الروحية البهية والفائقة الذكاء تدعى ملائكة، وكان يعرفها جميعا بأسمائها، كما أنه أراد لهذه الملائكة أن تعرفه أيضا. وكانت الحياة مع الملك مغامرة لا تنتهي، ولكن الملك أراد ما هو أكثر من الملائكة، لذلك فقد خلق عالما يتألف من زمان ومكان ومادة، وهو عالم مذهل يحوي كوكبا جميلا سيصير موطنا لمجموعة من الكائنات البديعة التي تدعى بشرا. وخلافا للملائكة، ابتدأت العائلة البشرية بشخصين فقط، رجل وامرأة. وكما هي حال الملائكة، أراد الملك أن يشارك حياته معهما أيضا. ثم حدث شيء ما، شيء مريع، تمرد في المملكة، في السماء أولا ثم على الأرض. فقد استولى ملاك متمرد على المملكة الأرضية بالسيطرة على سكانها. ولكن ما حدث لم يكن مفاجئا للملك، فقد كانت هناك في أعماق قلب الملك خطة إنقاذ عظيمة جدا وعجيبة جدا ورائعة إلى أقصى حد وبعيدة المدى، حتى إن تطبيقها يحتاج إلى آلاف السنين. وهل نتوقع ما هو أقل من ذلك من هذا الملك السرمدي؟ فهو موجود خارج نطاق الزمن.

ولكي تعرف الملك وخطته يجب أن تعرف كتابه. فعلى مدى أكثر من 1500 سنة اختار الملك نحو 40 شخصا لتدوين قصته ورسالته، وقد عرف هؤلاء بالأنبياء، وقد أعطاهم الملك كلماته فدونوها في أسفار يمكن أن تنسخ وتوزع وتحفظ للأجيال القادمة. ومع أن غالبية الأنبياء لم يعرفوا بعضهم بعضا، فإن كتاباتهم تؤلف قصة واحدة ورسالة منسجمة، وتدعى كتابات الأنبياء أسفارا مقدسة. ولولاها لكان أفضل ما يفعل هو أن نخمن من أين جئنا وسبب وجودنا وإلى أين سنمضي. فلكي نعرف الإجابات الصحيحة فإننا في حاجة إلى كتاب الملك. وقبل نحو 3500 سنة أوحى الملك إلى نبي يدعى موسى أن يكتب: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. إن كلمات الملك موجودة في وقتنا هذا في كتاب واحد، وهو الكتاب المقدس. والكلمة مقدس تعني طاهر أو منفصل عن كل شيء آخر. والكتاب المقدس هو مجموعة كتب، وهو الكتاب الأكثر مبيعا وترجمة في العالم، وآلاف البرديات والمخطوطات الجلدية تبرهن على أنه أفضل الكتب القديمة التي حفظت على مر السنين. ويقسم الكتاب المقدس إلى قسمين: الأول هو العهد القديم، وهو الجزء الذي يتحدث فيه الملك عن خطته، والثاني هو العهد الجديد، وهو الجزء الذي ينفذ فيه الملك خطته. والكلمة عهد تعني معاهدة أو عقد أو اتفاق. والعهد القديم يخبرنا عن ما خطط الله للقيام به، أما العهد الجديد فيدون لنا تنفيذ خطته، فالله وحده يكتب التاريخ قبل حدوثه. والفرق بين العهد القديم والجديد يشبه الفرق بين ملك عظيم يرسل لك رسائل وصورا، وأن يأتي هذا الملك بنفسه لزيارتك. وقد جاءت الأسفار المقدسة بادئ الأمر إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، ثم لاحقا إلى الأمريكيتين والبلاد الأخرى. وقد جاء الأنبياء من الشرق الأوسط، وبالرغم من ذلك فإن الرسالة التي دونوها هي لكل أمة ولكل عائلة ولكل شخص.

ولك أنت شخصيا. لو كان بمقدورنا أن ننتقل عبر الزمان والمكان إلى وقت مضى، إلى زمن بعيد، إلى الماضي السحيق قبل أن يكون هناك أناس ونباتات ونجوم، لكان بمقدورنا أن نرى السلطان والمجد الكامنين وراء الكلمات الأولى في الكتاب المقدس: في البدء خلق الله السماوات والأرض. في وقتنا الحاضر يعتقد كثيرون أن العالم وكل ما فيه من أشياء عجيبة قد وجدت دون خالق حكيم، ولكن نظريات هؤلاء لا تفسر تماما التصميم المعقد لهذا الكون والنظام المحسوب لكل شيء فيه. ولكن الملك يقول في كتابه: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. بمناسبة الحديث عن الأيدي، انظر إلى يديك وحرك إبهاميك، حاول أن تحمل كتابا أو مكنسة أو مطرقة بدونهما، لاحظ الأظفار والمفاصل والجلد، فكر في بعض الأشياء المهمة التي تفعلها بيديك. فمن غير الخالق المبدع يستطيع أن يصمم أدوات كهذه؟ وما نوع الحكمة والقدرة المطلوبين لصنع 1,000,000,000 مجرة؟ أو لخلق خلية حية بما تحويه من ملايين الأجزاء المعقدة؟ أو لنسج الخيوط المجهرية التي تحمل الجينات الوراثية التي تجعلك مميزاً؟ قبل نحو 3,000 سنة كتب النبي والملك داود: نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجباً. فهل ترغب في معرفة الشخص الذي كونك؟ وهل تريد أن تحيا إلى الأبد مع خالق المجرات وصانعها؟ يمكنك ذلك، فقد أعلن الخالق ذاته، وهو يريدك أن تعرفه، وهو يريد لعائلتك ومجتمعك أن يعرفوه أيضا، وهو يدعوك إلى فهم خطته واختبار محبته والتأمل في جلاله والخضوع لسلطانه وإلى العيش من أجل تمجيده. ولكنه لن يرغمك على أن تكون واحدا من رعاياه، فهو في نهاية المطاف ليس ملكا وحسب، بل هو الملك، ملك المجد. وهذه هي قصته.

أحبائي خدام الملكوت في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن النمو الروحي للخادم. مهم جدا إلنا كخدام للرب أن نكون أصحاء روحيا وأن ننمو نمو روحي سليم. وعادة نعرف أنه فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا أنت ما كنتش مليان فأنت مش قادر تعطي الآخرين. إذا حياتك الروحية مش مليانة مش هتقدر تفيض على الآخرين. من أجل ذلك مهم أن نهتم بحياتنا الروحية، أن نكون مملوئين روحيا، وأن نهتم بأمورنا الروحية، أن نمتلئ من الرب ومن روحه ومن كلمته حتى نستطيع أن نعطي الآخرين. وصحتنا الروحية تبدأ بعلاقتنا الشخصية مع الله، والنمو في حياة الخادم الروحية هو أمر ضروري جدا، لا مفر منه ولا غنى عنه، لأن الخادم مهم أنه يستمر في النمو في حياة الروحية. انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. النمو مهم جدا في حياة كل خادم. يحدث النمو للخادم من خلال عدة أمور. أولا من خلال علاقة شخصية مع الله. العلاقة الشخصية مهمة جدا مع الله، ويجب أن تكون يومية، علاقة شخصية يومية مع الله. أيضا من خلال الغذاء الروحي، والغذاء الروحي المتوفر والموجود لنا في كلمة الله. وعلى الخادم ليس فقط أن يقرأ الكتاب المقدس للغذاء الروحي والفائدة الروحية والتأمل فقط، لكن عليه أن يدرس النصوص الكتابية ويدرس الكتاب المقدس ويفهم الآيات الكتابية. فعليه أن يأخذ كلمة الله بجدية في حياته، ليس فقط أن يقرأها لكن أيضا أن يدرسها ويعرفها ويحفظها ويلهج بها.

كلمة الله تقول فاحصين الكتب، وأيضا تقول قارنين الروحيات بالروحيات، فعليه أن يفهم الكلمة فهما دقيقا ويمتلئ من كلمة الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعد في النمو الروحي المحافظة على اتصال حميم مع الله، علاقة شخصية حميمة ودائمة ومستمرة مع الله. كلمة الله تقول صلوا بلا انقطاع، علينا أن نكون على تواصل باستمرار مع مصدر الطاقة، مع مصدر القوة، مع إلهنا الحي القدير. من الأمور المهمة أيضا لصحة القائد الروحية ولنمو الروحي أن يكون عنده جوع لحياة البر ولحياة القداسة. كلمة الله في التطويبات تقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. إذا كان عندي جوع وعطش في داخل قلبي لحياة البر، لحياة التقوى، لحياة القداسة، الله سوف يعطيني، الله سوف يشبعني، الله سوف يملأني. وعندما أكون مملوء من حياة المسيح وصورة المسيح تكون واضحة في حياتي، عندئذ أستطيع أن أفيض على الآخرين وأعطي الآخرين. مهم جدا لكل خادم أيضا أن يطهر حياته يوميا أمام الله. كلمة الله تقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه الآية ليست للخطاة والبعيدين، لكن هذه الآية أيضا للمؤمنين. بحاجة أن نطلب غفران الله باستمرار، وبحاجة أن نقبل غفرانه في حياتنا، وبحاجة أن نحافظ على حياة نقية وحياة مفتوحة على عمل الله في حياتنا باستمرار. من بعض الأمور المهمة التي تساعدنا في النمو الروحي أن يكون لكل خادم إيمان شخصي وثقة شخصية بالرب يسوع المسيح. بحاجة أن يكون عندك إيمان شخصي بالرب، وإيمانك الشخصي هو اللي هيكون معك وهو اللي هيسندك وسط الظروف الصعبة، وسط التجارب، وسط كل الأمور اللي بتجتاز فيها أثناء خدمتك. من الأمور الهامة أيضا ممارسة الانضباط الروحي. مهم أن يكون في انضباطات روحية في حياة الخادم، spiritual disciplines زي الصلاة، زي الصوم، أمور معينة أعملها وأعملها بانتظام في حياتي. والصوم عندما أتحدث عن الصوم مش بحكي عن الصوم لأجل أغراض معينة أو بصلي وبصوم عشان أمر معين أو بصوم مع الكنيسة، لكن أنا أصوم بعلاقتي بيني وبين الله كانضباط شخصي، وأحط برنامج لهذا الأمر ولا أتركه مفتوح أنه وقت يحصل يحصل، لكن أحط برنامج وأكون عندي انضباطات روحية خاصة في حياتي من ناحية الصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس وهذه الأمور. مهم جدا أنه أفهم ملكوت الله بالشكل الصحيح، ومهم أدرك أنه أنا خادم للملكوت، خادم للملكوت وليس خادم لهيئة أو لطائفة أو لكنيسة، لكن أنا أخدم ملكوت الله، وعلي أن أنظر للأمور من خلال عيون ملكوت الله. من الأمور الهامة جدا هو التوبة الكتابية الحقيقية الصحيحة والمقدرة على الغفران للآخرين. أيضا محبة حقيقية خالصة للناس، لأن الخدمة مرتبطة بالعلاقات، مرتبطة بالآخرين. ومهم كخادم إذا أنا بدي أخدم الله بحاجة أخدم الناس، وإذا أنا بدي أخدم الناس بحاجة أحب الناس، ومهم يكون في داخل قلبي محبة حقيقية صادقة أصيلة للناس. مهم أحب الناس إذا أردت أن أخدمهم، والناس اللي حواليك راح يحسوا بمحبتك أو لا. فمهم كخادم تحافظ على أنه تكون مليان بمحبة الله. لما تكون مليان بمحبة الله بتقدر تحب الآخرين، أمر بحاجة تشتغل على حياتك باستمرار. من الأمور الهامة أيضا ممارسة المواهب الروحية، لأني بآمن كل خادم وأيضا كل مؤمن وكل عضو في جسد المسيح عنده مواهب روحية. الله لا يريدنا أن لا نستخدمها، لكن الله يريدنا أن نستثمرها ونستخدمها ونطورها ونستخدمها في ملكوته. من أجل هذا بشجع كل خادم، استخدم مواهبك الروحية، نمي مواهبك الروحية، طور مواهبك الروحية. ممكن يكون عندك مواهب في جوانب معينة لكن أنت مش مهتم فيها، دورك أنك تشتغل وتطور مواهبك الروحية وتستخدمها في خدمة الملكوت. عندما يكون عندك نمو روحي في حياتك باستمرار، عندما تنمو باستمرار والنمو يحدث بطريقة مستمرة بطريقة يومية، كما أننا نأكل 3 وجبات في اليوم وبالتالي ننمو جسديا، وأحيانا بيحصل الموضوع بشكل تلقائي بدون ما نحس فيه، وهكذا روحيا عندما نتغذى على كلمة الله ويكون عندنا علاقة مباشرة مع الله ويكون عندنا حياة الصلاة،

سوف نجد أنفسنا في نمو روحي مستمر، وهذا سوف يقودنا إلى نضج روحي، يكون عندنا نضوج في الحياة ونضوج في علاقتنا مع الله ونضوج في تعاملنا مع الآخرين. مهم جدا لنا كخدام أن يكون لنا هوية صحيحة وهوية صحية في المسيح. أحيانا إذا كانت هويتنا تعتمد على مشاعرنا، فمشاعرنا متقلبة، مشاعرنا أحيانا تخدنا لفوق وأحيانا بتنزلنا لتحت، وإذا كان الموضوع مرتبط بأذهاننا فأذهاننا أحيانا تمتلي بأكاذيب كثيرة من الشرير وأفكار كثيرة سلبية من العالم. من أجل هذا علينا أن نعرف من نحن في المسيح، باستمرار نذكر بأنفسنا مين إحنا في المسيح، مين إحنا فيه، نتذكر مين اللي خلصنا ونتذكر مين اللي دعانا. مهم جدا كخادم أن يكون عندك اختبار خاص لدعوتك، دعوة الله لحياتك، لأن كل خادم من الخدام الله دعاه بطريقة معينة، بطريقة مميزة، بطريقة فريدة. بشجعك أنك تشارك اختبار دعوة الله لحياتك مع الآخرين. كل ما تشارك عن دعوة الله لحياتك وعمل الله في حياتك والاختبارات اللي الله صنعها معك، أنت بتجدد طاقتك، بتجدد حيويتك، بتجدد فرحك، وتعلن إيمانك أنه الله صنع في الماضي عشان هيك هو قادر يصنع في المستقبل. بشجع كل خادم اختبارك الشخصي واختبار دعوتك مع الله والأمور التي صنعها الله في حياتك مهمة جدا، مهم تشاركها مع الآخرين حتى تشجعهم وتبنيهم، حتى أيضا أنت تبني نفسك وتجدد قوتك مع الله. مهم جدا نحافظ على حياتنا الروحية وعلى نمونا الروحي، لكن إذا أهملنا في حياتنا الروحية هناك العديد من المخاطر ممكن تواجهنا كخدام إذا أهملنا في حياتنا الروحية. واحد من المخاطر إذا أنا أهملت في حياتي الروحية وبطلت ممتلئ روحيا، أكون مش قادر أعطي للآخرين، أكون بخدم وأنا مستنزف. وكم من الخدام يذهبون إلى الخدمات، كم من الخدام يصعدون إلى المنابر وهم مستنزفين، وهم حاسين نفسهم فاضيين من جوا، ما عندهمش كلام يقولوه، ما عندهمش رسالة يقولوها، لأنهم مش مليانين من الله. عندما لا أكون مليان من الله، عندما لا أنمو نمو روحي مستمر في حياتي، فلن أستطيع أن أعطي الآخرين. واحد من الأمور الذي يعيقنا في نمونا الروحي هو الانشغال بالخدمة أكثر من علاقتنا مع الله. أحيانا كثيرا ننشغل بالخدمة وبالأمور التي نفعلها بالخدمة، وهذا يذكرنا بمرثى في كلمة الله. قال لها الرب يسوع: مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. بحاجة أن لا ننشغل بالخدمة عن صاحب الخدمة، بحاجة أن لا نعمل في الكرم وننسى سيد الكرم. يجب أن يكون اهتمامنا الأول هو علاقتنا مع الله قبل خدمتنا. إذا كانت الأمور مرتبة في حياتنا بالشكل الصحيح فأمورنا سوف تسير بطريقة صحيحة. مهم علاقتنا مع الله أولا، ثم العائلة ثانيا، وهي كنيستك الصغيرة، ثم خدمة الآخرين الخدمة ثالثا. لما نضع الأولويات بطريقة صحيحة حياتنا بتمشي بطريقة صحيحة. مرات كتير إحنا لكثرة مشغوليات الخدمة ولعدم القدرة على التفويض للآخرين، فبتلاقي الخدمة ماخذة أغلب وقتنا، بالتالي على حساب أمور أخرى، على حساب علاقتنا مع الله، وبعد فترة بنلاقي نفسنا مستنزفين روحيا ومش قادرين نعطي الآخرين. في مرات بنكون كسولين جدا، بمرات بكون عندنا ثقة زايدة في أنفسنا، وبحاجة أنه نعترف أنه إحنا ما بنعرف كل شيء، وبحاجة نرجع لكلمة الله ونمتلي من كلمة الله، بحاجة نكون مليانين من كلمة الله. لا نكتفي فقط لأنه إحنا خدام وقلنا في الخدمة وقت طويل ودرسنا أوقات طويلة فبنقول أنا بعرف كلمة الله، كلمة الله موجودة في قلبي. هذا لا يكفي، بحاجة أنه باستمرار يكون عندنا علاقة مع الكلمة. أيضا عدم النمو الروحي في حياتنا يقودنا إلى جفاف روحي أو إلى برية روحية. كثير من الخدام بيجتاز بجفاف روحي في حياته، عندما تهمل دراسة الكلمة، عندما تهمل حياة الصلاة، عندما لا يكون عندك ثمر في خدمتك بسبب النمو الروحي المتقطع، بسبب عدم وجود نمو روحي أحيانا، فالخدمة بتكونش مثمرة بالدرجة الكافية، بتكونش بترضيك بالدرجة الكافية. عندما تهمل قراءة الكتاب المقدس والصلاة بكون في تجتاز في برية، بتجتاز في جفاف روحي، في وضع روحي جاف جدا.
ربما بعض أشخاص بيسمعوني في هذا اليوم بيجتازوا بجفاف في حياتهم الروحية. الله يريد

يريدك أن ترجع لمكان العلاقة معه والشركة معه. الله يريدك أنك تكون مليان من جديد. الله يريدك أن تكون حياتك مليانة ومشبعة. كأسك ريا. كأسك فائضة حتى تستطيع أن تروي وتعطي الآخرين. إذا كنت في هذا الوقت أو في هاي الأيام بتجتاز في جفاف روحي في حياتك، بصلي أن الرب يفتح عيونك تعرف شو السبب لهذا الجفاف الروحي. تعرف تعالج هذا الأمر بحياتك بطريقة صحيحة. كل واحد فينا عنده طريقته الخاصة واستراتيجيته الخاصة في معالجة هذا الأمر. ربما الله يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة حتى تعيد أمورك وحتى تضبط حياتك وأولوياتك. وأشعر في داخل قلبي أنه الله بيتكلم لأشخاص معينين يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة من الفترات أو لوقت من الأوقات حتى تعيد أمورك من جديد. لأنك لا تستطيع أن تخدم وأنت جاف روحيا. لا تستطيع أن تخدم وأنت فارغ روحيا. بحاجة أن تمتلي من الله ومن كلمته حتى تستطيع أن تعطي الآخرين. من أجل هذا اهتم إذا حياتك الروحية فيها جفاف. بصلي من أجلك في هذا الوقت حتى رب يفتح عيونك على موطن الخلل. من وين بدأ الموضوع؟ شو المشكلة في حياتك الروحية؟ وتعالج هذا الموضوع. لأنه الله يريد أنه حياتك تكون مليانة، حياتك تكون مشبعة، حياتك تكون بتأثر في الآخرين وتؤثر في ملكوت الله وتبني ملكوت الله. إذا كنا فاضيين في حياتنا الروحية مش قادرين نعطي الآخرين. من أجل هذا بصلي من أجل كل شخص بيجتاز بجفاف في هذا الوقت، بجفاف روحي وبيجتاز في برية روحية صعبة وقاحلة جدا وبيشعر فيها بحر الشمس وبالوحدة أحيانا. بصلي أن الرب يكون معك في هذا الوقت، يعينك، يشددك، يملأك بروح القدوس. ارفع قلبك للرب في هذا الوقت. ما تتزمر على البرية اللي أنت موجود فيها، لكن قل له يا رب أعطيني أتعلم دروس، أعطيني أرجع لإلك من جديد، أعطيني يرجع لي الحماس والغيرة يا رب من جديد حتى أرجع أعمل عملك وحتى أكون مليان روحيا ومروي. لأنه المروي، الشخص البروي دائما يروى. فلما أروي الآخرين الله برويني، وهكذا علي أن أمتلئ من الله باستمرار حتى أستطيع أن أعطي الآخرين.

أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة في البرنامج برنامج أمل جديد. وفي كل مرة بنيجي فيها أمام كلمة الله بنجد أن كلمة الله مليانة رجاء، والله يريد أن يسطع بهذا النور ليبدد كل ظلمة في بيوتنا، في أفكارنا، في حياتنا، في علاقاتنا مع أولادنا، ليصنع الرب أمور عظيمة. خلوني في هذه الحلقة أرحب بجناب الدكتور الأسيس صفاء داود، راعى الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط سابقا ورئيس جامعة الرجاء الدولية بالشرق الأوسط، وأيضا مدرس مادة المشورة الأسرية واللاهوت بكلية الرجاء

0: وأستاذ زائر بجامعة هوب انترناشونال يونيفرسيتي بكاليفورنيا بأمريكا. برحب بيك يا دكتور.
1: شكرا، أنا سعيد أن أكون موجود معاك للمرة الثالثة.
0: رب يبارك.
1: أصلي أن ربنا يبارك الخدمة دي عشان تكون إعلان
0: أمين
1: للناس اللي في النور، وإعلان أكتر للناس اللي في الظلم.
0: أمين في اسم رب يسوع. بنوصك يا دكتور أن رب يعمل أمور غير عادية.
1: أمين.
0: حق في آخر حلقة للأمانة أثرت مواضيع هامة جدا اللي هي مشاكل ما قبل الزواج، ووصلنا لنقطة اللي هي مشكلة اللي هي المشاكل الجنسية. وطبعا إحنا مش بنتكلم على الأمراض الجنسية، لكن بنتكلم على الطموح أو الأفكار الجنسية اللي قادتنا أو كانت عامل من ضمن العوامل اللي محطوطة قدامنا، اللي فيها أو من خلالها بندور على شريك الحياة، سواء الرجل للمرأة أو المرأة أيضا إنها بتدور على رجل بطموح معين. حضرتك، هل عدم الوعي عن الأمور الجنسية فقط هو سبب المشاكل الجنسية بعد الجواز، أم أن غياب الله وسلطان الله بالكامل على حياة الزوج والزوجة أو الرجل والبنت قبل الزواج على حياتهم، ووجود قداسة كاملة في أعماقهم وأرواحهم، قادهم إلى البحث عن الإشباع الجنسي في شريك الحياة؟
1: وأنا في سن صغير
0: نعم
1: أفتكر أن أنا ضربت زميلتي في الفصل.
0: أيوة.
1: وطبعا الشكوى وصلت البيت قبل ما أوصل أنا البيت راجع من المدرسة. أجمل شيء أنه أنا كنت متوقع كالمعتاد كطفل مشاغب أو كصبي مشاغب.
0: أيوة.
1: متوقع طبعا أن الحزام والخرزانة
0: عقاب
1: هتشتغل كعقاب من أمي على هذا التصرف اللي تصرفته في حق زميلتي، خاصة أن التصرف كان ضربة بالبوكس جت في عينها تقريبا. لما بفتكر الدور اللي لعبته أمي، أن أمي في هذا الوقت لم تستخدم لا العصا
0: ولا الحزام. أي.
1: لكن خدتني في حضنها وقعدت تشرح لي الفرق ما بين الولد
0: والبنت.
1: وكان الشرح نزل على أرض خصبة، فكان في تغيير واضح في سلوكي تجاه زميلاتي
0: في المدرسة،
1: المنافسين في المدرسة. لأن كانت المنافسة دراسية وأنا ما كنتش اهتم قوي بالمذاكرة. لكن أحيانا كان الغيظ من البنت، وده اللي كان حصل، أنها قعدت تسخر مني لأنه الشهادة بتاعتي كانت أقل من الشهادة بتاعتها
0: درجات،
1: وهي كانت تطلع الأولى على الفصل. فلما حققت درجات أعلى منها في الشهر اللي بعديه،
0: حسيت أنك تفوقت.
1: حسيت بال، فطبعا برضك هي ردت بسخرية، فكان الرد من عندي ضرب. تعليم أمي أثمر تنبيه مبكر، وعلى المدى لما بقى عندي إخوات بنات ابتدى فكرة الحرص عليهم، الاهتمام بيهم شيء مهم في حياتي كشاب.
0: نعم.
1: على المدى البعيد ابتدى يتكون لدي في فكري أنه الأنثى عامل أساسي شريك في الحياة.
0: نعم.
1: عامل أساسي شريك
0: في الحياة،
1: في صنع الحاضر.
0: نعم.
1: وفي صنع المستقبل.
0: نعم.
1: ابتدى يتكون هذا مع كثرة القراءة في كلمة الله.
0: نعم.
1: لأن أنا اختبرت
0: رب
1: خلاص الرب.
0: نعم.
1: وأنا في تانية ثانوي، فكانت علاقتي بكلمة الله المقروءة ما كانش
0: بركة.
1: ما كانش فيه لا قنوات تلفزيونية ولا برامج توعوية ولا ولا ولا ولا أي شيء. فبمنتهى البساطة كان آخر علاقتنا بقناة دينية هي محطة إذاعية تنادي في آخر الليل تقريبا 10 بالليل أو 11 بالليل ساعة الإصلاح.
0: أي.
1: وكان يبقى فيها مجموعة من المعلمين الجمال جدا

0: الفترة دي كان مهم جدا أني أعرف الفرد بيمارس أنشطة إيه ليه، لأنه لاحظت أن المشاكل اللي بيشكو منها زملائي اللي في سني الجنسية كتيرة، مفيش توعية،
1: نعم،
0: في مصادر وينابيع قذرة ملوثة بيستقي منها معلوماته، ولأنه عنده طاقة جسدية فتفريغ هذه الطاقة الجسدية كان
1: بطرق
0: بينهج
1: غير مقدسة. نعم.
0: منهج غير مقدس.
1: نعم.
0: سئلت من أحد القيادات وأنا شاب في أولى كلية أو تانية كلية، سئلت عن ممارسة عادة من العادات السرية، قلت له الحقيقة ما بمارسهاش. فقال لي إزاي؟ أغلب الشباب، قلت له أغلب الشباب أنا أوريدي طاقتي مستخدمة، بلعب بينج، بلعب قدم، بلعب سباحة، بلعب فولي، فطاقتي كلها مستنفزة. لما بوصل البيت كل اللي بعمله أني بستحمى وبنام. الأمر بمنتهى البساطة طاقتي كانت موجهة.
1: نعم.
0: قبل الجواز أنت طاقتك استثمرتها في إيه؟ إذا كان استثمرتها في الظلمة يبقى الخط مش هيتغير كتير،
1: هيكمل بعد الجواز،
0: هيكمل بعد الجواز. إذا كنت استثمرتها بوعي فيما يمجد الله، أنا ما بقولش إنك معصوم، لا، أنت معرض لإغواءات، معرض لإغراءات، معرض لسقطات، معرض لكل هذا.
1: نعم.
0: لكن في منتهى البساطة أنت عندك عوامل روحية تدفعك إنك إن سقطت أقوم.
1: نعم.
0: لكن في غيرك بيتلذذ باللي هو بيعمله. الخطية خطيئة جدا وطرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء،
1: مع الوضع في الاعتبار ان احنا النهاردة في جيل مختلف عن جيل حضرتك.
0: فبمنتهى البساطة انت شايف كل شيء مفتوح.
1: نعم.
0: مباح قدامك. الصورة بمنتهى البساطة انك لما بنقول انت هتتجوز مين، اذا كنت ناوي تتجوز جسد فهتلاقي كل علاقتك بهذا الجسد محدودة جدا
1: في العلاقة،
0: محدودة جدا في العلاقة في الممارسة
1: وإشباع الرغبات،
0: وإشباع الرغبات وهبتك السعادة اللي انت بتدور عليها. اديت لك قدر من السعادة المؤقت المحدود، لكن باقي اليوم انت بتعيش او بتعيشي مع الرجل وطباعه وحياته وخبراته، وهو بيعيش مع المرأة بحياتها وخبراتها وذكرياتها وإلى آخره.
1: نعم.
0: فبمنتهى البساطة النص ساعة أو الساعة اللي أخذنا فيها متعة جسدية وجنسية لم تلغي حقيقة الأفراد، طبيعة الأفراد، سلوك الأفراد، أخلاقيات الأفراد
1: وسلوكياتهم كمان،
0: منهج الأفراد، كل ده ما بتلغيش.
1: لا،
0: ما بتلغيش. دي مرحلة مهمة صحيح.
1: نعم.
0: في العلاقة، في الحميمية ما بين الرجل والمرأة، لكن بمنتهى البساطة ما هياش المرحلة الغالبة على الأداء بتاع هذه الأسرة في تمجيد الله.
1: نعم. في نقطة مهمة جدا حضرتك وانت بتتكلم وضحت لي ان في علاج مهم جدا. يعني لو انا قلت النهاردة في شاب وليكن خاطب والتوقع بتاعه أو تفكيره مركز على العلاقة الجنسية اللي هي في الحلال مش في الحرام، ولكن إذا كان بعيد عن الله وإبليس مسيطر عليه بهذه العادات، لأن حكيت إن كان سر البركة في حياتك إن رب كان موجود وإن كان عندك مخزون رائع من كلمة الله وإن الطاقة كانت بتستثمر في أمور إيجابية. طيب، يعني حضرتك عايز تقول لنا إن الحل لكل شاب النهاردة قبل ما بيتجوز واقع في العادات السرية أو تصفح المواقع القبيحة أو إشباع رغباته بطرق غير مقدسة، الحل الوحيد إنه يعرف الرب؟

0: الحل الأساسي.
1: أيوه
0: الحل الأساسي، ما هو دايما دايما في منهج.
1: نعم
0: في منهج بيصنع ليك من خارجك، وفي منهج بتصنعه أنت من داخلك.
1: من داخلك نعم.
0: المنهجين يا إما يلتقوا يا إما يتنافروا.
1: نعم.
0: في منهج صنعه الله قال لك خد بالك من الخطية دي، الخطية دي نتائجها 1 2 3 4 5 6 10.
1: نعم.
0: فأنت بقى عندك
1: فهم ومعرفة،
0: فهم ومعرفة ووعي.
1: نعم.
0: لما تسمع أنه سليمان بيطلب الحكمة تاخد الحكمة، وسليمان متجوز كم هائل من الزيجات، وسليمان ضل الطريق، سلوكيات أفسدت حياة سليمان وأفسدت حكمة سليمان وأفسدت رؤية سليمان الروحية.
1: نعم.
0: فالنهاردة أدي أنا محذرك، وأنت ما بين إيديك كتب الشريعة.
1: أيوة.
0: ومعروف لديك بقدر كافي.
1: أيوة.
0: وفي أمثالك
1: اللي أنت كتبتها،
0: اللي أنت كتبتها، لأنه يعني في
1: عدد كبير فعلا. أيوة.
0: وفي أمثالك نصيحة.
1: نعم.
0: واعية تقول لك حاسب أجرة الخطية.
1: نعم.
0: موت.
1: نعم.
0: ده منهج.
1: نعم.
0: محطوط ما بين إيديك.
1: نعم.
0: ما كانش ممكن تبقى مالك إلا والمنهج بين إيديك.
1: نعم دي حقيقة.
0: فأنت تجاهلت المنهج.
1: يعني حضرتك عايز تقول إن سليمان هو حصد زرعه، الزرع بتاعه الإهمال،
0: خراب الأسرة نقدر نقرأ عنه بوضوح كاشف في عزرة ونحمية.
1: أيوة.
0: جوازات
1: خارج الدائرة المقدسة،
0: المنهج الإلهي،
1: وده اللي كان بيركز عليه إبراهيم.
0: خارج المنهج الإلهي.
1: نعم.
0: وعمونيات ومؤابيات وتشكيلة.
1: كل طبعا واحدة بإله شكل، بطبيعة
0: كل واحدة بإلهها، كل واحدة بصنامها، كل واحدة بعاداتها، كل واحدة. النتيجة خراب في المملكة.
1: نعم.
0: خراب، خراب في الأسر، خراب في الحياة. حتى الكهنة تسيبوا في هذا الأمر، فنلاقي عيالهم متجوزين جوازات من اللي بنسميها ظلمة.
1: عايز أستوقف حضرتك وأرجو أن يكون عندك صبر لي النهاردة. أنا عندي موضوعين يمكن ما لحقش أتكلم في الموضوع الأولاني، ممكن نتكلم فيه في حلقة تانية، لكن الموضوع اللي بيثير تساؤل لناس كتيرة، الإدمان الجنسي من خلال المواقع الإباحية، مرض أم خطية؟
0: الاثنين.
1: لأن في ناس يقول لك أنا مريض، أنا مش عارف أتعالج.
0: الاثنين.
1: زي النهاردة واحد مثلا مدمن أي إدمان معين زي السجاير مخدرات، يقول لك ده مرض أنا مش قادر، بيتردد على الاجتماعات، ربما ليه خدمة في مكان ما، ربما بيمارس أي نشاط روحي، ومازال واقع في نفس الفخ، الممارسات معينة أو أمور معينة. أنا براهن يا سلطان الخطية عليه، لكن المبرر اللي إبليس النهاردة بيلعب على ضمير يقوله ده مرض، زي المغص، زي الصداع، زي مرض العظام، ووارد أنك تتعالج في 6 شهور، في سنة، في سنتين. حضرتك ده مرض ولا هو فعلا سلطان إبليس وخطية؟
0: اللذة والسعادة عنصرين مرغوبين لدى المؤمن وغير المؤمن.
1: نعم.
0: أنت بتتعاطى مخدرات ليه؟
1: أيوة. أنا أشكر ربنا ما بتتعاطاش.
0: أقصد الفرد بيتعاطى مخدرات ليه؟
1: أيوة.
0: لأنه مر بتجربة منحته لذة مؤقتة، سعادة مؤقتة، انبسط بيها، قرر يكررها.
1: نعم. وبقت أمر أساسي في حياته.
0: ونفس العملية الجنسية.
1: نعم.
0: لذة وسعادة. أنت قاعد تتفرج شايف ما أسماء أحد الكتاب الجمال قال لك أنت شايف شيء ملز كنت تتمناه في شريكة الحياة اللي لما اتجوزتها كانت بهذا الشكل.

0: بعدين مع الإنجاب وتغيير شكل الجسد وإلى آخره رجعت لأحلامك الفانتازية
1: ما قبل الزواج.
0: ما قبل الزواج رجعت للممارسة. أنا بيصعب علي أجلد كديان لأنه أنا

0: وبعدين نلاقي الخطورة إيه؟ أنه تحول إلى عادة.
1: أيوة.
0: تغيرات تحدث في فصوص المخ، تغيرات كيميائية، تغيرات هرمونية، تغيرات فكرية. منتهى البساطة تلاقي بعد 6-7 شهور أنت عايز تخلع الناس دي، تخلعها
1: يعني انفصل،
0: تعالجها.
1: تعالجها. أيوة.
0: تعالجها.
1: أيوة.
0: تلاقي المشكلة انه الخلل حصل.
1: طبعا.
0: فالخلل حصل هنا النهاردة اللي اختل عضو المخ.
1: طبعا.
0: عضو من الصعب استرجاعه مرة اخرى لوضعه الطبيعي.
1: ايوه.
0: فبمنتهى البساطة سواء كانت في المخدرات او في القنوات
1: الاباحية.
0: فبمنتهى البساطة الموقف خطير.
1: طبعا.
0: عشان كده لما بقول التوعية المبكرة. التوعية المبكرة أنا بركز.
1: عشان ما وصلش المرحلة دي.
0: بركز كتير على التوعية المبكرة. علمها لابنك. وأنت منذ الطفولية.
1: تعرف.
0: وأنت منذ الطفولية.
1: أيوة.
0: في مرحلة عمرية خطيرة جدا. ابتدي مبكر علشان الاميونيتي سيستم جهاز المناعة بتاع الفرد.
1: يكون قوي.
0: يكون قوي وقادر انه يصد مش يستسلم بسهولة. أيوة. لانه عدد كبير جدا من اللي التقيت بيهم وحكينا في هذه الامور ملقاش حد ينصحه.
1: أيوة.
0: ملقاش حد ينبهه. او سمع في البيت كم من الالفاظ الاباحية الغير مدروسة ولا مسيطر عليها.
1: أيوة.
0: كم من الألفاظ القبيحة.
1: وممكن يكون كمان البيئة والجو المحيط بيه.
0: الجو المحيط بيه.
1: أيوة.
0: الجو الاجتماعي. الجو
1: كان لها تأثير سلبي على تكوين الأمور.
0: الجو المدرسة.
1: أيوة.
0: بدينا نسمع عن السلوكيات الأخلاقية اللا أخلاقية. افتكر كنا في 5 ابتدائي. كان أول مرة نبتدي نسمع عبارات خارجة. وبعدين كنت اروح لاخويا الكبير اقول له دي يعني ايه، يقول لي ما اعرفش. طب ما كنتش اقدر اروح لبابا في ذلك الوقت. لكن في نفس الوقت لما جينا اواخر مرحلة اعدادي وكان استاذ العلوم استاذ محبب لينا كطلبة. أيوة. كنا نقدر ان احنا
1: نسأله.
0: فابتدينا نسمع حاجة علمية غير الحاجات
1: الخارجية في المجتمع
0: اللي كنا بنسمعها قبل كده. العلاج يبدأ مبكر بالتعليم المبكر، بالتحصين المبكر، باللقاح المبكر، من كلمة الله أو من التعليم الأخلاقي في المجتمع العام أو من الكنيسة في مدارس الأحد أو من البيت إذا كان بيعبد الرب بإخلاص.
1: طيب معلش سامحني، سؤال تاني بكرر نفس السؤال حضرتك. إحنا أهملنا في كل هذه المراحل، وجدنا النهاردة عندنا شاب أو راجل مزمع أنه يتجوز أو بياخد قرارات أنه هو يرتبط لكن واقع في الدائرة دي، وعايزين نرشده قبل ما يصل لمرحلة انهيار زواج مبكر ما بعد الزواج. حضرتك قلت ان الداء او المرض اللي واقع فيه او الخطيه هما حاجتين، مرض وكمان خطيه. طيب مرض ليه علاج؟ يعني هو مثلا محتاج مشوره نفسيه، يروح لدكتور مشوره، يعني مين ممكن يساعده؟
0: وزي ما قلت لحضرتك من الاول. قلت لك مهما كانت مهاره الطبيب.
1: نعم.
0: ان ما كانش المريض راغب في العلاج.
1: طب لا. المريض راغب
0: لا فائده.
1: لو المريض راغب بيروح لمين؟
0: المريض
1: يروح لحد مشوره، يروح لدكتور.
0: النهارده في دراسات مشوريه بتتقدم في الكنيسه، في مشورات، في دراسات مشوريه خارج الكنيسه.
1: نعم.
0: في تجمعات ثقافيه النهارده بتقوم بيها دور الثقافه برضو، بتشارك في التثقيف. الهيئات الانجيليه بتشارك في التثقيف.
1: نعم.
0: المؤسسات الروحية بتشارك في التثقيف، بتلعب دور كبير جدا جدا جدا. المؤتمرات، الدورات، كل دول بيحاولوا يوصلوا يوصلوا ولو قدر من المعلومة.

0: للأفغان
1: كمفاتيح للعلاج.
0: كمفاتيح للعلاج.
1: لكن لو احنا قلنا بقى ان هي خطية وان هو قيد وان ده سلطان إبليس قدر يتملك على منطقة معينة في مشاعره وفي فكره وفي نفسه، ان ده شيء مش هتقدر تخرج منه.
0: بتصلي؟
1: أيوة.
0: تطلب معونة الله، تطلب تغيير الله. إذا استجاب الإنسان، أنا واقف على باب واقع.
1: نعم.
0: أنا بقول لك عايز أخش أقعد معاك، أكل معاك، نحكي سوا، نتسامر سوا.
1: يعني إذن الحل هو أن يقبل هذا الرجل، أو ممكن تكون الشابة، لأن في شابات برضو
0: رجل أو سيدة
1: في عادات
0: أو
1: غلط.
0: فتاة رجل.
1: يبقى إذن الحل للخطية مفيش غير دم يسوع.
0: كويس.
1: مفيش غير نعمة الله.
0: كويس.
1: مفيش غير قبول سكنة.
0: أنا مش عايز أحصرها. أنا عايز أقول إن إحنا في مجتمع يحتاج بلا حدود، سواء كان الفريق اللي محتاج لدم يسوع اللي بيطهر من كل خطية، أو المجتمع العالمي اللي بنعيش فيه اللي محتاج إنك أنت تقول حاسب دي هتضيعك.
1: نعم.
0: أنا بنزل من العمارة، الحراس بتوع الأمن ألاقيه بيدخن، أقول له هتموتك. هتموتك.
1: نعم.
0: يضحك كده ويقول لي ما فيش غل فيها، ما غلك ما يتفشش في دخانة دي، بتحرقك زي ما انت بتحرقها.
1: ايوه. انا اقصد يا دكتور ان الاثنين لازم يمشوا مع بعض، العلاج النفسي والثقافي اللي احنا اهملناه في سنين طويلة، وكمان ايضا العلاقة مع الله. لكن نعمة الله وقبول المسيح كمخلص وسيد وملك على حياة أي إنسان كفيل إنه يحرره من هذه العادة، من هذه السقطة.
0: بالتأكيد.
1: ده المهم.
0: بالتأكيد.
1: طيب
0: بالتأكيد.
1: إحنا للأسف وقتنا نفذ، ومحتاج إن إحنا نصلي ونختم هذه الحلقة بصلاة إن رب يفك ويحرر كل بنت، كل ولد، إذا كانوا لسه في مرحلة الخطوبة وفي قيود على أذهانهم وفي عادات وتصورات شريرة غير مقدسة، الرب يفكهم النهاردة.
0: أمين.
1: وهم يكون عندهم الجراءة. أنا بصلي ليك النهاردة لو أنت بتشوفنا، ولكل شابة وشابة، شابة وشاب بيشوفونا في هذه الحلقة، خد القرار أنك تدور على حد يكون بيساعدك الوقت اللي جاي، سواء بمشورة نفسية أو بمشورة كتابية. خلينا نختم بصلاة إن الرب يصنع أمور غير عادية الوقت اللي جاي.
0: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحك. روحك أنت يعمل فينا، يغير، يجدد، ينبه، يحذر. يا رب إلى معونتنا أسرع. إلى معونتنا أسرع.
1: باسم يسوع يا رب.
0: أعلم يا رب أن كثيرين مغلوبين. وأعلم أنك وحدك الذي تستطيع أن تمنح القوة.
1: باسم يسوع.
0: فيعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: نعم.
0: إننا نطلبك لا لأننا أفضل، لكن لأننا ندرك قيمة وعظمة ما صنعت بنا.
1: نعم.
0: تمجد يا رب. تمجد في حياتنا، ودعنا نسرع إلى شريعتك
1: في اسم يسوع،
0: ففيها فجر وفيها نور، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أصلي أن تفتح عيوننا وآذاننا.
1: أمين.
0: باسم المسيح.
1: أمين. أمين. جناب الفاضل القسيس، بشكرك جدا من أجل هذا التعليم.
0: شكرا.
1: وهذه الإرشادات والمفاتيح التي أؤمن أن الرب يستخدمها ويصنع بها بركة غير عادية وتغيير لشباب وشابات كثيرين. أحبائنا، نشكركم من أجل استماعكم وإصغائكم لهذه الحلقة، ولنا حلقات قادمة كثيرة سيعطينا الرب فيها أمور وأفكار وأمل جديد. والرب معكم ويحفظكم.

سفر نحميا لما قعدت افكر فيه، قعدت افكر كده انه في اخر سفر نحميا في اخر اصحاح 6 وعدد 15 يقول: وكمل السور في 25 من ايلول في 52 يوم. السور اتبنى، ميشن اكمبلشت، المهمه تمت، الدعوه، الرؤيه اللي كانت على قلب نحميا، كلنا عارفين القصه انه

الرب طلع الشعب من أرض مصر، مشى بيهم في البرية، إداهم الوصايا عشان يعيشوا بيها معاه، وقعدوا في البرية 40 سنة امتلكوا الأرض. الرب حذرهم أنه محتاجين تسلكوا في طرقي في وصاياي، وكسروا ده. الرب بعت أنبياء وما سمعوش لده، فالنتيجة أنه الشعب راح في السبي، والمدينة اتحرقت والأسوار اتحرقت والهيكل اتهد. الرب قال 70 سنة الشعب ده هيعدي بوقت صعب، ولما خلص 70 سنة ابتدى يبقى فيه أنبياء، وابتدى يبقى فيه صلوات أنه يحصل استرداد وريستوريشن من جديد لعمل الرب والبناء، ورجع عزرا ورجع نحمية، وابتدى اتبنى الهيكل الأول، بعد كده ابتدى السور اتبنى السور، وعمل الرب ابتدى يحصل في شغل. الرب حط جوه قلب نحمية. نحمية كان ساكن في شوشن القصر، كان بيخدم الملك أرتحشستا في الوقت ده، وكان ساقي الملك، بس كان دوره ساقي، بس الرب حط جوه قلبه إنه في حاجة لازم تحصل وتتغير في بيت الرب. العار ده، الوضع ده لازم يتغير. ابتدى يصوم ويصلي وشاف تأييد الرب، ورب حط جواه ورجعه وداله إمكانيات وبركة، ابتدى يبني السور. والآية الرائعة إنه في 52 يوم اتبنى السور. ده في آخر نحمية، أو نحمية 6 وعدد 15. قعدت فكرت كده إنه ليه حصل إنه المهمة كملت في نحمية 6 وعدد 15. السور اتبنى، الرب اتمجد، نحمية حقق الرؤية، تمم الدعوة، أكمل السعي، عمل على قلب الرب. توقعي إنه طبيعي إنه الحاجة خلصت، سفر نحمية المفروض يخلص في إصحاح 6، لكن تقرأ إنه بعد كده في 7 إصحاحات شغالين. سفر نحمية 13 إصحاح، أول 6 إصحاحات بيكلموا عن الرؤية وبناء السور، الإصحاحات اللي بعديها بيحكي عن أمور عدى بيها الشعب وتعاملات الرب مع الشعب، وكانوا يقروا في الشريعة، ولما يقروا في الشريعة يلاقوا نفسهم مش عايشين ده، فرب ينقي بالكلمة، رب يقوم طرقهم بالكلمة، رب يشكل حياتهم يخضعوا للكلمة. ببساطة المعنى اللي جاء جوايا إنه، وده الدرس الروحي اللي عايز أشارك بيه، تأمل كده قبل ما أتكلم في المعنى الأساسي، إنه رائع إنه يبقى في عمل إلهي، ورائع إنه في عمل إلهي يكمل، ويبقى في فرح، يبقى في رؤية، يبقى في حماس، يبقى في بناء، يبقى في تأييد من الرب وشوف عمل الرب. بس المهم كمان، لأنه ده تركيزنا دايما على الجزء الأولاني، بس مهم كمان إنه الحاجة اللي اتبنت تستمر وتكمل. قصة نحمية من 1-6 بيتكلم عن البناء، قصة نحمية من 7-13 بيتكلم عن إزاي يبقى فيه استمرارية للعمل ده، إزاي العمل ده يبقى ويستمر. ونفسي أزرع جوه قلبك النهاردة إنه أمور الرب ما تبقاش مشغول بس إنها تتعمل، لكن أمور الرب تبقى مشغول إنها تستمر. الاستمرارية، اللونجيفيتي. ببساطة ليه؟ لأنه ليه السور اتحرق؟ السور اتحرق واتبنى، طب إيه اللي هيمنع أنه يتهد تاني؟ إيه اللي هيمنع سبي تاني؟ طب ما هو السور اتهد لأنه الشعب ممشيش صح مع الرب، فجاءت تأديب ده عليهم وجاء الخراب ده عليهم. دايت لما جاء حد جوا رؤية أنه كل ده يسترد من جديد وكل حاجة ترجع. إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع؟ اللي يمنع أنه الشعب ده يقفل الأبواب اللي كانت سبب إنه أصلاً السور اتهدم. رائع إن إحنا نبني في عمل الرب، رائع إن إحنا نبني في بيت الرب، لكن مع ده الرب عايز يعلمنا درس مهم جداً، إنه كل حاجة بتعملها فكر إنه الحاجة دي لازم تستمر. والمفتاح إنه للاستمرارية هو قد إيه بنمشي في طرق الرب، قد إيه بنتنقى بالكلمة، قد إيه الكلمة بتمتحن حياتنا وبتغيرنا وبنسلك بيها. لأن المفتاح هو إنه الكلمة نعيش بيها. عايز كلمة الاستمرارية أو تطول الأيام، هي دي الكلمة المفتاح اللي عايز أقولها لك. اتعلم طرق الرب. ممكن الرب يعمل حاجة كبيرة من فوق، بس لو ما فيش يتأصلون إلى أسفل، مهما كانت الحاجة دي كبيرة من فوق، هيجي لها وقت هتلاقيها وقعت، لأنه ما فيش حاجة من تحت شايلها. أي عمل روحي في حياتك الشخصية، أي خدمة بتعملها.

بناء بيحصل. الكتاب بيقول يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمر إلى مفوق. رائع أنك تنشغل بالثمر إلى مفوق، بس اللي هيحفظ الثمر إلى مفوق هو إيه؟ يتأصلون إلى أسفل، اللي هيحفظ السور اللي اتبنى من فوق أنه ما يتهدمش تاني هو أنه الشعب يقعد مع الكلمة ويرجع تاني يعيش بحسب فكر الرب وبحسب طرق الرب. فتثنية 11 وعدد 8 بيقول كده: فاحفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض. لكي تمتلكوها، يبقى محتاجين يحفظوا الوصايا. ليه؟ عشان يبنوا، عشان يمتلكوا، عشان اللمسة تحصل، عشان حاجة من الرب تحصل، حاجة اللي مشغول بيها تتحقق أن يمتلك الأرض. بس ما يقفش عند كده، عايزك تحط خط تحت الآية اللي بعديها، وعايز ده يبقى شعارنا مع بعض. عدد 9: محتاجين الكلمة، محتاجين نحفظ كلمة الرب ونتنقى ونمشي في طرق الرب ونتعلم كلمة الرب. ليه؟ ولكي تطيلوا الأيام على الأرض التي أقسم الرب لأباكم أن يعطيها لهم ولنسلهم، أرض تفيض لبنا وعسلا. ارفع إيدك كده وإعلن أنه مش بس هتمتلك أرض من الرب، لكن هتطيل الأيام في الأرض اللي الرب هيديها لك. ليه؟ لأنك هتسلك في طرق الرب، لأنك هتتعلم وصايا الرب لكي تطيلوا الأيام باسم الرب يسوع. سفر نحمية بيعلمنا أنه عايزين السور يتبنى، بس عايزين السور مستمر مبني وقت طويل، نطيل الأيام. عشان كده زي ما بنبني، زي ما بنتعلم طرق الرب، وزي ما بنتأصل إلى أسفل وبنتعمق في حياتنا الروحية وفي البناء الروحي. تعالوا نطلع سفر نحمية الإصحاح الأول والآية الأولى، وهي دي الحاجة اللي هركز عليها. هاليلويا. أول آية بيقول كده في الإصحاح الأول عدد 1، بيقول: كلام نحمية ابن حكاليا حدث في شهر كسلو في السنة 20 بينما كنت في شوشن القصر. حكي بداية القصة، زي ابتدت قصة نحمية، البداية خالص زي ابتدت موقف. كان في السنة 20 كان في شوشن القصر، جاء حناني واحد من إخواتي ورجال من يهوذا، هو ساكن بعيد، وجت ناس من أرض يهوذا، فسألتهم عن اليهود وأجابوه كده وعن أورشليم. قالوا أنه الذين بقوا من السبي، يعني لما طلعوش السبي زي نحمية وفضوا في الأرض هناك وعايشين في البلاد، هم في شر عظيم وعار. سور أورشليم منهدم، أبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أيام وصمت وصليت أمام إله السماء. وكلنا عارفين بقية القصة، الرب ابتدى يتحرك في ظروفه، الرب فتح له الباب، الرب أيده، الرب ده رؤية، الرب وقف معاه واتبنى السور. بس الحاجة عايز أقف عند آية الأولى فقط، وكلمة واحدة في الآية الأولى، وهي أول كلمة: كلام نحمية ابن حكاليا. عايز أقف عند كلام. كلام معناها أقوال، السينجز، الكلام اللي قاله. يعني السفر ده عبارة عن إيه؟ الأقوال أو اللي نحمية قاله كتبه. دي إحدى معاني كلمة كلام. أنا يمكن هقول معاك كده شوية حاجات، بس من خلالها عايز أوصل للمعنى اللي على قلبي. كل المعاني دي موجودة في أول كلمة اللي هي كلام. كلمة كلام نحمية، كلام دي معناها في الأصل ممكن يترجم حاجات كتيرة جدا. ممكن يترجم acts, matter, chronicles, occupation, business. كل دي في الأصل، ولما تقرأ في آيات كتيرة في الكتاب المقدس تلاقيها مرات اترجمت كلام، ومرات اتكلمت أفعال، ومرات اتكلمت أخبار الأيام، ومرات اتكلمت جات عنها أمور، ومرات بتيجي بتترجم في الإنجليش business أو occupation. occupation. نفسي أحط البردن ده عليك النهاردة، التساقل ده النهاردة، أنه كلمة كلام دي، كلام معناها أكتر من مجرد الرواية أو القصة أو التاريخ أو الكتابة اللي كتبها. معناها أفعال نحمية، أعمال نحمية، الأعمال اللي عملها نحمية. بيفكرك كأنه سفر أعمال إيه؟ الرسل، مش كده؟ لأنه تترجم

أعمال وتترجم أمور وتقراها في كتاب المقدس نفس الكلمة مترجمة أمور مرات لا عدد لها. ولو بتقرأ قصص شعب إسرائيل تلاقي كل شوية يقول وجميع أمور يربعام وجميع أمور أبية واللي عمله كده مكتوبة في كذا جميع أمور أمور متكررة عشرات المرات في حياة كل ملك جاء يتكتب في آخر قصة حياته ملخص حياته اللي عاشه اللي عمله البيوغرافي بتاعه الكرونيكلز بتاعته الملخص بتاع حياته جميع حياته جميع أمور أمور. فكلمة أمور دي معناها أنه كل اللي عاشه كل اللي عمله. هتقول لي إيه اللي نستفاده من اللي أنت بتقوله ده؟ هقول لك بعد شوية المعنى اللي أنا مشغول به. فهي مترجمة ماتر ومترجمة كرونيكلز أو أخبار الأيام. وتقرأ نفس الكلمة هقول لك معنى بسيط نفس كلمة كلام دي مترجمة أمور ومترجمة أخبار اللي هي جزء من كلمة أخبار الأيام فتحكي عنها المدونة التاريخية أو الكرونيكلز فيقول أنه جميع أمور هي نفس الكلمة مكتوبة في سفر أخبار الأيام نفس الكلمة يعني في نفس الآية أمور وأخبار الأيام هما نفس إيه؟ الكلمة. تقول لي ليه بتقول كده؟ لأني على قلبي أنه يحصل أنه زي ما حصل مع نحمية يحصل مع حياة كل حد فينا أنه ما يبقى الكلام ده عبارة كلام نحمية يبقى عبارة عن أعمال نحمية يبقى عبارة عن التاريخ نحمية الحاجات اللي عملها للرب أموره حياته إزاي عاش برؤية من الرب وحقق دعوة الرب نفس الكلام ده يتكلم عنك أنت تقدر تشيل اسم نحمية وتحط اسمك أنت ويبقى نفس السفر اللي مكتوب عن حياتك ده نحمية كتب سفر عن اللي عمله من أجل الرب يبقى في حاجة مكتوبة عن اللي أنت عملته من أجل الرب والسفر ده يبقى متطابق بالظبط يعني لما يتكتب السفر ده السفر اللي بيتكلم عن حياتنا اللي عملناه من أجل الرب عشنا للرب إزاي مش حياة باطلة مش حياة ضيعة مش حياة فيها دوران حول الجبل مش حياة مليانة صراعات مش حياة متلخبط في نفسي وأموري ومرتبك بأعمال هذه الحياة لكن سفر مكتوب فيه الأمور اللي أنا عملتها لأجل الرب الأمور اللي الرب دعاني عشان أعملها لأجله باسم الرب يسوع الرب يستخدم المشاركة دي أنه يحصل نقلة في قلبك ونقلة في أشواقك أنه في نهاية حياتك زي ما تكتب سفر نحمية إيه التاريخ اللي هيتكتب في حياتك؟ هل الأمور اللي عملتها لأجل الرب ولا الحياة اللي ضاعت حوالين نفسها وضاعت في ارتباك في أمور هذه الحياة؟ إيه الحاجة اللي هتكتب؟ والحاجة اللي تكتب تبقى نفسها الحاجة اللي كانت مكتوبة قبل تأسيس العالم يعني مش بس عايزين ننقل نقلة أكتر مش بس عايزين نعيش بنعمل أمور كتيرة للرب لكن عايزين نعمل أمور كتيرة للرب وهي نفسها الحاجات اللي كانت على قلب الرب لينا هي نفسها الحاجات اللي قبل تأسيس العالم الرب كان كاتبها لينا في السفر عنده فالسفر اللي كان مكتوب زمان قبل تأسيس العالم يبقى هو نفس السفر اللي في الآخر بيتكتب ويتكتب عن حياتنا نفس اللي كان هنا نفس اللي كان هنا لأنه أي حاجة حتى لو حاجات كتيرة اتعملت بس مش هي بحسب اللي كان في مشيئة الرب أو في قلب الرب الحاجات دي الكتاب بيقول إنها ليها شكل قش بس هيحصل إنها إيه في الآخر هتتحرق في الآخر مش هيبقى ليها قيمة فمش بس عايزين نعمل أمور لأجل الرب مش بس يبقى عندنا تاريخ مع الرب وكرونيكلز مع الرب لكن كمان نفس التاريخ ده يا رب حط في قلبنا أنه عايزين يبقى متطابق مع التاريخ اللي أنت كتبته يبقى متطابق مع الأعمال اللي أنت كتبتها يبقى كلمة كلام دي كلمة غنية هي أول كلمة في السفر بس مليانة معاني روحية تتكلم عن حياة كل حد فينا واوعى تفكر انه الكلام ده مش ليك لان ظروفك مش مناسبة لانه بالمنطق اخر واحد ينفع انه يقوم بالدور ده هو نحمية اخر واحد ما ينفعش ده ساكن بعيد جدا ده هو في سبي
يعني مش حر نفسه، حياته مش بإيده، مش بإيده ياخد قرارات. وممكن تشعر أنه

اللي انت بتقوله ده بعيد جدا عننا، ده انا في سبي، ده انا مش بايدي اخد اي قرارات، مش انا اللي متحكم في امور حياتي، ده انا في حاجات ربطاني ومعطلاني اني اقدر اعيش ده، في حاجات اقوى مني، في ظروف اتحطيت فيها اكبر مني، في ناس فوقية هي اللي بتحكم في قرارات. الكلام ده ما اقدرش اعيشه. عايز اقولك انه ايا كانت ظروفك، نحمية كانت ظروفه صعبة جدا في السبي، مش ملك نفسه، مش صاحب قرار، لكن الرب دعاه، ولأن الرب دعاه الرب عمل طريق في البحر ليه، الرب عمل سكة ليه. وانت عارف جواك ان الرب دعيك، بس يمكن شاعر بالمياه القوية، يمكن شاعر في البحر انك في البحر، الرب يشجعك يقولك انه الرب بيعمل في البحر طريقا وفي المياه القوية مسلكا. وينفع الرب اللي عمل كده النافيجيشن كده مع نحمية في ظروف حياته، الرب يقدر يعمل في حياتك كده. ما فيش حد ظروفه أصعب، ما فيش حد حياته مش قصاد عينين الرب. ما تقولش اختفى الطريق عن الرب، ما تقولش الرب مش شايف، قول الرب شايف وعنده خطة حتى في الظروف اللي أنا فيها، يقدر يتمجد في حياتي ويقدر يتمم مشيئته، لأن الرب قادر، الرب مش عاجز. ورب عايز يشجعك بالكلام ده. أول مفتاح عايز أشارك بيه في سفر نحمية، يمكن مليان مفاتيح رائعة، بس أول حاجة كلمة كلام. كلام معناها أعمال، أفعال، أمور، كرونيكلز، أخبار الأيام، ومعناها كلمتين تانيين، ودول مهمين جدا عايزك تنتبه ليهم. بيترجم نفس الكلمة دي، بتترجم معناها أوكيباي ومعناها بيزنس، أوكيبيشن يعني مهنة وانشغال. وليه بقول الكلمتين دول مهمين؟ وكلمة بيزنس، كلمة بيزنس يعني كانت في وقت محيراني، كان في شوية حاجات في الوعظة النهاردة كده كانت محيراني شوية لما كنت بسمع عنها زمان، لأن كلمة بيزنس معناها حد بيعمل بيزنس، حد عنده بيزنس. بس لما عدت أدرس يعني قلت إيه البيزنس في الكتاب، يعني فين كلمة بيزنس دي؟ فلما عدت أدور لقيت أنه أصل الكلمة بتاعت بيزنس ليها تطور في التاريخ بتاعها. أول حاجة كانت معنى فيها أنه شخص بيزي، يعني شخص مشغول، شخص فيه انشغال في حياته. يعني نحمية كان شخص بيزي، مشغول بأمور الرب، منشغل بأمور إيه؟ الرب. هو ده معنى بيزي. بعد كده مع الوقت الكلمة بيزنس دي تطورت وبقت معناها أنه شخص engaged in working، يعني في مشغول في عمل، منشغل في عمل. ومع الوقت اتطورت الكلمة انه العمل ده بقى عبارة عن تريد او تجارة، commercial engagement in a trade، اتطورت وبقت معنى البيزنس. بس الاساس بتاعها شخص بيزي، هي نفس كلمة occupation. ليه تقول لي ايه معنى الكلمة دي؟ اقولك انه نحمية كان شخص مشغول، منشغل، حياته وقته مجهوده منشغل في امور الرب ومنشغل في عمل الرب، منشغل تفكيره طاقته ومجهوده منشغل بأمور الرب. وعايز أنط معاك كده سريعا ولسفر أو إنجيل لوقا، وأربط الكلمة دي بآية برضو كلنا عارفينها في لوقا 19. تقول لي ليه بتقول الكلام ده؟ يعني عايز أقولك أنه الوقت ده رسالة على قلبي أنه خليك مشغول بأمور الرب، خليك منشغل زي نحمية ببيت الرب، خليك منشغل، انشغل. نحمية كان كلام نحمية معناه انه انشغال نحمية، نحمية كان مشغول بأمور الرب وبيت الرب. وعايز أربط الكلمة دي بإنجيل لوقا أو إصحاح 19 بكلمة يمكن في العربي كلنا يعني في الإنجليش مختلفة، ومن زي ما بقولك من الآيات اللي كانت محيراني. يقول في عدد 11 كده يقول: وإذ كان يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، باسم الرب يسوع حياتنا تنشغل بأمور الرب، باسم يسوع نبقى زي نحمية اللي أمور الرب مالية قلبنا. وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال المثل: إنسان شريف الجنس ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. إنسان ده بيكلم عن الرب، بيكلم عن ذهب، الرب قال أنا همضي وهروح للآب ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع.

0: الرب قال إنه أنا أمضي لأعد لكم مكان، ويتكلم كتير كأنما إنسان مسافر، والقصة تتكرر كأنه بيحكي على إنه الرب مش موجود بالجسد، الرب معانا كل الأيام بالروح، بس بالجسد صعد، بالجسد موجود في السماء، وهو الوقت ده بيعد لنا مكان، بالوقت ده كأنه إنسان مسافر. ويقول كده إنه دعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. كلمة تاجروا دي لما تقراها في الإنجليش ترجمات هي نفس الكلمة أو نفس تترجم يتقال دو بيزنس، اعملوا بيزنس لغاية لما أجي، تاجروا حتى آجي، معناها إنه أوكيباي لغاية لما أجي. في العربي تاجروا، بس في الإنجليش معناها نفس المعاني أوكيباي وبيزنس اللي كنا بنتكلم بيها عن شخص نحمية، إنه نحمية كان منشغل. الآية ده نفس المعنى، إنه اعمل بيزنس، إنه انشغل، بيزي، خليك بيزي، خليك أوكيبايد، خليك مشغول، انشغل لغاية لما أجي. وعايز أشارك إنه الرب مش موجود بالجسد، بس حاجة سابها لنا، سابها ليك وسابها للكنيسة مع بعض، إنه الكنيسة تبقى مشغولة منشغلة بأمور الرب، منشغلة إنه اللي الرب ادهولنا، اللي الرب استأمننا عليه، الكنيسة بتحقق القصد ده. نفسي أشجعك إنه إحنا عايشين لهدف، مش عايشين بندور حوالين الجبل. في سفر التثنية قال لهم في أول إصحاح يقول لهم كده إنه كفاكم قعود عند هذا الجبل. الرب كلمنا في حريب، حريب ده أول ما طلعوا من أرض مصر بعد ما مشوا شوية نزلوا عند جبل حريب، وموسى صعد للجبل وابتدوا يستقبلوا وحضور إلهي ونار ودخان وأمور عظيمة الشعب اختبرها. لكن جاء وقت يمكن بعد سنة أو وقت مش فاكر توقيت بالظبط، الرب قال لهم كفاية أعود عند هذا الجبل، اتحركوا وروحوا. ده بعد سنة أولى وأول سنة، وبعد كده لما وصلوا واعتذروا أنهم يعيشوا الدعوة تاهوا في البرية 40 سنة، جاء بعديها بعد 40 سنة قال لهم كده في قادش برنيع، قال لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل. عايز أقول لك أنه حياتنا ما ينفعش تبقى قعود عند الجبل، حياتنا ما ينفعش تبقى دوران حول الجبل، حياتنا محتاجة أنها تكون انشغال وتجروا حتى آتي، منشغل إزاي همجد الرب، منشغل إزاي ملكوت الرب هيمتد أكتر وأكتر، أعمل إيه يا رب علشان حياتي على الأرض تبقى مستثمرة ومفيدة وليها تأثير في الأبدية، أعمل إيه يا رب علشان حياتي يبقى ليها مكافآت في الأبدية. اوعى تكون عايش عشان مجرد to survive، انك مجرد تعيش، لكن عيش علشان عارف انه لو انت عشت زي نحمية مشغول ببيت الرب وبعمل الرب في مكافآت أبدية مستنياك، في مكافآت. وما تعتذرش، اوعى تقول اصل نحمية كان ممكن يقول اصل الشعب كله حالته صعبة، اصل ما فيش امل. اوعى تعتذر، الشخص اللي عنده حاجة حقيقية وبيحب الرب مش بيشوف الصعاب والتحديات، لكن بيقول انه ايا كان انا عارف انه هقدر، الرب هيعمل طريق، بس في الاخر هيتكتب سفر عن حياتي قد ايه انا كنت منشغل بزي بامور الرب. الرب لما صعد قال حاجه مهمه، قال اوكيباي تي لاي كام، قال دو بزنس تي لاي كام، قال تاجروا حتى ايه آتي. الرب ادى وزنات وقال تجروا حتى آتي.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة، الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة تكلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

ترنيمة خمسة بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: بالكرمة نزرع بمحبة لنثمر بالحق.
1: عارف ان ليك مكان ومكانك محجوز؟ ادخل بسرعة، مستني ايه؟ سجل وضع اسمك في أكاديمية الكرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة. أكاديمية الكرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هي أكاديمية مهمة جدا، هتدرس فيها مواد لاهوتية هامة جدا عن وحي الكتاب، عن عصمة الكتاب، عن وحدانية الله، عن شخص المسيح، عن الخلاص، عن تاريخ الكنيسة، عن الروح القدس، عن الأخرويات. مواضيع مهمة جدا، لكن الميزة في هذا الموضوع أنه لما تدخل تشترك في أكاديمية الكرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة وتكون ملتزم لمدة سنة وتحصل على الكورسات والوحدات المختلفة خلال سنة، هتاخد شهادة. تقول لي إيه فايدة الشهادة؟ ليها فايدة مهمة جدا جدا جدا. هذه الشهادة

0: لا تحصل عليها من خلال الوحدات المختلفة لمدة سنة هتؤهلك للاشتراك والدراسة في جامعة أمريكية للدراسات اللاهوتية، هترفع من عليك التكلفة المادية وهتبقى فعلا طالب معتمد ومشترك جوه هذه الجامعة، تعطيك شهادة دراسية لدراسة الماجستير في داخل هذه الجامعة وتؤهلك لدراسة الدكتوراه. الدراسة من خلال الأونلاين، الطلبة المشتركين في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هتكون المصاريف معافة، ما فيش مصاريف، ما فيش تكلفة مادية. إن كنت بتدرس معنا تشترك معنا من الشرق الأوسط في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة.
1: للالتحاق بأكاديمية القرمة برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة أو الدخول للموقع الرسمي لقناة القرمة www.alkarmatv.com.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. أخ كمال، في حلقة سابقة وأنت كنت قريت من كتاب المقدس في رسالة رومية 8 العدد الأخيرة، وكنت بتكلم عن الوزنات، عن الوزنات، والسؤال الأساسي هو كان أنه يعني شنو هو دور الكنيسة في الوقت الحالي، وخاصة بعد ما أنه كل شيء تدمر، الكنائس تدمرت، الناس بيوتها انتهت، الناس نفسيا ذاته منتحين، الناس روحيا ابتدأوا يتذمروا، بيلوموا ربنا. وانت كنت بتقدم الفكرة في الوزنات أنه المهم في المرحلة الصعبة اللي الكنيسة بيمر فوق الحالي والسودان بيمر فوقه بصفة عامة، على الكنيسة أن تعمل الشيء. ما هي الشيء اللي لازم الكنيسة تعمل؟
1: طيب، في عبرانيين أصحاح 10 بيتكلم عن حاجة مهمة، إنه نحن لازم في الوقت ده نحن ما نلقي ثقتنا في الله، لكن ملقينا بكل همكم عليه لأنه يعتني بكم. فدي نقطة أساسية ومهمة، إنه نحن ما نفقد الأمل. أنا شخصيا لما أنظر للحالة بتاعت السودان ما عندي حل، ما في حل، شيء صعب، وزي ما قلنا ما في ضوء في نهاية النفق. لكن ده ما معناته نحن نلقي ثقتنا من الله في الله، بالعكس، ده الوقت ان احنا لازم نلتجئ لمنه؟
0: لله
1: نثق فيه. همومنا نشيلها، نلقيها عليه. كيف نلقيها عليه؟ نحن نجي نتحدث معه. افتكر دي فتره نحن بنحتاج فيها للصلاه، وانا شايف انه الشباب والكنيسه قاعد تقوم بالدور ده. في صلوات كثيره بتقام من اجل السودان، نشارك مع العالم عشان يصلي من اجل السودان، ما يتنسي السودان. حتى لو العالم نسى السودان، ربنا ما بينسى السودان. ونصلي ان ربنا يجيب تغيير.

0: لأنه نحن لازم لو طلبنا من نجد، لو قرعنا الباب بيفتح،
1: بيفتح لنا.
0: بيتكلم عن كيف نحن لو ولد بيطلب من أبوه خبز ما بديه حجر. فنحن لازم نطلب من الآب السماوي. والحقيقة نفس الشخص الأرمني ذاك حكى قصة، قال إنه الصلاة زي لما يكون عندك طفل في البيت، الطفل ما بيتكلم، ما بيقدر يمشي، كل اللي بيعمله يقول كده، أمه بيقول الولد جوعان، تبتدي تعمل شنو؟
1: تأكله.
0: مرة ثانية داير يتغير، تعمل كده، شيل الأب والأم يغيره وينظفه. يوم ثاني اليوم كله قاعد يصرخ، يعرف الطفل عيان، الأب يجري هنا ولو يتصل بالحبوب والجدة ولدنا عيان يجري به المستشفى يعالجه، الكل زول مشغول. طفل صغير لا بيتكلم لا بيمشي، بيحرك شنو؟ البيت كله
1: بالضبط.
0: فقال كده نحن زي الطفل ده بنصرخ لربنا، نحن ما قادرين نعمل، أنا شخصيا ما قادر أعمل أي حاجة للحالة للسودان، لكن نصلي لمنه؟
1: لربنا،
0: للرب يسوع. وهو القادر يتدخل في الظروف الصعبة دي. فياريت ما نلقي ثقتنا فيه. الرب قال ملعون كل من يتكل على ذراع بشر.
1: نعم.
0: اتكالنا على ربنا. نلجأ إليه في الظروف الصعبة دي، نطلب حكمته وقيادته في مجموعات مع بعض، نشوف ربنا دايرنا نعمل شنو. ما معناته نحن ما حنعمل حاجة في الوقت الحالي.
1: نعم.
0: لكن في شيء، أشياء ربنا بيقودنا ليها، ظروف بيجيبنا. من يتحرك نعمله. عشان كده أنا ذكرت المثل ذاك، كن أمين بالحاجة البسيطة اللي أداك ليها ربنا ويستخدمها. وما مهم قد شنو أنت طعت، يعني الأرملة اللي أعطت فلس أعطت أكثر من الناس اللي كانوا رننوا الفلوس، لأنه هي أعطت كل ما عندها.
1: وده كان حاجة مهمة، لأنه ده المبدأ أنه من العطاء نفسه. والمسيح كان داري يوري المبدأ ده.
0: نشارك اللي نقدر عليه. نفكر، يعني في بعض الناس، يعني أنا بعرف، ابتدوا مشاريع زراعية داخل السودان. أخذوا بدل ما بس ياخذوا مساعدات على أساس يعيشوا منها، بدوا مشروع زراعي صغير، ومن الإنتاج ابتدوا يحاولوا يغطوا. الإخوة في المهجر ابتدوا ساعدوا، قدروا ابتدوا مدارس، لأنه أطفال محتاجين لتعليم. الناس ابتدوا يحاولوا يجمعوا قروش عشان يوزعوا حاجات، الناس يدفعوا منها. ففي أشياء كثيرة صحيح صغيرة هنا وهناك، لكن لما كل عدد أكبر يشترك يساعد. فنحن ما يعني نفكر في نحل المشكلة الحالية اللي نحن فيها، لكن طبعا الحل الأعظم زي قلنا نحن في لما نتكلمنا عن قانون الريدة، الوقاية خير من العلاج. بدل البهدلة دي كلها نتيجة ممكن نسميه الغباء السياسي، نحن برضو نفكر إنه نحن بلدنا تتغير من الناحية دي، والسياسيين ينظروا لأنه سبب المشكلة دي الجيش والناس اللي كانوا في السلطة دي، غلطتهم هم دي، ما غلطت ربنا. زي المرة اللي قالت دي بتاعت الهولوكاست، قالت الناس بيقولوا وين ربنا، يسألوني وين الله،
1: وده السؤال فعلا بيسألوا كل السودانيين في الوقت الحالي.
0: لكن السؤال اللي قالته هي قالت له أين الإنسان؟
1: مفروض السؤال ده نحن نسأله وين الإنسان؟
0: الإنسان. لكن ربنا ما شال سلاح كتل زول. لما قايين كتل هابيل دي كانت مشكلة قايين، فنحن البهدلة اللي فيها دي مشكلتها نحن. الله أدانا حرية، فللأسف نحن مشينا في الطريق الخطأ. فأحبائي لا نفقد ثقتنا في ربنا، نلقي همنا عليه ونطلب حكمة في التصرف، وما نلعب دور في الجريمة الحاصلة. يعني نحن مسؤولين حتى بالوزن الواحدة اللي عندنا أو الاثنين أو الثلاثة، نقوم بمسؤوليتنا أو الخمسة نقوم بها في عمل إرادة الله، ونحتاج لحكمة منه. وأنا بشكر الله من أجل كل المدارس اللي قيمت عشان تساعد الناس في المهجر.

0: نشكر الله من أجل الناس اللي فتحوا بيوت ونزلوا معهم ناس. نشكر الله من أجل العطايا اللي أعطيت عشان المشاريع تمشي.
1: نشكر الله من أجل الدول اللي استقبلت
0: اللاجئين.
1: صح. نعم. أكمل في مشكلة تانية. المشكلة ده هو أنه الحرب ده ما سبب بس في الدمار البنية، ولكن الحرب ده دمر الإنسان ودمر الترابط اللي كانت موجود. احنا لما نشوف في السوشيال ميديا الكراهية اللي موجود، الحرب ده وصل انه المجتمع تتمزق. احنا بنسمع شيء مرعب في السوشيال ميديا، الكراهية، القبلية، الدين، الناس اللي بيختلفوا عننا في الدين. المشكلة نحن بنعمل شنو في الحاجة ده، وشنو دورنا نحن إذا كان كمنظمات، إذا كان كإعلاميين، إذا كان ككنيسة، بنعمل شنو؟ لأنه الوضع ده ماشي بشكل كبير وبيمشي لمنزلق خطير.
0: والحقيقة كمسيحيين إحنا عندنا دور كبير نلعبه، لأنه بالنسبة لنا الله محبة. وأعظم وصيتين عندنا في الكتاب المقدس هي محبة الله
1: ومحبة القريب.
0: ومحبة القريب كالنفس. في مفهوم خاطئ للمحبة للأسف، لكن المحبة هي لما تكون تحب الله بتعمل إرادة الله. الذي يحبني يحفظ
1: وصاياي.
0: فده شيء أساسي. محبة الله معناته هو الأول في حياتنا. فده بداية لل في نفس الوقت المحبة الله معناته نحن ما نكذب. وما تستخدم اسم الله باطلا. الكذب مشكلة كبيرة. طبعا احنا راجعنا الحكاية دي، لكن انا دار راجع تاني. يعني محبة الله ما بتدفعك تقتل، تعمل جريمة قتل. ما بتخليك تسرق، ودي كلها علامات المحبة. دي الوصية التالية، وتحب قريبك كشنو؟
1: كنفسك.
0: فدي الخطوة دي مهمة في الظرف ده. النوع ده من المحبة بيجيب بركة، يعني لا تزني. فانت عندك مسؤوليات شخصية تقوم بيها، زي ما قلت لك ما ممكن انت تكون متزوج وتمشي تعمل لك تمشي مع مره ثانيه، او رايه، او مره تكون متزوجه تمشي مع راجل ثاني، او تمشي تزدي مع بيت السيبه ما تخليها غير متزوجه. السرقه قلنا ممكن تكون في انك انت ما بتقوم بالشغل اللي بيدفعوا لك ما هي فيه، او تدي ما هي اقل، او تبيع بضاعه اكثر من سعرها دي سرقة. ولو انت تشتري حاجة رخيصة لانه الزول محتاج ما تديه الثمن الكامل، انت قاعد تسرق منه. وانك تشهد بالزور، فانت في الوقت اللي انت عايش فيه ده انت لازم تكون ملح ونور. وفي نفس الوقت ذكرناه برضو، لكن محتاجين نذكره تاني، يا ريت تقرا متى 25 بتقول، بتتكلم عن ان انا عريان وانت لبستني، وانا جوعان وانت اكلتني. عندنا مسؤولية تجاه الإخوة حولنا، ودي طبعا وكنت في السجن وزرتوني، وكنت مريض وجيتوني برضو زرتوني. فاهتمام بالإخوة حولنا حسب ما نقدر. طبعا المشكلة نحن محتاجين وهم محتاجين، لكن كأنه لما نعمل العمل ده كأنه نعمله لمنه؟
1: لله.
0: في طبعا القصة قام حكى يسوع القصة بتاعت السامر الصالح. ودي تجي للموضوع بتاعنا بتاع الأبوستاسي، والردة بتجي للحالة الصعبة اللي احنا عايشين فيها اليوم. ففي واحد مارتين لوثر قال كده، قال اللاوي والكاهن، قال أنا لو وقفت ساعدت الزول ده حيحصل لي شنو؟ لكن لما السامر الصالح جاء قال أنا لو ما ساعدت الزول ده حيحصل لي شنو؟
1: ده الفرق. حيحصل لي شنو وحيحصل لي شنو. وبالمناسبة

0: ده يعني زي ما أنا ذكرت أنه التمزق الاجتماعي اللي حاسه موجود وخطاب الكراهية اللي احنا بنسمعه وحاسه في السودان ما سمعناه زي ده قبل كده. احنا ما سمعناه قبل كده. احنا سمعنا حتى مناطق يعني الشرق داير يكون عنده دولة داير ديل يكون عندهم دولة وديل داير يكون عندهم دولة داير يكون عندهم دولة. كراهية يعني نوع الكراهية الموجود حاسه في الزوز وإبليس قاعد يضخه في المجتمع بتاع السودان وفي الوضع بتاع الحالي وكأنه بيصب الزيت على النار.
1: دي دي دي دي مشكلة كبيرة ودي حصلت لقايين وهابيل.
0: نعم.
1: مهم يعني شو الصلاة الربانية صلاة غير عادية. بتتكلم عن أبانا الذي في السماوات. بتتكلم عن لتقدس اسمك وليأتي ملكوتك. بتتكلم عن أعطينا خبزنا كفافة يومنا. بتتكلم عن
0: أغفر لنا
1: خطايانا كما نغفر نحن للمذنبين إليك. فالطلبات دي أساسية في الفترة اللي احنا فيها. في فترة الكوفيد أنا شعرت الصلاة الربانية دي أساسية في حياتنا. وبنطلب إنه إرادة الله تتحقق وين؟
0: في الأرض.
1: في الأرض. نحن ما بنسكت نقول يا رب خلي القلط يستمر. نصلي إنه ربنا يوقف ده. إرادته سلام، إرادته الناس تعرفه.
0: يس.
1: إرادته عشان القلوب بتاعت الناس تتغير تحتاج تختبر محبة الله في حياتها. فمنحتاج نحن نوصل الرسالة للناس في الظروف دي لأن الرب هو اللي بيعتني بينا. وياريت نلجأ للكلمة، الكلمة بتعزينا بتشجعنا حضور الكنيسة. وبعدين في نفس الوقت نطلب من الله يسدد احتياجاتنا نثق فيه هو. ما عيب إنه نحن نصلي إنه نطلب تسديد الرب لاحتياجنا. لليوم ما نقلق لبكرة، نثق إنه قادر يسدد ليلة ليلة. لكن الغفران أغفر لنا خطايانا دي أساسية. نحتاج نتوب على أي نوع من الكراهية والحقد، لأنه الإنسان أخوي الإنسان بيعتبر ممثل لمنه للرب يسوع. فكيف نحن نعامل الإنسان المعاملة السيئة دي وهو بيمثل صورة الله على الأرض؟
0: نحن شفنا الكراهية ده صراحة اللي في الحصل في الكنابي ورد الفعل العنيف اللي حصل في جوبا. احنا شفنا الحاجة ده وده بالمناسبة واحد من حاجات صغيرة جدا من الحقد والكراهية اللي زرعه إبليس في قلوب السودانية في فترة قصيرة جدا.
1: وبعدين انت يعني لازم تنتبه في دي الناس أبرياء. يعني انت لازم تلاحظ منو المسبب الجريمة. يعني اللي يتحاسب على الشخص اللي ارتكب الجريمة مش أفراد من نفس الجنس. فنحن لازم ننتبه من الحكاية دي. لكن أهم حاجة في الأول نحن نعترف بخطيئتنا.
0: بالضبط.
1: وأحبائي ربنا قادر يغفر. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لما كنا بنشتغل في السجون الناس قالوا لي كمان إحنا ما قادرين ننوم بالليل لأنه لبعض جرائم القتل اللي ارتكبوها. يا ريت تقروا أنتوا الكريمة القصة بتاعت الجريمة والعقاب. أحبائي الإنسان اللي ارتكب جريمة قتل ما بيرتاح. وكثير من النفوس اللي بتشارك في الحروب وكذا نفسيا ما بيرتاحوا.
0: صحيح.
1: لأنه الدم بتاع الإنسان ده غالي. فالإنسان بيحتاج غسيل بدم يسوع لما يكون عنده كراهية أو حقد على شخص. يطلب إن الله يسامحه ويغسله ويديه راحة نفسية يتوب عن العمل اللي هو بيقوله. لكن طبعا إحنا زي ما قلنا في دفاع عن الحق في الخدمة العسكرية ما معناته إنك أنت ما ممكن تكون في الجيش. والحاجة الثانية إنك أنت لازم تسامح، تطلب مغفرة على أي خطيئة أنت عملتها. وفي نفس الوقت تسامح الناس الأخطأوا إليك. وأفتكر دي خطوة مهمة. يسوع قال لو أنت ما سامحت أنا ما حسامحك. إن لم تغفروا للناس ذلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي شنو؟
0: نعم
1: زلاتكم. ففي ضرورة

0: للشركة مع الله إنه نعترف، وضرورة إنه نسامح. مرات كثيرة أنا بكون كنت بزعلان من زول وبقول الزول ده عمل فيه كده وعمل فيه كده، مهم نواجهه نكلمه بطريقة إنه هو يتوب ويرجع. لكن حتى هو لو ما تاب ورجع أنا شخصيا لازم أريح نفسي. فرب اللي قال لي الخطية اللي هو عملها هو حيدفع ثمنها
1: هو
0: للرب. أنت ليه بس تعب نفسك نفسيا وانت تعبان لانه ما قادر تسامح؟ لما انت سامح انت بترتاح، لكن ما معناته انت بتسكت على الغلط. لازم نحن نصحح الغلط ونتكلم انه ده غلط، لكن المسامحه بتدينا راحه نفسيه، لانه الزول هناك زعلك ده ما بضر الزولك في اي حاجه، بضرك انت
1: شخصيا
0: اولا. فالاستعداد انه نسامح اساسي في الحياه المسيحيه. بعد كده قعدتك مع الرب دي هي اللي حتساعدك، لانه طبعا كل ظرف زول مختلف.
1: طبعا في ناس اخ كمال ما ما ما ما مؤمنين. احنا لما نتكلم عن القاده اللي هم موجودين هسه قاعدين يشكلوا، انا عايز يعني شنو هي النصائح، شنو هي المفروض يقولوا في الوقت الحالي للناس، او شنو اللي مفروض، لانه اي زول زي ما انت ذكرت انه بيحتاج على الاقل يسمع حاجه ويهز وعيه، ربما أنه الحاجة ده ربنا يستخدمه في أنه يحرك جواه شيء ويقول كلام كويس للناس. يعني الوضع اللي نحن قاعدين نعيش فوقه والكراهية والاستقطابات اللي نحن شنو السياسيين السودانيين المفروض يقولوا للناس عشان يطمنوا الناس، عشان يريحوا الناس، يعني يديهم الأمل على الأقل يشوفوا نور ضوء في نهاية النفق.
0: أنا كنت داري أقول حاجة واحدة بس للناس، لأنه الناس محتاجين يعرفوا. أنا كل ظرف شخص مختلفة
1: بالضبط،
0: يعني ما ممكن تدي نصيحة عامة. أنا شخصية ذاته ما شاء يعني ما قادر ألقى حل بالنفسي إلا من إن ربنا يساعد وبالحاجات الصغيرة اللي بيضمر ربنا. لكن كل شخص في الظرف اللي هو فيه يشوف شنو دوره اللي لازم يلعبه، والدورك بيجي بإنك أنت تسأل الرب شنو الحاجة اللي نعملها. زي الزول لقى ماشي ولقى السامر اللي لقى الشغل الزول اللي كان صاعد وشاليمه صعده، فانت شنو الدور اللي بتقدر تلعبه في النطاق اللي انت موجود فيه وتكون ملح ونور؟ ده شيء اساسي.
1: نعم.
0: بالنسبة للقادة افتكر المشكلة الاساسية في فينا كلنا كبشر هي الانانية.
1: نعم.
0: فاول حاجة لازم نفكر فيها إنهم هم يعاملوا الناس بطريقة الدايرين
1: يعاملوا.
0: فهل أنت داير نفسك تكون متشرد للشعب السوداني؟ هل أنت تحب تكون عايش تحت ديكتاتور زيك؟ هل أنت مستعد تعيش أولادك ما قاعدين يدرسوا في الخارج وما عندك أكل تاكله؟ هل أنت مستعد تعيش من غير دكتور ومن غير ممرضة ومن غير مستشفى، عايش راكب عربية مكيفة وعايش في مكان كل حاجة متوفرة لك؟ هل أنت داير الشعب بتاعك يتبهدل بالطريقة دي، ولا داير تسمع لصوتهم؟ هم بيطالبوا بحكومة مدنية وتوفر لهم الحماية ضد الدول الخارجية وتديهم الأمان عشان هم يمارسوا حقوقهم الديمقراطية. ولا أنت بتفكر في السلطة لنفسك إنك أنت ما تحصل لك حاجة؟ اتذكر إنه في إله شايف كل اللي بتعمله. نعم. وفي عقاب هناك صعب، لكن في فرصة للتوبة اليوم.
1: نعم.
0: ربنا إله رحيم قدم ابنه فداء لك، أعطاك كلمة الله، أنت ممكن تلجأ إليه وتطلب مسامحة تنجى زي ما اللص في الصليب نجا. ما تعند قلبك تجاه الله. ربنا شايف كل الشر اللي عملته من ما اتولدت لحد اليوم الحالي، الناس اللي ماتوا، الناس اللي قتلوا، وكل إنسان حيتحاكم أمام كرسي المسيح.
1: نعم.
0: فأنت جهز نفسك للقاء. قبل اللقاء في

0: فرصة للتوبة. نعم. مهما كانت خطيئتك كبيرة الرب قادر يسامح وممكن تصحح الأخطاء اللي انت عملتها، لكن لو استمريت في عنادك شفت حصل شنو لفرعون؟
1: نعم.
0: يحصل لك نفس الشيء، لكن غير كده هيكون عندك لقاء مع ربك، وكل إنسان من البشر هيقيف قدام كرسي المسيح يحاسب على كل شيء عمله. لكن في طريقة للخلاص.
1: أمين.
0: في حمل الله الذي يرفع خطية
1: العالم.
0: لكن ننتبه كبشر.
1: نعم.
0: إنه في خالق سيحاسب كل شخص، خاصة لما نشوف في متى 25. هيقول لك أنا كنت جوعان وإنت ما أكلتني، كنت عريان وما لبستني، كنت مريض وما زرتني، وطبعا ممكن يقول كنت وقتلتني. كل الحاجات اللي انت عملتها ضد منه؟
1: ضد الله.
0: ضد الله. ففي فرصة لكن للتغيير، في فرصة للعودة، انه نحن نعامل الشعب السوداني زي ما نحن دايرين دايرنا يعاملنا
1: بالضبط،
0: زي كرئيس. مهما كانت مسؤوليتك، ان كنت في الجيش او ان كنت في جندي، عندك مسؤولية حتتحاسب أمام الرب. ما تفتكر إنه الحاجات دي أنت ما حتتحاسب عليها. الأخطاء اللي عملتها.
1: أنا هختم الحلقة ده بقراءة من سفر دانيال الأصحاح 4 الآية الأخيرة اللي هو الآية 6 الآية 37. بيقول كده: فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل. من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. أحبتي، حلقتنا انتهت. أنا أشكر أخي الشيخ كمال على وجوده معنا، وأنا بشكركم على الرحلة اللي انتوا تابعتوا معنا. إلى أن نتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى، أستودعكم نعمة القدير. ربنا معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

الكتاب المقدس في سفر إشعياء أصحاح 61 بيكلمنا عن روح معين أصبح منتشر جدا في وسط الناس في العالم، بالذات مع السيدات. الروح ده هو الروح اليائسة، أو المرادف بتاعه النهاردة في عالمنا هو الاكتئاب. الكتاب بيقول لنا وبيوعدنا أن المسيح جه علشان يدينا جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. الروح اليائسة ديان أو روح الاكتئاب دي حاجة مختلفة عن الواحد يكون زعلان عشان ظروف وحشة حصلت له، لأن مع الظروف السيئة اللي بتحصل للواحد أو للناس المقربين ليه بيعدي الظرف والواحد بيخرج من الحزن دون. الروح اليائسة أو روح الاكتئاب بتبقى حاجة بتلازمنا لمدة طويلة جدا، نبقى حاسين بفقدان الأمل، باليأس من الحياة، إن إحنا مش عايزين نكمل الطريق، إن مفيش حاجة حلوة في الدنيا نتطلع عليها أو نبص ليها في المستقبل، كأن في ثقل على حياتنا طول الوقت. ده الروح اليائسة.

إيه أسباب وجود الاكتئاب ده أساساً؟ أنا أعتقد إن في 4 أسباب أساسية. السبب الأول بيكون عضوي، إن في الجسم بيعتمد على توازن دقيق جداً للكيمياء اللي فيه والهرمونات اللي فيه. لو في عدم اتزان للكيمياء اللي في الجسم والهرمونات، ممكن الواحد يجيله اكتئاب. لو عندك اكتئاب مزمن او حاسه بالثقل وبقالك مده طويله جدا، انا اقترح عليكي او اقترح عليك لو انت حاسس كده انك تستشير طبيب وتعرف اذا كان السبب عضوي ولا لا، اذا كان محتاج علاج ولا لا. تاني سبب للاكتئاب هو الارهاق النفسي الشديد. بالظبط زي ما الجسم بتاعنا ممكن يستحمل ضغط لمده معينه وبعد كده يعيا لانه مش قادر يستحمل اكتر من كده بسبب الارهاق، بنفس الطريقه مشاعرنا عقلنا بيقدر يستحمل إرهاق لمدى معين وبعد كده يقول خلاص مش قادر أكمل مش قادر أكمل ويبتدي يكتئب. الحل هنا هو أن أنا أتبع وصية ربنا اللي موجودة في كلمته، أن أنا أخد راحة. رب أوصانا، ودي من أكتر الوصايا اللي متجاهلها سواء كنا مؤمنين أو غير مؤمنين، بنتجاهل وصية ربنا أن احنا ناخد يوم نريح فيه نفسنا بالكامل، نقدس اليوم ده لربنا، نستريح، ما نفكرش، ما نعملش حاجات فيها إرهاق لنفسنا. ربنا عايزنا نريح نفسنا عشان نقدر نشحن البطارية من تاني. لو حاسس بإرهاق نفسي

شديد، أنصحك أنت تتبع وصية ربنا وتاخد وقت الراحة دون. تالت سبب للاكتئاب هو نظرتنا للحياة. بعض الناس نظرتهم للحياة سلبية جدا جدا، صعب عليهم قوي إنهم يشوفوا أي حاجة حلوة بتحصل، دايما تفكيرهم في الحاجة الوحشة اللي هتحصل بعد كده، دايما يفكروا في أي موقف أسوأ حاجة ممكن تحصل ويتأملوا فيها يتوقعوها. التفكير السلبي بطريقة مستمرة ده ممكن يجيب لواحد اكتئاب، ده شيء منطقي طبعا. عشان كده النصيحة هنا ان احنا نتبع كلمة ربنا اللي بتقول ان احنا نستأثر كل فكر لطاعة المسيح. هنا الآية دي لو طبقناها على الموقف ده هيكون معناها ان في كل موقف، في كل معادلة، في أي حاجة أنا بواجهها بحط يسوع المسيح في وسط المعادلة دي، هين إن ربنا مش سايبني، مش بعيد عني، بل بالعكس هو في وسط اللي أنا بمر بيه. نستأثر كل فكر، أي حاجة بفكر فيها، أي حاجة بتأمل، أي حاجة بتصور أنها ممكن تحصل، أحط ربنا في المعادلة دي هنا، أحط ربنا في الصورة وأعرف أن ربنا معايا ومش سايبني. في بعض الأحيان سبب الاكتئاب مش بيكون أي حاجة من الحاجات اللي قلناها، مش بيكون سبب عضوي أن في لخبطة في كيمياء الجسم أو في الهرمونات، مش بيكون الإرهاق النفسي الشديد، مش بيكون نظرتي السلبية للحياة، لكن بيكون حاجة تانية. بيكون سبب الاكتئاب أو سبب الروح اليائسة دون هجوم من إبليس، بيكون السبب روحي مش نفسي. طب إزاي أعرف إذا كنت الحاجة اللي أنا بواجهها دي هي حاجة روحية ولا حاجة نفسية؟ أولا لو لقيت إن أنا عندي اكتئاب مزمن بقاله مدة طويلة جدا ومش مسببه أي حاجة من الحاجات اللي تطرقنا ليها، يبقى قد يكون السبب روحي، دي أول حاجة. تاني حاجة، لو موضوع الاكتئاب دون أو النظرة أو طريقة الحياة دي هي اللي فيها ثقل، اللي فيها يأس، موجودة متوارثة في العيلة ومنتشرة في عيلة بحالها، أو متوارثة يمكن عن أب أو جد لغاية الأولاد، قد يكون السبب روحي. تالت حاجة، احنا بقالنا كام حلقة بنتكلم على أبواب مفتوحة لإبليس. لو أنا عارف إن في باب في حياتي مفتوح لإبليس، باب خطية، عدم غفران، أي حاجة من الحاجات دي، قد يكون دي هجمة من إبليس بيهجم بها عليا بروح الاكتئاب أو روح اليأس. إذن الموضوع ساعات بيكون روحي مش نفسي، عشان كده لازم نواجهه في الوقت ده ولازم نعالجه في الوقت ده بأساليب وبطرق روحية مش طرق نفسية. ممكن المشورة النفسية طبعا تنفع، لكن هيكون أوقع جدا لحياتنا وهجيب نتائج أكتر بكتير لو هجمنا الهجوم الروحي بتاع إبليس بأسلوب روحي. طب إزاي حارب حرب روحية في الموقف ده؟ أجي ربنا بكل اتضاع وافتح له قلبي وقول يا رب أنا حاسة بضغط إبليس عليا، حاسة أن في هجمة من إبليس بروح الاكتئاب وروح اليأس، يا رب أنا بسلم لك نفسي بالكامل، والآن باسم يسوع المسيح وفي سلطان المسيح الحي أنا بنتهر روح الاكتئاب وروح اليأس من حياتي، أنا بأيدها وبطلب يا رب أن أنت تشيلها من حياتي تماما، وأنت بدل روح اليأس وروح الاكتئاب تديني روح فرح، روح سلام، روح طمأنينة، وروح ثقة بيك في اسم المسيح. بتذكر قصة سمعتها من خادم أعرفه وأثق فيه جدا، قال لي الحكاية دي وحاجة حصلت بحقيقي. ألف مرة جت سيدة تزورني وجات قالت لي أنا جاية لك للمشورة لأن ابني المراهق حاول يموت نفسه، أنا حاسة أن حياتي خلاص انتهت، مفيش أمل مني، لكن من فضلك ساعد ولدي. قال لها يعني إيه مفيش أمل منك؟ قالت له حقيقة أنا بقالي 20 سنة تقريبا عندي حالة اكتئاب مزمن. قال لها طب حكي لي يعني عن إيه اللي بيحصل في حياتك؟ قالت له كل يوم بصحى الصبح وبلاقي نفسي مش قادرة أطلع من السرير، مش قادرة أواجه الحياة، أروح واخد حباية منومة وغطي راسي وأخش أنام تاني، يقوم جوزي ويقوموا أولادي ويستعدوا للشغل والمدرسة وكده وينزلوا وأنا في السرير وبنام، أصحى متأخر الظهر الساعة 2-3 أبقى حاسة بالذنب قوي إن أنا ضيعت اليوم بحاله في النوم ومش قادرة برضو أواجه بقية اليوم، فأروح أخش أنام تاني وافضل نايمه لغايه لما يرجعوا ويتعشوا ويبقوا قاعدين يعني بيتسمروا وكده وبيستعدوا للنوم، وقتها اصحى ومش حتى مش عايزه اغير قميص النوم، بمشي كده في البيت لغايه لما كلهم يناموا وافضل سهرانه طول الليل اتفرج على اي حاجه في التلفزيون وانام على وش الصبح وتاني يوم اعمل نفس الحكايه من تاني. حياتها لمده سنين كانت كده مش قادره تواجه ولا يوم في الحياه. الخادم قال لها مش لازم تعيشي كده، مين قال لازم تكملي بقية حياتك بالطريقة دي هيا؟ اعرف بإرشاد الروح القدس إن اللي هي فيه

0: ايه ده، هجمة من إبليس إن السبب أو جذر المشكلة عندها ما كانش نفسي بل كان روحي. يوميها صلوا في المكتب بتاعه وانتهر روح الاكتئاب دون، وطردوا باسم المسيح، وصلى لها إن رب يعمها بالسلام وبالفرحة بالطمأنينة بالإحساس إن الحياة بخير، وفعلا خرجت من عنده إنسانة جديدة. أنا بشارككم القصة دي هنا علشان نتشجع إن ربنا قادر النهاردة إن هو يحررك، قادر إن هو يحررك من روح اليأس وروح الاكتئاب. تعالي لي النهاردة وقول يا رب أنا بفتح لك قلبي، لو السبب مش عضوي، لو السبب مش نفسي، يا رب أنا بطلب إن أنت تحررني من أي جذر روحي لروح الاكتئاب وروح اليأس في حياتي. انتهر الاكتئاب، انتهر الاكتئاب، أيده باسم وبسلطان المسيح يسوع. ربنا النهاردة ممكن يطلقك بحرية، التجئ لي، تعالي لي، ما تسيبيهوش لغاية لما يحررك فعلا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقة النهاردة بيقول: هل المرأة بتختار الراجل اللي طموحه المادي هيعيشها في مستوى كويس؟ الحقيقة أن الإحصائية كانت مفاجأة بالنسبة لي، شبه إجماع من النساء بالموافقة، لكن 13% بس هما اللي مش موافقين، و16 بين البنين. الرجالة برضو أجمعوا بالموافقة، لكن 17% بس هما اللي مش موافقين. هشارككم بشوية آراء اتقالت على الموضوع ده. النساء قالوا في الزمن ده فعلا البنات بتحب الراجل الغني. رأي تاني قال ده يبقى مقلب. رأي تالت قال المرأة بتحب الأول وبعدين بتفكر في كل حاجة تانية. أما الرجالة فرأيهم كان الست قليلة الخبرة فقط هي اللي بتختار الراجل الغني. رأي تاني قال الست بتحب أوي المظاهر، فالراجل الغني طبعا هيهتم بموضوع المظاهر ده، فعشان كده هي بتختار الراجل الغني. لو كنتي لسه ما تجوزتيش فكري كويس قوي، ولو كنتي اتجوزتي اتمنى انه المال والحال يكونوا لسه قاعدين.
1: احنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، او الاصح نقول ان احنا بنحاول نعيش.
2: 57% مننا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
1: الموضوع مو انه احنا ما نريد نتعلم، اكو واحد ما يريد يتعلم او ما يهم ما يتعلم،
2: لكن ما عندناش فرصة او بيفضلوا يعلموا اخواتنا الولاد.
3: 82 مليون مننا هيتجوزوا قبل ما يتموا 18 سنة.
4: اغلبيتنا في مصر والسودان اتعملت لهم عملية الختان بالعافية.
2: 82% مننا بيتضربوا من جوازهم وأبهاتهم واخواتهم وولاد خالاتهم وولاد عمتهم وكل ملوش أنب.
4: ما هو الراجل لازم يبقى حمش
5: سلو بلدنا، والناس دايما بتقول آه من حوا أكيد هي اللي استفزته، أصل كده النساء غلب كده الرجال.
2: 79 دولة في العالم ما فيهاش قوانين تعاقب العنف ضد المرأة.
1: 2 من كل 3 ستات من المصابات بالإيدز في العالم العربي أصيبوا بالفيروس من خلال خيانة الزوج.
3: يعني هو يعيش حياته عادي جداً تبقى هي الضحية في الآخر.
4: إحنا 160 مليون ست عربية بنعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو الأصح نقول إننا بنحاول نعيش.
3: في مننا اخترقوا حاجز الصمت ووقفوا وقالوا واعترضوا،
1: وفي مننا أصبحوا وجوه بتمثل تحرير المرأة العربية، ليهم وش معروف واسم زي النار على العالم.
5: لكن أغلبنا بس بنحاول نعيش.
2: أسامينا مش مهمة، أم فلان أم علان.
3: احتياجاتنا ملهاش دعوة خالص بالكلام الكبير والحقوق والقانون.
5: عايزين نصحى الصبح في يوم نحب فيه الحياة والدنيا والناس اللي حوالينا،
1: نخرج نفرح نرقص من غير خوف من كلام الناس.
3: عايزين نضحك بصوت عالي من غير ما حد يقول عيب يا بنت.
5: عايزين نعمل كوباية

0: شاي بالنعناع ونشربها ساعة العصرية.
1: نفسي ما تضربش،
2: نفسي أقف وأقعد في أي حتة في الشارع من غير ما كل الناس تبصلي كأني أعجوبة.
1: نفسي أحس إن إنسانة بيتاخد رأيها.
3: نفسنا ببساطة،
1: نفسنا ببساطة نعيش.

وفي مرحلة المراهقة والشباب المبكر، كيف تكوني علاقات صحية مع الفتيان ومع الرجال؟ العلاقة الصحية تتكون من جزئين، تتكون من التواصل وتتكون من قدرتي على إدراك حدودي وإدراك استقلاليتي وإدراك ذاتي، وبالتالي العلاقة الصحية هي بناء جسور بدون تداخل وبدون انفصال أو استقلالية، أي علاقة صحية. والعلاقة الصحية بين الفتى والفتاة تتضمن المحبة الأخوية، تتضمن الصداقة، تتضمن الشركة الروحية، تتضمن الزمالة، تتضمن الخدمة، أن تخدم من يعني خادم أو أن تخدم خادم إلى آخره. لكن في كل هذه الأشياء هناك عنصر التواصل وهناك عنصر الحدود أو الاستقلالية. التواصل يعني إدراك مشاعرك، أن تدركي أكثر ماذا يدور في داخلك وإدراك أفكارك ثم التعبير عنها، ودي رحلة مستمرة، أن تميزي الاحترام وتميزي المودة وتميزي اللطف وتميزي الاستئناس إلى آخره، ثم تستطيعين أن تعبري عن هذا. وأيضا التواصل يعني القدرة على الاستماع، الاستماع لمن هو الآخر، لما هي خلفياته، فربما هناك اختلاف في الثقافات وربما هناك اختلاف في الخلفيات. لو رجل من أصول ريفية مثلا محافظة جدا، ربما يسيء فهم بعض الإشارات أو بعض التعبيرات ويفهمها بصورة خاطئة، ربما يسيء فهم بعض الكلمات غير رجل من أو شاب من خلفية يعني حداثية، خلفية غربية، خلفية أكثر تعليما، خلفية مدنية أو حضرية أكثر. فإذا كل هذا يجب أن تدركيه، ويجب أن تميزي الإشارات اللي بتخرج منك. ليه؟ لأنه في هذا عايزين نوصل الدقة، لأنه التواصل يعني الدقة، دقة في أنك تعرفي أنت حاسة بإيه وبتفكري في إيه، وفي الدقة أنك تعبري. فعدم العلاقة الصحية دايما فيها سعي مستمر للدقة، للأمانة، للصدق، للرغبة في إنشاء الجسور. من ناحية تانية العلاقة الصحية بتتضمن الحدود. فإحدى الصديقات العزيزات كانت بتشتكي أن زميلها يسيء دائما فهمها، وهو مذنب، يعني هو ليس تبرير لما يفعله، هو مخطئ. لكن أنا نصحتها أن عندما تتحدث إليه مثلا يجب أن يكون وضع جسدها بيوحي بأنه أنا مش مفتوحة للتلامس الجسدي، فبدل ما هو كل شوية يلمسها كده، هي لو قفلت إيديها كده هيصعب عليه أنه هو يلمسها. نصيحة زي كده بسيطة بتدي حدود. لو شخص معين يتخطى الحدود يجب تنبيهه بوضوح وباحترام وبصرامة، ده أمر بيحتاج تدريب. فإذا الحدود تتضمن ما نسميه التوكيدية، تتضمن عدم التنازل عن حقي مع عدم الاعتداء على حقوق الآخرين وعدم اتهامهم بالباطل، وفي نفس الوقت عدم السماح لهم بتجاوز الحدود. ويجب أن تتعلمي كيف تقولين لا بالكلمات، وكيف تقولين أنا لا أحب هذا النوع من الكلام، أنا ما بحبش الطريقة دي في الكلام، أنا سامحني، أنا عارفة أنه جايز ما تقصدش حاجة، لكن يعني أنا ما بحبش الأسلوب ده، وهكذا. ويجب أن تعبري أيضا بحركات الوجه، بحركات الجسد عما تقصدين. ده يحتاج تدريب، يحتاج تدريب مع الفتيات ويحتاج تدريب مع الرجال. لكن هناك صراع دائما، يعني هناك صراع ما بين أن أنا أريد أن أبني جسور ومن أن أنا أريد أن أحافظ على حدودي. هناك صراع ما بين أن أنا بحترم الشخص ويعني عندي مودة وعندي معزة وعندي محبة لي، وفي نفس الوقت أخشى أن هذا الشخص يسيء فهمي. فهذا صراع طبيعي،
فإذا يجب أن تقومي بالتدريب وربما المشاركة المستمرة لكي يتحسن تواصلك مع الآخرين. وطبعا أي تدريب بيخلي فيه إحساس بالاصطناعية في الأول، إن أنا بقيت مصطنعة وبقيت واخدة بالي من نفسي إلى آخره.

0: لكن مع الوقت ده هيبقى طبيعة ثانية، لأنك تستطيعين أن تقومي، ومن واجبك أن تقومي بعلاقة صحية، علاقة محبة أخوية وصداقة وزمالة مع كثيرين لصالحهم ولصالح نفسك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: بيكم كل أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما. مرحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. في البداية يسعدني ويشرفني يكون موجود معنا جناب الفاضل حضرة القسيس نبيل إبراهيم، هو معد ومقدم معلم ومحاضر في هذا البرنامج وأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة. واشكر رب جدا كل يوم بيتأكد لينا فدي رب بيسبق بخطوات، شايف أمور إحنا مش شايفينها، ولهذا بيعد أكاديمية وبرنامج وبيقدم من خلال هذه الأكاديمية وهذا البرنامج مواضيع لاهوتية يثار الجدل حولها بين حين والآخر. لكن بنشكر رب جدا لأجل كل المواضيع هذه قد أجيب عليها بقوة وموجودة في محاضرات وحلقات. برحب بك حضرة القسيس وبشكرك جدا، وأدي يعني أنا ممتن جدا للرب أنه بيسبق ويقدم ويحصن. كتاب لي أحد العابرين قال لي بشكركم لأجل أنكم حصنتم الكنيسة والكثير من العابرين من خلال هذا البرنامج القوي وأمور لاهوتية مثارة الآن، لكن يعني وضعتم إجابات قوية جدا ومبنية على حق سليم.
1: أمين. احنا بنشكر الرب من أجل الفرصة اللي بيديها لنا الرب حتى نقدم الحق الإلهي. والحقيقة اللي احنا بنقدمه مش بنقدم آية أو مقتطعات أو مقتطفات، لكن بنقدم الحق الكامل الموجود في كلمة الله من بين سفر التكوين وسفر الرؤية. وأشكر كل المتابعين وكل المصلين وكل الأحباء اللي دائما بيعضدونا بالكلام الإيجابي. ربي يبارككم ويدينا نعمة حتى نكمل المسيرة ونضع الأساس لكل مؤمن حقيقي حتى يكون لنا الإجابة على كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
0: أمين أمين. في رسالة رومية إصحاح 5 وآية 12، كانما بإنسان واحد قد دخلت الخطية للعالم. ممكن نبدأ رحلة دخول الخطية للعالم، وفي بداية الرحلة لابد أن نتوقف أمام سفر التكوين وصح 3. من هنا مش بدأت الخطية، دخلت الخطية. وأنا بشكر ربي جدا لأجل الدقة اللي استخدمها الروح القدس من خلال الرسول بولس. دخلت الخطية، في فرق من بدأت الخطية ودخلت الخطية إلى العالم.
1: الحقيقة سفر التكوين في أصحاح 1 عدد 31 بيتحدث الوحي المقدس عن الخليقة وكيف أن الله في النهاية رأى أن كل ما عمله فإذ هو حسن جدا. والصورة الموجودة في أيامنا هذه يعني كما أشرت حضرتك هي عكس هذه الكلمة 180 درجة. الصورة الآن هي سيئة جدا. وهذا ما تفعله الخطية، لأن مكتوب عن الخطية أنها خاطئة جدا. إذن هنا نحن أمام المتضاربات. وعايز أقول في البداية أن الوضع في جنة عدن لم يكن وضع الكمال. مهم جدا أن احنا ندرك هذه الحقيقة.

0: لم تكن الظروف ولم يكن المخلوق الأول من الله كاملا
1: إطلاقا
0: لكن كان في حالة البراءة. ودي لابد أن كل مؤمن يعني يزن هذه الحقيقة والكلمتين دول اللي بيدوا ضوء وفهم حقيقي، لأن لو كانت كاملة من أين جاء الشر
1: بالزبط.
0: وده يدخلنا في متاهة أخرى. لكن علينا أن نفهم جيدا أن الحالة كانت حالة البراءة، وهذه كانت في بداية الخليقة، لكن لما دخلت الخطية وسقط الإنسان في الخطية تحول كل شيء من حالة البراءة والحالة الحسنة جدا إلى الحالة السيئة جدا.
1: نعم،
0: وبنرى
1: نقطة مهمة جدا جدا.
0: تمام.
1: مشكور رب، لأنه في ناس فاكرة أنه آدم خلق في حالة كاملة، كاملة جسمانية، لكن ليس كاملة بمعنى الكمال.
0: بالزبط.
1: حالة براءة وليست حالة كمال.
0: بالزبط.
1: حط تحتها مليون خط، لأنه دي نقطة مهمة جدا لمسها حضرتك الأستاذ نبيل.
0: النقطة الثانية أو التسلسل في الخطية أنه جاءت الحية القديمة اللي هي الشيطان.
1: نعم.
0: رمز للشيطان.
1: نعم.
0: والحقيقة يعني في البحث في هذا الموضوع حتى من مدة طويلة كنت جاي لي حد يعني نجح أنه يوصلني بعض الأبحاث اللي قام بها الطلبة في كلية اللاهوت عن هذا الموضوع وعن الخطية الأصلية. فقال أحدهم أن الشيطان الذي دائما أو الحية التي نتهمها بأنها كانت رمز وصورة للشر هي في واقع الأمر ليس هكذا، لأنها قالت لآدم وحواء أنه يوم أن تأكل من الشجرة فستنفتح أعينكما وتصيران كالله عارفين الخير والشر. ده في داخل واحد من اللي عملوا ماجستير قال، وفعلا هذا تم لأن انفتحت أعينهم وعلم أنهما عريانين. عايز أقول ثلاث أكاذيب في هذه الحقيقة التي ظهرت من خلال العدو الشيطان الحية القديمة.
1: نعم.
0: الحقيقة الأولى أن كل ما قالوه كان كذب، أن كل ما قاله العدو كان كذبا.
1: صحيح.
0: الكذبة الأولى هي أن الله عارف أنه يوم أن تأكلان منها تصيران كالله عارفين الخير والشر. هل لما أكل من الشجرة صار مثل الله عارفين الخير والشر
1: بمساحة المعرفة الإلهية؟
0: بالضبط كده، ودي النقطة الخطيرة.
1: إطلاق.
0: لكن الواقع إن هم أدركوا شر أنفسهم.
1: نعم.
0: وليس الصورة العامة للخطية والشر الكامل.
1: دي نقطة مهمة
0: في
1: جدا.
0: نظير أو على مستوى إلهي، وهذا وهذا هو كذب في
1: الأولى.
0: يعني زي ما بيقولوا في قلب الموضوع. دي كانت الكذبة الأولى، لأنهما لم يدركا أن ما فعله فقط كان شرا، لكنهم اكتشفا أنهم عريانين. الكذبة الثانية قال لهم لن تموتا، والبعض يقول احنا شفنا آدم زي he didn't drop dead زي ما بيقولوا،
1: وقع
0: بسكتة ومات، لكن في واقع الأمر ما حدث الكتاب يتحدث عن نوعين من الموت.
1: نعم.
0: الموت الروحي والموت الجسدي. فماذا حدث؟ الموت الروحي سبق الموت الجسدي، فانفصلت العلاقة بين آدم وحواء وبين الله حتى إنهما اختبأ منه.
1: صح.
0: فلما سمع صوت الإله آتيا في الجنة اختبأ، ولما أدرك عريهما أخاط أوراق تين عشان يستروا. طب فين المعرفة اللي عندكم إن أنتم مش قادرين تفهموا إن ورق التين لما تطلع الشمس هتنشفه والعري بتاعكم سيظل كما هو؟
1: بالضبط. وهل ورق التين إن كان يعني يخبي بعض الأعضاء، هل بيخبي المشكلة النفسية؟
0: بالضبط كده. إذا دي كذبة أيضا في حد ذاتها.
1: تشويه حصل جوه.
0: بالضبط. فهذا هو الموت الروحي الذي حدث. فقال سأل الرب، وخلي بالك لما بنقول الرب سأل معناها أنه مش ما كانش عارف. لا. هو عايز يثبت حقيقة ويؤكدها لآدم وحواء. آدم أين

0: أنت مش لأنه مش عارف هو فين، لكن ده هذا السؤال استنكاري، أو بمعنى لماذا اختبأت؟ فقال له: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. إذن هنا الأمر الثاني الذي حدث بالكذبة الثانية هو أنه اكتشف أنه عريان. طب ما هو كان عريان قبل كده
1: بالضبط.
0: ماذا حدث؟
1: التشويه.
0: حدث شيئين، حدث اختلاف في طريقة التفكير والتشويه والموت الروحي.
1: نعم.
0: ضف إلى ذلك أنه كان عريانا لكن في حضور الله المستمر، يعني طبقا لفهمي أنا ولست أقول أن في آية في الكتاب بتقول كده، لكن عشان أكون أمين في كل ما أقدمه، أعتقد أن حضرة الله ومجد الله كان يكسيهما، فلم يشعر أبدا بالخزي والخجل، ولم تكن هناك صورة بالإحساس بالذنب والخطية في ذلك
1: صحيح.
0: الوقت
1: صحيح.
0: فده الشيء الثاني. الشيء الثالث: ستصيران كالله عارفين الخير والشر. طب لما أنتوا هتبقوا تصيران كالله، ربنا ده يبقى مش محب، ده هو مش خايف منكم، مش عايزكم تبقوا في سباق معاه وتبقوا على ذات المستوى،
1: وكان في غيرة،
0: وكأن هناك غيرة وانتقام من الله. فهو لكن هذا إخفاء لحب الله الكامل. الله كان يريدهم أن يعيشوا ويحفظوا وصاياه، ليس لأن هذا هو إهانة لهم، لكن بالعكس لأن هذا تحطيم لإنسانيتهم. والله كأب، زي الأب لما بيبقى خايف على ابنه
1: بالضبط،
0: هو بيحمي ابنه ليه؟ عشان نفسه
1: إطلاق.
0: نهائي،
1: عشان الابن،
0: عشان الابن. وهذا يمكن أن ينطبق، لأن الكتاب يعلمنا في العهد الجديد وفي العهد القديم أيضا بكل وضوح أن الله آب.
1: نعم.
0: هو أما في العهد القديم: يا رب أنت أبونا، كان أب للأمة كلها أو آب للأمة كلها اليهودية. في العهد الجديد صار لما بنصلي نقول له: يا أبانا الذي في السماوات، وأعطانا روح التبني لكي نصرخ يا آبا الآب. إذن هنا صورة الأبوة التي يريد الشيطان أن يشوهها. يبقى دول الثلاث أكاذيب، ويمكن أيضا أنك تفرع فيهم، لكن سأضعهم بهذه الكيفية حتى ندرك حقيقة ما حدث طبقا لما يعلمه الوحي المقدس،
1: زي ما جاء الإعلان.
0: نعم.
1: الكتابي. أمين. ما حدث في سفر التكوين والحوار اللي حضرتك أشرت إليه، واحد يقول لي ما ظهرتش كلمة الخطية في سفر التكوين، لكن شفنا فعل الخطية.
0: نعم. ولم تظهر الخطية حتى الأصحاح الثالث. والنتائج الخطية، هناك ملاحظات عايزين نتكلم عليها، في عدة ملاحظات عن حقيقة ما حدث. زي ما قلنا في الأول، لم تظهر كلمة الخطية إلا في الأصحاح الثالث، وبعد كده بنشوف التدني والتدهور، وهتكلم على ليه أو ما هي الإثباتات والدلائل على أن هذه الخطية لم تكن مقتصرة على آدم وانتهت وعوقب آدم وانتهى الأمر. هنتكلم فيها بالتفصيل. عندي يمكن 6 نقاط قوية يمكن أن نتحدث فيها لما ننتهي من هذا الجزء الأول. الملاحظة الأولى كما قلت، أن الحالة في الجنة لم تكن حالة الكمال، لكنها كانت حالة البراءة. الملاحظة الثانية، تغير، وبرضو أشرت إليه، تغير كل شيء من حسن جدا إلى سيء جدا، وكما قلنا أن الخطية خاطئة جدا. نمرة 3، كما أشرت حضرتك أيضا في بداية الحديث، رومية 5:12، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إذن الفكر الذي نتحدث عنه ليس ابتداعا مني، ابتداعا منك أو من اللاهوتيين، لكنها كلمة الله الواضحة الصريحة التي تعلن هذا الحق. ولك أن تقبل أو لك أن ترفض. يعني إحنا بنقدم الحق وكل واحد له الاختيار. النقطة
1: وراثة الخطية،
0: وراثة الخطية، وبعدين دخول الموت إلى العالم أولا، وبعدين وراثة الخطية. وهنا هنتكلم بعد شوية عن الدلائل على ذلك. وبالتالي لما دخلت الخطية دخل الخزي والعار معها. نعم. فعلم الإنسان وبدأ تأنيب الضمير وبدأ الإحساس بالخزي وبدأ الإحساس بالتشويه، لم يكن هناك انقسام أو انشقاق أو لم يكن هناك

0: هناك تضارب، كان كل شيء حسن جدا، لكن هنا دخلت الخطية فأفسدت كل شيء.
1: نعم.
0: النقطة السادسة، القصاص أو العقاب الذي حدث. العقاب الذي حدث هو عقابين للبشر ولعنتين لغير البشر.
1: أمين.
0: العقاب الأول قال لحواء أنه بالألم والوجع تلدين، وقال لها كمان أن رجلك يسود عليك وأنت يكون اشتياقك إليه. ده الأمر الأول بالنسبة لحواء. طب وآدم؟ قال له بعرق وجهك تأكل خبزك
1: كل
0: أيام حياتك، والأرض تنبت لك حسكا وشوكا. إذن هنا عشان كده رأينا في كمال عمل المسيح حينما حمل الصليب أنهم أخذوا من شوك الأرض نتاج الأرض.
1: هذا هو الشوك
0: اللعنة التي أصابت الأرض.
1: نعم.
0: ووضع على رأسه رمزا أن المسيح في موته أيضا رفع اللعنة عن الأرض، وإن كانت مؤقتا لم تزل موجودة الآن، لكنها سوف تأتي في المستقبل كاملة. وأيضا رفع الشوكة الأخرى وهي شوكة الخطية، لعنة الخطية. فبموت المسيح على الصليب رفع لعنتين، رفع لعنة الخطية ورفع لعنة الأرض. يبقى هنا اللعنة الأولى على غير البشر. اللعنة الثانية كانت على أجمل حيوانات البرية
1: الحية.
0: وهي والوحوش يعني كانت التي تسود وتفوق الحية.
1: نعم.
0: قال لها على بطنك تسعين وتراب الأرض تأكلين، وبالتالي لعنت وصارت واحدة من الزواحف اللي دايما مزهف التراب وليس مصدر لها أو ليس تأثير لها إلا أن تسمم الآخرين.
1: نعم.
0: يبقى الحقيقة يعني عيب قوي اللي مع لما واحد يبقى بيدرس في جامعة والمنطق عنده لازال يعني في نوع من السحب كلاودي زي ما بنقول، مش قادر يدرك أن هذا هو مصدر الخطية، وحتى كلمة الشيطان معناها الخصم أو المقاوم.
1: صحيح.
0: فكيف تقول أن هذا لم يكن رمزا للشر؟ الحقيقة هذا يعني مش عارف يعني عيب قوي لما واحد في كلية لاهوت يقول هذا الكلام بهذا الفهم الليبرالي الذي لا علاقة له بالكتاب.
1: حصل أيضا تغيير أخلاقي في حياة آدم وحواء.
0: بالضبط كده، ابتدى يشعر بالخزي
1: ويشعر بالذنب
0: ولذلك جاء الله له كل المجد وصنع لهما. وأنا عايز أقف على كلمة صنع، لأن برضو كثير من الخدام للأسف الشديد يقول لك يعني دي رموز، ما كان ممكن يقول ليكن هناك ثوب من الجلد فيكون لأنه هو الله ويلبسهما، لكن الكتاب ما قالش كده.
1: بالضبط.
0: دي فتوتك انت،
1: ما نفترضش شيء لم يخبر به الكتاب.
0: إذن هذه فتوى من البعض وليس ما يقوله الوحي. الوحي يقول أنه صنع، كلمة صنع يعني أخذ حيوان وذبحه وأخذ جلده أيا كانت الطريقة الإلهية، لأنه يأمر كل شيء لكنه ذبحه.
1: نعم.
0: أيا كانت، لكن هو الذي صنع لهما. وهنا نرى من بداية الخليقة أن علاج الخطية هو سفك الدم، أي حياة مقابل حياة، لكي تستر خزي عري الإنسان.
1: نعم.
0: هذا هو
1: وكان العمل إلهي وليس بشري.
0: نعم.
1: يعني الله ما قالش لآدم يا آدم شوف لك أي خروف من اللي ماشي في الجنة واذبحه وخد الجلد اعمله.
0: نهائي.
1: فالعمل إلهي كاملا.
0: صحيح.
1: الإنسان استقبل العمل الإلهي.
0: صحيح. عايز أقول هنا أخ أندرو.
1: نعم.
0: لو سمحت لي
1: اتفضل.
0: الأدلة القاطعة على أن هذه الخطية الأولى كانت في صلب آدم، والخطية دي انتقلت إلى الجنس البشري لأننا كنا في صلب آدم.
1: صحيح.
0: واحد يقول، وأيضا بعض الديانات الأخرى منها الإسلام بيقول لك أنه أخطأ فجزاه ربه وطرده برا الجنة وانتهت القصة على كده، والله يقول مغفورة لك فيغفر لك. ده كلام فض مجالس.
1: ده سطحي.
0: كلام فض مجالس. يعني إيه؟ يعني الله إله كامل.
1: بالضبط.
0: كامل في عدالته.
1: بالضبط.
0: وكامل في رحمته.
1: بالضبط.
0: ولا يمكن أن يكون وكامل في محبته، كامل

0: في محبته ما ينفعش يبقى 80% محبة و20% عدل. لا، لما بنقول كمال الله
1: كامل في المحبة كامل في العدل،
0: بالظبط كده. يبقى ما ينفعش اقول ان ان ان كل حاجة في الله مصدرها الحب. لو كل حاجة مصدرها الحب يبقى اين، يبقى انت هنا حطيت الحب اعلى من الكمالات الاخرى.
1: بالظبط.
0: لكن اما بنقول كمالات الله اي انه كامل في كل شيء والا لما صار الله.
1: صحيح،
0: دي نقطه
1: اتفقنا عليها،
0: دي نقطه مهمه.
1: امين.
0: نبدا من الامر الاول، وهو اننا راينا الدليل على ان هذه الخطيه لم تكن محصوره في ادم وحواء فقط، اول خلفه خلفها قايين وهابيل، وشفنا أول مجرم في التاريخ في أصحاح 4.
1: صحيح.
0: يعني إحنا بنقول جاءت كلمة الخطيئة في أصحاح 3، في أصحاح 4 أول مجرم وقاتل في التاريخ.
1: صحيح.
0: طب وده مين اللي علمه يقتل؟ ومين اللي قال له تستي إنك أنت تخنق حياة واحد عشان تخلص منه؟
1: بالزبط.
0: مين عرفه هذا؟ لم يكن هناك أحد مصدر للشر حتى يعرفه هذا، لكن واضح أن ما قاله صاحب المزامير داود النبي في مزمور 51
1: بالإثم صورت،
0: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. وقبل ما استطرد عايز أقول في فرق بين ثلاث كلمات كنا يعني فكرنا نتكلم فيها المرة فاتت ونسينا، وهي الفرق بين كلمة الخطية والخطايا والإثم.
1: صح، احنا اشرنا ليها كده.
0: نعم. الخطيه هي الطبيعه الشريره. صحيح. التي تورثناها من ادم.
1: صحيح.
0: والدليل على ذلك النهارده لو دخلت، انا كنت بتكلم مع احد الاصدقاء المسلمين في يوم الاحد الماضي، وقال لي يعني ليه بتقولوا ان احنا مولودين خطاة؟ طب ما ادم اخطا. نفس السؤال في نفس الموضوع في نفس الدائرة. قلت خليني أدي هي كانت يعني أخت محبة وحضرت الكنيسة وكانت عايز تعرف عن المسيحية، وأنا أقدر وأحترم ذلك، مش حاجات بنقعد نسقف لها يعني. فعايز أقول، سألت هذا السؤال، قلت لها خليني أسأل حضرتك سؤال. لما بتدخلي أوضة ويكون أوضة لعب بلاي روم زي ما بنقول، وفي شوية لعب وحاطين 6-7 أولاد صغيرين لا تتعدى أعمارهم السنة، دول بنقول عليهم ملائكة لأنهم لم يميزوا،
1: براءة،
0: براءة، حالة البراءة. بنشوف واحد بياخد عايز ياخد كل اللعب من العيال ويضرب التانيين وياخدها. طب ومين حط في ده جواه؟
1: بالظبط.
0: ومن علمه أن يكون هكذا؟ ده لسه لا تعلم ولا نضج ولا يعرف شيء. فهذا أيضا دليل آخر على أن الطبيعة الفاسدة موجودة في الإنسان منذ ولادته.
1: نعم.
0: نمرة 2،
1: خلينا بس عند النقطة الأولى حضرتك الأساس اللي ذكرتها في تكوين 4 موقف قايين.
0: نعم.
1: قصد الله أنه في الإصحاح ده ما يتنطقش اسم الشيطان.
0: نعم.
1: وإلا كنا علقنا الشماعة على مين؟
0: على الشيطان.
1: على الشيطان.
0: بالظبط.
1: ونسفنا فكرة الخطية الأصلية.
0: بالظبط، الطبيعة اللي تورثها.
1: فهنا في فكرتين يعني لابد، لا البيئة كانت سبب، لأن صحيح. في ناس بتقول لك إن الخطية، مدارس ليبرالية بتقول لك إن خطايا الإنسان مرتبطة بالبيئة والتربية.
0: نعم.
1: فلا التربية كانت سبب ولا البيئة، لأن دي لسه بيئة جديدة. لا فيها السوري يعني إباحية ولا سينما ولا مسارح ولا شوارع ولا طفل
0: ولا
1: شوارع
0: حاجة لسه
1: ولا خالص، ولا الشيطان موجود في الصورة. يبقى الفعل المحرك هنا إيه؟
0: الطبيعة الفاسدة التي تورثها في داخلي،
1: ملهاش حل غير كده.
0: بالظبط.
1: حتى قدوم هابين نفسه اللي الكتاب قال عنه بار لتقديم قرابين لعلمه في ذاته أنه ليس مستحق أن يقف أمام الله بدون قرابين،
0: نعم،
1: بدون ذبائح،
0: نعم،
1: معبر على انه خاطي، ويا رب انا بستتر في دم الذبيحه.
0: اذا يستحيل، يستحيل على اي ليبرالي ان يقول ان كل هذه كانت رموز، لانها
1: رموز ليه؟
0: لانها كانت حقائق تشرح وتفصص وتفصل بالتدقيق. لما بيقول ذبيحة قال صنع لهما أقمصة من جلد، يعني مش محتاج انك انت تخترع اختراع تاني. لما بيقول ان قايين قتل هابيل ده معناها انه قتلوا

0: موته مش رمز
1: يعني رمز فيه رمز فيه يعني ده قال له يعني ان الارض قبلت وشربت رمز في ايه
0: ودم اخيك هابيل صارخ الي من الارض وكان الدم هذا يتكلم وده موضوع اخر لكن نعم. عايز اقول حاجه من الحاجات المهمه طب اذا كان جدلا ان الله عاقب ادم وحواء وطردهم من الجنة هو طردهم من الجنة لكن ما كانش ده نهاية القضية يعني وحط ملكين يحرسوا بسيوف من نار حتى لا يدخلوا
1: بس قبل ما يطردوا من الجنة صنع الفداء
0: تمام
1: وده اللي مش موجود في الإسلام
0: تمام
1: قبل ما ياخد موقف الطرد كان في موقف لتوضيح الأمر وكان في حوار وكان في قضاء وكان في عقاب وكان في ادراك للانفصال الروحي
0: تمام
1: ثم جاء الطرد
0: تمام اذا نمره واحد
1: نعم
0: ان راينا اول مجرم في التاريخ لم يكن له بيئه كما اشرت حضرتك البيئه
1: اللي هي السبب ونعلق عليها
0: اللي بتاثر عليه ونتيجه البيئه واحنا محتاجين نغير له البيئه طب نغير له البيئه فين ده لسه ما فيش بني ادمين ده هي مجموعه بسيطه خالص ومنحصره ولم يكن هناك اي شر حواليه يتعلم منه ما شافش واحد قتل فبيقتل زيه ما شافش واحد عمل كذا بيعمل كذا يعني عايز اقول دي طلعه من داخله
1: صحيح.
0: فالدليل صحيح. الأول هو كيف يكون هناك مجرم يقتل دون أن يعرف أي شيء عن خطيه
1: صحيح.
0: استحالة أن يكون
1: صحيح.
0: في حالة البراءة بعد ذلك
1: صحيح.
0: نمرة اثنين لما بنقول أنه الله عاقب آدم وحواء وطردهم من الجنة بعد أن صنع لهم الفداء نعم لكن يعني هو يعني عايز تقول ان ربنا قال خلاص انا سامحتكم ومغفور لكم خطاياكم وهنا سنقف امام علامه استفهام وامام تعجب غير عادي
1: فضل.
0: هو غفران الله لما بيقدم غفرانا هل غفران الله ناقصا ام كاملا
1: كاملا
0: اذا لو غفر لادم وحواء كان لابد انه ايضا كما ازال ذنبهم يزيل لعنة الأرض ويزيل أيضا لعنة الخطية
1: صحيح.
0: لكن ماذا رأينا؟ رأينا العكس صحيح
1: بالضبط.
0: الأرض حتى يومنا هذا تنتج لنا شوكا وحسكا
1: نعم.
0: وهي مصدر الخطية حتى هذا بالضبط. اليوم إذن لم ترفع اللعنة
1: وما رجعش الجنة
0: إزاي
1: أخفل لك وأنا طردك
0: بالضبط كده
1: ده عامل زي واحد متأسف التعبير أخذ محرك 30 ثانية
0: لا تفضل
1: صاحب عمل
0: نعم.
1: عنده موظف غلط فبعد ما غلط قال له يا حبيبي انا مسامحك بس اطلع بره الشركه
0: المعلم مبسوط منك بيقول لك ما تجيش تاني
1: ازاي يعني كلمتين عكس بعض يعني يا جماعه نعقل الكلام
0: اذا لا يعقل ان الله يغفر لادم وحواء ولا يفعل شيئا بخصوص اللعنه
1: صح
0: يعني نمرة اثنين إن كل ما صنعه الله كان يصنعه لخير الإنسان عايز أقول ترتيب الأحداث الشريرة فيما بعد يثبت يعني بدون أي نقاش حقيقة ما نقوله أن الخطية بدأت تتسلسل وتتغلغل إلى الجنس البشري
1: نعم.
0: خليني أخذهم بالتدريج
1: فضل.
0: من أصحاح 5 اللي نعم. بيسميه الكتاب أو بيكلم فعاش فلان ومات وتكررت كلمة مات على الأقل 7-8 مرات بيسموه أصحاح الوفيات بدأنا بأصحاح الوفيات كيف أن عمر الإنسان انقطع ودخل الموت إلى العالم وهذا أول إثبات أنه قال لآدم يوم أن تأكل منها موتا تموت يبقى شفنا الموت الروحي في الجنة وشفنا بعد ذلك أنه مات الموت الجسدي ودخل الموت الجسدي كما يقول الوحي في رومية 5:12 إلى العالم كأنما بخطية الواحد دخل الخطية نمرة 6 رأينا أن الطوفان جاء ولماذا جاء الطوفان يقول الكتاب لأن الله رأى أن تصور فكر الإنسان يوما إلى يوم أو كل يوم شرير وبيزداد في الشر
1: نعم.
0: طب والشر ده جه منين
1: نعم.
0: لو آدم وحواء لم يدخلوا الشر ولم يعرفوا الشر والله محى وغفر الشر من أين جاء هذا إلى قلب مش إنسان واحد بقى ده الأرض كلها في ذلك الوقت حتى أن الله جاء بالفيضان ومحى باستثناء الثمانية نوح وأولاده اللي دخلوا الفلك.

0: بس كان عنده شرط الطاعة وقبول خطة الله لخلاصهم.
1: نعم. نعم. لكن أنا بتكلم على تسلسل الشر.
0: بالضبط.
1: أصحاح 7 الطوفان فيه مات كل ذي جسد. يعني إنسان ونبات وحيوان.
0: نرجعهم بس عشان المشاهد. يبقى أصحاح 3 ظهرت الخطية.
1: نعم.
0: رأينا
1: أصحاح 4 أول
0: مجرم. آدم الأول شعور بالخجل والعار والطرد.
1: نعم.
0: صحاح 4 أول قتل.
1: نعم.
0: بعد كده
1: صفحة الوفيات 5.
0: ابن في 4 نفسه ابن قايين بيقتل وقال لمراته قتلت
1: تمام
0: وينتقم ليا. وهنا ظهر كلمة النقمة وظهر كمان التعدد الزواج فساد خطة الله تمرد الإنسان على خطة الله.
1: تمام. عادة وصلة اتجوز 2. مين اللي قاله يعمل كده؟ هذا دفع الخطية. أوكي.
0: أصحاح 5 الوفيات.
1: نعم. أصحاح 6 الطوفان.
0: الطوفان.
1: أصحاح 7 نتيجة الطوفان إنه أهلك كل ما في الأرض.
0: بالزبط.
1: أصحاح 8 بيتكلم على إن سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه.
0: قانون.
1: طب ليه حط هذا القانون؟ لأن الإنسان تعلم أن يقتل ويتخلص من حياة الآخرين من أجل منفعته الشخصية.
0: نعم.
1: ومن أجل أغراضه الخاصة. نعم. وهنا جذر وبذرة وأصل الشر في داخل الإنسان.
0: أصحاح 9 نرى نوح يسكر.
1: أصحاح 9 بنشوفه يتعرى ويسكر
0: ونرى حام في أو كنعان في تصرفه.
1: بالضبط كده. بنشوف بعد كده أصحاح 11 كيف أن الإنسان يتآمر ضد الله ويقول لك بس عشان ما يجيب لناش فيضان تاني ولو جاب لنا فيضان تاني
0: احنا هنهرب
1: ونبني البرج وبلبل الله ألسنتهم. يا جماعة احنا مش بنتكلم على حدث ونقطة واحدة نختصرها فيما حدث مع آدم لكن كمل تسلسل الوحي المقدس وكيف أن الله يفرد ويفرش أمامنا الصورة بكل أبعادها
0: من كل زاوية وفي كل زمن
1: لكي ندرك حقيقة الشر الكامن في داخل الإنسان. وانت لو شفت يعني أنا نبيل لو بدون عمل الله وبدون خوف الله وبدون الروح القدس ما أنا بإنسان شرير كمان. هو مين اللي حط الشر جوايا؟ هي الطبيعة الفاسدة. لأننا كلنا يقول لنا الكتاب حتى لا يكون هناك التباس في هذا الأمر الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. وفي أشعية 53 عدد 5 يقول كلنا يعني كل البشر كغنم ضللنا.
0: نعم.
1: ملنا كل واحد إلى طريقي
0: والرب
1: وضع عليه اسم جمال. يا جماعة الصورة واضحة لا تحتاج إلى يعني الفلسفة وإلى التعقيد لكن التسلسل الكتابي بنشوفه أصحاح 12 إبراهيم أبو الإيمان
0: يكذب
1: يعني هو هو هو في هو في ايه في هذا التسلسل
0: حرب.
1: الصراع بين رعاة لوط وبين رعاة ابراهيم.
0: بالزبط.
1: حرب اصحاح 14 حرب اكبر. وبعدين اصحاح 19 سدوم وعمور.
0: يعني ايه ده؟
1: شوف التسلسل الذي يظهر شر الانسان عبر الأزمنة والعصور. أنا مش عارف ده يعني بنتكلم على مئات السنين الجزئية اللي
0: احنا حطناها دي لحد ما وصلنا للنور.
1: مفيش استثناء واحد. إذن لا يمكن أن تقنعني أو أن أقنع نفسي أو أن أحاول أن أغير أو أضلل فكري عن فكر الكتاب أن الخطية بالخطية حبلت بي أمي. لك أن تقبل إحنا صحيح. بنديك الحقائق الموجودة ولك أن ترفض. لكن الصورة الحقيقة اللي بيبينها الكتاب المقدس هي صورة بينة جدا. ومرة تانية أرجع لرمية 5:12 الآية اللي في غاية الأهمية.
0: نعم.
1: كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. إذن ده في العهد الجديد والكل اللي بنقوله ده حتى أصحاح 19 من سفر التكوين واللي هيحصل بعد كده
0: هيلاقي
1: بالظبط هتلاقي بس دي مجرد مقدمة لكي ندرك أن ما يقول الكتاب حق وله دليله والوحي المقدس لا يمكن أن يخطئ وكل هذه ليست رموز. ما كانش أخي العزيز الليبرالي المتفلسف ما كانش برج بابل ده يعني خيال تهيئة كان بور

0: برج برج بيبنوه بيبنوه جايبين طين وبيبنوا بايديهم وعندهم ايدين، واللي بيبني كانوا بني ادمين، مش تهيؤات ولا تخيلات. انت محتاج تستفيق من الحلم اللي انت فيه.
1: والدليل على ان العالم النهارده داخل في سباق مين البلد اللي عندها اعلى برج واعلى مبنى
0: بالظبط،
1: وفيها نوع من الزهو والكبرياء والتغطرسه. نعم. هي نفس الفكره
0: بالظبط.
1: هقول تعليق صغير حضرتك. فضل. الاسيس خدتنا في 19 اصحاح.
0: نعم.
1: في ملاحظات مهمه جدا. اختلفت الاشخاص، بذره الخطيه موجوده.
0: نعم.
1: اختلفت الاماكن، يعني انت خدتنا من العراق ل شمال سوريا لنزول الارض المقدسه اسرائيل، خدتنا في اماكن كثيره جدا والخطيه موجوده.
0: نعم.
1: اختلفت الاشخاص، الخطيه موجوده.
0: نعم.
1: اختلفت الاجيال.
0: نعم.
1: والخطيه موجوده. اختلفت الاماكن والخطيه موجوده. اختلفت الاحداث ما قبل الطوفان وبعد الطوفان والخطيه موجوده. اذا الخطيه موجوده، ليست مرتبطه بالمكان ولا الاشخاص، لكن مرتبطه بحاله فساد سادت على البشريه
0: بكل تاكيد. ويقول لنا الكتاب المقدس ايضا في سفر في رساله روميا هذه الكلمه، ان كل الخليقه
1: تئن
0: وتتمخض، ومره تانية قال اخضعت للبطل. يعني ايه اخضعت للبطل؟
1: يعني
0: دي برضو مش قادرة كلمة مهمة.
1: الغاية اللي الله أوجدها.
0: نعم.
1: يعني نوع من العجز.
0: نعم. لم الفشل. تنجح فيما عينه لها الله. يعني لم تفي بدورها، فشلت في أنها تحقق الدور التي وجدت من أجله. يعني
1: الخليقة. هنا بيتكلم عن كل الخليقة.
0: كل الخليقة. إذن نحن أيضا نقلنا بقى تعليقا على كلمة حضرتك من العراق ومن أطراف تركيا والأراضي المقدسة كل ده، إلى أن الخليقة كلها تئن وتتمخض وأنها أخضعت للبطل، يعني صارت بطالة، باطلة، غير ناجحة،
1: غير نافعة.
0: وغير نافعة،
1: يعني ماشية بحالة من التشويش وحالة من الفوضى وحالة من العشوائية.
0: طب واحد،
1: لولا حفظ الله ليها لانهارت الخليقة.
0: طب واحد من اللي بيقولوا بقى طالما ده ربنا عالج الأمر وانتهى، ما هو خلي بالك ده يترتب عليه، هو أنا يعني عايزك تساعدني.
1: اتفضل.
0: مع المشاهدين إن احنا نقدم، لماذا تعتقد أن الإنسان يريد أن يزيل الله والخطية من المشهد؟
1: لأنه عايز يثبت نفسه أنه عنده بر ذاتي.
0: تمام.
1: البر الذاتي بيخلي الانسان في حاله انكار.
0: تمام.
1: البر الذاتي بيخليني انا مش عايز اشوف نفسي وحش،
0: وهو الملحد اللي مدرك، يعني كما يقولون.
1: فضل.
0: الاصعب هو انك لا تؤمن بالله، اصعب من انك تؤمن بالله. يعني انت تبحث عن الطريق الاصعب المستحيل
1: لكي لا تؤمن بالله،
0: لكي لا تؤمن بالله.
1: يعني محتاج لمئات النظريات عشان ما تؤمنش بالله.
0: والسبب، السبب مش انك انت تثبت لي ان الكون ده يعني شوية مسامير على صفيح، على حديد، على قطعة من
1: البقايا يتقربوا مع بعض،
0: حطناهم في في في اسطبل طلعوا من الناحية التانية 747
1: في خلاط.
0: كلام غير منطقي. لكن لماذا لماذا يسعى الإنسان لكي ينكر وجود الله وينكر وجود الخطية؟ نمرة واحد حضرتك قلت لكي يثبت أنه يستطيع ببره الذاتي بكماله أن يقف أمام الله. لكن في واقع الأمر هو محاولة لإخفاء حضور الله لكي يفعل كل ما شاء من الضلال والخطية والانحراف دون أن يكون له تأنيب ضمير أو من يحاسبه. هذا يعني هو السبب الأول.
1: وأحب الناس الظلمة أكثر من النور.
0: ليه؟
1: لأن أعمالهم شريرة.
0: كانت شريرة.
1: هو عايز يخدر ضميره. ما فيش إله، ما فيش قانون، عايز زي ما أنت عايز.
0: عشان كده يطلع واحد يقول لك أنا أكره المسيحية بكل ما فيها. أنت في الواقع مش تكره المسيحية، أنت تكره إله
1: المسيحية.
0: إذا كل هذه محاولات لإخفاء الله، وكما قالها الوحي المقدس بكل وضوح وبكل صراحة أحبائي في مزمور 14، قال، وخلي بالك الكتاب مش بيقول الملحد، قال الجاهل. في فرق كبير قوي بين الجاهل والملحد. هو صحيح الملحد الجاهل.

0: كمان. لكن هنا الجاهل قال الجاهل في قلبه ليس إله، إنكار وجود وحضور الله. ليه؟ لأنه جاهل. ليه؟ لأنه عايز يعمل كل ما يحلو له
1: دون أي مراد.
0: وكلمة جاهل معناها مش إجنورنت،
1: لا،
0: كلمة جاهل معناها فولش، الأحمق، يقول في قلبه أن الله غير موجود، ينكر الحضرة الإلهية. يعني ينكر الحضرة الإلهية، أن الله موجود وكل ما يحيط بنا في هذا الوجود يثبت حقيقة وجود الله في كل شيء.
1: أمين. في بعض الاعتراضات أنت حضرتك لمستها،
0: نعم،
1: بس خلينا نقولها بالصيغة
0: اتفضل
1: عشان المشاهد يكون موجود معنا. الاعتراض الأول من جهة علم النفس،
0: نعم،
1: يرفض علماء النفس الاعتراض بوجود الخطية لأنهم يريدون أن يمجدوا الإنسان ويريدون أن يلغوا وجود الله زي ما حضرتك ذكرت، ويرفضون فكرة وراثة الخطية وسيادة الخطية. يرون أن ما وراء الخطية أو الخطأ أو ارتكاب الخطأ هو سلوك إنساني ناتج من خلال تأثير التربية والبيئة التي نشأ فيها الإنسان وعوامل اجتماعية نفسية فيسيولوجية اكتسب فيها الإنسان. فهم يرون أن تغيير سلوك الإنسان من الممكن أن يتم من خلال جلسات المشورة وجلسات العلاج النفسي أو من خلال تناول العقاقير الطبية. اتفضل.
0: يعني أكبر وأعظم دليل على فشل هذا الفكر، احنا مش بنقول، لما بقول فشل لا اعني 100%،
1: لا،
0: لان ممكن حد يخضع لعلاج مثلا من الادمان في مصحه، صحيح، لمده معينه،
1: ده بنسميه تقويم سلوك،
0: ويتقوم سلوكه وينجح بطريقه او باخرى، لكن
1: أنا او يتخلص من حاله اكتئاب.
0: انا اقتنع ايضا ان يد الله يمكن ان تكون خفيه في هذا الامر من وراء، لان الله لا لم يعني يعلمنا أننا نتجاهل الطب أو أننا نقلل من قيمته نهائي، لأن الله له طرق يستخدمها وله قنوات من خلالها يصل إلى الإنسان، فيمكن أن يصل الإنسان من خلال قناة الطب والعلاج والأدوية، وهذا نحن نتفق عليه، والتطرف فيه الحقيقة مضر ومضاد لروح الكتاب.
1: احنا بنفرق ما بين الخطية والسلوك المنحرف اللي بيطرأ فجأة نتيجة لعوامل معينة، دخل في اكتئاب، دخل في إدمان، هو مش مولود مدمن لكن دخل، لكن ده قبل ما يكون مدمن هو خاطئ.
0: عايزين بالظبط ده اللي أنا كنت عايز أبدأ به وأقول إن المشكلة مش السلوك. يعني نرجع تاني بنقول كلمة الفرق بين خطية وخطايا. خطية هي الميل الطبيعي المولود فينا نحو الشر، لكن صح، الخطايا هو ما تفعله ثمرة هذا الجزر،
1: نعم،
0: هذه الشجرة،
1: نعم،
0: القتل والسرقة أو كل الكلام ده كل دي الخطايا، ده الثمر،
1: الثمر.
0: أما الإثم فهو نتيجة فعل الخطية ما يترتب ويتحول إلى عادة،
1: نعم.
0: يعني ولد صغير، يعني استخدم تعبير يمكن
1: بتبقى يعني عدم ملازمة
0: لكي يوضح الصورة، اتنشأ في عيلة فقيرة، العيلة دي بيبقى في منهم محترفين النشل والسرقة، فيطلع الولد حرامي،
1: نعم.
0: اللي النتيجة اللي شافها في أبوه وتعلمها منه وصلت إليه،
1: صحيح.
0: هذا ما نسميه الاسم،
1: نعم.
0: تقول لي طب وهل الله والمسيح بعمله الكفاري أيضا يؤثر في ذلك؟ بكل تأكيد وبكل حقيقة ووضوح لا يحتمل الشك. لو رجعنا إلى أشعيا 53، مجروح لأجل معاصينا، المعصية هي التمرد ضد الله،
1: بالزبط،
0: الشر أيا كان،
1: مسحوق لأجل أثامنا،
0: مسحوق لأجل أثامنا،
1: نعم.
0: يعني المسيح لم يترك شيئا،
1: عالج الاثنين،
0: لم يعالجه،
1: عالج الاثنين. إيه الجمال ده؟ نرجع للسؤال هنا،
0: فهنا هذا هو السؤال. إذن الموضوع مش موضوع الشكليات الخارجية، ما هو
1: أو التعامل مع سلوك منحرف
0: أو التعامل مع الثمرة الخارجية، بالزبط. أنت محتاج تغير أصل الشجرة وجذر والأصل اللي موجود. والدليل على ذلك أيضا أخ أندرو، إن إحنا بنشوف إن بعض البلاد الإسلامية قديما
1: قطعت يد،
0: بتقطع إيد وتخزع عين،
1: والسعودية كانت بتيجي يوم الجمعة وتحط الناس قدام الناس
0: بالسيف
1: علنا. هل ده منع الخطية؟
0: لم يغير شيئا، لأن الكتاب المقدس يعطينا العلاج ويعطينا كيف نصل إلى العلاج بأننا

0: نصل إلى أصل المشكلة. إحنا عاملين زي دكاترة النهاردة، يدي لك علاج لحاجة والعلاج يبقى ليه تأثير جانبي يأثر عمرك في حتة تاني، وكأنه كل الدواء اللي بتاخده ده هيمد عمرك أسبوع ولا أسبوعين لأن المضاعفات كثيرة. إذن المشكلة مش إنك تغير المظهر الخارجي، صح، لكن تدخل إلى أصل المشكلة.
1: ده اللي قاله المسيح، من داخل قلوب الناس.
0: صحيح. ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. يعني اللي خارج من الفم، التصرف الخارجي هو أصله ما في الداخل. عشان كده يقول له قلبا داود نقيا اخلق فيا يا الله.
1: يعني كأن داود عارف المشكلة
0: بالضبط،
1: ان المشكلة يا رب مش تقويم سلوك منحرف، لانه ممكن انا النهاردة عالجت شخص من الاكتئاب، وده الطب ونحترمه، لكن بعد شوية ممكن يخف من الاكتئاب بس عنده العصبية، عنده النرفزة، عنده الغضب مسيطر عليه، عنده الخيانة. يعني بعالج مشكلة موجود مشاكل. فداود قال ايه؟ ربما يا رب نستطيع ان نتخلص من سلوك منحرف وقتي، لكن المشكلة جوه قلبي. نعم. قلبا نقيا. نعم. وده اللي قاله الرب في أرميا 31
0: بكل تأكيد،
1: اخلق فيهم قلبا جديد.
0: امين. وقال لنا برضو الكتاب بكل وضوح ان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. وعايز بس اقف اقول، لما بنقول القلب وقلبا نقيا، مش بنتكلم على عضلة القلب والدم والضغط كمان، يعني احنا بنتكلم على ان القلب تعبير معناه انه مصدر الافكار والمشاعر والحياه في داخل الانسان. فلما بنقول القلب، هذا ما نقصده، لا نقصد العضله، عشان يعني ما حدش ياخد الكلام حرفي ويعني يذهب به بعيد.
1: امين. الاعتراض الثاني حضرتك جاوبت عليه باجابه قويه، لكن المدارس الليبراليه والفكر اليهودي، لان المدارس الليبراليه واخده من المدارس اليهوديه، بتقول لا وجود لوراثه الخطيه ولا وجود للخطية الأصلية، لكن ما فعله آدم وحواء إنما هو اختيار، وما فعله قايين إنما هو اختيار. فيرون الأمر من زاوية الاختيار البشري الحر وليس من جهة وراثة الخطية. فيقول كده لا وجود لفساد متوارث، لأن الله لا يحسب خطية آدم علينا، فكل ما فعله آدم كان منفصلا عنا. فالصواب أن الخطأ الذي وقع فيه آدم وقع من خلال بره الذاتي أو تصرفه الشخصي.
0: في الحقيقة يعني هذا مجرد، برضو نرجع نقول ده كلام فض مجالس،
1: فض مجالس،
0: وكلام يعني لا يوزن يعني بحاجة تقيلة، ده الكفة بتاعته خفيفة جدا، لأن كل هذه محاولات، وهذا فكر يهودي على فكرة، وهي محاولات لفعل شيئين. الأمر الأول، لا حاجة لأحد أن يموت ويقدم نفسه ذبيحة
1: عشان يلغوا الخلاص.
0: فالمسيح مات بلا سبب، ونحن لم نقتل المسيح.
1: بالضبط. يعني عايزين يبرئوا نفسه.
0: بالضبط. واحد عايز يغسل إيده يقول لك أنا مالي. لكن الاختبار الحقيقي الحياتي اليومي يقول غير ذلك. وهناك عدد ليس بقليل من اليهود الذين آمنوا بالمسيح وبنسميهم مسيانيك.
1: التلاميذ. والتلاميذ كانوا ايه؟
0: والتلاميذ
1: الكنيسه الاولى يعني الاغلبيه كانت ايه؟
0: بالضبط كده، كانوا يهود. وكل هذه مجرد محاولات لازاحه فكر قبول المسيح وخلاص المسيح وعمل المسيح. وان كان هناك، قال الكتاب في غلاطيا، ان كان هناك بر بدون المسيح بالناموس فالمسيح مات بلا سبب. وبعتقد ان هذا هو الهدف اللي عايزين يوصلوا اليه. احنا مالنا ان المسيح مات؟ ده احنا كويسين. طب ده انت تركك الله لكي تثبت براءة نفسك وتثبت انك تستطيع انك ترضي الناموس، لكن لكي يستد كل فم، يقول الكتاب الجميع زاغوا وفسدوا.
1: أمين.
0: لم يستطيع واحد أنه يتمم وصايا الله
1: صلاحا، ليس ولا واحد. شمولية الخطية.
0: بالضبط كده.
1: واتساع رقعة.
0: فإذا فشل الإنسان عمليا، يعني غير الكلام النظري، يثبت حقيقة ما يعلمه الكتاب المقدس. ولك أن تختار، أنت ضميرك بيأنبك. طب ضميرك بيأنبك ليه لما بتسرق؟
1: بالضبط.
0: ضميرك بيأنبك ليه لما بتخطئ في حق غيرك؟ يقول لك أصل أنا ضميري حساس. طب ومين اللي ذاك الضمير الحساس؟
1: وجبت منين
0: ما هو

0: مع الضمير وما هو ضد
1: وإزاي
0: الضمير.
1: وازاي ميزت ان دي خطيه ودي مش خطيه؟
0: بالظبط كده.
1: وضعنا لها تعريفات. نعم. منين؟
0: اذا النشأة والنسيج الإنساني الذي خلق الله في فينا وفي أرواحنا هو أعظم دليل على أن الخطية لها جذورها وهي التي تغوي الإنسان. وكما قلنا الخطية لا تعرف الوقوف لأنها خاطئة جدا.

0: يحاسب بخطية آدم؟ ولماذا يحاسبنا الله على غلطة شخص آخر؟ فهل من العدل أن يحاسبنا الله على ذنب لم أفعله؟ وأضيف إليه واحد كتب لي تعليق امبارح أو النهاردة الصبح، ما ذنبي أنا أن يموت شخص من 2000 سنة على حاجة أنا كنت لسه ما اتولدتش؟
1: إحنا قلنا في باختصار يعني شديد، قلنا أننا كنا في آدم.
0: نعم.
1: وأنا ذكرت هذا المثل،
0: ولو ما كانش آدم ما كناش إحنا
1: بالضبط كده،
0: ولو ما كانش أبويا اتجوز أمي كنتش موجود.
1: لا يمكن أن ننكر حقيقة وجودنا في صلب آدم.
0: نعم.
1: بطريقة أو بأخرى
0: خالص،
1: ده غير قابلة للجدل.
0: حضرتك الأساس بس 30 ثانية، أنا الطفل المولود في أمريكا مولود في أمريكا ليه؟
1: لأن أبوه وأمه كانوا موجودين في أمريكا،
0: يعني اتفرضت عليه البيئة نتيجة لقرار خدوه الأب والأم.
1: الشيء الثاني ممكن أنت تقول طب وده يعني طب لماذا لم يمد الله إلي الرحمة لأني أنا لم أكون المجرم المباشر في هذه الجريمة.
0: مد الرحمة،
1: الله مد لك الرحمة. نعم. أخي العزيز، بأنه قدم لك خلاصا وفداء مجانيا، يعني مش هتدفع في حاجة. الأمر الوحيد المطلوب منك أن تفتح قلبك وتؤمن وتقبل هذه البدلية دي كل ما فعل والله. واحد جهز لك تذكرة عشان تدخل وتعيش في أحلى هوتيل وتخدم ويبقى عندك كل ما تريده وأنت ترفض، وهذا ما فعل الله. يعني قدم لنا فداء مجانيا
0: مجاني.
1: عشان كده أعظم جريمة وأكبر خطأ وأعظم دينونة سيرتكبها الإنسان ليس أنه زنى، وليس أنه قتل، وليس أنه افترى، وليس أنه أخذ مال غيره، وليس أنه عمل كل الشرور التي يعاقب عليها القانون، لكن أكبر جريمة هو أن الله أعد لك طريقا للخلاص وأنت قد استهزأت وأنت قد رفضت وضربت بكل ما فعل الله بعرض الحائط وقلت له أبعد عنا وبطرقك لم نصر. هذه هي الجريمة الكبرى. أعد الله كل شيء ودفع الثمن كاملا وقدم لك الفداء والطريق إلى الحياة الأبدية بدل من جهنم النار. الاختيار اختيارك، اختار الحياة فتحيا أو اختار الموت فتموت. الله لن يحاسب الإنسان المجبر المفروض عليه الأمور، لكن الله أعطاك الإرادة الحرة وعليك أن تختار الطريقة التي تسلك.
0: وهل يلوم الشاب الأب اللي جهز لابنه قبل ما يتولد بيت وشغل عشان لما يتولد الابن يجد بيت وسقف ينام تحتيه، هيقول له أنا ما طلبتش منك تعمل لي بيت؟
1: بالظبط كده،
0: ما طلبتش منك يبقى عندك بيزنس عشان لما تولد ما كنش فقير بل أنعم بخيراتك. هل في المنطق ممكن شاب على الأرض يلوم أبوه لأنه عمل كده؟
1: وفي حياتنا العملية أخ أندرو في كل يوم وفي النهاردة اليوم اللي بنعيشه النهاردة، الناس اللي برايحة تحارب في إيران واللي بيموت هناك، هو قرار مين ده؟ هو قراره ولا قرار رئيس البلاد الذي هو يخضع لها؟
0: الرئيس. ولو ترك الاختيار للجندي يقول مش هروح بدون عقاب.
1: إذن لا يمكن أن ننكر هذه الحقائق الثابتة لكي نبرر أنفسنا. وحتى إذا جدلا قلنا أنك تبرر نفسك لأنك لم ترتكبها، فماذا تقول لمن وقف وفتح يده لكي يأخذك لتتصالح مع الله وأنت ترفض اليد الممدودة إليك؟ هذا ما أنت تتحمله في النهاية، فلك أن تختار الحياة لكي تحيا. وأصلي أن يكون هذا اختيارك بدلا من الجدل العقيم ومحاولة أن احنا نبرأ ونغسل ذنوبنا وأنفسنا بأنفسنا. نحن قد عجزنا ونعجز عن أن نرضي الله بطبيعتنا الشريرة وبطرقنا الخاطئة. أصلي أن تكون هذه الكلمات النهائية سبب لكي نقف وقفة قليلة تأملية، ليس لتغيير دين وليس لكي تتحول من طقوس إلى طقوس أخرى، لكن لتعرف المسيح المخلص الذي قال أنه هو الحياة. شكرا لكم أحبائي على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: السادة المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. السؤال الأول بيقول: مرات كثير منضيع وقت على الفاضي والمليان، لكن لما بتيجي لموضوع الصف أو توقف طابور بتصير بدك تتشاطر عشان توصل أسرع وتكسب وقت. سؤال: إلى أي مدى ممكن تحترم الصف أو الطابور في أي مكان؟ لو أنت بتحترمه أعطيني 0%، لو أنت ما بتحترم وبتحاول أنك تخلص نفسك بسرعة أعطيني 100%. فكر مع بعض. صعب سؤال؟ اوكي، تعالوا نشوف اجاباتكم. اوكي تامر، مرات ممكن تحترم ومرات لا. نرمين، انت مش كثير بتحبي تحترمي الطابور. مارك، حايد بره، مرات هيك ومرات هيك. وروز، بتحترمي الطابور. طيب نرمين، احكي لي عن رايك في الموضوع.
1: يعني بصي، هو لو حاجة لازم ان انا اقف والطابور مش طويل قوي هقف، لكن مثلا لو شايفة مثلا فرن عيش، لو شايفة ان الطابور طويل ممكن اجيب اي عيل من الشارع اقول له معلش عشان معايا عيل صغير، ممكن
0: تخترع اعتذار. طيب روز،
2: لازم اقف الطابور علشان ما يجيش مثلا واحد يشتمني يزقني يضربني كده، ف لما اقف الطابور باحترام كده
0: تحترمي روحك وتقفي في الصف. طيب مارك،
3: هو على حسب، لو الطابور دوت انا شايف ان هو عامل روتين زياده عن اللزوم وقلته احسن يبقى مش هقف فيه شور يعني، لكن لو هو اي حاجه لاجل النظام هكون اول واحد بنظم، هكون ان شاء الله يا ربي اقف دوري واجي بعد ساعتين، بس ده لاجل النظام محترم.
0: يعني لو لاحظت انه في نظام بالموضوع تستنى حتى لو ساعتين. أوكي. لكن لو حاسس انه الدنيا ما فيهاش نظام، لا انت ممكن تكون اول واحد.
3: سوري، مش ما فيهاش نظام يعني حد بيخش قدامي، لا ما فيهاش نظام يعني الطابور ده اصلا معمول جاست روتين كده يعني تعطيل وقت وخلاص.
0: اوكي تامر،
4: اي مكان اقدر اكسر فيه الطابور هكسره.
0: برافو. وكيف بتقيم انه هذا الطابور ممكن انك تكسره؟
4: لو انا شايف ان ينفع اكسره هكسره. يعني مثلا في الجامعة،
0: ايش الدلائل؟ يعني ايش اللي رح يخليك تقول هذا الصف غير جدير باحترامي؟
4: لا، مش هو مش غير جدير باحترامي ولا حاجة، بس يعني انا مش هصبر عليه، يعني انا مش

0: هقف، لو لقيت الطابور طويل ومش هينفع اخلص اللي انا عايزه من غير ما اقف في الطابور، اوكي. انما لو لازم اقف في الطابور ممكن امشي واجي تاني يوم، ولو لقيت نفس الموضوع هاجي تالت يوم.
1: طب يعني انت مش مفترض انه كل اللي قدامك برضه نفسهم يوصلوا يعني كله بده يخلص مصلحته؟
0: هم احرار.
1: وممكن تتحمل انه اللي قدامك مثلا يشتمك ولا يسب عليك او يعني يصيح فيه؟ ممكن تتحمل؟ ممكن تعمل قصه في وسط المكان هذا عشان توصل؟ هتتخانق مع انه ما معك حق.
0: صح،
1: ممكن تتخانق مع انه
0: بس
1: ما
0: انا
1: معك
0: ادم
1: حق.
0: دخلت الموضوع، يعني انا ادم وانس ان انا حطيت رجلي في الطريق ده، خلاص انا هعمل كل حاجه عشان اوصل.
1: فممكن ايش تعمل؟ يعني ايش بالظبط ممكن تعمل عشان تكسر الصف؟
0: مثلا في الجامعه، عشان اطلع الكارنيه بتاع الجامعه لازم اقف في طابور بتاع شؤون الطلبه.
1: اوكي
0: ماشي. لو الطابور واحد او اتنين ممكن اقف في الطابور، على اعتبار ان كل واحد هيخلص موضوعه بسرعه يعني. انما لو الطابور اكتر من كده هلف من الباب.
1: وهل هذا مسموح؟ يعني هل الناس هتفتح لك الباب؟
0: لا، حتى لو هو مش مسموح هحاول اخليه مسموح.
1: طب ولو لقيت في طريقك حد بيفكر زي تفكيرك، يعني لو 10 في المكان كلهم بدهم يكسروا الصف، ايش
2: هيروح هو يقف في الصف؟
3: هيبقى في طابورين كده، طابور عند الباب وطابور
2: عند الشباك. لا، مش هيبقى في صف، هو هيروح يقف في الصف.
1: هيكون طابور للمشاكسين وطابور للناس اللي بتشترك. طيب يعني هي يعني الموضوع عبارة عن صفة عامة، الناس كلها بتكره تستنى، بيجي على وقت الطابور او الصف لانه واقف ولانه عنده اشياء كثير وراه عشان يلحقها، فبيجي بيكسر صف. ظاهره عامه في كل العالم. في شخص عنده راي مختلف بالموضوع، تعالوا نسمعه مع بعض.
4: لو عندك مصلحه لازم تعملها ورحت لقيت طابور طويل وصل لحد الشارع، هتعمل ايه؟ هتقف تاخد دورك ولا تدور على حد جوه ممكن تكون تعرفه علشان ياخدك كده من ايدك ويخلص لك المصلحه في السريع؟ يا ترى لو انت في موقف الناس اللي واقفه في الطابور دي ولقيت حد عمل الموقف ده، طلع من الطابور علشان حد تاني يعرفه جوه وخده وخلص له مصلحته وانت واقف زي ما انت ثابت في مطرحك ما بتتحركش، هتتضايق ولا مش هتتضايق؟ تفتكروا الأوروبيين دول متخلفين عننا ولا متقدمين عننا؟ أنا بأعجب بيهم جدا، لأني ببص ألاقي لو واحد وقف التاني أوتوماتيك على طول بيروح جاي يوقف وراه وبيلتزمه، وأنا في رأيي إن هما بيخلصوا أسرع بكتير من الفوضى وإنه مجموعة واقفة متفركشة كل واحد بيتزاحم علشان خاطر يخلص المصلحة بتاعته. أنت لما بتقرر ما تقفش في الطابور ده بيكون احساس منك ان انت وقتك اقيم من ان انت تضيعه في انك تلتزم بالنظام. تفتكر لو انت قررت انك ما توقفش في الطابور وتعمل فوضى وهرجله وتدور على حد واللي وراك برضه يعمل نفس الحكايه، مش ده هيؤدي لفوضى وهرجله ويخلينا كلنا نتعطل وممكن يسبب خناق ويسبب زعل ويسبب مضايقه وعصبيه ملهاش اي لازمه؟

0: سؤال تاني في حلقتنا محتاج مني ومنك تفكير. مجتمعنا مقفول شوي من ناحية التعليم عن الجنس، والكتب الموجودة في السوق ما بتوضح الموضوع، والمجلات ممكن تكون غالية. في رأيك إلى أي مدى ممكن تسمح وتعطي عذر للشباب اللي بيفتح الإنترنت عشان يشوفوا السكس سايتس؟ لو أنت بتقول له أوكي عشان ما فيش مصدر تاني للمعلومات، أعطيني 100%. لو أنت بتقول لا، الإنترنت مش مصدر صح، أعطيني 0%. أوكي، نسمع إجابات مع بعض. أوكي، المعظم قال إنه ما يشوف ونرمي المحايدة. رح أسمع من الناس اللي بتقول إنها ما تفتح الإنترنت، وبرضو بدياكم تفكروا هل هاي الأجوبة هي اللي بتعكس المجتمع اللي أنتوا عايشين فيه ولا لا؟ أوكي، رح أسمع تامر.
1: أولاً الإجابة ما بتعكسش أبداً المجتمع. لو الإجابة بتعكس المجتمع هتبقى الإجابة 100%، لأن أنا متهيألي ما فيش شاب ما دخلش على السايتات دي. إنما إذا كان بتدوروا على مصدر تثقيفي للجنس، في كتب أهم كتير قوي من الإنترنت. الإنترنت مش هيفهم أي حاجة. في مجتمعاتنا بيحجموا قوي على المسائل الجنسية، بالذات في المراحل الصغيرة. فطبعاً الطفل بيكبر مش فاهم أي حاجة، وفجأة بيبقى عنده احتياج إنه يفهم إيه اللي بيحصل في العالم حواليه. وأوقات الأباء والأمهات بيبقوا متفهمين جداً وبيفهموا أطفالهم إيه اللي بيحصل. وأوقات تانية بيقولوا لهم لا، ده عيب وده غلط، ما ينفعش تتكلموا في حاجة زي كده، ما ينفعش تقولوا كده. فطبعاً الأطفال بتبتدي تكبر ويسألوا صحابهم. ومصدر ثقافة شعوب كتير عربية هي أصحابهم، عشان كده ما عندهمش أي ثقافة. إنما في كتب فعلاً، كتب تثقيفية عن الجنس بتصدر من الدولة نفسها في دول كتير للتعليم، يعني عشان الناس تفهم، عشان الشباب يعرف في إيه.
0: بس في اعتقادك يا تامر، هل إنك تقرأ كتاب زي إنك تشوف، يعني عادة الغريزة بتكون في قمتها في وقت التين ايج أو وقت المراهقة، فهل المراهق راح يقتنع بالقراءة مش بأنه يشوف؟
1: لا طبعا.
0: يبقى موضوع البديل أنك أنت تقرأ كتب حتى تتثقف فيها شوي ضعيف بالنسبة للمراهق.
1: ده دور الأهل، يعني دور الأهل أن هم يغنوا أطفالهم عن ده وعن ده، بأن هم يفهموهم أصلا. يعني البنت تقعد مع أمها والولد يقعد مع أبوه ويبتدوا يتكلموا بلا حرج، أصل ما فيش حرج في حاجة زي كده، عشان يبتدوا يفهموا ويعرفوا أن الإنترنت مش هيثقفهم ولا الكتب هتفيدهم قوي. يعني الكتب هتبقى مصدر معلومات بس مش أكتر.
0: طيب أنت أسأل نرمين، باعتبار أنه الشرقيين مش كثير منفتحين، يعني عشان يوصل الأهل نفسهم بيكونوا خجلانين من أولادهم يحكوا

0: هالمواضيع. فالبديل اللي بيحكي عنه تامر شوي مش ملموس. فايش البديل؟ وفكره انه الممنوع مرغوب، ايش بتقولي في هذا الموضوع؟
1: هو انا قلت 50% لسبب ان في ناس بيبقى عندها كمبيوتر في البيت، وفي ناس بتروح الكوفي نت مثلا بره، وفي ناس ما عندهاش. فتبص تلاقي مثلا اللي عايزه تعرف حاجه من صاحباتها او الولد من اصحابه، صور على الموبايلات دلوقتي.
0: اوكي مارك، ايش رايك؟
2: معارض تماما.
0: معارض انه الناس تدخل على الانترنت عشان تشوف.
2: حتى لو كان ده بيحصل فده غلط. يعني الصفر ده شور اكيد، مش مفيش ولا بني ادم في الشرق الاوسط ما بيخشش على الانترنت يعني. لكن مش صح اللي بيخش ده، مش صح.
0: اوكي روز،
3: نفس راي مارك، غلط هو يدخل على النت عشان السبب دوت، لان السبب دوت سبب مش كويس يعني، هيفسده بدل ما يخش.
0: ليه بيفسد؟ ليه يدخل على سكس سايتس؟ ده غلط. ليه؟ ايه سلبيات الموضوع؟
2: سلبياته انك مش اللي داخل ده مش داخل يتعلم. ويعني ايه يتعلم اصلا؟ يعني ايه اخش اتعلم من سكس سايت؟ مش صح، مش منطق يعني. النسبه اللي بتخش شور كبير.
4: لا شور 100%.
0: شور 100%.
4: واللي ما بيدخلوش هم اعداد قليله جدا، وهي دي الحالات الشاذه في المجتمع دلوقتي. يعني الحالات الشاذه هم اللي ما بيدخلوش على السكس سايت.
0: هل احساسكم انه الولاد بيعملوا هيك اكثر من البنات؟
3: طبعا. طبعا.
0: انت بتقول تامر البنات والولاد
3: طبعا
0: كله بيدخل؟
4: كلهم.
0: استفتاء
4: بقى.
0: بس الولد اكتر. الولد اكتر.
4: لا
0: مارك، ايه
2: ولاده يعني. انا معترض على اصلا على مبدا السؤال يعني انا
0: لا انا عارفه ان انت بتقول لهم الاثنين ما يدخلوش، بس هلا الواقع، هل البنات والولاد بنفس المقدار بيدخلوا
4: على العكس؟ البنات اكتر.
2: نعم.
4: اكبر دليل على ان البنات اكتر، الولاد ليهم جزء كبير قوي من الحريه بره البيت. بما معناه ان انا ممكن اخرج من وانا عندي 16 سنه، اخرج بره واسافر مع اصحابي، واروح مثلا مع شله اولاد وبنات، نسافر هنا وهنا وهنا ونصيف ونروح ونيجي ورحلات في الكليه وبره الكليه. انما مش كل البنات يقدروا يعملوا كده، لان اهاليهم بيبقوا محجمين عليهم اكتر، فاهم قصدي؟ ودول بيبقى عندهم كمبيوتر في البيت. اوكي، مفيش
0: رقابه.
4: والكمبيوتر فيه واسطة انترنت، مفيش واسطة انترنت، في التليفون واصلة وخش على الانترنت. فاللي بيعملوا كده بنسبة اكبر البنات، لانهم مش لاقيين حاجة تانية يعملوها زي الولاد هم لاقيين.
0: اوكي نسمع نرمين.
1: يعني انا عشان ما بخرجش ده اطلع الكابت اللي عندي اتفرج على الحاجات دي؟ لا طبعا، يعني ملاش علاقة.
0: طيب تعالوا نسمع رأي شخص طلع من فترة المراهقة، تعالوا نشوف ايش بدي يقولنا.
5: خلينا نكون أمنا، انت داخل تتفرج على السكس سايت ليه؟ انت فضولي عايز تتعلم ولا داخلها تعمل ايه بالظبط؟ ما كل الناس اتقال لهم ان مثلا لو حطيت صباعك في النار هتتحرق، وكل الناس عرفت الحقيقه دي، اللي هيختار بقى لسه يجي ويحط صباعه في النار نتيجتها انه هيتحرق. خلي بالك ان الناس اللي بتعمل السايتس دي مش ناس كويسه عايزه تنير عقول الشباب، لا هي هدفها مش كويس. ورا كل ده هدفها انها تلوث اذهاننا وخيالنا وتؤدي بينا في الاخر ان كلنا نعمل اختيارات غلط ونغلط، لان ذهننا ده لما هيتلوث كل مره هتلاقي نفسك خيالك راح لحاجات ابعد هتؤدي بيك في الاخر انك هتغلط كولد او كبنت. ناس كتير قوي بتضطر تمارس العاده السريه او تعمل اي حاجه تطلع بيها الاحساس التوتر اللي جواها بعد ما بتزور السايتس دي، ودي طريقة من طرق الشيطان انه يستدرجك بالراحة بالراحة لغاية لما في الاخر تنتج انك يا تزني يا تغلط وتبقى بعد كده مش راضي عن نفسك. فانا احبذ جدا ان احنا نبعد عنها تماما.

الموضوع اللي جاي موضوع شائك شوية، هفكرك. ربنا لما بيتكلم مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايز يأثر عليا عاطفيا، عشان لما اخد قرار او اخد خطوة تبقى مبنية على حق، خطوة جديدة، لان اللي فهمته جديد، لان اللي فهمته مختلف. في آية داود النبي قالها وليها معنى، عايزين نشوف كده ايه المعنى الحقيقي اللي ورا الآية دي. الآية في مزمور 66 عدد 18 بيقول ايه؟ ان رأيت اثما في قلبي

لا يستمع لي الرب. هل معنى الآية دي إني لو بعمل أي خطية ربنا مش هيسمعني؟ الإجابة لا. أكيد لو أنا بعمل خطية ده غير المعنى اللي هنا. المعنى اللي هنا مش إن أنا شخص بقع في الخطية، لا، بيقول كلمة كده رعيت إثما في قلبي. ده إيه بقى؟ أوصفه. في جهادي ضد الخطية في أوقات أنا بجاهد بقع وأقوم محبط مش ماشي كويس، عمال أقع، لكن أنا عايز أوقف، بتكلم عن الموضوع بجاهد فيه، وبعدين يحصل حاجة غريبة قوي في وقت أبطل أشتكي من الموضوع ده، أبطل أتضايق من نفسي، زي ما أكون كده متصالح مع نفسي، مرتاح جوايا، زي ما يكون الخطية بدل ما كانت موجودة جوايا عمالة تحاربني دخلت كده على الجنب، دخلت في حتة تحوصلت على الجنب هنا كده، عملت حاجة زي الكبسولة، دخلت جوه الكبسولة. هو ده اللي يقصده داود في معنى إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما الحاجة تسكن جوايا والصراع ينتهي ولا نفسي هادي، وانت انتصرت على الخطية دي؟ لا، انا بقع فيها بس ما بقاش في مشكلة، ما بقتش بتضايقني، مش بتؤرقني، بطلت حاربها، ده رعيت اسما في قلبي. بيحصل حاجة غريبة قوي ساعتها بقى بره الكبسولة دي، ابقى كويس منطلق، ممكن اروح، ممكن اصلي، ممكن اعمل حاجات روحية، ابقى حاسس ان انا معقول، وبعدين اول ما ادخل جوه الحتة بتاعت الكبسولة ابقى مش كني، مش بني ادم، ابقى مش انا. ساعات بيكون الحاجه دي خطيه جنسيه، بخش على حاجات جنسيه على الانترنت، كنت زمان بصارع مع الحكايه دي، متضايق منها، ضميري بيأنبني، وبعدين انتهى، ما بقاش في الصراع ده، بقت كبسوله. وبعدين استغرب قوي، ابقى عادي خالص كده، وبعدين اخش على الانترنت اعمل حاجات واتفرج على حاجات وادور على سايتات، اكني مش بني ادم، ده مش انا، ده مش شخصيتي، انا مش طبيعي، واعمل حاجات غريبه قوي. ساعات تكون الكبسوله دي علاقه، وبقى انا حد محترم جدا بس عندي علاقه خفيه كده في حياتي مش معقول اللي بعمله فيها، عاده سريه، علاقه سريه، حاجه عمال اعملها في السر بقت كبسوله. هو ده رعيت اسما في قلبي. ساعتها بيبقى في مشكله كبيره انها تحوصلت، اعمل ايه؟ لو كملت في الكبسوله دي وهي جواك كده وسايبها كده هيحصل شرخ كبير، وهتفضل علاقتك مع ربنا مشروخه خالص. قدامك حل واحد، فجر الكبسولة عمليا بسرعة. أعمل إيه؟ يعني إيه أفجر الكبسولة؟ تفجير الكبسولة ببساطة أعترف، دي الحاجة الوحيدة والطريقة الوحيدة أنا أعترف إن أنا أفجر بيها الكبسولة. الاعتراف درجات، في إن أنا أواجه نفسي، في إن أنا أجيب نفسي وأنا ما أواجهها كده وأعترف لربنا، وساعات بحتاج أكتر من كده، أخد نفسي كده والمشكلة اللي عندي بالكبسولة اللي فيا واروح لحد اعترف له. الكتاب يقول اعترفوا بعضكم بعضا بالزلات، بعضكم بعضا. الكتاب يقول اذا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يطهرنا من كل اسم، يغفر لنا كل خطية. لو اعترفت يفجر الكبسولة اللي في حياتك. لو اعترفت في حاجات بسيطة ممكن اواجه بيها نفسي تتغير، لكن ساعات اواجه نفسي حتى اعترف لربنا لكن ما توقفش، الكبسولة مش بتنفجر، مالها ناشفة، جلدها بره بقت تقيل، بقت جامده، مش عارف، مش بتتكسر في حياتي. ساعتها تاخد بعضك وتروح تعترف لواحد. اصول الاعتراف، ثلاث حاجات بيشرحوا الاعتراف اللي بيفرق. واحد، انك تعترف تقول اسم الحاجه، ما ينفعش تقول انا بتحارب بخطيه كده وحشه، لازم تقول انا بتحارب بالنجاس، انا بخش على الانترنت وبعمل كذا، عاده سريه، بقول الحاجه زي ما هي، يبقى الاعتراف بقول حاجة باسمها. اتنين، بعترف لنفس الشخص اللي هعترف له تاني، مش هروح لواحد بعد الجبل التالت اركب له 20 قطر بحيث ان انا لما اعترف له يبقى عنده 70 سنة، يا ريت، عشان لما اعترف له يعني ان شاء الله كده باذن الله يموت بعدها بيومين ويروح ويموت السر معاه، مفيش حاجه، ده مش اعتراف، ده اكنك بتدفن الحاجه، انت عايز الحاجه تخرج لدايره النور. الاعتراف هو ان انا اخرج حاجه دايره النور، فبعترف لنفس الشخص انا هشوفه مرة ورا التانية ورا التالتة، حد في حياتي. الحاجة التالتة، كمل اعترف. اعترف بتحديد، قول حاجة باسمها. اعترف لشخص هتشوفه تاني. كمل اعترف. ما تسمحش ان الكبسولة دي تتحوصل تاني وتبقى سر في حياتك. ابليس هيعايرك بيها، هتفصلك عن ربنا. ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب.

متابعتكم بحلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم إنه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي أنتوا رح تبعتوا لنا إياها. عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاه لي لم تكن باطلة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. كم مرة بصينا على حد وقلنا انتهى خلاص مفيش منه فايدة؟ لكن خليني أسألك سؤال، لولا نعمة الله كنت هتبقى فين النهاردة؟ افتكر دايما إن اللي انت فيه النهاردة ده مش شطارة منك، ده عمل نعمته. فاكر بولس بإكارز بعد نعمته ولا زكا اللي اتغيرت حياته؟ عشان كده اوعى تحكم على حد من ماضيه، لان في قاضي عادل واحد هو الله، وهو وحده القادر يغير اي انسان. ضيفنا النهارده كانت نهايته المتوقعه واضحه، يا سجن يا موت، لكن الله كان ليه راي تاني. ايه اللي وصله للطريق ده؟ وازاي خرج من الظلمه للنور؟ وإيه الرسالة اللي نفسي أوجهها لكل شاب فاكر إن مفيش أمل؟ تعالوا نرحب بضيفنا الشاب الكارز جورج الراعي.
1: سلام يسوع،
0: أهلا بيك يا جورج.
1: كيفك أخت عزة؟
0: إحنا مبسوطين إن أنت معانا، وشكرا على قبولك الدعوة.
1: شكرا لك، وأنا برحب بجميع اللي عم يحضرونا وفريق الإعداد كمان، هيك الرب يبارككم ويستخدمكم.
0: قبل ما اسالك اي سؤال وندخل ونقول مين جورج، احنا هنبتدي حلقتنا بالصلاه. اتفضل يا جورج.
1: يا رب شكرا لحضورك في وسطنا، شكرا على عملك الكامل على الصليب، شكرا لكل نعمه معطاه لنا. يا رب انت تكلم من خلال فم عبدك، يا رب اعطي عبدك قوتك مثل ما قال داود، مش قوه، قوتك الخاصه. يا رب تمجد انت بهذه الحلقه، تكلم بقوه غير عاديه، تكلم واشهد عن عملك الكامل من فم عبدك باسم الرب يسوع المسيح، وصلي.
0: امين امين. عرفنا بنفسك يا جورج، مين جورج وكان عايش ازاي في بيته وكان ليه اخوات ولا ملوش اخوات؟ تفضل.
1: انا اسمي جورج الراعي وعمري 29 سنه. انا وحيد، ربيت ببيت وحيد، واهلي ما جابوا غيري لانه بي كان مريض بغسل كلاوي. خلقت ببيت فيه مرض وفيه وجع، وربيت بهذا الشيء لسنين، ومش هذا الشيء معي لوقت طويل.
0: مامتك كان عمرها كم سنة لما هي خلفتك؟
1: أمي كانت صغيرة، تزوجت بعمر مبكر، كانت صبية كتير صغيرة، وبي كمان كان صغير. فأمي حبت بي وما فكرت أنه لقدام شو معقول يصير بالموضوع، كان بعده مبلش بمرضه وبوجعه. فلتشوف الرب قديش عظيم وقديش عمل الرب صالح، أنه الرب يختار الابن من بطن أمه. بي كان يغسل كلاوي وكان مريض وما كان يقدر يجيب ولد، ولكن بي لما أخذ كلوة جدي، لما زرع الكلوة تبع جدي، قدروا يجيبوني حبلت أمي، وجيت أنا من بعدها راحت كلوة جدي وما بقى أهلي قدروا يجيبوا ولد تاني. سو أنا ضليت وحيد لحالي بهيدا البيت.
0: يعني أنت خلقت بمعجزة، يعني كان بابا حط كلية جديدة من خلال صحيح. جدك، وبعدين ماما خلفتك، وبعدين ابتدت الحياة ان ما ينفعش انها تخلف تاني، وبابا جاله فشل كلوي تاني.
1: صحيح 100%، وهذا الشيء مش مع بي لسنين. يعني انا ربيت ببيت كله مرض، كله وجع، كله مستشفيات، كل يوم بالمستشفى، يعني 3 ايام بي بالجمعة بيغسل كلاوي، 2 4 جمعة. فربيت كولد بدل ما يربى بين عائلة محتضن، بعائلة مش مفككة، لا، انا ربيت بطريقة كتير صعبة، وكنت ابرم على الحب.

0: دور على حب، وين بدي الاقي حب بقلب عائلي ما كنت شوفه باهلي؟ جربوا يعودوا لي اياه بعد فتره طويله من قعده لاهلي بالمستشفى، اوقات يقعدوا اهلي 6 اشهر اوقات سنه بالمستشفى عمليات لبيه، من بعد يجوا ويجربوا قد ما فيهم يامنوا لي هيدا الحب وهيدا السلام، بس انا ما كنت لاقيه، لانه انا هون بلشت احس حالي ضيع كولد عم بضيع على الشوارع، وبالشوارع من عمر 12 13 سنه. يعني
1: ما كنتش بتعرف تتنقل معاهم تروح المستشفى وترجع، لكن انت كنت بيسيبوك البيت لحالك يعني.
0: كانوا اوقات عند جدي، اوقات عند خالتي، اوقات كل مره عند حدا، اوقات عند الجيران، ضل من بيت لبيت، فربيت كانه متفكك فكريا. والانسان اللي بيربى بهذه الطريقه بتصير افكار تاخده وتجيبه، ومين ما قال له تعال روح معي بروح، ومين ما علم امور بيتعلمها، ومين ما قال له جرب بجرب، لانه هو اصلا انسان ما تعلم شو الصح من الغلط بحياته، انسان ربي بالضياع.
1: ما كانش في ربنا موجود خالص في البيت؟
0: اهلي كانوا ناس مسيحيين، ولكن بتعرفي انه المسيحيين اللي على الهويه بس مسيحيين اسميين، يلي هن على التذكره انه نحن مسيحيين، بيعيشوا الايمان المسيحي حسب الاعياد المسيحيه، يعني لما يكون في عيد منروح، لما ما يكون في عيد ما منروح على الكنيسه، وانا اصلا ما كنت روح ولا كنت اصلي ولا اعرف الرب، بس اعرف انه في شيء اسمه الابانه وصلي بايدي على وجهي بس امرق من حد كنيسة، بس غير هيك ما كنت مارس حتى الطقوس المسيحية اللي معتادة كبيت مسيحي.
1: ما عادش في مرة تسأل مامتك ليه أنا يعني ليه أنا لوحدي؟ أنت كان بتمر عليك أسئلة كتير جواك، ليه أنا كده؟
0: أنا كنت أنا وصغير ما أسأل هيدا السؤال، بس لما كبرت وأهلي خبروني أنه نحن ما بنقدر نجيب أولاد، أنه بيك مريض بغسل كلاوي ما بنقدر نجيب أولاد، بالأول ما كنت أستوعب هذه الأمور وما كنت قادر أتقبلها وأفهمها، أنه ليش؟ شو المشكلة؟ شو السبب؟ بس لما وعيت على الدنيا وكبرت وصار عندي هذا الوعي الكامل فهمت أنه أهلي ما بيقدروا يجيبوا ولد غيري من وراء مشكلة بي الصحية.
1: ابتدت الأسئلة دي تسألها لنفسك، ماما كان عمرها قد إيه في الوقت ده يا جورج؟
0: يعني أمي تقريبا تجوزت على عمر يعني 16 سنة، كانت ولد لما تجوزت صبية صغيرة، يعني تخيلي أنت مرة حبلة بعمر 17 سنة 17 وشوية تقريبا، مرة حبلة وتخلف ولد، يعني بعدها هي أصلا العمر تبعها مش عايشته، المراهقة تبعها من عايشتها تتحمل ولد، وحملتني وصارت تنقلني من بيت لبيت ومن مستشفى لمستشفى ومن بيئة لبيئة، وما كان في هيدا الحضن يلي أنا كنت شوفه، وهيدا الشيء اللي خلاني أني أنا صير جرب أمور بالحياة وصير أنا إلجأ لمطارح كتير بالحياة، واللي خلاني أغرق هو من عمر 17 سنة. عمر 17 سنة أنا كان هيدا العمر عندي، بدل ما أكون مثلا تلميذ بيرجع على البيت من المدرسة بيأكل بينام وبعيش الحياة يلي كل يوم الناس بتعيشها والعائلة بتعيشها، إن كانت مسيحية أو غير مسيحية، ولكن حياة عائلة أنا ما كنت أعيش هذا الشيء. على عمر 17 سنة بلشت أحب أني أجرب أني أشوف أمور تانية بالحياة، صرت أتخيل أنه أنا أرجع على البيت 3-4 الصبح، شاب بهذا العمر 16-17 سنة، بعدين بلشت أدخن، بلشت أحب الدخان وجرب الدخان وأشرب كتير الكحول، أشرب كحول وحب الكحول، وصار عندي لذة بهيدا الشيء انه انا باخذ نشوه وباخذ فرح. بس
1: من اصحابك كنت بتاخذ ده؟ من اصحابك سجاير؟ من اصحابك كان في حد في العيله بيدخن؟ كان في حد في العيله بيشرب خمور؟
0: ابدا ابدا، بس انا لحالي صرت شوف رفقاتي وامشي مع ناس اكبر مني وحب اني انا اجرب ودوق.
1: يعني من سن 17 سنه؟
0: صح، من سن 17 سنه بلشت اغرق بامور شوي شوي فيها نوع او طرف من الظلام، ولكن بعد ما غرقت على الآخر وأنا هون بلشت جرب أمور كتيرة، بس بعد ما كنت الآن بعالم يلي هو عالم المخدرات يلي هلأ رح نصله وخبر الناس أنا شو صار معي.
1: مامتك في الفترة دي بتاعت التدخين والخمور وإن أنت بتيجي الساعة 3 الفجر و4 الفجر ما كانتش واخدة بالها منك خالص؟
0: كانت أمي بتعرف الولد الوحيد يا كتير بيدللوه يا كتير بيخلوه يصير مكبوت، يعني يا بيزربوه بقلب البيت يا بيخلوه لأنه بيغنجوه ولد وحيد ولازم يعمل يلي بده إياه كرمال ما يزعل، فبيتركوه يلي يعمل على راحته، فأنا غنجوني لأنه ما عم يقدر يعطوني الحب والحنان لأنه كل وقت

0: بالمستشفى، فصرت انا اعمل يلي بدي اياه، فصرت انا اتصرف مع اهلي بطريقه مني حلوه وما يقولوا لي شيء، اتكلم كلام منه حلو لاهلي، كلمات ومصطلحات لا طليق بولد عم يقول لامه هيدي الكلمات، وتصرف تصرفات ابدا منها طبيعيه، وبس امي ما كانت تقول لي شيء، تضلت تقول ما بيأثر، ما هيدا ولد وبعده هيدا العمر وهيدا طايش هلا عمر المراهقه.
1: ما فيش مرة حد قاعد معاك وقال لك يا جورج انت لازم تكلم ماما وبابا بطريقة مختلفة عن كده؟
0: ابدا ابدا ولا حدا قعد معي ولا حدا نصحني، انا كنت هون بعد ما مش ضايع، كنت انا هون بعد شوي عم بغرق بعالم الظلمة، بس انا بعد ما كنت ضايع مزبوط، لحتى بلشت اجرب امور اكثر بحياتي. وعلى عمر 19 سنة في شاب كنت قاعد انا ويا شاب رفيقي، كنا بقلب الغرفة بقلب الأوضة، بيقول لي سكر باب الأوضة تبعك، بس قبل ما تسكر باب الأوضة جيب صينية، هو مش عارف في المصري الصينية تعني إيه، يعني زي حاجة بتحط عليها الأكل، بتحط عليها
1: صينية
0: صحن
1: هي
0: الأكل.
1: مزبوط صينية.
0: صينية. فقال لي بيقول لي جيب صينية وجيب هويتك، هويتك أو كارت البنك أو أي حاجة كده صغيرة يعني.
1: بطاقة زي البطاقة يعني.
0: زي البطاقة 100%. قال لي حطهم قدامي وقعد حدي، وفتح من جيبته هيك في شوية زي كيس أو سميتة صغير يعني، وبشيلهم وبحطهم على هيدي الصينية، وبيقول لي ده مخدرات أنا بدي إياك تجرب. قلت له أنا مستحيل، بركي صار لنا شيء، بركي متنا، بركي عملنا أي مشكلة، أنا خايف بالأول كنت، ولكن بعدين قال لي ما رح يصير شيء، رح بتحس بنشوة كثير حلوة. أنا قلت بدي أجرب هدوء، لما جربت أول مرة
1: كان النوع ايه يا جورج؟
0: كان نوع كوكايين.
1: اوكي
0: فانا هون كنت اول مره بجرب الكوكايين شو هو بحياتي، واول ما اخذت كوكايين علمني حتى كيف اخذ، انا لدرجه ما بعرف شو يعني كوكايين، ولا اول مره بشوف بودره اللون ده ابيض وما بعرف شو يعني هيدي الامور كلها، ولا مره شايفها، انا ماكسيموم شايف سيجاره مش شايف غيرها، بس لما شفت الكوكايين قلت بدي اجرب، لانه انا اذا قلت له لا ممكن يقول عني جبان، ممكن يقول عني ضعيف الشخصية، ونحن شباب ما بنرضى حدا يشوفنا بهذه الصورة، لازم نجرب ولازم ندوق، لأنه تبين رجال أنا قدامه فأنا لازم أجرب ودوق. فكانت أول مرة باخذ مخدرات وأول مرة بتعاطى، ولما تعاطيت حسيت بحالة نشوة غريبة.
1: هو قال لك الطريقة ازاي ولا انت عملت ايه عشان تاخد الكوكايين ده؟
0: قال لي الطريقة اني سكر منخورك، قال لي امسك بإصبعك وسكر منخورك من هيدي الميل، وهتشم في الميل الثاني، بالميل الثاني بتاخذ لاين واحد اثنين ثلاثة، أكثر من لاين ممكن تاخذ، وحتحس بنشوة حلوة، حتحس بفرح، حتحس انك انت كأنك ماشي على الغيوم. وأنا حقيقة لما أخذت ولما جربت حسيت بنشوة غريبة، سقعت هون من هون، سقعت راسي، سقع، صرت حس عندي نشوة كتير عالية، عندي طاقة غريبة، عم حس حالي كأني أنا كأنه ملك وقاعد على عرشه، لهالدرجة بتعطيكي قوة وطاقة المخدرات والكوكايين خصوصا. فأنا خفت، قمت شربت مي، شربت عصير، شربت بيبسي، بدي بس شوف انه شو الشيء يلي معقول بركي في رد في جسمي حيتفاعل عليها بشي طريقه، نمل لساني، صرت بطل حس لساني فيه طعمه، ما بعرف شو عم بيصير معي. من بعدها لما حسيت بهيدي النشوه قلت انا بدي اجرب مره ثانيه.
1: بعد قد ايه الوقت المسافه بينهم؟ يومين؟
0: يومين يومين. قلت بدي اجرب بعد يومين، وحكيته قلت له فينا نجيب بعد مخدرات، قال لي ما فيش مشكلة أنا معايا وأنا جاهز. قعدنا مرة تانية أخذنا مخدرات، رجعنا قعدنا مرة تالتة ورابعة وخامسة وسادسة، وقضينا على هيدا الوقت أنا وياه لوصلنا لمرحلة يوما فيوم يوميا. ومن بعد قلت ما بقى بدي أخد معه، بدي أخد لحالي، فصرت أنا أبرم على المصدر لحالي، وأنا بدي أتعاطى لحالي من دون ما هو يعرف، لحتى أنا أقول قدامه أنا بطلت.
1: طب وفي الوقت ده كان هو بيجيب لك ببلاش؟
0: بيجيب لي ببلاش علشان انا بأمن القعدة، بأمن المكان وهو بيجيب المخدرات.
1: يعني انت قعدت كل يوم تاخد كوكايين لمدة كام يوم؟ اسبوعين ثلاثة؟
0: تقريبا تقريبا تقريبا ثلاث اسابيع انا وياه مع بعض ناخد، من بعدها صار بدي لحالي، صار انا بدي اجيب لحالي وانا بدي اتعاطى لحالي من دون ما هو يكون موجود ومن دون ما هو يعرف. ففي مره قلت له

0: بدك تجيب خدني معك، انا لما عاوز تجيب مخدرات خدني انا معك. رحت مره وتعرفت على الشخص، ومن بعدها فتحت تواصل لحالي، صرت انا اجيب مخدرات لحالي
1: يعني ابتديت تدفع
0: وبلشت.
1: فلوس بقى،
0: صح
1: كنت
0: صح
1: بتجيبي فلوس
0: صرت
1: منين وانت لسه طالب؟
0: انا لا هون كنت بهذا العمر تقريبا، بلشت اطلع مصاري، اشتغل بالصيرفه، بالمصاري اصرف يعني بالصيارفه، وكنت عم بفتح نايت كلاب كمان مع خال شخص. هلا بنوصل شو اللي صار اكثر واكثر. فهوني انا الفكره انه كنت حس حالي انه انا لازم بعد اخذ، ولازم احس بهذا الفرح يلي كل مره عم باخده ويلي عم جربه. صرت اتعاطى اكثر، وصرت انا عم بتدمر وارجع لورا ماديا، نفسيا، روحيا، جسديا، لدرجه عفت يعني اكثر من 10 كيلو، وظهري كله ظهري عبى حبوب حمراء، بلش يطلع لي حبوب حمراء بظهري كانه عم يطفر كبدي من ورا الامور يلي عم باخذها، لانه كنت كثير عم بشرب كحول، لدرجه اشرب كل يوم قنينه كحول وما عم بتعاطى مخدرات، كل يوم كل يوم كل يوم. ماديا اتدمرت، روحيا اتدمرت، جسديا اتدمر جسدي، ما ضل معي شيء، ما ضل فيني شيء ولا شيء.
1: قلبي وجعني عليك، يعني أكيد ماما حست بكله ده.
0: أنا لخبرك شيء عن أمي، أنا كنت أضرب أمي وهين أمي، وفي مرة ضربت أمي غابت عن الوعي وكانت في الأرض، وصرت أضربها على إجرها، إلا أنت كذابة ما بك شيء، قومي أنت ما بك شيء. ورحت لجارتنا وقلت لها بالحرف الواحد، قلت لها دي كذابة تعالي شوفي شو بها، تعالي شوفي شو صاير معي، دي كذابة بتكذب. علشان قلت لها بدي فلوس واعطيني فلوس علشان اروح اجيب مخدرات، وما كانت تقبل تعطيني، فضربتها وانتهى، وغلطت معاها في الكلام كتير، وكنت عندي قلة احساس وقلة مشاعر تجاهها بشكل غريب. يعني ما كان عندي مشاعر انه هيدي امي، ما كان عندي مشاعر انه هيدي عم تتوجع، عم تتألم من ورا كلامي السلبي ومن ورا الضرب يلي انا عم بعمله اياه. وابويا مريض، كنت عم غلط معه بالحكي كمان، وكنت كمان عم جرب اتهجم عليه. يعني كنت عم بتصرف امور كثيره بالبيت غريبه، لدرجه صرت اخذ حبوب دواء من يلي هو بياخذها، وامسك مسكه الباب، انا كنت بمسك الباب واعمل كريزه، اعمل كريزه كهرباء وكريزه اعصاب لما اخذ حبوب دواء من يلي هو بياخذها. كنت عم بتدمر اخت عزت، عم بتدمر، عم بتدمر من كل النواحي، بس ما كنت شايف في حقيقه، كنت عايش بالظلمه وفرحان، عايش بالظلمه مبسوط وغرقان بعالم المخدرات وعالم الكحول، وعالم المخدرات وعالم الكحول بدخلك لأمور كتير، منا علاقات فاشلة، منا أصحاب بنفس المستوى ونفس العالم، ومستحيل أنت تكوني بتعاطي مخدرات تمشي مع ناس بتصلي، اللي بتعاطى بيمشي مع يلي بتعاطوا، اللي بيشرب كحول بيمشي مع الناس اللي بتشرب كحول، كل حدا بيمشي مع الناس اللي بتفهم اللغة تبعه، بتحكي بنفس المستوى وبنفس اللغة. وانا كنت ابحث عن ناس مثلي بتتعاطى مخدرات، بتسب، بتكفر للرب، وبتعمل امور كتير بحياتها يلي هي امور عاطله. فانا هيدا كان هدفي، ابرم على ناس مثلي، شباب او بنات، مهم انا اكون عم اعمل رغباتي، والفرح يلي انا مفكر هو فرح، ولكن كان فرح متجدد بحياتي.
1: كنت تشرب خمور، تاخد كوكايين، تضرب مامتك، تسب
0: صح.
1: لمامتك، لكن في نوع تاني كمان جربته من المخدرات؟
0: جربت شيء اسمه كريستال ميس، هو الكريستال ميس ده ازاز كريستال، هو بيجي كده، واخذت منه، ولدرجه انا لما اخذت منه هيدا بعد ما شفت الحكيم تقريبا بفتره، هو شاف غضروفي من جوه مفتوح علشان الماده دي اللي اخذتها انا، ده اسمه الكريستال ميس او الشابو، ده من اخطر الانواع بتاع المخدرات اللي انا جربتها، وقلت عاوز اجربها وعاوز ادقها، ودي بتعطي لذه اكتر وبتعطي فرح اكتر وبتعطي نشو كتير عالي بطريقه اسرع.
1: قول لنا الاسماء المختلفه بالنسبه للكريستال ماس ده، ايه الاسماء تاني اللي انطلقت عليه؟
0: كريستال ميس، شابو، امفيتامين، له كثير اسماء يعني هذا الشيء، ولكن هو المعروف بالشابو او الكريستال ميس من اكثر الامور يلي معروف تسميتها.
1: ليه طرق مختلفه تتاخد بيه؟ علشان احنا عايزين نوضح للاباء اللي موجودين في البيت
0: في كتير.
1: ممكن ياخدوا بالهم من ولادهم.
0: هو لما يتكسر وينطحن بياخد شم او بياخد بطريقه ازاز بازازه بقنينه.

0: وطبقه. فله كثير امور وله كثير يعني حركات بينعمل له، وحتى بتاخذ في الشليموني. ففي كثير امور يعني ما راح افوت بتفاصيلها الان، ولكن في عده طرق فيك تاخذيه فيها. وكل ما انت تعلي الجرعه انت راح بتحس بالنشوه اكثر، وراح بتحسي حالك اب بطريقه اسرع، لانه هو دغري بياخذ على الدماغ، دغري بيضرب الخليه تبع الدماغ.
1: قعدت كم سنة؟

0: كل الحاجات دي يا جورج؟
1: تقريبا من عمر 19 سنه لعمر تقريبا 24 وشويه، يعني تقريبا خمس سنين مخدرات.
0: وبعدين ايه اللي حصل؟
1: وبعدها بعد الخمس سنين مخدرات كانت في حياتي بنت من خلفيه مش مسيحيه يعني، فبتقول لي يسوع بغيرك والكلام ده ويسوع بيشفيك، وهي تعرفت على المسيح قبله وخبروا عن يسوع. لما اجت خبرتني انا ما صدقت صراحه، كثير كان كلام بالنسبه لي اول مره بسمعه، بس قلت انا انه ما بيأثر، بروح على الكنيسه وبشوف يعني ايه اللي بيحصل وايه الكلام اللي بتقوله.
0: طب قبل ما نوصل قبل ما نوصل الحته بتاعه الكنيسه، وانت كنت تعرف بنات وانت في بتشرب خمره وبتاخد مخدرات؟
1: اكيد اكيد في الحاله اللي انا فيها اكيد ما اعرفش رجاله، يعني انا اكيد اعرف بنات، يعني كان الرجاله المخدرات والنساء
0: لا انا اقصد يعني ان انت ما كنت كل تركيزك في ان انت يعني تسعد نفسك وان انت تبقى هابي وان انت تحصل على الفلوس عشان تقدر تحصل على الحاجات دي، لكن هل في علاقات انت ما كنتش راضي عنها اثناء الحاجات دي؟
1: طبعا فضل. كل انسان لما يغرق بالظلم بيغرق مع كل هيدي الامور مع بعض، ما بتجيش حاجه واحده، ده كلهم بيجوا مع بعض، من من من بنات، من مخدرات، من كلام سلبي، من كحول، من من من من كل الامور يلي معقول واحد بيعيش فيها بعالم الظلمه بيغرق فيها مع بعض. يعني انا ما صار يعني لي امور او حس غلط لانه انا انسان ما عندي الوعي الكامل، وماني انسان واعي، انا انسان عايش بهذا الامر وغرقان فيه ومبسوط فيه لانه انا عم بتلذذ فيه.
0: أجبرت بنات يا جورج إن هي تمارس الجنس معاك؟ أجبرتهم على كده؟
1: لا ولا مرة عملت هيدا الشيء، بس خليت بنات تاخذ مخدرات وبنات تحب المخدرات، يعني لو ما بتاخذش مخدرات أنا مش هتكلم معاها وأنا مش هكون بعلاقة معاها، فالناس يلي زيي يصيروا أصحابي، يعني الناس يلي مثلي أنا رفقهم وحب إنه يكونوا رفقاتي من بنات لشباب، انبسط إنه هودي ناس بتفهم علي وبفهم عليهم ونفس الراس يلي عندي وبنقعد مع بعض وبنتعاطى مخدرات مع بعض وبنشرب كحول مع بعض.
0: وإيه اللي خلى البنت تسمع كلامك وإنت يعني يا دوبك بتجيب الفلوس عشان المصاري بتاعتك اللي بتجيبها علشان تجيب بيها مخدرات بس؟ إيه اللي خلى البنت تسمع كلامك يعني أو تاخد مخدرات؟
1: كل إنسان فينا بيحب يجرب، والإنسان ممكن يسيطر على إنسان تاني، ممكن شخص يقدر يسيطر على شخص تاني ويقول له حاجات تقنعه، لأنه بتعرف قديش إبليس كذاب وأبو الكذابين، بيعطيك جرأة وبيعطيك ذكاء وحنكة، يعني أنت تعرف كيف توصل الفكرة وتعرف كيف تقنع غيرك أنه دي حاجة كويسة وحاجة حلوة وحتفرحك وحتغيرك وما رح تأثر عليك ولا رح بتضايقك ولا رح تعمل اي شيء سلبي بحياتك، فلو جربي معي ما بيأثر، انا موجود هون ما تقتلي هم ما رح بيصير شيء، فانا كنت دائما اقنع البنت او الشاب بهذه الطريقه، وصارت تكبر الدائره، صارت دائره المخدرات تكبر اكثر واكثر، وصرنا نكثر اكثر واكثر من واحد اثنين ثلاثه لنصير عدد كبير.
0: كنت بتكسب من وراهم؟ يعني انت كل ما تعرف على حد جديد كنت بتاخد ببلاش مثلا، بتتعاطى ببلاش؟ ايه اللي حصل؟
1: طبعا انا كنت لما اتعرف على اشخاص ويتعاطوا مخدرات انا اخذ بضاعتي في بلاش، اجيب ناس واخذ بضاعه في بلاش، كل ما اجيب ناس اكثر واجيب مخدرات اكثر انا اخذ حصتي ببلاش، اخذ دي ده لجورج علشان جورج بجيب زي زبونات مثل ما بنقول نحن باللبناني زبونات يعني، فخلص اغراضه بياخذهم ببلاش جورج.
0: اوكي، طب وايه اللي خلاك تسمع بقى للبنت اللي تقول لك تعالى نروح الكنيسه؟ يعني ايه اللي خلاك تسمع للبنت دي؟
1: أنا فكرة سمعت منها مش علشان كانت بتقنعني بس حشرية، مش فكرة إنه أنا كنت مقتنع بكلامها ولا كنت مقتنع ولا 1%، بس كانت حشرية إنه أنا عاوز أعرف إيه اللي بيحصل وهل يسوع عن جد بيغير أو ما بيغير. فأنا رحت الكنيسة، لما دخلت الكنيسة قعدت مع راعي كنيسة وقعدت مع بنتي خادمة في الكنيسة وقالوا لي يسوع بيغير ويسوع بيشفي ويسوع قادر يغير حياتك وقادر يغير أمور كثيرة في حياتك، وده الإنجيل، ده الكتاب المقدس. وأنا لما أخذت الكتاب المقدس وسمعت الكلام ده صلوا لي، بس ما كنتش بصدق كلامهم، كنت بلاقي ناس دول كذابين ودول ناس مش حقيقيين، هو بيعملوا معايا إيه؟ ليه بيصلوا لي؟ ليش عم يقولوا لي هيدا الكلام؟ سو انا حملت الكتاب.

0: المقدس وما كثير كنت مقتنع، ولكن رحت على البيت وفي ليلة قلت بدي افتح الكتاب المقدس وشوف شو في بقلبه. صار عندي حشرية اعرف شو في بقلب الكتاب المقدس.
1: قعدت الفرق المسافة قد ايه؟ الوقت اللي انت سايب فيه الكتاب المقدس؟
0: تقريبا كم يوم من من وقت كنت بالكنيسة، كم يوم من بعدها قلت بدي افتح الكتاب المقدس، فشلته من السيارة من العربية وحطيته في الغرفة وقفلت الغرفة وقلت لو ربنا موجود، لو يسوع هو الله عن جد أثبت لي فرجيني. فتحت الكتاب المقدس وشفت آية في إشعياء 59 بتقول خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم. فحسيت أن الرب عم يحكيني لإلي، الكلام لإلي أنا، الإنجيل هلأ عم يحكي معي أنا شخصيا، لأنه أنا هلأ بهيدي الحالة، أنا كأنه خطاياي إلي أنا. فصرت أبتدي أتمشى في الغرفة من البرداية للتيفي وأقول لو يسوع موجود، لو يسوع هو الله يشفيني يغيرني، أنا عاوز أتأكد، عاوز أشوفه، يديني أي إشارة، يدق التليفون الموبايل الضوء يضوي، أي شيء بالبيت بدي إشارة. وما في خمسة دقايق صار في زلزال بقلب البيت، حسيت الغرفة زي زلزال ونور أقوى من الشمس في عيوني، وببص في السماء أو في السقف بتاع الغرفة وبشوف نور قوي جدا بس مش قادر بقى أنظر. حطيت راسي بين إجري وابتديت أبكي وحسيت بشخص حط إيده على كتافي، حط إيده على كتافي شخص وشد نزلني على الأرض. يعني لما نزلني على الأرض صرت أنا هون أبكي ودموعي تنزل وراسي بين إجري وأنا خايف أبص الورا وخايف أبص القدام، كتير كنت خايف. بس عندي شيء كان غريب أنه الدموع اللي عم تنزل مش دموع حزن، كانت دموع فرح، كانت دموع كأنه واحد بيتجوز أخوه أو بيتجوز صاحبه القريب منه، دموع بتنزل وبحس كأني أنا بتغسل وبتنقى، يعني بطريقة غريبة كأني بنضف، كأنه حدا بيشيل مني الأسود بحياتي والظلام اللي عشت فيه لسنين بهيدي اللحظة. وأنا ما كنت بصدق وما كنت عارف أنه هيدا الحقيقة. رحت وفقت، يعني قمت هيك غسلت وجهي. تاني يوم صرت أخبر الناس اللي حصل معايا، قالوا لي ده يسوع أعلن مجده أمامك.
1: مين الناس اللي أنت بتخبرها؟
0: ناس قريبين مني، أصحابي، البنت دي اللي كانت في حياتي، ناس في الكنيسة. بس أنا بقول لهم ومش فاهم شو اللي عم بيصير معي وما كنت صدق ولا كنت عن جد حس إنه هيدي الحقيقة. طلعت على 6 شهور أخذ مخدرات وأروح الكنيسة، أروح الكنيسة وأخذ مخدرات بنفس الوقت. يعني أتخيل أنا عم بتعاطى وعم روح على الكنيسة على مدة 6 شهور، أروح أصلي يومين وأتعاطى يومين. وكان هنا حالة تخبط غريبة وإحساس غريب مع الرب أنه أنا بصلي وبقرأ بالإنجيل بس بنفس الوقت عم بتعاطى مخدرات، وعم حس أنه في نشوة بس لما عم بيجي بقرأ بالإنجيل عم حس في فرح جديد بس مش قادر أطلع من المخدرات. الرب دعيني والرب أعلن مجده أمامي، بس الرب بدويني أنا أخذ خطوة كان بالإيمان، بدويني أنا عندي حرية فأنا لازم أقبل هذه الدعوة بحياتي. أنا أقول إيه للرب، الرب دعيني وقال لي تعال واتبعني وبدي غيرك، بس أنا ما كنت أرضى. ضليت على 6 شهور أخذ مخدرات، بس بعد 6 شهور فتحت هيك من جيبتي وشلت حبوب ورميتهم قدام الكنيسة. لما رميتهم قدام الكنيسة كان في شاب رفيقي يتحدي، قال لي بتعمل إيه؟ قلت له أنا معش بدي، أنا بدي بطل لأنه تعبت وتوجعت، خلص الرب دعيني وأنا بدي أقبل هيدي الدعوة. فهون كانت الحرية أنه لما الرب بيدعيني أنا لازم أقبل ولازم أقول إيه لصوت الدعوة بحياتي.
1: ما كانش فيه أي تأنيب من جواك، وأن أنت بتروح الكنيسة وتتكلم مع الرب وتصلي وتتوب وتروح البيت تشرب مخدرات وخمور؟
0: بتعرفي أنه في فرق كتير كبير بين التأسف بالقلب والندم وبين التوبة. التوبة هي تغيير مسار حياة، ولكن الندم هي ولا شيء، أنا بحزن على اللي عملته ولكن برجع بعمل هو ذاته. يهوذا ندم الندمة، بس يهوذا هل تاب؟ متابي هوزة. أنا ما غيرت مصير حياتي، أنا ما غيرت الطريق اللي أنا عم بمشي فيه لمدة 6 شهور، أنا كنت أب وداون.

0: انا بطلع وبنزل باخد مخدرات وبصلي، بس كنت بحس حاجه جوايا، حاجه بتمنعني اني انا اخد مخدرات، بس النشوه اللي كنت بحسها وقت بتعاطى مخدرات تخليني ارجع اتعاطى مخدرات.
1: وامتى
0: فضليت على
1: قدمت
0: جدي،
1: توبة؟
0: قدمت توبه بعد 6 شهور، صرخت الصرخه دي، قلت خلص انا ما عادش بدي. انا كنت بالعربيه قاعد بالسياره، رميت المخدرات وكانت النهايه. قلت خلاص يا رب الدعوه انا رح اقبلها وانا اتبعك. وهيدي لما يقول اتبعني، من اراد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه وكل يوم يتبعني. انا هون قبلت الدعوه بحياتي وبلشت تتغير حياتي، لانه نحن لما نجي عند يسوع ما بننشفى، بس لما نجي عند يسوع بتبلش مرحله الشفاء، وانا هون بلشت مرحله التغيير بحياتي بعد 6 شهور من اعلان مجد المسيح لحياتي.
1: من سن 19 سنه لسن 26 سنه، 6 سنين يا جورج، وانت كان جسمك محتاج انه يتنقى. ازاي بالظبط، ازاي انت تخلصت من السموم اللي في جسمك؟
0: من عمر 19 لقصدك لعمر 24 ونص تقريبا، انا بس تغيرت وتغيرت حياتي. انا ببنادول ودواء ما اخذت ولا اي شيء. بلش الرب يشفيني ويفك قيودي النفسية والجسدية والروحية بلمسة من يمينه. لما حط ايده علي بلشت هون تتغير حياتي.
1: خليني يا جورج دقيقة واحدة اخد تليفون وارجع لك تاني، خليك معي. اهلا بك يا اخي يوسف.
2: الو، مساء الخير.
1: اهلا بك يا اخي يوسف، مساء الخير.
2: عندي سؤال اخ جورج. اوكي، اذا هو السيد المسيح شافاك من كل هاي المخدرات، زين انت ما حاولت من هذا التاتو الموجود على كش على جسدك تخلص من عنده؟ هذا سؤالي، لانه لازم تخلص من هذا التاتو. هذا التاتو هو ضد الكتاب المقدس، صحيح ولا لا؟
1: شكرا يا اخي يوسف. نرجع تاني لجورج. جورج، اخي يوسف بيسالك، هو انت حاولت تخلص من التاتو اللي عندك في جسمك ما دام الرب يسوع شفاك من المخدرات؟
0: اوكي، اول شيء بدي اقوله انا شكرا اخونا على هذا السؤال الجميل. الرب حررني من الماضي والرب شفاني من الماضي. بقول بكورنثوس الثاني 5:17، اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. الله ينظر الى القلب، هو فاحص القلوب ومختبر الكلى. وانا هيدي بالنسبه لي هي اكبر شهاده على معرفتي للمسيح، ان تشوف الناس الماضي ولكن ترجع تشوف الحاضر بنفس الوقت، تشوف قلب جورج وتشوف جسد جورج من برا. جسدي كان بالعالم وكان مملوك لابليس، ولكن جسدي هلا مملوك للمسيح بالروح القدس، لان الرب ينظر الى القلب أما الناس تنظر إلى العينين. الناس بتشوف المشهد الخارجي ولكن الرب بيشوف المشهد الداخلي. فأنا بؤمن أنه يسوع شفاني وحررني وما بقى يطلع على هذا الشيء، فأنا تركته ومشيته للناس تعرف هذا الشخص. وهذه أكبر شهادة، أكبر شهادة قدام العالم، أنه شوفوا إيدي، ولكن أنا لما تعرفت على يسوع قلبي اللي يتغير، مش فكر جسدي يتغير من برا.
1: أمين. نرجع تاني يا جورج للخطوات بتاعتك بتاعت التوبة. ازاي انت فعلا في الوقت ده خلاص اتحررت وسبت كل الخمور وسبت المخدرات وقدمت حياتك واستلقيت دعوة من الرب كاملة ليك ولحياتك؟
0: انا هون بس قبلت الدعوة، بلشت اقرا بالكتاب المقدس، بلشت كل يوم صلي، بلشت كل يوم اقرا، وصرت بدي اتمكن من الكلمه، لانه في كثير كتب بيقولوا سماويه وفي كثير اديان سماويه، ولكن انا بدي اعرف الحقيقه. في 4200 ديانه بالعالم، وين الحق؟ الحق بمين؟ اذا في حقائق الله يناقض نفسه، الله يعني يناقض حاله اذا يعطي حقائق كل شوي. ولكن لما بحثت ولما قرأت ولما صليت ولما عملت بحثي، اتاكدت انه لا حق الا بالرب يسوع المسيح، اتاكدت انه ليس باحد غيري الخلاص، مثل ما بقول بأعمال 4:12، ليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الخلاص بدم يسوع المسيح يلي انسفك على الصليب من 2000 سنة، مثل ما بيقول بولس الرسول، لأنه أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا.
1: هفكرك كمان بالسؤال اللي أنا كنت سألاه من شوية، أن الجسم بيبقى محتاج أن يتخلص من السموم اللي كانت 4 سنين أو 5 سنين بتاخد مخدرات وأخطر أنواع المخدرات، وجسمك محتاج ان هو يتنقى من السموم دي. هل خدت اي خطوه للعلاج؟
0: ما أخذت ولا خطوة علاج ولا حبة دواء ولا

0: اي شيء. رجعت عملت فحص دم، وطلع فحص الدم عندي مثل ولد كانه بعده خلقان جديد، مثل ولد عمره 10 سنين، جسم جديد، نفسيتي جديده وتغيرت، وقلبي تغير، لانه الرب لما بده يشتغل بيشفي من كل النواحي. الله ما بيعمل عمل ناقص بحياتنا، مثل ما شفى الامراه المنحني واستقامت، انا شفاني واستقامت من كل النواحي.
1: الله يقدر. بس انا كان عندي سؤال، هو شويه ممكن يكون يعني الناس المدمنين على حاجه ما بيقدروش يتركوها بسرعه او يسيبوها بسرعه، فلازم يكون عندك مثلا جسمك محتاج الادمان ده، محتاج المخدر ده علشان ترجع طبيعي، لان اكيد في حاجات كتيره، في سموم في جسمك. هل ما لجأتش لاي نوع من انواع التنقيه، تنقيه دمك او تنقيه السموم اللي دخلت جوه جسمك؟
0: ولا اي شيء. اشكر الرب يسوع المسيح لانه بلمسه وحده بحط ايده مره وحده هو جاء يشفي منكسري القلوب. الرب ولا مره عمل عمل ناقص او عمل عمل مش مكتمل. الرب بحط ايده مره وحده على الانسان وبيشفيه بثانية، بلحظة، بلمسة. بس شو بده ياني الرب؟ ارني الرداء تبعي، اكسر قارورة الطين قدام ارجله، بس انا اترك الرداء يلي انا معلق فيه بالحياة، شو اللي متمسك فيه بحياتي انا اتركه، والرب هون بيدعيني ببلش يشتغل بحياتي، بس بده ياني انا اتخلى، لانه التبعية بتكلف ثمن، وعدم التبعية بتكلف ثمن، يلي بيتبع يسوع بده يحمل الصليب تبع يسوع.
1: الخطوات اللي عملتها مع الرب يسوع بعد ما تبت وقدمت نفسك للمسيح وتنقيت تنقية تماما في جسمك وانك كلك للرب.
0: انا اول شيء عملته بلشت على كنيسة، صرت صلي، اقعد مع المؤمنين، اقعد مع ناس بتحكي نفس اللغة تبعي، اقرب الكتاب المقدس، صرت اعمل اصحاب جوه الكنيسة وجوه الايمان المسيحي، ناس مولودين، ناس مختبرين رب المجد يسوع المسيح، مش مسيحيين على الهوية. والرب بدينا نكون نور لهيدي العالم اللي ما بتعرف يسوع. فصرت أنا من ميلي أقعد مع الناس، لما تمسكت بكلمة الرب ولما صرت ثابت بالمسيح، أقعد مع ناس مولودة مختبرة يسوع المسيح، وأقعد مع ناس بالعالم لحتى أخبرهم عن يسوع المسيح، لأن الرب بدينا نكون ملح بالأرض وبدينا نكون نور لهيدي العالم اللي ما بتعرف يسوع.
1: يعني كنت بتقضي وقت مع الرب يسوع وابتدت حياتك تتغير، أصحابك القديم كانوا بيسألوا عنك؟
0: أصحاب القديم أكيد يسألوا عني وشوفوا أنا ليش تغيرت وشو صار معي وينك أنت وليش ما عم تحكينا. في ناس كتير آمنت والرب لمسها ولمس قلبها، ولكن في ناس ما كانت تقبل ولا كانت تقبل تتغير، وما بقى بدها تعيش بالعالم يلي هو عالم المخدرات.
1: يعني أنت كنت سبب بركة للناس اللي حواليك اللي كانوا بيعلموك المخدرات؟
0: كثير في ناس تغيرت وفي ناس قابلت مع يسوع وبطلت مخدرات، وفي ناس رفضت حتى صداقتي الجديدة انه انا التغيير اللي صار بحياتي، وفكروني انه انا شخص مني طبيعي، انضربوا عقليتي من دار المخدرات، وانا بطلت شخص واعي، بطلت شخص انا فاهم شو عم بعمل. في ناس كثير رفضتني وفي ناس كثير تقبلتني وفهمت التغيير اللي صار بحياتي.
1: ماما حصل ايه في بعد ما سمعت عن جورج اللي عرف الرب يسوع؟
0: أمي أكيد صارت تحس أنها قادرة ترفع راسها، من بعد ما كتير مرات أمي وطت راسها قدام الناس، من بعد ما كتير مرات أمي خجلت من عائلتها، خجلت من أصحابها أنه ابنك وحيد أنت ربيتيه، شوفي كيف طلع، شوفي هالتربية شو عملت معه. ولكن بشكر الرب على قلبها لأمي، بشكر الرب على الشيء اللي عملته أنه تحملتني وصبرت، وكان الرب عم يسكب نعمة بقلبها أنه عن جد تتحمل كتير. وهلأ أمي تفتخر بابن يشهد عن عمل الرب يسوع المسيح على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيشهد عن قيامة الرب، وبيشهد عن التغيير اللي صار بحياته.
1: وضع بابا ايه دلوقتي؟ هل بابا موجود؟
0: بابا انتقل، صار باحضان الرب، باحضان المسيح.
1: الله يفتح حياتك. طيب هو انا كنت عايزه اسالك كمان، هل انت كنت دلوقتي مسؤول عن ماما وعن مصاريف ماما؟ يعني بتساعدها؟
0: هلا امي عندها هيك شغل صغير لها، هي بتأمن احتياجاتها، وبشكر الرب ان الرب بيقول لعوز لمتقيه، وانا متفرغ للخدمه، انا تركت شغلي وتركت كل شيء كرمال الرب يسوع المسيح. واحلى شيء لانه الرب لما يدعي الانسان يقول اترك ارضك وعشيرتك الى الارض التي اريك، مثل ما طلب من ابراهيم، ان الرب لما دعاني تركت كل شيء كرمال اخدم بحقله، وهذا احلى دعوه بحياتي بالنسبه لي، يعني انا اخدم الرب وكون متفرغ للخدمه.
1: في ألوف متابعيك على السوشيال ميديا، لكن الرب استخدمك لكام واحد من على السوشيال ميديا؟
0: أنا صراحة بقول شكرا يا رب لأنك سخرت السوشيال ميديا لنكون شهود

0: لنشهد مثل ما شهدوا التلاميذ عن عملك وعن قيامتك العظيمة وعن صليبك يلي غير كثيرين. بشكر الرب، أنا ما بقعد بعد مين تغير مين ما تغير، كله لمجد الرب. أنا ولا شيء، نحن إناء مختار، نحن تراب. كل القدرة لرب المجد يسوع المسيح وكل المجد لعظمته. نحن ولا شيء، نحن غبار بثاني بنختفي، نحن نتخبى ورا الصليب وهو ببين. فأنا بس إناء مختار، أنا آلة صماء، ولا شيء، أنا ولا شيء، صدقيني آلة صماء. أنا الرب بس بحطني إني أتكلم والناس تجي لعند يسوع من خلال أبسط إنسان بيتكلم، من الصغير أو من الكبير.
1: في أمهات تتصلوا بيك وولاد على المخدرات يسألوك إزاي أنت تخلصت من ده ووصلت للشفاء التام إزاي؟
0: طبعا كتير أهالي حكوني لأن أولادهم بيتعاطوا مخدرات موجوعين، ونفس الحدث بيضربوا أهلهم وبيتعرضوا للأذية وبيتعرضوا للكلام السلبي. والرب استخدمني معهم كتير، وشكرا يا رب أنك أنت بتستخدمنا لحد الآن يوميا بحياة كتير أشخاص، بحياة يعني ناس معرضة للمخدرات، معرضة لكتير أمور. فشكرا يا رب أنك بتضلك تستخدمنا. طبعا
1: حياتك بقيت ازاي يا جورج من قبل بعد المخدرات وبقيت دلوقتي للمسيح؟ يعني قول لنا يوم كده انت بتقضيه ازاي، وازاي بتكون بتقضي وتدي وقت كامل من حياتك لربنا؟ تقعد معاه قد ايه وتتكلم معاه قد ايه وبتنزل للخدمه قد ايه؟
0: اول شيء نحن لما نصير مع يسوع ما بنحط له وقت للمسيح، لانه هو ساكن فينا بالروح القدس، فهو كل الوقت لي وكل اليوم لإله، كل وقت لإله، و24 ساعة على 24 ساعة أنا بمجد اسمه. أنا لو كنت لوحدي، لو كنت مع حبيبتي يعني البنت اللي بحياتي، إن إحنا بنمجد اسم الرب مع بعض، لو كنت مع أصحابي بنمجد اسم الرب مع بعض، لو كنت مع أمي، لو كنت مع أي شخص أنا بمجد اسم الرب، وين ما بدي يكون أنا بدي أحمل صورة المسيح. فكل وقت لإله. وخدمتي طبعا بشكر الرب هي على سوشيال ميديا وبأكتر من كنيسة وبأكتر من مجموعة، وباسم يسوع هيك كمان بلشنا نتحرك ببرات لبنان. رب عم يفتح خدمات كتيرة برات لبنان، وبشكر الرب على كل عمل عم يستخدمني فيه.
1: قولي رسالة لكل أم وكل أب واقعين في نفس المشكلة اللي انت مريت بيها.
0: أنا بدي أقول لكل أم ولكل أب أنه ساقوا بوعود الرب، ولا صلوة بتروح دعان، ولا أم صلت صلاة رح بتروح دعان بعيون الرب، ولا دمعة نزلت رح الرب ما يشوفها. بقول بمزمور 56 اجعل أنت دموعي بذكرك، أما هي بسفرك الله يضع الدموع تبع الأهل بقربة، بأنيني صغيرة ولكن تكون استثمار روحي بعيونه. يعني كل دمعة نزلت ما رح تنزل على الأرض، رح تحمل بإيد الرب. كل أم بكت وكل بي بكي كرمال ابنه، الرب ينظر وبشوف هيدي الدموع. وأنا بؤمن إنه إيد الرب بتشتغل من خلال صلوات أهل، من خلال صلوات قديسين وأبرار. الرب يقتحم قلوب وبيغير، والرب قادر يغير يوميا، والرب كل يوم يدعو أشخاص ويعلن مجد قدام أشخاص، والرب كل يوم عم بيغير. هذا إيماننا إنه إلهنا إله حي، مثل ما قال للمريمات أنتمنا تطلبنا المصلوب لقد قام. يسوع بعد قيامته كشف المجهول، يسوع بعد قيامته بعده بيغير، هو حي فينا بالروح القدس.
1: يتعاملوا ازاي مع شخص بيكون مدمن في البيت؟ انت بتوجه ان هم يكونوا بيصلوا، اوكي كل اب وام بيصلوا بس ساعات مش بيشوفوا نتيجه، لكن احنا عايزين حاجه انت توجهها تقول لهم ازاي يتعاملوا مع شخص مدمن في البيت.
0: اولا مش لازم يرفض الشخص المدمن، مش لازم يرفض، انا لازم اشوف الشخص المدمن مش كحاله حاله، انا بشوفه كانسان. لان الرب يسوع المسيح لما يشوف الخاطئ او لما يشوف الانسان يلي بعيد، لما يشوف الزانيه، لما شاف بولس، لما شاف زكا، لما شاف اي شخصيه، لما شاف متى العشار، ما تطلع عليه كانسان بحاله بعيده، اطلع عليه كانسان فاقد هويته، والرب قادر يرد هويته. فانا بقول للاهل شوفوا اولادكم بعيون المسيح، ما تشوفوهم بعيونكم، حطوا عيون المسيح وانظروا الى اولادكم، صلوا لهم، تعاملوا معهم بطريقة منيحة. لو شفتوا معاملة مش حلوة ممكن ينعزل الولد لحتى يرتاح شوي، يعني كنيسة تساعده، مجموعة مؤمنين تكون حده، محلات تكون ما عم ترفضه عم تتقبله، يشوف محبة. لأنه أكتر شيء أنا خلاني أثبت بالمسيح هو محبة مؤمنين ومحبة قديسين لإلي. فأنا اللي خلاني أتمسك بهيدا الإيمان هو محبة أشخاص. المحبة بتأثر، والمحبة هي علامة أعطاها الرب يسوع المسيح، وقال وبهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي بمحبتكم بعضكم لبعض.
1: امين. ناخد تليفون ونرجع لك تاني.

0: يا جورج، اهلا بك يا اخت
1: يلا.
0: ريتا. نيلي،
1: الو،
0: اهلا بك يا اخت نيلي من لبنان،
1: نعم،
0: اهلا بك، تفضلي.
1: بدي اسال اذا انا كنت واقع بخطيه بس ما في عالم حوالي. هلا يمكن بوقتها هو تعرف على كنيسه وكان في عالم عم تحتضنه. اذا انا واقع بخطيه وما في عالم حوالي تحتضنني، شو اول شيء لازم اعمل لاتقرب من يسوع؟
0: حاضر، امين. اخي جورج هي معاكي وهيرد على السؤال بتاعك. شكرا لك يا اخت نيلي على مشاركتك، اتفضل يا اخي جورج.
2: في سؤال، بس سؤالي مظلوم، ما كتير سمعت.
0: بتقول لك انا واقع في الخطيه، السؤال بتاعها ازاي انا اتخلص لو ما فيش حد يحتضني؟ انت لقيت ناس بيحتضنوك ويقفوا جنبك ويجيبوك للمسيح، هي ما عندهاش حد يحتضنها ولا يجيبها للمسيح، تعمل ايه؟
2: بتعرف انه اكبر حضن مين بيكون اذا ما في اهل حوالي وما في كنيسه حوالي؟ اكبر حضن هو حضن المسيح. لما تلتجئ للمسيح هو بيأمن عائلة وبيأمن كنيسة وبيأمن أشخاص مستحيل يتركها لوحدها. الرب بيأمن لها كل احتياجاتها، وأنا بؤمن إذا ما كان في أشخاص حواليها بيكون حضن المسيح أكبر حضن بحياتها، هو بيكون البي والأم والأخت والخي بحياتها.
0: يعني أنت قصدك إن هي تروح للرب يسوع وتاخد من الرب
2: طبعاً.
0: يسوع هو المصدر الوحيد لخلاصها.
2: صح، هو المصدر الوحيد، هو يلي بيعطي الحب الحقيقي والسلام الحقيقي من دون ما يكون في أشخاص، هو قادر يسكر كل احتياجات الإنسان الرب
0: أمين.
2: يسوع المسيح.
0: خلينا ناخد تليفون ونرجع لك تاني. أهلا بك أخي يوسف.
3: يا أخت عزة مساء الخير.
0: أهلا بك.
3: سؤالي الأخ جورج، أنا فرحان كثير إنه السيد المسيح ساعدك إنه تركت المخدرات، بس السيد المسيح هم قالنا إذا هي خطأت لازم نخلقها ننزبها بالنار أحسن ما يروح جسدنا كله على النار. إذا أنا مسيحي أصدق بك، إذا أنت تبت لازم تخلص من هذا التاتو. هذا التاتو هو ضد الكتاب المقدس، بس هذا يعني مو معناته أنت مخلي التاتو بجسدك إنه هو هذا إنه هذا.
0: أشكرك يا أخي يوسف على السؤال ده. أنا عارفة يا جورج إن التاتو أصلا صعب جدا إن هو يتزال عن الجسم، وانت زي ما قلت إجابة عن الأخ يوسف بيقول ان انت يا ريت تبقى تشيل التاتو علشان ده يعني ربنا مش موافق عليه ولا حاجة، وينافي عن ينافي كل الأمور اللي في الكتاب المقدس. لكن انت لو عندك اي تعليق على الأخ يوسف يا جورج تفضل.
2: انا بدي اقول للأخ يوسف اول شيء شكرا على قلبك يلي انت عم تضوي على هذا الموضوع. انا بشكر رب عليك، بس أنا بقول لك شغلة وحدة، أنا الرب أعلن لي وفرجاني أنه التوبة الحقيقية بحاجة لقلب متواضع، بحاجة لقلب منصحك قدام الرب. هيدي التطويات اللي أنا حطتها صعب كتير تنشال وبدها وقت كتير، وغير هيك هي أصلا مكلفة إزالة التاتو، أصلا ما بتنشال 100%. رح بتعلم علي، رح بتعلم وحيبين لبربا بعد أنه في جروحات وفي ندوب. فبالنسبة لي أنا خليني هيك اشهد عن عملي، اشهد عمل الرب بحياتي واحكي عن عمله الكامل والصالح، والناس قبلتني والرب تقبلني والرب قبلني. أنا بهمني أول شيء أنه المسيح يكون فتح حضنه وقبلني، وأنا أؤمن قبلني والناس قبلتني والناس حبتني وقبلت جورج بهذا المنظر يلي بيشهد عمل الرب.
0: أمين. جورج خليني أقول لك حاجة تاني كده في قلبي قوي، ان انت توجه رسالة لكل شاب دلوقتي واقع في المخدرات، لكل شاب واقع في حاجة مدمن فيها. انا محتاجة كلامك كشاب عمره، انت عمرك 29 سنة؟
2: انا عمري 29 سنة، صح.
0: فانا عايزة توجه رسالة للشباب اللي زيك. احنا عندنا هنا في ناس كتيرة قوي قوي ضايعة يا جورج، ومحتاجين الكلمة دي منك، والرب فعلا يجيب النفوس دلوقتي قدامك ويكونوا بتفرجوا على الحلقة دي تاني، تكون انت بتبعت رسالة حية كده من فمك من قلبك للشباب الضايعين دول.
2: انا بدي اقول لكل شاب وكل صبي ضايع، ما تخاف، اتشدد، تقوى، خط خطوة ايمان. ما تقول وينه بحياتي، هو موجود بس انت وينك؟ الرب هو اللي عم يدور عليك. واول سؤال سأل الرب بسفر التكوين لآدم، أين أنت يا آدم؟ والرب عم يدعوك وعم يسأل عنك كل يوم. وأول سؤال بالعهد الجديد المجوس سألوا عن الرب، أين هو المولود؟ فاثنيناتنا بعضنا بعض. نحن

0: والرب، نحن بدنا هو وهو بده ايانا، لان احنا ابناء، هي شركه بيننا وبينه. فانا بقول لكل شاب وكل بنت، ما تخاف، ما تقول الخطيه حتبعدني عن الرب، ما تقول الرب مش حيقبلني، الرب حيقبلني بكل خطاياني، بكل خطاياي، الرب رح يقبلني بكل وسخي، فيسوع قبلينك، بس بديك تاخذ خطوه بالايمان. الدعوة لك اليوم انك انت تقول يا رب تعال اسكن قلبي بالروح القدس، تعال غيرني، تعال شفيني من كل مرض، من كل وجع، من كل ألم، من كل مخدر انا عم باخده. والرب قادر بليلة وضحاها يغير قلب كل شخص، ان كان شاب او كان بنت، بدقيقة واحدة قادر يغير، ولكن بس بده ياني انا اجي لعنده، بده ياني ناخد خطوة بالايمان. فانا بصلي باسم يسوع لكل شاب وكل بنت أن الرب يبلش يشتغل بقلبهم بعد هيدا الحلقة.
1: أعرف يا جورج، أنا بعرف ناس كتير قوي قدموا التوبة اللي أنت بتقول عليها كده، وأن أنا أقول بإيمان وبثقة أن الرب يخلصني، لكن رجعوا تاني للمخدرات. هم في قلبهم عايزين يكونوا خلاص يسلموا كل حاجة للمسيح، بس هم فعلا بيرجعوا تاني حتى لو قعدوا سنة أو سنتين.
0: بتعرف أنه اول شيء اذا بنفرجيك قصه اليعازر بيوحنا 11، قال ارفعوا الحجر. انا دوري ارفع الحجر والرب يقومني من بين الاموات، في دور علي ودور على الرب. انا بؤمن عزت، انا بؤمن انه لما انا اعمل دوري الرب رح يعمل دوري، لانه هو امين وعادل. اول شيء بده يعمل الشخص يطلع من المجتمع ومن البيئه اللي عم يعيش فيها، هي بيئة المخدرات ومجتمع المخدرات، يغير أصحابه، ينتمي لجسد، ينتمي لكنيسة، يصلي مع مؤمنين، يلتزم بأشخاص مثله، يلتزم بأشخاص يعني مثله بالمعنى بالإيمان. لما هو يدخل لهذه دائرة الإيمان، يقرب الكتاب المقدس، يصلي، يطلب من الرب. أنا بؤمن لما يطلب من الرب بأمانة وتواضع وانسحاب، الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. الرب مستحيل ما يشفيه، والرب مستحيل ما يتعامل معه، بس الرب بده ياخذ خطوه حقيقيه بالايمان، هو رح يتعامل معه.
1: امين. ففي نهايه حلقتنا انا عايزاه يا جورج ان انت تصلي مع كل شخص دلوقتي، كل شاب بيسمعنا، وعلى فكره انا بعرف ناس كبار كمان مدمنين، فوق ال50 وفوق ال60 مدمنين، فتقدر يا جورج من فضلك توجه صلاه وتصلي مع الناس. أمين. اللي واقفين وبيسمعونا دلوقتي، تفضل صلي معاهم.
0: باسم يسوع يا رب أرجوك بهيدي الليل يا رب أنك أنت تعلن مجدك يا قدوس القدوسين، أنك تجي بزيارة خاصة يا رب وتبدل قلوب منحنية ومكسورة. يا رب تعال لكل إنسان بتعاطى مخدرات أو مقيد بأي خطية أو موجوع من أي مرض أو عنده أي مشاكل ببيته، تعال يا رب أرجوك أنت يا رب اشفي كل مريض. يا رب أرجوك تعال أنت امحي من حياته عالم المخدرات وعالم الظلمة. لكل إنسان بيشرب كحول، لكل إنسان بيتعاطى مخدرات، الرب بيقول لك اليوم أصرخ صرخة مثل ما قال أيوب: من يعطيني أن أجده فأتي إلى كرسيه. أرجوك يا رب أنت أعلن مجدك بهيدي الليلة، أنت رب تعال واقتحم هيدي القلوب يا رب يلي عم تطلبك وعم تسأل عنك عم تدور عليك. نحن نؤمن يا رب أنه أنت إيدك قديرة وإيدك قادرة تعمل كل عمل صالح يا رب، لأنه إيدك هي بس للشفاء والتحرير. يا رب فك قيود من الظلام، يا رب حرر أشخاص الليلة من عالم المخدرات، حرر أشخاص من عالم الكحول. أرجوك يا رب لكل خطية مستترة، لكل عاهد بأي شخص، أنت قادر بيمينك يا رب، بيمينك مرة واحدة كل شيء يزول، كل شيء يزول. أرجوك يا رب ارفع هذه الصلاة يا رب قدامك، يا رب ارفع هذه الصلاة وتمجد بوسطنا الليلة باسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين أمين. أنا بشكرك جدا جدا يا جورج على اللقاء ده، وربنا يستخدمك أكتر وأكتر في خدمتك، وشكرا لكل مشاهدينا. وفي نهاية حلقتنا بشكر ربنا على العمل العظيم اللي شفناه النهاردة. شهادة جورج بتأكد إنك مش ضايع ولا متروك، وإن نعمته لسه قادرة تغير وتشفي وتدي بداية جديدة. لو محتاج صلاة كلمنا، لو الحلقة دي لمست قلبك صلي من أجل خدمة قناة الكارما، إن ربنا يوسع حدودها ويستخدمها عشان توصل برسالة الإنجيل لكل بيت ولكل شاب ولكل إنسان محتاج يسمع إن لمسة فيها رجاء، وده اللي هيحصل بسبب صلاتك وتعديدك. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده تصالحوا مع الله. زي ما قلنا لكم في الحلقات اللي فاتت، احنا في الجزء السابع بنتكلم في كل حلقه عن مشكله. المشكله بتاعت النهارده دي تالت حلقه بنتكلم عنها، مشكله الزوجات اللي بيعانوا من الحرمان من كلمات الحب والاعجاب. الحلقه اللي فاتت قلنا على فكره دي نسبه مش قليله، في بحث اتعمل وطلع انه 85% من الزوجات عندهم هذه المعاناه. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نقط مهمة قوي، اتكلمنا انه كل الزوجات، مش زوجات بعينهم، لكن كل الزوجات محتاجين يسمعوا كلمات الحب واللمسات الرقيقة. ده زي بالنسبة لهم زي الغذاء، زي الأكل والشرب، ما يقدروش يستغنوا عنه. والحاجة التانية عرفنا انه الحب مصدره هو الله، والله بين محبته لنا، والزوج محتاج، إن كان محتاج يغني بيته بالحب، هو محتاج إنه يقعد مع ربنا ياخد من حب الله لي ويقدم لبيته ويقدم لمراته. النهاردة في بداية حلقتنا بنرحب بضيفنا مهندس ألف الاتراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: استكمالا للحلقتين اللي فاتوا، قعدت مع زوجة قالت لي جوزها كان بيقولها الكلام ده كله جميل وأنا مقتنع بيه، بس أنت مش شايفة إن إحنا كبرنا على الكلام ده شوية؟
1: اسمع رأي الزوج.
2: الحقيقة يعني ده ممكن يكون رد كل زوج تقدم بالسن. الزوج لما بتقدم بالسن بيشعر ان الكلام ده يعني فات اوانه، او المواضيع دي بتاعت الشباب، او يعني متجوزين جداد. لكن بعد ما العمر بيطول كده والسن بيعدي، بيحس انه خلاص خلص رسالته وقدم كل اللي عنده.
0: هو الزوج فاكر انه الستات بتكبر؟ الستات ما بتكبرش على فكرة. تبقى مشكلة لو فاكر ان الستات بيكبروا. الست ما بتكبرش.
1: دي برضو حتة مختلفة شوية بين الراجل والمرأة. الراجل الزمن بالنسبة له أمر واقع، بيشوفه كعدد وكأيام وسنين، وسهل جدا الراجل في أي مكان يقول أنا عندي كذا سنة. بس عمرك سمعت ست بتقول عندها كذا سنة؟
2: حتى لو ما قالتش بس بيبان.
1: إزاي يعني؟ جايز الناس تشوف كده، هي مش بتشوف كده ومش عايزة تشوف كده ومش عايزة تقرب كده، وده شيء رائع وده شيء مبارك، وده بيخلق في البيت شباب وحياة ووجود وقيمة، وده اللي بيخلي أحيانا الزوجة تقدر أنها في وقت كبير قوي من بيتها تكون غنية ومعطاءة ودافية وطاقة حب وطاقة عطاء. بل بالعكس يمكن تساعد الزوج أنه ما يشعرش بتقدم السن ولا بتقدم الحياة، ويعيش معها قصة جميلة تقدر تستمر ويعيشوا في شباب شبه ده. أقرأ لك كلمة قريتها على الإنترنت، كتبتها عندي هنا وعايز أقرأ لك لأنها عجبتني قوي. بتقول الحب يجعل الدنيا شباب، وليس الشباب الذي يجعل الدنيا حب. أنا بستمتع جدا أن تكون زوجتي فيها الطاقة الحلوة دي. ليه أعجزها بدري؟ ليه أفهمها الزمن عدة؟ ليه أنقلها شيء من اليأس وكأن الأيام عدت؟ ده شيء مش محبب قوي بالنسبة للزوجة. وتلاحظوا في لبسها، في شعرها، في, في, في توضيب بيتها، في استقبالها للحياة.
2: بس الزوجة يعني في الوقت ده بعد ما السن بتقدم، وحتى لما الزوج يكبر في السن، بيبان الحب يعني في طريقة المساعدة. لو تعبت يسندها، يمسك ايديها، وده كله في معاني الحب جايز ما قالهوش، بس في سندته ليها لو تعبت منه بيقف جنبها يساعدها، يجيب لها كوبايه ميه. ده منتهى الحب يعني.
1: ما اروع
0: يعني. معلش يعني هو انا لازم اعيا وهكع وابقى محتاجه سنده عشان خاطر اسمع كلمات حب؟
1: لا.
0: واشوف لمسات رقيقه؟
1: لا، هو الفكره انه بيعتبر ان احدى دي وسائل التعبير. بس ايه اللي يمنع اني اضيف على كل العمل العظيم اللي انا بعمله ده كلمه جميله ومديح لطيف وتعبير جيد؟ احكي لكم قصه يمكن قريتها برضو اثرت معايا. بيقول زوجه بتحكي يعني بعد سنين من الزواج عملت، بتقول كان اوحش يوم اعمل فيه اكل. الرز اتحرق، ملوخيه باظت، وحتى اللحمه شط. بتقول انا جوزي جه قدمت له الاكل وسبت الترابيزه وجريت في المطبخ، مش عايز اسمع اي كومنت ولا اي تعليق.

0: على هذا الأكل اللي أنا شايفه أنه أسوأ يوم عملت فيه أكل. فوجئت أن صوت زوجي بيقوم من الترابيزة، قلت جاي لي المطبخ يمكن
1: هاخد كلمتين
0: اسمع تعليق، بيقول سمع الصوت ومديه ظهري الباب المطبخ وبص الناحيه الثانيه مش عايز اشوف، لي رجلين بتقرب، وبعدين لقيت جوزي بيحضني من الخلف وراح ماسك ايدي ورفعها وبيسها. قلت اللهم اجعله خير. ايه اللي هيحصل؟ انا حبيبتي فكرتيني بالاسبوعين الاولانيين اللي كنا متجوزين جداد وكنت لسه مش بتعرفي تطبخي. بتقول انا الكلمتين دول خلوني اخد قرار على نفسي ان لا يمكن هاجي يوم اسرع في الاكل او اعمل اكل بسرعه، كان المفروض يا اما اشتري اكل او اتصرف باي طريقه، ومش ممكن ابدا اقدم لجوزي الاكل بالطريقه دي. شوف الكلمه الحلوه جابت نتيجه قد ايه، يمكن اكتر بكتير قوي من اي حاجه تاني. طبعا مش الكل بيتجاوب بنفس الطريقة، مش الكل بيحس بنفس الأحاسيس، بس يعني ليه ما تكونش الكلمة الحلوة اللي تعلمنا أنها دواء وتأثير وقيمة وفي نفس الوقت مردود كويس، حاجة تجيلي كويسة.
2: حضرتك المسؤوليات وتقدم السن، أنا هك الزوج يعني يمكن الزوج يعني كان عليه مسؤولية ولاد مدارس، كمان مسؤولية جوازهم، فوصل لمرحلة يمكن تعب شوية، مسؤوليات ضغطت على نفسيته، فدخل لك من يعني ضعف في نقطة المشاعر.
1: أستاذن حضرتك، إحنا حضرتك قلت نقطة مهمة قوي المرة اللي فاتت، إنه في مردود على الزوج، يعني الكلام الجميل ده ساعات بحس كأنه ده مش عقاب، صدقني مش عقاب أنا حطيته عليك ولازم تعمله، لكن إزاي إن الكلمات دي بتجيب مردود على الزوج كمان، يعني هو نفسه هيحس ببركتها، مش عارفة ليه دي فيها مشكلة.
0: أنا هقول حاجة كان قالها قداسة البابا شنودة جميلة جدا، بتقول إيه؟ المرأة كالقيثارة الذي لا يحسن العذف عليها تسمعه أنغاما لا ترضي.
2: حضرتك الواحد بيبقى بيعجز، ما ايده بتترعش مش بيعرف يعزف.
0: لا بس
1: بس لسانه زي ما هو قاعد.
0: لا يعني هي الفكره انه زي ما بتقول الدكتوره ايناس، في مردود انا لما بادي كلمه حلوه وتعبير طيب هيرجع لي دفى وحب زي ما قلنا وانتعاشه، وست تحس انها شباب وفي امل وفي جديد. انا احيانا بعجز بدري، الراجل بيعجز بتفكيره احيانا، مش بسنه مش بجسمه، بتفكيره بدري، بيحتاج للزوجة اللي بتعيش الصبا وتعيش الفرحة وتعيش الابتهاج وتعيش الانطلاق وتعيش الحياة الجميلة اللي لو هو ينحز لها شوية ويشجعها شوية ويدي لها كلمتين حلوين من جوه قلبه يحس انه بيتنقل من دنيا لدنيا. ليه اخدها للعجز؟ ليه ما اروحش لشبابها اذا اعتبرنا كده؟ ليه اخدها لليأس؟ ليه ما اروح لهاش للأمل؟ ليه ما تمتعش بدنيا جميلة اروح فيها في دنيتها أكتر ما جيبها في دنيتي؟
2: الحقيقة في كمان زوج تاني وعنده مشكلة بيعاني منها. الزوج ده بيحاول أنه يقدم كلام حب وكلام لطيف، لكن بيلاقي مشكلة. تخيل حضرتك بعد ما يكون مثلا راجع من الشغل، أول ما يفتح باب الشقة يلاقي كم من المشاكل والشكاوى، الأولاد من جانب، يعني يلاقي زوجته محضراله كم مشكلة. أول ما يدخل بيبقى راجع منهك، راجع تعب، الأولاد ومذاكرتهم ومشاكلهم وخناقاتهم وعايزين كذا وعايزين كذا، كل ده يعني بيبقى صعب جدا على الزوج أنه يتكلم كلمة طيبة في مناخ زي كده. محتاج أنه على الأقل يستريح شوية، على الأقل مراته تهيأ له المناخ، على الأقل تأجل شوية المشاكل دي، بيلاقي صعوبة.
1: أرد ممكن أرد؟
0: اتفضل.
1: هو حتى لو كانت الزوجة، هقول إنه ده عدم حكمة منها، إنها أول ما تستقبله بدل ما تستقبله بالبشاشة والترحاب زي ما وصاها أبونا تستقبله بالمشاكل. لكن عارف يا باشمهندس، لو هو بس خدها في حضنه ثانيتين هتهدى، هي بس فرغت الشحنة هتهدى ومش هتطلب منه حاجة بعد كده.
2: خدها بالحضن ازاي؟ انا راجع من معارك في الشغل الاقي معارك في البيت، ازاي اجيب الحضن ده منين؟
1: هي بتشتكي عشان بس تاخد الحضن ده، هي مش محتاجة ولا كلمة، مش عايزة كلمة حب، هو بس كده ياخدها في حضنه بس. هم الولاد اصله كانوا فوق دماغها.
0: بس خلينا منصفين برضه، يعني عشان ما نكونش بنيجي على الراجل اكتر من اللازم. الكنيسة في عقد الجواز كان

0: افت كل طرف بشيء مهم جدا. برضو احب الزوجة تفهم الحتة دي، مهم جدا الدخلة بتاعت الزوج والانطباع الاولاني واللقطة الاولى. عشان كده كانوا بيوصونا، وابونا يوطي على
1: أيوة.
0: ودانك يقول لك بصي ما تكشريش في وشه
1: أيوة.
0: واستقبليه
1: تفضلي
0: ببشاشه
1: بالبشاشة والترحيب.
0: وبابتسامه. دي حته مهمه، ما نفهم نفسيه كل واحد، ما عايزين نفهم نفسيه الزوجه ونقدرها، ده شيء طبيعي.
2: أو طبعا، لأنه الزوجة أنت بتطلبي أنه يتخلى عن المود بتاعه، أنت كمان لازم تتخلى عن الطريقة دي.
1: دقيقة احتواء صعب، دقيقة احتواء
0: لا
1: هو بيبقى راجع
0: هو
1: تعبان.
0: وارد ان كل واحد ممكن يعني يساعد، بس لما يكون الزوج مطالب باشياء معينه الزوجه كمان مطالبه باشياء معينه. يعني هي لو استقبلته استقبال جيد وبعد كده حكيت له هيقدر الراجل يعبر المساله، لكن بالنسبه للزوج الفيرست امبريشن شيء مهم جدا، او اللقطه الاولى شيء مهم جدا. داخل البيت لدرجه ان ازواج بتحكي بتقول بنحط المفتاح في الباب ونقول يا رب ساتر. تخيلي بقى هو داخل بالمود ده وداخل بالتوجس ده، صعب قوي انك انت يعني تظبطي الدنيا معاه. احنا لينا دور كزوجات، الكنيسه وصتنا بيه ان احنا نستقبل ازواجنا ببشاشه وترحب. ده صعب احيانا للزوج عشان حمل الولاد، والزوج كمان بيبقى راجع من شغله محمل احيانا باحمال احيانا بتبقى كتيره. مش كده، انا احيانا كتير بوصي نفسي وبوصي الازواج انه قبل ما يروح البيت ياخد 5 دقايق لو معاه عربيه يلف لفه كده يهدى، لان السواقه اصلا توتر يعني.
1: طبعا.
0: او اذا كان نازل في المواصلات ما يوصلش على البيت على طول، لو قدر رغم مجهوده وتعبه بس 5 دقايق كده يمشي بهدوء، يرفع قلبه ويسبح يرنم، عشان بيتك محتاج لك مبتسم اكتر ما محتاج لفلوسك. صدقني مش بس مراتك، بيتك محتاج الاب يدخل بيت مش كل يوم يدخل ضرب ال 111 ورافع حواجبه وداخل بينفر. دي ماساه ضخمه بتعمل توتر، والعيال بتطلع عصبيه وبتطلع خايفه ومتشاله بشعور سلبي، والزوجه بتبقى متوتره. انا عارف ان الزوج بيبقى تعبان بتحمل حمل يعني بقدر اقول انه اكتر من اللازم، بس هدوء قبل الدخول الى البيت عشان البيت اللي بحبه ده يستاهل مني اجيب له قرش واجيب له ابتسامه. وكمان الزوجة والزوج داخل مش أحلى وقت بصراحة، مش أحلى وقت الحاجة زي كده. أنا معاك في كل حاجة بس ده مش أحلى وقت بالنسبة له،
1: هو
0: ده الوقت اللي عايز هو محتاج بقى قبلة لطيفة، حضن دافي، جو جديد، دنيا جديدة، وقت جديد. هنقعد بعد الظهر وهنحكي وهتقولي كل حاجة، والراجل هياخد مراته في حضنه ويطبطب عليها ويتشارك معاه ويشيل معاه المسؤولية، بس التوقيت مش مناسب أبدا. خلي بالك التوقيتات ده عنصر هام جدا، في حاجة بتيجي مش في ميعادها ملاش لازمة. يعني واحد عايز يضحك بس الساعة 3 الفجر حاجة مش مناسبة أبدا. واحد مثلا عايز يعزف موسيقى بأعلى صوت بس الساعة 2 الصبح، في حاجات مش في وقتها ما بتبقاش ليها أي لازمة الصراحة.
1: هي ممكن تكون في حاجات، حاجة من اتنين، يا إما حاجة ملحة يعني، يا إما حاجة لسه سخنة يعني، مثلا لسه بنتها مثلا عاملة معاها خناقة قد كده ومحتارة ومش عارفة تعمل إيه، فهي محتاجة الرأي دلوقتي. هسألنا حضرتك في الأوقات الحرجة دي هتعمل إيه الزوجة، بس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين وبنكمل حلقتنا. وهانس الفريد، كنت بسال حضرتك بتقول انه كل حاجه ليها توقيت، فبقول ساعات مع الزوجه بيزنق الوقت، يعني اما حاجه مثلا محتاجين فيها قرار، البنت عايزه تخرج وعايزه تعرف دلوقتي، او مثلا حصل مشكله كبيره ولسه سخنه والزوجه يعني منفعله فعايزه تحكي دلوقتي، في اوقات حرجه.
1: بس اللي انا فهمته من كلام الزوج ده من والده من برجع من الشغل، قلقه دي يعني ايه؟ الشيء المتكرر، لو دي حاجه بتحصل مره مرتين كلنا بنستوعبها، بس لما تبقى ده التكرار الدائم يبقى امر صعب، ويعني من الصعب جدا احتماله الاستمرار عليه، لانه بيبقى يعني الموقف زي صدم صدم صدم، وبعدين بنتظر تغيير المود، يعني هو اصلا جاي المود شمال وانا بزوده شمال وبقول له خليه يمين، يعني اعتقد يبقى شيء صعب،
0: حمل عليه زياده شويه،
1: لا يعني يدخل في بند التعزيز. يعني
2: هو المشكله في حته دلوقتي، ويعني دي بتبقى صعبه، يعني كل حاجه ليها وقتها، حتى الكتاب بيقول لكل شيء تحت السماء وقت.
1: تمام.
2: ف يعني القرارات ممكن تنتظر شويه، المشاكل انها تتحكي ممكن تنتظر شويه، لكن حته دلوقتي دي جايز الزوج مش مستعد ليها.
1: بالظبط. انا عايز اقول حته كده

0: الكتاب المقدس بيقولها بالنسبه للمراه الفاضله، بتقول زوجها كمان ليه دور جميل. احنا دايما بنتكلم على الاصحاح الجميل بتاع المراه الفاضله، عايز اتكلم عن زوج المراه الفاضله. فبيقول كلمه حلوه الكتاب المقدس: زوجها ايضا فيمدحها. يعني في جانب جميل ان الست العظيمه دي ليها زوج عظيم برضه، زي ما بيقولوا كده: وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، برضه وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. يعني احدى اسرار نجاح هذه المراه العظيمه ليها زوج يمدحها زوجها. كلمه المديح وكلمه التقدير في البيت وقصاد الاولاد، شوفوا قصاد الاولاد، ليها وقع وليها تاثير. في كلمات مفتاحيه الزوجة بتكنها لزوجها كأنه شيء عظيم قدمه لها. الكلام ده بيرفع من معنوياتها، بيشجعها أكتر. يعني الزوج لما بيساند زوجته بالحب والتقدير والمديح، بيرفع من إمكانياتها في العطاء، وبيزود من قدرتها على احتمال ضغوط الأولاد اللي لا تقل طبعا عن ضغوط الحياة وضغوط الشغل. وبيديها كمان لو كانت زوجة عاملة، بتشيل شيلتين، شيلت الشغل وشيلت البيت، يعني بيعمل أبجريد أو تطوير أو رفع لكل الطاقات اللي عندها. ده هيعود عليه وعلى أولاده وعلى نفسه.
1: في ثقافة يعني شوية بتقول بلاش تمدح مراتك كتير أحسن تاخد فرصة عليك، يعني دي حاجة موجودة فعلا.
2: طيب
1: يمكن بعض الناس بتفكر كده.
0: بلاش كتير قوي بس بلاش خالص يعني. يعني الشيء الجميل امدح على الحقيقة. مراتك تحب انك تبقى صادق مش بتبالغ، شيء جميل امدح عليه لانه موجود. وسوري، من حقها انها تسمع هذا المديح من زوجها لانها حقيقة. اذا كانت محتملة تسمع الكلمة دي من جوزها، اذا كانت بتشيل تسمع الكلمة دي من زوجها، اذا كانت بتربي ولادها بحكمة وبمخافة الله تسمع الكلام ده من جوزها. ده حقها، زي ما حقها برضو الزوج انه يسمع من مراته كلمات التقدير وكلمات الثقة وكلمات الإيمان به. احنا لينا ان احنا نشبع بعض ونغني بعض. اما الزوجة اذا خدت الكلام ده عشان تتكبر بيه على الزوج، فاعتقد هي تخطئ في حق نفسها قبل في حق غيرها، لان بعد شوية الزوج مش يقدر يقول هذا الكلام، فيبقى هي الشيء ما قدتلوش رد فعله. انا اقدم لو وجدت ان الشخص اللي قصادي بياخد هذه الاشياء ويستخدمها استخدام سيء، يبقى في الحالة دي يا سيدي بقلل. لكن في نقطة تانية أنا كان نفسي أتكلم فيها في قصيدة بيقول الكتاب المقدس في المزامير، بتقول قصيدة ترنيمة محبة، بتقول كده: فاض قلبي بكلام صالح. نفسي نصليها، يعني نقول يا رب إحنا الظروف والضغوط والأمور نشفتني أنا كمان كراجل يمكن أو أنا كست، عايز يفيض قلبي، مش عايز بس شفايفي تتكلم، عايز فاض قلبي بس بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. وفي التعبير الأدق لكلمة كاتب ماهر يعني كاتب معبر، يستطيع أن يعبر عن مكنونات نفسه. لأني قعدت مع بعض الرجالة بتقولي أنا بحب بس مش متعود أنطق، مش متعود أقول، متعود إن مشاعري وأحاسيسي جواني. أنا أقول له شجع نفسك وخد الآية دي صلي بيها، أقول له يا ربي فاض قلبي. فاض الحاجة بتفيض، يعني إيه؟ يعني تتملي تتملي تتملي وتفيض. تشبع مراتي وتشبع أولادي وتشبع المحيطين بيا. فاض قلبي بإيه؟ بأعمال صالحة؟ ده ضروري. بتضحيات؟ ده ضروري. باهتمام وأسرة وبيت ومسئلة؟ ضروري. بس في كلام صالح لازم يفيد، كلام صالح لله ولزوجتي والأولادي، وده بيعود علي أنا في الآخر بأن جو الحب جو منعش وجو إيجابي.
1: بس كلام المديح ده أنا بتقالي الزوج عايز يتعلمه أو عايز يشوف يعني مصدره من فين يعني يشبع بيه. أكيد في مصدر يتعلم من خلاله الزوج أنه باستمرار يكون بيمدح.
0: سؤال
1: كويس. أكيد في سر أو في مفتاح حضرتك نفسي ساعدني ويساعد كل زوج، يعني إزاي يتعلم اللغة الجميلة، لغة المدح؟
0: سؤال كويس. لغة التقدير ولغة التمجيد ولغة المديح أمر يحتاجه الرجل والمرأة من الله. الكتاب المقدس على فم رب المجد يسوع كان بيخاطب اليهود ورؤسائهم وبيقول لهم أنتم مش هتعرفوا تأمنوا، كيف تقدروا أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجد بعضكم البعض والمجد الذي هو من الله الوحيد لستم تسألونه؟ وكانوا بيعاتبهم وكانوا بيعاتبهم. رب المجد يسوع وقف كده لله الآب وهو ممثل لنا وقال الآن مجدني أيها الآب بالمجد الذي كان لي عندك قبل إنشاء العالم. أحيان كتير بنقرأ في الكتاب المقدس لما تيجي آية مثلا أحببتك أو أنت ابني أنا

يوم ولادتك أو كلمة فيها تشجيع أو مديح أو لا دي مش بتاعتي، أدور على الآية اللي فيها توبيخ أو فيها تأنيب. لا، أنا أحتاج للتأديب والتوبيخ وأحتاج للمديح والتشجيع السماوي. أنا جايز كزوج مش متمتع بتشجيع السماء رغم أنه متاح، لكن أنا بستبعده، رغم أن الله بيقدمه بس بقول تحدي تاني. كلمات المديح والتشجيع السماوي أنا محتاج لها عشان أنا كمان

0: شوف ابني اقول له انت شاطر وبتزداد شطاره، بس يمكن انت بتلعب شويه، واوزع خير مش بالاونطه مش بالكلام الفارغ، بس انا اخذته من ابويا السماوي فعلقت معه.
1: هل المصدر ده هو ده اللي يضمن استمرارية انه البيت يكون دايما مليان
0: برافو
1: بكلمات الحب والاعجاب؟
0: برافو،
1: يعني
0: نبع دائم الجريان.
1: احنا بقى لنا 3 حلقات بنتكلم وحاسه انه النور وضح قوي
0: أيوة.
1: قد ايه الموضوع ده مهم. مش مهم ان يكون موجود النهارده او نتشجع كده بكلمات الحلقات وبعد كده الدنيا تاخدنا تاني، ازاي بقى نكمل كده؟
0: انا دايما اقول الكلمه دي لنفسي وكل اخواتي، اقول له خد اللي ليك عشان تقدر تعمل اللي عليك. انت ليك كتير، ليك حب من الله كزوج وزوجه، ليك مديح في كلمات الله اذا اعتبرناها مديح، ليك تشجيع، ليك كلمات ايجابيه. الكتاب المقدس مليان بكلمات الحب، مش بس بالفداء والصليب والشيء العظيم اللي عمل الله، كلمات الحب فيها غنيه، في سفر النشيد وفي اشعياء واحيانا في التثنيه، ومحبه ابديه قد احببتك لذلك قدمت لك الرب الرحمه، والرب يسوع يتكلم مع التلاميذ لا اعود اسميكم فيما بعد عبيد بل احباء، وكلمات الحب بتدفي وتملك. ده ليا اخد اشبع وامتلئ، طول ما انا شبعان هوزع حب هنا وحب هنا وكلمه هنا وكلمه هنا ودفى هنا ودفى هنا، بس هنشف، هبقى زي غصن ناشف هتكسر. انا محتاج ادفى، محتاج العصاره تمشي فيا، محتاج الناس تشوف ان جوايا حب ونبع دافي، وزي ما يقول الكتاب المقدس مغروس على مجاري المياه، الميه جايه كتير وبوفره بتديني ليونه ورطوبه واثمار واكسار وعصير وخير وبركه، باخد وبدي. لو اهملت اني اخد طب راح ادي ازاي؟ وهو ده المفتاح والنقطه المفتاحيه.
1: يعني ممكن نقول مثلا الزوجه اللي عندها المشكله اللي بتتكلم على انه ضغوط البيت ساعات بتبقى مخلياها بس مستنيه بس تكه المفتاح دي عشان خاطر تحكي للزوج وتشكي له، هي مش بتحكي قد ما بتشكي. يعني ممكن يكون المصدر ده بالنسبه لها هو ده المهم، ده المفتاح اللي يقدر يكفيها تستقبله بالبشاشه والترحاب.
0: على الاقل هي كمان ما تبقاش محمله لغايه ما يجي الزوج. ليك اب سماوي، الولاد انا عارف يعني متعبين جدا جدا وخاصه في السن معين بتاع المراهقه، ليك اب سماوي ده الغني، انت وزوجك معلش مع احترامي فقراء وغلابه.
1: ايوه
0: اترمي عليه، قول له شوف واحكي له وكلميه وطلع اللي جواكي كله وخدي منه سلام، حتى لما تحكي لجوزك هتحكي له الموضوع بعد ما مر على الله، شال المضايقه والعصبيه والنرفزه وادالك سلام واطمئنان ووعود لاولادك وقلبك فيه سلام، فبتحكي له القصه بس من غير كل الضغط اللي أيوة. موجود عليه. انت شلتيها، انت فاكره لما هتشيلها له هتشيل منك؟ الوحيد اللي تشيليه له ويشيل عنك هو الله، لكن البشر تشيليهم والشيله تطلعي بيها. صدقيني وانا جربتها، يبقى معاكي قفه او حمل او مضايقه مهما حكيتي للناس، بعد الحكايه واخداها على ايدك وطالعه بيها. الناس ما عندهاش حاجه تقدر تعمل، ولا جوزك ولا مراته ولا حد يقدر يعمل حاجه، الله هو الوحيد اللي عمل كده، زي ما الكنيسه بتعلمنا اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. ياخد الهم والضيق والحزن والتعب، واديني سلام وارتياح وثقه ووعود صادقه، وبالطريقه دي اقدر حتى مع جوزي ابقى جايه شبه فريش، يعني ما انا اتغسلت طول النهار شغل وبيت، بس ازاي انا كمان اقابله كويس؟ ما انا لازم ارمي كل الهم ده، وزي ما بيقول الكتاب المقدس القي على الرب همك فهو يعولك، او دحرج، كلمه القي يعني دحرج يعني ارمي، عشان انت كمان تقدري توصلي وما يبقاش وجهك باستمرار مكشر من كتر الهم ومستنيه شخص بعد كل ده يجي يشيل، وده عايز حد يشيل، واحنا اثنين ندور على حد يشيلنا، في حد يشيلنا احنا الاثنين.
2: هنسال عندنا سؤال اخير قبل ما نختم الحلقه، يا ترى الزوج هو بس المطالب انه يقدم كلام الحب؟ هو ده الدور ده عليه هو بس، ولا كمان الزوج اكيد ليها دور؟
0: طبعا انا احب اقول ايه في الكتاب المقدس برضو في سفر الامثال، بتقول الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمه الطيبه تفرحه. راح مره تاني كده، الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمه الطيبه تفرحه. الزوج محتاج لكلمه طيبه كمان، محتاج لكلمه تقدير بعد شغل وبعد تعب وبعد تحمل مسؤوليات احيانا بالنسبه له بياخدها جد قوي، يمكن اكتر من الست شويه، فبيبقى راجع يعني ايه مستوي، اذا كان مواصلات واذا كان شغل واذا كان اعصاب واذا كان صراع وغم غم غم، واحيانا بيبقى كل حاجه حوالينا تتسم بالحزن، محتاج

0: الكتاب المقدس كده يقول الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه. وعايز أقول زي ما اتكلمت في سفر النشيد الأنشاد والعريس كان بيكلم العروس ويقول لها أنت جميلة ومحبوبة وغالية، برضو العروس كان بتتحدث تقول له ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسرير أنا أخضر. برضو الكلمة الحلوة أما تتقدم بالزوجة للزوج وتعمل تواصل وجداني عالي، الزوجة مش مستمع بس، صحيح الزوج ليه المبادرة وصحيح الزوج هو اللي بيطرق الأبواب وهو يقدم كلمات الحب وكلمات التشجيع وكلمات المديح، ولكن الزوجة لا تكون صامتة ولا تستمع وكفى، ولكن تقدر وتقول كلمة طيبة وكلمة مقدرة وكلمة جميلة، وده يبقى بيت حلو دافي، كل واحد بيغني التاني، كل واحد عمال يدي التاني، وخلي جوزي غني جدا مش ناقصه حاجة، وخلي مراتي غنية جدا مش ناقصها حاجة، تمشي كده وتدب على الأرض وتقول دوس يا نفسي بعز، جوزي مش مخليني عايزة حاجة. والزوج يحس بكده، مراتي غنياني مدياني كل اللي بتمناه والزيادة، أنا مش ناقصني حاجة، أشكرك يا رب على هديتك وأشكرك على خيرك معايا.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، الثلاث حلقات كانوا رائعين، واعتقد انه خدنا صوره مشرقه لبيت رائع مليان بالدفى والحب. اعزائنا المشاهدين، ثلاث حلقات تقدم فيهم روشتة رائعه وعمليه جدا، ازاي انه بيوتنا تبقى دفيانه دفيانه دفيانه ومليانه بكلمات الحب، ازاي بيوتنا تبقى شبعانه ولينا مصدر دائم رائع نيجي بكل همومنا، نيجي ونحطها عند رجليه وناخد كلمات حب وناخد كلمات مديح وناخد سلام يخلينا قادرين نكمل الرحلة.
2: أعزائي المشاهدين، بنشكركم في نهاية الحلقة، وبعد ما سمعنا الكلام ده اكتشفنا أنه الحب بعد السنين المفروض أنه يزيد ما يقلش، وإذا كانت المعاناة بتزيد لكن الحقيقة الحب عطية من الإله بتخفف المعاناة. الكلام الجميل اللي سمعناه النهارده فضى قلبي بكلام صالح. أنا نفسي أتشارك معاكم النهارده وكزوج أبعت رسالة لزوجتي، وأتمنى كل زوج يبعت رسالة لزوجته فيها كلام حب. عايز أقول لكم حاجة وأقول لزوجتي، أنت هدية السما ليا وإحسان الله وفضله عليا، ومهما طال العمر بيا هفضل شايلك جوه عينيا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلقاكم في حلقة قادمة من تصالحوا مع الله.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع، ثم نؤكد فيها أيضا معاً

هدف إعلاننا وهدف كلامنا إن إحنا عايزين نستعرض معا إيماننا ومفهومه المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم، واللي نتج منها اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا في محبة واحترام لكل مختلف معنا. شعارنا دائما أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين، في حلقة سابقة تكلمت مع حضراتكم عن إيماننا في شخص الله، وقلت إن إحنا نؤمن بوحدانية الله الواحدة، وقلنا إنه في الطبيعة بنقدر نعرف مين خالق هذه الطبيعة. الله صنع الطبيعة، ريحته فيها، وقلنا أمثلة كثيرة. مش الهدف من الأمثلة ديت إني أثبت إن الله وحدانيته كده، لا، ده أنا عايز أقول من الأمثلة دي إن الله اللي خلق هو اللي أعلن، وهو اللي جالي وقال لي أنا كده، أنا مش كده، أنا كده. فبقول له صح صح، لأن صنعت إيديك كلها معمولة كده. الإنسان نفسه روح وجسد، الزمن ماضي وحاضر ومستقبل، المساحة طول في عرض في ارتفاع، أطول مني أقصر مني، أدي ثلاثة، المية 2 هيدروجين 1 أكسجين، صلب وسائل وغاز، كله كله كله تلاتات تلاتات تلاتات. فأنا بقول له صح، إعلانك يا رب معقول. الناس اللي بتقول شرح الثالوث صعب وما أقدرش أخده إلا بالإيمان كأنه مسلمات مش هتتفهم، بقول ده غلط. لأن الله لما بيعلن حاجة لينا للبشر بيعلن على قد مستوى عقلنا وإدراكنا، وإلا إعلانه يبقى ملوش لازمة. والله ما يعملش حاجة ملهاش لازمة، كل ما يعلنه الله له لزوم. فإذا كان من الله يعلن ويقول لي أنا مثلث، يبقى لازم أعقلها وأبص حواليا، أبص لقى كله تلاتات. وقلت حتى اللي بيعرف يكذب ويجي يحلف حلفانة جامدة عشان الناس تصدقه، يقول والله العظيم ثلاثة. ولما أسأله بقول له الله ما أنت قلت ثلاثة هو، يستغرب يقول أنا ما أعرفش، أنا بقولها كده، تعلمناها كده. في ناس تانية تقول ثلاثة بالله العظيم، يعني ثلاثة. طب ليه ثلاثة؟ محدش قال خمسة بالله العظيم ليه؟ محدش قال سبعة بالله العظيم ليه؟ محدش قال والله العظيم خمسة، والله العظيم سبعة. كل الناس اللي بيعرفوا يكذبوا ويداروا وعايزين الناس تصدقهم يقولك والله العظيم ثلاثة، ثلاثة بس. ليه ثلاثة؟ هنا علامة استفهام. الله وضع في الضمير إن هو تكوينه كده، هو شخصه كده، هو يا جماعة كده. وأنا بقول لكم عن شخص أنتم ما تعرفونيش، أنا اللي بعرفكم، وخليت الطبيعة حواليكم كلها تلاتات عشان تعرفوا صنعتي دي من ريحتي. لأن لو ما كانش الله مثلث كده وخلق الطبيعة دي كده، هنقول في إله تاني مثلث خلق الطبيعة والناس من ريحته زيه. لكننا نؤمن أنه الله واحد ما فيش غيره، فيبقى أكيد لازم يكون هو وحدانيته كده، مش وحدانيته بسيطة كده. عشان كده في الحلقة دي عايز أركز مع حضرتك، ومن فضلك ركز معايا عشان أقول لك إيه عقدتي في الثالوث، ونوضح الكلمات الصعبة اللي نتيجتها نشأ الفكر إن إحنا ناس بنؤمن بآلهة كثيرة. حضرتك شخص وأنا شخص والمشاهد التاني شخص، والله خلق كل واحد فينا شخص متميز عن غيره،

وما اقدرش اجيب 3 4 اشخاص احطهم على بعض اطلع شخص جديد. فانا الشخص متميز متفرد بذاتي، انا واحد. الله خلق كل واحد فينا لنا ذات. معقول سبحانه اللي خلقنا كل واحد لنا ذات ما يكونش هو جلاله له ذات؟ يعني الوجود، الوجود بذاته الواجب الوجود، كلنا بنقول سبحانه الذات الإلهية، وكلنا بنقول ذات الله الذات الإلهية. أنا لما جوزت جديد والولاد خلفت الولاد والولاد بدأوا يكبروا شوية ويعرفوا ينطقوا، سموني باسم تاني غير اسم اللي في البطاقة. أي واحد بيخلف البيبي أول ما ينطق بيقول إيه؟ بابا، مش كده؟ أنا مش اسمي بابا، لا ده أنا ليا اسم في بطاقتي، مش بابا اسمي، لكن بابا دي صفتي. الولد طلع لأني أنا سبب وجوده، أنا اللي بعتني بيه، أنا اللي برعاه، أنا اللي بصرف عليه، أنا اللي باخد بالي منه، فنطق على طول بابا. إذن كلمة بابا دي صفة هذا الشخص، سبب وجودي، اللي بياخد بالي مني، اللي بيعتني بي، اللي بيرعاني، اللي بيصرف علي، بقول له بابا. الله بذاته أوجد الوجود، خلق الطبيعة وخلق البشر، يعني هو سبب وجودي، هو بيعتني بي، هو بيرعاني، هو بيحميني، هو بيرزقني. مش أقدر أقول له أنت بابا؟ بابا صفة. وهنا لازم ناخد بالنا حاجة عزيزي المشاهد، إن لما بقول بابا مش قصدي تزاوج وتناسل ووجود امرأة وعلاقات جسدية، إن في أب واتجوز فخلف ابن، هذا الكلام وهذا المنطق بعيد كل البعد عن إيماننا وعن فكرنا. لكن أنا بطلق لفظ الآب على ذات الله اللي هي سبب الوجود، اللي هي بتحمي وبتعتني وبترعى. فالأبوة هنا أبوة روحية لا تزاوج فيها ولا تناسل ولا وجود امرأة، زي ما أقول الرئيس أبو الشعب. إيه ده؟ الرئيس اتجوز ستات كتير وخلف الملايين دي كلها؟ لا طبعا، لكن هذا الرئيس بياخد باله من الشعب، بيحمي الشعب، بيعتني بيه، بيتعب عشان الشعب ده اقتصاده يبقى عالي، يبقى عنده جيش قوي يحميه، بس أبو الشعب، وسميناها أبو الشعب. أو الرجل الكريم قوي قوي قوي اللي ما فيش زيه، فأقول عليه أبو الكرم. أبو الكرم يعني أبو كرم اتجوز مين عشان يخلف كرم؟ لا تزاوج، لا تناسل، لا وجود امرأة، ده كلام وتعبير مجازي عن أصل الحاجة، أصل الحاجة. ده بقى الكرم كله، هو ده أهو، ده بقى اللي بدع الكرم، ده اللي أوجد الكرم، ده أبو الكرم. زي ما أقول على أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم أبو المؤمنين. لا، أنا أبويا مش اسمه إبراهيم. أيوة، باباك اللي اتجوز مامتك وخلفك ده قضية أخرى ملناش دعوة بيها، ده تزاوج وتناسل وفي علاقات زوجية. لكن أبونا إبراهيم أصل الإيمان اللي جالنا، الإيمان اللي جالنا جالنا من أبونا إبراهيم، فبقول إبراهيم أبو المؤمنين. يبقى هنا الأبوة مجازية مش أبوة جسدية، بطلق على الذات الإلهية اللي سبب وجودي أو الوجود الله بذاته، بسميه الآب. هذا الإله الموجود بذاته وسميته الآب خلقني أنا بتكلم، معقول يبقى جلاله ما بيتكلمش؟ بالعكس، ده كلنا نقول وقال الله وقال الله، يبقى الله بيتكلم. عملية النطق دي بديها لفظ مجازي وبسميه الابن، يعني الله اللي بينطق بسميه الابن. ليه بقول الابن؟ عندنا في اللغة العربية نقول الكلمة بنت شفة، يعني الشفايف تلعب كده تدلدق كلام، مفيش تزاوج مفيش تناسل، مش الشفة اللي فوق اتجوزت الشفة اللي تحت وخلفتني وخلفت لي هذه الكلمة، فيبقى الكلمة بنت شفة وبنات بس، الكلام الشفايف ما بتجيبش إلا بنات بس، مفيش ولاد. لا تزاوج لا تناسل لا وجود امرأة، لفظ الابن مجازي على عملية النطق عند الله. لما اجي أدي حضرتك سؤال صعب وتقعد تفكر فيه قوي تفكر فيه، وبعد ما تفكر تقول بس لقيتها، حلتها من بنات أفكاري. إيه بنات أفكاري دي؟

0: الفكرة حضرتك ما بيجيبش إلا بنات بس، ما فيش ولاد خالص ولا أولاد وبنات، مع أن البنات أحلى حاجة في الدنيا، لكن طب مرة يجيب ولد، ما فيش تزاوج، ما فيش تناسل، ما فيش وجود امرأة. لكن عملية تفعيص المخ كده عامل زي المخاض للوالدة، الوالدة تولد بيبي والمخ يولد كلمة أو يولد فكرة، يبقى الفكرة وليدة العقل، ما فيش ولادة جسدية. عشان كده بنسمي الابن اللوجوس باللغة اليونانية، اللي جت منها الكلمة الإنجليزية logic اللي هي المنطق الحكمة. فالابن هنا مش ابن مولود وواحد ماشي مع بابا، لا لا لا خالص، ده هنا الحكمة المنطق اللي بيبين لي الشخص ده يبقى مين. من الكلام بتاعي بقدر أعرف الرجل ده مظبوط ولا مش مظبوط، الرجل ده عنده حكمة ولا ما عندوش حكمة، فيبقى الكلام أقدر أسميه العقل مرئي. العقل اللي ما بتشافش ممكن أشوفه في الكلام، أقول الرجل ده عاقل الرجل ده مجنون. فالبنوية هنا اللي بنطلقها على نطق الله مش بنوية جسدية نتيجة علاقة جسدية ما بين زوج وزوجة، لا، البنوية هنا بنوية روحية ما فيهاش تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة. زي ما أقول مثلا ابن العلم، واحد طول النهار قاعد يذاكر سميته ابن العلم، واحد طالع من المنطقة دي بسميه ابن البلد، يعني مصدره أساسه جاي من هنا. أو بنقول ابن السبيل، اللي راجل اللي طول النهار مسافر ما بروحش البيت بسميه ابن الشارع. هل معنى ان الشارع اتجوز الحارة وخلف لي ابن السبيل؟ لا لا لا، لا تزاوج ولا تناسل ولا وجود امرأة. أخيرا بقول هذا الإله اللي خلقني، خلقني حي بالروح، معقول يبقى جلاله كهرباء مغناطيس لا حياة فيه، صنم حجر، ولا تكون له حياة في ذاته؟ حياة الله بسميها الروح القدس. فأنا عندي إله واحد لكن بقول عليه موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، والآخر بقول إله واحد آمين. الإله اللي عندي عرفته، عرفته أنه له وجود. الإله اللي عندي عرفته أنه عنده حكمة. الإله اللي عندي عرفته أنه له حي وموجود وأقدر أعمل معه علاقة. عزيزي المشاهد وقتنا خلص، هنخرج إلى فاصل ونعود لنتابع عقيدتنا في الثالوث.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنتكلم معا في عقيدتنا في الثالوث، وقلت انه الله اللي خلقنا كل واحد له ذات مش ممكن يكون هو جلاله ملوش ذات، فاكيد له ذات. وانا بذاتي اللي اوجدت الولاد وبعتني بيهم، الولاد سموني بابا، فاذا الابوه صفه وليس اسم. انا سبب وجود الاولاد، انا اللي بعتني وبارعى وباخد بالي. الله بذاته خلق الوجود وبيعتني بينا وبياخد باله مننا وبيرزقنا. مش هقدر اطلق عليه لفظ انت ابونا، انت بابا. وهنا لفظ الأبوة مش معناه أنه الله سبحانه تزوج وخلف عشان كده باسمه بابا. الله روح لا يزوج ولا يتزوج. إذن الأبوة هنا دي صفة مجازية لله، إنه هو سبب وجودي اللي هو بيحمي وبيعتني وبيرعى.

زي الرئيس أبو الشعب، زي إبراهيم أبو المؤمنين، زي الكريم أبو الكرم. فالأبوة هنا لا تناسل، لا تزاوج، لا وجود امرأة فيها خالص. وبعدين قلنا تاني أنه الله اللي خلقني أنا بتكلم وبنطق بالكلمة، معقول جلاله يبقى إله صامت، إله ما عندوش كلمة خالص، ولا إله ناطق بالكلمة؟ عملية النطق بالكلمة عند الله بطلق عليها لفظ الابن. وهذا لا يعني أيضا أن هناك تزاوج وتناسل وفي خلفة لابن، لا لا لا خالص. لكن البنوية هنا بنوية روحية مجازية، زي ما قلت أن إحنا لو في مشكلة بقول حلتها من بنات أفكاري، يعني الفكر أخرج، العقل أخرج فكرة سمتها وقلت الفكرة وليدة العقل. هل العقل تزوج وخلف لنا بنت؟ لا. لكن العقل لما بيوعص كده عشان ينتج فكرة، زي الماما اللي بيجي لها المخاض، يجي لها المخاض تولد بيبي، العقل يتمخض فيلد فكرة، تبقى الفكرة وليدة هذا العقل. زي ما بقول في البنوية ابن البلد، ابن النيل، ابن السبيل. فالبنوية هنا بنوية مجازية لا تناسل ولا تزاوج، ونسميها في اللغة اليونانية لوجوس، اللي جت منها الكلمة الإنجليزية لوجيك اللي هي المنطق، الحكمة. فالابن هنا مش في أب وماشي ماسك بيبي معاه فأنا بقول آدي الأب وآدي الابن، لا لا لا خالص. أنا بقول هذا الوجود الذاتي عنده منطق، عنده حكمة، يعني عقل. وكلنا نقول الله كلي الحكمة، الله عقله كلي الحكمة. عقله ما بيبانش زي ما عقلي أنا ما بيبانش، لكن العقل يرى في الكلام اللي خارج. إذا كان الكلام اللي خارج مظبوط يبقى هذا الشخص عاقل، مش مظبوط يبقى هذا الشخص غير عاقل. هذا الإله الموجود بذاته وقلت عليه الآب، خلقني أنا بتكلم والكلام اللي عنده سميت الناطق بكلمته بقى الابن. هذا الإله خلقني حي بالروح، مش ممكن يكون هو إله غير حي، لكنه حي بروحه، أعطتها اللفظ الروح القدس. يبقى كأن الإله الواحد أنا عرفته عن قرب نتيجة إعلانات الله لي عنه، أنا ما عرفتش الله من ذاتي. وده اللي بيتوه ناس كتير، ان الناس فاكرة انها تبحث عن الله. عشان كده طلعت اديان كتيرة، لان كل فريق عمال بيبحث عن الله ما بيوصلش، لان الله عالي وكبير وقدوس. كل ديانة بتبحث عن الله ما لقيتوش، فاخترعت لنفسها آلهة عشان في الضمير انا لازم يبقى لي اله اعبده. لما بحثت ومش لاقي اخترعت لنفسي إله. عشان كده نلاقي أديان وثنية كثيرة، الضمير جوه بيزقني أبحث عن إله وبيخليني أبص لفوق. لما ببحث ما بلاقيش بخترع أنا إله عشان أهدي ضميري وابتدي أعبده وأقول هو ده إلهي. المسيحية الله تنازل وجه لحد عندي، كشف لي عن ذاته، عرفت انه اله وحدانيته مش كده لكن وحدانيته كده، في اب وفي ابن وروح قدس، ده الاختصار. لكن عشان ما نتوهش المشاهد الكريم، عايز اقول الله الموجود بذاته له وجود. تحب الهك يبقى موجود ولا فكرة ولا افيون الشعوب؟ اله موجود، لابد ان يكون اله موجود. طيب تحب هذا الإله الموجود ما يكونش حكيم؟ لا طبعا، أنا عايز يكون كلي الحكمة. أما لبقى إله إيه واسمع كلامه إزاي ويبقى عارف وكلي العلم؟ أنا عايز يبقى إله كلي الحكمة. طب تحبه يبقى حي ولا تحبه تبقى صنم وحتة حجر تتعبد ليها؟ لا طبعا، عايز يبقى حي عشان ياخد ودي معايا، أعرف أكلمه ويعرف يكلمني ونتواصل مع بعض. إله حي. عشان كده بقول أنا عرفت الإله الواحد إنه له وجود في ذاته، إنه ناطق بكلمته، يعني عنده منطق وعنده حكمة.

إنه إله حي، ما قلتش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد وعرفته عن قرب. زي ما أقول على رئيس الدولة، رئيس الدولة هو الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الحزب الحاكم. أنا اتكلمت على ثلاث ملوك أو ثلاث رؤساء، أنا بتكلم على رئيس واحد وعرفت وظيفه، هو رئيس الدولة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو رئيس الحزب الحاكم. ما بقولش ثلاث رؤساء، ده أنا قلت رئيس واحد وفصصت شغلته إيه. فأنا عندي إله واحد موجود بذاته عنده حكمة، حي بالروح. واختصرت الجملة دي كلها في الآب الابن الروح القدس. أنا جبت الكلام ده منين؟ هل أنا ألفته عشان يلا الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح؟ لا لا لا خالص، أنا جبته من إعلانات الله لينا في الكتاب المقدس. عندي شواهد كتيرة بتتكلم عن هذه الأفكار، وإن الله كده مش كده، وكده مش منفصلين، ده كده يعني وحدانيته بنسميها الوحدانية الجامعة، الوحدانية اللي فيها كتير، مش الوحدانية البسيطة الهايفة اللي ما فيهاش حاجة. من أول سفر في الكتاب المقدس، سفر التكوين والأصحاح الأولاني والعدد الأولاني، بيقول هذه الكلمات: في البدء خلق الله السماوات والأرض. مين في الشرح بتاعي قلنا إن هو ده اللي أوجد الوجود؟ قلنا الموجود بذاته، الله الموجود بذاته هو اللي خلقني. فيبقى في البدء خلق الله، يبقى هنا الله ده الآب، الذات الإلهية التي هي سبب الوجود، يبقى دي الآب موجود. وبعدين العدد الثاني يقول إيه: وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. يبقى أنا الله عنده روح، يبقى الله حي بروحه اللي أنا بقول عليها الروح القدس. في تكوين بعدها، في تكوين واحد والعدد الثالث يقول: وقال الله ليكن نور. الله ده الله يتكلم، قال الله، يبقى الله ناطق بكلمته، ده اللي سميتها الابن. يبقى أنا عندي الثالوث موجود من أول ثلاث سطور في سفر التكوين، عشان هناك معترضين كتير بيقولوا عقدت الثالوث دي تأليفكم، أنتوا غشينها من حد تاني، دي مش موجودة صراحة في الكتاب المقدس. لا موجودة هاي في أول ثلاث أعداد من أول كتاب في العهد القديم اللي هو سفر التكوين الأصحاح الأول، عدد واحد واثنين وثلاثة، بيقول على الآب، بيقول على ابن، بيقول على الروح القدس. عندي شاهد تاني في سفر المزامير، مزمور 33 والعدد 6، بيقول: بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فمه كل جنودها. أدي الكلمة، الله الناطق بكلمته، الرب اللي هو الآب، صنعت السماوات وبنسمة فيه الروح القدس، ثلاثة موجودين اهو. يعني أنا ما ألفتش وجبت من عندي. شاهد تاني، أشعياء 48:16 بيقول: منذ وجوده، ده الابن بيتكلم، بيقول: منذ وجوده أنا هناك، والآن أرسلني السيد الرب وروحه. أدي الابن بيقول منذ وجود الآب أنا معاه، والآن أرسلني السيد الرب مع روحه. يبقى دي الثلاثة موجودين، الابن بيقول، الآب موجود، الروح القدس موجود، الثلاثة موجودين. في العهد الجديد في معمودية السيد المسيح لما كان بتعمد مع يوحنا المعمدان، بيقولوا إن السماء انفتحت، رأى روح الله نازل مثل حمامة وجاي على السيد المسيح اللي بتعمد في المية، وصوت من السماء بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. الآب فوق، الروح نازل مثل حمامة، الابن موجود في الماء في المعمودية. أدي الآب وأدي الابن وأدي الروح القدس موجودين. شاهد آخر، متى 28:19، الإرسالية العظمى، بيقول: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم

اسم الآب والابن والروح القدس. لو التلاتة دول تلاتة كان عيب قوي يقول باسم، كان المفروض يقول بأسماء، أنا عندي دول جمع، إزاي يقول باسم؟ لكن بما إنه قال باسم يبقى التلاتة دول واحد، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. عندي شاهد تاني، لوقا، البشارة على حسب البشير لوقا اللي كتبها في أصحاحه الأولاني والعدد 35، لما جه الملاك جبريل للقديسة العذراء مريم قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يبقى عند الروح القدس جه على القديسة العذراء مريم، قوة العلي الآب من فوق، والمولود منك يدعى ابن الله. مش أنا اللي قلت عليه ابن، ده الكتاب هو اللي قال، والوحي والله هو اللي قال إن هو ابن. في كورنثوس الثانية 13-14 يقول نعمة ربنا يسوع المسيح أدي الابن، ومحبة الله أدي الآب، وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين، التلاتة واحد. يبقى عندي شواهد كثيرة بتحكي على إيماننا في الثالوث، إن الله الواحد المثلث الأقانيم الموجود بذاته اللي قلت عليه الآب، الناطق بكلمته وقلت عليه الابن، الحي بروحه وسميته الروح القدس. عزيزي المشاهد، وقت الحلقة انتهى، لكن لنا لقاءات أخرى لنكمل فيها عقيدتنا في الثالوث وأسباب إيماننا بالثالوث الأقدس، فانتظرونا.

اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحيه. تكلمنا في الحلقه السابقه من البرنامج عن ايات كثيره تبرز الوحدانيه الجماعه في العهد القديم، وان كلمه الوهيم ليست كلمه للتعظيم كما في اللغه العربيه. وايضا تكلمنا ايضا عن في العهد القديم ان العهد القديم يبرز لنا وحدانيه

0: الله الجامعة في كثير من الآيات التي تظهر حقيقة وعظمة إلهنا. وسوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن الوحدانية الجامعة في العهد الجديد. ففي العهد الجديد الإعلان عن وحدانية الله الجامعة بصورة واضحة ومكتملة. بنرجع تاني حضرة دكتور، بنتكلم وبنسأل سؤال ناس كثيرة بتسأله وبيقولوا لنا ليه بتشركوا بالله؟ ليه ما بتؤمنوش بإله واحد وكفى؟ يعني مش كفاية أن الإنسان يؤمن بإله واحد دون التورط في تفاصيل ثالوثه، فلماذا نؤمن نحن المسيحيين بالثالوث؟
1: هي لو كنا بنؤمن فقط بإله واحد ولا نؤمن بأنه إله واحد في ثالوث، ربما كنا لنواجه هجوما.
0: صحيح،
1: لأننا نعيش في عالم بينكر قضية الثالوث، ولكن ماذا نعمل؟ فهذا هو إعلان الله عن نفسه.
0: لكن ليه ترى؟ ليه بنؤمن بالثالوث ومهم جدا الثالوث في المسيحية؟
1: سأذكر ثلاث أسباب رئيسية.
0: اتفضل.
1: في العهد القديم أعلن بصورة تمهيدية أو تلميحات. لما جاء ملء الزمان وأرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، نجد الإعلان الواضح عن الثالوث في العهد الجديد. طبعا هناك كثير من الإعلانات، سأذكر لضيق وقت الحلقة بعض هذه الإعلانات. في إنجيل لوقا الأصحاح الأول، عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح، فقالت له كيف يحدث هذا وأنا لست أعرف رجل؟ فقال لها هذه العبارة التي تعلن لنا الثالوث: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله.
0: لوقا 1:35.
1: فنجد فيها الروح القدس ونجد فيها الابن ونجد فيها قوة العلي تظللك. ففي البداية حتى قبل أن يولد المسيح، بل عندما جاء الملاك ليبشر، أعلن لنا أن هناك ثالوث. الأمر الثاني وهو الأكثر وضوح نراه في إنجيل متى أصحاح 3، معمودية المسيح.
0: صحيح.
1: خرج يوحنا المعمدان وبدأ الكرازة في البرية، وحدثت بل نهضة غير عادية في أورشليم في ذلك الوقت. يقول فخرجت كل اليهودية، الناس خرجوا ليعتمدوا من يوحنا المعمدان، رغم أن هذا صعب على اليهود. اليهود كانوا بيؤمنوا بمعمودية الدخلاء، أي أن الشخص الغير يهودي أو الأممي إذا أراد أن يدخل في اليهودية يمارس بعض الغسلات والتطهيرات يطلق عليها معمودية الدخلاء. لكن كون أن كل اليهود خرجوا ليعتمد منه، معناه أن روح الله كان يعمل والناس خرجوا معترفين بخطاياهم. المسيح كان في الجليل في الناصرة، سمع بمعمودية يوحنا فجاء ليعتمد. وهنا يثير البعض قضية سوف نناقشها بالتفصيل في الاعتراضات المثارة.
0: صحيح.
1: لماذا يعتمد المسيح ومعمودية المسيح هي للتوبة؟
0: يوحنا كانت للغفران.
1: معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا. سنتناول هذا بالتفصيل، لكن أقول إعلان الثالوث في هذا الموقف. يقول لك فحالما صعد من الماء، أي المسيح.
0: إذا في متى 3:16-17،
1: حالما صعد من الماء الروح القدس نازل عليه مثل حمامة. طبعا مش معناها أن الروح القدس حمامة، لكن الروح القدس إقنوم غير مرئي عشان الناس يشوفوه ويعرفوا أنه في ثالوث اتخذ شكل الحمامة. بينما مثلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني نجد أن الروح القدس يظهر على ألسنة منقسمة كأنها من نار. فالروح القدس نازل عليه مثل حمامة، ده الروح القدس. وصوت من السماء قائلا، صوت الآب، هذا عن المسيح في الجسد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طبعا تجد بعض المهاجمين للمسيحية مثل الدكتور منقذ الصقار في كتابه الله واحد، الله جل جلاله واحد عن ثلاثة، يقول هنا ما فيش ثالوث، ده في ثلاث أمور منفصلة، الروح نازل مثل حمامة وصوت الآب، فكيف يكون هذا
0: صورة مختلفة كمان
1: الحقيقة إنه هو ثالوث. لكن كيف نعرف نحن أنه ثالوث متميز ما لم نرى الروح نازل مثل حمامة وصوت من السماء والابن. فهنا تنازل من الله بهذه الكيفية حتى نستطيع أن نفهم. يعني اللي أنا قلته ده تصريح سماوي، لكن في تصريح سماوي آخر في حادثة التجلي يقول لك وصوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. الوصايا الختامية اللي قالها المسيح، المسيح في أثناء حياته على الأرض قدم كثيرا من التعاليم.
0: صحيح.
1: يعني لما نقرأ ما جاء في الموعظة على الجبل بدءا من أصحاح 5 إلى نهاية الموعظة على الجبل، في النهاية يقول فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كتعليم الكتبة والفريسيين. لكن في الوصية الختامية قبل الصعود المسيح قدم لتلاميذه عدة وصايا، من ضمنها ما جاء في إنجيل متى صح 28 وعدد 19 فذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هنا إعلان على فم المسيح برسالة واضحة إن هناك آب وابن وروح قدس، وآب وابن وروح قدس هم ثلاثة
0: واحد
1: فقط،
0: لأنه بيقول باسم ما قالش بأسماء.
1: باسم طبعا.
0: طيب هنا وقت يمكن يعني في سؤال منطقي جدا، ممكن يكون إنجيل متى بس هو في الحقيقة فعلا إنجيل متى بس هو اللي ذكر هذه الوصية لكن الأناجيل الأخرى لم تذكرها، ففي ناس بتقول احتمال تكون وصية مش مهمة اللي هو الثالوث تقصد
1: أو عبارة الحقية
0: أو عبارة
1: أضيفت.
0: هم حطوها بعد كده، إحنا كمسيحين أضفناها بعد كده. هو يا ترى ما صحة هذا الكلام؟
1: أوكي. هذه الوصية ذكرت فقط في إنجيل متى ولم تذكر في إنجيل مرقس أو بقية الأناجيل. لكن المبدأ العام عندما ندرس الأناجيل الأربعة نجد أن هناك أربع كتاب كتبوا لأربع شعوب مختلفة. كل كاتب يعني أخذ أو ركز على جزئية معينة، يعني حياة المسيح أو تعاليم المسيح سرية كل واحد اختار منها جزء بقيادة الروح القدس وليس اجتهادا بشريا، ولأنه كان بيكتب لشعب معين. مثلا إنجيل متى، إنجيل متى يتحدث عن المسيح الملك، كتبه شخص يهودي قبل المسيح ويكتبه ليهود آمنوا بالمسيح. عشان كده نجد في إنجيل متى عديد من المرات يقول لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، لأن كاتب لليهود عندهم العهد القديم يفهموا هذا الأمر.
0: صحيح.
1: حاجة تانية، إذا ذكر حدث أو تعليم في إنجيل واحد فهذا كافي لإثبات صحته وليس مطلوب أن كتبة الأناجيل يكتبوا نفس المواضيع بالنص. يعني لو متى ومرقس ولوقا كتبوا بالنص وما الداعي لكتابة أربع أناجيل؟
0: صحيح.
1: يعني الاختلاف ما بين الأناجيل هو لسراء القصة، كل كاتب اختار بقيادة الروح القدس جزء من القصة أو جزء من التعاليم الذي يخدم الغرض أو مفيد للشعب الذي كتب إليه. يعني مثلا نجد أن هناك بعض الأحداث ذكرت في إنجيل واحد ولم تذكر في الأناجيل. ولادة المسيح من عذراء ذكرت في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا ولم تذكر في إنجيل مرقس ويوحنا، لأنه دول اللي اهتموا ودونوا لنا طفولية المسيح. إنجيل مرقس بدأ بالكرازة وإنجيل يوحنا كان يكتب للعالم المعروف في ذلك الوقت عن لاهوت المسيح فلم يكتب عن طفولية
0: صحيح.
1: المسيح. يعني نشوف مثلا في إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا أصحاح 20 وعدد 30 يقول وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله لكي يكون لكم إذا أمنتم حياة أبدية. المسيح صنع كثير من المعجزات، كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المرضى وكل المتسلط عليهم إبليس، لكن كتبت الأناجيل دونوا لينا فقط 35 معجزة. البشير يوحنا دون معجزات لم تذكر في بقية الأناجيل. في إنجيل يوحنا أصحاح 2 عرس قنا الجليل تحويل الماء إلى خمر، في إنجيل يوحنا أصحاح 5 شفاء مريض بركة بيت حزدة، في إنجيل يوحنا أصحاح 9 شفاء الأعمى منذ ولادته، إنجيل يوحنا أصحاح 11 معجزة إقامة لعازر من الموت. لم تكتب هذه في بقية الأناجيل. إذن كون أن البشير متى ذكر هذه العبارة ولم تذكر في أناجيل أخرى، هذا ليس نفي لصحتها. اثنين، العبارة الحقيقية كل المخطوطات التي

0: التي وجدت حتى الآن، عندنا حوالي 5000 مخطوطة للعهد الجديد تحتوي على هذه العبارة، ولا توجد مخطوطة لا توجد فيه العبارة. فهذه العبارة عبارة صحيحة قالها المسيح، وليست إلحاقية وليست إضافية، وعدم ذكرها في أي إنجيل آخر ليس دليل عدم صحتها.
1: إذن مهم قوي أنه الكتاب بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتأديب والتوبيخ والتقويم الذي للبر. إذن كل كلمة موجودة هي ما ينفعش أول حاجة إحنا ما ألحقناهاش، وكل كلمة الروح القدس قصد إن هو يقولها بطريقة فعلا ويبرزها بهذه الصورة زي ما إحنا شفنا في إنجيل مرقس. لكن نرجع تاني للثالوث ونتكلم على الثالوث، لماذا نؤمن بالثالوث؟ لكن حضرتك مش شايف إنه في تناقض بين الوحدانية والثالوث؟ الوحدانية شوية فيها كلمة واحد والثالوث بيتكلم على ثلاثة، يا ترى إيه السبب؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. هنطلع فاصل أعزائي المشاهدين، نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل. بنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريز صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة اتكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن الوحدانية الجامعة في العهد الجديد، وتكلمنا بالأخص لماذا من المهم أن نؤمن بالثالوث المسيحي، وتكلمنا أنه الثالوث ده إعلان إلهي. وحنستكمل حديثنا يعني حضرة الدكتور، وكان قبل الفاصل كان في عندي سؤال، مش شايف حضرتك انه في تناقض بين لفظ الوحدانية ولفظ الثالوث؟
0: اوكي، هجاوب على سؤال حضرتك، لكن هناك اعلانات اخرى سأضيفها بعد الإجابة. هل يمكن الجمع ما بين التعدد والوحدانية؟ يعني كيف تكون وحدانية الله وحدانية بسيطة مركبة، وكيف يكون الله واحد في ثالوث؟ هوضح هذا بمثال. أنا كشخص، حضرتك من المؤكد شايفاني واحد، مش كده؟ لكن في نفس الوقت مع فارق التشبيه، فأنا كائن ثلاثي مكون من روح ونفس وجسد. أنا كائن واحد، صورة واحدة، هذا من جهة. أما كوني أنا مركب فهذا من جهة أخرى. يعني يمكن الجمع ما بين الوحدانية والتعدد، لأن الوحدانية من جهة والثالوث من جهة أخرى، فالوحدانية تتعلق بذات الله والثالوث يتعلق بإقنومية الله. يعني مش بقول واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هذا غير منطقي، لكن أنا بتكلم على أن الله واحد من جهة ذاته والثالوث من جهة تكوينه، فهذا من جهة وذاك من جهة أخرى، مهماش الاثنين في اتجاه واحد حتى أقول أن هناك تناقض بينهم.
1: وطبعا المثل اللي حضرتك قلته مثل رائع جدا، اللي شبهت بنفسك، قلت أنا شخص واحد لكن أنا روح ونفس وجسد،
0: مع فارق التشبيه، فأنا إنسان مكون مركب والله وحدانية الله.
1: لكن بسيطة. التشبيه بيقرب لنا شوية، نقدر نفهم إزاي واحد في نفس الوقت ثالوث.
0: بصي، يعني مرات كتير في حديثنا عن الثالوث بنحاول نستخدم حاجات من البيئة للتشبيه، صحيح. لكن في كل مرة الله لا يشبهه شيء، ولا توجد وحدانية جامعة في عالم الطبيعة المادي، لكن هي محاولة لتقريب الصورة أو لتوضيح الصورة،
1: صحيح.
0: للإنسان اللي مش قادر يفهم عقيدة الثالوث. هناك إعلانات أخرى. قلت السبب الأول أو السؤال الأول كان بيقول لماذا نؤمن بالثالوث، فقلت الثالوث هو إعلان الله عن نفسه. وتكلمنا أول حاجة عن النصوص الكتابية في البشارة الملائكية، ثم في التصريحات السماوية في حادثة المعمودية وحادثة التجلي، ثم في الوصايا الختامية. هناك عديد من النصوص. أذكر نص أو نصين في إنجيل يوحنا أصحاح 14 و15 و16، الوعد بيرسل.

0: ارسال الروح القدس. يقول المسيح للتلاميذ انه خير لهم ان لا يتركهم يتامى، انه هيصعد، وبعدين يقول لما يصعد يرسل لهم الروح القدس الذي من عند الاب ينبثق. يعني هنا الابن يرسل الروح القدس، والروح القدس ينبثق من عند الاب، فهنا حديث واضح عن الثالوث. الامر الثاني البركه او الوعد بالفداء في رسالة غلاطية، الآية اللي ذكرناها 4 و5 بيتكلم على إنه لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ولما نكمل بقية النص في عدد 5 و6 نجد أن هناك إعلان واضح عن الروح القدس. طبعا هذه أمثلة أو نماذج للآيات والمواقف صحيح. الكتابية في العهد الجديد التي تتحدث عن أن الله واحد في ثالوث.
1: صحيح. طيب خلينا نتكلم ونسأل ماذا لو لم يكن هناك ثالوث؟ هل كان من الممكن أن نفهم العقائد المسيحية، الأساسيات المسيحية اللي بنيت عليها المسيحية؟ إذن ما أهمية الثالوث بالنسبة للعقيدة المسيحية ككل؟
0: حضرتك كده بتسألي عن السبب الثاني لماذا نؤمن بالثالوث. قلت السبب الأول لأنه هذا هو إعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس، ونحن صحيح. كمسيحيين عرفنا الله من خلال هذا الإعلان صحيح. المكتوب. السبب الثاني اللي حضرتك بتسأل عنه، هل إحنا نقدر نفهم عقائدنا المسيحية بدون إعلان عن ثالوث؟
1: صحيح.
0: بالطبع لا. ما لم يكن هناك ثالوث ليست هناك مسيحية.
1: وضح لنا أكثر من فضلك.
0: أولا التجسد. التجسد هو عبارة عن اتخاذ أقنوم الكلمة جسدا. في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، أي أن الكلمة هو الله. في عدد 14 بول، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا، أي أن إقنوم الكلمة اتخذ جسدا. ما لم يكن التجسد هو إقنوم الكلمة فكيف كان؟ ماذا يعني التجسد؟ ما هذا معناه أن المسيح ليس إلها ظاهرا في الجسد، بل إنه فقط عبارة عن إنسان، وهذا ليس إيماننا المسيحي. يبقى لا نستطيع أن نفهم التجسد ما لم يكن الله ثالوث. عقيدة الفداء، الفداء لما نرجع للقصة في سفر التكوين، آدم أخطأ والخطية هي كسر لناموس الله. البعض بيتساءل لماذا لم يغفر الله؟ الله غفور رحيم، فكان في استطاعته صحيح. أن يغفر. إذا غفر الله بدون عقاب فهذا معناه ملاشاة لشريعة الله. يعني ما ينفعش ربنا يقول ان لما تخطئ موتا تموت، او لما تاكل من هذه الشجره موتا تموت، ويجي واحد يقول لي ربنا يغفر بدون عقاب، يبقى معناه ان ربنا اصدر امر ولغى نفس الامر.
1: هو طبعا الله يغفر الذنوب جميعا طبعا، لكن هو الفكره ان هو بيغفر على اساس ايه؟
0: هي دي القضيه. الغفران على اساس موت المسيح الفدائي
1: بالظبط.
0: فعشان يتم الغفران كان لابد أن يكون هناك فادي.
1: Yeah.
0: الفادي أو الشخص الذي تتوافر فيه شروط الفداء لابد أن يكون الله نفسه، حتى يكون لموته قيمة غير محدودة تكفي لغفران الخطايا. يبقى من شروط الفادي، لأن الفداء يتعلق بالله والإنسان، فلابد أن يكون الفادي هو الله، ولأن الله لاهوت لا يموت، فكان لابد أن إقنوم الكلمة يتخذ جسدا. يعني قضية الفداء تبنى على أن من الشخص الذي يموت هو الله الظاهر في الجسد. وكيف يكون المسيح هو الله ما لم يكن هناك ثالوث؟ إذن لا نستطيع أن نفهم كثير من عقائدنا المسيحية ونعطي لها توضيحا حقيقيا منطقيا ما لم يكن الله ثالوث.
1: بالتأكيد. لكن عشان كده يمكن كثير قوي من الناس ما بتؤمنش بالثالوث، وبتؤمن بس فقط بأن الله واحد، علشان كده هم مش قادرين يدركوا ألوهية المسيح. وطبعا زي ما بنشوف ناس كتير جدا بتنكر ألوهية المسيح، بيقولوا هو مجرد نبي أو رسول. فإذا النقطة دي مهمة قوي إن احنا نكون بنعرف أنه بدون الثالوث هو ما فيش، لو هو

0: الله واحد يبقى في السماء جل جلاله زي ما الدكتور منقذ السقر قال ومكتوبة في القرآن. هي فكرة أنه حاجة مترتبة عليها حاجة. الله واحد في ثالوث، دي حاجة بتقول أنه الثالوث ده ممكن الله يتجسد. لكن هنرجع ونقول، طبعا هنشرح الكلام ده بعد كده، لكن هنرجع ونقول ماذا أيضا عن ألوهية الروح القدس؟ احنا بنؤمن الروح القدس أيضا هو إله.
1: طبعا بلا شك نحن نؤمن بألوهية الثلاث

0: المقدس هو من أعلن أن الآب هو الله، وأن الابن هو الله، وأن الروح القدس هو الله. وما إذا لم تكن هذه وحدانية جامعة، فهذا معناه أن هناك تعدد آلهة، وهذا ما لا تؤمن به المسيحية. طب فين الكلام ده؟ لما نرجع عن إلوهية الآب، بيقول كده في كورنثوس الأولى 15، ومتى سلم الملك لله الآب. وبيقول عن المسيح الرسول بطرس، يقول إنه أخذ مجدا وكرامة من الله الآب. رسول يعقوب في الرسالة الأصحاح الثاني بيتكلم، يقول به أي باللسان نبارك الله الآب. يعني الكتاب المقدس أطلق على الآب لقب الله، أطلق على الابن لقب الله. في رسالة للعبرانيين الأصحاح الثاني يقول، مقتبسا مما جاء في مزمور 45، يقول وعن الابن، عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. وفي رسالة روميا يقول ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. عن الروح القدس في سفر أعمال الرسل أصحاح 5 بيتكلم كده قصة حنانيا وسفيرة، مرة أقول لهم أنتم كذبتم على الله، مرة أقول لهم كذبتم على الروح القدس، ومرة الثالثة يقول لماذا اتفقتما على تجربة روح الله. فالكتاب المقدس أطلق على كل أقنوم لقب الله. عايز أضيف سبب ثالث لماذا نؤمن بالثالوث. قلنا السبب الأول هو إعلانات الكتاب المقدس أو النصوص الكتابية. صح. السبب الثاني لأنه لا نستطيع أن نفهم العقائد المسيحية إلا في ضوء الإيمان بالثالوث. السبب الثالث وهو مهم من وجهة نظري، الثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية. يعني لما نقول إن الله ثالوث، فلما تكلمنا في البداية عن أنواع الوحدانية قلنا الوحدانية الجامعة، يعني الثالوث في حد ذاته هو نوع من أنواع الوحدانية وليس كفر أو تعدد أو شرك.
1: صحيح.
0: الثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية، لأني قلنا لو آمنا أن الله وحدانيته وحدانية مجردة، أي أنها تنفي عن الله الصفات، ونفي الصفات عن الله ونفي وجود الله، إذن الوحدانية المجردة لا تليق بذات الله. لما تكلمنا قلنا الوحدانية المطلقة وانقسامهم إلى مجموعتين، مجموعة تنسب إلى الله الصفات السلبية، والمجموعة الأخرى تنسب إلى الله تغير الصفات، أو أن الصفات كانت كاملة غير عاملة.
1: حاشا لله تمام.
0: هذا النوع من الوحدانية لا يليق بذات الله. إذن الوحدانية المجردة ما تليقش بذات ربنا، الوحدانية المطلقة ما تليقش بذات ربنا. فالثالوث يحل لنا مشكلات الوحدانية. عندما نؤمن أن الله واحد في ثلاثة، نستطيع أن نفهم كاملا علاقة صفات الله بذات الله. بدون إيمان بالثالوث الوحدانية تواجهها مشاكل تؤدي إلى إنكار وجود الله، أو تؤدي إلى مشكلات أخرى في فهم طبيعة الله. فالثالوث هو من يفهمنا طبيعة الله. يعني كلمة وحدانية تقول أن الله واحد، لكنها لا تقدم لنا مفهوما كاملا عن طبيعة الله. الثالوث كما نؤمن به نحن كمسيحيين وكما هو معلن في الكتاب المقدس يحل لنا هذه المشكلات. إذن لدينا على الأقل ثلاثة أسباب رئيسية لماذا نؤمن بالثالوث.
1: بالتأكيد، وكتاب مقدس بيقول لنا كده على فم قديس الرسول بولس عن المسيح، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. أيضا قال ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم. آيات كلها بتتكلم على الثالوث، الآب والابن والروح القدس. وكتاب أيضا بيقول لنا في يوحنا الأولى 5-7، فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء ثلاثة هم واحد. يعني كلام رائع جدا، وكلام مفسر نفسه. أما بنقدر نستوعب الأمور الروحية بعقل متفتح وقلب متفتح أيضا، الموضوع بيبقى سهل. مشكورة جدا لأجل وجودك معنا دكتور، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في وسطينا. أعزائي المشاهدين، الكتاب بيقول لنا، بيوضح لنا عن آيات كثيرة تبرز الوحدانية الجامعة في العهد الجديد، أثبتنا أن العهد الجديد بيبرز

يبرز لنا في كثير من الآيات تظهر حقيقة وعظمة إلهنا وصحة كتابنا المقدس بعهده، وما هي أهمية الثالوث في فهمنا الحقائق المسيحية. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

قناة الكارما قناة الرب أقامها والرب أسسها. قناة الكارما الرب بيستخدمها بقوة في كل أنحاء العالم على 14 قمر صناعي، بنشوف وبتوصل لينا العديد العديد العديد من الرسائل من إخواتنا المسلمين اللي بيتجاوبوا مع البرامج كل يوم. ما فيش يوم بيعدي إلا وفي ناس بيصلوا ويطلبوا الرب وبيعلنوا أن الرب يسوع هو ملك على حياتهم. الاستمرارية، إزاي نستمر؟ محتاجين أبطال وشركاء شهريين. عشان كده أمام الاختبارات اللي أنت بتسمعها والمشاركات اللي بنشارك بيها واللي بتفرح القلب واللي بتشوف إزاي ربنا بيفتقد الآلاف من إخواتنا المسلمين، نحتاج إلى أبطال، نحتاج إلى معضدين شهريين، نحتاج إلى شركاء شهريين. أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكارما، أشجعك تكون واحد بالنادي على 4000 شريك شهري، أنت تكون واحد منهم. مش مهم القيمة، لكن المهم أنك تكون شريك شهري. طبعا كل ما تكون شريك شهري بمبلغ معقول كل ما ده هيساهم في استمرارية قناة الكارما. صلي من أجلكم، أعلن أنه أنتم فعلا بركة لينا، وأصلي أن الرب يستخدمكم بقوة معنا لتوصيل رسالة المسيح لملايين من النفوس اللي بتشاهدنا.

0: page that will be shown on the screen now, or to talk to our guest about any question that you might have about the problem itself or any kind of medication, you can call the numbers that will be shown on the screen as well. Anytime during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم وأعزائي مشاهدي وايت كود بالتحديد النهاردة هنتكلم على مشكلة بتأثر تقريبا على كل حاجة في حياتنا بتأثر على طريقة أكلنا شربنا طريقة نومنا الطريق بتأثر علينا جسديا بشكل كبير جدا بتأثر علينا نفسيا بتأثر على طريقة التفكير اللي بنفكره فيها في نفسنا أو في الآخرين أو في كل الظروف المحيطة بينا بشكل عام المشكلة دي طبقا لآخر الإحصائيات بتأثر على 20% من الناس في الولايات المتحدة طبقا لآخر الإحصائيات والجديد كمان إنها بتأثر تقريبا على حوالي 2% من الأطفال المشكلة دي هي مشكلة الاكتئاب بشكل عام الحقيقة الاكتئاب مشكلة كبيرة جدا وفعلا من الحاجات اللي بقف أتأمل قدامها جدا إنها بدأت تأثر على 2% من يعني 2 من كل 100 طفل تقريبا مصابين بالاكتئاب بالعصر اللي احنا في العصر اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي بيسعدنا ويشرفنا ان احنا النهارده نكون معانا واحد من احسن الناس اللي ممكن تتكلم في المشكله دي تحديدا دكتور ايرين كرياتي هو بروفيسور استاذ السايكاتري العلوم النفسيه والعصبيه في جامعه يو سي ايرفاين هنا واحده من الجامعات المشهوره جدا في كاليفورنيا هيكلمنا تحديدا عن الاكتئاب من كل منظور ممكن نتكلم منه من منظور نفسي ومن منظور اجتماعي والجديد ان احنا هنتكلم من منظور روحي لانه دي الماده اللي هو بيدرسها في الجامعه تحديدا ازاي الايمان المسيحي بتاعك يقدر يسندك ويبقى جزء من خطط العلاج بتاعك زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي عشان تبعتوا لنا اي اسئله على اي انواع كل انواع الاكتئاب وكل انواع العلاج اللي بتستخدم في المرض ده تقدروا تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك زي ما هي موجوده على الشاشه دلوقتي الصفحه الرسميه بتاعتنا وايت كود أو تقدروا حضراتكم تكلمونا في أي وقت من الحلقة لو عندكم أي أسئلة على الاكتئاب على أي نوع من أنواع الأدوية المستخدمة في علاج المرض ده وهنتكلم مع حضراتكم على كذا منظور النهاردة وطرق جديدة للعلاج بتاعة الاكتئاب فحضراتكم تقدروا تتواصلوا معنا في أي وقت من أي أوقات الحلقة النهاردة وتبعتوا لنا عن الموضوع ده كمان يلا بينا هنبتدي النهاردة حلقتنا عن الاكتئاب وكل طرق العلاج والاكتئاب من كذا منظور فيلا بينا نبتدي حلقتنا النهاردة عن الاكتئاب
1: Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our BrainTune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

0: وكل من ترك بيوتا
1: أو إخوة أو أخوات
2: أو أبا أو أما
3: أو امرأة أو أولادا
4: أو حقولا من أجل اسمي
0: يأخذ 100 ضعف
1: ويرث الحياة الأبدية.

0: أعزائنا المشاهدين والمشاركين في برنامج ليك تسبيحنا في مصر والوطن العربي وفي كل مكان في العالم، أهلا بيكم. كل ما بنقابل مجموعة مؤمنين حلوين يقابلونا ويقولوا لنا ليك تسبيحنا ويغنوا، وأنا دايما أقول لهم طب ليه مش بتتصلوا بينا؟ يعني يقول لك بنحرج، بنتكسف، مش بنعرف نعمل المكالمة. فأنا أشجعكم مش لازم تعملوا المكالمة التليفونية، بس خليكم متواصلين معانا. في كل حلقة ربنا بيقدم لنا رسالة وفكرة وضيف جديد علشان يكون بركة لحياتنا، ولا سيما في الأيام الصعبة اللي احنا فيها. أهلا بيكم أعزائنا المشاركين، اللي انتوا بتعملوا البرنامج مش اللي احنا بنعمله. قلوبكم اللي بتستقبل، صلواتكم اللي بتترفع، بالذات مع كل مداخلة، مع كل طلبة صلاة. عالم موجوع الأسبوع ده، بس اليومين دول بس، اتنين من حبايبي في أمريكا وفي مصر جالهم كانسر ومرحلة رابعة وطلبوا الصلاة. مش هقول أسمائهم عشان خصوصياتهم، لكن تحدي كبير احنا بنواجهه. والحلقة بتاعتنا بتتكلم عن هذا الموضوع، مش عن الكانسر بالتحديد، بس الحلقة بتاعتنا بتقول متألم. ولكن أنا بشكر رب لأجل ضيفي اللي موجود معايا في الحلقة، أخ جون رفعت. أهلا بيك أخ جون.
1: أهلا بيك أخ ماجد، وأهلا بكل إخواتنا المشاركين معنا في البرنامج. أتمنى أن ربنا يدينا وقت طيب في اسم يسوع.
0: أرجو أن الرب يكلم قلبي وقلبك وقلوب الناس من خلالنا، من خلال الكورال، من خلال العازفين، من خلال الناس الموجودة ورا الكاميرات، وكل اللي بيتعبوا معانا في كل البرنامج، الكاست الموجود حوالين الشاشه انتوا مش شايفينه لكن هو موجود. ناس بترفع صلوات كمان لاجل البرنامج، ولا سيما الحلقه بتاعتنا اللي هي متالم ولكن، يعني تبدو الحلقه سلبيه. انا عارف ان دي خبرتك الشخصيه اللي عايز تتكلم عنها، فهنبتدي الموضوع بتاعنا. وكل شخص متالم او عنده حد متالم يمكن يكون فيه تعزيه او تشجيع ليك من خلال ضيفي الاخ الجميل الغالي على قلبي جون رفعت. هنتعرف بيه بس نرنم الترنيمه الاولانيه ونخش في الموضوع بتاع متالم ولكن. يا الهي نادي قلبي فآتي إليك، أنا محتاج إليك يا رب. نادي قلبي، مش بس ناديني لكن نادي قلبي، يعني خد كل حاجة جوايا ليك. فدي خلوها تكون صلاة البداية لينا كلنا وإحنا داخلين في موضوعنا الجميل الجديد. يلا بينا مع بعض.

0: بدأنا يا إلهي نادي قلبي، ودي كانت البداية الجميلة، بس في الآخر قلبي جرى له إيه؟ طاب في حضنك الرحيب. فهي رحلة، هي مشوار، هي يعني الناس دايما فاكرة الحياة مع ربنا هي لحظة نقطة، مش كده خالص، هي مشوار، هي رحلة، هي نوعية حياة، بالذات في موضوع الألم، لأنه مش الناس دايما فاكرة إنه أنا بصلي الرب بإيمان وكده، يهز في ايده كانه يعني بايمان كده يعني الرب هيستجيب اكتر، او صلوا لي يا اخوه كده فنزق زقه يعني، زقوا معايا يعني، مشوا كده الدنيا معايا. ربنا مش محتاج الزق ده، بس كمان احنا محتاجين ندرك الرحله دي. انت ادركت الرحله دي،
1: طبعا
0: عشان كده اخترت العنوان الغريب شويه، وفي 3 نقط كده، لان في كلام مش متقال متالم، ولكن قول لنا.
1: وانا بكتب عنوان الحلقه ربنا اتكلمني انا شخصيا من 10 سنين لورا. من 10 سنين انا كان عندي ازمه مع ربنا، ان ربنا تبقى انت كويس هو يبقى معاك كويس، تبقى انت حلو ربنا يستخدمك اكتر، تبقى انت اشطر كل ما انت ربنا. لكن ربنا حاول دخلني مدرسة مختلفة اسمها مدرسة الألم. معرفش مين من اللي بيسمعنا أو بيشاهدنا في نفس المدرسة أو بيعدي في وقت صعب. أنا عديت في وقت صعب من 10 سنين وكانت مطحنة، وأنا داخل على الجيش. أنا ما كانش ليا جيش، بس أنا اكتشفت بالصدفة إن أنا تم قبولي في القوات المسلحة. أنا عندي كسر مضاعف في العمود الفقري،
0: وكشفت.
1: ماليش جيش. كشفت مرة واتنين، والقادة كل ما حد يشوفني يقول لي أنت موجود معانا في الجيش. بس وانا داخل ما كنتش فاهم ليه ربنا قاصد ان انا ادخل المرحله دي. انا كويس وبخدم في الكنيسه وصيتي حسن واشكر الرب، ليه ربنا يسمح ان انا ادخل حته انا نفسي مش موافق عليها؟ وانا داخل كان جوايا تساؤلات كتيره، اكيد ربنا مش صالح، ولو ربنا صالح زي ما بنسمع في الترانيم تعالوا اسالوني انا شخصيا اقول لكم ان هو مش صالح، مع ان ده كان مش معلن قدام الناس، لكن حقيقة قلبي وانا بقول الكلام ده.
0: وكان ليك علاقة بربنا اصلا؟
1: كنت مؤمن وخادم ومرنم وبخدم
0: انت
1: الرب
0: من
1: وبتحرك
0: اسيوط، انت من اسيوط، واسيوط
1: انا من
0: بلد
1: اسيوط،
0: الخدمة والكنائس والعمل الروحي.
1: فكنت بتحرك كتير في الخدمة. لكن وانا في المحك العملي شعرت ساعتها ان ربنا مش صالح. اللي يسمح ان انا ادخل مرحلة وانا فيها متعب ومرهق يبقى ربنا مش صالح. وانا مسكت القلم في اول مرة ادخل فيها الجيش وكتبت لربنا، جيت اكتب له في الورقه انت مش صالح، لقيت ربنا بيقول لي اكتب انت صالح. اقول له يا رب غلطه منك ان انا اجي في المكان ده، والروح القدس يقول لي اكتب انت ما بتغلطش. وساعتها يعني ما كنتش فاهم انا بكتب ليه كده، بس كان عندي ازمه ان انا هقابل امر صعب انا داخل عليه انا مش فاهمه، لا صحتي ولا امكانياتي الجسديه. بان من بره ان انا كويس، بس من جوه في مشكله.
0: للتوقع نفسه كمان، انت متوقع مش هتخش، انت
1: انا متاكد
0: مش
1: انا داخل
0: هتخش،
1: ومتاكد ان مفيش جيش.
0: وممكن يكون حد قال لك انا صليت لك وربنا بيقول لك مثلا ما دخلتش، او انت حاسس ان ربنا
1: مرات
0: قال مش
1: كتيره
0: هتخش.
1: اعلانات زي كده بتجي لنا وتكون اعلانات وهميه، الناس بتخدر بيها ضمايرنا وتخدر بيها ارواحنا. لكن انا بعد رحله الالم اقدر اقول ان الاعلان الوحيد الصريح هو كلمه الله، والاعلان الوحيد اللي تاخد منه حق كتابي صافي هو كلمه ربنا. مفيش حد قادر انه يقرا الفنجان او يقرا المستقبل او اقول لك احصل في حياتك 1 2 3، لكن ينفع ربنا يبعت لي رسائل شخصيه بشكل خاص لا تعمم، ربنا بيباركني فيها من خلال اشخاص. وربنا كلمني شخصيا في الحته دي، وانا كنت متالم لكن شعرت بمحبته، وانا جواه شعرت اني متالم ولكن محبوب.
0: يبقى
1: وربنا فكرني بالوعد بتاع اشعياء 43 وهو بيقول لي اصرت عزيزا في عيني مكرما. وانا بتهان وانا داخل على مرحله صعبه، ويمكن اخواتي اللي بيسمعونا وبيشاهدونا ناس كتير دخلت الجيش وشافت الجيش بيتعامل ازاي مع الجنود، لكن انا شعرت في وقتها ان انت محبوب وانا من المنطقه دي هستخدمك ومن المنطقه دي اطلقك بالبركه. بس ما كنتش في وقتها فاهم، بس كان دايما تتردد الايه الجميله الان انت لست تفهم ولكنك ستفهم فيما بعد. ووصلت فيما بعد دي بعد رحله طويله قوي.
0: وطمنا، طلعت من الجيش ولا خلصت؟
1: طلعت بعد نص المده. انا كان جيشي في شمال سيناء، منطقه صعبه جدا،

0: دخلت في وقت الثورة، وكان صعب جدا جدا يعني على إمكانياتي وعلى نفسيتي، وزمايلي بيتموت وحاجات بتحصل حواليا، بس أنا كنتش عارف ليه أنا هنا. بس الرب أقنعني أنا كان لازم أدخلك الحتة دي عشان ألغي فيك وأكسر فيك أنانيتك ومحبتك لنفسك عشان تشعر بمحبتنا.
1: والترنيمة اللي كتبتها كانت في الوقت ده.
0: طبعا أنا كتبت ترنيمة أنت ما بتغلطش أبدا
1: دي في الوقت ده.
0: في الوقت ده
1: هنقول الترنيمة الحلوة دي، بس تعالوا نقول أنا متألم ولكن محبوب. يا ناس ده حبه كلف كتير. اوعى تنكر صلاحه وحبه لانك هتتلخبط. يلا نرنم مع بعض الترنيمه مع بعض، لان انتوا شركائنا والمتألمين فينا بالتحديد. رنم وارفع صوتك وما تخافش، اعلن ده، لان انت محتاج تقول ده لنفسك اولا قبل ما اللي حواليك يسمعوه. يلا بينا مع بعض.

في وصف حبه تبدأ الحكاية. لو الحكاية بدأت بالوجع وبالألم مش هتكمل كويس، هتبقى ملخبطة في النص. لكن في وصف حبه تبدأ الحكاية. حلو إن يعلني عن إنه بيحبني عشان أعرف بس أكمل واستوعب وافهم. ثابت فيك انطباعات.

0: الرحلة دي، ولا سيما البداية اللي هي ملخبطة وجيش بالنسبة لناس كتير مش بيحبوا المنطقة دي في الحياة، عايزين يخشوا على شغل بقى ومستقبل وطموح وجواز، فعايز يكون نفسه وفجأة اتصدم ان هو اصلا مش مفروض يخش انه دخل الجيش.
1: انا كمان كان عندي شغل وانا كنت بشتغل، كان ربنا كرمني جدا قبل الجيش. انا دخلت كبير شويه الجيش، لكن افتكر ربنا كان قاصد ان انا اتفرغ للخدمه، وانا كنت رافض فكره التفرغ تماما. فكره ان انا امشي ورا ربنا دي فكره صعبه وفكره مرهقه، وبشوف قدام كتير جدا قدامي نماذج مرهقين في السكه وتعبانين وبيعدوا في مراحل انا ما احبش ان انا ادخل فيها. بس كان ربنا ليه قصد تاني. انا افتكر في سنة 2009 كنت بعمل حاجة كده واتكهربت، وربنا وراني منظر ان انا عايزك تعزف، بس انا ربنا ده الموقف اللي حصل فيه الكسر. وما كنتش فاهم ليه اتكسر وانا عمري 20 سنة. انا قعدت 15 يوم مش بعرف اتحرك، والموقف كان صعب، وحسيت ان المستقبل كله غامض، ملوش رؤية ومش شايف قدامي. بس ما اعرفش ليه ربنا قصد انه يكسرني، ما اعرفش ليه ربنا قصد انه دخلني المرحله دي. بس كل اللي انا حسيته في المرحله دي اني انا داخل لبوتقه نار انا مش قديها. بس كنت دايما بصلي صلوه خاصه وانا في كل مرحله، يا رب انا مش فاهم المرحله دي انا هنا ليه، لكن عندي ايمان ويقين ان المرحله دي مرحله اعداد وتشكيل.
0: ايوه،
1: بس الاعداد ده صعب عليا، صعب عليا انا شخصيا مش عارف اتحمله، وكل النماذج اللي بقرا عنها في الكتاب اتحملت، بس انا مش زيهم، انا مش هبقى زيهم. ان كان دانيال، ان كان يوسف، ان كان ايليا، ايا كان منهم، انا بسمع عنهم وبقرا قصصهم وكلهم حلوين، بس مش انا. ليه انا؟ بس بعد ما عديت في المرحله الاولى ولقيت الرب مد ايده بشفاني بشكل شخصي، انا كل ما ادخل اعمل اشاعه يبان عندي كسر، بس انا مش بشعر بالام الكسر، وبتحرك طبيعي جدا وبطلع طبيعي جدا، بس كل ما تدخل الاشاعه يبان ان في كسر. كان الرب كان عايز يعلمني درس يعقوب زمان لما خلع حقه فخذه وصار وهو بيمشي يتحكز، كان الرب عايز يعلمني درس بيت ايل وفانوئيل، وعايز يدربني ان انا خدتك من مرحله وهدخلك في مرحله ثانيه.
0: ويميل وقت الاعصار انما غصن لا ينكسر.
1: امين.
0: يعني التشكيل الالهي مش سهل لكنه جميل، وتدريب، ومش دايما اول مره زي تاني مره، لا، في تغيير. الاولانيه بتبقى صدمات ويبقى قفشه وانت كده ومش مبسوط، بس بعد كده بتحتملها وبتدور ايه اللي وراها. قول له الكلمات اللي انت عايز تقولها في الترنيمه اللي جايه الجميله.
1: امين. انا عايز اقول لكل مشاهد كمان بيسمعنا في الوقت ده،
0: بص للكاميرا،
1: يمكن بتعدي بوقت صعب جدا، حسيت ان الغصن بتاعك ينكسر، بس انا بصلي لك ان زي ما قال مزمور 92، الصديق كالنخلة يزهو وكالأرز في لبنان ينمو. أحلى حاجة عجباني أخبجت في فكرة النخلة دي، إن النخل يجي عليه رياح يميل، بس مليان مية، مليان شبعان من كلمة ربنا، وهو مليان مية تيجي الريح تتنيه، ممكن توصل دماغه اللي هي السعف بتاعه يوصل للأرض، بس ما يتكسرش، عكس الشجر، الشجر مع الرياح يتكسر. وكأن ربنا بيميز المؤمن ويقول له حتى إن كانت الريح شديدة عليك والدنيا صعبة تميل وقت الإعصار، إنما غصن
0: لا ينكسر،
1: لا ينكسر، وحتى لو التحديات جات والطوبة جات تتضع بأصباط السمر.
0: روعة.
1: أمين.

0: يعني ملاحظ ان الترانيم فرايحي وانت عنوانك متألم، ولكن فانت قاصد تعمل الدمج ده، ولا هي جت معاك ان هو ده وقت الألم ده بيكون حاجتين
1: وقت
0: شبه بعض ولا عكس بعض؟
1: وقت الألم وقت مفرح
0: مفرح.
1: للي يفهم. أفتكر 3 آيات عن الفرح. واحدة موجودة في سفر أيوب بتقول كده، إن فرح الفاجر إلى لحظة، يفرح ثواني معدودة وما يعرفش يكمل. بس يجي في رسالة فيليب يقول لهم كده أمر كتاب، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرح. بس يجي في رسالة يعقوب ويقول لنا رسالة قوية جدا، احسبوه
0: كل فرح.
1: كل فرح. ليه نحسبه كل فرح؟ وامتى؟ قال لك حينما تقعون
0: في تجارب
1: متنوعة. الموضوع ده كان صعب وانا بسمعه وانا بقراه لاول مره. ليه يا رب تسمح ان الناس تفرح وسط الالم؟ قال وسط الالم ممكن تشوفني، وسط الالم تسمعني. افتكر ايوب وهو بيتالم سمع كم من الكلام السلبي، بس في عدد في صح 42 يقول له كده، بسمع الاذن قد سمعت عنك والان قد راتك عيناي. شافه بعد الالم، اختبره اختبار قوي مع انه كان مؤمن وكان تقي وكان بيحب ربنا وكان بيعمل كل حاجة يعني طبقا للشريعة الإلهية الشفوية، لكن كان

0: ملتزم بنسبة 100%، بس ده ما منعوش من الألم وهو بيتألم، فهم درس مختلف. وأنا صليت في قلبي يا رب أنت عايز تفهمني إيه؟ أنا عايز أفهمك متألم ولكن مسنود. فأنت مسنود بي
1: روح.
0: ومسنود باللي جاي في حياتك، هتشوف أمور صعبة ممكن بس في كل أمر صعب هتختبر إيدي، في كل تحدي أنت هتعدي بيه هتختبر إيدي وهتشوفني وهتشوف معاملاتي معاك بشكل مختلف. وعندك اختبار قوي تشارك بيه الناس، تخبرون بموت الرب إلى أن يجي. هتشوف إمتى الرب؟ لما تدخل في محكات عملية، لما احتك بالرب.
1: هسألك أنا في الكلام اللي كتبته عن أنه يمكن يأس يمكن محبط، أخذ تليفون وارجع لك.
0: فضل.
1: ناخد أول مكالمة في الحلقة، نقول مين معايا.
2: نعم وسلام يا أخويا الغالي بهجة.
1: أهلا بحضرتك، أهلا بيك.
2: إزاي حضرتك؟ برحب بحضرتك وبفريق الترنيم الجميل وبالأخ المبارك جون، اللي بشكر الرب جدا جدا من أجل صدقه وأمانته في المشاركة بدون تجميل أو وضع ورق سليفان، وهو ده اللي إحنا كمجاهدين بنحب نسمعه. لأن المعروف يا أخ بهجت ويا أخ جون إن قدام الرب دول بالذات المستخدمين في كرم الرب بيكونوا على حالة عالية من القداسة والإيمان، لكن حضرتك قلت بعظمة لسانك إنه في يوم من الأيام جه عليك وقلت إنه لو ربنا صالح زي ما بنسمع عنه في الترانيم تعالوا سألوني أنا، مع أنك كنت خادم في وقتها، لأنه ده لو سمح أنه ربنا يتمر بتجارب قاسية ومؤلمة لكن كان جواك كده. فالحقيقة ده حال كتير مننا حتى لو لم يعلن وبيحتفظ بيه في الأعماق. فأنا متأكدة أن اختبار حضرتك هيكون بالفعل سبب بركة لكثيرين. وأنا شخصيا لمس قلبي أن الرب بيعرف الأعماق الداخلية وما بيهموش الشكل الخارجي اللي شايفاه الناس، وده هو مربط الفرس. عشان كده هطلب من حضرتك special request انك تقدم نصيحة لكل حد من المشاهدين بالذات بتوع الكنائس ويمكن خدام الرب كمان وكاملة الناس شايفاهم فل الفل وعالي العال، لان مظهرهم في الكنيسة مؤمنين رائعين، لكن للأسف كاملة السماء شايفاهم على حقيقتهم، لدرجة ان مرة سمعت ان ولد بيقول انا نفسي اشوف بابا بالبيجامة زي بابا اللي بشوفه بالبدلة، وده معناه انه يعني بابا كان مؤمن عايش بدبل بيرسوناليتي او شخصية مزدوجة، في البيت حاجة وفي الكنيسة حاجة تانية. فايه الكلمة اللي حضرتك تقدمها؟ واخر حاجة اختم بيها كلامي، حضرتك بس قلت لما اتكسرت رجلك وانت عندك 20 سنة قلت انا مش عارف ليه الرب قصد انه يكسرني. كلمة قصد دي بيتهيالي مش دقيقة قوي، سامحوني في المحبة يعني، لان الله عمره ما بيقصد او بيريد ان يكسر الواحد، لكن يمكن خان حضرتك التعبير، لانه انا من المدرسة اللي بتؤمن ان كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، هي نازلة من عند ابي الانوار، لكن ممكن نقول انه الله سمح او ارادته السماوية سمحت اني اعدي بهذا الكسر، لانه في فرق كبير ما بين الارادة والسماح. فمش عارفة رأيكم ايه، ارجو التوضيح في الحتة دي وربي يبارككم.
1: وانا عشان موضوع البدله ده بطلت البس بدله، بس عيالي مش بيشوفوني بالبيجامه برضه، لكن حلو ان الواحد يكون حقيقي مش مزدوج. انا عارفك هتقدم النصايح، ولا قالت الاخت نهال هتشارك بيه في ان انت تقدم، يعني تقدمت وهتقدم دروس للناس اللي محتاجه. ولسانا في الترنيمه اللي جايه انت كاتب يائس محبط مرضك احزانك بتقول ان الله اتاخر، فواضح ان انت كنت شبعان بالفكره السلبيه.
0: انا بس عايز اوضح فكره صغيره قبل ما نرنم الترنيمه دي. انا كتبت يمكن يائس لان انا وصلت لمرحله في سنه 2018 انا دخلت في ازمه ماديه صعبه جدا وما لقيتش حد يقف جنبي كتير من اللي انا كنت عشمان فيهم. بعد كده الرب كان بيحاول يفهمني انا درس ان انا عايزك تتكل عليا، بس انا وصلت لمرحله يائسه لان انا وصلت مرحله انا بخدم الرب. ليه اخدم الرب وانا متفرغ وعندي بيت وعندي التزامات وانا بقى عندي وقت صعب؟ بس مسكت القلم وكتبت اول عدد يمكن يائس يمكن محبط، بس اصلي الامور تتعقد. يعني انا اصلي من هنا واطلع الاقي المواضيع ماشيه عكسي، فانا قلت مش هصلي تاني. ويمكن ناس كتيره زي كده بتصلي والامور تمشي بالعكس، يقول لك انا صليت والرب اداني سلام، بس يا اخي ما تعرفش ايه اللي حصل، الامور بتتعقد. فانا كتبت كل ما تعدلها تتلخبط، مش عارف تظبطها، انت تجي لها يمين تجي لك شمال. وبعد كده ما لقيتش حل غير ان انت تصرخ للرب. ورب فكرني بحزقية لما جاله أشعياء وقال له انت هتموت، بس يقول الكتاب وجه وجهه نحو الحائط وطلب من الرب. فانا رحت للرب بصراحه.

0: وصلت للرب. عديت اشكر الرب، عديت بفرح عظيم وبمعجزة، وما اعرفش ازاي الرب عداها. انا لحد دلوقتي مش فاهم ازاي الرب عداها، لكن شعرت في الوقت ده انت فعلا كل ما تصلي الدنيا تتلخبط اكتر، وناس كتير حالهم زي حالي، يمكن يائس يمكن محبط بيعدوا زي، بس وانا بكتب كمان يمكن مرضك. انا قابلت مؤمنين وانا بزورهم في الزيارات الشخصيه، مؤمنين اتقياء بيحبوا ربنا، بس يجي في وقت معين في المرض كده يقول لك يا رب خدني، خلاص انا تعبت، يعني انا تعبت اللي حواليا وتعبت الناس، فبقى عنده الرجاء مفيش. فقلت يمكن مرضك وهي الامك قتلوا فيك ابتسامه، مش عارف تضحك، مش عارف ترنم، مش عارف تفرح. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، حتى وانت وسط الالم والاحزان دي اصرخ للرب. الاخيره دي كتبتها وانا بقول للرب كده، انا في وقت من الاوقات اتكلم عن نفسي ويمكن حد شبهي، قلت لربنا انت اتاخرت، يمكن في عطيه نسل اتاخرت، يمكن اتاخرت علي في حل ازمه اتاخرت، اتاخرت في شفاء مرض اتاخرت، يمكن قلت للرب الاتهامات البطله دي، وانا قلت للرب الاتهامات دي على فكره، بس وانا بصرخ للرب، رب انا ما اتاخرتش لكن انا في وقته
1: اسرع بي. قول لنا الترنيمه دي، الصرخه دي، وبعدها ناخد تليفونات، ثلاث تليفونات من مشاهدينا الغاليين. تعالوا نحس بالالم وبالاسى وبالياس اللي كان عند اخويا جون، لكن نشكر الرب لاجل تغيير الالهي في قلبه وفكره من ناحيه الله.

0: حبايبنا نقول الو. ايوه، مين معانا؟ الاخ توفيق، اهلا بيك، اتفضل. اخ توفيق معانا؟ طب ناخد مكالمة كمان لو الاخ توفيق مش معانا. اخ سمير اسيوط، اخ سمير اتفضل. احنا اخرنا على حبايبنا، متأسفين. يبقى احنا قلنا اول حاجة متألم لكن محبوب،
1: نعم،
0: متألم لكن مسنود.
1: مسنود.
0: ايه شعورك يعني فكرة السندة دي؟
1: في كل مرة كنت أنا أعدي فيها بألم، كان الروح القدس دايما يسندني، يسندني بآيات كتابية، يسندني بمعاملات إلهية، يسندني في أوقات أنا فيها فعلا مش لاقي كلام أقوله، بس ألاقي الرب بيصلي فيا بصلوات خاصة. وده كلام من الكتاب، أن الروح يشفع فينا بأنات. مرات يبقى عندي أنة بس أنا مش عارف أصليها، الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ننطق بها، مش عارفين نتكلم، مش عارفين نترجمها، سو يجي ياخد الأنة بتاعتي دي يترجمها. وأنا في الجيش أفتكر أنا عديت بوقت صعب جدا جدا، كان ألم من كل اتجاهات، ألم إن أنا موجود في شمال سيناء، ألم كمان إن أنا كنت يمكن المسيحي شبه الوحيد اللي في الكتيبة، مش عارف أرنم، مش عارف أصلي، بس رب قال لي أعمل كده صلي. بس أنا أفتكر في الوقت ده إن ربنا قال لي أنا عايزك تتفرج. قلت له مستحيل، لو دي اخر طلبه ليك عندي اعتبرها طلبه مرفوضه، انا ما عنديش حلم ان انا ابقى خادم متفرد. لكن لقيت الرب بيقول لي انا بحبك، وانت هتكون في يوم من الايام اناء للكرامه. مخك في بيزنس وعايز تشتغل وعايز تكبر وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز، وده مش عيب، لكن انا عايزك، انا ميزتك، فانا عايزك تكون. لقيت الرب سندني من جوايا كده باعلان الهي. وافتكر يوم 13/11 أنا كنت قدمت 4 تظلمات.
0: سنة كام؟
1: سنة 2016. قدمت التظلم رقم 4. القائد بتاعي قال لي لو جيت الكتيبة دي وأنت واخد رفض هتقضي بقية جيشك في السجن.
0: في السجن ليه؟
1: عشان أنت عملت كل المحاولات بتحاول تتهرب. بس يوم 13/11 سمعت صوت من الرب وأنا بصلي إني أنا هستخدمك بس أنت سيب. فقلت للرب ايه رايك لو انا سبت دلوقتي تسيبني انت تطلع من الجيش؟ يوم 1/12 انا خدت اعفاء. وانا مروح كان جوايا شعورين، شعور حزين وشعور مفرح. حزين ان انا هتفرج، بس مفرح ان انا خلصت المرحله الصعبه دي. ومرات كتيره نقول للرب علامات وشروط ونقول له اعمل للرب وانا اعمل، بس بعد ما ربنا يعمل ونفذ كلامه معايا
0: تحس انك انت استويت كده، يعني ايه ظبطك لغايه ما توصل للاخر وخدت القرار وانت هناك في اصعب مرحله في اصعب وقت اللي فيه ترفض الحاجه دي، لكن انت قبلتها. وعشان كده اخلاك يعني من 13/11
1: لاول
0: 12 يعني اسبوعين
1: بالظبط كنت انا سلمت كل حاجه
0: معاملات الهيه عظيمه
1: ورجعت لبيتي. بس الشيطان لعب في دماغي مره تانيه وقال لي انت خلصت،
0: ارجع لشغلك،
1: فارجع شغلك وربنا هيباركك، ما تخافش، ما انت كده بتخدم. فضلت لحد يوم 5/2 وانا بصارع ما بين الشهرين دول، لكن يوم 5/2 قررت ان انا اكون للرب. ورغم كل التحديات انا فخور ان انا للرب، فخور ان انا خدام للرب.
0: وانا فخور انك معانا في الحلقه وبتشاركنا بكل التفاصيل الجميله اللي بتفرق مع يمكن مع واحد زي اكون جربت لكن واحد تاني ما جربش، او واحد زي عدى في منطقه تانية في تحدي تاني، بس واحد زيك بالظبط وبيصارع في نفس الصراع اللي انت فيه. فانا بشكر الرب لاجل اللي بيوصل مش بس ترانيم كلمات والحان، لكن قصه ورحله فيها شخص متالم ولكن محبوب ولكن مسنود. وهنقوله دلوقتي بعد ما ناخد مكالمه او اتنين، انا جاي ومسنود على وعدك، بس لازم تكون عندك مواعيد ولازم يكون فيك روح الله ولازم تكون كلمه ربنا مفتوحه. يعني في احتياجات ليك انت شخصيا انت محتاجها، مش مجرد بس ربنا موجود وربنا يعني، لا مش بس كده، لازم تكون ليك علاقة شخصية حقيقية مع الله. ولا تسمع ازاي وتتعزى ازاي وتتكلم معاه وتسمع صوته ازاي؟ مش سهلة، مش سهلة انك ما تكونش في علاقة مع الله وتعرف توصل لله. ناخد مكالمة او اتنين. مين معانا؟
2: الو.
0: ايوه،
2: الو، من اسكندرية.
0: اهلا بحضرتك اخواتي، اتفضل.
2: الله يخليك يا حبيبي، احنا طالبين سرب الطلب اللي تريزا جربي بالقارون لانها عندها مرض البرودو

0: بيقول ايام وتطلع السماء. فطبعا احنا عندنا امل كبير في ربنا.
1: امين.
0: غير المستحيل.
1: تريزا جرجس. ايوه تريزا جرجس. هنكتب على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك كمان، واخواتنا اللي بيشاركونا جيوش الصلاه اللي بتشوفنا بتتابعنا من كل مكان في العالم، حطوا الطلبه دي لانها مهمه وعاجله. اشكرك يا اخي وجدي لاجل مشاركتك. خليك معانا في الحلقه وصلي وارفع قلبك للرب ان الرب يتدخل ويتمجد. شكرا لانك شاركتنا ووثقت فينا. ناخد كمان مكالمه. الاخ توفيق جيد المرنم الحلو من حلوان.
2: اهلا بك يا اخي.
1: انا عارف ان حضرتك بتحاول توصل لنا بقالك كذا اسبوع، فبنعتذر. حلوان بعيدة شوية برضو.
2: لا ولا يهمك يا الحمد لله على سلامتك. الحلقة بتاعت النهاردة حلقة إيجابية.
1: شكرا الرب.
2: وربنا يبارككم ويستخدمكم تكونوا سبب بركة.
1: أمين.
2: لكل الشباب اللي زيكم، هذا هو الجيل اللي طالبه الملتمسون وجهك.
1: أمين.
2: واللي بتلتمس وجه الرب عن الشعب كله.
1: أيوة.
2: التسبيح والترنيم في وقت المحن والصعاب.
1: ايوه
2: ربنا ربنا بيدي نعمه وبيستجيب وبيكون مع الله لنا ملجا وقوه عونا في ضيقاتي وبدا شديدا.
1: شكرا ليك يا اخ توفيق على المشاركه الجميله. سلامنا للاسره الغاليه علينا وكل حبيبنا في حلوان. الرب يحفظكم ويستخدمكم بركه، خدام مرنمين وعاظ، كل اللي بيكرموا الرب في عمل الرب. ناخد مكالمه كمان ولا نخش على الترنيمه؟ ناخد الترنيمه بتاعتنا. انا جاي ومسنود على وعدك. حلو قوي موضوع مسنود ده، تحس ان في حاجه بتريحك بتشددك بتشجعك بتطبطب عليك وانت في وقت الالم. مش بننكر الالم ولا بنرفضه، بس عندنا دعائم ومسانيد الهيه بتسندنا. يلا نرنم مع بعض.

0: معانا كمان تليفونين، ناخد أول تليفون منهم. ألو ألو،
1: الو،
0: أهلا بيك.
1: مساء الخير يا دكتور مهدي.
0: أهلا بحضرتك. أسيس نشأت،
1: الاسيس نشأت معك.
0: أسيس نشأت طنطا ولا أسيس نشأت
2: المنيا؟
0: المنيا.
1: المنيا.
0: أهلا بيك يا أسيس
1: المنيا.
0: نشأت. أهلا بحضرتك.
1: ازيك يا دكتور
0: إزي
1: مهدي؟
0: حضرتك، الله يخليك يا أسيس.
1: دايما متباركين بالبرنامج وحضرتك
0: ربي
1: والاخصائيين
0: يخليك.
1: والاخ دكتور مايكل.
0: شكرا لك.
1: الرب يبارككم دايما ويستخدمكم. كلامي ليك ولكل الفريق والاخ جون فوزي،
0: ايوه
1: عشان ده غالي عليا جدا يعني.
0: كل حبايبنا العازفين الحلوين اللي بيجوا من المنيا، الرب يحفظهم. والاخ جون مسؤول العازفين وبيتعب معانا في كل حلقه، فربنا يباركه فعلا. صحيح.
1: ربنا يباركك دايما مشجع يا دكتور، ربنا يستخدمك.
0: العفو، ربي يخليك يا استاذ.
1: حقيقه حابب اقول حاجتين. الحاجه الاولى عايز اقولها في حق الاخ جون. جون شخص رائع جدا جدا جدا. هو يعتبر مسؤول عندنا في الكنيسه في بلدنا، مع قياسه الشاميه. الحقيقه اللي بيقوله ده ان كنت انا متفاجئ بيه، لكن متبارك بيه جدا، لانه اللي شفناه في حياه جون يقول ان الرب بالفعل مشى بيه مشوار جميل ومشوار رائع. انا بشكر من كل قلبي على تعبه معانا وعلى وقفته.
2: شكرا لك.
1: يباركه ويستخدمه دايما بركه. رب يباركك يا زون، يستخدمك، منور الحلقه ومنور البرنامج.
2: شكرا يا ابونا، شكرا.
0: وانتوا بلديات كمان يا سيس، يعني ساحل سليم والشاميه. ولينا حبايب كتير في ساحل سليم والشاميه، رب يحفظكم.
1: طبعا طبعا،
0: رب يبارك.
1: مفيش وقت نذكر كل الناس يا دكتور.
0: ايوه. لا، معتزين بعمل الرب في البلد دي من اوائل الثمانينات يمكن، وانا اسمع ان في عمل الهي عظيم. ايوه، تحياتي لكل المنطقه دي، رب يحفظكم.
1: الرب يبارك.
0: مبارك حضرتك.
1: مدرسه الالم هي مدرسه الرب. الكتاب بيقول كده: فيما هو قد تالم مجربا يقدر
2: ان
1: يعين المجرب. وقال عنه انه فهو اتي بابناء كثيرين الى المجد. كان لازم وضروري يكمل رئيس خلاصه في الألم.
0: أيوة.
1: المدرسة هي مدرسة الرب وهو القائد لينا، عشان كده يقول في رسالة العبرانيين: ناظرين إلى رئيس الإيمان المكمل يسوع، لئلا تقولوا وتكلوا في القلب. ادينا الرب نعمة نكون دايما مثبتين عينينا عليه، وما نخرش بسرعة وما نكملش بسرعة، لكن نثق ان احنا وان كنا بنتالم بنستودع نفوسنا في ايدين اله امين.
0: ايوه،
1: بعمل الخير بيشكل في اوانينا وعنده مقاصد، ومليون في الميه قاصد يطلع من اوانينا اواني الكرامه علشان تنفذوا، علشان تشهدوا.
0: شكرا يا سيس. شكرا
1: يا سيس. حاجه جميله جدا جدا بتخاطب قلوبنا وبتخاطب حياتنا. والرب
0: يبارك
1: يا دكتور،
0: وبارك
2: في حضرتك. شكرا يا حبيبي. شكرا.
0: شكرا للمشاركه الجميله جناب الاسيس نشأت، يعني كلام من القلب وبيعتز بيك، واحنا كلنا بنعتز بيك ومشاركاتك الجميله. رب يستخدمك خجون. ناخد المكالمه الثانيه ونخش في الترنيمه اللي بعدها. اخ نادر، الو. احنا قلنا متألم لكن محبوب، متألم لكن
2: مسنود،
0: مسنود، والثالثة متألم لكن
2: مستسلم.
0: مستسلم. صعبة دي، سلبية شوية ولا
2: صعبة؟ صعبة جدا.
0: صعبة.
2: في آية في مزمور 37 بتقول له كده: سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. هو شايف أكتر منك، هو شايف الرحلة أبعد منك. وأنت في الألم، أنا أقول لكل حد متألم زي، وانت متالم مستحيل تشوف المنظر، انت دايما مضغوط، دايما تعبان، دايما مرهق. انا اتعلمت في درس الالم ده حاجه جميله جدا ايجابيه اشجع بيها اخواتي: وانت متالم خلي الاخرين يفكروا لك اللي انت بتحبهم، فكرش انت.
0: يفكروا لك يعني
2: وانت بتاخد قرارات من فضلك وانت مضغوط متالم، شوف حد تكون بتصل

0: واثق فيه وقوله صلي معايا وفكر لي. انا ومضغوط بفكر غلط, انا ومضغوط باخد قرارات غلط, انا ومضغوط بعمل كوارث من غير ما ادري ان دي كارثه, بس بكتشف بعد شويه ان دي ايه كارثه. عشان كده ائتمن حد يكون مشير اكبر منك, حد يكون صديق ليك زي نسان وداود, استشيره خد رايه.
1: غالبا في صديق ليك عايز يكلمك غالبا يعني, لانه من اسيوط فمش عارف بقى.
0: اهلا بيه.
1: نقول الو.

0: سمير مع حضراتكم.
1: اخ سمير ده تعرف الاخ جون ولا ما تعرفوش؟
0: اكيد طبعا معرفه قويه، وهو يعرف الاخ سمير حكيم صاحب سليم.
2: اهلا اهلا،
1: انت بتعرف بعض اكيد. اهلا يا اخ سمير.
2: اهلا يا اخ سمير،
0: معاه من اول الرحله من فريق الايمان. ازيك يا جناب الاسيس جون؟
2: شكرا اخ، بس كفايه
0: محاضرتك غنيه عن التعريف.
2: شكرا.
1: ما انا بيقولوا لي دكتور انا ساقط علوم، بس الناس كويسين. شكرا. الناس طيبين يا اخي.
0: لا طبعا دكتور مرنم،
1: الله يبارك.
2: شكرا.
1: هو الاخ جون لسه بيقول
0: باختبار.
1: الاخ جون لسه بيقول يكون في صديق يعني.
0: اسيس جون أو الأخ جون.
2: شكرا.
0: حقيقي الرب يتعامل معاه بطريقة مميزة.
1: أيوة.
0: وهو في الإيمان منذ الطفولية، لكن الرب أقر يستخدمه بإمكانيات الرب مش بإمكانياته.
1: أيوة.
0: علشان كده الرب تعامل معاه بطريقة رائعة جدا، وكان تلميذ في مدرسة الأبناء زي ما كلنا تلاميذ في مدرسة الألم.
1: أيوة.
0: في رحلة الأمل الألم بنختبر الأمل. أيوة. وبنختبر إيد الرب القوية، إيد الرب العظيمة، إيد الرب المباركة. وهو الرب بيعمل معاه عمل غير عادي، سواء في نهضة القداسة في الشامية أو في أي مكان بيتواجد فيه مرنم ومصلي وخادم حلو خالص. ربنا يبارك خدمته، ربنا يبارك اختباره، ربنا يكمل معاه بالبركة وبالخير.
1: شكرا ليك. شكرا ليك أخ سمير. يعني الأسيس نشأت والأخ سمير شهادة حية.
2: شكرا.
1: عن شخص مش بس حلو وجميل وخادم، لكن عن شخص متألم شاهدوا لألمه. فده شيء حلو إن احنا مش بنجيب واحد يقول أفكار جميلة، على قد ما واحد جه هو نفسه اتحط في بوتقة الألم وجاي يشاركنا باللي هو عدى فيه ببساطة من غير ذكر تفاصيل وآيات. وعايزين نقول الترنيمة اللي جاية ونرجع ناخد بعض مكالمات سريعة قوي، لكن عايزين نقول أنا ماشي ونورك قدامي. هي رحلة فيها أنا متألم ولكن مستسلم، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري.
2: عايز اقول فكره قبل ما اخوات العازفين يدخلوا. الفكره دي جميله جدا، تشجع ناس مسمعونا. انا قلت ليه مستسلم؟ انا في سنه 2021 زوجتي حصل لها ازمه صحيه وهي حامل في الشهر السادس. حصل لها تسمم حمل هيلب سندروم. الاطباء اللي بيسمعونا عارفين يعني ايه هيلب سندروم. قعدنا فيه 22 يوم ما نعرفش. واليوم ال 22 احنا اتعالجنا عند خمس اطباء، وكل الدكاترة قالوا ما فيش حاجة، كأن العينين اتقفلت على العلاج. بس يوم 22/12 سنة 21 رحنا مستشفى الجامعة في أسيوط، والدكتور قال لها باللفظ مش ممكن تعيش،
1: تسمم
2: مستحيل تعيش. كل الوظائف البيولوجية بتاعتها بايظة، كلها الوظائف، أنزيمات الكبد، كل حاجة عندها بايظة. الطفل نفسه وإحنا بنكشف على نبض الجنين ما فيش نبض الجنين. بس المعجزة الحقيقية اللي تفرحنا وسط الألم إن إحنا دخلنا حوالي الساعة 1:30 العمليات، الساعة 3 خرج الدكتور وهو بيضرب كف على كف إني مراتي عايشة، مراتي اسمها نانسي، وأنا عندي بنت اسمها لافلي عندها 4.5 سنين، هي دي المعجزة. وعندي ابن لسه جاي بقاله كام يوم اسمه جايدن. ربنا يبارك فيكم. شكرا. فنانسي قالت للدكتور، قال لي اطلعي وادعي أهلك، أنت مستحيل تعيشي. وأول مرة الدكتور يقول كده، وكأن الشيطان كان قاصد أن ينهي كمان على بيتي، مش ينهي على خدمتي لكن ينهي على بيتي. بس أنا افتكرت الآية بتاعت بولس وهم في أعمال 27 لما سلموا للريح، ما عندهمش حاجة يعملوها، هم سلموا للريح فصرنا نحمل. الريح بقت تاخدنا زي ما احنا عايزين. بس أنا كل اللي عملته أن أنا رحت في مكان على جنب ونزلت دموعي قدام الرب وقلت له بص يا رب، أنا متجوز بقى لي 10 شهور، لو أنت عايز ترملني ده موضوع تاني، لو أنت عايز تنهي على البيت دلالة دي اعمل اللي أنت عايزه، بس انا مستحيل افرط في الهديه اللي انت اديتها لي. الساعه 3 طلع الدكتور وقال ان الام عايشه، ودي كانت فرحه بالنسبه لي ما بعدها فرحه. بس اتولد جنين 900 جرام هو حي، وهي النهارده عندها 4.5 سنين.
1: مجدا للرب.
2: تسمعني دلوقتي،
1: تحياتنا ليك يا اخت نانسي واللافلي والجايدن
2: شكرا.
1: وللعيله اللي رب باركها. ما تعرفناش على الاخ جون في البدايه، لكن بنتعرف عليه بالتدريج من خلال رحله الالم. شكرا. في قصص حتى تخص الاسره، فمجدا للرب. شكرا. ده شددكم وشدد ايمانكم وثقتكم، وتكملوا الرحله وتمشوا مع الرب زي ما بداتم. أمين. بعظمه تكملوا بنفس العظمه وتكونوا شهاده.
2: أمين.
1: لبيوت ونفوس كتير.
2: أمين.
1: يلا بينا. أمين.

0: حلو صالح، وبنستناك بنستسلم التسليم الإيجابي اللي فيه فاهمين أو مش فاهمين، بس متأكدين، مش متأكدين من ظروفنا، متأكدين منه هو، مالين إيدينا منه، متألم ولكن محبوب، متألم
1: لكن
0: ولكن
1: مسنود،
0: مسنود، متألم ولكن مستسلم،
1: متألم ولكن مكتفي.
0: مكتفي.
1: مرات كتيرة وسط الألم يبقى الإنسان مش عارف يروح فين، يعني يحاول بكل المقاييس يفتح أبواب وسكك عشان الأمور بتاعته تتعدل وتتظبط. الأمور المادية مرات كتيرة نحاول نحسبها

0: لكن عند المؤمن مختلفة شوية، المعادلة مختلفة شوية عند المؤمن. الخاطي أو المستثمر أو البيزنس مان أو أيا كان، لما يعدي في محك مالي عنده أقربين، عنده ناس يعرف يدخل معاهم ويعرف يحل أموره.
1: أيوه.
0: المؤمن مختلف، المؤمن مختلف تماما. ربي بيعلمه درس في الماديات، إنه ما تتكلش على حد غيري. بيعلمه درس في المرض، إن كل مرة بتعدي فيها بألم وبتعب وجسدك بيوجعك، أنا متألم لأجلك على فكرة. المسيح راح للأصم ويقول الكتاب عنه أن معه. معنى كلمة أن معه يعني أنا شاعر بنفس الأنين اللي أنت بتعدي فيه.
1: وقال الفتح اللي هي انفتح بالأرامية.
0: فلما المسيح لي كل المجد إن معايا. نفس الآية اللي إحنا كان حد من إخواتنا في المداخلات بيشارك بيها في رسالة العبرانيين صح 2 يقول لهم كده، إن كان فيما قد تألم مجربا.
1: يقدر.
0: يعني المسيح أصلا تجرب، يقدر أن يعين المجربين. عشان كده متألم ولكن مكتفي، ودي بولس حط لنا يعني آية صريحة قال لهم كده، فقال لي تكفيك نعمتي. أنا أعطيت شوكة في الجسد وصليت 3 مرات، والموضوع مختلف في تفسيرات كتير عن الشوكة، بس أنا أعتبر إن الشوكة لو في الجسد أيا كانت خارجية أو داخلية، لكن الشوكة دي كانت متعبة مرهقة. هو قال له رب شيلها، توسل للرب 3 مرات، بس رب كان ليه رأي آخر. أنا مش هشيلها بولس، بس إيه رأيك؟ أنا هوريك حاجة مختلفة تماما. لو كملنا الآية يقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف
1: تكمل.
0: فبكل سرور بولس بيتكلم عن نفسه، أفتخر بالحري في
1: ضعفاتي.
0: يعني أنا وأنا ضعيف أنا بفتخر في ضعفاتي إني للمسيح، بفتخر في ألمي اللي أنا بعدي بيه إن المسيح لسه سندني وشايلني ومكفيني، هو كفايتي لكي تحل علي. وإنت بتستسلم للرب، خد بالك الرب يروح يديلك معادلة اسمها معادلة الكفاية. أول ما أنت تستسلم الرب يروح يديلك معادلة جديدة اسمها معادلة الكفاية، فيكفيك من كل اللي حواليك، فيديك قوة اسمها قوة المسيح.
1: روعة.
0: فتعدي في الأزمة وما تخافش.
1: حلوة الكفاية الإلهية دي، جميلة. بتحس إن نقصك ده بيكمله ربنا، فعلى قد ما تكون أنت ضعيف وناقص حاجات، على قد ما هتيجي قوة إلهية تكملك. عشان كده بولس كان يفتخر، مش اللي هي بوست بالإنجليزي لكن ريجويس، يعني بيفتخر يعني فرحان بده، لانه
0: مسرور.
1: هو مسرور بده، لانه كل ما كان عندي نسبه ضعف اكتر، كل ما كان عندي بصمات يسوع في حياتي، فانا احمل في جسدي قال بصمات او سمات، يعني علامات الرب يسوع بجسمه متبصم كله، كل حته فيه فيها نقص، فكل حته فيه فيها قوه الهيه. وده درس ما يعرفوش الناس اللي مش عارفه الكلام ده، يا حرام مش قادرين يصدقوه او يختبروه. مش كده، انت محتاج يعني تجرب ده. هناخد مكالمه تليفون من الاخ نادر من اسيوط. اهلا بحضرتك اخي نادر.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: مساء الخير حبايبي.
1: اهلا بيك.
2: مساء الخير اخباري.
1: اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل.
2: مساء الخير اخبون.
0: اهلا وسهلا.
2: حقيقي اتباركنا ولمست حضور الرب معاكم. رب بدر اخيون.
0: شكرا.
2: حقيقي انت شخص رائع ومشجع، انا بشهد على صلاح الرب معاك.
0: شكرا.
2: دايما مستخدم ومثمر، الرب يبارك.
1: شكرا يا حبيبي، شكرا للمشاركه الجميله والتشجيع.
2: رب بدر.
1: فرحنا بالمشاركات الجميلة من ناس يعرفوا الأخ جون، مش بس ناس يعني بيشاركوا بأفكار بيكملوا بيها الفكرة بتاعتنا، لكن ناس عارفين الشخص، فبيبقوا يعني بيقولوا بكل حماسة كده، هو فرحانين بالشخص، مش عشان شافوه على الشاشة لكن شافوا الخبرة الروحية ودقوها. ناخد مكالمة أخيرة ونكمل. ألو.
2: ألو.
1: أيوة أهلا بيك، تفضل.
2: ألو.
1: أهلا، إحنا سامعين حضرتك، اتفضل.
2: الأخ بهجت.
1: أيوة اتفضل، حضرتك معنا على الهواء.
2: أهلا أسيس منير.
1: أهلا أسيس، اتفضل، أهلا بحضرتك، اتفضل يا أسيس شاركنا. يعرفك أكيد يا أخي جون صح؟
0: أكيد.
1: نشكر الرب لأجل أصدقاء الأخ جون أو الأسيس جون اللي بيشاركوا بخبراتهم معاه هو شخصيا. فمن فضلك ارجع لنا تاني جانب الأسيس. تعالوا نقول يعني تكفيني نعمتك لأن قوتك في الضعف بتكمل. بنرنمها، مش بس بنقولها كآية لكن بنعيشها ونحكيها ونرنمها ونغنيها ونختبرها في حياتنا. يا رب كل مشاركينا ومشاهدينا يختبروها. يلا بينا.

0: آمين. حلوة الاختبارات الإلهية اللي بتشجعنا وتشددنا، مش بس السند الإلهية مشيت معاك في المشوار، بس خرجت من قلبك ترانيم، الترنيمة التانية اللي هتقولها لنا، أنت ما بتغلطش أبدا.
1: أول عدد كتبته في شهر 6/2016، وآخر عدد كتبته يوم 29/11/2016. وأنا داخل الجيش كنت بقول للرب أنت بتغلط، بس وأنا بكتب كتبت أنت ما بتغلطش. وأنا طالع من الجيش حصل معايا موقف صعب جدا. قائد العمليات بتاعي طلعني خدمة مخصوص ليلة الإعفاء، وقال لي هتاخد الخدمة دي وبعد كده هتتحرك تروح المأمورية الطبية بتاعتك، ويا رب تجيني وانت مش واخد إعفاء يعني. يا رب. كأن الشيطان بيقول لي يعني ما تقلقش انت مش طالع من هنا. وده كان صوت يقين جوايا ان انا مش طالع من الحتة اللي انا فيها دي. بس الليلة دي وقعت مني خزنة فيها 28 طلقة. وانا كنت في موقعة لا فيها شبكة ولا فيها مية ولا فيها نور. انا كنت في منطقة في شمال سيناء، اخر منطقه بيننا ما بين الحدود عشان خاطر الارهاب وكده، واحنا كنا بنعمل مداهمات. الليله دي وقعت مني، بس انا قعدت قلت للرب يا رب مش عايز اطلع من الجيش، مش عايز اتفرغ، مش عايز اعمل اي حاجه، بس انا عايز الاقي الخزنه. بس خلاص يئست يعني وجبت اخري. والموضوع ده الناس اللي دخلوا الجيش عارفين كويس قوي يعني يضيع منك طلقه مش يضيع منك خزنه.

0: فانا ضاع مني خزنة فيها 28 طلب. بس انا افتكر قعدت اصلي لحد لما زميلي جه يستلم مني الخدمة، وانا بسلمه سلمته خزنة واحدة
1: بدل اثنين،
0: لكن انا المفروض اسلمه اثنين. فقال لي مش هستلم، وجري بسرعة مشي مشوار طويل وجاب لي رئيس العمليات وجاه. بس على بال ما راح ورجع كنت انا لقيت الخزنة. فقائد العمليات بيسألني بيقول لي فين الخزنة، وكأني يعني انا يعني ما صدقت لقيت فرصة ان انا هعمل منك ايه. انت مش هتنزل المأمورية او مش هتتحرك. بعد ما لقيتها وانا مروح رايح اغير هدومي وهتحرك على القاهرة، كتبت للرب لما باب العالم تقفل وابقى بخور وسط الطريق.
1: أيوه.
0: وكل محاولة في ايدي تفشل فالاكل لي او فصديق. وده النهاردة يا رب انا اؤمن واصدق انك تؤمر زمن الكرب وزمن الدي. انا متأكد ان انت صالح مهما يحصل.
1: حلو قوي قوي.
0: وعندك خطة بدون تغيير.
1: حلو قوي. قول لنا الكلام ده، صلي لنا كده وخلينا نستمتع بعمل الرب من خلالك.

0: الوقت جميل معاك يا خجون،
1: شكرا.
0: وجري بسرعة وباقي 4 دقايق، وعاوزين نختم بالترنيمتين اللي جايين. هنقول كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، ودي النقطة رقم 5 اللي هي متألم
1: لكن
0: لكن
1: متشجع.
0: متشجع، متألم لكن متشجع. انا الاخ جون مش هيعلق لان الوقت ضيق، انا عارف ان عندك اكيد
1: لا لا
0: خبرات روحية ورا كل ترنيمة، بس اللي كاتب الترنيمة دي الاخ رأفت فوزي وهو معاق من رجليه الاثنين، لما بيقول ماشي همشي معاك، يعني بالنسبة لنا احنا سهلة ممكن اتحرك، بس الاخ رأفت ما ينفعش، يعني مش سهلة، مش سهلة نتحرك لانه رجليه مش موجودين يتحرك بيهم، بس بيعافر ايمانيا ومع الوعد بيقول له همشي معاك الرحلة بحالها، هستنى ارادتك لاخرها، هعرف ايه قصدك في حياتي. انتم ملاحظين كلمة ها ها ها؟ فده ده حاجة لبكرة انا مش شايفها، بس الايمان شايفها والثقة بالرب شايفاها، وده اللي بيخلينا متشجعين، متألم لكن متشجع. يلا قول معايا الكلمات اللي جايه دي، همشي معاك الرحله بحالها وهستنى ارادتك، حتى لو انا مش شايف كويس دلوقتي، لكن انا متاكد ان بكره هيبين، هيبرهن زي ما كانت تقول الاخت نهال ان انت صالح، وده ايماننا انك ممكن تسمح بالوجع بس انت ما بتحبش توجعنا لانك صالح لانك بتحبنا، فانت اكيد غرضك خير مش غرضك اي حاجه سلبيه او سيئه. ثقوا في الرب وفي صلاح الرب. يلا نقول همشي معاك الرحله بحالها كلنا مع بعض، يلا بينا.

اشكرك من كل قلبي. الوقت بتاعنا يا دوب خلص، لكن وقت معاملة الله معنا ما خلصش. الله بيشجع، والله بيميز، والله بيشدد، والله بيسند، والله بيحب، والله بيخلينا نسلم ليه. اوصل لمرحلة التسليم وهتلاقي كل حاجة تمام. بشكركم، بشكرك اخويا جون لاجل تشجيعك لينا، ويمكن نستفيد شوية، بس الاف او عشرات الالاف او يمكن اكتر من كده بكتير بيتعلموا وبياخدوا درس روح لحياتهم. ارجوك خدها رسالة من الرب ليك، مهما كنت موجوع او متألم، لكن قول انا متألم ولكن حلو الرب وحلو الحياة معاه. نشوفكم في حلقات جديدة. شددوا، شجعوا، وحطوا كل قلوبكم مع الرب وسلموا كل حياتكم ليه. واللي فيكم عاوز يشاركنا بأي اختبار جميل حصل من خلال الحلقة الجميلة دي، اكتب لنا على صفحة الفيسبوك قناة الكارما برنامج ليك تسبيحنا. حط كل أفكارك وصلواتك وطلباتك، في ناس كتير هتشوف وتصلي لأجلك ولأجلك. رب معكم، ونلتقي في حلقات جديدة.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمو.
1: بنعمة الرب يسوع رح ناخد خدمة بعنوان إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض. شيء طبيعي هلا بس السحب مليانة مطر وين ما تروحون؟ ما تروحون على الأرض. بحسب سفر الجامعة بيخبرنا الكتاب المقدس بيقول الكتاب بحسب واحد يعني سوري 11:1 ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. نحن بنفهمها كلنا بالمفهوم العادي إنه عمول خير كانوا يقولوها ببلادنا بالشرق عمول خير وكب البحر. لا مش بهالطريقة. إنه بمعنى أنت عمول الخير وبيجي وقت بعدين بتزرع سوري بتحصد لأنك زرعت لأنه الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. بعدين بيقول لك أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا إشارة على أنه لا تبخل يدك بالعطاء لأن الكتاب المقدس بيخبرنا أنه العطاء الله بيحبه. الله بيحبه يعني المعطي المسرور يحبه الرب. وبذات الوقت لما الشخص بيكون عنده روح العطاء بيقول لك مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. كيف معقول واحد اللي بيعطي بيبقى فرحان أكثر من اللي بياخد؟ شو هال الترمينولوجي هيدي؟ شو هالمفهوم هيدا؟ ايه هيدا الكتاب هيك بيقول. فعلا ناس كتير ضحوا في عمل الرب وكانوا فرحانين جدا جدا. بولس الرسول شو أخذ من الأرض؟ ما أخذ شيء. لكن في ختام الرسالة بحسب رسالة تيموثاوس الثاني والإصحاح الرابع بدأ من أي ستة حسب ما بتصور بيقول لك جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا شو طلع لك؟ قال وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الرب الديان العادل ليس لي فقط ها؟ بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. إذن كانت عيونه على الجعالة على الجائزة اكنزوا لكم كنوز ها؟ في السماء. هلأ ناس كتير بتزرع بس بتزرع في الحقل الخطأ لكن لما بزرع في حقل الرب بدي أحصد بحقل الرب. حددها الروح القدس وقال الذي يزرع للجسد يعني الأمور الأرضية فمن الجسد يحصد فسادا والذي يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية حياة أبدية. فمجهودي وين؟ تعبي وين؟ فكر العطاء والتضحية في أين؟ يعني وين واقف أنا؟ Where do I stand؟ وين أنا واقف؟ من أجل ذلك بيقول كتاب مقدس حالا من بعد بالعدد يعني بذات العدد الثاني بيقول لك لأنك لا تعلم لست تعلم أي شر يكون على الأرض. ما حدا بيعرف شو مخباله. لا بنعرف. الإنسان ممكن بلحظة يختفي ويروح وبيقول لك بعدين بعد فترة لا يعرفه موضعه بعد. وأنا قلت مرة قلت أنه تصور الرب يرجع يرد واحد بعد موت يعني بعد فترة زمنية طويلة مثلا ويجي يدق على الباب يقول له خي هذا البيت لإلي. بيقول له نعم مين أنت؟ بيقول له أنا من 200 سنة كنت هون مثلا. ما بتزبط ما ترهم ما بترهم. من أجل ذلك بيقول لك أعطي نصيب لسبعة ولثمانية أيضا لأنك لست تعلم أي شر رح يجي على الأرض. ما بتعرف ما بنعرف شو رح يصير. يمكن اليوم تنتهي الحياة

كيف أنا عم بخدم، كيف عم بتحرك. لهذا بيقول إذا امتلأت السحب مطرا تريق على الأرض. فينا ناخذها باحتماليتين، الإنسان المملوء من الروحيات، لأن السحب في الأعالي، السحب في الأعالي، المملوء من الروحيات 100% رح يكون معطاء، عنده التضحيات، بحب يخدم الرب، بحب يضحي في حق الإيمان. لكن بذات الوقت ممكن نشوفه أيضا أنه نعمة الله المملوءة خاصة التي رأيناها في شخص المسيح، بيقول لك المسيح مملوءا نعمة وحقا. أكيد لما سكب على الأرض، ما هو بيقول أنه بولس قالها طبعا، إني أسكب الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي. بس أيضا المسيح بيقول لك كالماء انسكبته. فالمسيح انسكب، فسكب، نعمة الله نزلت للبشر. الناموس ما بينفع الإنسان، مثل ما قلنا بكسر الخبز كنا عم نتكلم، ما بينفع الإنسان، بفيده أنه بيوجهه أنه هيدي خطية، هاي خطية، هاي مش خطية، هاي بهالمعنى. بس النعمة هي اللي بتعالج. المسيح عالجنا بنعمته بفدائه. من أجل ذلك لما انسكب المسيح، لما السماء أعطتنا، مثل ما بقول مثلا، أنا عم تجي ببالي أفكار حتى أدعم الفكرة، مثلا إشعياء تسعة بيقول، 9:6 بيقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، ابن الله الأزلي، ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه إلى ما هنالك. فإذا السماء أعطتنا المسيح، انسكب سكب السحب الإلهية، نعمة الله سكبت علينا شخص المسيح، أتى المسيح وغمرنا بمراحمه. إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. الله، شو هالفلسفة هاي؟ مين ما بيعرف أنه بس توقع الشجرة بهالجهة بتكون هالجهة، صح ولا لا؟ لا لا، بس هيدا مش كلام هيك عرضي إن راندوم جاي هيك بالمعنى، لا لا لا، هو في فكرة. السحب مطرت، الشجرة رح توقع. الشجرة رمز للإنسان اللي بده يموت، مهما طال الزمان شو بده يصير فينا؟ بدنا نموت، بدنا نروح. أي جهة مايل قلبك؟ شفت كيف؟ إذا مايل قلبك لهالجهة رح تكون أبديا هالجهة، هي معناها. وإذا مايل قلبك لهالجهة رح يكون قلبك أبديا. شو قصد الجهة؟ جهتين، ما فيش إلا طريقين. الرب قال له أنا قد جعلت أمامك الموت والحياة، بالنتيجة افعل الخير لكي تحيا أنت. فيا بتميل هيك يا بتميل هيك، وين القلب مايل؟ امرأة لوط كانت ماشية على أساس مع زوجها، بس وين قلبها؟ مايل بالجهة الداخلية لجهة سدوم. والرب قال لهم ما تلتفتوا إلى الوراء، التفتت. هي مش قصة التفاتة، هي القصة وين قلبك، لأنه حيث يكون قلبك هناك يكون كنزك أيضا. فإذا وين قلبي مايل؟ الكنز تبعي وين شايف كنزي أنا؟ بيكون القلب مايل لهذيك الجهة أو لهالجهة. كنزي بالسماء، اكنسوا لكم كنوس في السماء أم على الأرض. بالنتيجة نظرت إلى الخلف والملكين كانوا أخدينها، هي وزوجها وابنتيها، لكن التفتت. يا أخي هالالتفاتة شو بزعجة، خربت الحياة. هي مش متوقفة على التفاتي، بس لأنه الرب عارف شو في جوا في القلب. الله عارف، لأنه الإنسان بس يأخذ مجاله في الحياة ويأخذ فرصة الحياة سقط أبديا. الشجرة هون بتمثل النفس البشرية. ليه؟ لأنه نبوخذ نصر الروح القدس شبه وضع حياته كشجرة، وشاف طبعا حلم، وبعدين فسر له يا دانيال، وبالحلم بيقول أنه سمع صوت وشاف قدوس عم بيقول اقطعوا الشجرة واربطوا ساقها بنحاس وليبتل جسده بندى السماء ولتكن يعني بيصير وليأكل العشب كالثيران وليبتل جسده بندى السماء. يعني إشارة مخيفة. لما شرح دانيال النبي لنبوخذ نصر هذا الأمر بحسب دانيال 4، وقال له بالنتيجة أيها الملك عش

الأبد. فارق خطاياك بالبر، يعني حتى تعيش ويطال اطمئنانك، فارق خطاياك بالبر. توب وبعدين بعد 12 شهر بيقول لك بعد 12 شهرا كل هذا جاء على نبوخذنصر، وقف على قصر مملكته وعلى قصره وعم ينظر على بابل. زوجة لوط، امرأة لوط، عم تنظر على صدوم، وهو عم ينظر على بابل وبقول أليست هذه بابل العظيمة التي أنا بنيتها لمجدي وإلى ما هنالك. بقول كان الصوت بعده أو الكلام كان بعده بفهم نبوخذنصر، بيقول له لك يقولون يا نبوخذنصر قد زال عنك الملك، كل مجدك راح. شو هي معقول؟ قال ايه يا عم، كيف أنا قلت كلمة؟ قال بس هو الرب عطاك فرصة، عشان هيك لازم نخطف الفرصة يا جماعة. ليه؟ لأنه حيث تقع الشجرة رح تبقى هونيك، إذا مايل لجهة الهلاك رح يبقى الإنسان هالك إلى الأبد. هي حقيقة لا نستطيع أن نهرب منها، وإذا مايل للحياة الأبدية حيبقى هناك أبديا مع المسيح، وهناك أفضل جدا، صح ولا لا؟ فنبوخذنصر الشجرة اللي وقعت اللي هي بتمثل حياته نفسه كان لازال فيها حياة، أتاري أسقطها الله زمن مؤقت، أدى 7 سنين بالعذاب، يبتل جسده بندى السماء، فكر حاله حيوان، صار كالثور يأكل العشب، هو ملك ملوك كان عظيم. لكن شو اللي صار؟ بيقول لك بعد ما مضت عليه 7 عددين، 7 أزمنة، يعني 7 سنوات، بيقول أنا نبوخذنصر رفعت عيني إلى السماء، لما رفعت عيني إلى السماء عاد إلي عقلي وطلبني مشيرية ورجع لي مجدي ولما هنالك وازدادت عظمته. وساعتها شو بيقول؟ أنا نبوخذنصر أسبح إله السماء. فإذا كان لازم يجتاز بهيدي الأزمة، 7 سنين عذاب، شجرة لم تقطع بالكامل، يعني سقطت، بس سقطت سقوط التأديب، لم تسقط سقوط الموت. لكن في ناس إذا سقطوا سقوط الموت راحت، رح يصرخ من تحت مثل ما قال الغني، يا أبتي إبراهيم أرسل لعازر ليبول طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. قال له خلصت، It's over. ليه؟ لأنك التفت إلى هنا، مايل قلبك إلى هون. عم بعمل أنا عبودي، أنا عم بعمل على جهة اليسار مش عم بعمل على جهة اليمين. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح، إذا امتلأت السحب مطرا تريقها على الأرض. الله يملأنا بشو بده يملأنا؟ بالروح القدس. أفسس 5:18 بيقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا من الروح. امتلئ من روح الله، لأنه لما بتمتلئ من روح الله شو رح تعمل؟ رح تفيض نعمة الله، رح تفيض بحياتك، رح تكون رجل صالح، امرأة صالحة، وبتعمل صلاح. غزالة اللي بسميها الكتاب المقدس طبيثة كانت ممتلئة، تلميذة عظيمة جدا، كانت ممتلئة صلاحا وأعمالا صالحة، ممتلئة يعني ممتلئة إحسانات كانت وأعمال صالحة. لما ماتت مش عم يتركوها تموت، إذا جاز التعبير، الأرامل، اليتامى، المساكين اللي خيطت لهم أكمسة وكذا واللي عملت معهم خير، قعدوا يبكوا. فالإخوة قد ما شافوهم عم يبكوا بتمسكين، إذا جاز التعبير بالجسد، إذا جاز التعبير، أرسلوا وراء بطرس لأنه سمعوا أنه بطرس قريب في النواحي، في تلك النواحي. فأتى وركع وصلى وقال له طليثة قومي، طبيثة قصدي، طبيثة قومي، لتفسيره معناتها غزالة. قامت ليه؟ هيك نوعية حرام تروحوا من الأرض. ليه؟ لأنه المؤمنين والمؤمنات نور العالم وملح الأرض. إذا راح النور والملح شو رح يصير؟ يويل العالم في تلك اللحظة حيث يبدأ دمار عظيم. مش دمار بناي وبنيتين ومدين ومدينتين، العالم كله ستتزعزع، كل الأسس، أسس المسكونة يقول رح تتزعزع. رعب رعب رعب. ليه؟ لأنه راح النور وراح الملح، خاصة لما يخطف المسيح الكنيسة. شي رعب، شي رعب رعب رعب. الله يعطينا نعمة أنه ننتبه. ليه؟ لأنه السحب الممتلئة بتعطي خير. طيب إذا ما عادش فيه سحب شو بصير؟ لما ما بعدش فيه شر، يعني إذا ما فيش مطر على الأرض شو راح يكون فيه؟ جفاف، يبوسة، جوع، مش هيك؟ نفس الشيء عندما ترفع الكنيسة، بولس الرسول بيقولها برسالة تسالونيكي الثاني، الإصحاح الثاني، بيقول لك إن

رح يظهر ضد المسيح ورح يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله ويرتفع على كل إله ومعبود وإلى ما هنالك. وبعدين بيقول بس أنتم الآن تعلمون ما يحجز سر الإثم. شو اللي بده يحجز؟ شو اللي عم يحجزه؟ نحن الكنيسة عروس المسيح حبيبة يسوع المسيح وهو حبيبنا. نحن حاجزين ليه؟ وجودنا على الأرض بركة يا جماعة. الله يملأنا بالروح القدس حتى نكون بركة فعليا. يا رب سامحني لما بقصر. عن جهة كل واحد منا لازم يقول له يا رب سامحني لو منقصر في تقصير بحياتنا, لأن مهما نعمل عم نقصر, بس الرب قادر. ها هلا بس نحن نمتلي رح نعطي. طيب إذا الكنيسة ارتفعت ما عادش في عطاء, خلص ظلمة ظلمة دامسة, ظلام روحي, رعب رعب رعب رعب رعب. من أجل ذلك الرب يعطينا نعمة. ليه؟ والروح القدس بهيدا الإصحاح وبالإصحاح اللي بعده بيتكلم عن السحب. بالإصحاح اللي بعده بحسب جامعة سفر الجامعة 12 بيقول في البداية فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجيء السنين, إذ تقول ليس لي فيها سرور قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر. يعني إن أنت خليك نشيط لأن رح يجي وقت الشيخوخة حتضرب وحينتهي دورك وما عادش فيك تعمل شيء. ها مثل ما قال المسيح ينبغي أن أعمل ما دام نهار. ليه؟ لأنه يأتي ليل مبعوث فينا نعمل شيء. نقف قدام الرب يوما ما قدام كرسي المسيح ونقول أخ يا ريتني, يا ريتني عملت, يا ريتني تعبت, يا ريتني, يا الله ليش كنت أنا هيك, يا ربي سامحني يا ربي. أوكي رح نلوم نفوسنا إذا جاز تعبير بهالمعنى. ليه؟ لأنه كانت الفرصة موجودة قدامنا, الفرصة موجودة قدامنا. ففي سحب بحسب جامعة 11 والسحب بحسب جامعة 12. السحب بحسب الجامعة 11 حلوة, السحب بحسب الجامعة 12 لا. بيقول لك ها بيقول لك وترجع السحب بعد المطر. كيف يعني؟ يعني بعد العز وبعد الخدمة وبعد الحياة والنشاط يعني كل شيء حلو بده يجي وقت السحب رح تصير فيك, رح تكون يعني سحب بسميها بطرس الرسول وبسميها بولس يهوذا كمان, يعني يهوذا ليس الأسخريوطي, بسميها غيوم بلا ماء تحملها الريح. ما غيوم بلا ماء بتشوف في غيمة بس ما فيها شيء, باهتة فيك مزورة إذا جاز تعبير مزورة. فالرب يعطينا نعمة نمتلئ ونخدم طالما عندنا فرصة للخدمة. لا رح يجي وقت رح نقول آخ يا رب ليش عملت هيك أنا, ليش ما انتبهت يا رب. لا الرب صحانا ونبهنا. امرأة لوط تنبهت وسمعت لأنه بات الملاكين في بيتها, زوجها شد عليهم لوط ودخلوا وبات الملاكين في بيتها وسمعت وعرفت أنه المدينة كل رايحة. نفس الشيء نحن بنعرف أنه هذا العالم هيئة هذا العالم تزول. وبطرس بيقول هيدا بولس قالها, وبطرس بيقول بما أن هذه كلها رح بتصير ويحرفنا العالم أي أناس ينبغي أن تكونوا أنتم بتقوى بكل تقوى ووقار ولا ما هنالك سيرة مقدسة وتقوى ولا ما هنالك. كيف لازم تكونوا؟ ليه؟ لأنه الفرصة رح بتضيع. قديش بدنا نعيش بعد؟ غيرنا عايش ألف سنة وخلصت حياتهم وراح عمركم. هلا سلامة قلبكم, نحن منقولها سلامة قلبكم وعمرا طويل. اللي عمره 50 سنة قديش بدك تعيش بعد؟ و40 و60 و70 قديش بده يعيش بعد؟ هلا مش ضمنها, يمكن واحد يطب ويموت اليوم. فالفرصة عم تروح من ايدنا والرب عم بيقول لك انا بدي باركك, اطلع محمل بركات. ليه؟ لانك رح توقف قدام كرسي المسيح ورح تعطي حسابا عما فعلناه في الجسد خيرا كان ام شرا. بدنا نعطي حساب. فاي نوع من السحب, سحب جامعة 11 ولا سحب جامعة 12؟ سحب جامعة 12 خلصت, شيخوخة جاءت, راحت الفرصة, انتهينا. لأنه بيقول لك بسفر الجامعة 12 بيقول لك قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر في يوم يتزعزع حفظة البيت. شو اللي حفظة البيت؟ العضلات اللي بيمسكوا البيت. إنسان بس تروح عضلاته ما بتلاقيها. مزبوط. وبعدين وتتلوى رجال

القوة وتبطل الطواحن، لأنها قلت وتظلم النواظر من الشبابيك. كل واحد منا عنده طبيب أسنان مش هيك؟ بيوقع سن بتروح تزرع غيره مش هيك؟ هاي مش ضابطة معنا هلأ، لأنه آخر الأيام في تكنولوجيا عظيمة. بس مهما نعمل ترقيع مظبوط خلصنا، رح يجي وقت بقى نمشي، رح نمشي. ولما نوقف قدام الرب رح ينظر الرب عيوننا من دون ما يتكلم معنا، رح نعرف حالنا أنه قصرنا، أو بنقول له يا رب هو ذا مناك عمل 10 أملاك، أنت عطيتني منا وأنا المنا اللي عطيتني إياه تاجرت فيه، يعني المواهب الروحية تاجرت فيها، وهو ذا مناك عمل 10 أملاك. فبيقول له الرب، عم يعطي المثل، بيقول له السيد للعبد، بيقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين. قدام كل الخلائق نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل. هذا إشي قليلي هون، بعد أنت مش عارف المجد العتيد أن يستعلن فينا. كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ليه؟ انت مقام على القليل، كون امين بالقليل حتى الرب يقيمك على الكثير. لانه اذا ما كنتش امين في القليل لن يقيمك الرب على الكثير. مش هتسمع العباره الحلوه، صدقوني الرب يعطينا نعمه باسم المسيح. يا ما ناس رح تضطرب تقول يا عم شو عملت بحالي انا، خلصت. فخلي الروح القدس يفيض بحياتك ويملأك، وساعتها أنت رح تكون سبب بركة كثيرين، كما كان المسيح له كل المجد، رأس الكنيسة ومخلص الجسد، هو الكل في الكل، وهو البركة العظمى. لأنه نحن شو عم نعمل؟ ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة وفوق نعمة، ونعمة فوق نعمة أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى قد أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. أحشويروش الملك عم يسكر، هو عم يسكر، ابتدى السكر تبعه يميله لوين؟ ما هو الإنسان بس ضوابط عقله تنضرب شوي بتبين الحقائق بنفسه، صح ولا لا؟ شايفين شي واحد سكران؟ ببقهم كلهم بيحكيهم كلهم، كل الأسرار بيقولها، صح ولا لا؟ ايه؟ نشكر الرب، أنا سكرت مرة واحدة كنت عم حط ملح لناس، وناس عم بيحطوا لي ملح، وتعب بالخمر لما بيحطوا لك ملح بسكر، يوم ليلة رأس السنة، وطلعنا من عند الجماعة كنا سهرانين، وسهرة كانت حلوة على أساس، وأنا لابس قميص وبلبنان بكانون، تعرفوا كانون بتقولوا كانون؟ كوانين يعني بسموها، رعب قد ما سقعة. فطلعت من بيت الجماعة وبدي أتمشى على بيتنا، وأنا عرقان جوا كان دافي الجو، ضربني الهوى. فوصلت على البيت موجوع، وأضحك وأبكي، أضحك وأبكي، هي هي وأبكي. وصارت أختي يا حرام وقف حدي، أنا عم تقولوا عم دب من راسي، احنا بنسميها نفرخ. اختي تبكي، انا منتبه بس مش مسيطر على حالي. بس شو بصير الواحد يحكي احشاويروش الملك سكر، طاب قلبه بالخمر، قال له جيبوا لي وشتي. مين وشتي؟ وشتي زوجته، حلوه كثير كثير، قال لكي يري جمالها للشعوب. لك يا عمي مش معقول تعرض نفسها، لانه بحسب الشرع يعني مش محلوه. رفضت جن جنون، ولا لأنه لما طاب قلبه ذهب إلى الجمال الباطل، لأنه الحسن غش والجمال سوري الجمال لا الحسن غش والجمال باطل. أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. أوكي، فهي رفضت واغتاظ، وبعدين عزلوها، وبعدين زوج محل أستير. الفكرة وين؟ قلبه لما الضوابط هيك، الضوابط العقلية اختخذ، جيبوا لي وشتي، بدي مرتي، بدي شوف حاله. طب ليش ما بتشكر الله على العز اللي عندك، وانت ملك عظيم ومملكتك امتدت يعني 27 provinces، يعني مناطق وصلت للهند، مقاطعة. بس شو مقاطعة؟ دول. ليه؟ خلص قلبه ميل لهيدا الجهة، ايه مخرب له حياته للمسكينة. مهم، بس تفيض اي شيء بفيض بده يطلع. خلينا نقرا بحسب اشعياء 28، اشعياء 28، نقرا من العدد الاول للعدد 8 لانه مهمه هالنقطه، بيتكلم فيها عن افرايم، اشاره لاسباط اسرائيل اللي مش عم يردوا على الرب. الانبياء تتكلم وهم طناش طناش. شو بيقول؟
بيقول ويل لإكليل

فخر سكارى أفرايم. أفرايم بيمثلوا الأصباط العشرة من إسرائيل. وللزهر الذابل جمال بهائه الذي على رأس وادي سماء المضروبين بالخمر. هو ذا شديد وقوي للسيد، كانهيال البرد، كنوء مهلك، كسيل مياه غزيرة جارفة قد ألقاه إلى الأرض بشدة. إشارة للدينونة اللي راح تصيب الأصباط. ويكون الزهر بالأرجل يداس إكليل فخر سكار أفرايم. ويكون الزهر الذابل جمال

الذي على رأس وادي السماء كبكورة التين قبل الصيف التي يراها الناظر فيبلعها وهي في يده. في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه للأتقياء، وروح القضاء للجالس للقضاء، وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر، مش ضروري اشرح الأمور، ما بدي اخسر وقت لأنه الوقت سريع. ولكن هؤلاء ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر. شو صار؟ امتلأوا من السكر، امتلأوا من العربدة، من الشر، امتلأوا. طب نتيجتها شو رح يصير بهيدي الحالة؟ طبعا بيقول لك ولكن هؤلاء أيضا ضلوا بالخمر وتاهوا بالمسكر، الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما الخمر، تاها من المسكر، ضلا في الرؤيا، قلقا في القضاء. وصلوا لنقطة مهمة، فإن جميع الموائد امتلأت قيئا وقذرا، ليس مكان، ما بقي ولا محل إلا مليان قيء. امتلأوا من الخمر، الخمر هو إشارة للشرور والنجاسات وغيرها. والإنسان الشرير بس يمتلئ من الشر بده يبلش يفسد، دمار حواليه، خراب، يعني قذارة إذا جاز ونجاسات. لكن الإنسان القديس التقي يعمل ما هو صالح في عيني الرب. أنا مملوء من روح الرب، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أنا شو بدي أعمل يا رب؟ وجهني، ساعدني، استخدمني يا رب، أنا بدي أخدمك، أنا بدي أعيش لألك وأنا نفسي راضي. صدقوني الإنسان المؤمن الممتلئ من روح الرب ما بده إلا الرب، مجنون بالله. أنا بتذكر لما جيت للمسيح أول إيماني وكنت مزعج لأني كنت مجنون بالله، صرت كتير يعني صور كأنه بدي أجيب الناس بالقوة لربنا، وأنا مش عارف بعد طريقة البشارة، وبالقوة بدي بشره، وبالقوة بدي لك، صرت دم تقيل، الناس بدهاش تسمع. بس بالنتيجة ربنا شايف قلبي، قال الله بيعرف أن أنا غيور. بس بعدين تعلمت وفهمت وعرفت، لأنه رابح النفوس حكي. فالفكرة وين؟ الله يعطينا نعمة نمتلئ. متى امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، والشجرة لما بدأت توقع، بده يجي وقت بدأت توقع شجرة حياتي، لما أنا بغمد عيوني بقدر أقول مثل ما قال بولس، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. والأكليل الأرضية كلها ستداس، كل الأكليل كله راح يروح إلا الأكاليل السماوية التي تعطى للكنيسة. وطبعا كلنا بنعرف أنه في كذا إكليل، في كذا إكليل، أنا مش عم بتعب حتى أخذ إكليل. الرب بيعرف أمام يسوع، ما أنا بهمني أتعب، أقول له بس بدي أقف قدامك بلا لوم. هي أهم نقطة، ليه؟ تكون راضي علي، أعطيتني ما أعطيتنيك مش مهم، بس بهمني تكون راضي علي أنه يا رب على الأرض أعطيتني وزني أو وزنتين أو ثلاثة، أو أعطيتني منى، أنا يا رب خدمتك بحسب ما أعطيتني، وأتيت من قوة وبحسب ما أعطيتني من مواهب. فعشان هيك انتبهوا، امتلئوا من الروح القدس، لا تسكروا بالخمر، يعني ما تعيشوا بأجواء العالم وتضيعوا وتتوهوا يا من يصداعوا، لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا من الروح. بعدين بيقول لك الكتاب المقدس عن المياه، عن الغيوم التي هي بلا ماء، بدي اقراها بحسب رساله يهوذا ليس الاسخريوطي بعدد 12، عم يتكلم عن الاشرار، بيقول هؤلاء صخور في ولائمكم المحبيه، صخور في ولائمكم المحبيه، صانعين ولائم معا بلا خوف، راعين انفسهم، غيوم بلا ماء تحملها الرياح، أشجار خريفية. أتاري رجع جايب سيرة الشجر، نبوخذ نصر مثل الروح القدس أنه هو كشجرة قطعت، بس قطعت لكن هو حي، تأدب رجع حس على دمه ومجد الرام. لكن الأشرار كمان مثلهم كأشجار خريفية. شو أشجار خريف؟ كلنا بنعرف أشجار الخريف شو بصير فيها، بصير ورقة ينزل يذبل. أنا بيني وبينك بس شوف هالحالة كتير بزعل، خاصة بأيام شبابي، بحس إنه الدنيا عم تموت، كأن بدي كل شيء يضل هيك حلو، كله ربيع ربيع، ما بتضل القصة ربيع يا حبيبي عجب. وطلع على هالشجر ولاقي الورق الشجر يابس تحته هيك وأصفر، ازعل يا الله لو بتضل الدنيا كلها ربيع. مش رح بتضل الدنيا كلها ربيع، بدنا نرحل. أوكي، بيقول لك هؤلاء أشجار خريفية بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلع،
مضاعف.

ضعفا مقتلعا. أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها قطام الظلام إلى الأبد. يا إلهي آه يا أشرار لو بتعرفوا يا رب. طبعا خدماتنا بتطلع على الفضائيات خاصة على الكرم، الرب يباركهم. آه اللي عم تسمعونا ومش مؤمنين، أو متدين ومطمئن على تدينك وإنت ما عندك شيء ولا عندك ضمان للحياة الأبدية، آخ لو بتعرف قديش شو محفوظ لك. محفوظ لك قطام الظلام إلى الأبد، عذاب إلى أبد الأبدين كما يقول الرب، ويصعد دخان عذابهم أمام إلهنا ليلا ونهارا إلى أبد الأبدين. وبعدين بيقول لك وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه. الربوات يعني عشرات ألوف عشرات ألوف عشرات، ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم، وفمهم يتكلم بعظائم، يحابون بالوجوه ومن أجل المنفعة إلى ما هنالك. فالرب يعطينا نعمة باسم المسيح، رب يعطينا نعمة باسم الرب يسوع المسيح. نضرب حسابنا أنه القلب أين يميل. ممكن يكون أنا في أجواء روحية، وهي نقطة مهمة بليز ركزوا معي فيها، مطمئن أنا تمام، بس الله بيعرف القلب، بيسمح بالتجربة. الله ما بيجرب النفس البشرية بس بيسمح فيها. جاء نعمان السرياني كان أبرص صح ولا لا؟ شفى الرب من خلال نصيحة أليشع، قال له اذهب واغتسل في نهر الأردن 7 مرات بيرجع لحمك مثل لحم الصبي. في البداية زعل، قالوا له عبيده يا أبانا لو قال لك شيء أعظم من هيك أو أصعب من هيك ما كنت بتعمله. يا خي روح غطس. غطس رجع فرحان، جايب معه حلال ثياب وفضة ومعه جيش. وقف قدام باب أليشع وقال له لأليشع ألح علي يعني تياخد ما كان ياخد. مش ممكن نحن نستغل الخلاص، ما فيك تشتري يعني. هيدي إشارة على أنه الإنسان طهر من خطاياه. الخلاص قيمة الفداء لا تشترى، ما حدا بيقدر يشتري الفداء، لا مثل ما بيقول لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بذهب أو فضة من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كما من بدم كريم كما من حمل بلا عيب دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم، لكنه أظهر الآن في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. يعني قال أنا ما بقبل، ما كان لح عليه، قال له ما بقبل. مين عم يشوف المشهد؟ طب قلبه وين قلبه؟ قلبه يا رب أشكرك، أرام رح تآمن باسمك وتمجد اسمك، لأنه الرجال أرامي سرياني، تحية للسرياني. فبدو يرجع على دمشق ورح يقول أنه إله إسرائيل شفاني. جيحزي لو قلبه مستقيم، يا رب نشكرك حبيب قلبي مبارك اسمك. مش نحن لما نشوف معجزة مع ناس من خلفيات متنوعة والرب تمجد قديش بنفرح، بصير دموعنا تنزل. أنا بحكي عن نفسي بس شوف مجد الرب، بشكر الرب حقيقة، بشكر الرب. هو لا قلبه وين مايل؟ عم يعمل مؤامرات. فساعتها شاف المشهد جيحزي والرجال راح ومليان مليان حلل وفضة، في شيء عم بطقطي ما عندي، مليان مليان. فجي حزي عمول يخرب بيته، شو عم يعمل هيدا؟ جن سيدي، جن أليشع النبي، لك النبي أليشع كان من العظماء. لا لا لا، السيدي ما أخذ بقلبه، عم يحكي بقلبه. أتاري قلبه وين مايل؟ مايل لهالجهة، مايل للشر. ما لح اختفى الرجال، لحقوا معه جيش. شو بك يا جيحزي؟ قال له سيدي أرسلني 2 من بني الأنبياء أتوه هلأ أجوا هس يا كذاب. فممكن واحد يكون بأجواء روحية بس فكره وين؟ مصالح أرضية، مكسب. حط لنا يا لو سمحت على الأواخر تقريبا بحسب ملوك الثاني 5 إجل عبالي يعني أراها مكاسب أرضية. يعني أنت قاعد في أقدس الحالات وفكرك في الفكر الأرضي والمصالح والمنفعة الأرضية، أنت وين؟ أنت لك أنت شوف مجد الرب، شوف كيف الله تعظم. رجال أبرص من فوق لتحت، وكان رئيس جيش، قائد جيش أرام نعمان السرياني. يعني نعمان يستفيد وأنت يا جيحز اللي قاعد ليل نهار بالروحيات ما تستفيد؟

فبيقول لك ملوك الثاني 25، قال جيحزي غلام أليشع رجل الله هو ذا سيدي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره. حي هو الرب. يا عم هذا شو عم يحكي؟ بيقول عن سيده سيدي. طب ما سيدك ما أخدش، والعبد لازم يعمل مثل ما عمل سيده، وهلأ عم تقول كمان حي هو الرب. لأي رب أنت؟ أي رب بتحكي أنت؟ بتعرف الله؟ حي هو الرب، إني أجري وراءه وأخذ منه شيئا. شو شيئا؟ أعطاه. فسار جيحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكضا، يا ريت تركض على الخدمة يا رب ما بدي، لأنه الساعة سريعة وخلص لازم أختم، بس خايف فوت بالموضوع وابتدي أضرب يا. فسار ولما رآه نعمان راكضا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال أسلام؟ في شيء بعد بدي أعمله أنا ما عملته؟ قصرت بشيء يا جماعة بهالمعنى؟ فقال سلام، إن سيدي قد أرسلني قائلا. شايف قديش في كذب واحتيال بالموضوع؟ أنا لما جيت للمسيح كنت بلبنان، لكن شوف الأخوة ملايكة والأخوات، وفعلا كان كتار منهم ملايكة وحلوين وبيحبوا الرب، بس في أشخاص منهم كانوا مش مش مش مش أمناء، بس أنا فرحان بالرب مثل الأعمى، بدي بوس إيديهم ورجليهم إذا جاز تعبير، بعد ما فرحان بالرب، له رب أشكرك أنت عم تحطني مع هذا الشعب، أشكرك يا رب، وفعلا نحن شعب الرب، لكن في أشخاص بيناتنا بيسودوا الوجه وبيجيبوا العار على اسم المسيح، كما قال بولس بسببكم أنتم يجدف على اسم الله في الأمم. يعني كذب. وهيدا مين؟ هيدا خادم أعظم نبي في إسرائيل أليشع، وأليشع كان استلم النبوءة من بعد إيليا النبي، يعني شيء مستوى، وكان في مدارس للأنبياء، يعني حضرته زعيم كان. ومين من يدري لو كان آدمي وكويس يمكن كان الرب سلم مركز النبوءة أيضا، خدمة النبوءة من بعد سيده من بعد أليشع، بس ما استلمه. أليشع كان أمين، استلم من إيليا. جيحزي ما كانش أمين، ما استلم من أليشع، عم بيكذب. قال له سيدي أرسلني، قد أرسلني قائلا هو ذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل أفرايم من بني الأنبياء، فأعطهما وزنة فضة وحلتي ثياب. شو هذه وزنتي فضة بتغني لولد الولد؟ أه؟ لا وين أنا وزنتين، أنا وزنة فضة بس هو أعطاه وزنتين، سوري أنا ببالي الوزنتين، هو أعطاه وزنتين إيه؟ فأعطهما وزنة فضة وحلتي ثياب. شو قام عمل نعمان؟ قال له اقبل وخذ وزنتين. وألح عليه وصر، يعني شو عم يعمل؟ عم بلح عليه. لا قوله لا ما بدي، بدي وحدي، خرب بشتك شو محتاج. الله الله يريحنا من هالنوعيات باسم المسيح. ممثل عالمي هذا، خالد يبعثوه على هوليود. المهم وألح عليه وصر وزنتي فضة في كيسين وحلتي ثياب، ودفعها لغلاميه فحملاها قدامه. عز بس عز فالصو فيك، هذا مش عز. العز إنك تمشي في طريق الإيمان والرب وتخدم الرب من قلبك وتحب الرب من قلبك، وهناك الجعالة، هناك البركات. بيقول لك ولما وصل إلى الأكمة أخذها من أيديهما وأودعها في البيت وأطلق الرجلين فانطلقا. قال لك إذا بضلوا ماشيين معي رح يقولوا ليه ما إجا على بيت سيده؟ رح يقولوا لنعمان هذا ما راح على سيده، راح على بيت تاني. قال لهم شكرا شكرا، ربي يبارككم، الله يخليكم، حط إيده على هناك. تعرف هذا كيف بعض الأشخاص بيمثلوا، ها؟ In Jesus name. أنا بعرف ناس تجار، مش عنا من الكنيسة، تجار. Jesus Jesus بس تجار. الرب يرحمهم ويخلصهم. وأما هو فدخل ووقف أمام سيده، فقال له أليشع من أين يا جيحزي؟ من أي جهة جاي الشجرة تبعك؟ من أي جهة؟ على أي جهة مايلي؟ لأنه بس توقع رح تضل هونيك. قال له فقال لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. هلكم سطر مليون كذبة واحتيالات ومنافع ومصالح،
رب ابعد عني الباطل يا رب والكذب يا رب باسم المسيح.

0: فقال له أليشع: ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقاءك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ مش هيدا هو الوقت؟ نحن مؤمنين، نحن أنبياء، كانوا عم بيقولوا نحن أنبياء، نحن شعب الرب. بيقول له: فبرص نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد، فخرج من أمامه أبرص كالثلج. صحيح أنه أخذ وزنتين وأخذ حلل ثياب وأخذ، بس أخذ البرص. وين القلب مايل؟ رسالة الرب لإلي أول واحد ولألكم، وين قلوبنا مايلة؟ يا رب لا مثل ما بيقول المرنم: يا رب لا تمل قلبي إلى أمر رديء، يا رب لا تمل، يا رب أعطيني نعمة دائما يكون قلبي نحوك، أعيننا نحوك أعيننا، ها؟ يا ربي من فضلك، وقلوبنا باسم المسيح، ولك كل المجد. يا رب أشكرك من أجل عملك وذبيحتك وموتك وقيامتك، لولا صليبك كنا يا ربي ما أشقانا، لولا الصليب من أنا يا سيدي، لولاك يا فادي حياتي من أكون، لولاك كنت تائها في غربتي وكان قلبي غارقا تحت الديون، فأنا لك ولغيرك لن أكون. أعطينا نعم نحبك ونقدرك ونجل اسمك، أنت اسم الجلال عليك يا رب، ولك وحدك يا رب، بك وحدك طليق القداسة يا رب، بك يا رب طليق القداسة يا الله. كلمتنا، ساعدني أنا أول واحد قلبي يكون مستقيم أمامك، وفكري وسلوكي يا رب، وكل إخوتي وأخواتي، عائلاتنا، أولادنا، بناتنا، كبارنا، صغارنا، ساعدنا ساعدنا كل واحد منا إذا نازل بحفرة أنت وحدك قادر تشيله، حتى نقدر نمجد اسمك ونعيش ما بقي من هذا الزمان لشخصك. عبدك بطرس بيقول: يكفينا الزمان الذي مضى لنكون قد عملنا إرادة الأمم، عايشين في البطر وغيره وغيره. يا رب باسم المسيح قدسنا قدسنا يا رب قدسنا. نشكرك لأجل موتك وقيامتك، لأن به ما صار لنا حياة وقيامة. اذكر الناس البعيدة عنك، اللي بعد ما أخذوا خلاصك، اللي قلبهم متعلق في هذا العالم الباطل اللي رح يتهدم ويزول تماما. يا رب ارحم، يا رب ارحم. يلي عم تسمعني قل له: يا رب ارحمني وخلصني، محتاج لك يا سيدي، محتاج لك يا سيدي، ارحمني، غسل لي قلبي الخاطي بدم صليبك، دم ذبيحتك يا رب يسوع، واسكن فيي بروح القدس، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. آمين. الرب يبارككم.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

من أعجب وأجمل الحاجات اللي جاءت في العهد القديم هو أن الرب يسوع بيعلن عن نفسه كراعي الخراف. وليه عجيب هذا الأمر؟ لأن الخراف حيوانات مش كويسة، يعني مش ذكية، مش جميلة، كمان غبائها متميز جدا. ما فيش حيوانات بغباء الخرفان. أي خروف يقع من على مكان لو كان ماشي وراء قطيع كله يقع زيه، ما بيتعلموش من أخطائهم ولا أخطاء بعض، ولا عندوش ذاكرة أنه يحسن نفسه. ومع هذا، ومع أن الخروف بهذه الصفات، الرب يسوع له كل المجد شاور على نفسه وقال أنا هو راعي الخراف، وقال خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها. خروف ضل الطريق وتاه، وفي حفرة وقع واندلق، والحفرة مليانة بالشوك، والشوك في كل جسمه علق، حاول بمجهود شديد يخرج، انغرز الشوك أكتر وزود من ألمه العرق. لا نفعت المرة دي شطرته وطلعه، ولا مهارته تنفعه، ولا افتكر إنه كده هيتزنق. ومن كتر الخوف والألم صرخ وصرخ، ما حد سمعه وصوته في الهوى مرق. صرخ واعترف، ما كانش لازم أمشي السكه دي، ما كانش لازم أسمع للي عمره معايا ما صدق، ما كانش لازم أمشي في طريق كل أصحابي فيه اللي اندبح واللي هلك واللي انسرق. صرخ واعترف وندم. بس هو ينفع دلوقتي الندم؟ لو كان حس بدري كان يمكن الندم فرق. جاع والجوع زود ألمه ورهبته، وافتكر إن ما دخل معدته من زمن أكل نظيف غير أكل الطريق، زبالة وورق. حل الظلام انكفى، والأمل جواه اختفى، وصوت ضيابة جاي من بعيد هجمة عليه وكأنها في السبأ. وهو للموت يستنى، افتكر ان ما عاد في قوة غير النظر، وافتكر ان كتر البحلقة في الأرض عيشته في العمى، ورفع عينيه لفوق لفوق للسماء، فاكتشف نور، نور لمع، واكتشف ان كتر البحلقة في الأرض عيشته في العمى، فصرخ. بس صرخة من نوع اختلف، بالودن ما تتسمع، خارجة من القلب بعد ما الحل انخنق. في الحال، في الحال لقي ايد شديدة تمدت ليه في الحال. الشوك جرح الايد، الدم منها سال، لكن بقوة مسكته وشدته ورفعته من حفرة الموت على كتف الراعي متشال، فتحرر من الموت واتعتق. وهو على قلب الراعي حس بقلبه بيدق بفرح، فهدي وسرح ونام بسلام وهدوء وبدون قلق. وما فتح عينيه لقي خضر المراعي حواليه وعين عليه بتحرسه وتراعي، فأكل وشرب وامتلأ. والراعي اداله اسم جديد بيه يندهله لو راح لبعيد، فدخل وخرج وحر انطلق.

شايفين شي مرة حدا عم بيعمل فخار؟ شي كتير حلو. أول شي بتكون كتلة طين ما إلها معنى، ما إلها شكل. بعدين بيجي الفخاري بيخدها بحطها على الدولاب وبتصير تبرم، بيصير بإيدي يخدها ويشكل الآنية، بشكل الوعاء تحت اللي يبلش يصير له شكل، الشكل يلي هو بيريده. بصير يشد شوي هون ويرخي شوي هونيك تحت اللي توصل اخر شيء وتصير شكل كامل، آنية مع معنى، إلها معنى. بس ما بتخلص الخبريه هون، بس ليخلص بشيل الوعاء وبحطه بالنار. بالنار؟ ليش بدي احطه بالنار؟ ما بحطه بالنار تحت اللي يحرقه، بحطه بالنار تحت اللي يثبت، تحت اللي يقسى، يصير آنية دائما نفس الشكل بضله عنا اياه. النار فيها تكون حادة وفيها تكون مفيدة. النار فيها تكون مفيدة بس لحتى لنا نحن ناخدها، تحتى لهيدي التجربة يلي نحن منحسها تجربة بحياتنا تثبتنا، ثبتنا بالشكل يلي الفخاري أرادوا لإلنا وأرادوا لحياتنا. خلي يسوع شكلك.

ألف مبروك التخرج، يعطيك العافية على الفترة الماضية، كتير تعبت لكن تعبك جاب نتيجة. بس شو عن الفترة الجاية؟ شو قررت رح تعمل؟ رح تشتغل؟ رح تعمل بزنس؟ رح تتجوز؟ إيش رح تعمل؟ كتير قدامك قرارات خطيرة للفترة الجاية وهي رح تحدد بقية حياتك. إذا أنت مش عارف إيش تعمل بنصحك تشوف هذا الكتاب اللي اسمه ماذا بعد؟ هذا الكتاب بيحكي بلغة سلسة جدا وسهل كتير حتى لو أنت ما بتحب القراءة، لكن بيساعدك تخطو خطوات واثقة للفترة الجاي. على أي أساس لازم تقرر أنك تشتغل؟ هل على الراتب الأعلى؟ على أي أساس أنت لازم تقرر أنك ترتبط؟ كل هاي الأسئلة وأسئلة جاية بتقرر حياتك بالفترة الجاي موجودة بهذا الكتاب. دائما فكر إذا أنت مش عارف إلجأ للكتاب، الكتاب المقدس، والله بيستخدم حتى الكتب العادية إنه يخاطبك. صلي وبصلي أنا كمان معك إنه هذا الكتاب يكون سبب فرق في حياتك.

بيقول جون بايبر انه الحق بدون مشاعر بتكون نتيجته تشدد عقيم، وتكون الكنيسة مليانة بناس معجبين مصطنعين مش حقيقيين، زي الناس اللي بيكتبوا الكروت بتاعت المناسبات كوسيلة انه ياكلوا بيها عيش. ده الناس اللي بيعتمدوا على الحق في العبادة من غير مشاعر. على الجانب الآخر، المشاعر بدون الحق بتنتج حماس فارغ وتؤدي للضحالة ورفض تعليم الفكر الكتابي الدقيق. لكن العبادة الصادقة بتيجي من ناس بيشعروا بعمق العواطف

ويحبوا التعليم العميق الصحيح. إن المشاعر القوية تجاه الله والمؤسسة على الحق هي قلب العبادة الكتابية.

0: مبسوطين يكون معنا مارسيلو اليوم من البرازيل، من مدينة بورتو أليغري. رح نسمع منه عن طريقة التسبيح في بلده. تعالوا نتعرف عليه. Marcelo, why don't you talk to us and tell us who you are and what is your ministry?
1: Good morning. My name is Marcelo from Porto Alegre, and my ministry is worship.
0: اسمه مارسيلو من مدينة بورتو أليغرو من البرازيل، وهو قائد تسبيح، والبلد تبعته بتحب التسبيح كثير.

0: لنا إيش الفرق اللي هو بيشوفه بين التسبيح والترنيم. تعالوا نسمع شو بيقول مارسيلو. What's the difference between praise and singing?
1: I think singing is just to sing. Everybody does that. Praise is not only.
0: بيقول إنه كل حد ممكن يرتل، لكن بالنسبة للتسبيح مرات كتير بنستعمل الموسيقى في التسبيح، أكيد بنستعمله في الترنيم، لكن في التسبيح بيقول ممكن إنك تسبح وتعبد الرب حتى من غير موسيقى. رح أسأله عن حلمه، عن حلمه لبلده في التسبيح. I want you to tell me what's your dream for your country about praise and to see God, or tell me more about

0: What's your dream?
1: I think my dream is to see the streets filled with joy, people shouting as we shout for football.
0: بيقول نفسه يشوف الشوارع البرازيل كلها مليانة بناس عمالها بتعبد الله بتعبر وبتصيح وزي ما بتروح على استاد وبتشجع فريق كرة قدم نفس الحماس يكون شايفه بشوارع البرازيل وناس بتعبد الله.

0: ايش فريقه المفضل في البرازيل؟ What's your favorite soccer team in Brazil?
1: My favorite is probably my the ones from my city, Inter.
0: بيقول هو الفريق اللي بحبه منحاز لبورتو أليجرو اللي هي بلدته قريب الاستاد على الكنيسة, فمعظم اللعيبة بيجوا على الاجتماع, وأكتر لاعب بحبه هو اللاعب كاكا. هو كان الفريق تبعه طلع البطل على العالم السنة الماضية. هو مؤمن وبحب الرب ولعيب كويس. Thank you Marcelo, we were so happy to have you and to know more about your country. مبسوطين يكون عرفنا من مارسيلو لمحة بسيطة عن التسبيح في البرازيل. Thank you.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. كم مرة بصينا على حد وقلنا انتهى خلاص، مفيش منه فايدة. لكن خليني أسألك سؤال، لولا نعمة الله كنت هتبقى فين النهاردة؟ افتكر دايما إن اللي انت فيه النهاردة ده مش شطارة منك، ده عمل نعمته. فاكر بولس بإكارز بعد نعمته ولا زكة اللي اتغيرت حياته؟ عشان كده اوعى تحكم على حد من ماضيه، لان في قاضي عادل واحد هو الله، وهو وحده القادر يغير اي انسان. ضيفنا النهارده كانت نهايته المتوقعه واضحه، يا سجن يا موت، لكن الله كان ليه راي تاني. ايه اللي وصله للطريق ده؟ وازاي خرج من الظلمه للنور؟ وايه الرساله اللي نفسي اوجهها لكل شاب فاكر ان مفيش امل؟ تعالوا نرحب بضيفنا الشاب الكارز جورج الراعي.
1: سلام يسوع،
0: اهلا بيك يا جورج.
1: كيفك اخت عزة؟
0: احنا مبسوطين ان انت معانا، وشكرا على قبولك الدعوة.
1: شكرا لك، وانا برحب بجميع اللي عم يحضرونا وفريق الاعداد كمان. هيك الرب يبارككم ويستخدمكم.
0: قبل ما اسالك اي سؤال وندخل ونقول مين جورج، احنا هنبتدي حلقتنا بالصلاة. اتفضل يا جورج.
1: يا رب شكرا لحضورك في وسطنا، شكرا على عملك الكامل على الصليب، شكرا لكل نعمة معطات لنا. يا رب أنت تكلم من خلال فم عبدك، يا رب أعطي عبدك قوتك مثل ما قال داود، مش قوة، قوتك الخاصة. يا رب تمجد أنت بهذه الحلقة، تكلم بقوة غير عادية، تكلم واشهد عن عملك الكامل من فم عبدك باسم الرب يسوع المسيح وصلي.
0: أمين أمين. عرفنا بنفسك يا جورج، مين جورج وكان عايش ازاي في بيته وكان ليه اخوات ولا ملوش اخوات؟ تفضل.
1: انا اسمي جورج الراعي وعمري 29 سنة. انا وحيد، ربيت ببيت وحيد، واهلي ما جابوا غيري لانه بيي كان مريض بغسل الكلاوي. خلقت ببيت فيه مرض وفيه وجع، وربيت بهذا الشيء لسنين، ومش هذا الشيء معي لوقت طويل.
0: مامتك كان عمرها كم سنة لما هي خلفتك؟
1: أمي كانت صغيرة، تزوجت بعمر مبكر، كانت صبية كتير صغيرة، وبي كمان كان صغير. فأمي حبت بي وما فكرت أنه لقدام شو معقول يصير بالموضوع، كان بعده مبلش بمرضه وبوجعه. فلتشوف الرب قديش عظيم وقديش عمل الرب صالح، أنه الرب يختار الابن من بطن أمه. بي كان يغسل كلاوي وكان مريض وما كان يقدر يجيب ولد، ولكن بي لما أخذ كلوة جدة، لما زرع الكلوة تبع جدة، قدروا يجيبوني حبلت أمي، وجيت أنا. من بعدها راحت كلوة جدة وما بقى أهلي قدروا يجيبوا ولد تاني. سو أنا ضليت وحيد لحالي بهيدا البيت.
0: يعني أنت خلقت بمعجزة، يعني كان بابا حط كلية جديدة من خلال صحيح. جدك، وبعدين ماما خلفتك، وبعدين ابتدت الحياة ان ما ينفعش انها تخلف تاني، وبابا جاله فشل كلوي تاني.
1: صحيح 100%، وهذا الشيء مش مع بي لسنين. يعني انا ربيت ببيت كله مرض، كله وجع، كله مستشفيات، كل يوم بالمستشفى، يعني 3 أيام بي بالجمعة بيغسل كلاوي، 2-4 جمعة. فربيت كولد بدل ما يربى بين عائلة محتضن، بعائلة مش مفككة، لا أنا ربيت بطريقة كتير صعبة، وكنت أبرم على الحب، دور على حب، وين بدي لقي حب بقلب عائلة ما كنت شوفه بأهلي. جربوا يعودوا لي بعد فترة طويلة من قعدة لأهلي بالمستشفى، أوقات يعدوا أهلي 6 أشهر، أوقات سنة بالمستشفى عمليات لبي، من بعد يجوا ويجربوا قد ما فيهم يأمنوا لي هيدا الحب وهيدا السلام، بس أنا ما كنت لقيه، لأنه أنا هون بلشت حس حالي ضيع كولد عم بضيع على الشوارع، وبالشوارع من عمر 12-13 سنة. يعني
0: ما كنتش بتعرف تتنقل معاهم، تروح المستشفى وترجع، لكن انت كنت بيسيبوك البيت لحالك. يعني
1: كانوا اوقات عند جدي، اوقات عند خالتي، اوقات كل مره عند حدا، اوقات عند الجيران.

0: من بيت لبيت، فربيت كأنه متفكك فكريا. والإنسان اللي بيربى بهذه الطريقة بتصير أفكار تاخده وتجيبه، ومين ما قال له تعال روح معي بروح، ومين ما علم أمور بيتعلمها، ومين ما قال له جرب بجرب، لأنه هو أصلا إنسان ما تعلم شو الصح من الغلط بحياته، إنسان ربي بالضياع.
1: ما كانش فيه ربنا موجود خالص في البيت.
0: أهلي كانوا ناس مسيحيين، ولكن بتعرف إنه المسيحيين اللي على الهوية بس مسيحيين اسميين يلي هن على التذكرة إنه نحن مسيحيين بيعيشوا الإيمان المسيحي حسب الأعياد المسيحية. يعني لما يكون في عيد منروح، لما ما يكون في عيد ما منروح على الكنيسة. وأنا أصلاً ما كنت روح ولا كنت صلي ولا أعرف الرب، بس أعرف إنه في شيء اسمه الأبانة وصلي بإيدي على وجهي بس امرق من حد كنيسة. بس غير هيك ما كنت مارس حتى الطقوس المسيحية اللي معتادة كبيت مسيحي.
1: ما عادش في مرة تسأل مامتك ليه أنا لوحدي؟ أنت كان بتمر عليك أسئلة كتير جواك، ليه أنا كده؟
0: أنا كنت أنا وصغير ما أسأل هيدا السؤال، بس لما كبرت وأهلي خبروني أنه نحن ما بنقدر نجيب أولاد، أنه بيك مريض بغسل كلاوي ما بنقدر نجيب أولاد، بالأول ما كنت أستوعب هذه الأمور وما كنت أقدر أتقبلها وأفهمها، أنه ليش؟ شو المشكلة؟ شو السبب؟ بس لما وعيت على الدنيا وكبرت وصار عندي هذا الوعي الكامل فهمت أنه أهلي ما بيقدروا يجيبوا ولد غيري من وراء مشكلة بي الصحية.
1: ابتدت الأسئلة دي تسألها لنفسك. ماما كان عمرها قد إيه في الوقت ده يا جورج؟
0: يعني أمي تقريباً تجوزت على عمر يعني 16 سنة، كانت ولد لما تجوزت، صبية صغيرة. يعني تخيلي أنت مرة حبلة بعمر 17 سنة، 17 وشوية تقريبا، مرة حبلة وتخلف ولد. يعني بعدها هي أصلا العمر تبعها مش عايشته، المراهقة تبعها من عايشتها تتحمل ولد، وحملتني وصارت تنقلني من بيت لبيت ومن مستشفى لمستشفى ومن بيئة لبيئة، وما كان في هيدا الحضن يلي أنا كنت شوفه. وهيدا الشيء اللي خلاني أني أنا صير جرب أمور بالحياة وصير أنا ألجأ لمطارح كتير بالحياة، واللي خليني أغرق هو من عمر 17 سنة. عمر 17 سنة أنا كان هيدا العمر عندي، بدل ما أكون مثلا تلميذ بيرجع على البيت من المدرسة بيأكل بينام وبعيش الحياة يلي كل يوم الناس بتعيشها والعائلة بتعيشها إن كانت مسيحية أو غير مسيحية، ولكن حياة عائلة أنا ما كنت أعيش هيدا الشيء. على عمر 17 سنة بلشت حب أني جرب أني شوف أمور تانية بالحياة. صرت أتخيل أنه أنا أرجع على البيت 3-4 الصبح، شاب بهذا العمر 16-17 سنة. بعدين بلشت أدخن، بلشت حب الدخان وجرب الدخان وأشرب كتير الكول، أشرب كحول وحب الكحول، وصار عندي لذة بهذا الشيء أنه أنا باخد نشوة وباخد فرح.
1: بس من أصحابك كنت بتاخد ده؟ من أصحابك سجاير؟ من أصحابك كان في حد في العيلة بيدخن؟ كان في حد في العيلة بيشرب خمور؟
0: أبدا أبدا، بس أنا لحالي صرت شوف رفقاتي وامشي مع ناس أكبر مني وحب أني أنا أجرب ودو.
1: يعني من سن 17 سنة؟
0: صح، من سن 17 سنة بلشت أغرق بأمور شوي شوي فيها نوع أو طرف من الظلام، ولكن بعد ما غرقت على الآخر. وأنا هون بلشت جرب أمور كتيرة، بس بعد ما كنت الآن بعالم يلي هو عالم المخدرات يلي هلأ رح نصله وخبر الناس أنا شو صار معي.
1: مامتك في الفترة دي بتاعت التدخين والخمور وإن أنت بتيجي الساعة 3 الفجر و4 الفجر ما كانتش واخدة بالها منك خالص؟
0: كانت أمي بتعرف الولد الوحيد يا كتير بيدللوه يا كتير بيخلوه يصير مكبوت، يعني يا بيزربوه بقلب البيت يا بيخلوه لأنه بيغنجوه ولد وحيد ولازم يعمل يلي بده إياه كرمال ما يزعل، فبيتركوه يلي يعمل على راحته. فأنا غنجوني لأنه ما عم يقدر يعطوني الحب والحنان لأنه كل وقتهم بالمستشفى، فصرت أنا أعمل يلي بدي إياه، فصرت أنا أتصرف مع أهلي بطريقة منا حلوة وما يقولوا لي شيء، اتكلم كلام منه حلو لأهلي، كلمات ومصطلحات لا طليق بولد عم يقول لأمه هيدي الكلمات، وتصرف تصرفات ابدا منها طبيعيه. وبس امي ما كانت تقول لي شيء، تضلت تقول ما بيأثر، ما هيدا ولد وبعده هيدا العمر وهيدا طايش هلا عمر المراهق.
1: ما فيش مره حد قاعد معاك وقال لك يا جورج انت لازم تكلم ماما وبابا بطريقه مختلفه عن كده؟
0: ابدا ابدا، ولا حدا قاعد معي ولا حدا نصحني. انا كنت هون بعد ما مش ضايع، كنت انا هون بعدني شوي.

0: عم بغرق بعالم الظلمة، بس أنا بعد ما كنت ضايع مزبوط، لحتى بلشت أجرب أمور أكثر بحياتي. وعلى عمر 19 سنة في شاب كنت قاعد أنا ويا شاب رفيقي، كنا بقلب الغرفة بقلب الأوضة، بيقول لي سكر باب الأوضة تبعك، بس قبل ما تسكر باب الأوضة جيب صينية. هو مش عارف في المصري الصينية تعني إيه، يعني زي حاجة بتحط عليها الأكل، بتحط عليها
1: صينية،
0: صحن
1: هي
0: الأكل،
1: مزبوط صينية.
0: صينية. فقال لي، بيقول لي جيب صينية وجيب هويتك، هويتك أو كارت البنك أو أي حاجة كده صغيرة يعني،
1: بطاقة،
0: ف
1: زي البطاقة يعني.
0: زي البطاقة 100%. قال لي حطهم قدامي واقعد حدي، وفتح من جيبته هيك في شوية زي كيس أو سميتة صغير يعني، وبشيلهم وبحطهم على هيدي الصينية، وبيقول لي ده مخدرات، أنا بدي إياك تجرب. قلت له أنا مستحيل، بركي صار النشيب، بركي متنا، بركي عملنا أي مشكلة. أنا خايف بالأول كنت، ولكن بعدين قال لي ما رح يصير شيء، رح بتحس بنشوة كثير حلوة. أنا قلت بدي أجرب هدوء. لما جربت أول مرة
1: كان النوع ايه يا جورج؟
0: كان نوع كوكايين،
1: اوكي،
0: فأنا هون كنت أول مرة بجرب الكوكايين شو هو بحياتي. وأول ما أخذت كوكايين علمني حتى كيف آخذ، أنا لدرجة ما بعرف شو يعني كوكايين، ولا أول مرة بشوف بودرة اللون ده أبيض، وما بعرف شو يعني هيدي الأمور كلها، ولا مرة شايفها. أنا ماكسيموم شايف سيجارة، مش شايف غيرها. بس لما شفت الكوكايين قلت بدي أجرب، لأنه أنا إذا قلت له لا ممكن يقول عني جبان، ممكن يقول عني ضعيف الشخصية، ونحن شباب ما بنرضى حدا يشوفنا بهذه الصورة، لازم نجرب ولازم ندوق، لأنه تبين رجال أنا قدامه، فأنا لازم أجرب ودوق. فكانت أول مرة باخذ مخدرات وأول مرة بتعاطى، ولما تعاطيت حسيت بحالة نشوة غريبة
1: هو قال لك الطريقة
0: بهذه
1: ازاي
0: اللحظة.
1: ولا انت عملت ايه عشان تاخد الكوكايين ده؟
0: قال لي الطريقة إني سكر منخورك، قال لي امسك بإصبعك وسكر منخورك من هيدي الميل، وهتشم في الميل الثاني، بالميل الثاني بتاخذ لاين، واحد اثنين ثلاثة، أكثر من لاين ممكن تاخذ، وحتحس بنشوة حلوة، حتحس بفرح، حتحس إنك أنت كأنك ماشي على الغيوم. وأنا حقيقة لما أخذت ولما جربت حسيت بنشوة غريبة، سقعت هون من هون، سقعت راسي، سقع، صرت حس عندي نشوة كتير عالية، عندي طاقة غريبة، عم حس حالي كأني أنا كأنه ملك وقاعد على عرشه. لهالدرجة بتعطيكي قوة وطاقة المخدرات والكوكايين خصوصا. فأنا خفت، قمت شربت مي، شربت عصير، شربت بيبسي، بدي بس شوف انه شو الشيء يلي معقول بركي في رد في جسمي حيتفاعل عليا بشي طريقه. نمل لساني، صرت بطل حس لساني فيه طعم، ما بعرف شو عم بيصير معي. من بعدها لما حسيت بهيدي النشوه قلت انا بدي اجرب مره ثانيه،
1: بعد قد
0: حلو مره
1: ايه
0: ثانيه،
1: الوقت،
0: بعد
1: المسافة بين
0: يومين
1: يومين؟
0: يومين يومين قلت بدي اجرب بعد يومين، وحكيته قلت له فينا نجيب بعد مخدرات، قال لي ما فيش مشكلة أنا معايا وأنا جاهز. قعدنا مرة تانية أخذنا مخدرات، رجعنا قعدنا مرة تالتة ورابعة وخامسة وسادسة، وقضينا على هيدا الوقت أنا وياه، لوصلنا لمرحلة يوما فيوم يوميا. ومن بعد قلت ما بقى بدي أخد معه، بدي أخد لحالي، فصرت أنا أبرم على المصدر لحالي، وأنا بدي أتعاطى لحالي من دون ما هو يعرف، لحتى أنا أقول قدامه أنا بطلت
1: طب
0: أتعاطى
1: وفي
0: مخدرات.
1: الوقت ده كان هو بيجيب لك ببلاش؟
0: بيجيب لي ببلاش علشان أنا بأمن القعدة، بأمن المكان، وهو بيجيب المخدرات.
1: يعني انت قعدت كل يوم تاخد كوكايين لمدة كام يوم؟ اسبوعين، ثلاثة؟
0: تقريبا تقريبا تقريبا 3 أسابيع أنا وياه مع بعض ناخذ. من بعدها صار بدي لحالي، صار أنا بدي أجيب لحالي، وأنا بدي أتعاطى لحالي من دون ما هو يكون موجود ومن دون ما هو يعرف. ففي مرة قلت له بدك تجيب خدني معك، أنا لما عاوز تجيب مخدرات خدني أنا معك. رحت مرة وتعرفت على الشخص، ومن بعدها فتحت تواصل لحالي، صرت أنا أجيب مخدرات لحالي
1: يعني ابتديت تدفع
0: وبلشت أنا.
1: فلوس بقى.
0: صح
1: كنت
0: صح
1: بتجيبي فلوس
0: صرت
1: منين وانت لسه طالب؟
0: أنا لا هون كنت بهذا العمر تقريبا، بلشت اطلع مصاري، اشتغل بالصيرفه، بالمصاري اصرف يعني بالصيارفه، وكنت عم بفتح نايت كلاب كمان مع خال شخص. هلا بنوصل شو اللي صار اكثر واكثر. فهوني انا

0: الفكره انه كنت احس حالي انه انا لازم بعد اخذ ولازم احس بهذا الفرح يلي كل مره عم باخده ويلي عم جربه. صرت اتعاطى اكثر وصرت انا عم بتدمر وارجع لورا ماديا نفسيا روحيا جسديا لدرجه ضعفت يعني اكثر من 10 كيلو وظهري كله ظهري عبى حبوب حمراء، بلش يطلع لي حبوب حمراء بظهري كانه عم يطفر كبدي من وراء الامور يلي يعني عم باخذها، لانه كنت كثير عم بشرب كحول لدرجه اشرب كل يوم قنينة كحول وما عم بتعاطى مخدرات كل يوم كل يوم كل يوم. ماديا تدمرت، روحيا تدمرت، جسديا تدمر جسدي، ما ضل معي شيء، ما ضل فيني شيء ولا شيء.
1: قلبي وجعني عليك، يعني اكيد ماما حست بكل ده.
0: انا لخبرك شيء عن امي، انا كنت اضرب امي وهين امي، وفي مره ضربت امي غابت عن الوعي وكانت في الارض وصرت اضربها على اجرها الا انت كذابه ما بك شيء قومي انت ما بك شيء، ورحت لجارتنا وقلت لها بالحرف الواحد قلت لها دي كذابه تعالي شوفي شو بها، تعالي شوفي شو صاير مع دي كذابه بتكذب، علشان قلت لها بدي فلوس واعطيني فلوس علشان اروح اجيب مخدرات وما كانت تقبل تعطيني، فضربتها وانتهى وغلطت معاها في الكلام كثير، وكنت عندي قلة إحساس وقلة مشاعر تجاهها بشكل غريب، يعني ما كان عندي مشاعر إنه هيدي أمي، ما كان عندي مشاعر إنه هيدي عم تتوجع عم تتألم من وراء كلامي السلبي ومن وراء الضرب يلي أنا عم بعمله إياه، وأبويا مريض كنت عم غلط معه بالحكي كمان وكنت كمان عم جرب اتهجم عليه، يعني كنت عم بتصرف أمور كتير بالبيت غريبة لدرجة صرت أخذ حبوب دواء من يلي هو بيخدها وامسك مسكه الباب، انا كنت بمسك الباب واعمل كريزه، اعمل كريزه كهرباء وكريزه اعصاب لما اخذ حبوب دواء من يلي هو بياخذها، كنت عم بتدمر اخت عزت، عم بتدمر من كل النواحي، بس ما كنت شايف في حقيقه، كنت عايش بالظلمه وفرحان، عايش بالظلمه مبسوط وغرقان بعالم المخدرات وعالم الكحول، وعالم المخدرات وعالم الكحول بدخلت لامور كثيره. منا علاقات فاشلة، منا أصحاب بنفس المستوى ونفس العالم، ومستحيل أنت تكوني بتعاطي مخدرات تمشي مع الناس بتصلي، اللي بتعاطى بيمشي مع يلي بتعاطوا، اللي بيشرب كحول بيمشي مع الناس اللي بتشرب كحول، كل حدا بيمشي مع الناس اللي بتفهم اللغة تبعه، بتحكي بنفس المستوى وبنفس اللغة، وأنا كنت أبحث عن ناس مثلي بتعاطى مخدرات، بتسب، بتكفر للرب وبتعمل امور كتير بحياتها يلي هي امور عاطله، فانا هيدا كان هدفي، ابرم على ناس مثلي، شباب او بنات، مهم انا اكون عم اعمل رغباتي، والفرح يلي انا مفكر هو فرح، ولكن كان فرح متجدد بحياتي.
1: كنت تشرب خمور، تاخذ كوكايين، تضرب مامتك، تسب لمامتك، لكن في نوع تاني كمان جربته من المخدرات؟
0: جربت شيء اسمه كريستال ميس، هو الكريستال ميس ده ازاز كريستال، هو بيجي كده واخذت منه، ولدرجه انا لما اخذت منه هيدا بعد ما شفت الحكيم تقريبا بفتره هو شاف غضروفي من جوه مفتوح علشان الماده دي اللي اخذتها انا، ده اسمه الكريستال ميس او الشابو، ده من اخطر الانواع بتاع المخدرات اللي انا جربتها وقلت عاوز اجربها وعاوز ادقها، ودي بتعطي لذه اكثر وبتعطي فرح اكثر وبتعطي نشوه كثير عالي بطريقه اسرع.
1: قول لنا الاسماء المختلفه بالنسبه للكريستال ميس ده، ايه الاسماء تاني اللي انطلقت عليه؟
0: كريستال ميس، شابو، امفيتامين، له كثير اسماء يعني هذا الشيء، ولكن هو المعروف بالشابو او الكريستال ميس من اكثر الامور يلي معروف تسميتها.
1: ليه طرق مختلفه تتاخد بيه؟ علشان احنا عايزين نوضح للاباء اللي موجودين في البيت
0: في كتير.
1: ممكن ياخدوا بالهم من ولادهم.
0: هو لما يتكسر وينطحن بياخد شم او بياخد بطريقه ازاز، بازازه، بقنينه وطبقة، فإله كتير أمور وإله كتير يعني حركات بينعمل له، وحتى بتاخد في الشليموني، ففي كتير أمور يعني ما رح أفوت بتفاصيلها الأد، ولكن في عدة طرق فيك تاخديه فيها، وكل ما أنت تعلي الجرعة أنت رح بتحس بالنشوة أكتر ورح بتحس حالك بطريقة أسرع، لأنه هو دغري بياخد على الدماغ، دغري بيضرب الخلايا تبع الدماغ.
1: قعدت كم سنة تتعاطى كل الحاجات دي يا جورج؟
0: تقريبا من عمر 19 سنة لعمر تقريبا 24 وشوية، يعني تقريبا خمس سنين مخدرات.
1: وبعدين ايه اللي حصل؟

0: وبعدها بعد الخمس سنين مخدرات كانت في حياتي بنت من خلفية مش مسيحية يعني، فبتقول لي يسوع بغيرك والكلام ده ويسوع بيشفيك، وهي تعرفت على المسيح قبله وخبروا عن يسوع. لما اجت خبرتني انا ما صدقت صراحة، كثير كان كلام بالنسبة لي اول مرة بسمعه، بس قلت انا انه ما بيأثر، بروح على الكنيسة وبشوف يعني ايه اللي بيحصل وايه الكلام اللي بتقوله.
1: طب قبل ما نوصل قبل ما نوصل الحته بتاعت الكنيسه، وانت كنت تعرف بنات وانت في بتشرب خمره وبتاخد مخدرات؟
0: اكيد اكيد في الحاله اللي انا فيها اكيد ما اعرفش رجال، يعني انا اكيد اعرف بنات، يعني كان الرجاله المخدرات والنساء
1: لا انا النساء لا انا اقصد يعني ان انت ما كنت كل تركيزك في ان انت يعني تسعد نفسك وان انت تبقى هابي وان انت تحصل على الفلوس عشان تقدر تحصل على الحاجات دي، لكن هل في علاقات انت ما كنتش راضي عنها اثناء الحاجات دي؟
0: طبعا فضل. كل انسان لما يغرق بالظلم بيغرق مع كل هيدي الامور مع بعض، ما بتجيش حاجه واحده، ده كلهم بيجوا مع بعض، من من من بنات، من مخدرات، من كلام سلبي، من كحول، من من من من كل الامور يلي معقول واحد بيعيش فيها بعالم الظلمه بيغرق فيها مع بعض. يعني انا ما صار يعني لي امور او حس غلط لانه انا انسان ما عندي الوعي الكامل، وماني انسان واعي، انا انسان عايش بهذا الامر وغرقان فيه ومبسوط فيه لانه انا عم بتلذذ فيه.
1: أجبرت بنات يا جورج إن هي تمارس الجنس معاك؟ أجبرتهم على كده؟
0: لا ولا مرة عملت هيدا الشيء، بس خليت بنات تاخذ مخدرات وبنات تحب المخدرات، يعني لو ما بتاخذش مخدرات أنا مش هتكلم معاها وأنا مش هكون بعلاقة معاها، فالناس يلي زيي يصيروا أصحابي، يعني الناس يلي مثلي أنا رفقهم وحب إنه يكونوا رفقاتي من بنات لشباب، انبسط إنه هودي ناس بتفهم علي وبفهم عليهم ونفس الدراسة اللي عندي وبنقعد مع بعض وبنتعاطى مخدرات مع بعض وبنشرب كحول مع بعض.
1: وإيه اللي خلى البنت تسمع كلامك وإنت يعني يا دوبك بتجيب الفلوس عشان المصاري بتاعتك اللي بتجيبها علشان تجيب بيها مخدرات بس؟ إيه اللي خلى البنت تسمع كلامك يعني أو تاخد مخدرات؟
0: كل إنسان فينا بيحب يجرب، والإنسان ممكن يسيطر على إنسان تاني، ممكن شخص يقدر يسيطر على شخص تاني ويقول له حاجات تقنعه، لأنه بتعرف قديش إبليس كذاب وأبو الكذابين، بيعطيك جرأة وبيعطيك ذكاء وحنكة يعني تتعرفي كيف توصل الفكرة وتعرفي كيف تقنع غيرك أنه دي حاجة كويسة وحاجة حلوة وحتفرحك وحتغيرك وما رح تأثر عليك ولا رح بتضايقك ولا رح تعمل اي شيء سلبي بحياتك، فلو جربتي جربي معي ما بيأثر، انا موجود هون ما تقتلي هم ما رح بيصير شيء. فانا كنت دائما اقنع البنت او الشاب بهذه الطريقه، وصارت تكبر الدائره، صارت دائره المخدرات تكبر اكثر اكثر، وصرنا نكثر اكثر اكثر من واحد اثنين ثلاثه لنصير عدد كبير.
1: كنت بتكسب من وراهم؟ يعني انت كل ما تعرف على حد جديد كنت بتاخد ببلاش مثلا، بتتعاطى ببلاش؟ ايه اللي حصل؟
0: طبعا انا كنت لما اتعرف على اشخاص ويتعاطوا مخدرات انا اخذ بضاعتي في بلاش، اجيب ناس واخذ بضاعه في بلاش، كل ما اجيب ناس اكثر واجيب مخدرات اكثر انا اخذ حصتي ببلاش، اخذ ده لجورج علشان جورج بيجيب زي زبونات مثل ما بنقول نحن باللبناني زبونات يعني، فخلص اغراضه بياخذهم ببلاش جورج.
1: اوكي، طب وايه اللي خلاك تسمع بقى للبنت اللي تقول لك تعالى نروح الكنيسه؟ يعني ايه اللي خلاك تسمع للبنت دي؟
0: أنا فكرة سمعت منها مش علشان كانت بتقنعني بس حشرية، مش فكرة إنه أنا كنت مقتنع بكلامها ولا كنت مقتنع ولا 1%، بس كانت حشرية إنه أنا عاوز أعرف إيه اللي بيحصل وهل يسوع عن جد بيغير أو ما بيغير. فأنا رحت الكنيسة، لما دخلت الكنيسة قعدت مع مع مع راعي كنيسة وقعدت مع مع بنت خادمة في الكنيسة وقالوا لي يسوع بيغير ويسوع بيشفي ويسوع قادر يغير حياتك وقادر يغير أمور كثيرة في حياتك، وده الإنجيل، ده الكتاب المقدس. وأنا لما أخذت الكتاب المقدس وسمعت الكلام ده صلولي، بس ما كنتش بصدق كلامهم، كنت بلاقي ناس دول كذابين ودول ناس مش حقيقيين، هو بيعملوا معايا إيه؟ ليه بيصلولي؟ ليش عم يقولوا لي هيدا الكلام؟ سو أنا حملت الكتاب المقدس وما كتير كنت مقتنع، ولكن رحت على البيت وفي ليلة قلت بدي افتح الكتاب المقدس وشوف شو في بقلبه،

0: احشريه اعرف شو في بقلب الكتاب
1: قعدت
0: المقدس.
1: الفرق المسافة قد إيه؟ الوقت اللي أنت سايب فيه الكتاب المقدس؟
0: تقريبا كم يوم من من وقت كنت بالكنيسه، كم يوم من بعدها قلت بدي افتح الكتاب المقدس، فشلته من السياره من العربيه وحطيته في الغرفه وقفلت الغرفه وقلت لو ربنا موجود، لو يسوع هو الله عن جد اثبت لي فرجيني. فتحت الكتاب المقدس وشفت ايه في اشعياء 59 بتقول خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين الهكم. فحسيت انه الرب عم يحكيني لإلي، الكلام لإلي انا، الانجيل هلا عم يحكي معي انا شخصيا لانه انا هلا بهيدي الحاله، انا كانه خطاياي إلي انا. فصرت ابتدي اتمشى في الغرفه من البرديه للتيفي واقول لو يسوع موجود، لو يسوع هو الله يشفيني يغيرني، انا عاوز اتاكد، عاوز اشوفه، يديني اي اشاره، يدق التليفون الموبايل الضوي ضوي، اي شيء بالبيت بدي اشاره. وما في خمسة دقائق صار في زلزال بقلب البيت، حسيت الغرفه زي زلزال ونور اقوى من الشمس في عيوني، وببص في السماء او في السقف بتاع الغرفه وبشوف نور قوي جدا بس مش قادر بقى انظر. حطيت راسي بين اجري وابتديت ابكي وحسيت بشخص حط ايده على كتافي، حط ايده على كتاف الشخص وشد نزلني على الارض. يعني لما نزلني على الارض صرت انا هون ابكي ودموعي تنزل وراسي بين اجري وانا خايف ابص لورا وخايف ابص لقدام، كثير كنت خايف. بس عندي شيء كان غريب انه الدموع اللي عم تنزل مش دموع حزن، كانت دموع فرح، كانت دموع كأنه واحد بيتجوز أخوه أو بيتجوز صاحبه القريب منه، دموع بتنزل وبحس كأني أنا بتغسل وبتنقى، يعني بطريقة غريبة كأني بنضف، كأنه حدا بيشيل مني الأسود بحياتي والظلام يلي عشت فيه لسنين بهذه اللحظة. وأنا ما كنت بصدق وما كنت عارف أنه هيدا الحقيقة. رحت وفقت، يعني قمت هيك غسلت وجهي. تاني يوم صرت أخبر الناس اللي حصل معايا، قالوا لي ده يسوع أعلن مجده أمامك.
1: مين الناس اللي أنت بخبرها؟
0: ناس قريبين مني، أصحابي، البنت دي اللي كانت في حياتي، ناس في الكنيسة. بس أنا بقول لهم ومش فاهم شو اللي عم بيصير معي وما كنت صدق ولا كنت عن جد حس إنه هيدي الحقيقة. طلعت على 6 شهور أخذ مخدرات وأروح الكنيسة، أروح الكنيسة وأخذ مخدرات بنفس الوقت. يعني أتخيل أنا عم بتعاطى وعم روح على الكنيسة على مدة 6 شهور، أروح أصلي يومين وأتعاطى يومين. وكان هنا حالة تخبط غريبة وإحساس غريب مع الرب أنه أنا بصلي وبقرأ بالإنجيل بس بنفس الوقت عم بتعاطى مخدرات، وعم حس أنه في نشوة بس لما عم بيجي بقرأ بالإنجيل عم حس في فرح جديد بس مش قادر أطلع من المخدرات. الرب دعيني والرب أعلن مجده أمامي، بس الرب بدويني أنا أخذ خطوة كان بالإيمان، بدويني أنا عندي حرية فأنا لازم أقبل هذه الدعوة بحياتي. أنا أقول إيه للرب، الرب دعيني وقال لي تعال واتبعني وبدي غير، بس أنا ما كنت أرضى. ضليت على 6 شهور أخذ مخدرات، بس بعد 6 شهور فتحت هيك من جيبتي وشلت حبوب ورميتهم قدام الكنيسة. لما رميتهم قدام الكنيسة كان في شاب رفيقي يتحدي، قال لي بتعمل ايه؟ قلت له انا معش بدي، انا بدي بطل لانه تعبت وتوجعت، خلص الرب دعيني وانا بدي اقبل هيدي الدعوه. فهون كانت الحريه انه لما الرب بيدعيني انا لازم اقبل ولازم اقول ايه لصوت الدعوه بحياتي.
1: ما كانش في اي تأنيب من جواك، وان انت بتروح الكنيسه وتتكلم مع الرب وتصلي وتتوب وتروح البيت تشرب مخدرات وخمور.
0: بتعرفي انه في فرق كتير كبير بين التأسف بالقلب والندم وبين التوبة. التوبة هي تغيير مسار حياة، ولكن الندم هي ولا شيء، انا بحزن على اللي عملته ولكن برجع بعمل هو ذاته. يهوذا ندم الندمة، بس يهوذا هل تاب؟ ما تاب يهوذا. انا ما غيرت مصير حياتي، انا ما غيرت الطريق اللي انا عم بمشي فيه لمدة 6 شهور. انا كنت up and down، انا بطلع وبنزل باخذ مخدرات وبصلي، بس كنت بحس حاجة جوايا، حاجة بتمنعني اني انا اخذ مخدرات، بس النشوة اللي كنت بحس

0: بحسها وقت بتعاطى مخدرات تخليني ارجع اتعاطى مخدرات.
1: وامتى
0: فضليت على
1: قدمت
0: بيتي.
1: توبة؟
0: قدمت توبه بعد 6 شهور، صرخت الصرخه دي، قلت خلص انا ما عادش بدي. انا كنت بالعربيه قاعد بالسياره، رميت المخدرات وكانت النهايه. قلت خلاص يا رب الدعوه انا رح اقبلها وانا اتبعك. وهيدي لما يقول اتبعني، من اراد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. انا هون قبلت الدعوه بحياتي وبلشت تتغير حياتي. لانه نحن لما نجي عند يسوع ما بننشفى، بس لما نجي عند يسوع بتبلش مرحله الشفاء. وانا هون بلشت مرحله التغيير بحياتي بعد 6 شهور من اعلان مجد المسيح لحياتي.
1: من سن 19 سنه لسن 26 سنه، 6 سنين يا جورج، وانت كان جسمك محتاج انه يتنقى. ازاي بالظبط، ازاي انت تخلصت من السموم اللي في جسمك؟
0: من عمر 19 لقصدك لعمر 24 ونص تقريبا، انا بس تغيرت وتغيرت حياتي. انا ببنادول ودواء ما اخذت ولا اي شيء. بلش الرب يشفيني ويفك قيودي النفسية والجسدية والروحية بلمسة من يمينه. لما حط ايده علي بلشت هون تتغير حياتي.
1: خليني يا جورج دقيقة واحدة اخد تليفون وارجع لك تاني. خليك معي. اهلا بك يا اخي يوسف.
2: الو، مساء الخير.
1: اهلا بك يا اخي يوسف، مساء الخير.
2: عندي سؤال اخ جورج. اوكي، اذا هو سيد المسيح شافاك من كل هاي المخدرات، زين انت ما حاولت من هذا التاتو الموجود على كش على على جسدك تخلص من عنده؟ هذا سؤالي، لانه لازم تخلص من هذا التاتو. هذا التاتو هو ضد الكتاب المقدس، صحيح ولا لا؟
1: شكرا يا اخي يوسف. نرجع تاني لجورج. جورج، اخي يوسف بيسالك، هو انت حاولت تخلص من التاتو اللي عندك في جسمك ما دام الرب يسوع شفاك من المخدرات؟
0: اوكي، اول شيء بدي اقوله انا شكرا اخونا على هذا السؤال الجميل. الرب حررني من الماضي والرب شفاني من الماضي. بقول بكورنثوس الثاني 5:17، اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. الله ينظر الى القلب وفاحص القلوب ومختبر الكلى. وانا هيدي بالنسبه لي هي اكبر شهاده على معرفتي للمسيح، انه تشوف الناس الماضي ولكن ترجع تشوف الحاضر بنفس الوقت، تشوف قلب جورج وتشوف جسد جورج من برا. جسدي كان بالعالم وكان مملوك لابليس، ولكن جسدي هلا مملوك للمسيح بالروح القدس، لان الرب ينظر الى القلب. أما الناس تنظر إلى العينين، الناس بتشوف المشهد الخارجي ولكن الرب بيشوف المشهد الداخلي. فأنا بؤمن أنه يسوع شفاني وحررني وما بقى يطلع على هذا الشيء، فأنا تركته ومشلته للناس تعرف هذا الشخص. وهذه أكبر شهادة قدام العالم، أنه شوفوا إيدي، ولكن أنا لما تعرفت على يسوع قلبي اللي يتغير، مش فكر جسدي يتغير من برا.
1: أمين. نرجع تاني يا جورج للخطوات بتاعتك بتاعت التوبة. ازاي انت فعلا في الوقت ده خلاص اتحررت وسبت كل الخمور وسبت المخدرات وقدمت حياتك واستلقيت دعوة من الرب كاملة ليك ولحياتك؟
0: انا هون بس قبلت الدعوة بلشت اقرا بالكتاب المقدس، وبلشت كل يوم صلي، وبلشت كل يوم اقرا، وصرت بدي اتمكن من الكلمه، لانه في كثير كتب بيقولوا سماويه وفي كثير اديان سماويه، ولكن انا بدي اعرف الحقيقه. في 4200 ديانه بالعالم، وين الحق؟ الحق بمين؟ اذا في حقائق الله يناقض نفسه، الله يعني يناقض حاله اذا يعطي حقائق كل شوي. ولكن لما بحثت ولما قرأت ولما صليت ولما عملت بحثي، اتأكدت انه لا حق الا بالرب يسوع المسيح. اتأكدت انه ليس باحد غيري الخلاص، مثل ما بقول بأعمال 4:12، ليس باحد غيري الخلاص، لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. الخلاص بدم يسوع المسيح يلي انسفك على الصليب من 2000 سنة، مثل ما بقول بولس الرسول، لأنه أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا.
1: هفكرك كمان بالسؤال اللي أنا كنت سألها من شوية، أن الجسم بيبقى محتاج أن يتخلص من السموم اللي كانت 4 سنين أو 5 سنين بتاخد مخدرات وأخطر أنواع المخدرات، وجسمك محتاج أن هو يتنقى من السموم دي. هل خدت أي خطوة للعلاج؟
0: ما أخذت ولا خطوة علاج ولا حبة دواء ولا أي شيء. رجعت عملت فحص دم، وطلع فحص الدم عندي مثل ولد كأنه بعده خلقان جديد، مثل ولد عمره 10 سنين، جسم جديد. نفسية جديدة.

0: وتغيرت وقلبي تغير، لأن الرب لما بده يشتغل بيشفي من كل النواحي. الله ما بيعمل عمل ناقص بحياتنا، مثل ما شفى الامرأة المنحني واستقامت، أنا شفاني واستقامت من كل النواحي.
1: الله يقدر. بس أنا كان عندي سؤال، هو شوية ممكن يكون يعني الناس المدمنين على حاجة ما بيقدروش يتركوها بسرعة أو يسيبوها بسرعة، فلازم يكون عندك مثلا جسمك محتاج الإدمان ده، محتاج المخدر ده علشان ترجع طبيعي، لأن أكيد في حاجات كتيرة في سموم في جسمك. هل ما لجأتش لأي نوع من أنواع التنقية، تنقية دمك أو تنقية السموم اللي دخلت جوه جسمك؟
0: ولا أي شيء. أشكر الرب يسوع المسيح لأنه بلمسة وحدة بحط إيده مرة وحدة هو جاء يشفي منكسري القلوب. الرب ولا مرة عمل عمل ناقص أو عمل عمل مش مكتمل. الرب بحط إيده مرة وحدة على الإنسان وبيشفيه بثانية، بلحظة، بلمسة. بس شو بده ياني الرب؟ ارني الرداء تبعي، اكسر قارورة الطين قدام ارجله، بس انا اترك الرداء يلي انا معلق فيه بالحياة، شو اللي متمسك فيه بحياتي انا اتركه، والرب هون بيدعيني ببلش يشتغل بحياتي، بس بديني انا اتخلى، لانه التبعية بتكلف ثمن، وعدم التبعية بتكلف ثمن، يلي بيتبع يسوع بده يحمل الصليب تبع يسوع.
1: الخطوات اللي عملتها مع الرب يسوع بعد ما تبت وقدمت نفسك للمسيح وتنقيت تنقية تماما في جسمك وانك كلك للرب.
0: أنا أول شيء عملته بلشت على كنيسة، صرت صلي، أقعد مع المؤمنين، أقعد مع ناس بتحكي نفس اللغة تبعي، أقرأ بالكتاب المقدس، صرت أعمل أصحاب جوا الكنيسة وجوا الإيمان المسيحي، ناس مولودين، ناس مختبرين رب المجد يسوع المسيح، مش مسيحيين على الهوية. والرب بده إيانا نكون نور لهيدي العالم اللي ما بتعرف يسوع. فصرت أنا من ميلي أقعد مع ناس، لما تمسكت بكلمة الرب ولما صرت ثابت بالمسيح، أقعد مع ناس مولودة مختبرة يسوع المسيح، وأقعد مع ناس بالعالم لحتى أخبرهم عن يسوع المسيح، لأن الرب بدينا نكون ملح بالأرض وبدينا نكون نور لهذا العالم يلي ما بتعرف يسوع.
1: يعني كنت بتقضي وقت مع الرب يسوع وابتدت حياتك تتغير، أصحابك القديم كانوا بيسألوا عنك؟
0: أصحاب القديم أكيد يسألوا عني وشوفوا أنا ليش تغيرت وشو صار معي وينك أنت وليش ما عم تحكينا. في ناس كتير آمنت والرب لمسها ولمس قلبها، ولكن في ناس ما كانت تقبل ولا كانت تقبل تتغير، وما بقى بدها تعيش بالعالم يلي هو عالم المخدرات.
1: يعني أنت كنت سبب بركة للناس اللي حواليك اللي كانوا بيعلموك المخدرات؟
0: كثير في ناس تغيرت وفي ناس قابلت مع يسوع وبطلت مخدرات، وفي ناس رفضت حتى صداقتي الجديدة انه انا التغيير اللي صار بحياتي وفكروني انه انا شخص مني طبيعي، انضربوا عقليتي من دار المخدرات، وانا بطلت شخص واعي، بطلت شخص انا فاهم شو عم بعمل. في ناس كثير رفضتني وفي ناس كثير تقبلتني وفهمت التغيير اللي صار بحياتي.
1: ماما حصل ايه في بعد ما سمعت عن جورج اللي عرف الرب يسوع؟
0: أمي أكيد صارت تحس أنها قادرة ترفع راسها من بعد ما كتير مرات أمي وطت راسها قدام الناس، من بعد ما كتير مرات أمي خجلت من عائلتها، خجلت من أصحابها أنه ابنك وحيد أنت ربيتيه، شوفي كيف طلع، شوفي هالترباية شو عملت معه. ولكن بشكر الرب على قلبها لأمي، بشكر الرب على الشيء اللي عملته أنه تحملتني وصبرت، وكان الرب عم يسكب نعمة بقلبها أنه عن جد تتحمل كتير، وهلأ أمي تفتخر بابن يشهد عن عمل الرب يسوع المسيح على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيشهد عن قيامة الرب وبيشهد عن التغيير اللي صار بحياته.
1: وضع بابا ايه دلوقتي؟ هل بابا موجود؟
0: بابا انتقل، صار بأحضان الرب، بأحضان المسيح.
1: باي في حياتك. طيب هو انا كنت عايزة اسألك كمان، هل انت كنت دلوقتي مسؤول عن ماما وعن مصاريف ماما؟ يعني بتساعدها؟
0: هلا امي عندها هيك شغل صغير لإلها، هي بتأمن احتياجاتها، وبشكر الرب ان الرب بيقول لعوز لمتقيه، وانا متفرغ للخدمة، انا تركت شغلي وتركت كل شيء كرمال الرب يسوع المسيح. واحلى شيء لانه الرب لما يدعي الانسان يقول اترك ارضك وعشيرتك الى الارض التي اريك، مثل ما طلب من ابراهيم، ان الرب لما دعاني تركت كل شيء كرمال اخدم بحقله، وهيدا احلى دعوة بحياتي بالنسبة لي، يعني انا اخدم الرب وكون متفرغ للخدمة.
1: في ألوف متابعيك على السوشيال ميديا، لكن الرب استخدمك لكام واحد من على السوشيال ميديا؟
0: أنا صراحة بقول شكرا يا رب لأنك سخرت السوشيال ميديا لنكون شهود، لنشهد مثل ما شاهدوا التلاميذ عن عملك وعن قيامتك العظيمة وعن صليبك يلي غير كسرين. بشكر الرب، انا ما بقعد بعد مين تغير مين ما تغير، كله لمجد الرب. انا ولا شيء،

0: نحن إناء مختار، نحن تراب، كل القدرة لرب المجد يسوع المسيح وكل المجد لعظمته. نحن ولا شيء، نحن غبار لساني بنختفي، نحن نتخبى ورا الصليب وهو ببين. فأنا بس إناء مختار، أنا آلة صماء، ولا شيء، أنا ولا شيء، صدقيني آلة صماء. أنا الرب بس بحطني إني أتكلم والناس تجي لعند يسوع من خلال أبسط إنسان بيتكلم، من الصغير أو من الكبير.
1: في أمهات اتصلوا بيك وولاد على المخدرات يسألوك إزاي أنت تخلصت من ده ووصلت للشفاء التام إزاي؟
0: طبعا كثير اهالي حكوني لانه اولادهم بيتعاطوا مخدرات، موجوعين، ونفس الحدث بيضربوا اهلهم وبيتعرضوا للاذيه وبيتعرضوا للكلام السلبي، والرب استخدمني معهم كثير، وشكرا يا رب انك انت بتستخدمنا لحد الان يوميا بحياه كثير اشخاص، بحياه يعني ناس معرضه للمخدرات، معرضه لكثير امور، فشكرا يا رب انك بتضلك تستخدمنا. طبعا
1: حياتك بقيت ازاي يا جورج من قبل بعد المخدرات وبقيت دلوقتي للمسيح؟ يعني قول لنا يوم كده انت بتقضيه ازاي، وازاي بتكون بتقضي وتدي وقت كامل من حياتك لربنا، تقعد معاه قد ايه وتتكلم معاه قد ايه وبتنزل للخدمة قد ايه؟
0: أول شيء نحن لما نصير مع يسوع ما بنحط له وقت للمسيح، لأنه هو ساكن فينا بالروح القدس، فهو كل الوقت لي وكل اليوم لإله، كل وقت لإله، و24 ساعة على 24 ساعة أنا بمجد اسمه. أنا لو كنت لوحدي، لو كنت مع حبيبتي يعني البنت اللي بحياتي، ان احنا بنمجد اسم الرب مع بعض، لو كنت مع اصحابي بنمجد اسم الرب مع بعض، لو كنت مع امي، لو كنت مع اي شخص انا بمجد اسم الرب، وين ما بدي يكون انا بدي احمل صوره المسيح، فكل وقت له. وخدمتي طبعا بشكر ربي على السوشيال ميديا وباكثر من كنيسه وباكثر من مجموعه، وباسم يسوع هيك كمان بلشنا نتحرك ببرات لبنان. رب عم يفتح خدمات كتيرة برات لبنان، وبشكر الرب على كل عمل عم يستخدمني فيه.
1: قولي رسالة لكل أم وكل أب واقعين في نفس المشكلة اللي أنت مريت بيها.
0: أنا بدي أقول لكل أم ولكل أب أنه ساقوا بوعود الرب، ولا صلوة بتروح دعان، ولا أم صلت صلاة رح بتروح دعان بعيون الرب، ولا دمعة نزلت رح الرب ما يشوفها. بقول بمزمور 56 اجعل أنت دموعي بزكك، أما هي بسفرك. الله يضع الدموع تبع الأهل بقربة بأنين صغيرة، ولكن تكون استثمار روحي بعيونه. يعني كل دمعة نزلت ما رح تنزل على الأرض، رح تحمل بإيد الرب. كل أم بكت وكل بي بكي كرمال ابنه، الرب ينظر وبشوف هيدي الدموع. وأنا بؤمن انه ايد الرب بتشتغل من خلال صلوات اهل، من خلال صلوات قديسين وابرار. الرب يقتحم قلوب وبيغير، والرب قادر يغير يوميا، والرب كل يوم يدعو اشخاص ويعلن مجده قدام اشخاص، والرب كل يوم عم بيغير. هذا ايماننا انه الهنا اله حي، مثل ما قال للمريمات انتن تطلبن المصلوب لقد قام. يسوع بعد قيامته كشف المجهول، يسوع بعد قيامته بعده بيغير، وهو حي فينا بالروح القدس.
1: يتعاملوا ازاي مع شخص بيكون مدمن في البيت؟ انت بتوجه ان هم يكونوا بيصلوا، اوكي كل اب وام بيصلوا بس ساعات مش بيشوفوا نتيجه، لكن احنا عايزين حاجه انت توجهها تقول لهم ازاي يتعاملوا مع شخص مدمن في البيت.
0: اولا مش لازم يرفض الشخص المدمن، مش لازم يرفض، انا لازم اشوف الشخص المدمن مش كحاله، حاله، انا بشوفه كانسان، لان الرب يسوع المسيح لما يشوف الخاطئ او لما يشوف الانسان يلي بعيد، لما يشوف الزانيه، لما شاف بولس، لما شاف زكا، لما شاف اي شخصيه، لما شاف متى العشار، ما اطلع عليه كانسان بحاله بعيده، اطلع عليه كانسان فاقد هويته، والرب قادر يرد هويته. فانا بقول للاهل شوفوا اولادكم بعيون المسيح، ما تشوفوهم بعيونكم، حطوا عيون المسيح وانظروا الى اولادكم، صلوا لهم، تعاملوا معهم بطريقة منيحة. لو شفتوا معاملة مش حلوة ممكن ينعزل الولد لحتى يرتاح شوي، يعني كنيسة تساعده، مجموعة مؤمنين تكون حده، محلات تكون ما عم ترفضه، عم تتقبله، يشوف محبة، لأنه أكتر شيء أنا خلاني أثبت بالمسيح هو محبة مؤمنين ومحبة قديسين لإلي. فأنا اللي خلاني أتمسك بهيدي الإيمان هو محبة أشخاص، المحبة بتأثر، والمحبة هي علامة أعطاها الرب يسوع المسيح، وقال وبهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي بمحبتكم بعضكم لبعض.
1: آمين. ناخد تليفون ونرجع لك تاني يا جورج. أهلا بيك يا أخت ريتا. نيلي.
2: ألو.
1: أهلا بيك يا أخت نيلي من لبنان.
2: نعم.
1: أهلا بيك، اتفضلي.
2: بدي أسأل إذا

0: أنا كنت واقع بخطية بس ما في عالم حوالي. هلا يمكن بوقتها هو تعرف على كنيسة وكان في عالم عم تحتضنه. إذا أنا واقع بخطية وما في عالم حوالي تحتضنني، شو أول شيء لازم أعمل أتقرب من يسوع؟
1: حاضر أمين، أخ جورج هي معاكي وهيرد على السؤال بتاعك. شكرا لك يا أخت نيلي على مشاركتك. اتفضل يا أخ جورج.
2: سؤال بس سؤالي مظلوم، ما كتير سمعت بالله.
1: بتقول لك أنا واقعة في الخطية، السؤال بتاعها إزاي أنا أتخلص لو ما فيش حد يحتضني؟ أنت لقيت ناس بيحتضنوك ويقفوا جنبك ويجيبوك للمسيح، هي ما عندهاش حد يحتضنها ولا يجيبها للمسيح، تعمل إيه؟
2: تعرف انه اكبر حضن مين بيكون اذا ما في اهل حوالي وما في كنيسه حوالي؟ اكبر حضن هو حضن المسيح. لما تلتجئ للمسيح هو بيامن عائله وبيامن كنيسه وبيامن اشخاص مستحيل يتركها لوحدها. الرب بيامن لها كل احتياجاتها، وانا بؤمن اذا ما كان في اشخاص حواليها بيكون حضن المسيح اكبر حضن بحياتها، هو بيكون البي والام والاخت والخي بحياتها.
1: يعني انت قصدك ان هي تروح للرب يسوع وتاخد من الرب يسوع، هو المصدر الوحيد لخلاصها.
2: صح، هو المصدر الوحيد، هو يلي بيعطي الحب الحقيقي والسلام الحقيقي من دون ما يكون في اشخاص، هو قادر يسكر كل احتياجات الانسان الرب يسوع المسيح.
1: خلينا ناخد تليفون ونرجع لك تاني. اهلا بك اخي يوسف.
3: يا اخت عزه مساء الخير.
1: اهلا بك.
3: سؤالي الاخ جورج، انا فرحان كثير انه السيد المسيح ساعدك انه تركت المخدرات، بس سيد المسيح هم قالنا إذا عيدنا إذا هي خطأت لازم نخلقها ننزبها بالنار أحسن ما يروح جسدنا كله على النار. إذا أنا مسيحي أصدق بك إذا أنت تبت لازم تخلص من هذا التاتو. هذا التاتو هو ضد الكتاب المقدس، بس هذا يعني مو معناته أنت مخلي التاتو بجسدك إنه هو هذا إنه هذا.
1: أشكرك يا أخي يوسف على السؤال ده. أنا عارفة يا جورج أن التاتو أصلا صعب جدا أن هو يتزال عن الجسم، وأنت زي ما قلت إجابة عن الأخ يوسف بيقول أن أنت ياريت تبقى تشيل التاتو علشان ده يعني ربنا مش موافق عليه ولا حاجة، وينافي عن ينافي كل الأمور اللي في الكتاب المقدس. لكن أنت لو عندك أي تعليق على الأخ يوسف يا جورج تفضل.
2: أنا بدي أقول للأخ يوسف أول شيء شكرا على قلبك يلي انت عم تضوي على هيدا الموضوع. انا بشكر رب عليك، بس انا بقول لك شغله وحده، انا الرب اعلن لي وفرجاني انه التوبه الحقيقيه بحاجه لقلب متواضع، بحاجه لقلب منصحك قدام الرب. هيدي التطويات اللي انا حطيتها صعب كثير تنشال وبدها وقت كثير، وغير هيك هي اصلا مكلفه ازاله التاتو، اصلا ما بتنشال 100%. رح بتعلم علي، رح بتعلم وحيبين لبرا بعد انه في جروحات وفي ندوب. فبالنسبه لي انا خليني هيك اشهد عن عملي، اشهد عمل الرب بحياتي واحكي عن عمله الكامل والصالح، والناس قبلتني والرب تقبلني والرب قبلني. انا بهمني اول شيء انه المسيح يكون فتح حضنه وقبلني، وانا اؤمن قبلني والناس قبلتني والناس حبتني وقبلت جورج بهذا المنظر يلي بيشهد عمل الرب.
1: امين. جورج خليني اقول لك حاجه تاني كده في قلبي قوي، ان انت توجه رساله لكل شاب دلوقتي واقع في المخدرات، لكل شاب واقع في حاجه مدمن فيها. انا محتاجه كلامك كشاب عمره، انت عمرك 29 سنه؟
2: انا عمري 29 سنه. صح.
1: فانا عايزه توجه رساله للشباب اللي زيك. احنا عندنا هنا في ناس كتيره قوي قوي ضايعه يا جورج، ومحتاجين الكلمه دي منك، والرب فعلا يجيب النفوس دلوقتي قدامك ويكونوا بيتفرجوا على الحلقه دي تاني، تكون انت بتبعت رساله حيه كده من فمك من قلبك للشباب الضايعين دول.
2: انا بدي اقول لكل شاب وكل صبي ضايع، ما تخاف، اتشدد، تقوى، خط خطوه ايمان. ما تقول وينه بحياتي، هو موجود بس انت وينك؟ الرب هو اللي عم يدور عليك. واول سؤال سأل الرب بسفر التكوين لآدم، اين انت يا آدم؟ والرب عم يدعوك وعم يسأل عنك كل يوم. واول سؤال بالعهد الجديد المجوس سألوا عن الرب، اين هو المولود؟ فاتنيناتنا بدنا بعض، نحن والرب، نحن بدنا هو وهو بده ايانا، لنحن ابناء، هي شركة بيننا وبينه. فانا بقول لكل شاب وكل بنت ما تخاف، ما تقول الخطية حد بعد

0: ابني عن الرب، ما تقول الرب مش هيقبلني، الرب هيقبلني بكل خطاياني، بكل خطاياي، الرب رح يقبلني بكل وسخي، فيسوع قبلينك، بس بدك تاخذ خطوه بالايمان. الدعوه لك اليوم انك انت تقول يا رب تعال اسكن قلبي بالروح القدس، تعال غيرني، تعال اشفيني من كل مرض، من كل وجع، من كل الام، من كل مخدر انا عم باخده، والرب قادر بليله وضحاها يغير قلب كل شخص، ان كان شاب او كان بنت، بدقيقه واحده قادر يغير، ولكن بس بده ياني انا اجي لعنده، بده ياني ناخذ خطوه بالايمان. فانا بصلي باسم يسوع لكل شاب وكل بنت انه الرب يبلش يشتغل بقلبهم بعد هيدي الحلقه.
1: عارف يا جورج، انا بعرف ناس كتير قوي قدموا التوبه اللي انت بتقول عليها كده، وان انا اقول بايمان وبثقه ان الرب يخلصني، لكن رجعوا تاني للمخدرات. هم في قلبهم عايزين يكونوا خلاص يسلموا كل حاجه للمسيح، بس هم فعلا بيرجعوا تاني حتى لو قعدوا سنه او سنتين.
0: بتعرف انه اول شيء اذا بنفرجيك قصه اليعازر بيوحنا 11، قال ارفعوا الحجر. انا دوري ارفع الحجر والرب يقومني من بين الاموات، في دور علي ودور على الرب. انا بؤمن عزت، انا بؤمن انه لما انا اعمل دوري الرب رح يعمل دوري، لانه هو امين وعادل. اول شيء بده يعمل الشخص يطلع من المجتمع ومن البيئه اللي عم يعيش فيها، هي بيئة المخدرات ومجتمع المخدرات، يغير أصحابه، ينتمي لجسد، ينتمي لكنيسة، يصلي مع مؤمنين، يلتزم بأشخاص مثله، يلتزم بأشخاص يعني مثله بالمعنى بالإيمان. لما هو يدخل لهذه دائرة الإيمان يقرب الكتاب المقدس، يصلي، يطلب من الرب. أنا بؤمن لما يطلب من الرب بأمانة وتواضع وانسحاب، الرب لا يترك نفسه بلا شاهد. الرب مستحيل ما يشفيه، والرب مستحيل ما يتعامل معه، بس الرب بده ياخذ خطوه حقيقيه بالايمان، هو رح يتعامل معه.
1: امين. في نهايه حلقتنا انا عايزاه يا جورج ان انت تصلي مع كل شخص دلوقتي، كل شاب بيسمعنا، وعلى فكره انا بعرف ناس كبار كمان مدمنين، فوق ال50 وفوق ال60 مدمنين، فتقدر يا جورج من فضلك توجه صلاه وتصلي مع الناس. أمين. اللي واقفين وبيسمعونا دلوقتي، تفضل صلي معاهم.
0: باسم يسوع يا رب أرجوك بهيدي الليل يا رب أنك أنت تعلن مجدك يا قدوس القدوسين، أنك تجي بزيارة خاصة يا رب وتبدل قلوب منحنية ومكسورة. يا رب تعال لكل إنسان بيتعاطى مخدرات أو مقيد بأي خطية أو موجوع من أي مرض أو عنده أي مشاكل ببيته، تعال يا رب أرجوك أنت يا رب اشفي كل مريض. يا رب أرجوك تعال أنت امحي من حياته عالم المخدرات وعالم الظلمة. لكل إنسان بيشرب كحول، لكل إنسان بيتعاطى مخدرات، الرب بيقول لك اليوم أصرخ صرخة مثل ما قال أيوب، من يعطيني أن أجده فأتي إلى كرسيك. أرجوك يا رب أنت أعلن مجدك بهيدي الليلة، أنت رب تعال واقتحم هيدي القلوب يا رب يلي عم تطلبك وعم تسأل عنك وعم تدور عليك. نحن نؤمن يا رب أنه أنت إيدك قديرة وإيدك قادرة تعمل كل عمل صالح يا رب، لأنه إيدك هي بس للشفاء والتحرير. يا رب فك قيود من الظلام، يا رب حرر أشخاص الليلة من عالم المخدرات، حرر أشخاص من عالم الكحول. أرجوك يا رب لكل خطية مستترة، لكل عاهد بأي شخص، أنت قادر بيمينك يا رب، بيمينك مرة واحدة كل شيء يزول، كل شيء يزول. أرجوك يا رب ارفع هذه الصلاة يا رب قدامك، يا رب ارفع هذه الصلاة وتمجد بوسطنا الليلة باسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين أمين. أنا بشكرك جدا جدا يا جورج على اللقاء ده، وربنا يستخدمك أكتر وأكتر في خدمتك، وشكرا لكل مشاهدينا. وفي نهاية حلقتنا بشكر ربنا على العمل العظيم اللي شفناه النهاردة. شهادة جورج بتأكد أنك مش ضايع ولا متروك، وأن نعمته لسه قادرة تغير وتشفي وتدي بداية جديدة. لو محتاج صلاة كلمنا، لو الحلقة دي لمست قلبك صلي من أجل خدمة قناة الكارما، أن ربنا يوسع حدودها ويستخدمها عشان توصل برسالة الإنجيل لكل بيت ولكل شاب ولكل إنسان محتاج يسمع أن عن لمسة فيها رجاء. وده اللي هيحصل بسبب صلاتك وتعديدك. وانتظرونا في الحلقة القادمة من شهادات حية. ربنا يبارككم.

0: امبارح مش بالصدفة لكن أكيد بترتيب الرب كنت لسه بتأمل في حزقيال 37، وأدي الرب رغم إن أنا قريت الإصحاح ده كتير جدا وفاكره وعارفه وحافظه، لكن الرب كلمني في كلمتين يمكن يكونوا سهلين لكن ليهم معنى كبير جدا. لما قال لحزقيال: ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه؟ قال: أنا شايف عظام يابسة جدا وكثيرة جدا. يابسة جدا يعني دي لها وقت كتير جدا ميتة، ماتت وشبعت موت، وكثيرة جدا يعني ما فيش أكتر منها. بس الرب قال له حاجة مهمة جدا، قال له: روح في وسط البقعة وتنبأ على هذه العظام، أتحيا هذه العظام؟ كان حزقيال رده جميل جدا، قال له: أنت تعلم يا سيد، أنت عارف كويس جدا إزاي تكسيها جلد ولحم وعصب وتحط فيها روح. فقال له: تنبأ يا ابن آدم وقل لهذه العظام اسمعي كلمة الرب. بس مفيش حاجة تانية مطلوبة مننا خلال الحلقة كلها غير ان احنا نعلن كلمة الله، وتكون النتيجة ان العظام اليابسة والعظام الكثيرة جدا جدا تتحول الى جيش عظيم جدا جدا. هو ده عهدنا بإلهنا، وهو ده إيماننا اللي احنا بنصدق فيه، ان الرب يجي في حلقة جديدة من يعود فيحيينا ويحيي كل العظام اليابسة. انا مش عارف مين بيسمعني ومين مركز بإيمان قدام الكلام ده، لكن عارف إلهي كويس جدا أن يقدر يستخلص من كل عظام يابسة حياة، ويدب فيها حياة جديدة، يدب فيها حياة الأبدية. قال الرب يسوع المسيح في يوحنا 5: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. فرحان جدا مش بس عشان مضمون الحلقة، لكن فرحان ان انا بشترك مع اخويا الغالي ديفيد جاد. الرب يباركك
1: حبيبي اخو جوزيف، مبسوط ان اكون معاكم النهارده، وواثق ان الرب يدينا وقت مميز بنعمته.
0: امين. انا بصدق ان الكلام والترتيب كله يكون بالروح القدس. شكرا ليك يا ديفيد لوجودك معانا. ديفيد 2، ديفيد اللي بيعزف على الدرمز. الرب يكافئ ويعوض تعب كل اللي قدام الكاميرا وكل اللي خلف الكاميرا. الرب ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبه، وانا عارف كويس جدا قد ايه اللي ورا الكاميرا بيتعبوا، لكن الرب امين مش بينسى ابدا تعب المحبه. عنوان حلقتنا عنوان غالي جدا، يمكن نشوفه بكذا زاويه: اي غد ننتظر؟ شايفين بكره ازاي؟ وازاي بكره بنفكر فيه؟ وازاي بكره احنا بنخطط ليه؟ الكتاب قال: في قلب الانسان افكار كثيره لكن مشوره الرب تثبت. انت شايفه ازاي؟ شايفه بايدين الهيه؟ شايفه بقدره الهيه؟ شايفه بنظره الهيه؟ ولا انت بتصاحب العيان؟ ولا انت لا تغض البصر عن المنطق اللي حوالينا اللي غالبا اصواته عاليه جدا؟ بصلي في الحلقه دي بكل ايمان وبكل ثقه في الرب ان الرب يدينا كلام من ترنيمه مع اخونا الغالي ديفيد.
1: امين. تعالوا نرنم مع بعض الكلمات اللي بتقول كده: انا صابر ليك ومستنيك يا رب، ورجائي واملي حطيتهم في شخصك.

أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من قناة الكرمة من جمعية خلاص النفوس بني سويف وبرنامج غالي على قلوبنا جدا، برنامج يعود فيحيينا.

0: أمين. وأنا بصلي مع أخويا ديفيد نفس الصلوة، أنت خلاصي. في مزمور 42 اتسأل وبني كورح، أين إلهك؟ فين إلهك؟ فين إلهك من الظروف؟ فين إلهك من الحروب؟ فين إلهك من الكروب؟ شايف إلهك إزاي؟ شايف بكرة إزاي مع إلهك؟ أنا عارف إن الشيطان قادر يعلي أصوات كتيرة جدا، وقادر يحط قدام عينينا أمور تبان إن هي واقعية. ويمكن كمان، مش عايز أقول الناس العادية أو المؤمنين العاديين، يمكن كمان الخدام. وفي القصة بتاعتنا اللي احنا هنقراها دلوقتي، يلا جهز كتابك وجهز النوتة وخلي الرب يكلمك من خلال القراءات ومن خلال الكلام اللي الرب هيكلمنا فيه. واحنا بنشوف قصة في ملوك الأول 19، تعالوا نقرأ مع بعض. الأعداد دي هي كتيرة شوية، بس أنا متأكد إن الروح القدس يعرف إزاي يفتح أذهاننا قدام كلمته الحية. ملوك الأول 19 من عدد 1، الكتاب بيقول كده: وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، يعني هنعمل ونسوي فيك، يعني إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. عايز أقول لكم على حاجة قبل ما نكمل قراءات. قبل ملوك الأول 19 إيليا كان حاجة، وبعد ملوك الأول 19 عدد 2 و3 بقى حاجة تاني خالص. عايز أقول ده الواقع اللي شافه، وده الصوت اللي سمعه، وده الشك اللي دخل قلبه وخلاه يركز مع تهديد إيزابل وهي جاية برسالة من الرسول. عشان كده قال في عدد 3: فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه. فكر في نفسه. وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. واضطجع ونام تحت الرتمة، وإذ بملاك قد مسه وقال: قم وكل. فتطلع وإذ كعك ردف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع واضطجع. قعدت أدور ليه إيليا رجع واضطجع. أتاري الشفاء الجسدي ما كانش كافي بالنسبة له أن يقوم يأكل، وإن كان ده مهم لأن هو كان جعان والدليل أنه هو كل، لكنه رجع تاني للحتة الأخطر وهي الحتة النفسية اللي هو بسببها مضى لأجل نفسه. تعالوا نكمل كلام عدد 7: ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قم وكل، لأن المسافة كثيرة عليك. المسافة كبيرة جدا. فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. عايز قبل ما أكمل يا أخويا ديفيد أركز مع مشاعر وقلب ونفسية إيليا. إزاي هو سمع الكلام من الرسول اللي جاي من إيزابل بالتحديد اللي بتقوله زي ما أنت عملت في الأنبياء بتاعوت البعل هيتعمل فيك، كأنه بنفس الطريقة. تفتكر لو إيليا الخادم دوت وهو بيشوف الحالة وبيشوف التهديد ده، هل هو كده بيبالغ في اللي هو عمله؟
1: هو التهديدات على طول تبقى مستمرة يعني حوالينا، وأي خادم فينا بيتعرض لكل الكلام ده وكل الهجوم ده، و يعني في خدام طبعا بتتأثر ومش بتقدر تكمل يعني الطريق ولا بتقدر تكمل السكة، وبيبقى عندها خوف إن هي تكمل في أي شيء تاني. يعني أوقات كتيرة بنرمي الراية من إيدينا ونستسلم في أول محطة أو أول حاجة تقابلنا، رغم إنه ممكن يبقى كلام كذب أصلا، بس يعني نفس الرب يكون يرجعنا مرة تاني ويشددنا مرة تاني إن إحنا ما نصدقش كل اللي بيحصل معانا أو كل اللي بيحصل حوالينا. يعني
0: قبل الحلقة كنا بنتكلم على الأصوات الكتيرة اللي مرات بتكون جوانا بتعلى على صوت الرب، ومرات صوت الرب بيكون، وده اللي هيحصل في الحلقة، إن هو قليل. بس خلينا أقول الواقع المنطق اللي مر قدام عينين إليا لما الكتاب

0: بيقول كده. فلما راى ذلك، لما شاف الامر ده، لما شاف التهديد ولما سمع التهديد، وهو عارف كويس جدا ان ايزابل قادره وتقدر تعمل كده، مضى لاجل نفسه. شاف نفسه وحيد، وشاف نفسه خايف، وشاف نفسه قليل الحيله، مش قادر يتصرف. عشان كده ابتدى يمشي وهو عارف ان لحظات حياته وعمره بدات تخلص. مضى لاجل نفسه. بعد كده قال للرب الرساله الاخيره من وجهه نظره: خذ نفسي لأن لست خير من أبائي. يعني أبائي وأجدادي ماتوا في يوم من الأيام، فأنا حاسس أن دعوتي خلصت، خدمتي خلصت، رسالتي خلصت، مع أن إلي ده زي ما قال أحد الخدام يعني اللي كان فاتح السماء سخن وبارد، يعني كان بينزل نار من السماء وهو اللي كان بيقفل السماء في المطر. يعني الرب خلاه يعمل أمور عظيمة جدا في حياته وفي دعوته وفي خدمته. لكن قدام تهديد إيزابل، أو خلينا أقول في حضرة تهديد إيزابل، كان في خوف، كان في تهديد، كان في إحساس بالوحدة، كان في إحساس إن دي آخر أيامه. جه الملاك مسه، ودي يمكن تكون حاجة مريحة شوية أو حاجة مطمئنة شوية، لكنه بعد ما أكل راح نام تاني. عارف اللي هو رجع
1: نفس الحالة تاني،
0: نقطة الصفر. لا، مش هو ده اللي يكفيني، مش هو ده اللي يشبعني، مش هو ده. أنا محتاج أكل جسدي، بس مشكلتي أكبر وأعظم من إن أنا أكون جسدياً، بشبع جسديا. لكن تكون النتيجة إن الرب يقول له: طيب، واضح إن الملاك مش كفاية، يعني خليني أنا أقتحم المشهد. بص كده، تعالوا نكمل كلام في القراءات. وكان كلام الرب إلي يقول، أول ما إلي دخل المغارة وأول ما استخبى في المغارة، الرب ما يعجبوش إن أنت تدخل المغارة، وما يعجبوش إن أنت تتكسر قدام إيزابل، وما عجبوش ان كلام إيزابل يتصدق وكل اكاذيب اترمت على ذهنك وعلى قلبك تتصدق. الرب ما عاتبش إلي، قال له: ما لك ها هنا يا إلي؟ فقال: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذبحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي. مش بس كده، ده هم يطلبون نفسي ليأخذوها. إيه رأيك في الكلام ده؟ إيليا بتكلم حقيقي ولا الكذبة كبرت؟
1: هو موضوع كبر جواه.
0: أيوة،
1: يعني لما صدقه وشاف أنه الواقع خلاص، يعني أنا على بعد خطوات من أنه إيزابل تقبض روحي زي ما بيقولوا،
0: يعني ويبص في الساعة لو كان
1: طبعا
0: ساعة، يعني
1: لو فعلا
0: هي قالت بكرة في نفس هذا الوقت، واضح أن هي مرتبة الخطة، وعلى فكرة هي تقدر تعمل كده.
1: هو يعني هو صدق وفعلا كان بيحس انه خلاص فاضل انا ساعه ساعتين ثلاثه.
0: أيوة.
1: وفي حد جاي هيموت. فده اللي بيحصل معانا عامه تلقائيا لما بنصدق الاكاذيب اللي حوالينا.
0: ايوه،
1: لما مش بنكون في حضره الرب.
0: أيوة.
1: او يعني مش في حضره الرب، او قصدي يعني مش بنبقى مصدقين كل الكلام بتاعنا، او يعني مش مصدقين كل الكلام بتاع الرب.
0: أيوة.
1: في حياتنا. هو ده اللي بيحصل مع اي شخص فينا.
0: انت عارف، انت قلت صح، حضرة الرب. هو كان على جبل الكرمل في حضرة إيزابل وتهديد إيزابل، فضل يمشي وعدى اليوم، مشي مسيرة يوم، فالملاك قال له: انا عارف ان انت مش هتستحمل، فهدي لك اكل.
1: تلمسه يعني، مسه كده حاجة بسيطة، يعني
0: طبطب
1: مش لمسة ولا ضربه زي بطرس ولا حاجة،
0: طبطب عليه. واضح انه كان يعني مشفق عليه جدا. والملاك واخد اوامر: إيليا جعان، انت محتاج تأكله.
1: أيوه.
0: مع ان الرب اكل إيليا بطرق ما تخطرش على بال حد يعني، لكنه واضح انه الملاك ما كانش كافي. فمشي، خلي بالك بقى من الحته دي، مشي كام يوم؟
1: 40.
0: يعني ايه 40 يوم؟ يعني الساعه لفت واليوم عدى، وجي اليوم الثاني، وجي اليوم العاشر، وجي اليوم العشرين،
1: الشهر
0: وجي اليوم وعدى شهر، وإيزابل كلامها ما حصلش. إيزابل على فكره بتقول كلام تقدر تعمله من موطن قوه
1: طبعا،
0: لكن ما حصلش. مشيت 40 يوم، ده ما خلاكش تطمن؟ الغريبه ان إيليا دخل المغاره، والرب إنجاز التعبير دخله في الحتة الضعيفة اللي هو فيها، دخله في الحتة اللي هو فيها وحدة، دخله في الحتة اللي محدش حاسس بيه، لما هو بيقول: وبقيت أنا وحدي. عارف الغريبة يا ديفيد إيه؟ لسه مصر وهم يطلبون
1: نفسي.
0: هو مضى لأجل نفسه، مش يوم، مش كفاية، ومش بيطمنوا أن الرب معاه، وإن كان الرب معنا كل أيام العمر، ومش 40 يوم وإيزابل ما عملتش حاجة، ودخل المغارة وإيزابل ما عرفتش توصل له، لكن كمان يقول إيه؟ وهم يطلبون
1: نفسي.
0: آه رب، أنا غيرت ليك، وآه نقضوا مذابحك، آه قتلوا أنبيائك، بس هم عايزيني أنا بفكر في نفسي، وبقيت أنا وحدي. أنا

0: بتخيل كده الرب بص له بصه ابتسامه حلوه، الرب ما عاتبوش. اذا كانت ايزابل جايه لك بالتهديد انا جاي لك بالتعضيد.
1: ايوه
0: اذا كانت ايزابل جايه لك عشان ترمي جواك كذب وخوف واضطراب من بكره، وانت شايف بكره ان هو موت ومش حاجه تانيه، انا جاي لك وجاي اشجعك. الملاك مش نافع، انا اجي لك. بص بقى الرب جه ازاي
1: امين.
0: في عدد 10، فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود إله إسرائيل، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال أخرج
1: وقف
0: وقف على الجبل. عايز أقول لكل واحد بيسمعنا وخصوصا المؤمنين في الأيام اللي احنا فيها، مكاننا مش في المغارة، مكاننا على الجبل، مكاننا عندنا إيمان رجلينا ثابتة واثقه في اله حقيقي. قال له انا ما اكلمكش في المغاره، انا عايزك تطلع للمكان اللي انا متعود اقابلك فيه. ايه هو المكان ده؟
1: جبل
0: حضره الله او
1: جبل
0: حضور الله زي ما انت قلت، جبل الله حريم. فقال اخرج وقف على الجبل امام الرب، واذ بالرب عابر وريح عظيمه وشديده قد شقت الجبال، عيون بتشوف مشهد مختلف تماما، وكسرت الصخور امام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار. أنا مش برضو عندي سؤال يمكن ما لقلوش إجابة، إيه لازمة الريح والزلزلة والنار؟ ليه خليت إلي أشوف المشاهد دي؟
1: أنا فكرت فيها يعني دلوقتي، حسيت إنه ده اللي كان حاصل مع إيليا. يعني حسيت إنه تفكيره كان فيه نار والريح الخوف وفي كل حاجة، يعني كل المراحل غالبا اللي الرب عملها ديت، حسيت إنه إيليا ده عدى بيها.
0: يا سلام.
1: يعني مش عارف صح ولا غلط يعني، بس أنا بحاول أفكر
0: أكيد
1: يعني.
0: طبعًا.
1: يعني حسيت إن كل ده مراحل إيليا عدى فيها، وهو بيشوف نفسه وسط الريح، بيشوف نفسه وسط الزلزلة، وسط كل ده. فحاسس ان الرب بيقول له انت رغم كل اللي عديت بكل ده
0: أنا موجود،
1: انا ما تخافش انا موجود،
0: أنا في المشهد يعني.
1: انا موجود لسه حاضر.
0: يعني أنا بحب جدًا رغم الآية دي، عارفها من مدرسة الأحد، يعني إن كان الرب معنا
1: فمن علينا؟
0: فمن علينا. أنا موجود، أنا اللي آجي وسط الزلزلة، أنا اللي آجي وسط الريح، أنا اللي آجي وسط الاضطراب، أنا اللي آجي أطمن القلب، مش أنا اللي هددك، أنا اللي جاي عضدك. بس شوف بقى الكلام الحلو يقول كده إيه؟ وبعد النار صوت منخفض خفيف. وقفت كتير جدا قدام الثلاث كلمات دول، صوت منخفض خفيف، كأن عايز يقول له مش هكلمك في زلزلة، أنت كده كده زي ما أنت بتقول يا ديفيد، أنت كده كده عندك زلزلة والعش اتهز،
1: مهزوز.
0: انت كده كده الرياح عمال تاخدك وتجيبك، انا عايزك تركز معايا، انا عايزك تنتبه ليا، انا عايز صوتي بس هو اللي يخليك قادر تشوف المشهد. المشهد مع ايزابل اصوات اصوات، والرسول جاي بتهديد، وبكره هتموت ومش هيصبح عليك يوم تالت او تاني، لكن انا جاي بصوت منخفض خفيف. قال له فلما سمع ايليا لف وجهه برداءه. وهنا برضو عايزين نقف حتة كمان. أول ما إيليا ركز مع الصوت الحقيقي، ركز مع الصوت الغالي، ركز مع الصوت الصادق، ليكن الله
1: صادق
0: صادق، وكل إنسان
1: كاذب،
0: وكل إيزابل كاذبة، وكل تهديد كاذب، قدام كل كذب اترمى على إيليا ابتدى يسمع صوت مختلف تماما. افتكر كده كلام إشعياء، يوقظ لي أذنا كل صباح، كأنه بينظف لي وداني كل يوم، لأسمع كالمتعلمين وانا لم اعاند. انا سمعت، انا ركزت، انا بديت اركز وافطن ان ده صوتك. برضو كنا بنحكي انا وانت بره ان دي حاجه مرعبه جدا جدا، وسط اصوات كتيره ممكن تكون بتيجي علينا، وسط ممكن نسمع اصوات من ناس قريبين لينا بس تكون عكس صوت الرب.
1: مش هو
0: ممكن
1: اللي
0: تكون
1: الرب
0: اصوات
1: عايزه.
0: حقيقيه. عايزه ليه؟
1: مش هو اللي الرب عايزه،
0: مش هو اللي الرب عايزه، بس الرب دايما عايز صوت حساس ياخدك كده في حته لوحدك. ودايما بفتكر انه في الوحده دايما الرب بيكون له دور
1: طبعا
0: مليان قوه. يعني بفتكر في تكوين 32 بقى يعقوب وحده، واول ما بقى وحده شاف ليله ولا الف ليله وليله، وشاف الرب والدنيا نورت معاه في الليله الوحيده اللي بقى فيها وحده، في الليله اللي فيها داود قال كده الجاد دعني اسقط في يد الرب، انا مش عايز حد غير الرب، عايز ابص يميني وشمالي الاقي الرب بس. الليله اللي فيها بولس قال في احتجاج الاول لم يحضر احد معي، الجميع
1: تركوني
0: لا يحسب عليهم. بس بقى يقول الكلام الحلو اللي عينه شافت الرب.

0: وودانه سمعت الرب، وقلبه حس الرب بالإيمان، لكن الرب وقف معي وعمل إيه؟
1: وقواني
0: لكي تتم بي الكرازة.
1: عايز أقول حاجة بسيطة، أنا برضو افتكرت في معجزة في مرقس 7 اللي هو الأصم الأعقد، غالبا نفس الحالة شوية اللي احنا
0: يا
1: بنتكلم
0: سلام
1: عنها.
0: يا سلام.
1: يعني لما الرب خد الراجل ده وسط الزيطة ده، خده على جنب، يعني ما مش مع كل الناس، لا خده هو مضطرب،
0: حتى التلاميذ.
1: حتى خده على جنب خالص، على واحد لوحده، لان الراجل ده يعني هو ما عرفش لغة الإشارة غالبا ما كانتش موجودة يعني وقتها، متوقع يعني، فما كانش دارب حاله، ولا اللي هو فاهم الناس، ولا الناس فاهماه، ولا اي حاجة خالص. ولكن الرب لما خده على جنب، الرب عمل حاجة جميلة، يعني انه هأن معاه
0: يا سلام.
1: لغة صمته، لغة الألم، ولغة الأناب بتاعته اللي طالعة. هو الرب بيعرف يتعامل بنفس النوع وبنفس الكيفية بالظبط، حتى لو انت ليك لسان وبتتكلم،
0: يا
1: الرب
0: سلام،
1: هيتعامل معاك بكده،
0: حلو قوي.
1: حتى لو انت مش عارف تتكلم الرب هيتعامل معاك بنفس الطريقة.
0: مقدر مشاعرنا، نعم.
1: طبعا
0: عارف اضطرابنا، نعم. عارف خبايا القلب، نعم. فاحص القلوب، نعم. عارف كويس جدا محنة إيليا كبيرة. عمر ما الرب راح لإيليا قال له إيليا يعني أنا ليا خاطر عندك، يعني بعد ده كله، بعد ما أدي لك السماء وأفتح لك السماء وأقفل لك السماء وأستخدمك قدام أنبياء البعل، تيجي تقول لي واحدة ست تعمل فيك كده؟ الرب ما عاتبش إيليا. الرب
1: ايوه
0: كان جاي يتعامل مع ضعفه بكل احترام وبكل تقدير. تهيألي احلى صوت ايليا سمعه مع 13 عدد عدوا هو ما لك هنا ايليا، كانه عايز يقول له ده مش مكانك. مكانك مش في المغاره، مكانك مش انك تكون وحيد، مكانك مش ان انت تبعد عن الدعوه اللي انا دعيتك ليها. طب انا اقول لك على حاجه ايليا، الملاك ما فرقش معاك، طب ايه رايك فيا؟ زي ما انت قلت في مرقس 7، لما عينه تيجي في عينين الرب يفتكر دعوته، يفتكر هو مين.
1: الموضوع خلص.
0: يعني دايما بقول ان واحده من مشاكلنا ان احنا بننسى هويتنا،
1: ايوه
0: ننسى قيمتنا، ننسى الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وعمل ايه؟
1: جعلنا
0: وجعلنا،
1: ملوكك.
0: يعني ادانا هويه جديده، ادانا هويه مختلفه. هل فعلا ايليا قبل العدد ده كان ناسي هو مين؟
1: كان شاكك في نفسه، ممكن كان عنده شك رهيب في نفسه انه مش هقدر اكمل، مش هينفع اكمل، والتهديدات الكتير اللي جاية عليا، لكن الرب بيدي نعمة بصدق. يعني وقت الاحتياج اليه مفيش مرة الرب يبخل، انه مش بس الملاك لكن انا بنفسي حاضر وموجود.
0: وانا الصبح بقرا الشاهد ده للمره الخامسه او السادسه، بقول طب يا رب، طب ما تطمنه، تقول له بص ايزابل دي انا هسوي وهعمل ما قالوش، ما جابلوش سيره ايزابل خالص، قال له ركز معايا،
1: ايوه
0: يعني عارف اللي هو ايزابل دي سيبك منها، ما تحطهاش في
1: هي
0: تفكيرك،
1: كده
0: يعني
1: كده موجود.
0: هي كده كده موجوده، بس انا عايز اوريك وسط شر وتهديد وحضره ايزابل ان في حاجه اسمها حضره الرب، جبل الرب حوريب. عايزك عيني تركز معايا، انت
1: امين.
0: مشيت يوم وما صدقتش، والساعه لفت واليوم عدى وما صدقتش ان انا موجود في المشهد، مشيت 40 يوم ولسه في دماغك التهديد، دخلت المغارة ولسه في دماغك التهديد. عايز اقول لك على حاجة، انا في وسطها فلن
1: تتزعزع،
0: تزعزع. اعمل ايه؟ اعينها
1: رينا
0: عند
1: عند اقبال الصبح.
0: اقبال الصبح، مع كل غد، مع كل يوم بيعدي عليك، مع كل لحظة انت فيها خايف وشاعر بالوحدة، تقول مع بولس كده لكن الرب وقف معي وقواني.
1: وقواني
0: نفسي نكمل كلام بس خلونا نرنم، واحنا كلنا رايحين للرب بحالتنا، رايحين للرب بضعفنا، رايحين للرب بوحدتنا، رايحين للرب باضطرابنا وبتهديد ايزابل، يجي الرب يسمعنا احلى كلام لما عينينا تيجي فيه.
1: تعالوا نرنم الكلمات اللي بتقول كده، انتظرك تتجدد فيا القوة وانا ناظر في عينك يا رب.

0: Yeshua.
1: آمين آمين
2: آمين.
1: وأنت بترنم الترنيمة دي افتكرت مزمور 34 لما بيقول كاتب المزمور كده: طلبت إلى الله فاستجاب لي
2: ومن كل مخاوفي
1: أنقذني. يعني كل مخاوفي، يعني مفيش حاجة عدت من تحت إيد الرب، مفيش حاجة فلتت منه أو ما أخدش باله منها. بس الكلام اللي بعديه حلو، ينطبق على كلام إيليا: الذين نظروا إليه استناروا
2: ووجوههم
1: لم تخجل. عارف العدد اللي بعديه بيقول إيه؟ هذا المسكين صرخ
2: والرب
1: استمعه. حتى لو كانت صرختي مكتومة، حتى لو كانت صرختي جوه مغارة، حتى لو كانت صرختي محدش يعرف عنها حاجة، وتهديد إيزابل صوته أعلى من صرختي، بس الرب يقول كده في هذا الكلام الغالي: هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته
2: خلصه
1: أنقذه. عشان كده الكتاب يقول ليه: ملاك الرب
2: حال حول
1: خائفيه، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتكل عليه. لما إيليا حط عينه في عينين الرب، عرف يعني ايه اتكال. لما حط عينه في عينين الرب، ابتدى يفطن لهو مين وإله مين وقدرة إله مين. أنا عارف أن الغد بالنسبة لك مرعب، وعارف أن صوت التهديدات اللي ممكن تكون مالية قلبك مرعبة، وعارف ان صوت إيزابل جواك ايا كان شكل مرعب. لكن لنا الاله القدير القديم اللي قال عنه: حملهم كل الايام القديمه، اشعياء 63، لما يقول كده: في ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، بمحبته ورأفته حملهم كل الايام القديمه. امتى يوم عدى عليك ما شفتش فيه عنايه الرب؟ امتى يوم عدى عليك ما اختبرتش فيه معية الرب؟ امتى يوم عدى عليك ما شفتش الرب بجلاله وبقدرته وبمجده يجي يقتحم المشهد ويظهر على جبل الله حريب؟ إيليا اتبدل الحال من عدد 13، اتبدل الحال لما سمع صوت الرب، سمع صوت الحقيقي الصادق اللي ملا قلبه بالسلام. فالرب قال له: يا إيليا، مش انا كفايه ليك؟ عايز اشجعك بقى بكلام حلو قدام المشهد المظلم بتاع إيزابل. الرب عمل ايه لإيليا؟ أول حاجة جاب له الملاك عشان بس يسنده كده سندة جسدية. الرب اشتغل على الجسد وعلى الروح وعلى النفس وعلى الدعوة. أول حاجة جاب له الملاك. تاني حاجة قال له: ممكن تفتح عينك شوية، ممكن توسع عينك شوية. أنت بتقول أني بقيت أنا وحدي، وقتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، ما فيش حد تاني؟ يعني ممكن تعد معايا كده على قد ما عينك تجيب. في عدد 18 يقول له: في 7000 ركبة لم

0: تكتب لبعض ولم تقبل بعض. في زيك، في موجودين زيك، بس انت الشيطان قدر يحاصر ذهنك، فيش غيرك. وعشان كده طالما فيش غيرك يبقى لا انت ولا هم، يلا كله في الهوى سوا. لكن كمان شجعه بحاجه ثالثه. في اخر ملوك الاول 19 جاب له واحد جميل كده اللي هو استلم بعد منه الرايه. مين هو؟ أليشع. أليشع بن شفاط. الكتاب يقول وصار أليشع يخدمه. يبقى جاب له ملاك وفتح عينه على 7000 زيه ويشجعوه، جيش عظيم جدا طبعاً. وجاب له أليشع. بس في حاجه فرقت معايا الصبح النهارده وانا بقرا الشاهد ده، انه لما في نظرتين نظر ليهم الي. النظره الاولى تهديدات ايزابل، الكتاب يقول رأى لما رأى ذلك. النظرة الثانية لما سمع صوت الرب لف وجهه برداءه في حضرة الرب تكون المهابة الحقيقية.
1: طبعا
0: زي ما انت قلت يا ديفيد بالظبط، في حضرة الرب لف رداءه، الرب موجود، الرب في هذا المكان، ما أرهب هذا المكان. كأنه إليا بيقول ايه؟ أخيرا أنا لقيت الصوت الحقيقي اللي يملأ قلبي بالسلام. لف وجهه برداءه، كأنه بيقول للرب أنا وحياتي وخوفي جايين قدامك بمهابة كبيرة جدا. فرق معاه جدا كلمة الرداء. عارف الرداء ده عمل بيه ايه بعد كده؟
1: أيوة.
0: رماه على مين؟ على النائب بتاعه. أيوة. أليشع رجل الله. فحاجة عظيمة جدا ان كأنه بيقول الرداء ده كان النهاردة هيبقى اخر يوم ليه، اخر يوم للخدمة، وانا حكمت على نفسي بالموت، وانا صدقت اكاذيب ايزابل وتهديدها، لكن كأنه عايز يقوله لسه الرداء شغال،
1: لسه
0: ولسه الدعوة شغالة، ومش دي النهاية، والطريق مش هيخلص عند تهديد إيزابل. الرداء ده يكمل، كأن الرداء ده هو الدعوة اللي الرب فيها بيفكر إليا باللي جاي عليك، واستخدام الرب ليك، واستخدام الرب ليك. على فكرة ده كان لسه أليشع يعني بيسخن، فيشوفك محبط، هيشوفك فشلان، هيشوفك خايف من واحدة ست، لازم يشوفك واقف كده بطل، واقف على الجبل، واقف وانت بتركز مع صوت الرب، علشان اللي انت هتعمله هيتعلموا منك. مين؟
1: أليشع.
0: أليشع. عايز تقول حاجة؟
1: يعني مش علقة كتير، لكن مهم فعلا انه يعني يكون للي حوالينا او للي لسه بادئين الخدمة نعرفهم قيمة الرب الحقيقية.
0: أيوه.
1: مش بس انه انا شاطر او انا اقدر اعمل، لكن قيمة الرب الحقيقية انه بيعرف يخلينا نكمل الطريق.
0: أنا متهيألي ما كانش الرب يقدر يطلع أليشع ابن شفاط في المشهد وإليا ضعيف. لازم الرب يسترد إليا الأول.
1: أيوه.
0: لازم يمتن رجليه ويقف على رجليه من تاني ويسترد دعوته وقوته، نفس وروح وجسد ودعوة، عشان خاطر يعرف إزاي يستخدمه بركة في حياة أليشع. تخيل لو إليا رايح لأليشع وهو خلصان، زي مثلا يشوع وموسى، كل النماذج، زي مثلا بولس وتيموثاوس، لو النماذج دي ضعيفه اكيد اللي هيطلع بعد منها ايه؟
1: نفس
0: الشكله. عشان كده عايز اشجع الخدام اللي الرب استأمنهم على عمله، اللي الرب اداهم وكاله غاليه يكونوا اديها. خلي بالك لان ورا منك ناس شايفاك. لما تكون نظرتك مليانه ضعف للاله اللي استخدمك، اللي ورا منك هيتاثر بنفس الضعف. لما تكون لابس الرداء وعارف دعوتك، تعرف بهذه القوة تنقل الدعوة دي لأليشع، ويعرف أليشع يستمد منك حضور الله. عشان كده لف وجهه بردائه، وجه ناحية الرب، يعني زي ما كده بيقوله في الغداء وجه صلاتي نحوك وعمل ايه؟ استنيك، زي ما حضرتك كنت بترنم انتظرك، مش عايز اشوف حد غيرك، مش عايز اركز مع كل حاجة حواليا بتحاول ترهبني وتخوفني وتخليني مش قادر اكمل المسيره. عشان كده واحنا بنتكلم عن الغد، اي غد ننتظر الرب؟ لما عينيا نوعيات مختلفه من الغد، شايفين بكره ازاي. فاول نوعيه نفسي اشارككم بيها مع اخويا ديفيد، اخويا الغالي اللي انا بتشرف ان انا معاه في الحلقه، انه اول نوعيه هو غد التأييد. انت شايف الرب ازاي؟ شايفه في ظهرك، شايفه يشددك ويعضدك. في مره من المرات موسى مات، فيبدأ سفر يشوع يقول كده الرب ليشوع موسى عبد قد مات. ثواني استعجلش، يقول له أنا موجود، موسى يموت لكن أنا حي.
1: طبعا
0: مرة من المرات موسى بيسأل الرب، يقول أقول للشعب، قول له أنا أهيا الذي
1: أهيا،
0: أنا الكائن الدائم، أنا الكائن اللي مش بتغيب شمسه، أنا الحضوري موجود ويملأ المشهد، أنا أمس
1: واليوم
0: واليوم
1: وإلى الأبد
0: أنا اللي بيه الناس تحيا ستحرك.

0: تتحرك وتوجد. أنا اللي قال عن يوحنا الكائن والذي كان
1: والذي يأتي.
0: والذي يأتي، أنا اللي موجود، أنا أحيا الذي أحيا، أنا الكائن الدائم. عشان كده يقول الرب ليشوع موسى مات، خبر صادم مش كده؟ وموسى ده كان المنتور بتاع يشوع اللي هو النموذج الحلو. بس ما تخافش، كذا مرة يقول الرب تشدد وتشجع، أنا معاك، أنا جنبك، حط عينك عليا. في مزمور 34 الذين نظروا إليه
1: استناروا
0: وجوههم
1: لم تخجل،
0: اتملت بيه. عشان كده صلاة النهاردة لينا كلنا بمختلف الخوف اللي جوانا، بمختلف التهديدات اللي عمال تملأ الذهن. مرات ما بنعرفش ننام، مرات الأوفر سينكين كده بيملأ أذهاننا، بيملأ قلوبنا بقلق وتوتر. يجي الرب بغد مليان بالتأييد، يجي الرب بغد مليان بالطمأنينة، يجي الرب بغد مليان بالسندة بالنصرة. عشان كده الكتاب يقول الفرس معد ليوم الحرب أما النصرة فمن عند الرب. يعني ايه غد التأييد؟ في خروج، نفسي نطلع الشاهد ده في خروج 14، هنشوف كلمة غد اتذكرت مع إشكالية كبيرة جدا وحرب كبيرة جدا في خروج 14 عدد 13. بص يا أخويا ديفيد بيقول الكتاب، خروج 14 من عدد 13، فقال موسى للشعب لا تخافوا،
1: قفوا
0: وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم
1: اليوم.
0: طب يا موسى ايه الضمانة اللي عندك؟ مش معايا حاجة. طب انت لحد فين عندك امكانيات تخلصنا وتخرجنا من اللي جاي ورانا ومن الحرب اللي قدامنا؟ ماذا تملك؟
1: ولا حاجة.
0: مش معايا حاجة. بس بعد كده قال ايه؟ الذي يصنعه لكم اليوم. مش انا، مش امكانياتي، مش قدراتي. فانه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون تروهم
1: ايضا
0: الى الابد. يعني بكرة هتنام وتصحى مش هيبقى فيه غير ذكرى ليهم، وذكرى وانتهت وذكرى سيئة. عشان كده يقول ايه؟ الرب يقاتل
1: عنكم
0: وانتم
1: تصمتون.
0: لما تيجي في بالك كلمة تصمتون، محتاجين نفكر بعض بايه؟ محتاجين نفكر بعض انه مرات مش محتاج اشارك الرب اللي هو هيعمله، محتاج بس كده اقف واشوف الرب هيعملها ازاي. ياما عدت علينا ايام، واكيد عدت عليك، واكيد عدت على كل المشاهدين، كنا بنستعجب عملتها ازاي دي يا رب؟ البحر قدامي وفرعون ورايا، الموت بيحصرني من كل ناحية، وانت بتطمن ودنا وبتطمن قلوبنا. قفوا وانظروا
1: خلاص.
0: كأن الرب عايز لهم انا في المشهد، انا موجود. فرعون تهديداته طالت، فرعون كل يوم عمال يأجل يقول لي موسى غدا غدا غدا، لكن انا في المشهد، انا مش هتغير. نفسي اطمنك النهاردة ان الغد بتاع بكرة غد مليان بالتأييد، غد مليان بالنصرة، غد مليان بالقدرة الإلهية. قفوا وانظروا خلاص الرب. قبل ما نرنم عايز اقول لكم الخبر الحلو اللي الشعب اختبره. بص الكتاب يقول ايه في عدد 21 من خروج 14، ومد موسى يده على البحر
1: فأجرى
0: الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل. في الوقت اللي انت فيه واقف وساكت
1: وحيران
0: ومش عارف الرب يعملها ازاي، الرب ليه كله شغال. وهنيجي الحتة دي بعد شوية. الرب ليه كله بيجهز ريح شرقية تكون هي الحاجز وتكون هي السد المنيع اللي ينقذ الشعب من ايدين فرعون. شوف بعد كده عدد 24، وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر. يا سلام، عارف يعني أشرف؟ يعني الرب بنفسه هو اللي حط الحواجز اللي منعت قوة وسطوة وسلطة فرعون. على فكرة دي الحرب اللي طلع فيها أول مرة فرعون يطلع بالحرب، كأن الرب عايز يقول إيه؟ أنا خليكم تشوفوا فرعون وهو على اليمة التانية وهو ميت.
1: وفرعون عمال يأجل يقول غدا غدا غدا، بس هو ما يعرفش ان الغد ده بتاع الرب.
0: والغد ده نهايته
1: بالظبط.
0: شكرا للمعلومة. عمال يأجل غدا. بص يا فرعون، يا موسى هتطلع هتعبد الرب. مرة يقول له سيب اللي مش عارف مين وسيب مين، كذا مرة. بس الرب يقول له في غد، فيه هتكون في إشراقة شمس للشعب.
1: أمين.
0: وفي يوم في الشعب هيرنم أحلى ترنيمة. الفرس
1: وركبه
0: عمل ايه؟
1: ترحمه في البحر.
0: الغد بتاع بكره ليك اخويا اللي بتسمعني واختي اللي بتسمعيني، الغد بتاع بكره غد

0: مليان بالتأييد، غد مليان بالسندة، غد مليان بالقدرة اللي هي مش عارفين الرب هيعملها ازاي، ولا ادراكنا ولا ايماننا ممكن يكون بيصدق الرب يعملها ازاي. بس شوف الكلام الحلو اللي نختم بيه الفكرة ديت، لما بيقول كده ان الرب اشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وازعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. مش قادرين على الرب. فهم اللي قالوا احنا نهرب من اسرائيل لان الرب هو اللي بيقاتل عنهم. خلي بالك، موسى قال للشعب الرب بيقول لكم ان هو يقاتل عنكم. عارف الشهادة تيجي من مين؟ تيجي من الاعداء.
1: من الاعداء.
0: الاعداء شافوا بعينيهم ان هذا الاله يقاتل، خلينا اقول بلغة العالم، عن شعب اعزل. معهوش اسلحة، معهوش اي امكانيات، والرب يقاتل عنه. مبارك اسمك يا رب. انت قد ايه بتشجعنا ان بكرة مضمون فيه الخير وياك. بكرة مصدقين ان مهما كان فرعون ورانا والبحر قدامنا، تفتح في البحر طريق ونبص ورانا نشوف مش فرعون لكن نشوف عمود النار وعمود السحاب. تعالوا نكمل ترنيم مع اخونا ديفيد واحنا متشجعين ببكرة اللي احنا بنطمن فيه مع الهنا الغالي.
1: نفسي نقول الكلمات دي، احنا الشعب اللي تبعناه، سبنا الدنيا ورحنا وراه، لا بينسانا ولا بننساه، جوه اتون النار بنلاقيه.

0: امين
1: امين.
0: انا عارف ان انت خايف، ويمكن انا كنت خايف زيك او لازلت خايف زيك، بس من فضلك ارفع شراع الايمان وخلي دفت النعمه تقود الايام. ارفع شراع الايمان، صدق وخلي رياح النعمه وخلي قوه النعمه تقود ايامك. انا عارف ان انت مش هتنسى المستمع العزيز الشاهد ده، خروج 14 14، الرب يقاتل عنكم.

0: وأنتم تصمتون. وإحنا في الفكرة الأولى في غد التأييد، بكرة متأيد، بكرة مضمون فيه الخير وياه، بكرة الرب يقاتل عنا وإحنا مش عارفين هيعملها إزاي، بس الرب هو اللي أشرف على عسكر المصريين، وهو اللي قدر يعد الشعب منين؟ من بحر صوف، البحر الأحمر، والرب قدر يعمل حاجة ما خطرتش على بال الشعب ولا شافوها قبل كده. لكن كمان في حاجة تانية، مش بس غد التأييد في القدرة، لكن كمان غد التأييد في القضاء. لك أن تتخيل يا أخويا ديفيد، يشوع بيواجه 31 ملك. عارف اتحاد الملوك كده؟ خلينا أقرأ لك الشاهد ده اللي موجود في يشوع 11. بصوا الكتاب بيقول إيه؟ بيقول كلام صعب جدا، كلام مرعب لقائد همام الرب استأمنه على شعبه. بس شوفوا الكلام وصعوبته، بيقول كده، بيتكلم عن الجيوش. فخرجوا عدد 4 من يشوع 11، فخرجوا هم وكل جيوشهم معهم شعب غفير كايه؟
1: كالرمل،
0: كالرمل الذي على شاطئ البحر، في الكثرة وبخيل ومركبات كثيرة جدا. يعني من كتر الجيوش بقوا عاملين زي الرملة اللي موجودة على شاطئ البحر. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ فاجتمع جميع هؤلاء الملوك بمعاد. يعني بمعاد
1: رتبوا مع بعض،
0: مرتبين ناويين عليها. لك أن تتخيل، مش بس أن يشوع يشوفهم، أنه يعرف أن في 31 ملك موجودين عشان يحاربوا شعب الله في هذا التوقيت. وجاءوا ونزلوا معا على مياه ميروم لكي يحاربوا إسرائيل. شوف بقى كلام الرب ليشوع، فقال الرب ليشوع: لا تخافهم، لأني غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم جميعا قتلى أمام إسرائيل. نفس القصة بس بشكل مختلف، نفس الإله بس بطريقة مختلفة. يمكن تختلف الجيوش، تختلف المؤامرات، يختلف الأعداء، يختلف التهديد، لكن الإله واحد ثابت. هو أهيا الذي أهيا. 31 ملك جايين عليك على معاد، كلهم في موقعة واحدة، ميرام، المياه ميرام، كلهم اجتمعوا عند الحتة دي وهيواجهوا يشوع. بس الرب كلم يشوع في وداني، قال يشوع كلام مهم: خافش، لا تخافهم، أنا اللي موجود في المشهد. مش بس قالوا لا تخافهم، قالوا غدا في مثل هذا الوقت أدفعهم قتلة. يعني أدفعهم قتلة؟ أنا ما قلتلكش هات سلاح، وما قلتلكش على الطريقة اللي أنا أعمل، بس أنت عينك بكرة هتشوف أن كل الجيوش دي هتكون أمام عينيك قتلة. أقولك الخبر الحلو، في يد دقيد يشوع صدق الرب، صدق الرب اللي عداه في نهر الأردن، وصدق الرب اللي أسقط أصوات أريحة، وصدق الرب اللي باركه مع الحجارة اللي بتشهد عن تأييد الرب ليه، الحجارة اللي عدى بيها. لكن كمان في آخر الإصحاح ده يقول إيه؟ واستراحت الأرض من الحرب. بعد 31 ملك اجتمعوا مع بعض في معركة وفي موقعة، استراحت الأرض. كأن الرب بيقول يشوع: أنا لطمن قلبك، أنا اللي معاك، أنا اللي معك، أنت تأيده بالقوة بروحي في الإنسان. أنت ضعيف وأنا عارف أن أنت ضعيف، وعارف أن أنت مش هتعرف تعملها لوحدك، بس وجودي في المشهد يبدل المشهد. فغد التأييد يبان في قدرة الله مع موسى، غد التأييد يبان في قضاء الله مع يشوع. عايز أقول حاجة؟
1: مش مستغرب أن الرب كان دايما يقول لي يشوع تشدد، أيوه، ما تخافش، أنا معك. عشان يمكن يشوع طبعا هو طفل، شايف موسى
0: الكبير،
1: القدوة الكبيرة، والكلام يتقال يتنفذ. فحسيت انه لما الرب يمكن حاول ينبه كده يشوع انه انت بعد كده هتبقى مكان موسى،
0: يا سلام.
1: فحسيت يعني انه الرب كان بيشجعه، لانه يقول له ما تخافش، يعني انا هبقى معاك زي ما كنت مع موسى بالضبط، انا هبقى معاك.
0: تعرف يعني انا معاك زي ما كنت مع موسى، بس مش لازم بنفس
1: طريقة مش نفس الكيفية.
0: يعني انت موسى عدى البحر الاحمر، وكان لسه يشوع عيل صغير بيمسك في جلابية موسى، وهو شايف، هو على فكرة يشوع شاف العبورين، النهر والبحر. بس انا هعديك في النهر بطريقة مختلفة، انا خليك تشوف مشهد تاني. مش لازم اعملها لك بين قوسين، مش لازم اعملها لك بالكيفية دي. موسى حارب ناس كتيرة، كان مرة يرفع ايده ينتصر، ينزل ايده الشعب ينهزم، لكن انا اللي هعمله معاك حاجة مختلفة. أنا إله قادر أن أفعل فوق كل شيء

0: اكثر جدا مما تطلب او تفتكر.
1: يوبش يعني الرب كانه بيقول لي يشوع مش بالامكانيات،
0: ايوه،
1: لا بكترها ولا حتى بقيت، حتى لو مش موجوده انا كده كده هعمل شغلي.
0: والرب بيعرف يشوف شغل كويس.
1: طبعا
0: انا
1: اكيد.
0: ابن الصغير زمان صلى صلاه دايما احب اقولها واحب افكر نفسي والناس بيها، قال للرب كده في مره وهو بيصلي، قال له يا رب انت اديها وقدود. بس الكلمه دي فرقت معايا وبرددها كتير، ومرات انا بصليها بقول يا رب اللي انا مش اديه انت
1: ايوه
0: اديها، ومش بس اديها انت اديها
1: اديها
0: وقدود.
1: قدود. ايوه
0: عايز اقول لك عينينا لما بتشوف الماضي وبكره هيبقى امبارح،
1: طبعا
0: والف سنه كيوم عند الرب
1: ترب
0: هيعبر وهيعدي، وانك تنسى المشقه كمياه عبرت
1: اتعبرت
0: تذكرها.
1: وتذكرها.
0: اليوم اللي هيعدي فيه بتشوف ان ده ماضي، الرب كان فيه موجود وكان فيه امين وكان فيه كافي. عايز اقول كلام بولس اللي قاله في عز الضيقه في عز الازمه في كورنثوس الثانيه، وهو بيقول كده الذي نجانا من موت مثل هذا هو ينجي
1: وسينجي
0: وسينجي ايضا. اللي نجانا والماضي شاهد عن قدرته وانقذنا، يتكل عليك نعرفون اسمك، لكن كمان بتنجينا واحنا في موت دلوقتي.
1: ايوه
0: لكي لا نتكل على انفسنا، لكن كمان عارفين ان انت ستنجي ايضا، لان فيه النعم وفيه الامين. ماضينا حلو معاه.
1: ماضينا حلو. افتكرت موقف دلوقتي يمكن اتذكرته. السنه اللي فاتت كنت في اجتماع، فكان في نهايه السنه يعني، كنت عارف النهضات وخدمات كتيره بتبقى في اخر السنه، فكنت في اجتماع فالخادم بيقول تعالوا نشكر ربنا على كل اللي فات، ونشكر ربنا على كل حاجة احنا طلبناها منه وتحققت والرب اكرمنا. فانا في ثواني كده قعدت قلت لا، طب ما انا اغير الصلاة بيني وبين نفسي يعني. فافتكرت كذا موقف كده في حياتي يعني، وكذا طلبة انا كنت طالبها من الرب. فانا بصلي فبقول له يعني شكرا يا رب انك انت عملت ايه، ما استجبتش ولا طلبة من اللي انا طلبتها.
0: يا سلام.
1: لان برضو في ثواني وانا بصلي حسبت بحساب بسيط انه لو ده اتحقق في حياتي اللي انا كنت طالبه كان وراها يحصل كوارث، كان يحصل امور صعبه جدا ومضاعفه جدا صعبه يعني. لكن قلت للرب اشكرك لانه يعني
0: سلام.
1: بجد انت يا رب شايف المستقبل وشايف الضمان بتاعنا فين. انت مش بتشوف بس لنهايه السنه ولا للسنه الجايه، لكن انت بتشوف للمستقبل واللي ما لا نهايه يعني. فشكرت الرب انه فعلا في طلبات يمكن بنطلبها وتأخر علينا او يعني لا تستجاب، لكن فعلا الرب شايف الافضل لينا.
0: ودايما شايف الافضل لينا
1: طبعا اكيد.
0: يعني مضمون فيه الخير، وياه هو الخير وانا عايش فيه. لما بيقول كده في مزمور الراعي انما خير
1: ورحمة
0: ورحمه
1: يتبعانني
0: يتبعانني
1: كل ايام
0: كل،
1: حياتي.
0: يعني بكره ده مليان بالخير ومليان بالرحمه، مليان بالخير في كل حاجه الرب منحني ليها، مليان برحمه في حاجات طلبتها الرب يقول لي انا فاهم فيك اكتر ما انت فاهم في نفسك، انا عارف انت محتاج ايه، لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تساله. يعني انا عارف كويس قلبك عايز ايه، بس انا كاب بديلك اللي ينفع تكمل بيه. عشان كده الرب يقول ليشوع في الفكره الاولى غد التأييد، بيقول له ايه، انا هموتهم، يعني هم 31 ملك، انا هموتهم، سيب الموضوع ده عليا، سيب الكبير عليا، انت بس املى عينك بالايمان، انت بس اتحرك، انت بس طمن الشعب من خلالك انت. يعني مثلا انا عارف ان عندك ولد زي العسل جميل، لو شافك انت خايف هو هيخاف
1: طبعا،
0: ولو شافك انت قوي وواقف هو هيستمد قوته منك انت.
1: ايوه.
0: فالرب يفرق معاه جدا يشوع، يفرق معاه جدا ايليا، يفرق معاه جدا موسى. فنظرة إليشع لإيليا بياخدها من قوته ومن إيمانه ومن ثقته في الرب. نظرة يشوع لموسى هي النظرة اللي بيكمل بيها مع الشعب. نظرة تيموثاوس وهو شايف الكنيسة بياخدها من بولس. عشان كده عايز أقول لكل قائد الرب استأمنه على خدمة.
1: أيوة.
0: في ناس شايفاك من ورا، في ناس مركزة معاك، لو أنت رب أسرة، لو أنت قائد في خدمة، لو أنت مستخدم في مكان، عيون الناس عليك، الناس بتشوف الرب من خلالك. عشان كده الرب يقول يشوع ما تخافش، وقول للشعب ما يخافش. لو يشوع قال للشعب بصوا ما في مرة زمان زمان يعني، بس زمان قوي كنت بخاف من الكلاب، فأنا ابن الصغير ماشي جنبي فأنا ماسك إيده وضغط عليها جامد أقول له ما تخافش، في مرة قال لي ما تخافش انت يا بابا. عارف اللي هو ايه، لما انت ما تخافش
1: انا مش خايف،
0: انا مش خايف. بس بعد كده بقى نشكر الرب عايشين في المنطقة يعني.

0: مليانه بالكلاب بنعدي وسطيهم وهو مطمن عشان ابوه مش خايف.
1: ايوه
0: فهو خد الثقه واخد القوه وخد التاييد لما يبص في عين ابوه.
1: أيوة.
0: وانا ببص في عين ابويا وبتملي سلام.
1: هللويا.
0: ببص في عين ابويا وبعرف كويس جدا ان مضمون كل العمر فيه الخير. اصل الرب ضامن لينا مش مستقبل لكن ضامن لينا عهد
1: ابدي
0: ابدي في اسم الرب يسوع. غد التأييد اتكلمنا

0: القدرة واتكلمنا عن القضاء، لكن كمان تعالوا نطلع شاهد تاني حلو في أخبار الأيام التاني 20. بصوا كده الكتاب بيقول إيه، وهنا نشوف بقى مش بس القدرة والقضاء، في جيوش تانية، وأو في الأمم اتجمعوا بني مؤاب وبني عمون، لكن بص الرب يطمن الملك الجميل يهوشافاط. بص يقول إيه في ملوك التاني 20، نفسي تركز وتطلع الشاهد ده وانت بتقرأ معايا، ملوك التاني 20 عدد 17. بس خليني الأول أقرأ عدد 12، وهو بيكلم الرب بدلة، خلينا أقول دلة البنين أو دلة الواثقين. أيوة. اللي مصدقين ومطمنين، يقول له يا إلهنا أما تقضي عليهم،
1: لأنه
0: ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، لكن
1: نحوك عيوننا.
0: فاكر إيليا لما حط عينه على الرب قدر يسمع الصوت الخفيف المخافض؟ فاكر موسى لما سأل الرب والرب قال له أنا أهيا الذي أهيا؟ فاكر يشوع لما سمع صوت الرب والرب قال له ما تخافهمش؟ نفس الكلام مع يهوشافاط،
1: نحوك عيوننا،
0: نحوك عيوننا، عينينا عليك. الدنيا حوالينا حروب، وده حقيقي على فكرة.
1: أيوة طبعا.
0: اليومين دولت، يعني النهاردة 27/7، اليومين دولت العالم كله مضطرب، كله مضطرب، شرق وغرب وشمال وجنوب، أوروبا وأمريكا، كله مضطرب، لكن نحوك عيوننا. بص أنا بحب جدا الحالة اللي فيها يهوشافاط، بقول له بص يا رب ليس فينا قوة، خلاص يعني تعالى كده شوف إمكانياتنا،
1: مش قادرين
0: ولا حاجة، ولسنا نعلم ماذا نعمل، لكن يعني حتى الخطة بتاعتنا، وأنا ملك والمفروض الملك عنده خطط
1: طارت
0: يعرف يدير بيها شعب،
1: طبعا
0: لسنا نعلم ماذا نعمل. أنت الكبير، أنت ضابط الكل.
1: أيوه.
0: أنت الكبير بتاعنا. عشان كده يجي في عدد 17، نفس، خلينا أقول نفس الكونسبت بتاع الرب، نفس الفكرة اللي الرب بيمشي بيها مع شعبه، يقول لهم كده ليس عليكم أن تحاربوا في هذه. عارف لما أروح أقول للرب في حرب يا رب وأنا الملك، قول لي بقى أحارب إزاي، اديني الأدوات، فالرب يقول إيه مش عايزك تحارب. بعد كده يقول له كده إيه في عدد أو كمالة الكلام،
1: قفوا
0: واثبتوا وانظروا،
1: خلاص
0: الرب معكم يا يهوذا وأورشليم، لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا
1: اخرجوا
0: للقائهم والرب معكم. غدا. نفسي اشوف المشهد ده والرب بيبص كده في وجه يهوشافاط، واحد خايف وبيقول له ما عنديش قوه، والرب بيقول له انت مش هتحارب، وبكره تشوف تلاقي الحرب كلها انا انتصرت فيها، النصره من عند الرب. عشان كده نفس الغد بتاعنا يكون غد مليان بالإيمان، وغد مليان بالتصديق والطمأنينة في إله حقيقي يدي قدرة ويدي قضاء ويدي قوة وسندة ومعونة، فتعيش الأيام الجاية كلها عارف كويس جدا إن أما النصرة فمن عند الرب. إيه رأيك في الكلام ده؟ إيه رأيك في الحروب اللي احنا شفناها؟ حروب مختلفة مش كده؟ في موقعة ميرام، وفي موقعة البحر الأحمر، وفي التحالف بتاع الأمم بني مؤاب وبني عمون، واختلفوا الأشخاص، يهوشافاط، يشوع، موسى، لكن
1: الرب واحد. بشوف انه برضه هو ده اللي يعني حتى احنا في الأيام دي يمكن بنخش في نفس المعارك دي، او موجودة بنفس الحيل بتاعتها، بنفس الظروف بتاعتها، بنفس كل حاجة فيها، ولكن اللي يفرق معانا ان الرب يبقى دايما امين. يعني إبليس مش هيبطل يعمل خطط ضدنا، حروب ضدنا، يهيج الناس حوالينا، يهيج الشعوب، يعمل كل الخطط بتاعته. نفس الأسلوب بتاع إبليس هو يعني من زمان، يعني نفس الهوجة ونفس التدخل هنا وهنا، ولكن هو عارف أنه النصرة في الآخر هي للرب. أوقات صدقني يعني بفكر كده أنه أوقات بحس أنه إبليس نفسه عارف أنه هيتهزم في الآخر وأنه هيتغلب، وفي ناس تبقى لسه يعني مش مصدقه انه الموضوع في ايد الرب خلاص. انا عايز اقول لهم يعني ابليس
0: الرب
1: نفسه
0: قال كده، الرب قال كده الموضوع خلصان،
1: بالضبط خلصان، يعني ابليس نفسه مصدق انه هو اصلا مهزوم ومكسور في الاخر، وفي ناس يعني لسه خايفه، لسه مضطربه، لسه عندها القلق، لسه عندها الخوف من بكره، من المستقبل، من اي شيء تاني. يا جماعه
0: انت عارف يا شفاط شاطر، جدع، ملك جدع، ملك أي. حلو من الملوك القليلين اللي كان حلو، قال للرب لسنا نعلم ماذا نعمل، مشكلتنا وحربنا على مكتبك، شوف بقى قدرها ازاي. عايز يستخدمني

0: تستخدمني هتعملها بطريقتك اعملها. فالرب قال له وانا صدقت
1: وانا
0: كلامك،
1: صدقت.
0: وانا صدقت. انا بقى هعمل ايه؟ مش هخليك تحارب، انا هخلي الموضوع يخلص، وبكره تصحى الصبح تلاقي الموضوع خلص. بس السر في ان الرب معكم،
1: معكم
0: الرب معكم، ان كان الله معنا
1: فمن
0: فمن
1: علينا؟
0: علينا. في مزمور 30 يقول كده: للحظه غضبه حياه في
1: في
0: رضا،
1: رضا
0: عند المساء
1: يبيت البكاء،
0: يبيت البكاء،
1: وفي
0: وفي
1: الصباح
0: الصباح
1: ترنم.
0: يلا نترنم، يلا بينا.
1: هو ده اللي عملوه على فكرة بعد كده يهوشافاط لما ابتدأوا في الغناء، جعل الرب أكمنة على
0: يا
1: بني
0: سلام،
1: عمون وجبل سعير.
0: ايوه.
1: وهو ده اللي بيحصل مع كل شخص فينا، يسبح الرب من قلبه بجد.
0: ليلة تبات فيها انت خايف
1: ايوه
0: وفيها بكاء، لكن زي بني كورح في مزمور 42: اليوم كله تسبحها لأن عيني شايفة رحمتك.
1: امين.
0: امين. حياة في رضا.
1: تعالوا نرنم الكلمات اللي جايه دي مع بعض، واحنا برضو لسه بنقول يا رب احنا منتظرينك وصابرين يا رب لشخصك.

0: فرحة القلب لما العيون تجري ناحية الرب، ولما نصدق بالإيمان إن الرب في المشهد، ولما عينينا تشوف بالإيمان إن الرب قديها وقدود، وإن الرب يعرف يستخلص من كل الحروب. في الفكرة الأولى اللي إحنا أخذناها غد التأييد، نشوف الرب قد إيه قادر أن يفعل أمور عظيمة جدا، والرب يقاتل عنا، والرب يحامي عنا، والرب يستخلص كل الحروب عشان المجد يرجع ليه وحده. الفكرة الثانية اللي عايز أشارككم بيها هي فكرة حياتية جدا، هتشارك بيها مع أخويا ديفيد، فكرة حياتية جدا. غد التحرير، التحرير من هم الغد، إن أنا مشغول ببكرة، عمال أرتب لبكرة، عبء بكرة، الانتظار لبكرة، شايف بكرة ده بالنسبة لي حاجة معضلة كبيرة جدا، عمال أفكر فيها كأب وكأم، كشاب بيدور على مستقبله، كبنت بتدور على ارتباطها. بكرة بالنسبة لنا بقى مرعب للدرجة اللي فيها كتفنا، مرات مش بننام ليالي عشان خايفين من بكرة. فصلاتي، ودي أكتر حتة صليتها، أن الرب يدينا غد متحرر تماما، أن الرب فعلا قادر زي ما أدار العمر كله، يعني لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، قدر الرب يكفل العمر بخيره وبجوده. هل الرب مش هيعرف يكمل اللي باقي؟ الترنيمة القديمة اللي برنمها آخر ليالي السنة، سنين طويلة مضت
1: والرب معتني بيا،
0: وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية، اللي شلني وحملني وعبر بيا وقدر يديني الأمان في العمر اللي فات، هو نفسه اللي يقدر يكمل معايا. قال الرب كده في متى 6:26، وهو برضو بيرفع عنينا، انظروا إلى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع، عشان كده قال لهم من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراع واحد؟ مين فيكم حتى لو اهتم، حتى لو تكتف ببكرة، حتى لو تكتف بهم بكرة، كأب في بيت، كرب أسرة، كخادم، كواحد عنده مفترق طرق في حياته، إيه اللي هيزيد؟ مفيش حاجة هتزيد. وراح قال كده الرسول يعقوب، أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، أنت مش عارف أمر بكرة، ما تسيب بكرة للي يعرف يدير ويدبر، ما تسيب بكرة لمدير بكرة. قال كده أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأن ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الرب في مرة قال كده في نفس الموعظة الجميلة والشهيرة في متى 6، قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. بعد كده قال فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. تأثير اليوم علينا، مرات انشغالنا ببكرة بيسلب من اليوم حريته، وبيسلب من اليوم آخر حاجة قلتها في الترنيمة فرحته. فرح ضاع، أيامي كلها بقت مغلولة، أيامي كلها بقت مربوطة بالخوف. مرة من مرات إليشع اللي هو اللي بعد إليا على طول في ملوك الثاني، أعتقد في ملوك الثاني 7، قال لهم كده في مثل هذا اليوم، فخلي بالك الكلمات دي اتكررت كذا مرة، في مثل هذا اليوم غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتاء الشعير بشاقل، بكرة عند باب السامرة. خافوش، لينا إله يعرف يرخص الغالي اللي احنا خايفين منه، يعرف يظبط المصاريف اللي ما بين ايدينا، والمصاري باللغة التانية اللي ما بين ايدينا، عشان تتطابق مع ظروفنا.
1: طبعا
0: من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته زرعا واحدا. عايز اقول حاجة في الاهتمام بالغد والقيود اللي تتحط علينا من بكرة،
1: يعني احنا مش هننكر انه مثلا الظروف بقت صعبة، ومش هننكر انه الحالة يعني مش افضل شيء مع معظم الناس، والظروف مش ماشية كويس مع كل الناس، ولكن لو فضلنا مثبتين عينينا على الحتة دي احنا هنتعب جدا، يعني مش هنعرف نعيش، مش هنعرف نفرح، مش هنعرف نتطلع حتى للمستقبل بعد كده. ولكن لما اترك او اسيب كل ده في ايد الرب، هو شايف لي الافضل. لما اسيب كل ده في ايده، هو يعرف يرتب زي ما انت كنت بتقول، يعني هيعرف يجمع من هنا، هو يعرف يدبر كل الامور حواليه.
0: شاطر
1: طبعا،
0: بيعرف يعملها. الحكيم سليمان في امثال 27 يقول كده، لا تفتخر بالغد لانك لا تعلم ماذا يلده اليوم. انت مركز قوي معه ومشغول ببكره، وعمال اقول لك على حاجه، انا كاتب عندي في الكتاب لوقا 12 ولوقا 16 ولوقا 18 الاغنياء الثلاثة الأغبياء. أغنياء أغبياء. لقى 12 قال كده إيه؟ أعمل وأهدم وأبني
1: وأجمع
0: وأجمع وأقول لنفسي إيه؟ كلي واشربي لك خيرات كثيرة معدة
1: لأيام كثيرة
0: بسنين عيش بقى براحتك. عارف عمال يفتخر مش ببكرة، راسم خطة لنفسه كبيرة جدا.
1: إيه؟ لأحفاده.
0: لأحفاده صح، يعني يعني عامل عقارات كده في العاصمة الإدارية للأحفاد. يعني طبعا دي يعني أنا دايما مش ضد التخطيط، لكن ضد إن فكرة إن أنا عارف بكرة هعمل فيه إيه، وكأني أنا مدير بكرة، وكأني أنا عارف عمري. بره بيقولوا الأعمار بيد الله، بس دي حقيقة. أنا ممكن أخطط بالإمكانيات اللي الرب ادهاني، لكن ألاقي وعبء اليوم وانشغالي وانتظار الغد بهذه الطريقة بيسلب فرحة اليوم. كتير جدا أغنياء شفتهم التكشيرة مالية وشوشه مهموم، حاسس كده إنه محتاج يسعى أكتر.
1: رابط حياته بسعر الدولار. أبجد. يعني أول ما الدولار يرفع تلاقيه مرتاح ومبسوط، أول بس ما يتهز سنة صغيرة
0: هو يتهز.
1: هو يتهز، مع إن يعني ممكن يبقى اللي عنده كتير واللي عنده ناس كتيرة مش لاقياه. ولكن أنا افتكرت قصة كانت حقيقية، محافظة يعني من قبلي، كان في راجل غني جدا وقت كورونا، والراجل ده كان يعني معروف عنه سلطته وماله وممتلكاته. وقت كورونا كان قاعد وبيقول بيفتخر، يعني بيقول انا اغنى واحد هنا وانا اقدر اتعالج في اي حته في العالم لو جالي كورونا. جاله كورونا.
0: لو جالي كورونا.
1: هو بيقول لو جالي كورونا. فجاله كورونا فعلا. الراجل ده دفع رقم وقدره يعني كبير في كام ليله في مستشفى، كانوا معدين 500 الف او حاجه زي كده. وفي الاخر لا الفلوس عرفت تعمل له حاجه ولا اي شيء، وفقد حياته وانتهى. دي قصه حقيقيه يعني، حتى مره كنت بقولها، وكان يعني هو جد الولد كان قاعد فقال ده جده. جده هو اللي كان بيقول كده. ف يعني قد ايه احنا ما بنحطش املنا في الفلوس، ولا اللي بكره هيحصل ايه ولا هيعمل ايه.
0: صدقني لو الكتاب ما قالش الكلام ده مش هقوله، بس الراجل اللي قال اعمل هذا اهدم ابني اجمع اقول لنفسي لك خيرات كثيره، يعني هو مامن ذهنه ومامن قلبه ان انا ليا خيرات كثيره معدل سنين كثيره. بس الكتاب قال كده يا غبي هذه الليله
1: تطلب
0: نفسك منك، وهذا الذي اعددته لمن يكون. يعني عايز اقول لك يعني الكتاب قال كده يا غبي. ولما الكتاب يستغبى واحد بيفكر كده، ده معناه فعلا ان هو غبي ومش حكيم. وعكس الغباء الحكمه، انك تكون بتدير الايام لصالح الرب وانت عارف كويس ان كل الامور منه وبه وله. لكن كمان في لوقا 16 واحد كان متنعم، يعني عايش الحياه بطول العرض، هو اللي كان عايز لعازر يبل طرف صباعه لاني معذب. عارف يعني كان مترفه متنعم، بس ناسي ابديته وناسي ان الحياه على الارض هتخلص، وناسي ان تفكيره في الغد بس في الانبساط. الكتاب بيقول كل يوم مترفه متنعم عايش زي الراجل بتاع لوقا 12. بس بتاع لوقا 18 ده برضو عايز يمسك العصا النص، اللي هو ايه؟ قال للرب انا عايز امشرك.
1: ايوه
0: انا بحبك وانت بصراحه حاجه حلوه، انت معلم صالح يعني. قال له ماذا اعمل ارس الحياه الابديه؟ قال له احفظ الوصايا. قال له بس حافظها كده تمام؟ قال له طيب خلينا ادخل معاك في محك عملي، روح بيع كل ملك

0: واعطي
1: نفكها.
0: الفقراء. عارف عمل ايه؟
1: مضى حزينا،
0: مضى حزينا.
1: لان هو كان حاسبها حتى لما سأل الرب نفسه السؤال نفسه، ماذا اعمل لأرث؟ يعني اعمل ايه علشان اورث الحياة الابدية؟ يعني ادفع كام؟ يعني طب
0: انا
1: الرب
0: معايا كتير.
1: معايا كتير. طب ما الرب قال لك ادفع اهو، يلا بيع اي حاجة وادي الفقراء. ما قدرش
0: ده معناه ان هو غلى الرخيص ورخص الغالي.
1: طبعا،
0: الرب قدامك،
1: مضى
0: الرب
1: حزينا.
0: قدامك، لكن العالم بكل المباهج بتاعته مالت عينك. عندنا عشرات القصص لناس عرفت تكوش وتحوش وتلوش وفي الاخر خلص العمر بيهم. مضى حزينا لان كان له اموال كثيرة.
1: كثيرة.
0: والتاني موجود في الجحيم وكل امانيه واكبر امانيه ان حد بس يجي
1: يبل.
0: يخفف النار اللي هو فيها. والتالت اتقال له كده بحصر اللفظ: يا غبي، هذه الليلة
1: خد
0: تطلب
1: نفسك.
0: نفسك منك. انا عايز اقول ان مرات غد بتاع بكرة مليان بالقيود، سكر وهموم وغرور سائر الاشياء، وبنتاخد بنتاخد. انا عايز اقول لك يعقوب في تكوين 28، تخيل يا ديفيد، الرب موجود على رأس السلم من السماء للأرض. الكتاب بيقول حاجة بشعة وصعبة جدا: إن غابت شمس يعقوب، مع إن هو اللي قال إن الرب في هذا المكان وأنا لم أكن أعلم. غابت شمسه. ليه غابت شمسه؟ فكر في الزواج والعيال
1: العيال
0: والممتلكات، وإزاي يكون بيلف ويدور على خاله عشان يكون عنده غنم أكتر. عرف يمتلك كل حاجة حتى العبيد،
1: وعمل كل حاجة.
0: عمل كل حاجة، بس الشمس غايبة، شمس العمر غابت، شمس العمر مش موجودة. جه الوقت اللي فيه الرب قال له كفاية بقى. جه الوقت اللي في تكوين 32 وقف وقفة حقيقية. كتاب يقول في بداية تكوين 32: مضى في طريقه ولقته ملائكة الله. ابتدى الرب يتواصل معاه، ابتدى الرب يصدمه. خدت ايه من الممتلكات؟
1: ولا حاجة
0: عيالك عملوا لك ايه؟ عيالك انت دلوقتي معاك
1: سبب
0: عملوا لك ايه؟
1: تعبوه.
0: تعبوه وبقى هم عليك، واخوك عيسو جاي ومعاه 400 واحد. عملت لك ايه الممتلكات؟ كلها عايز تقدمها لاخوك عيسو. عملوا لك ايه الزوجات الاربعه اللي معاك؟ بقوا
1: الجيوش اللي عملتها.
0: عارف قالك ايه يعني؟ لا ياتي واضرب الام، ما اقسمهم
1: عمدين.
0: فريقين. مش قادر، كل حاجه بالنسبه له صعبه. طب ايه اللي ياكد الكلام ده؟ ان الكتاب يقول بقى يعقوب
1: وحده
0: وحده. عبر مخاضه اليابوق وبقى وحده وصرعه انسان. دي كانت احلى لحظات في حياه يعقوب
1: طبعا،
0: اللي فيها مسك في الرب، والكتاب يقول لم يقدر عليه، قال له مش هسيبك، لن اطلقك ان لم
1: تباركني.
0: يا راجل، هو اللي زيك عايز بركه؟ اللي زيك عايز بركه؟ انت عندك كل حاجه بدل الواحده اربعه وبدل العيل 11 وبعد كده بقوا 12 و13، وعندك املاك كبيره جدا عينك ما تجيبش اخرها. قال له لا لا لا، البركه معاك مختلفه. والرب يقول البركه بتاعتي مختلفه، الرب باركه بطريقه مختلفه. بس هنا في نفس الاصحاح في تكوين 32 30 31 كده بيقول: نظر الله وجها لوجه ونجيت نفسه واشرقت له الشمس. الشمس اللي غابت في تكوين 28 رجعت في تكوين 32
1: لما قال انا يعقوب.
0: وتحول اسمه من يعقوب الملتوي لاسرائيل الذي ياتمر بامر الله. شكرا، فكرتني بيها. اتبدلت حياته، عرف كويس جدا ان البركه مش في الاشياء ولا القيمه في الاشياء ولا البركه في ان انا افكر لبكره واحسب حسابات بكره،
1: ايوه،
0: لكن البركه في الاله اللي يعرف يباركني. عارف يعقوب يعني زي ما هو شاطر وبيعرف يقسم ويعمل، قال للرب لا، البركه بتاعتك مختلفه ومش هسيبك. وفضل معاه لحد الصبح. خلي بالك احنا بنتكلم على الغد،
1: ايوه،
0: عارف اللي هو ايه، صراعه حتى
1: طلوع الفجر.
0: طلوع الفجر. مش هسيبك، بكره بتاعي متامن معاك، بكره بتاعي الخير فيه وياك، بكره بتاعي في كفه وكل ما املك في كفه تانية. ما كانش قدام الرب غير ان هو يعمل ايه؟ يباركه.
1: لما يبقى حقيقي كمان. يعني انا ما اظن ان الفارق في الموضوع ده لما الرب ساله. يعني انت يا رب مش عارف اسمه، ده عارفه
0: ده انا عارفه بزياده.
1: لكن يعني الشخص الحقيقي لما بيبقى موجود قدام الرب بتفرق الحياه، بتفرق. يعني لما انت تبقى جاي وبكل حقيقه بقى انت متعري تماما قدام الرب، الموضوع بيختلف خالص. يعني
0: شكرا يا ديفيد، انت قلت حاجه فرقت معايا وفكرتني دلوقتي في تكوين 49 ماذا قال

0: يعقوب في أواخر أيامه، الله الذي رعاني منذ وجودي
1: إلى هذا اليوم.
0: عارف لو ما كانش عد على مخاضة يابوك، مركز التفريغ اللي فيه شاف الرب وجها لوجه، اللي فيه نجية نفسه، اللي فيه أشرقت له الشمس، ما كانش هيقول الله الذي رعاني. كان هيقول أنا اللي عملتها بقوتي وبقدرتي وبإمكانياتي، وأنا اللي اتجوزت وأنا اللي خلفت. لكن رمى الكرة في ملعب الرب، والرب قدر يكمل في حياة يعقوب من هذه اللحظة
1: طبعا
0: شمس العمر. العمر كله كان مضمون في حياة يعقوب. عارف الترنيمة اللي بتقول شمس عمرك
1: راح يغيب،
0: راح تغيب. يعني مرات مش بنركز في العمر، ومرات ايدينا بتتكتف واعمارنا بتتكتف تحت هموم الحياة. عشان كده قال تحذروا، انا بحذركم من هموم الحياة والسكر والخمار، او الخمار اللي انت فيه انت مسطول مش واعي، لألا يفاجئكم في يوم بغتة هتلاقي العمر خلص وعدى ما بين ايديك، يتقالك يا غبي، او تلاقي نفسك في الجحيم، او تسيب الغالي وتبيع الغالي بالرخيص وتدور على الرخيص وتشتريه بالغالي وانت مش عارف قيمة العمر. خلونا نكمل كلام بس بعد ما نسمع ترنيمة، واحنا بنفكر كويس قوي وبنعيد حساباتنا كويس قوي لبكرة اللي فيه رحمة وخير، بكرة اللي مضمون فيه الخير وياه.
1: نفسي نقول الكلمات اللي جاية دي، العالم عطايا وأتية،
0: وملاهي الدنيا بياخدك،
1: لملاهي الدنيا بياخدك. تعالوا نقول الكلمات دي مع بعض.

0: عمرك غالي، عمرك غالي، ما تخليش بكرة يكون فيه هموم وعبء وانشغال وانتظار وانت مش عارف كويس جدا بكرة هيجي ازاي. لكن الحاجة الأكيدة انت مش بتنتظر بكرة ازاي، لكن انت شايفه ازاي، شايفه مع مين، اي غد تنتظر. وده عنوان حلقتنا. وشفنا الفكرة الاولى في ملوك الاول 19، غد الطمأنينة، الرب طمن قلبي إليا. وشفنا الفكرة التانية، غد التأييد، مش بس التطمين لكن التأييد. وشفنا الفكرة التالتة، غد التحرير، تحرير من عبء الغد، من هموم الغد، من خمار الحياة، من الانشغال بالغد، من انتظار الغد، من شر الأيام. لكن الفكرة اللي قبل الأخيرة، وأعتقد أنت محتاج تركز فيها كويس جدا، غد التسويف والتأجيل. عملت أجل، عمال تأجل وتقول بكرة. كان في قصة شهيرة جدا في سفر الأعمال أصح 24، بولس قلبه مولع على كل النفوس اللي بيكلمها، سواء عند النهر، سواء في السجن، سواء في أريوس باغوس، سواء قدام الوالي، قدام أي حد. جه قدامه فيليكس الوالي، شوف الكتاب يقول إيه في أعمال 24 عدد 25. من فضلك ركز معايا في الكلمات دي، الكلمات دي بقولها لك من قلبي، وأنا قلبي عليك، صدقني قلبي عليك، بس الرب قلبه عليك أكتر مني أنا كمان. بينما كان يتكلم بولس، بينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس، يعني اتأثر بالكلام، يعني الكلام خبط فيه، يعني الكلام مر على ذهنه، يعني الكلام دخل اخترق قلبه. ارتعب فيليكس وأجاب، أما الآن فاذهب ومتى حصلت على وقت
1: استدعيك.
0: بصراحة ده يعني إجابة غبية جدا جدا لواحد عارف كويس إن في دينونة عتيدة، عارف كويس إن في مصير أبدي، عارف كويس جدا إن المصير الأبدي هو اللي بيحدده، أنت اللي بتحدد مصيرك. قال له متى حصلت على وقت أستدعيك. الكتاب بيقول إن هو فضل يسمع بولس، سمعه كذا مرة، لكن بعد كده طرق بولس مقيدا، ما كملش، ما تأثرش، أو تأثر لكنه ما تفعلش، اتفاعل لكنه ما تغيرش، وساب مصيره مقيد. الكتاب بيقول ان هو ترك بولس مقيد، بس انا عايز اغير الكلام، هو اللي مقيد، هو اللي فضل مرتعب، وكل ما تيجي سيره الدينونه يرتعب. انا عايز اقول لك ممكن اي حاجه تتاجل الا المصير الابدي. لما تيجي الكلام او يجي الكلام عن الدينونه، من فضلك اطمن وانت بتقول روميا 8، لا شيء من الدينونه الان، اقول لنفسي كده، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم
1: في المسيح،
0: في المسيح يسوع. الكلام فرق مع فيليكس؟ فرق معاه. الكلام عمل له رعب جواه؟ نعم. لكن ترك بولس مقيدا، وكأن الكلام بس كانت موجة من التأثيرات، كان حدث كده وخلص، كان وقت فيه أنا خفت وارتبكت وفكرت للحظة في مصير الأبدي، لكن بعد كده فضل المصير هو هو. الكتاب ما قالش ايه اللي حصل بعد كده، بس واضح ان التأجيل كان ده الوهم اللي هو خدع نفسه بيه،
1: زي هيرودس لما كان بيسمع يوحنا لكن يسمع بس، ما فيش تأثير يعني،
0: ومات موتة بشعة. وصدقني ممكن اتأثر، ممكن اتفاعل، ياما ناس بكت في مرة، بس دي حصلت فعلا، بس كانت بعفوية يعني. خادم قال يلا عمال تفكر في بكرة، مش يمكن تموت النهاردة، وعمال يشاور، واللي هو كان بيشاور عليه مات فعلا. الكنيسة اتقلبت
1: طبعا،
0: طبعا زعلوا من الخادم لانه بيعتبروا بيفول عليهم يعني، بس اتقلبت. اتاري الكلام ده حقيقي، واتاري العمر مش مضمون، واتاري حتى الكلام اللي قاله بعفوية خبط فيهم. قال له متى حصلت على وقت استدعيك. اقول لك بقى على حاجة فرقت معايا جدا النهاردة، ان اول واحد عبر جسر النعمة كان لص على الصليب.
1: ايوه،
0: اللص اللي كان على الصليب قال للرب ايه؟ اول واحد عبر جسر النعمه، اول واحد حظى بعمل النعمه، قال للرب كده، اذكرني يا رب
1: متى جئت،
0: متى جئت، انا مش عارف امتى، بكره، بعده، زي ما يكون. فالرب يقول له لا، دي ما فيهاش بكره،
1: الان، اليوم،
0: اليوم تكون معي
1: في الفردوس.
0: اوعى تفتكر ان الحاجات دي بتتاجل، او خليني اشوف حساباتي، او احطك في الويتنج ليست بتاعتي. اليوم تكون معي في الفردوس. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم.

0: لكم. عايز أقول لك عزيزي المشاهد، لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه برحمته وبمحبته يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لحد إمتى عمال تأجل؟ ولحد إمتى بتستهين بالكلام؟ ولحد إمتى مصيرك قدام عينيك وإنت قادر تحدد مصيرك وتحدد أبديتك؟ لحد إمتى إنت بتأجل؟ متى حصلت على وقت أستدعيك؟ عايز أقول لك على حاجة، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، يغير. أنا مش عارف إيه اللي ممكن الرب يعمله تاني يا ديفيد يخلينا نقوم ننتفض، يخلي قلوبنا تلتهب، يخلينا نستشعر الخطر، نستشعر الأبدية. الكتاب بيقول في سفر الجامعة أصحاح 3، جعل الأبدية في قلبه. هم عارفين كويس أن العالم بيخلص وهيخلص والمسرح معد والملعب جاهز، لكن متى حصلت على وقت أستدعيك؟ خطر مش كده؟
1: أسوأ قرار الإنسان ياخده أنه يأجل. يعني في الشغل برا حكاية التأجيل دي الناس مش بتحبها، الناس تحب تبقى تنجز شغلها وتنجز أمورها وتنجز كل حاجة. يعني في ناس بتحب تيجي عند الرب ولا طب نستنى شوية زي ما عمل فليكس. أسوأ قرار الإنسان ياخده، لأنه أنت فعلا أنت مش عارف أنت بعد ساعة فين، بعد نص ساعة فين، بعد ربع ساعة فين، ما حدش عارف. لكن أفضل قرار أنه الإنسان ياخده أنه يطلب الرب ورب يدخل قلبه في اللحظة دي،
0: حاجة ما ينفعش فيها بكرة.
1: ما ينفعش إيه؟
0: اليوم إن سمعتم صوته.
1: يا ريت الوقت يتخزن.
0: أنا عايز أقول لك، أنا بقف قدام بطرس الثانية 3 وبشوف ثلاث مشاهد لثلاث نوعيات من البشر، قوم متباطئين قائلين أين هو موعد مجيء، ولأنه من حين رقد الأباء وكل شيء ما فيش حاجة تغير، عمالين تقولولنا الرب هيجي والرب جاي، بس الصدمة اللي بطرس قالها لهم سيأتي كلص
1: في الليل،
0: في الليل يوم الرب هيجي. وفي قوم مستهزئين مش بس متباطئين بيأجلوا زي فليكس، لكن عارف مستهزئين يعني اللي هو ايه، زي في مرة القصة دي سمعتها، قال لك واحد قالوا الخادم اللي في البلد قالوا له في واحد بيموت فتعالى صلي له الحقه، يعني جه صلي له ما قدرش يصلي له، ما عرفش يصلي له، ما عرفش يخليه يسلم حياته، لقى مخمور ريحته خمرة ومات بالخمرة بتاعته. تخيل، مستهزئ. لكن في قوم أصعب، في متباطئين
1: مستهزئين
0: ومستهزئين، وفي قوم فجار، قال عنهم بطرس فجار، اللي عارفين ان الرب جاي وعارفين ان هم في خطية وعارفين ان هم في شر عظيم وعارفين ان أجرة الخطية موت وعارفين ان هبة الله هي حياة أبدية ومكملين في الشر بتاعه. مش عارف الرب يقول ايه اكتر من كده. عشان كده بحب جدا الكلمات اللي قالها بولس، لا يتباطأ الرب عن وعده لكن سيأتي كلص في الليل. بس في مجموعة حلوة، احنا قلنا في متباطئين ومستهزئين وفاجرين، لكن في ناس منتظرين، منتظرين سرعة مجيء الرب. في ناس على أتم الاستعداد، في ناس مش خايفة من اليوم ده، في ناس كتبت مصيرها بأيديها، في ناس ضمنة الأبدي مع الرب وعارفة كويس جدا ان في أبدي، وعينيها شايفة الأبدي، عينينا شايفة الأشياء التي لا ترى، وان خفة دقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ناس مش خايفة، ناس عارفة كويس لأني عالم بمن آمنت وميقن أنه يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. عشان كده في غد التسويف والتأجيل بتشوف بكرة إزاي، بتفكر في بكرة إزاي، بكرة ده مصير جاي جاي. في مرة من المرات كتبت كده مقولة، سواء رحت الجحيم أو رحت السماء أو النعيم هتشوف اللي عمرك ما شفته. رحت الجحيم هتشوف اللي عمرك ما شفته.
1: أيوه.
0: ولو رحت السماء هتشوف حاجات عمرك ما شفتها، يكفي انك هتشوف شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده عايز اقول غد التأجيل والتسويف، اوعى تأجل وتقول بكرة وبكرة يعدي زي امبارح، ويوم ورا يوم العمر بيجري وانت مش واخد بالك، وانت مهموم، وانت مقيد، وانت بتقول لسه فيه في العمر، وانت بتقول انه كما كل شيء كان

0: مكان، ما فيش حاجة اتغيرت. لكن لا يتباطأ الرب عن وعده، احسبوا أناة ربنا خلاصا. فكر في انتظاره، ليه منتظر عليك لحد النهاردة؟ ليه الرب مأجل مجيئه لحد النهاردة؟ وان هو قرب يجي، وكل الشواهد وكل الأدلة بتنبئ بمجيء الرب. فليكس مش عارف مصيره فين، بس اللي انا عارفه كويس ان هو أجل، وان هو سوف في الموضوع. لا يتباطأ الرب عن وعده. نفسي قبل ما نكمل ارفع قلبك واحنا بنرنم الترنيمة اللي جاية، قول يا رب مش عايز أجل، مش عايز القرار يكون مش بين إيديا، مش عايز زمن النعمة يخلص، مش عايز أكون كان ينفع أعمل كده وبعد كده لقي نفسي في البكاء وصرير الأسنان. مش عايز أكون زي فليكس، عايز أكون حاسبها حسبة صح، عايز أحسب أناة الله خلاصا، عايز أكون متأكد متأكد كويس جدا لليوم اللي هكون فيه معاك باقي العمر والأبدية.
1: في ترنيمة كنت بسمعها كده وأنا جاي بتقول تقبل توبة عبدك، تقبلني، تقبل دمع التوبة ترحمني. تعالوا نرنم الكلمات دي مع بعض.
0: أمين.

0: يا رب أنا بصلي علشان كل نفس متحيرة، كل نفس لسه تحت وطأة الخطية يا رب، بصلي عشان كل نفس مستعبدة يا رب في خمار الحياة وهموم سائر الأشياء، بصلي عشان كل نفس بتسوف وبتأجل ومتخدرة
1: يا رب
0: بعالم يا رب سينتهي قريبا، بصلي عشان كل عين يا رب متغمية عن الأبدية يا رب، حط الأبدية في قلوبهم، افتح الأذهان والقلوب يا رب، صح الضمائر من تاني يا رب من فضلك، بصلي عشان كل واحد مقيد يا رب تحت هم العالم، بصلي زي كل واحد زي فليكس يا رب محطوط في التأجيل وفي التسويف وانت لا تتباطأ يا رب عن وعدك يا رب، ادينا نعمة نصدق وندرك أنه قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، ادينا يا رب نسمع صوتك إنها ساعة لنستيقظ، فخلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا يا رب، احنا منتظرين مجيئك مع كل المشاهدين يا رب، ما نبقاش خايفين من اليوم ده، ضامنين المصير، ضامنين فيك الخير، ضامنين فيك ما هو أبدي، وعنينا بص على كل ما هو أبدي، في اسم الرب يسوع المسيح ليك يا رب كل المجد.
1: آمين.
0: تكلمنا عن غد الطمأنينة التطمين، وتكلمنا عن غد التأييد، وشفنا حروب الرب دخل فيها وشمر عن أزرعته، وشفنا غد التحرير، لكن كمان شفنا غد التأجيل والتسويف. نختم بقى بأحلى غد، الغد الأبدي اللي اسمه غد التمجيد.
1: هللويا.
0: بس عايز أقول قبل غد التمجيد الآية اللي كنت بصلي بيها، إنه قد تناهى الليل وإيه اللي هيحصل؟
1: تقارب
0: النهار. في غد جاي اسمه غد التمجيد. أي غد تنتظر؟ شايفه إزاي؟ نظرتك للغد عاملة إيه؟ إيه أغلى من إيه؟ إيه اللي أنت شايفه غالي وإيه اللي شايفه رخيص؟ إيه اللي أنت فعلا بتسعى ناحيته وعينك شايفاه وبتتحرك في اتجاه ناحيته؟ الكتاب قال كده في رومية 8:23، متوقعين التبني فداء أجسادنا. الرب بررنا وإحنا عايشين زي ما قال كده الرب ليشوع، تقدسوا لأن غدا أصنع في وسطكم عجائب. لكن كمان في يوم الأيام الرب هيجي، وكل بقى الوجع والحزن زي ما قال في رؤية 21:4، سيمسح الله
1: كل دمعة،
0: كل دمعة من عيونكم. وقال كده والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراع ولا تعب ولا وجع، كل حاجة قد مضت. هيجي غد جديد، هتيجي إشراقة شمس جديدة، وهنكون مع الرب إلى أبد الأبدين. عايز أشجعك قبل ما نختم بوقت قليل مش كبير، عايز أقولك إن بكرة قرب يجي، وتناهى الليل فعلا وتقارب النهار فعلا. زمان كانوا الكنيسة الأولى في المؤمنين كان السلام بتاعهم مران قاسي،
1: الرب قريب،
0: الرب قريب، الرب قرب يجي. واللي كان بيطمن قلوب بعضهم البعض إن الرب قرب يجي، ويشوفوا في عينين عيونهم البعض إن الرب قرب يجي. عشان كده ليكن حلمكم معروف عند
1: جميع
0: الناس، الرب قريب. مران قاسى، واحنا متوقعين بلهفة بنقن في العالم اللي احنا فيه، زينا زي موجودين في العالم، احنا عندنا تعب وعندنا خوف وعندنا تهديدات وعندنا قلق وعندنا هموم وعندنا أسر وعندنا مستقبل، بس الرب موجود، والرب في يوم الأيام يجي ويصح قلوبنا من تاني ويخلي قلوبنا مستعدة، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء. شايف المشهد إزاي؟ شايف بكرة إزاي؟ نظرتك للعالم اللي احنا عايشين فيه اللي هو خلاص أوشك على الانتهاء، بكرة جاي ومش يمكن يجي حبيبنا اليوم،
1: مين؟
0: ولو جه النهاردة خلاص كل أنواع الغد اللي مليانة ضغوط وقيود وتأجيل وتسويف وتخدير تنتهي بمجيء حبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح. عايز أقول لك من قلبي أنا وأخويا ديفيد وكل المؤمنين اللي قادرين يقولوا الكلام ده، قلوبنا مطمنة

0: وقلوبنا مستنية بلهفة وبشغف مجيء ربنا يسوع المسيح، متوقعين التبني
1: فداء
0: أجسادنا. بتشوف النظرة دي ازاي يا ديفيد؟
1: يعني الواحد مش بيقول للرب تعالى علشان يعني يخلصه بقى من العالم ومن اللي فيه ومن الضيق ومن الألم ومن كل حاجة، ولكن المؤمن الحقيقي هيقول للرب أنا مشتاق لك، بس اشتياقنا للرب،
0: نظرة مختلفة تماما.
1: مش علشان يعني يخلصنا بقى من الظروف والطحون اللي احنا شغالين فيه ده والظروف الطاحنة بتاعتنا وحياتنا، ولكن تختلف النظر لما اقول للرب انا مشتاق لك فعلا يا رب.
0: هترخص في عينيك حاجات كتيرة جدا،
1: كل
0: يعني
1: حاجة
0: في حاجات تحس ان انت ماسك فيها خلاص بقت زهيدة، مش محتاج تكلبش فيها. فضينا منها ايادينا،
1: ادينا
0: ما تخصناش ولا
1: ما
0: هيش
1: تخصنيش
0: لينا.
1: لينا،
0: دي وطأة قدم
1: بنعديها.
0: بنعديها، احنا عارفين كويس جدا ان في خطوة على الابدية، بس المرعب يا ديفيد المرعب انها ابدية،
1: طبعا
0: هي لا هياش فترة محدودة ولا فترة وتعدي ونخلص منها. كل ما هو ابدي، البكرة اللي جاي ده ابدي. عشان كده زي ما قلنا من شوية، ناس شافتها بغباء، وناس شايفتها بتجاهل، وناس أجلتها، وناس اغتنمت الفرصة.
1: طبعا
0: واحد أنا مش قادر أتخيل إن أول واحد يحظى بعمل النعمة
1: لص
0: لص ويعدي. يعني أنا في السماء عايز أقول له أنت محظوظ، طبعا يعني محظوظ بمعنى الكتاب، يعني
1: اي فعل
0: أصل في كان في زيه تاني على الصليب،
1: الناحية التانية على طول.
0: الاتنين موجودين مع بعض، بس واحد قدر يقول خلاص ما الحياة خربت، مش تبقى حياة وآخرة، لكن خليني ألحق أو أنقذ ما يمكن إنقاذه. المصير الأبدي محتوم.
1: انا
0: عايز
1: بفكر
0: تقول
1: يعني
0: حاجة؟
1: بقول ان يعني اللص ده فكر ازاي في الابديه في ثانيه واحده، يعني ازاي فكر وعارف انه خلاص لا انا هفضل مع الرب يسوع، يعني انا خلاص لا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك،
0: هي فعلا ثانية،
1: يعني
0: هي لحظات،
1: في لحظات فعلا
0: العمر سنين
1: ولحظات.
0: لحظات، وبعد كده ما تبقاش عارف اللي انت، لو انت ما خدتش الاعتبار وما مش عارف هيخلص امتى، مش عارف ايه اللي جاي وايه، زي ما الخادم اللي قال مش يمكن تموت النهارده. يعني رساله ممكن تكون عفويه، وانا
1: طبعا
0: متاكد انه ما يقصدش ربنا يدي طولة العمر لكل
1: كل
0: اللي
1: الناس
0: بيسمعونا
1: طبعا
0: ويكونوا بينتظروا مجيء الرب، بس مين عارف. حضرتك كنت بتتكلم على راجل غني جدا، وكان فاكر انه يقدر يتعالج من اي مرض حتى لو كان كورونا، لكن انتهت الحياه. عشان كده المؤمن الحقيقي زي ما انت قلت يا ديفيد مشتاق للحظه دي، مشتاق للحظه اللي فيها نتحرر من الاجساد الضعيفه. عايز اعيد الايه كمان مره بتاعت رؤيا 21 4، ونفسي كمان تطلع قدامنا على الشاشه. سيمسح الله
1: كل دمعة.
0: كل دمعه من عيونكم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لان الامور الاولى قد مضت،
1: مضت.
0: مش موجوده تاني. شمس عمرك راح تغيب، في يوم من الايام العمر يخلص، والغد اللي يجي يكون غد ابدي، غد فيه تمجيد، غد خلاص القرار فيه انتهى، ويجي في يوم من الايام عينينا تشوف حبيب القلب يسوع المسيح. نفسي قبل ما اختم نرنم عدد مع اخونا ديفيد، وانت بتراجع حساباتك قبل ما نختم بدقائق بسيطه، مش يمكن النهارده يكون القرار المصيري انت بتحدده بكامل ارادتك؟

أمين. يسوعنا حي والعيون تروح ناحيته النهاردة وعنينا تتثبت عليه ونعرف قيمة الغد. عزيزي المشاهد، قبل ما نختم بدقيقتين عايز أقول لك أن كل أبطال كلمة الله الكتاب المقدس اللي استودعوا الغد في يد الله ضمن لهم الرب ما هو أرضي وما هو أبدي. الرب ضمن ليهم الأرض. عايز أقول لك أن دانيال استودع نفسه في إيدين الرب. الرب طير النوم من عين الملك في دانيال 6، خلى الليلة كلها الملك صاحي عشان يطمن على دانيال المفترض الأسود أكلته. عايز أقول لك اللي استودع نفسه في إيد الرب كما لخالق أمين مردخاي في استير 6، يبقى دانيال 6 واستير 6، اللي استودع نفسه في إيد الرب ضمن ما هو أرضي. طار نوم الملك في هذه الليلة. الرب يقدر يضمن كل ما هو أرضي. يلي خايف من بكرة وخايف على بكرة وخايف من المستقبل، الرب يضمن ليك الأرضي، بس انت ضامن الأبدي؟ اوعى تأجل، من فضلك اوعى تأجل. انا مش عارف ليه الرب خلانا نختم بالكلام ده، بس يمكن تفضل دي الرسالة الأخيرة ليك، وتفضل دي الرسالة اللي مالية ذهنك ومالية قلبك، ويفضل السؤال اللي جواك، لو ما كانش النهاردة هيكون امتى؟ إذا ما كانش القرار يتاخد وانت بكامل وعيك وانت عارف كويس جدا ان التأجيل مش مصلحتك، هتاخد القرار امتى؟ عايز اقول لك الرب يعرف يضمن كل ما هو أرضي. الرب ضمن لدانيال كل ما هو أرضي، وخلى الغد بتاع دانيال لا ينتهي. ماتت إيزابل وماتش إيليا. الرب ضمن كل ما هو أبدي لكل الأبطال اللي حطوا عنيهم على الرب. عايز اقول لك عزيزي المشاهد في الختام، من فضلك اوعى تأجل. التأجيل مش بيخليك ضامن بكرة ينفع تاخد فيه القرار. بصلي باسم الرب يسوع لحد ما نلتقي، انت أن الرب في مجيئه تفضل حاطط المصير قدام عينيك، فلا للتأجيل، والرب يديلك تحرير من الهموم، والرب يديلك تأييد، والرب يطمن قلبك. وغدا هو غد التمجيد مع حبيب القلب يسوع المسيح. نلتقي في حلقة جديدة من برنامج يعود فيحينا الاثنين القادم الساعة 5 بنعمة الرب. إلى اللقاء.

أنحاء العالم. لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة.

التي يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: اهلا بيكم وتحدي جديد ونصره جديده بالنعمه.
1: امين
2: امين.
0: بتوقع انه في اوقات كتير الناس بتفكر انه التحديات هي بس تحديات في مرض، في ضعف، في ازمه ماديه،
1: ظروف صعبه،
0: في ظروف صعبه. بس انا بعتقد انه واحد من اكبر التحديات اللي بتتحدى الزوجه انه في وقت معين تتبلع في بلوعه، واسف في اللفظ، بس بلوعه الاحتياجات وظروف البيت وكونها كأم وكونها كمسؤوله، وما تلاحظش ان شويه بشويه حياتها الروحيه بتتراجع وحياتها الروحيه بترجع لورا خالص، وحياتها الروحيه ما بتبقاش على المستوى اللي ربنا خلقها من اجله. وكأن أقول من قلبي أنه دي مشكلة مع البعيد عن ربنا، ودي مشكلة مع المؤمنة اللي كانت بتخدم ربنا.
1: طبعا.
0: فمشكلة في اللي كانت بعيدة مع ربنا، أوريدي بعيدة عن ربنا وملهاش علاقة حقيقية، انغمست في البيت واعتبرت أنه هو مش الشغل عبادة، هو مش خدمة أولادي دي عبادة لربنا. ففي مرة كنت بزور وست بسيطة في بيت بقول لها تعالي احضر عمل الاجتماع، قالت لي يا ابني اجتماعي في بيتي.
1: أيوه.
0: كون ان انا اربي اولادي واكبرهم والدنيا، واسف في التعبير يعني، بس قالت لي والله العظيم ده دي احلى عباده انا بعبدها في حياتي. فكانها بتفقد ابديتها، وهي شايفه انه
1: هي العباده
0: الحقيقيه هي انها تكرم اولادها. والعكس، تقابلني

0: زوجات كتير قوي تقول لي ده انا قبل ما اتجوز
1: كنت بخدم وكنت بعمل
0: وبكرم ربنا والدنيا جميله،
1: بس خلاص
0: والحقيقه دلوقتي اتحولت خدمتي
1: لبيتي.
0: فبساله حتى السؤال المنطقي، حلو الفكره جميله مش وحشه، بس الفكره الادق، اخبار علاقتك بالرب ايه
1: بالظبط؟ هي
0: اخبار كتابك المقدس ايه؟ اخبار الشركه مع الرب ايه؟ فتقول لي لا الحقيقه يعني دي واقعه واتنست وانا يعني ضع. ايه رايكم؟
1: يعني انا شايفه انه هي من غير ما تاخد بالها هي بتتسرق، يعني حياتها بتضيع منها، وفي نفس الوقت اولوياتها بتتغير، فبتبتدي تشوف انه اولويتها دلوقتي هي بيتها واولادها وزوجها، مع انه دي الاولويه الثانيه في الحياه. يعني هي الاولويه الاولى هي العلاقه مع الله والشركه بالرب والوقت الشخصي، لانه هو ده الشحن بتاعها، هو ده مصدر، يعني هو ده مصدر قوتها، مصدر الهامها، مصدر حكمتها، مصدر مثابرتها في حياتها، ومصدر قوتها انها تواجه التحديات. لو ده اتسرق منها، لو ده ما بقاش موجود، هي بتتحرك وهي فاضيه. فكل اللي بتعمله في حياتها بقى وفي اهتماماتها ومسؤولياتها هو ردود افعال مش افعال، فما بقتش عارفه تاثر.
0: يعني قصدك مش الازمه في الوقت كمان؟
1: لا، الازمه في ترتيب الاولويات.
0: في ترتيب الاولويات. اعتقد ام جون ويسلي كان عندها
1: 17 ولا 18، احنا بنقول
0: تقريباً. مش
2: هنختار، يعني عندها كميه كبيره
0: قوي، 17 طفل،
1: نقول 17.
0: وكانت بتقول انه بصحى قبل ما أخرج كل الجيش ده للمدرسة بساعة.
2: وأنا لما حد بيقول لي الوقت، أول سؤال بسأله بتقعدي على الإنترنت قد إيه؟ يعني أنت بتمسكي، بتقومي من النوم تمسكي الموبايل وتقعدي تتصفحي على وسائل التواصل قد إيه من الوقت؟
0: أيوه.
2: قبل ما تنامي بتمسكي الموبايل قد إيه من الوقت؟
1: بالظبط.
2: لو أنت اختصرتي الوقت ده هتلاقي وقت تصلي فيه وتقعدي. هي الفكرة إنه فعلاً فعلاً إحنا محتاجين شحن. يعني انا بستنفذ كتير من امهات تقول لي
1: افضى،
2: استهلكت طاقتي، راحت.
0: وده اللي قالته ام جون ويسلي.
1: كمل لنا عليها يا اسيس.
0: بتقول انه كان بتصحى الصبح بدري ساعه، تشد الكاب بتاعها او الطرحه بتاعتها وتقعد تتكلم مع الرب ساعه، فبيسالها مش كان الافضل انك تنامي؟ فكانت تقول لهم انا بستمد قوه وطاقه بالزبط. كل اليوم من الساعة دي اللي أنا بقعد فيها قدام الرب أصلي واستقبل،
2: والصبر والطريقة اللي بتتعامل معها صح
1: طبعا.
2: وإن الولد ده اللي هو مجننها إزاي تتعامل معاه بطولة بال، واللي بتذاكر له ومش قادر يستوعب كل ده.
1: والست دي يعني يتقال عنها كده إنها كانت بتعمل حاجة، كانت بتقضي ساعة أسبوعيا مع كل واحد من ولادها.
2: واو.
1: وكانت بتصلي لكل واحد من أولادها يوميا. هي جابت منين بقى الوقت ده؟ من ترتيبها لحياتها بطريقة صح. يعني هي مش كانت بتجري تعمل لهم الأكل عشان جايين من المدارس، لا لا لا، هي كانت مركزة معاهم، كانت بتتعلم كل ولد. يقول كده عنها الناس بتوع التربية. يعني
0: مرة زرت الخادمة المحترمة، وتسمح لي أن أقول اسمها، ماريا ألفونس، في ملجأ ريكون في جنوب السودان. والحقيقة كنت جاي من مصر وشايف الأمهات اللي عندها طفل واثنين بيصرخوا وبيبكوا وهم عندهم كل حاجة وكل الإمكانيات، فدخلت الملجأ ولقيتها يعني عندها بتاع 25 طفل. واكتشفت أنها أم لل 25 طفل بجدارة.
1: أيوة.
0: بروعة، عارفة كل واحد وإمكانياته وظروفه، وبتاخده على جنب وتتكلم معاه، وآخر اليوم بتجمعهم وتصلي معاهم، والكل بينادوا عليها ماما ماريا ماما ماريا. فوقفت قدام المنظر الجميل ده. أيوة. وقلت في قلبي ياه، ده الحقيقة هي نقص طاقة إلهية وبركة إلهية مش نقص وقت.
1: بالظبط بالظبط كده، وبالذات الستات والبنات، لأنه عليهم مسؤوليات وعليهم ضغوط مش طبيعية، ولأنه اللي مطلوب منهم تفاصيل تفاصيل تفاصيل، حاجات كتيرة قوي قوي، فبسهولة جدا بتفضى، بسهولة جدا تبقى ما عندهاش طاقة، فهي محتاجة حد أعلى منها أقوى منها
2: يديها
1: حد يديها الطاقة. وطبعا يعني خدعة كبيرة جدا إنها تبقى منتظرة إن جوزها هو اللي يعمل كده أو أولادها هم اللي يعملوا كده، لأنه ده مش حقيقي. يعني
2: هو
1: الزوج
2: فكرة
1: شخص
2: بس طاقة، يعني برضو لازم ناخد بالنا هي مش طاقة بس، هي بتدي حكمة تتعامل إزاي في المواقف، بتديها صبر تتعامل إزاي مع الطباع المختلفة.
1: أي.
2: فهي يعني
1: صح.
2: الطاقة وتعليم. هو بيعلمها يعني، فالتعليم ده مهم لحياتي كزوجة وكأم.

0: أي فدي نقطة ما ينفعش أتغاضى عنها أبدا.
1: وتسطيح كياني إنه جسد بس. دي أكبر أزمة إني أنا أسطح إنسانيتي وأعتبر نفسي إني أنا جسد بس. آكل وأشرب وأنام دي أزمة كبيرة. لا يا جماعة ربنا خلقني نفس وروح وجسد. فالجسد ده اللي أنا بأكله لكن الروح دي العلاقة مع الله والشركة والشبع بالرب. لكن كمان النفس إن يبقى ليا شركة مع الناس وابتسامة وجمال. عشان كده أعتقد لما الرب قال في حزقيال 34:16 أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب. ويشاور على الناس اللي كانت بعيدة عنه وعلى الأمهات اللي كانوا ليهم خدمة وبركة ونعمة وضاعوا. يقول أطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. فكأنه بيقول لو أنت ضليت أنا أقدر أطلبك. ولا أنت لو أنت طردت من المؤمنين وحسيت أنه الكنيسة مش قبلاكي واضطردت من المجتمع الروحي بسبب موقف، لا أنا أقدر أستردك. ولو أنت اتكسرت في مواقفك وحسيت أني ملكش قيمة وملكش مكانة وسط العمل الروحي أنا أقدر أجبرك. لكن لو اتجرحتي وبقيتي متدمرة داخليا أنا أقدر أجبرك. بس مش توافقون أن في وقت معين لما الحد بينسى ينسى ينسى ينسى العلاقة مع ربنا وربنا يكلمه بمئات الطرق وللأسف كأنه
2: ولا سامع
1: ربنا يسمح، مش هو بيبقى السبب لكن يسمح ببعض التحديات في حياتنا وبعض
2: الظروف
1: الصعبة اللي في حياتنا اللي تفوقنا
0: طبعا
2: عشان يردنا
0: زي الراعي. لما راعي أنا بحب قوي المثل بتاع الراعي الصالح، سيد المسيح كان دايما يستخدمه. فالراعي الصالح لما أو الراعي بصفة عامة راعي الأغنام لما يلاقي في غنمة كده يروح العصاية العكاز يروح ضربها كده ضربة خفيفة يعني.
1: نفسي أناقش معاكم لكل أم بتسمعنا علشان نصحح المفاهيم لأنه في أوقات بتبقى مفاهيم مغلوطة. في ثلاث كلمات متنوعين عايزين نفهم معانيهم والفرق بينهم، اللي هما أول كلمة التأديب، وتاني كلمة العقاب، وتالت كلمة
2: الامتحان.
1: أو خلينا أقولهم بلغة تانية، العقاب التأديب الامتحان. أختنا فينيسي أنت بتقدمي ده في محاضرات، قولي لنا إيه الفرق بين العقاب والتأديب؟
2: يعني أولاً العقاب ده توقيع الجزاء على الخطأ. حد عمل حاجة غلط بيتعاقب علشان الحاجة الغلط اللي عملها. إنما التأديب هو تصحيح المسار، يعني مش عقاب اللي هو أني أضرب وأني أأذي، لكن أنه شخص زي ما كانت بتقول هايدي شخص بعد أنا برجع.
1: فالمعاقبة للخاطئ،
2: العقاب للخاطئ،
1: أني أنا أخطأت ورفض الرب فلي عقاب في الأرض وعقاب في الأبدية.
2: بالضبط. إنما
1: لكن
2: التأديب
1: أنا ابني
2: بالضبط
1: وأبوي عايز يقومني.
2: أيوة أيوة. فعلشان يردني تاني للسكة بتاعته لسكة الرب، يعني العقاب دايما بيبقى فيه عايز أقول إيه زي محاكمة، يعني زي كأنه قاضي بيحكم على شخص. لكن التأديب ده علاقة أبوية. الأب بيأدب، الراعي بيأدب، القائد بيأدب. والرب فيه كل الصفات دي، الرب راعي والرب قائد
1: وصديق وزوج وأخ.
2: بالضبط. العقاب بيبقى دايما نابع من غضب، يعني أنا غضبان منك. لكن التأديب منبعه الحب. أنا بحبك عشان كده أنا عايز أردك للسكة بتاعتي،
1: مش بضربك لأنك كسرت الكوباية، لكن بضربك علشان ما تبقاش كسار كوبايات.
2: بالضبط. وعشان أنا عايزك تبقى مش عنيد، يعني لو أنت كسرت الكوباية لأنك مش واخد بالك ولأنك صغير فلسه عضلاتك مش بتعرف تمسك كويس تمام. لكن إمتى هعاقبك؟ لو أنت مع سبق الإصرار والترصد مصر أن أنت
1: امتى هقدبك؟
2: امتى
1: هقدبك؟
2: لا، المصر ان انت تكسر. ساعتها انا بتعامل مع قلبك، وده اللي عايز اقوله ان العقاب بيتعامل مع السلوك الخارجي. التأديب بيتعامل مع القلب، القلب اللي فيه اعوجاج، اللي فيه عند تمرد.
1: تغيير القلب بينتج سلوك صحيح وحياه.
2: بالظبط. العقاب بيركز بس على السلوك الخارجي، لكن التأديب بيركز على القلب اللي بيخرج منه هذا السلوك.
1: لفظين تاني.
0: التأديب والامتحان.
1: والامتحان إيه الفرق؟
0: التأديب يعني

0: طبعا بجانب لقيته فينيس، فالتأديب الله بيصبر مرة ويستنى يشوف، بس بيبقى أساسه غلط. يعني أنا عملت غلط أو عملت خطية، والخطية دي الله عايز يخليني ما أعملهاش تاني، فبيصبر مرة واتنين وبعدين يبتدي يدخل بالتأديب. ليه التأديب ده؟ عشان حضرتك وحضرتك وقعتي في خطية، فأنا عايزة أدبك لأنه أنت بنتي وعايزك ترجعي تاني. الامتحان بتبقى حاجة مفاجأة، عارف أنت داخل امتحان، فالامتحان بيبقى أساسه مش أني بعمل خطية بس الامتحان بيبقى الله غرضه أنه ينقلك من مستوى إيمان لمستوى إيمان أعمق، لأنه ممكن يبقى عايز ليه رؤية وخطة في حياتك عميقة. فإزاي يحصل ده من غير ما ينمي إيمانك؟ فأنا ممكن أدي أمثلة. يعني التأديب لما يقدم مثلا داود لما عمل خطيه، فكان ليه تأديب. جه النبي إليشع وقال له إنه في تأديب. ليه؟ لأنه غلط، ومش غلط غلطة واحدة، ده كانت خطايا متتالية. يعني الأول زنى، وبعدين كان عايز لما حملت كان عايز يخلي أوريا هو اللي يبقى ابنه، يعني يخدع أوريا، وبعد كده قتل. فالخطايا المتتالية دي، ولأنه داود ابنه الله عايز يرجعه
1: يرده،
0: فرح له بالتأديب. الامتحان كتير طبعا في كتاب مقدس، منها إبراهيم. الله كان عايز يمتحن عمق إيمانه بيه، فبيقول له اللي ابنك اللي انت مستنيه طول حياتك عايز أشوف هو غالي عندك ولا أنا الأغلى. فده كان مستوى عميق بينقله من نقلة لنقلة. عشان كده لما تحصل حاجة في حياتنا لازم أشوف إذا كان ده تأديب، فأنا بمتحن نفسي، هل أنا بعمل حاجة؟ لو أنا فعلا عايشة حياتي فرضا الله، إذن ده مش تأديب، إذن ده امتحان. الله عايز ينقلني من مستوى إيمان لمستوى إيمان أعمق، فده يبسطني برغم إنها تبقى صعبة، زي حسسني إنه قد إيه الله عايز يعمل بي حاجة. التأديب لو أنا بعمل خطيئة، ده معناه إن أنا لازم أبتدي أرجع تاني وأتوب طبعا وأعدل المسار بتاعي.
2: اللي أنا شايفه إنه كل مرة ربنا بينقلني من مرحلة لمرحلة علشان ينضجني، فربنا مش متضايق مني فبيأدبني. يعني دي أكتر حاجة احنا بيحبين. عايزين نغسلها من أذهان الناس بيحبين. يعني دايما الصورة اللي في أذهان الناس اللي هو إيه؟ إنه لك بالمرصاد وبياخدني. لا لا خالص، مش الله كده ومش ده ربنا. لكن الكتاب المقدس لما بيتكلم عن الله بيقول ان الله محبة، ودايما علاقته بيا كابن. فدايما لما بيحاوطني يعني اضيق عليهم لكي يشعروا هو قصده انه يباركنا. عشان كده عايز اقرا معاكم عبرين 12، لانه ده اصل كل الكلام الجميل عن التأديب اللي الرب بيعمله والامتحان اللي الرب بيعمله لينا كمؤمنين. فبيقول في عدد 5: وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين. فقصد الرب هو تأديب بنيه. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي ده المنبع الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب، دي الأزمة الكبيرة لو رب مش أدبنا، فقد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول أبناء غير شرعيين لا بنون. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع؟ يعني إذا كنا بنخضع لأبائنا الجسديين المؤدبين، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك الروعة دي بقى الروعة، لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم على قدر تعليمهم ومعرفتهم، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قدسته. كأنه ربنا يقول لي لا، ده أنا يعني بضيق عليك بأدبك علشان تبقى واخد نفس صفاتي.
0: قدسين كما أنا أباكم أيضا قدوس.
2: الذي في السماوات هو قدوس. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل الحزن، مش هبتسم في التأديب. وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. عشان كده الرب بيقول إيه من فضلك؟ لما تقرب لحد تحت التأديب والرب بيتعامل معاه، قرب لي برجلين متضعة وكأنه نقول بنعال مخلوعة كده، لأنه بيقول لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة وأصنعوا لأرجلك

0: مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى.
1: أنا نفسي أقول حاجة بس يا حد أسيس, أنه مرات بيبقى عندنا انطباع أنه الله كيوت, يعني الله كده لطيف ومحب ودايما بيدلعنا وبيطبطب علينا, وبننسى أنه أهم صفة من صفات الله أنه قدوس, أنه الله ما بيحبش الخطية ما بيحبش الشر. فلما يتعامل الله معايا بتأديب ما تخضش, إذا ما كنتش مستني منك كده, أنت ده أنت طول عمرك طيب ولطيف وحلو. لا, الله قدوس وبيغضب من الشر ولا يمكن أنه يسكنه الاسم. فحتى وأنا ابن لي وبراعي شر في حياتي واسم, لازم الله يقدبني لازم.
0: أو كأنك بتقولي لنا أنه أي أب مدلل
1: بلا ضبط انضباط وحزم
0: ده شر
1: طبعا,
0: وأي أب قاسي بلا تدليل
2: ده شر برضو,
0: ده برضو شر. فلازم علشان يكون أب وأب مميز, وده الصفة العظيمة في الرب, إنه لازم يبقى مدلل ولازم يبقى
2: في اتزان في التربية.
0: يعني
2: حتى احنا لما بنعلم أسود التربية نخلي في اتزان, لأن العنف الشديد وخوفنا من بابا وماما ممكن يخلينا نعمل الغلط برضه, ممكن يخلينا او نبقى مش سوي مش اسوياء, والتدليل الزياده يخلينا نعمل الغلط باستباحه. فالله اذا كان بيدلع بس ده لا يعني فعلا ان هو سايبها لنا كده, يعني الاستباحه يوم ما استبيح على فكره الخطيه, اذا انا هتحول, يعني ده وجهه نظري, من التاديب للعقاب, لان انا ابتديت استبيح الخطيه. يعني داود بعد ما تادب ما رجعلهاش تاني الخطيه دي, فضل مشي
1: وتاب وتاب بجد
2: ومشي.
0: صموئيل الأول 17 بيقدم أحلى قصة وبيوضح أحلى قصة للسرداد النفس, وإزاي ربنا بيتعامل بمراحل كتير في السرداد النفس. فامرأة صرفة التي لصيدون, الست دي كانت مؤمنة وبتعرف ربنا وكان ليها اختبار حقيقي مع ربنا, بس ضعفت ونسيت الحياة الروحية, وقعت قوي. فالرب مبدئيا سمح بالجوع العام, وسمح انه بقاش في مطر عام, فبقي كل المنطقه فيها جوع. واسف ان صاحبتنا ترجع وتشعر بالمعاملات الالهيه ولا هي هنا. ربنا بعت لها رجل الله بذاته ايليا وبقي عندها, وربنا صنع معاها معجزه. يعني أنا بتخيل تحرك الحجر, فالكتاب المقدس بيقول إن إيليا رجل الله قال لها لا تخافي ادخلي وأعملي كقولك, ولكن أعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها ثم أعملي لك ولابنك هكذا قال الرب, كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. أنا الحقيقة المعجزة دي بتخليني يعني
1: منبهر.
0: سحر ولا شعوذة ولا معجزة, ده كل يوم تفضي ترفعها مليانة, تفضي ترفعه مليانة, إن قلبها يتعامل مع الرب وإنها تتغير الحقيقة ما حصلش. فالكتاب المقدس بيقول إن الرب سمح إنه يمد إيده ويسمح إن ابنها يؤخذ منها وابنها يموت. ايه رايكم في الكلام ده؟
2: بس احنا عايزين نقول ليه احنا حكمنا انه الله كان بيحاول يرجع. في ايه بتقول كده, يعني احنا على اساس ايه حكمنا
0: انها مؤمنه؟
2: فاحنا في ايه مهم نقراها,
0: عدد 18 بيقول انه لما الرب استرد يعني بدا يسترد نفسها والولد مات, هنا فاقت, هنا كانت القرصة
2: اللي صحتها
0: يعني لا الجوع صحها ولا المعجزة صحتها, لكن اللي صحها التأديب. فلما فقدت ابنها وابنها مات في عدد 18, فقالت لإيليا ما لي ولك يا رجل الله. لا دي فاهمة إنه رجل الله. اثنين, هل جئت إلي لتذكير إثمي؟ محدش يذكر اسمه إلا مؤمن
2: بالضبط
0: وليه علاقة بالرب. وإماتة ابني
1: احنا بس عايزين نقول حتة مهمة هنا,
0: إنه
1: هي نفسها اللي قالت الكلام ده, مش رجل الله اللي قال لها. ودي حتة مهمة, إنه غير مسموح لأي حد مهما كان قامته وسلطته الروحية إن يقول للشخص اللي حصل في حياتك ده بسبب
2: تأديب,
1: بسبب إن أنت مش ماشي صح. مش أنا خالص. مش أنا خالص.
0: من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟
1: أنا دي مش دعوة. لكن الرب يقول للشخص نفسه, عشان كده هي اللي قالت اللي حصل ده لتذكير اسمي. يعني عايزين نبقى محترسين قوي, لأن زي ما حضرتك قلت دي منطقة مقدسة, منطقة الألم والتأديب في حياة كل شخص دي منطقة مقدسة جدا. ما اكترقش أنا تحت أي

0: مسمى ان انا ادخل للناس واقول لهم اللي انتوا فيه ده بسبب ان انتوا مش ماشيين صح. ربنا بيأدبكم. لا خالص. لكن الله هو اللي بيعلن للشخص، الرب بالروح القدس يعلن للشخص اللي بيعدي في ألم وفي أزمة، وزي ما حضرتك حكيت عن الست دي، انه يقول له انا بعمل كده علشان استردك. فشخص يستقبلها من الله.
1: هو غالبا لما بيكون مؤمن يعني ماشي في حياة الإيمان مع الله بيبقى مدرك، يعني بيحصل تأديب عشان أنا مشيت في السكة دي،
0: عشان أنا بعدت،
1: عشان أنا بعدت ومشيت في الغلط ده، فبيبقى مدركها. بس بيبقى مؤلم قوي إن حد يجي يقول لي إنه ممكن يبقى امتحان، ممكن أنا مش زي أيوب. أيوب مش حاجة غلط،
0: أصحابه
1: بهدلوه مع إنه ده امتحان. عشان كده اللي يقدر يقول ده تأديب ولا امتحان هو الشخص نفسه.
0: بالظبط،
1: الشخص نفسه يقول أنا فعلا. هنا طبعا الست دي كانت عارفة إن ده تأديب، فده شيء جميل على فكرة، لأنه برضو البعض ساعات يبقى متعنت الرأي. يعني إيه؟ يعني عنيد، يعني لا يا رب أنت إزاي تاخد الابني، أنت إزاي، فتفضل تلوم ربنا ومش واخدة بالها أنه في حتة هي واقعة منها. فأنا عجبني قوي أنه المرأة اعترفت.
2: يعجبني أمان يعني كمان قوي في القصة ثلاث حاجات الحقيقة، حاجة في الرب، وحاجة في الست، وحاجة تاني في معجزة التغيير. ثلاث مناطق دول جمال قوي، إن ربنا مش كده، لا ده في سكن
0: نعمة،
2: رحيم، نعمة.
0: نعم.
2: يعني في البداية أزمة عامة، بس أعتقد إنها وقتها قالت عامة، ما كله جعان، ما كله في أزمة، ما كله ما فيش مطر. راح رب قال لها طب أبعت لك رجل الله لغاية عندك ويعمل المعجزة. ما صدفة، يعني كله بيحصل في حياته معجزات. الرب خلى المعجزة في بيتها وهي مش قادرة، يعني إنجاز التعبير كان دي آخر طريقة للرب إنه يعمل كده. وكأنه اللي قاله الكتاب في كورنثوس الأولى 11، من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء،
0: كثيرون
2: وكثيرون مرضى، وكثيرون يرقدون. يعني إنه الرب ياخدني تحت التأديب لو أنا قفلت كل السكك، دي آخر حاجة للرب.
1: في نقطة هنا يمكن بنعملها في حياتنا. لما الله بعت لها إيليا وبقى الكوز اللي لا يعني مش بيفرق خالص، وإنه الدنيا بقت عندها الله مديها خير، ساعات بنعتبر إن إحنا كأولاد الله ده الطبيعي. الطبيعي إن تبقى صحتنا كويسة، الطبيعي نصحى من النوم كويسين، طبيعي إنه الله يكون بيسد الاحتياج، طبيعي إنه الكوز لا ينقص، طبيعي.
0: أنا جاية مكتسب
1: يعني. أنا بضيف
2: حق مكتسب مش نعمة.
1: فساعات الطبيعي ينسينا أولا نشكر الله. إنه يا رب أنا بشكرك، لأنه الطبيعي ده مش طبيعي، دي حماية
0: وسط مجاعة،
1: ده مش طبيعي خالص، دي حماية. حماية إن بقوم من النوم كل يوم الصبح وأنا كويسة، أولادي كويسين، دي حماية الله.
2: الجميل كمان إنه لما الرب بيسترد النفس البيت بيسترد. فالكتاب المقدس بيقول إن رجل الله راح للولد وحط عينه على عينه وبقه على بقه، ايده على ايده. ده الكلام العظيم اللي قاله الكتاب المقدس في صموئيل في ملوك الاول 17. فالميت
0: قام.
2: وكان الكتاب بيقول يا جماعه البعيد عن ربنا ده بس خضوع للحضور الالهي. العين على العين والايد على الايد والقلب على القلب والفم على الفم، تلامس البيت بالحضور الالهي اللي بتحمله الام
0: بيحيي
2: للبيت بيغير الحياة. الاولاد وبيدينا اولاد مؤمنين، بيجيب الاولاد اللي هم في الخطيه والمخدرات والنجاسه يتغيروا ويبقوا ملك للرب. لكن تختم وتقول الكلمات الجميله دي لرجل الله في عدد 24. فقالت المراه لإيليا هذا الوقت علمت انك رجل الله وان كلام الرب في فمك حق. وده روعة استرداد النفس. إنه كأن الرب بيسمح بالضيق والألم علشان
0: قبل مع الرب
2: يسترد نفسنا ويباركنا ويرفعنا.
1: لكل امرأة فعلا بتشوفنا ورب لمس قلبها إنه استرد
0: مرة تانية،
1: ارجعي تاني، لأنه الله لسه يعني
0: منتظر.
1: بس خلي بالك أن طول البال دي مش هتطول، فمن فضلك ارجعي وخلي ربنا يكون بيلمس قلبك. أمين.
2: شكرا لكم.
0: أمين.
2: وتحدي جديد.
0: أمين.
2: ونصرة جديدة.
1: أمين.
2: مع الرب. توقع. توقعهم اني اوصل واني اكبر ده حاجه بعيده قوي.
0: لما مثلا اقضي حياتي كلها عايز اعرف عن الاكل،
1: مهما درست ليها في الاخر
0: الجواز.
2: واسف ما فيش شاب بيقدر يقرب منها.
1: يعني البنت ابتدت تبقى رافضه فكره انه انا ابقى مستنيه العريس، فبقت العكس، بقى عندها العلم الفارغ
0: علشان يوصل.

ناس كتيرة بتحكي عن الغفران، وواحد عرف الغفران وقال الغفران هو العطر اللي بتنشره أي زهرة لما يداس عليها. دي دعوة إنك تغفر للي بيغلط في حقك. وأنا عارفة إن ناس كتيرة بتقول إنه صعب، مرات بيغلط شخص في حقي وأقول يعني ما ينفعش، أنا مش قادر أغفر له، صعب صعب، ده أنا كويس إن أنا ما بردش عليه. بس الدعوة للغفران دي هي دعوة عشان ما تهدمش الجسر اللي انت كمان بتعبر بيه لحرية من الغفران اللي انت بتقدمه للشخص اللي قدامك. فكر فيها وجرب تعملها.

يوم ما لمسني يسوع، يوم ما لمسني يسوع الشفاء نلته والحب عرفته وعرفت معنى الهنا. يوم ما لمسني يسوع نهالي حزن الأيام والوجع والعنى. كان الشيطان شللني وزللني ويوم الذل بألف سنة. كان ظهري من الأحمال نشف والأمل جوايا وقف وظهري انحنى، لكن حن عليا وعليا حن لما جاني بنفسه هنا. فرد عودي وفكل قيودي ودعاني بنفسه أكن له أنا.

بيقولوا من غير الإرادة الحرة الله ما يقدرش يدين العالم. لو الإنسان ما عندوش اختيار إنه يختار ما بين الشر والخير الله ما يقدرش يدينه. لكن كمان بدون النعمة الله ما يقدرش يخلص العالم. الله ادالك الإرادة والحرية، يا ترى هتختار بيهم النعمة؟

درسنا في الرياضيات إشي اسمه القيمة المطلقة. تفسير القيمة المطلقة إنه لما بيدخل العدد فيها لو كان موجب القيمة المطلقة ما رح تعمل له شيء، لكن لو دخل الرقم سالب جوا القيمة المطلقة رح يطلع موجب. يعني لو دخل سالب 100 رح يطلع موجب 100. أول ما بتدخل بين إيدين محبة الله المطلقة، لو أنت موجب بحب أطمنك إنك أنت ما رح تعرف ولا تفهم أبعاد محبة الله، لأن الله بينظر للمتواضع للمنكسر القلب ولصغير النفس، وعارف إيش بيعمل فيك؟ قد ما أنت ضعيف على قد الضعف رح يعطيك قوة كبيرة. تعال بسلبيتك وبرقمك السالب وبضعفك بين إيدين محبة الله المطلقة وقبل قوته وغفرانه.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم من انجيل يوحنا اصحاح 16 من عدد 7. يسوع بيقول للتلاميذ الكلمات ديت: لكني اقول لكم الحق، انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي، ولكن ان ذهبت ارسله اليكم. وفي عدد 12 بيكمل يقول: ان لي امور كثيره ايضا لا اقول لكم، ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور أتية. ذاك يمجدني، لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد بضعة أيام الكنيسة هتحتفل بعيد حلول الروح القدس قبل صيام الرسل على طول، وعشان كده النهاردة أنا عايزة أتكلم عن دور الروح القدس في حياتنا، أهمية الدور ده وإيه اللي الروح القدس بيعمله معانا. في إنجيل يوحنا إصحاح 16 الكتاب بيقول إنه يسوع قال للتلاميذ: أنا خلاص هنطلق، أنا هذهب للسماء. فهم

حزنوا جدا لما قال لهم كده، وكانهم بيقولوا له انت تمشي طب واحنا نعمل ايه، ده انت اللي بتعمل كل حاجه، انت اللي بتوعظنا وبتعلمنا وبتعمل معجزات وبتشبعنا، احنا من غيرك نضيع، من غيرك ما نعرفش نعمل اي حاجه. فهو قال لهم انتوا خير لكم ان انطلق، ما تحزنوش، لان انا لما هنطلق هارسل لكم الروح القدس، الروح القدس هيعمل معاكم اللي انا كنت بعمله، الروح القدس مش هيسيبكم، اوعوا تفتكروا ان انا هسيبكم يتامى، انا هارسل لكم الروح القدس. عشان كده عايزة أتكلم هو إيه اللي الروح القدس بيعمله في حياتنا، لأن في مرات ناس كتير بتبقى مش مدركة قيمة وأهمية دور الروح القدس. الروح القدس ليه ألقاب، الكتاب المقدس سماه بألقاب، وكل لقب بيبين جزء من الدور بتاعه. يعني يسوع قال لهم أنا هأرسل ليكم المعزي، اسم ولقب من ألقاب الروح القدس إن هو المعزي. المعزي يعني إيه؟ المعزي يعني يجي يريح قلبك، يجي يطيب قلبك. تبقي بتمري بأزمة كبيرة، تبقي بتمري بمشكلة كبيرة، وتبصي تلاقي إنه في راحة وفي كده قلبك بيطيب بسبب عمل الروح القدس. أعرف واحدة ست كان عندها 4 بنات كلهم في المدارس، يعني ابتدائي وإعدادي وثانوي، وجوزها في يوم من الأيام هما قاعدين بعد الدور بيشربوا شاي، فجأة الكوباية وقعت من إيده وحصل له أزمة قلبية ومات. بتقول في لحظة حسيت الدنيا بتلف بيا، أنا معايا 4 بنات في رقبتي، أنا هعمل إيه؟ بعدين بتقول لقيت الروح القدس جاي بتعزية عجيبة في قلبي بيقول لي ما تخافيش ما تخافيش هتكملي وهكون معاكي. بتقول حسيت براحة وبطمأنينة رغم إنه الموضوع صعب جدا، رغم إنها كانت فاجعة بالنسبة لها، رغم إن المفاجأة كانت شديدة قوي، بس لقيت فيه تعزية وراحة من الروح القدس وفعلا كملت. والحقيقة للرب عملوا معاهم حاجة عظيمة جدا. فالمعزي يعني معناها يطيب قلبك، يطيب قلبك، لكن كمان المعزي يجي يشجعك ويشجعك وانت يأسان، تبقى حاسس انه مش قادر تكمل خلاص وما عندكش الطاقة انك انت تكمل. انا مرات بيصعب عليا الناس اللي بيبقى يوم العزب حد يعني قريب ليهم انتقل وهم بيستقبلوا العزاء على الباب، كذا حد يفضل كده يسلم عليهم جامد، شد حيلك شد حيلك، انا بحس على الاخر ده شده حلو يتشد، يعني يتحل مش يتشد، ده صعب قوي. لكن مين اللي يجي يقولك فعلا شد حيلك ما تخافش هتكمل؟ الروح القدس. الروح القدس من سنين طويلة قوي لما ربنا شغلني بالصلاة للشفاء، في مجموعة لقيتهم مشغولين قوي ان هم يصلوا للمرضى لشفاء المرضى، ومن اوائل الناس اللي المجموعة دي ابتدينا نصلي علشانه اخو واحدة صاحبتنا كان في العشرينات من عمره واصيب بمرض بيخليه يتشل، ابتدى كده رجليه تتشل وبعدين الشلل عالي عالي عالي لغاية ما وصل يعني للعضلات في جسمه لفوق، وبقى في الانتنسيف كير، بقى في الرعاية المركزة. احنا رحنا صلينا معاه كتير قوي وصلينا كتير كتير ان هو يتشفي، لكن هو مات في الاخر. لما مات اهله كلموني في تليفون وقالوا لي انتوا كنتوا كل ما بتصلوا بتدونا امل، لكن هو مات فاحنا تعبنا قوي لان احنا كان عندنا امل بسبب صلاتكم. فكان الوضع صعب، ويوم حفلة الوداع بتاعه ويوم الجنازة وانا داخل الكنيسة كنت بجر في رجلي لانه حاسه ان احنا ملامين قوي وانه العيله بتلومنا ومتضايقين ان احنا قعدنا نصلي نصلي وفي الاخر هو مات. فبعدها كنت في يوم رايحه كده اجتماع صلاه وانا في العربيه كنت محبطه جدا جدا، وقلت للرب قلت له يعني يا ريت استخدمني في اي حاجه انت عايزها، بس ما تطلبش مني اني اصلي لحد مريض مره تانية، انا مش عايزه اصلي للمرضى مره تانية. وصلت اجتماع الصلاه ولقيت الروح القدس بقى في قلبي، يسوع هو الشافي بغض النظر عن اختبارك، هو أمس واليوم وإلى الأبد، هو كان بيشفي وهيكمل يشفي، كملي كملي اوعك تيأسي. أنا ده الكلام ده من سنين طويلة قوي ولغاية النهاردة أنا مكملة بصلي لشفاء المرضى علشان هو جه شجعني، روح القدس جه المعزي جه يقول لي كملي ما تيأسيش ما تفشليش هتكون معاكي وهتكملي السكة. لكن المعزي كمان معناها انه مش بس بيطيب قلبك وبيشجعك وقت ما انت يائس،
لكن يفرح

يديلك فرح عميق ملوش دعوه بالظروف. تلاقي نفسك فرحانه مش عشان بنتك اتجوزت ولا علشان انت لقيت وظيفه جديده او جالك فلوس ما كنتيش متوقعاها. لا، ده ممكن تبقى ظروف صعبه، وفي فرح عميق في قلبك، ده فرح الروح القدس، لان الكتاب بيقول انه ثمر الروح القدس فرح. فاعماقك كده انت فرحانه مش لاسباب خارجيه، لكن ده عمل الروح القدس. العالم ما يعرفش يدي الفرح دوت. يعني سمعت عن واحده من اللي بيعبدوا بودا، جوزها مات، فراحت قالت له انت بودا انت تقدر تعمل اي حاجه، رجع لي جوزي. فهو بودا كان حكيم قوي، فادلها كده سله ثبت كده صغير وقال لها بصي فوتي على البيوت اللي في البلد دي، كل بيت تلاقيه ما عندوش حاجه مضايقاهم حطي قدامه حبه، ولما السله دي تتملي تعالي لي وانا ساعتها هقوم لك جوزك من الموت. ففعلا اخذت السله وراحت اول بيت، لقيتهم تعبانين جدا و بنتهم سقطت في الثانويه العامه. سابت البيت ده راحت بيت تاني، لقيتهم في حاله حزن، مالهم بنتهم مش بتتجوز. سابت البيت ده راحت بيت تالت، لقيتهم عمالين يعيطوا ويصوتوا لحد مات لهم. كل بيت تخشه تلاقي فيه حزن بطريقه معينه، تخش بيت تلاقي الزوج والزوجه متخانقين. فراحت لبودا وقالت له انا ما عرفتش احط ولا حبايه في السله. فالمنطق بتاع بودا اللي هو منطق العالم قال لها بصي على احزان الناس هيهون عليك الحزن بتاعك. ده مش منطق المسيح ولا ده اللي الروح القدس بيعمله معانا. احنا بالعكس احزان الناس يقول الكتاب انه فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. لكن الفرح اللي الروح القدس يديه ده فرح عميق العالم كله ما يعرفش يديه، الروح القدس المعزي هو يفرحك، لكن كمان الروح القدس المعزي يعني ينعشك. عارفة لما تبقي مشيتي مشوار كبير في الشمس وفي الحر وتروحي البيت كده تفتحي الدش وتحسي كده بانتعاش، ده اللي الروح القدس بيعمله معاكي. انك انت مرات تبقي حاسه نفسك انك تقيله روحيا، مالكيش نفس قوي تصلي، مالكش نفس قوي تروحي الاجتماعات والكنيسه، مش عايزه تقري في الكتاب المقدس، ولما تطلبي الروح القدس تقولي له يا روح الله انت المعزي انا عايزه انتعش من جديد، تبصي تلاقيه يديكي انتعاش من جديد، تلاقي يصحي فيكي الاشواق من اول وجديد، تلاقي جواكي اشواق عايزه تصلي، عايزه تروحي الاجتماعات، عايزه تروحي الكنيسه، لان هو ده الروح القدس المعزي. عشان كده يسوع قال لهم انا مش هسيبكم يتامى، انا سارسل ليكم المعزي الروح القدس. لكن معنى تاني او لقب تاني للروح القدس بيقول عنه الكتاب ان هو روح الحق. قال لهم انا سارسل ليكم روح الحق. روح الحق يعني ايه؟ روح الحق يعني يعلمك الحق، يفهمك الحق. يعني وانت بتقري الكتاب المقدس في حتت كتير ما تبقيش فاهماها، في ايات ما تبقيش فاهماها، لو قبل ما تبتدي تقري الكتاب تقولي له يا روح الحق اكشف لي عن الحق، تبصي تلاقي كانه عينيكي بتتفتح وبتفهمي الكتاب المقدس. مرات اسمع ناس يقولوا الوعظ الفلاني احنا ما نعرفش ازاي هو قدر يفسر الايه دي بكل التفسيرات دي، جاب منين كل المعاني الحلوه دي؟ ده الروح القدس، ده الروح الحق اللي يوري لك حاجات ويوري لك حاجات ما بين السطور وانت بتقرا الكتاب المقدس. لكن كمان روح الحق يعني يذكرك بالحق، يذكرك تبقي في مواقف كده وتبص تلاقي الروح القدس راح مفكرك بالحق اللي هو الكتاب المقدس. فاكره في مره كنت راكنه العربيه عمودي كده على الشارع، وبعدين جيت اخرج فلازم ارجع كده في الشارع علشان اطلع. فجيت اخرج لقيت واحده بنت بعربيتها لا زنقت عليا مش سايبني اخرج. فقلت لها سيبيني اخرج، انا عارفه ان انت خايفه المكان يضيع لانه طبعا اماكن الباركينج محدوده، بس سيبيني اخرج وبعد كده اخشي. فقالت لي لا انا انت ارجعي بقى مارشاريير ورا قوي. فقلت لها يا عايزاني ارجع كل ده مارشاريير؟ ده انا رقبتي تتلوح. فابتدت تشتمني وابتدت كده يعني تقول كلام لا يليق وتتطاول عليا في الكلام. فانا من جوه ما اضحكش عليكم حسيت ان انا ضغطت، انت بتشتميني ليه؟ انا ما عملتش حاجه، انا طبيعي انك تسيبي لي فرصه ان انا اخرج. ولقيت نفسي كده متغاظه، فجاه روح القدس لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. لقيت نفسي بهدى خالص واتكلم معاها كلمات بالعكس كلمات كويسه. ده الروح القدس اللي يفكرك بالحق. عارفه تبقي انت وجوزك كده قاعدين مع بعض وبعدين تبتدوا تشدوا في الكلام، فيجي الروح القدس ويقول لك الكلام اللين يصرف الغضب، يفكرك بالحق. كلام اللين، قولي كلام لين دلوقتي.

تفضليش تشدي الكلام اللين، هيفض المشكله ديت، هيفض الخناقه اللي انتوا عمالين تتخانقوا فيها مع بعض. الروح القدس هو روح الحق اللي هيفكرك بالحق. لكن كمان المسيح قال لهم انا سارسل لكم الروح الحق اللي هيخبركم بامور اتيه. هو هيقول لكم على حاجات انا عايز اعملها معاكم، انا خطط لحياتكم انا عايز اعملها، هيخبركم بامور اتيه. من الاختبارات اللي يعني مرات بشاركها لانها غاليه قوي على قلبي، انا كنت في مدرسه بتاعت رهبات، ولما خلصت المدرسه ودخلت كليه الطب واتخرجت، في يوم وانا بصلي وقت الخلوه بتاعتي ربنا فكرني بالمدرسه. حسيت يا ده انا بقالي 7 سنين سايبه المدرسه. وابتدى كده الروح القدس كده جوه قلبي يقول لي انه في اجيال من البنات عايزه افتقدهم، عايزهم فعلا يعرفوا يسوع، لانه في بنات كتير كتير كتير ما يعرفوش يسوع خالص. فابتديت اصلي للامر ده. بعدين ده كان في رهبه صاحبتي قوي، رحت لها قلت لها بصي الروح القدس عمال يثقلني بالمدرسه وباجيال البنات اللي في المدرسه عشان فعلا يعرفوا المسيح. فقالت لي بصي تعالي يا نوره مره في الاسبوع باستمرار خلينا نصلي مع بعض للمدرسه. فبقيت اروح لها وفعلا نصلي مع بعض. وفي يوم من الايام قلت له يا روح الله في حاجه تانية عايزني اعملها غير اني اصلي؟ فلقيت صوت الروح القدس في قلبي هفتح لك باب انك تشتغلي مدرسه في المدرسه. فروحت للرهبه صاحبتي قلت لها انا سامعه صوت الروح القدس انه عايزني اشتغل مدرسه، مدرسه دين. فقلت لها، قالت لي مش ممكن، قالت لي هنا اللي ماسكين حصص الدين هم الرهبان والرهبات، لكن ما فيش حد علماني ممكن يبقى يشتغل مدرسه دين يا نوره. قلت لها بصي ده صوت الروح القدس جوايا، هو اللي بيخبرنا بامور اتيه، ربنا عايز يعمل معانا ايه. وفي يوم رحت لها قالت لي هقول لك خبر هيفرحك قوي. قالت لي فصل ثانيه ثانوي بنات اشقيه قوي، والقسيس اللي بيدرسهم دين هو جاي من فرنسا، راجل كبير في السن، يخش الفصل يدولهم ظهر، يدولوا ظهرهم، يقعدوا ياكلوا سندوتشات ويغنوا وما يسمعوش هو بيقول ايه. فالراجل خلاص سنه مش سامح له ان هو يقدر يستحمل الشقاوه دي، فراح للرباط قال لهم دولت مش بنات دول عفاريت، انا مش ممكن هكمل معاهم الفصل. في طولك في عرضك احنا الرهبات كل الجداول بتاعتنا مليانه، ما عندناش يعني مساحه نقدر ندرس الفصل ده. قال لهم مستحيل ولا حصه واحده مع البنات دولت. فالرهبه صاحبتي قالت لهم فاكرين نوره اللي كانت طالبه عندنا؟ هي مستعده تيجي تتطوع وتدي دين. ودخلت المدرسه، انا كنت لاقيه انه كل خطوه الروح القدس بيقول لي قبلها هيعمل ايه. دخلت المدرسه واللي ربنا عمله في المدرسه، اللي ربنا عمله في المدرسه خطوه بخطوه كان الروح القدس بيقول لي اعمل ايه. في الصيف قال لي اعملي مؤتمر لكل سن ثانوي مش بس الفصل اللي بيدرسيه، ولكل سن اعدادي، والرهبات هيوافقوا. ورحت قلت لهم للرهبات قالوا لي دي فكره حلوه قوي واحنا هنيجي معاكي. كميه البنات اللي سلموا حياتهم للمسيح في المؤتمر انا ما اعرفش اوصف لكم قد ايه. يعني الاختبار ده غالي غالي على قلبي، لانه عرفت يعني ايه روح الحق يخبرنا بامور اتيه. هو المعزي، هو روح الحق. يقول الكتاب كمان من ضمن القاب الروح القدس ان هو روح الحكمه والاعلان في معرفته. يعني ايه اعلان؟ يعني يخليكي مش بس تسمعي عن ربنا لكن تتلامسي، كانك تبقي شايفه بعينيك الداخليه. مش مثلا تسمعي بس عن المحبه في الوعظات او تقري عنها، لكن يخليكي تدوقي المحبه، تتلامسي مع المحبه، زي اللي بولس بيكتبه. بولس هو بيصلي للمؤمنين بيقول لهم انا عايزكم تدركوا، تدركوا يعني كانكم يبقى عينيكم عندكم العينين المفتوحه، تستقبلوا الاعلان دوت. انا عايزكم تدركوا ما هو الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة. إدراك ده روح الحكمة والإعلان. أنت ممكن تبقي بمخك عارفة أن ربنا بيحبك بس ما عندكيش الإعلان، فتلاقي نفسك بتخافي وبتضطربي وصد الأزمات، تبقي مش عارفة تنامي بالليل لأنك مش شايفة أنك محبوبة. لأن المحبة يا جماعة بتطرح الخوف إلى خارج. أنت لو شفتي أنت محبوبة قد إيه هتنامي بالليل نوم عميق. يحصل ما يحصل، الظروف تتلخبط ما تتلخبط، انت محبوبه، شايفه الحب، شايفه الحب. وانا صغيره خدمت وقت في وقت في اجتماع كان كله بنات، اجتماع شابات، وكان في بنات بيحضروا عمرهم ما صلوا بصوت عالي، يعني كانوا يتكسفوا قوي يصلوا بصوت عالي. وبنت من البنات دولت كانت في الثانويه العامه ودخلت الثانويه العامه وسقطت، فالناس قالوا

يعني ده عادي عادي انه الناس بتسقط يعني، ما فيش حاجه الثانويه العامه صعبه يعني، ان شاء الله السنه الجايه تتوفقي. السنه اللي بعدها باباها توفى في وسط السنه وسقطت، فقالوا لها بصي معلش كان ظروفك صعبه، ان شاء الله السنه الثالثه تنجحي. دخلت السنه الثالثه وسقطت، تعقدت خالص، فقالوا لها بصي غيري المدرسين اللي بتاخدي معاهم دروس خصوصيه، وان شاء الله بقى كده في سنه رابعه يعني تجيبي مجموع كويس. في سنه رابعه سقطت 4 سنين في الثانويه العامه. اول حاجه عملتها انها قعدت في البيت وزعلت من ربنا، بطلت تيجي الاجتماعات، نروح نزورها ونقول لها بصي ربنا عنده مخرج ليكي. تقول لنا بصوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بيدخل من هنا ويخرج من هنا، ما بيفوتش حتى على مخي، تقولوا لي ربنا بيحبني، ربنا عنده مخرج ليا. فين وفين شهرين ثلاثة ردت تيجي الاجتماع، تيجي الاجتماع كده الاقيها مكتفة ايديها مش راضية تفتح بقها ترنم ترنيمة. تقولي نورة مش قادرة مش قادرة، أنا مقفولة قوي قوي من ربنا. بعد الاجتماع كان بيبقى عندنا كده مجموعة بنقعد نصلي مع بعض، وهي لازم تقعد تكمل معايا علشان أنا بوصلها بيتها بالليل لأنه في حتة ضلمة. فأنا قلت إن كانت البنت دي مش قادرة في الاجتماع ترنم أو تركز في الوعظة، هتقدر تبقى في مجموعة صلاة؟ يعني كنت قلقانة عليها، بس احنا ابتدينا نصلي فعلا ربنا كان قريب قوي قوي. ولقيت البنت دي اللي عمرها ما صلت بصوت عالي وهي في احسن حالاتها، كأنه الروح القدس بقى فتح عينيها الداخلية على حب يسوع، على قد هو بيحبها، على قد ايه هو بيحبها. ولقيتها عمالة تعيط تعيط وتقول له سامحني سامحني سامحني ان انا شكيت في حبك، انا مش مصدقة انك انت بتحبني كل الحب ده، وانا بفتح عينيا ومذهوله ايه ده. بس ده الروح القدس، ده الروح القدس اللي جه اخترقها واعلن لها عن محبه ربنا. وبعد كده عايزه اقول لكم معاملات ربنا معاها، معاملات العنايه الالهيه. جت في يوم قالت لي بصي في كليه كده بمصاريف احنا يعني ما كنتش اعرفها، مستعده انها تقبلني وانا ساقطه في الثانويه العامه. قلت لها ايه ده، ده انا ما سمعتش عن حاجه زي كده. وبعد شويه تيجي تقول لي اما تقدم لي حته عريس يا نوره انا ما احلمش بيه، ده حته عريق. فضل بقى تشوف العنايه الالهيه، بس كانت البدايه روح الحكمه والاعلان اللي ورى لها قد ايه هي محبوبه، هي محبوبه. اخر لقب عايزه اقول عليه الكتاب بيتكلم عنه عن الروح القدس، انه مش بس هو المعزي وروح الحق وروح الحكمه والاعلان، لكن هو روح القوه والمحبه، روح القوه والمحبه اللي يديلك قوة انك تقدر تقول للخطية لا. انك تقدر تهرب من الخطية زي ما يوسف هرب منها. يوسف الخطية اتعرضت عليه وامرأة فوتيفار مسكته من قميصه عشان يعمل معها الخطية، هو هرب منها لدرجة قميصه اتخلع. ده روح القوة اللي يبقى فيه اغراءات كتيرة قدامك، وبروح القوة روح القدس بتقدري تقولي للخطية لا، بتقدري تقولي للعالم لا واغراءات العالم لا. اندهشت الايام دي بقرا عن شخص امريكاني، خادم امريكاني، هو دلوقتي خلاص في السماء في المجد، كان سنه حاجه و50 او حاجه و60، 1900 حاجه و50. هو كان راجل فقير قوي وعايش هو ومراته وعياله في بيت فقير جدا، حتى التدفئه في الشتاء كانت ضعيفه. وهو ربنا استخدمه استخدام رهيب رهيب، ناس كتير كتير كانت بتسلم حياتها للمسيح في الاجتماعات بتاعته، وكمية الناس اللي اتشافت العمر كانوا بيبصروا، اللي مش بيسمعوا بيسمعوا، الناس بتقوم من على الكراسي بعجل، يعني حاجة رهيبة رهيبة. وفي يوم واحد اتأثر جدا بخدمته وتصوره سنة بقى حاجة و50 أو حاجة و60، عارفين راح عرض عليه يديله كام؟ يديله $1,000,000. صوره راجل فقير جدا، بس الروح القدس في قلبه حس لا في حاجة مش مظبوطة، الفلوس دي فيها حاجة مش مظبوطة، فرفض $1,000,000. وانا بقرا حسيت واو ايه ده ايه ده، بس ده روح القوه اللي يخليك قدام اغراءات العالم، لو انت مش مستريح او حاسس ان دي حاجه مش من ربنا تدوس على عسل العالم، تدوس على فلوس العالم، تبقى في شغلانه اتفتحت وتبقي شعره ان دي مش من ربنا تدوسي عليها رغم ان انت محتاجه شغل. وده روح القوه والمحبه اللي يخليك بتحب ربنا قوي وبتحب الناس قوي. عارفين زي بولس لما فضلوا كذا حد في الصلاه يقولوا له ما تروحش اورشليم انت هتقيد هناك، ويعيطوا يترجوه انه ما يروحش اورشليم، ابتدى يقول لهم انتوا عمالين تعيطوا وتكسروا قلبي، يا جماعه انا مستعد من اجل المسيح مش بس اني اقيد من اجله، انا مستعد اموت من اجله. ايه ده يا بولس، بحبه بحبه انا بحبه. ده روح الحب قوه والمحبه اللي يخليك بتحب ربنا قوي، مستعد تعمل اي حاجه عشانه، وبتحب الناس قوي.
تحب الناس

قوي. يمكن مرات حكيت عن واحدة ست أنا متأثرة بها قوي، هي ست أمريكانية اسمها هايدي بيكر. هي كانت عايشة في أمريكا في مستوى كويس قوي هي وجوزها، وهي متعلمة قوي ومعاها دكتوراه. بعدين ربنا دعاها لحتة من أفقر الأماكن في العالم في موزمبيق. وعارفين قال لها إيه؟ قال لها أنا عايزك تروحي موزمبيق، مش هتعملي يعني بقى وعظات رهيبة، أنا عايزك تروحي تهتمي بالفرد. Stop for the one، أقفي من أجل الفرد، اهتمي بالفرد. الست ديت في يوم كانت رايحة عندها خدمة، هي بتوعظ عندها خدمة، خدمة مهمة قوي، وهي ماشية لقت كده واحدة ست شكلها غلبان قوي قاعدة في الشمس وحتى الدبان جاي عليها. وقفت العربية لأنه ده اللي يسوع ملأ قلبها بيه، وروح القدس روح الحب ملأ قلبها بيه. فوقفت وراحت تسألها، قالت لها أنت اسمك إيه؟ قالت لها أنا ماليش اسم. فجيرانها قالوا لها بص يا ست دي ست غلبانة قوي، واحنا يعني هي جت هنا جنبينا بقالها فترة وفعلا ما نعرفش اسمها ايه. قالت لها ما فيش حد ملوش اسم، وديت لها اسم جميل. وبعدين لقيتها انها عينيها ما فيهاش الجزء البني، ما فيهاش البيوبل ديت والايرس، عينيها بيضة. فابتدت تكلمها عن يسوع وتصلي معاها، وابتدت تشوف المعجزة بتحصل في عينيها، والست ديت بتبصر. هايدي بيكر ربنا استخدمها في موزمبيق وهي بتهتم بالفرد استخدام ما اقدرش اوصف لكم، حاجة رهيبة. اللي عنده فرصة يقرا الكتب بتاعتها اقرا الكتب بتاعتها. كانت بتروح الزبالة عشان الأطفال بيرموهم في الزبالة عشان الأهل ما عندهمش فلوس يربوا ويأكلوا عيالهم، وبتاخدهم من الزبالة وبتدي لهم دش وبتلبسهم لبس جديد، وعملت لهم ملاجئ. عندها مئات من الأطفال وربنا بيعتني بيهم، حاجة رهيبة. هي كتير بتدعى عبر العالم علشان تعظ، لأنها واعظة قوية قوي، فبيعزموها في فنادق 5 نجوم في أمريكا وفي ولايات كتيرة. عارفين بتقول ايه؟ انا المكان اللي بحبه، طبعا الفنادق حاجة قوية قوي والاكل فيها بس انا المكان اللي انا بحبه اللي بحس فيه بالسعادة لما بروح في وسط الزبالة وباخد اطفال من وسط الزبالة دي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الروح القدس، ده الروح القدس اللي يملأ قلبك بمحبة ويملأ قلبك بمحبة من اجل الاخرين. الانسان من نفسه ما يقدرش يعمل كده، ما يعرفش بقدرته يعمل كده. عشان كده أنا عايزة أقول لك يعني أشكر ربنا على وجود الروح القدس، أشكري ربنا على وجود الروح القدس وإحنا بنحتفل بعد أيام مش كتيرة بعيد حلول الروح القدس. خليك واعي إيه اللي الروح القدس بيعمله في حياتك عشان تملي تستفاد من عمل الروح في حياتك. أمين. إحنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما،

0: عايزة ارحب بضيوفنا. اهلا بيك يا عصام،
1: اهلا
0: انت سبب
1: بحضرتك.
0: بركة كبيرة لينا، ربنا يبارك.
1: شكرا.
0: اهلا بيك يا عماد، احنا
1: اهلا بيك دكتور.
0: بنتبارك وبنتعزى وكل حاجة
1: شكرا.
0: وانت موجود، ربنا يضاعف البركة ليك.
1: امين.
0: عايزة ادعوك دلوقتي، ايا كان المكان اللي انت موجودة فيه او انت موجود فيه، صلي معانا في الوقت دوت، ما تقومش من قصاد الشاشة بتاعت التلفزيون، انه في الوقت ده ربنا عايز يتعامل معاك. شعر في قلبي انه في ستات فقدوا ناس غالية عليهم. في واحدة ست فقدت بنتها، وفي واحدة فقدت جوزها وكأنها مش قادرة تتعزى، وقلبها تقول كده، بتقول للناس أنا جوايا نار. النهاردة افتحي قلبك واطلبي انه المعزي الروح القدس انه هو اللي يجي يطفي النار ديت، هو اللي يجي يريح قلبك فتشعري براحة عجيبة. ده عمل الروح القدس. يا رب أنا بصلي فعلا لأجل يا رب كل يا رب واحدة يا رب فقدت حد غالي عليها، بصلي من أجل يا رب الأم اللي فقدت يا رب بنتها يا رب، ومن أجل يا رب الزوجة اللي فقدت جوزها مع أنه صغير في السن. تعالى أنت يا رب فعلا بتعزيات الروح القدس لأنه هو المعزي. تعالى طيب القلوب ديت، تعالى امسح الدموع ديت يا روح الله، املأ القلوب بتعزية وبراحة في اسم يسوع.
1: يا رب أنت الصديق الألصق من الأخ، أنت المعزي، أنت اللي بتملأ كل فراغ، أنت اللي بتشدد، وأنت اللي بتعضد يا رب كل نفس مكسورة. يا رب بنسأل من أجل تعزية من الروح القدس فعلا لكل واحدة وكل واحد فقد يا رب عزيز ليه، اللي فقدت ابن أو زوج أو ابنة أو أم. أنت تيجي يا رب تطبطب وتيجي تداوي كل جروح حصلت، وإنه يا رب يبقى فرحك يا رب هو القوة في وقت الحزن ده. مبارك اسمك.

في ناس وهي قاعدة دلوقتي بتقول أنا نفسي أحب ربنا قوي ونفسي أحب الناس قوي، مش بلاقي إنه جوايا الحب دوت. عشان كده وإنت قاعد دلوقتي وإنت قاعدة دلوقتي أطلب إنه روح القوة والمحبة إنه يغمر قلبك وحياتك، وفعلا تلاقي نفسك فعلا بتحب ربنا مستعدة تعمل أي حاجة علشانه، عايز تطيعه في أدق التفاصيل، وقادر تحب الناس اللي حتى كنت حاسس في الأول إن هم لأ دمهم تقيل، ناس مش قادر تطيقهم معك في الشغل. تبص تلاقي ان الروح القدس هو اللي بيملاك بالحب، انك تقدر فعلا تحب ناس انت ما كانوش على هواك، لكن تشعر بتغيير عميق في قلبك. يا رب فعلا يا رب انا بصلي لكل شخص يا رب شاعر يا رب انه جواه الحب بارد قوي، انك تعالى يا روح الله اضرم القلوب ديت.

0: بحب يسوع وبحب للناس يا رب. تعالى رب فعلا لأنك أنت الروح الناري، تعالى دوب كل تلج موجود في القلوب وكل فتور يا رب، لأنه في ناس كتير شعر أن أنا في يوم من الأيام كنت بحب ربنا بس أنا النهاردة فطرت. يا روح الله أنا بصلي، بصلي من أجل الناس دي أنك أنت الروح الناري اللي تيجي تضرم تضرم محبة جديدة في القلوب في اسم يسوع.
1: يا رب لما وصيتنا بأحبوا أعدائكم ما نعرفش نعملها لوحدنا، لكن روحك القدوس يا رب هو اللي يغير ويشكل يا رب جوانا، هو اللي يخلينا نحب المختلفين عننا، نحب اللي أذونا ونحب اللي بيضايقونا ونحب اللي بيضطهدونا. انت تيجي يا رب فعلا تسكب يا رب روح محبة يا رب جوانا يا رب، روح النصح والإرشاد يا رب اللي فعلا يا رب يغير من دوافعنا ويشكلنا يا رب من جديد. تعالى يا رب على كل علاقات مكسورة، على كل يا رب زوجة مش عارفة تحب زوجها أو زوج مش قادر يعبر لزوجته عن الحب ده، يا رب تعالى بين الإخوات اللي يا رب في مشاكل يا رب في الميراث، في أي أمور يا رب عائلية يا رب مسيطرة يا رب على الأجواء دي، أنت تسكب يا رب الحب اللي بيغير الدوافع وبيصحح يا رب الطرق دي. مبارك اسمك.

0: معانا تليفون. ألو ألو ألو، مش عارفة هل الخط قطع.
1: الو،
0: ألو، أيوة اتفضلي.
1: ايوه دكتور معاك، ربنا يبارك فيك.
0: شكرا.
1: انا طالبه صلاه من اجل بنت خالي بتعمل كيماوي 6 ساعات النهارده، دي اخر مره، بس كل مره بتعمل فيها بيجي لها ترجيع وتقعد 10 ايام ترجع وما تاكلش، فانا نفسي المره دي تكون الاخيره وما يكونش في ترجيع. يعني يا ريت.
0: أمين، ربنا يديها نعمة ويديها القوة. هو للأسف إنه الكيماوي من ضمن السايد افكتس بتاعته هو موضوع الترجيع والتعب، بس فعلا احنا نرفعها في الصلاة إنه رب يديها نعمة وقوة إنه الأمر ده يعبر وتبقى حاسة كده إنها متشالة على الأزرع الأمدية في اسم يسوع. أمين. معنا تليفون. ألو، ايوه مساء الخير،
2: الو،
0: اتفضل. الو اتفضل.
2: معاك يا عيسى شكر اسكندر.
0: اهلا بيك، اتفضل.
2: اديني من اديني 40 يوم، يعني كنت عم افكر كتير وزعلان ان انا عملت عجز على ايدي والكلام ده، وانا زعلان. جيت في يوم من الايام وقمت لقيت صداع رهيب في دماغي، وودان اتفطرت من 40 يوم الكلام ده، ورمحت على دكاتره مخ واعصاب كثيره، ما فيش فايده، ويقولوا لي ما عندكش حاجه والكلام ده، وعملت اشعه حاجه، بس انا في حاجه مش مظبوطه جوايا.
0: امين. انا جالي فعلا كذا طلبه صلاه علشان الصداع، وقلت واحنا بنصلي

0: صلي الأمر ده مالي قلبي، إحنا هنرفعك في الصلاة. وناس كتير بتعاني من موضوع الصداع النصفي، وناس بتقعد بالأيام عندها الصداع. فأنا عايزة نرفع الناس دي كلها قدام الرب. وفي واحدة غالية قوي على قلبي اسمها إنجي، يعني فعلا غالية جدا على قلبي. وأنا بصلي عايزة كمان كل المشاهدين وإحنا بنصلي يتحدوا بإنجي، أنه رب يضع حد للصداع اللي بيجي لها، لأنه بقالها سنين بيجي لها الصداع ده، وأنه الرب هو الشافي، هو اللي يقدر لا يستحيل عليه أمر. خلونا يعني لو أنت عندك المشكلة دي، لو عندك المشكلة دي حط إيدك على راسك وإحنا بنصلي في اللحظات دي. يا رب إحنا بنشكرك يا رب، لأنه ما فيش مستحيل عندك. قد علمنا أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. نحط أخونا اللي بقاله 40 يوم يا رب عنده صداع، والدكاترة مش قادرين يكتشفوا السبب. تعال حط إيدك يا رب على راسه، وفي اسم يسوع الصداع ينتهر، في اسم يسوع الصداع ما يرجع لكش تاني. وناس كتير وهي حاطة إيدها على راسها في اللحظات دي، يا رب أنت اللي تيجي وتلمسهم لمسة شفاء وتنفق عليها نفخات شفاء. وبرفع إنجي يا رب بين إيديك يا رب، إحنا يا رب مصدقين أنك أنت الرب الشافي، أنك أنت إله المعجزات، أنك رب الصانع الآيات والعجائب. اصنع معجزة مع إنجي، وضع حد للتعب، ضع حد للصداع يا رب، ضع حد للمعاناة اللي إنجي بتعانيها، بتبقى أيام ورا بعض يا رب وهي عندها الصداع دوا. يا رب فجر جديد لإنجي، فجر جديد لإنجي يا رب. وفعلا يا رب تاخدها لأرض جديدة مليانة بالشفاء ومليانة بالراحة في اسم يسوع المسيح. ليك المجد.
1: أمين يا رب. كل اللي لمسوك يا رب نالوا الشفاء. جايين يا رب بنحط يا رب أخونا اللي اتصل وإنجي يا رب، إنه تيجي على كل يا رب تعب وكل معاناة يا رب بقالها فترات طويلة. أنت تيجي يا رب لكل يا رب طالبيك يا رب. موضوع الصداع ده بيخلي الحياة لا تطاق، ما بتتعش، لكن يا رب أنت قادر، وأنت يا رب تقدر يا رب تلمس لمسة شفاء. بنطلبك يا رب لكل يا رب اللي بيعانوا يا رب النهاردة واللي متابعينا يا رب، انت تيجي، احنا يمكن ما نعرفهمش، لكن انت يا رب توصل لكل واحد في مكانه، في بيته، في المستشفى، في السرير، وتلمسه يا رب وتقول له قوم، قوم احمل فراشك وامشي لمجد اسمك. امين.

0: معانا تليفون. الو،
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: أنا بنت رغد من نسيب محافظة البشير.
0: اهلا بيكي، اتفضلي. سوري، تليفون قطع، هناخد تليفون غيره. الو
1: ألو
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي،
1: مساء. أيوة دكتور،
0: انا معاكي.

0: اتفضلي
1: الو،
0: حضرتك شاركي الحاجة اللي تحبي تشاركيها، احنا
1: لو
0: سامعينك.
1: سمحتي انا محتاجة تثبت طلب من اجل اختي عندها مرض نفسي، ضمور في المخ.
0: ده دي اختك، تقولي اختك اللي عندها مرض نفسي وضمور في المخ؟ امين امين امين. احنا انا عايزه نرفع فعلا للمرضى النفسيين بين ايدين الرب، انه العلاج اللي بياخدوه تبقى النتائج بتاعته مذهله حتى للدكاتره. يعني انا بشجع كل مريض نفسي، كمل خد العلاج بتاعك، لكن احنا عايزين نصلي انه ايد ربنا اللي تستخدم العلاج ده. فحتى يعني انتوا في البيت اللي عندكم شخص مريض نفسي تبقوا مندهشين ومستغربين من التطور الايجابي اللي حصل فيه، ده بسبب ايد ربنا اللي بيستخدم العلاج. لو انتوا في بيتكم عندكم فعلا حد مريض نفسي، صلي معانا في اللحظات دي، خلونا نطلب الرب مع بعض. يا رب احنا جايين نرفع رب الاخت، يا رب يا رب الاختنا، رب شاركتنا عنها، يا رب انت رب وحدك اللي حاسس يا رب بتعبها، وحاسس بتعب يا رب يا رب الاهالي اللي عندهم يا رب مرضى نفسيين في البيت. يا رب انه في امهات بدموع يا رب بيصلوا قدامك من اجل يا رب اولادهم، والنهارده يا رب انت اللي تيجي يا رب تستخدم يا رب العلاج يا رب اللي المرضى دول بياخدوه، وفعلا النتائج تبقى مذهله للدكاتره وللاهل. تعالى رب ضع حد يا رب للمعاناه، ضع حد للتعب، تعالى طيب يا رب قلوب الامهات اللي بتبكي قدامك من اجل اولادها. يا رب تعالى رب طمنها انها ترى استجابه، ترى استجابه معجزيه بسبب يمينك القديره في اسم يسوع.
2: يا رب تعالى على الكيمياء يا رب اللي في المخ اللي متلخبطه. يا رب انت اللي خلقت الانسان يا رب وقلت ان هو حسن جدا، تقدر يا رب ترجع يا رب كل حاجه لاصلها وتصلح كل يا رب حاجه باظت، ويا رب انت تداوي وتدي يا رب حكمه يا رب للدكاتره وهم بيعملوا تدخل بادويه، انه يا رب يبقى فعلا يا رب الادويه دي فعاله وتجيب نتيجه، والتعبانين دول يا رب يرجعوا يعيشوا بطريقه طبيعيه. نعمه ورحمه يا رب للي في البيت معاهم يا رب، وقدره يا رب على التحمل في الوقت الصعب ده، لكل اكتئاب، لكل يا رب يا رب امور يا رب انت يا رب الوحيد اللي عارفها، وتيجي يا رب تمد ايدك بنعمه لكل بيت يا رب بيعاني. نعمه لاختنا اللي اتصلت علشان اختها يا رب فعلا، انك يا رب ترجع يا رب المخ يا رب اللي فيه ضمور لحالته الطبيعيه، وتشيل يا رب كل يا رب تعب نفسي ووجع نفسي لمجد اسمك. امين.

0: معانا تليفون. الو،
1: مساء الخير،
0: مساء النور، اتفضلي.
1: عايزاك تسأل عشان

0: اخواتي.
1: عايزانا نصلي عشان اخواتك. عشان ايه؟ ايه بالظبط؟ حددي الطلبه اللي عايزانا نصلي لها عشانها. انا مبسوطه ان انت صغنونه، ودي حاجه جميله قوي انك انت بتتصلي بينا. فاحنا عايزين فعلا نصلي لاخواتك. عايزانا نصلي لحاجه محدده، مع يعني في طلبه محدده
0: عشان ينجح في الامتحان.
1: امين امين. اشكرك اشكرك. انا فعلا النهارده كنت عايزه اصلي عشان ده وقت امتحانات، وانا عارفه انه في بيوت كتير متكهربه علشان الامتحانات، وفي ناس كمان هتقرب من الثانويه العامه، وفي امتحانات ثانوي وامتحانات الجامعات. فامين امين. احنا خلونا نتحد بعصام وهو بيصلي لاخواتك، وبيصلي فعلا لطلبه كتير في الوقت دوت. هم واقعين في عرض ربنا، يعني هم يعني بيقربوا من ربنا قوي قوي في الوقت ده، بس في امين يكملوا بيقربوا من ربنا.
2: امين يا رب. يبقى وقت فعلا يا رب فيه يا رب كل الطلبه يا رب اللي طالبينك يا رب يشوفوك فعلا في وسط يا رب الموسم ده، وانه يا رب يبقى موسم مش ضغط، لكن موسم يا رب فيه فعلا بيختبروا ايدك القديره الفعاله. نعمه لاختنا الصغيره اللي بتطلب من اجل اخواتها ومن اجل كل الطلبه يا رب، انه فعلا تركيز عالي وطمانينه وهدوء، وانه فعلا يا رب يبقى ايام يا رب فعلا بيختبروا فيها عملك القدير. نعمه للبيوت، ونعمه يا رب في الاحتياجات الماديه وفي المصاريف اللي بتدفع في الاوقات دي، وكل ضغوط كل يا رب استرس يا رب بيبقى حاصل، يا رب انت تيجي بمعونه وترفع وتعضد وتشجع لمجد اسمك. امين.

0: معانا تليفون. الو،
1: الو، مساء الخير دكتوره نوره.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: سعيد حضرتك، انا عايزه تربت صلاه من اجل خالتي، ست كبيره قربت على 90 سنه، وكانت شمعه منوره في حياتنا كلنا وخدمتنا كتير، لكن للاسف الاسبوع اللي فات وقعت، حصل كسر في مفصل الفرد، دي حاجه صعبه جدا، مش عارفين اذا كان ممكن نعمل لها عمليه في السن ده ولا ده ما يناسبش، فابوكي محتاجه تربت صلاه جدا ليها، كل يصلي ربنا يتسجد معاها، لان الست دي كانت حاجه حلوه خالص في حياتنا، ما كانتش متجوزه وكانت مربيانا كلنا، فتعبان علينا قوي اللي حصل لها ومتاثرين مش عارفين نعمل ايه، محتاجين صلاه، وكل اللي بيسمع حضرتك واسره البرنامج كل اللي بيسمعني ان ربنا يتمجد معاها في اسمها في جمالك.
0: امين. انا اول حاجه عايزه اقولها لك، انا فرحانه قوي بحبك لخالتك، واضح ان انتوا كعيله بتحبوها قوي، وانه الست دي ليها تأثير جميل معاكم، فأمين الرب يتمجد معاها ويكرمها، وأوعدك ان احنا هنصلي لها قوي. بس الحاجة اللي انا عايزة اقولها لك، لاني انا دكتورة تخدير، انه طبعا خالتك ينفع تعمل العملية ولازم تعملوا لها العملية، علشان الكسر ده هو ده الكسر المشهور لما حد في السن ده بيقع، وده احنا عملنا عمليات لناس في السبعينات وفي الثمانينات من عمرها وبقت زي الفل، فلازم تعملوا لها العملية علشان بعد كده ترجع لحياتها وتقدر تتحرك وتقدر تخدم نفسها. والحاجة اللي احنا نصلي لها انه يسوع يملأ أوضة العمليات بحضوره، ويدي حكمة للجراح، يبقى ماسك بإيد الجراح وبإيد دكتور التخدير، وخالتك تقوم في ملء النعمة والقوة. لكن ما تخافوش من العملية، ما تخافوش، سنها مش كبير على العملية، ربنا يتقبل.

0: مجد معاها. امين. معنا تليفون تاني. الو الو.
1: ايوه
0: ايوه اتفضل. احنا
1: انا
0: سامعين.
1: بكلمها،
0: اه اتفضلي.
1: ما حدش وصلني.
0: انت خلاص دلوقتي معانا، احنا سامعينك، انت على الهوا، اتفضلي شاركي الطلبه اللي في قلبك.
1: ما انا بقول لك انا عندي ركبي فيها خشونه، مش قادره امشي، عايزه الدكتوره تصلي لي عشان بس رجليا تفك شويه.
0: امين امين. حاضر. انا عارفه ان المشكله دي مشكله منتشره جدا، الخشونه في الركب، الخشونه في المفصل بتاع الحوض، وانه فعلا في ناس كتير تعبانه من الموضوع دوت، وفي ناس مش قادره تعمل العمليه لاسباب مختلفه. فحطي ايديكي على ركبك دلوقتي، ولو انت عندك مشكله في الركب، لو عندك مشكله في اي مفصل تاني، حطي ايديك وحطي ايديكي على المفصل اللي تعبان، وفعلا نصلي انه ايد ربنا هي اللي تتدخل بطريقه قديره. يا رب انت اللي شايف يا رب المعاناه، انت اللي شايف الالم، انت اللي شايف يا رب الصعوبه في الحركه. يا رب تعالى يا رب زور بيوت يا رب في اللحظات ديت، وزور يا رب بنتك اللي طالبه رب ايدك القديره تمتد ليها، انه فعلا يا رب حط ايديك يا رب على ركبها في اسم يسوع المسيح. يا رب ناس كتير وهي حاطين ايديها على المفاصل دلوقتي، لمسات شفاء يا رب، لمسات احياء، لمسات قوه. انت الخالق يا رب، كل تآكل حصل يا رب في الغضاريف يا رب، انت تعيد صنع يا رب من جديد يا رب. يا رب نعمه وقوه وشفاء. احنا نشكرك، نشكرك انك الاله اللي بتسمع الصلاه وبتستجيبها، وانك امس واليوم والى الابد. امين
2: امين يا رب. بنحط يا رب.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس روجر سبادلين، وسنبدأ اليوم سلسلة جديدة.
1: نعم يا كيت، اليوم سنتأمل في أولى الوصايا العشر.
0: دعونا نشاهد الحفاظ على الأولويات الصحيحة الجزء الأول.
1: إليكم الآن الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة الحفاظ على الأولويات الصحيحة. الوصايا العشر مقبولة كمعيار للسلوك الأخلاقي. معظم الناس عندما يفكرون في الوصايا العشر يفكرون فيها بشكل سلبي، لأن معظمها تبدأ بصيغة النفي، لا تفعل. لكن عندما تنظر إلى الوصايا العشر وتبدأ في فحصها، تجد أن هذه الوصايا في جوهرها تتعلق بالعلاقات. الوصايا الأربع الأولى تتعلق بعلاقتنا الرئيسية بيننا وبين الله، أما الوصايا الست الأخيرة فتتناول العلاقات الأفقية بيننا وبين الآخرين. اليوم أيها الأحباء، أريد أن نفكر معا حول هدف الوصايا العشر. لماذا أعطى الله الوصايا العشر؟ بعض الناس ينظرون إليها بسلبية ويقولون أعطاها الله كقوانين لتقيدنا، أي لإفساد متعتنا أو جعلنا تعساء. لكن الواقع أن الله أعطانا هذه الوصايا لأنه يحبنا. أولا ليجعلنا ندرك خطايانا وحاجتنا لمخلص، ولأنه يحبنا أعطانا إياها. الآن لنفترض أنك طلبت من طفل ألا يلمس الموقد الساخن، هل تحاول مساعدته أم إيذاؤه؟ إذا قلت لطفل لا تركض نحو الشارع، هل تحاول معاقبته أم حمايته؟ أعطى الله الوصايا ليس ليؤدبنا بل ليساعدنا. مثلا قانون الجاذبية، إنه قانون أعطاه الله ليس ليؤذينا. مثلا إذا قفزت من مبنى معتقدا أنك تستطيع الطيران، فأن هذا القانون سيؤذيك، ليس لأنه موجود بل لأنك حاولت خرق القانون. الأمر نفسه ينطبق على قوانين الله الروحية. التعاسة في الحياة أيها الإخوة لا تأتي لأننا أعطينا الوصايا، بل لأنها أعطيت لمساعدتنا. التعاسة والبؤس يأتيان إلى حياتنا لأننا نسعى لخرق قوانينها الروحية. الآن لعبة كرة السلة لعبة ممتعة لأن لها قواعد وقوانين. أنا لعبت كرة السلة مع فريق الكنيسة حتى بلغت الأربعينيات من عمري، وأجريت عملية جراحية في ركبتي. لكن اللعبة لديها قوانين لاحتساب الأخطاء. هذه القوانين أيها الأحباء تساعدنا على الاستمتاع باللعبة، سواء كنا لاعبين أو كنا متفرجين. عندما كنت في العشرينيات كنت أذهب إلى الملعب تقريبا كل ليلة وألعب مع أصدقائي كرة السلة. كنا نلعب دون احتساب الأخطاء، ليس لتقليل استمتاعنا باللعبة بل لزيادة شعورنا بالرضا والمتعة في اللعبة. بنفس الطريقة

الحقيقة وضع الله قيودا وحدودا للبشر ووصايا ليس لتقليل سعادتنا بل لزيادتها فعليا. لذا أعطى الله الوصايا كفعل محبة لنا، وعلينا أن نحافظ على الوصايا الأخلاقية كفعل محبة له. الآن نحن لا نفعل ذلك كواجب ديني أو فرض. قال بولس في رسالة روميا: المحبة هي تكميل الناموس. الآن عندما نفكر بالوصايا، إذا أحببت الله فلن تواجه مشكلة مع الوصية الأولى. الوصية الأولى هي: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. إذا كنت تحب الله فلن تواجه مشكلة مع الوصية الثانية التي تقول: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا تسجد لهن ولا تعبدهن. إذا كنت تحب الله فلن تواجه مشكلة مع الوصية الثالثة: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. إذا أحببت الآخرين فلن تسرقهم. إذا أحببت قريبك لن تكذب عليه. إذا أحببت قريبك لن تقتله، أليس كذلك؟ إذن الحب هو الدافع للوصايا لكم ولي. لقد أعطيت لنا ليس لتؤذينا بل لتساعدنا. واليوم أريد أن ننظر إلى المبادئ، وأعتقد أن هناك مبدأ إيجابي وراء كل وصية. انظروا معي إلى سفر الخروج لصاح 20 والآية الثانية: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. قال الله لموسى: اذهب وقف أمام فرعون وقل له اطلق شعبي. لقد كانوا عبيدا لأجيال. ربما شاهدتم الفيلم حيث يترك الشعب عبودية مصر ويتجهون نحو أرض الموعد، وكانوا قد خيموا فترة طويلة عند سفح جبل سيناء. يصعد موسى إلى الجبل ويتلقى الوصايا العشر من الله، ثم ينزل ويعطي الوصايا للشعب. لا أعتقد أن ترتيب الوصايا كان عشوائيا. أنا أؤمن أن الله بدأها بأهم وصية: أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هذا يعني أننا يجب أن نضع الله أولا. ما نراه في هذه الوصية هو مبدأ الأولويات. لو كتبنا الوصايا العشر أنا وأنتم، ربما كتبنا الوصية الأولى هكذا: يجب أن نؤمن بالله. وكنا سنفكر هذه ستكون بداية جيدة، لكن تلك ستكون وصية غير ضرورية، لأن الجميع يؤمن بإله من نوع ما. الجميع يضع شيئا في حياته أولا، قد يكون قاربه أو منزله أو مسيرته المهنية، ماله أو نفسه، لكن لكل شخص شيء في رأس أولوياته. الآن يقول الله في الآية الثانية: أنا الرب إلهك. هذا افتراض أن هناك إله وأننا نستطيع معرفته، وممكن أن يكون لدينا علاقة شخصية معه. الآن الكتاب المقدس لا يهتف إلى إثبات وجود الله. في سفر التكوين، أول أسفار الكتاب المقدس، وأول آية فيه تقول: في البدء خلق الله السماوات. هذا دليل على وجود الله. الآن أيها الأحباء، لكي نعمل بشكل صحيح كبشر علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع الله، وإلا فلن نكون راضين في الحياة، ولن نحصل على السلام، ولن نكون على حق مع خالقنا. يقول الكتاب المقدس في أعمال الرسل الأصحاح 17 والعدد 28: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. به أي بالله. تخيل أنك أخرجت سمكة من الماء ووضعتها على شجرة، فلن تنمو أبدا، أليس كذلك؟ إذا أخذت طائر عن الشجرة ووضعته في البحر، ماذا سيحصل؟ الحقيقة أنك كإنسان ستكون مثل وتد دائري في حفرة مربعة. حتى نعرف الله، لأن الله خلقك وبرمجك لتكون في علاقة شخصية معه. إذا لم تكن في علاقة بينك وبين الله، فلن تشعر أبدا بالرضا في الحياة، بل ستعيش بإحساس بالفشل، ستعيش بإحساس الخطية، ستعيش مع شعور بالذنب. الجميع سيخدم شخصا أو شيئا،
قال يسوع لا يقدر أحد.

أن يخدم سيدين. ما يقوله إن الجميع سيكون لديهم شيء كأولوية قصوى. الوصية الأولى تكشف عما يجب أن تكون عليه تلك الأولويات، وهي أنا الرب إلهك، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. في الآية الثانية يقول أنا الرب إلهك، هذا يعني أننا يمكننا أن نكون في علاقة شخصية مع الله. هو ليس فقط الخالق وليس فقط إله الكون، بل يمكن أن يكون إلهك. قال داود الرب راعي. يمكننا أن نقيم علاقة شخصية مع الله من خلال المسيح، وهذا لا يعني الخصوصية. أتحدث أحيانا مع الناس عن إيمانهم وأبدأ بمشاركة إيماني وأسألهم عن إيمانهم، فيقولون لا أريد التحدث عن إيماني لأنه أمر شخصي. حسنا، إيماني أيضا أمر شخصي. الآن ما يقوله الشخص هو أن إيمانه أو عدم إيمانه هو أمر خاص. هذان المفهومان مختلفان تماما، شخصي وخاص. نعم إيماننا شخصي وهو بيننا وبين الله، لكن في العهد الجديد لا يقول إن إيماننا خاص. في الواقع طبيعة الإيمان هي الوضوح. قال يسوع إننا لا يجب أن نخجل بإعلان إيماننا أمام الناس. ونحن في كنيستنا نعطي دائما دعوة في نهاية العظة، لأننا نريد للناس أن يعلنوا إيمانهم أمام الجميع. وفي العهد الجديد عندما نقوم بالمعمودية فهذا إعلان علني عن إيمان الشخص أمام الجميع في الكنيسة. والسؤال هو إذا أردنا أن نقيم هذه العلاقة الشخصية مع الله فكيف يحدث ذلك؟ كيف يمكننا الوصول إلى الله؟ أو كيف يمكن للرب أن يكون إلهنا؟ إليكم المبدأ الأول، نأتي إلى الله بخضوع. يقول البعض من الممكن أن أؤمن بالله، أو أريد حجة عقلانية حول وجود الله. أنت لا تجد الله بهذه الطريقة. يقول الكتاب المقدس نأتي إلى الله بخضوع وبوعي باحتياجنا إليه واعتراف بخطايانا وفشلنا طالبين غفرانه. إذن أولا نأتي إليه بخضوع، لكن المبدأ الثاني هو أننا نأتي إليه بإخلاص. في سفر أرميا الأصحاح 29 والعدد 13 قال الله من خلال أرميا وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. هذا هو الإخلاص، بكل قلبك تبحث عني بكل قلبك، عندئذ ستجدني. لم ألتقي أبدا بشخص كان يبحث عن الله بإخلاص ولم يستطع أن يجده. معظم الناس في ثقافتنا لا يستطيعون إيجاد الله لنفس السبب الذي يجعل المجرم لا يجد شرطيا. هم لا يبحثون عنه بإخلاص وصدق ولا بكل قلوبهم، لأنهم يعلمون أنهم إذا وجدوا الله فعليهم الاعتراف بأنه الخالق، وإذا كان هو الخالق فأنت مسؤول أمامه عن كيفية عيشك. لذلك هم لا يريدون البحث عنه وإيجاده. لكن أرميا يقول تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. إذن نحن نأتي إلى الله بخضوع ونأتي بإخلاص، لكن المبدأ الثالث هو أننا نأتي إلى الله من خلال الكتاب المقدس. يقول البعض يمكنك أن تجد الله بهذه الطريقة وسأجده بهذه الطريقة. هذا ليس ما يعلمه الكتاب المقدس. هو حصري جدا عندما يتحدث عن الحقيقة. الكتاب المقدس حصري جدا عندما يتحدث عن طبيعة الخلاص. في الواقع أيها الأخوة الأناجيل ضيقة جدا، ضيقة كالباب. قال يسوع أنا هو الباب. يتكلم عن حقيقة الإنجيل بأن طريق الخلاص هو من خلال يسوع وحده. الآن في نهاية الخدمة سنخرج جميعا من هذا المكان، ولا يمكنك اختيار مكان الخروج،

لا يمكنك الخروج من الجدران، عليك أن تمر عبر الباب. قال يسوع: أنا هو الباب. يسوع هو الباب الذي من خلاله نحصل على الخلاص. قال أيضا: أنا هو الطريق والحق والحياة، بدوني لا يوجد خلاص. أنا الحق، بدوني لا يوجد معرفة. أنا الحياة، بدوني لا يوجد حياة. ونجد في العهد الجديد وبالذات في الموعظة على الجبل أن يسوع عزز العديد من الوصايا العشر، وأبرزها الوصية الأولى التي نجدها في إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد 33: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. أولا اطلب الله، وهذه هي الوصية الأولى. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. عندما أجعل الله أولا في حياتي، فالوعد هنا هو كل الأشياء الأخرى تضاف لك. السياق الذي يتكلم فيه يسوع هو أن لا تقلق. أحيانا عندما نقلق بشأن الكثير من القضايا في حياتنا الشخصية، ونقلق حول العديد من القضايا في بلدنا وحول العديد من القضايا في ثقافتنا، بكل صراحة هناك الكثير مما يدعو للقلق، أليس كذلك؟ لكن قلقنا أحيانا هو دليل على عدم ثقتنا بالله. الآن فيما تبقى من رسالة اليوم، لا أريد أن أركز على الوعود ولا على المبادئ ولا حتى على هدف الوصايا، بل أريد التركيز على التطبيق. كيف هذه الرسالة تعليمية؟ كيف نضع الله أولا في حياتنا؟ ماذا يعني ذلك؟ اسمعوا ماذا قال سليمان في أمثال الإصحاح الثالث والعدد السادس: في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك. إنها آية مألوفة، لكن كيف أعرفه في كل طرقي؟ نأتي بخضوع ونأتي بإخلاص عندما نطلبه بكل قلوبنا، ونأتي من خلال الكتاب المقدس، من خلال يسوع. كيف أجعل الله رقم واحد في حياتي؟ أريد أن أعطيكم بعض الطرق العملية لتجعل الله رقم واحد في حياتك. أولا مواردنا. في سفر الأمثال الإصحاح الثالث في العددين 9 و10 يقول: أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مسطارا. أيها الأحباء، إن طريقة إنفاق أموالنا تكشف الأولويات في حياتنا. أنا لا أتحدث عن العطاء للكنيسة أو للخدمة فقط، بل في الحياة بشكل عام. إذا أردت أن تعرف أولويات شخص ما، تتبع إنفاقه للمال وستعرف ما هو مهم له. هناك مصدران رئيسيان نستثمرهما في حياتنا، هما أموالنا ووقتنا. يعلمنا الكتاب المقدس أننا كمؤمنين يجب أن نعطي العشور، أي أن العشر الأول من دخلنا يرجع إلى الله، وهو ما يسمى كما قرأنا قبل قليل باكورات غلتك. كان من الممكن أن يقول: أعطي ما تستطيع، ما تبقى، لكنه قال باكورات غلتك، أي الثمار الأولى. هذه هي الطريقة التي تجعل بها الله رقم واحد في حياتك، وهي من خلال أموالك وممتلكاتك. ثانيا اهتماماتنا. أن نجعل الله رقم واحد في حياتنا من خلال ما نهتم به. ما هي اهتماماتك؟ مسيرتك المهنية، هواياتك، تسليتك. يمكنك أن تعرف الكثير عن الشخص من خلال اهتماماته وما هو شغوف به. من المثير للاهتمام أيها الأخوة بالنسبة لي أن شخصا يمكنه الذهاب إلى مباراة بيسبول لتشجيع فريقه المفضل ويصرخ ويهتف ويخرج صوته. ستقول: واو، هذا الشخص فعلا

أهلاً من المعجبين، ثم يأتي نفس الشخص إلى الكنيسة، وإذا شعر ببعض الحماس تجاه العبادة والرسالة تجاه يسوع نسميه متعصباً وليس معجباً. الآن ماذا تفكر في وقت فراغك؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ عن ماذا تحب أن تتحدث؟ بعض المؤمنين يقضون ساعة أو أكثر يتكلمون على الهاتف، أو يقضون أمسية كاملة على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون مع أشخاص داخل البلد أو في كل أنحاء العالم، ويتبادلون النميمة عن هذا وذاك وعن البرامج والأفلام وما إلى ذلك، ومع هذا لا يمكنهم التحدث 3 دقائق عن يسوع. هذا يظهر شيئا عن أولوياتنا، أليس كذلك؟ سمعت عن سيدة ذهبت إلى الكنيسة، وبمجرد أن عادت إلى المنزل اتصلت بها صديقتها وسألتها: هل رأيت حذاء سوزي الجديد التي كانت ترتديه في الكنيسة؟ لا، لم أرى ذلك. هل رأيت معطف ناريمان الجديد الذي كانت ترتديه؟ لا، لم أرى ذلك. هل رأيت فستان كاثي الجديد الذي كانت ترتديه؟ لا، أبدا. فقالت: هناك الكثير من الأمور الجيدة تجعلني أذهب إلى الكنيسة. نقرأ في سفر الأمثال: الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. أليس هذا صحيحا؟ علينا أن نكون حذرين لمن نسمح لهم بدخول حياتنا، لأن طريق الأشرار يضلل الناس. اسمع ما يقوله العهد الجديد عن نفس الآية: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. هذا صحيح تماما. هذه هي قوة ضغط الأقران. أيها الأخوة الأحباء، الواقع أن بعض العلاقات التي نسمح لها بالدخول إلى حياتنا تكون خطيرة، وأخرى سامة تماما. إذا كنت شخصا أعزب تريد الزواج، فالكتاب المقدس يقول أنت كمسيحي مؤمن لا يجب أن تتزوج غير مؤمنة. هذه ليست مجرد نصيحة جيدة، هذا ما يقوله الله. إذا كنت متزوجا يجب أن يعكس زواجك الآية التي قالها يشوع: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. هذه الآية إعلان عن الأولوية في حياتك. أعتقد أن سر نجاح وقوة بيوت المؤمنين هو وضع يسوع أولاً في حياتنا الشخصية. أنا مقتنع أن هناك الكثير من الناس يجب أن تكون حياتهم مثل ما جاء في سفر الخروج الإصحاح 18 والعدد 13، التي تتكلم فعلياً عن موسى. وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. لكن عندما لا يكون يسوع أولا في حياتنا، من هنا يأتي الصراع داخل بيوت المؤمنين، ومن هنا يأتي الصراع حتى في داخل الكنائس بين المؤمنين. رابعا، الجدول. هل شعرت يوما أن حياتك ليست ملكك؟ هكذا كان شعور موسى. يبدو أن سرعة الحياة تزداد مع كل جيل، ونحن ممزقون في اتجاهات متعددة في آن واحد. نحن ممزقون بين العمل، العائلة والأطفال، وفي السابق رياضة، ترفيه، وحتى حياة الكنيسة، مثل الشخص الذي يركض في 4 اتجاهات. من الممكن أن تفعل أشياء جيدة ويصبح الخير عدو للأفضل. اسمع ماذا يقول في إرميا الإصحاح 2:32: هل تنسى عذراء زينتها أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. هنا أيها الأحباء يرسم إرميا هذه الصورة ويسأل: هل يمكن للعروس أن تنسى ملابسها؟ لقد حضرت الكثير من الأعراس
لكني لم ألاحظ ذلك من قبل.

0: إنها صورة مضحكة. رأيت البعض قد نسوا بعض ملابسهم، لكن بالنسبة لي هذا شيء مضحك. هل تنسى العروس فستان زفافها؟ بالطبع لا. يقول الله: هل تعرف ما المؤسف أكثر من ذلك؟ شعبي قد نسيني أياما بلا عدد. تمر الأيام والأيام وينسى شعبي العلاقة التي تربطهم بي. هل هذا ينطبق عليك؟ إلى هنا انتهى الجزء الأول من هذه الرسالة. الأسبوع القادم الجزء الثاني.
1: كانت هذه رسالة رائعة من سلسلتنا حول أولى الوصايا العشر، وعنوان رسالة اليوم هو الحفاظ على الأولويات الصحيحة. ما الذي دفعك لاختيار هذا العنوان؟
0: حسناً، جميع الوصايا العشر تبدأ بشكل سلبي: لا تفعل، لا تفعل. لكنني أعتقد أن هناك مبدأ إيجابي وراء كل وصية، وهكذا سنتعامل مع هذه السلسلة. والوصية الأولى: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. المبدأ الإيجابي هو الأولويات، والحفاظ على الأولويات في حياتنا هو جوهر الحياة. مثلاً، من المفترض أن نحب الناس ونستخدم المال، لكن ما يحدث هو أننا نستخدم الناس ونحب المال. عندما نغير أولوياتنا، وهذا ينتج شعوراً بالتعاسة في حياتنا. لكن عندما نفكر بالأولويات الصحيحة، فهي تبدأ بالعلاقة مع الله. لن تكون العلاقة جيدة بيننا وبين عائلاتنا ومع الآخرين إلا إذا كنا في علاقة صحيحة مع الله أولاً. لهذا يجب أن يكون الله أولاً في حياتي.
1: لقد عانى والدي من الاكتئاب والقلق، وغالباً ما يكون تركيزه على شيء واحد، وذلك يسمى بالاشترار، وهو التفكير المتكرر والمستمر في أمور سلبية حدثت دون الوصول إلى أي حلول. وكثيراً ما نتحدث هو وأنا، وعند ذلك هو يواجه صعوبة عندما نتكلم حول أمور معينة ولا يركز على الأولويات الصحيحة. لذلك الأفضل هو التركيز على الإيجابيات وليس السلبيات، وننظر كم أحبنا الله.
0: هذا هو جوهر الأمر، لو فهمنا ذلك.
1: نعم، لقد أحبنا الله جداً، لذلك أرسل ابنه يسوع. وفي الأيام الصعبة يجعلني أفكر في ترنيمة: لأنه حي يمكنني مواجهة الغد، لأنه حي كل الخوف يزول، لأنني أعلم أنه يملك مستقبلي، والحياة تستحق العيش لأنه حي. أنا أعلم ذلك لأن يسوع مات على الصليب وبعد 3 أيام قام. هو حي يقدم النعمة والرحمة والمغفرة التي تتجاوز ما أستحقه. وعندما يكون الله الأول في حياتي، يمكنني مواجهة الغد. إذا كنت تشاهدنا اليوم وتشعر بالارتباك والضياع ولديك أسئلة، أنصحك بإعادة مشاهدة هذه السلسلة من بدايتها، حيث تجدها على موقعنا todayswalk.org. أرجو التواصل معنا، نحب أن نسمع مدى تأثير مشوار اليوم على حياتك. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة. أنا متحمسة لمتابعة هذه السلسلة حول الوصايا العشر. هناك أمور تعلمتها في طفولتي، والآن كشخص بالغ أكتسب المزيد من الفهم والحكمة، لذلك أنا أقدر ذلك. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، وعنوان حلقتنا النهاردة هو نعيم المسلمة في جنة الإسلام. وبيشرفني ان تكون معانا ضيفه الحلقه الاخت زينب. مع حضراتكم برحب بيها. اهلا بيكي اخت زينب.
1: اهلا اخت نوره، ازيك؟
0: نورانا.
1: ميرسي، مبسوطه اني معاكي.
0: موضوع مهم
1: جدا،
0: واكيد فكرنا فيه كتير لما كنا لسه في الاسلام، وكان شغلنا، لان هو اهم المواضيع. يعني هو خلاصه الدين وخلاصه العباده،
1: خلاصه كفاحك في الدنيا
0: بالظبط. ان انا يعني اكون في قرب الاله، او اكون في نعيم هذا الاله اللي المفروض ان هو وعدني بيه. بس هنشوف بقى الوعد ودنيته ايه في المرأة المسلمة.
1: بلان مختلفة.
0: طب نصلي.
1: امين.
0: اتفضلي.
1: يا رب بصلي النهارده يا رب انك تبارك وقتنا اللي جاي يا رب بحضورك، يا رب انك تعطينا استنارة يا رب وعطش لكلمتك الحية يا رب. يا رب اثق النهارده ان عندك رسائل كتيرة خاصة يا رب، واجابات هتوصل لكل حد في حيرة يا رب محتاج لها ومنتظرها من خلال قنوات الكارما يا رب. استخدمهم واستخدم خدامها الاحباء يا رب. يا رب بارك اختي نوره، بارك البرنامج وكل وسيله ومنبر يا رب بنقدر نطلع فيه ونشهد عن خلاصك ومحبتك للجميع يا رب. بصلي يا رب من اجل يوم مليء بمجدك، وبصلي يا رب ان كل حد يسمعنا يختبر صلاحك ورحمتك النهارده، فيعرفون الحق والحق يحررهم من كل قيود وزيف وايمان زائف يا رب، في اسم المسيح نصلي. امين
0: امين امين. طبعا موضوع الجنه ونعيم المرأة، اعتقد ان حتى لو المرأة المسلمة دارت او حبت تدافع عن الاسلام، او ان هي تتجمل او تظهر بان هي مقتنعة، لكن جواها في قرارة نفسها الامر ده عليه علامة استفهام كبيرة قوي. ويمكن يعني انا مريت بالامر ده، وانت كمان. انت عارفة يا اخت زينب، انا كنت من كتر ما الامر شغلني، وكنت فعلا مرعوبه من فكره ان النساء هم اكثر اهل النار، وكان بنسمعها في المساجد عادي وفي الخطب.
1: ده حديث شريف.
0: ما فيش خجل فيه، يعني بيقولوها بمنتهى. يمكن دلوقتي بقى مع السوشيال ميديا والدنيا بيحاولوا يجملوا ويعالجوا ويرمموا وبيعلوا، كمان هنشوف كمان في فيديوهات شيوخ بيعلي على كلام الرسول عشان يبقى الامر مقبول. لكن كنت انا يعني اصلي واعمل كل الفروض اللي عليا، بس ما كنتش بكتفي. كنت بحس ان انا ما زلت في الوضع الخطر. كنت بسجد وادعي ربنا، مش مجرد ان انا وانا قاعده كده بدعي، لا، انا كنت بحط راسي على الارض اسجد وبالدموع ابكي اقول له يا رب اني ما كنش من اهل النار، اللهم قنا عذاب النار كده الامر ده.
1: أيوة طبعا.
0: مش عارفه الامر كان بالنسبه لي

0: ايه بس
1: بالنسبه لي انا مرتبط معايا بقصه او بموقف انا مش فاكره اذا كنت شاركتكم بيها قبل كده في حلقه من حلقاتنا ولا لا، بس بتحضرني ان لازم هي دي الموقف. انا فاكره زمان مره كنت في عزاء وكان حد توفى، وكان الشخص ده توفى في سن يعني صغير، وكان على علاقة حب قوية قوي بزوجته وأولاده، يعني قصة حب قوية جدا. ودي كانت أول بالنسبة لي، أنت عارفة أنا عندي كان علامات استفهام كده بتفتح لمبة في دماغي. فقاعدين في العزة والست منهارة جدا، وفوجئت بالشيخ اللي هو قلت هيجي يعني يواسيها أو يعزيها بكلمات الله يعني. فلقيته بدأ يقول الدعاء إن هو اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه وأولادا خيرا من أولاد. فأنا الموضوع ما يخصنيش من قريب ولا من بعيد
0: بعد ده كله ويبدلها،
1: إنما صدقيني قد إيه الكلام أذاني. وبقيت عمالة أبص لها أشوف إيه رد، يعني إيه واقع الكلام عليها. هو الكلام ده يا جماعة عادي؟ يعني أنا في عز دموعي ما هي في انهيار عشان خاطر فراق زوجي، وإنت رجل الدين اللي بتمثل بالنسبة لي في اللحظة دي التعزية وكلمات ربنا اللي هي تطبطب عليا، فجاي بتدعي له ان هو يتمتع بزوجه غير زوجته واولاد غير وبيت غير بيته. فانا الحقيقه كان دي بدايه الريد فلاج ان انا ابحث بقى ان انا ابحث في الجنه وايه اللي منتظر.
0: انت عارفه الدعاء ده في نفس الوقت ما ينفعش يقولوا للمراه، ما ينفعش يقولوا له ابدلها زوج خير من زوجها،
1: لا طبعا. لا طبعا،
0: لان هو الالزامي عليها.
1: ايوه طبعا،
0: ما هو عنده كتير،
1: هي مستخدمه كوسيله في الجنه، هي مستخدمه كوسيله. وفعلا انا فاكره ان يوم العزاء ده حتى لما راحوا وقت الجنازه والدفن برضو شيخ تاني، يعني قصدي اقول شيء متفق عليه، وقف عند مراسم الدفن وهم بيدفنوه قال نفس الدعاء بنفس الكلمات. فانا كنت حساها، شوفي انا ما اقربش للموضوع خالص، لكن قد ايه كنت حساها اهانه لشخص الزوجه.
0: صح،
1: اهانه غير طبيعيه.
0: وهي حتى لو انكروا بيحسوا بكده. يمكن عرضت في حلقات قبل كده متصلات بشيوخ مش عايزين ازواجهم يكون ليهم حور عين في الجنه. يعني ليه؟ يعني ما انا هكون موجوده. ممكن مع حضراتكم نشوف في الفيديو ده برضو واحده برضو متصله بتقول ايه للشيخ، لانه امر بالنسبه للمراه مهين. يعني هل هي كامراه هو رايح في العلاقه دي؟ طب هي كامراه مش كفايه؟ يعني هي ما كانتش كفايه في الدنيا، وكان معاها زميلاتها بقى اربعه، ويطلق ويبدل ويعمل حتى في الجنه. بس في الجنه مصيب اضعاف ايه؟ خلينا بس نشوف في الفيديو ده، نسمع حرام المتصله دي بتقول ايه. اتفضل.
2: ده زوجي ما يجي حريات في الجنه.
0: صوتي على
2: اكون انا وحدي لا يقدر الله ويتقينا في الجنه.
3: زين اول ندخل الجنه عقب نتفاهم يا ام احمد.
2: هو ان شاء الله احنا قلنا ان شاء الله لين يسهل الله.
3: انت لما تدخل الجنه الله بينزع الغيره هذه من قلبك، بنزعها، ونزعنا ما في صدر من غل، يعني وانت تصبحين سيده الحور العين، يعني لا تخاف انت الملكه في الجنه. اي طمني.
2: بس هو ضروري ان حور عين ضروري
3: انت تدخل الجنه.
0: طب لو ممكن نعمل الصوت عشان احنا ما سمعناش الفيديو، يعني هنشوف الفيديو اللي بعد كده. دي بتقول ان هي يعني مش عايزه ان يكون لزوجها حد غيرها في الجنه، فهو بيقول لها انت الملكه. ايه انت الملكه؟ يا مش فاهمه. طب ما دام هي الملكه ليه البديل؟ ليه بديل الملكه يعني؟
1: لا، ولما في بعد كده كمان لما يدخل الجنه في بقى فقره في الدين، ونقلا عن عائشه، طبعا انت عارفه عائشه خذوا نصف دينكم من عائشه، ففي فقره كبيره جدا بيوري لك المشهد. انت لما تقريها بالنصوص الاسلاميه تشوفي يعني سوري في اللفظ، في فقره مكايده وردح هتحصل في الجنه بين الحور العين ونساء المؤمنات.
0: أيوة.
1: فبصي بقى النص يقول لك ايه هنا اهو. اما هيدخلوا فازواج اهل الجنه اللي هم بقى حور العين، فهيقولوا نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام ينظرنا بقره اعيان. المهم لما يلاقوا فيها، لما يلاقوا ان هم بيقولوا لهم كده نساء المؤمنين بقى، وقالت عائشه ان الحور العين اذا قلنا هذه المقاله اجابهن المؤمنات من نساء اهل الدنيا، نحن المصليات وما صليتن، ونحن الصائمات وما صمتن، ونحن المتوضئات وما توضأتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن. قالت عائشة فغلبنهن، ولا يعني فغلبنهن بالقول ان هم يعني ردحوا البعض.
0: اي ما ده هنثبته كمان، هنسمعه من شيخ، لكن خلينا نسمع في الفيديو ده رد شيخ تاني عليها. يعني
1: على الغيره.

0: لا، على ان هي مش عايزه حور عين لزوجها.
1: ايوه غيره
0: مش عاجبه، هو مش عاجبه، يعني ما فيش اي مراعاه لمشاعرها. خلينا نسمع ده رد الشيخ ده عليها بيقول ايه.
2: حتى مره كان احد المشايخ برنامج فتاوى على الهواء، واحده تتصل بيه تقول له ينفع ادعي ربنا ان زوجي ما يتجوزش غيري في الجنه؟ يعني سبحان الله، يتجوز غيرك ولا ما يتجوزش غيرك يعني، بس تدخليها ان شاء الله على خير، يعني ربنا يمتعك كده بالعمر والعمل الصالح وتدخلي الجنه على خير، وبعدين ربنا يكرمه ان شاء الله، يعني قفلها عليه دنيا واخره برضه، لا اله الا الله يعني. وهذا من الاعتداء في الدعاء. الذي اعطى هذا النعيم هو الله سبحانه وتعالى، يعني الذي اعطى نعيم الحور العين للرجال هو الله سبحانه وتعالى. فمن الاعتداء ان اقول يا رب، مثلا واحده يعني زي اللي بتتصل دي، يا رب لا يتزوج زوجي غيري في الجنه، هذا سبحان الله يعني. وبرضه ما ندخل السؤال اللي هو الجدلي اللي يقعدوا يسالوه، هو الرجال لهم الحور العين، طب ونسالها لا زوجها، لها زوجها وكفى، يعني ايه الاشكال في كده؟ يعني سبحان الله العظيم، هل نقبل في الجنه ان يكون للزوجه عدد من الازواج؟ لا لا نقبل. طيب كيف لا يقبل في الدنيا ثم نقبله في الجنه؟ سبحان الله. فنعيم الزوجه مع زوجها.
0: طيب هو يعني عايز يعني ما تتكلميش، هو زوجك وبس. طيب احنا عايزين في الحلقه دي نعرض للمرأة المسلمة اللي بيضحكوا عليها طبعا وبيقولوا لها ده انت زي ما بيقول كده انت الملكة، انت سيدة القصر، انا عارفه كانت سيدة القصر فاتن حمامة تقريبا، انت سيدة القصر، انت الملك، انت صاحبة الاملاك، الكلام اللي بيضحكوا اكن عيل صغير كده
1: هتلبس ثياب حرير من ال.
0: فاحنا هنحيد حتة اصلا ان المراه اكثر اهل النار عشان هم برضو بيحاولوا يهربوا منها، مش هنتكلم فيها. مش هنتكلم اصلا كمان عن ان المراه في الجنه كالغراب الاعصم، يعني حاجه غراب في رجله جزء ابيض او عنده رجل بيضه تقريبا، فده من النوادر جدا. هنحيد الجزء ده مش هنتكلم فيه لان هي عارفه،
1: وما زالت دورها برضو في الجنه مقتصر على ان برضو زوجها الاستمتاع بيها
0: ماشي،
1: يعني ما زالت وسيله،
0: هي جزء هي يعني جزء، هو عنده وسائل استمتاع كتير،
1: هي جزء من خدمات الجنه.
0: ايوه المقدم. بس هي جزء قليل جدا، يعني نقول عليه صفر على الشمال.
1: أيوه.
0: من اللي هو هيتمتع
1: فين جزاء بقى عبادتها وصلواتها وقيامها، فين الجزاء بقى؟
0: احنا عايزينها في الحلقه دي يعني تفكر يعني ايه موقف، تتخيل موقف الاله ده منها ايه. يعني هي اكثر اهل النار، ومجرد ليه؟ لان هي كفرت العشير اللي هو الزوج، يعني ان هي ما ادتلوش حقه بالكامل، ما سمعتش كلامه، قالت له ده كده نص الشيوخ اللي بيقولوه، قالت له ده عمل لها حاجات كتيره، لكن جت على حاجه قالت له انا ما شفتش منك خير، عشان التفاهات دي هتدخل بقى ايه جنه النار جهنم الخالده فيها. فعشان التفاهات دي في الوقت نفسه ان بمنتهى التفاهه، يعني سوري يعني تفاهة الأسباب لإله الإسلام إن هو يتلكك عشان يدخل الرجل الجنة. خلينا نشوف الفيديو رقم 2. سبب الشيخ بيقوله وعادي كده، واللي بتسمعه للأسف امرأة، وقبل إن بسبب حاجة تافهة كده، حاجة هبلة تتعمل بمنتهى السهولة، يعني إن الرجل يدخل الجنة. نسمع كده.
3: حسن الخاتمة لو صلى عليك 40 واحد يشفعوا لك عند الله وجبت لك الجنة. ولو عايزه تعرفي واحد في الجنه ولا في النار، اول ما يموت روحي اسالي عليه 7 من جيرانه، فان شهدوا له دخل الجنه. ده مين اللي قال؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو 7 من جيرانه شهدوا له بحسن المعامله خلاص يخش الجنه على طول.
4: طب اذا كان الكلام، اذا يعني احنا بنقول لو سالنا السبعه والسبعه قالوا انه او اتكلموا عنه كلام طيب، واذا كان في بعض الامور اللي بينه وبين ربنا ما يعلمهاش غير الله،
3: الله سبحانه وتعالى سيغفرها. شوفي بقى الجمال،
0: مش سهلة يعني. قبل ما يموت يروح يوزع هدايا على السبعة،
1: بيدي
0: هيموت
1: ثق،
0: هيقولوك
1: بيدي ثق يعني. هو مش بيجتهد حتى، بيقول لها الله هيغفر يعني. فاهمة اليقين.
0: هي فعلا فكرت، قالت له يعني طب اللي بينه وبين ربنا، قال لها لا هو هيتصرف، ربنا هيتصرف،
1: لا
0: هيعالج له الموقف.
1: وفي حاجة تانية، طب هو الأخت المسلمة أو الأخ المسلم ما بيطرحش في باله أي ده يأكد لك فكرة اللي هم حافظين، ما بيحاوليش يفكروا إن احنا اتفقنا التفكير حرام. طيب هل لأن هو في النص بيقول لك إيه، طب هي إزاي مش هتغير؟ قال لك لأن الله يزيل منهم الغيرة والأحقاد، يشيلها من قلبها. طب ما كان من باب أولى، بما إن الله القادر يعني، طب ما يزيل من قلبه الشهوة في الجنة
0: مثلا.
1: لو هي المسألة كده إن خلاص إحنا هنتجرد من الأحاسيس الأرضية والشهوات اللي هي بنعيشها في العالم اللي هي كلها معظمها للجسد، طب ليه هياخدها تاني في الجنة؟
0: طب وهو لو عايز يمتع الرجل قوي، طب ما كان شال برضو الغيرة في الدنيا، بحيث ان هو يجوزه وما حدش من زوجاته يضايقه برضه يعني.
1: لا هي الفكره
0: ده فرضه تاني مثلا، فرضيه تانية
1: مثلا يعني. وبعدين طب ما هيشيل الغيره يعني معنى كده بقى ان في الجنه الراجل سوري بقى باللفظ الاسلامي هيبقى ديوث، ما هو مش هي

0: يشيل من الناس الغيره في قلوبهم, فمش هيغير على زوجته بقى.
1: لا خلاص, هي منها هي هي اصل هو هيبقى عدد يعني غير محدود, يعني ملايين. ممكن نعرض كمان الشيخ هو بيأكد ده, ملايين من الحريات, ما بين الحريات والوصفات والدنيا دي, يعني هيبقى عنده كتير قوي قوي. فهي عشان ما فيش دفاع بقى عنها طبعا, فهي بقى تعمل ايه؟ يجردها من الغيرة, فتبقى زي ايه, زي العرايس البلاستيك كده, حاجة كده كائن ملوش مشاعر, ما بيغيرش عشان الرجل يعمل اللي هو عايزه.
0: فهو طبعا لازم نبقى المشاهد فاهم, لو هو متابع معانا
1: يعني
0: لو هو متابع معانا وموافق على التحليل المنطقي للموقف, ان ده طبعا كانت اغراءات وخطط محمد لاجتذاب الناس اللي بيروحوا يحاربوا عشانه,
1: ولغايه دلوقتي
0: يعني ولحد دلوقتي لما بيروح يفجر نفسه هو بيحلم بحور العين. فهو ما كانش بيهتم, ولذلك ما كانش يهتم يدي مزايا للمراه في الجنه, لان هو عايز دول الجيش بتوعه اللي هيحارب. فبالنسبه لهم المراه وصفها كوسيله.
1: وانا يعني من الفكره دي عايزه اقول اختي المسلمه, شايفه ازاي انت اكتر اهل النار, بينما الرجل مجرد بس سبعه يشهدوا ان هو كان راجل كويس وبيعمل خير هيدخل الجنه.
0: طب افرضي السبعه فاسدين
1: رشيهم. ما هو هي قال لك ان ربنا هيعدل الموضوع, يعني حتى لو الشخص نفسه في مشكله هو هيظبط له الدنيا يعني. طيب نسمع بقى, يعني اننا بنكلم الاخت المسلمه, نسمع واحده يعني فهمت الجنه فيها ايه وبتقول ايه. خلينا نسمع الفيديو الثالث.
2: وجل طلب النساء وعطى الرجال حر لهيك وحنا يلا, لكن الحقيقه مغايره تماما. الله عز وجل كرم المراه, لان المراه الكريمه على نفسها لا تقبل ان يتعدد عليها الرجل. اذا الله عز وجل فاش ما عطاهاش تعدد في الصف مقابل لها, كرمها واعزها. وكاع كنلقاو في نساء الدنيا انهم من تأبى ان يمسها رجل اخر, حتى الى مس رجله في الحلال ما كتبغيش تعاود تزوج. فالله عز وجل عرف ان الرجال تحب النساء فاعطاهم, وعرف ان النساء تحب الحلي والمجوهرات فاعطاهن. في الجنه ان شاء الله تعالى السكون لدينا مجوهرات وحلي لم تبصرها عين, من حرير كلها نور وأشياء لا توصف من شدة جمالها. والله يعلم جيدا كل ما يحتاجه الرجل وما تحتاجه المرأة, ووعد كل جنس بما يشتهي. وعد الرجال بحور العين, ووعد النساء في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وأيضا الله سبحانه وتعالى يعطيك في الجنة
1: طيب الفكرة اللي هي يعني عايز تتكلم فيها, اللي ضحكين يعني فعلا ضحكين عليهم فيهم تماما, ان ما فيش واحدة تقبل بالنسبة لحور العين يعني من الرجال, يعني ان ما فيش واحدة تقبل ان هي تتجوز اكتر من واحد يعني. فانت
0: كعيفة المرأة يعني.
1: انت عفيفة, لكن هو ما عندوش عيفة,
0: وهي لو
1: ولا دنيا ولا اخر.
0: ولو كانت متزوجة من اكتر من رجل فبيخيرها, وغالبا بتختار اصلحهم.
1: وبتقول ايه, هي بتقول ايه بقى, بتقول ان هو عارف ان الرجال عندهم شهوة النساء. طب يعني ما زبطهاش في الدنيا, مش عارف يزبطها في الاخر.
0: لا
1: يعني في الدنيا اصلا كانت مظبوطة, ده فتحها مع الرابع.
0: لا مش بس كده, طب ما هو الكونسبت اصلا موجود ان في المشاعر البشرية الطبيعية بالغيرة دي مشاعر طبيعية. طب اللي خلى الله القادر هينزعها من قلوبهم, طب من باب اولى ينزع شهوة الرجل مثلا. مش هقول لك ينزعها انه ما يعني انه ما يبقاش فيه اصلا معاشره في الجنه, ده وده الطبيعي في حضره الله, يعني ما حدش هيفكر في كده. لكن على الاقل انزع منه الشهوه انه بس يبقى يعيش بقى مخلد هو وزوجته مثلا. لكن هو الفكره ان بصي خدتي بالك الميزانين برضو,
1: صح
0: فكره الميزانين.
1: احنا برضو عايزين نوضح لها برضو عشان نقول لها نعيمك ايه في الجنه, لان هو ده اللي انا عايزه اقوله لك. لكن بالنسبه للاستاذه اللي هي بتقول ايه, اللي بتبرر يعني لالهها وكده ان هو مخليها اكتر اهل النار والدنيا دي او نعيمها في الجنه, ما فيش, ان هو عارف ان الرجل شهوته او بيحب الستات, وعارف ان المراه بتحب الذهب والحلي. لا يا استاذ, هو كمان ذهب وحرير وهيبقى 100 100. فيديو رقم 16 اسمعي فيه ان مش انت وحدك اللي هتاخدي الذهب والحلي والمجوهرات بقى وتسيغي وكده, لا ده هو تمام كمان. نشوف الفيديو.
3: هل الرجال في الجنه يلبسون اساور من ذهب؟ قال تعالى: يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. هل الرجال في الجنه يلبسون اساور من ذهب؟ قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير.
1: شوفي بقى يعني ازاي ضحكين عليكي, مش انت وحدك اللي هتتحقق لك دي, لكن هو كمان هي يعني هيبقى ليه أساور بقى هيتسيق.

0: ويلبس
1: وهي كلها
0: ويمشي.
1: خدتي بالك هي كلها بتعتمد على المكافآت المادية. المادية المادية اللي هي من
0: مادية
1: يعني
0: مفيش قصدك مش حاجة شرب. روحية
1: مفيش حاجة روحية.
0: ما ده اللي هنشوف. طيب نشوف بقى الشيوخ بيعالجوا الموضوع ده ازاي عشان في الآخر تطلع واحدة تتكلم كده يعني بمنتهى الأريحية وأكن الموضوع ما فيهوش مشكلة. نشوف الفيديو الجاي اللي بعده فيديو رقم 4.
2: وهنا بيكثر سؤال من النساء أين نعيم النساء في الجنة؟ وإحنا بنقول بس أنت خشي الجنة إن شاء الله وهتتبسطي.
0: اتبسطي معانا.
2: والله سبحانه وتعالى يذكر ما يشوق الناس النعيم دون أن يذكر التفاصيل. يعني هل تتوقعين أن الله سبحانه وتعالى الذي أمرك بذلك
0: مشينا بالعشم
2: رؤية وجه الله وألوان النعيم في الجنة في القرآن أن يجعل امرأة واحدة أي امرأة في الجنة تشعر بنوع من التنغيص؟ هذه دار السعادة، هذه دار السلام.
1: خلاص ما انت
2: فالإنسان لا يجعل الشيطان يلقي عليه أشياء تصرفه عن السير في الطريق الله سبحانه وتعالى.
0: يعني اشمعنى الرجل ليه نصوص قد كده وقرآن وسنة
1: زكي لخصها لك قالك خشي وهتنبسط
0: هتنبسطي معانا. لا بصي يعني ازاي الرجل في نعيم الجنة ليه نصوص قد كده قرآن وسنة وكله والمرأة بقى ايه ماشينها بالعشم. يعني انت يعني اللي صمتي وصليتي وقمت الليل
1: لا وخدت
0: يعني
1: بالك
0: ربنا مش هيدخلك
1: مفيش يقين قوي انك يعني بيقولها ايه بس انت شطري وخشي يعني الموضوع صعب. صعب المنال برضه
0: ايوه زي ما الشيخ الاولاني قال
1: بس انت شطري وخشي يعني اللي هو يا دوبك تعالي.
0: فكرة كمان ان مفيش نص في نص للرجال اكيد على حور العين والمتعه والدنيا دي. بالنسبه للنساء يا اما في العام للمسلمين والمسلمات مفيش تحديد يا اما في اللي بيقولوا الشيوخ بقى تعشمي يعني معقول ربنا مش هيعمل معاكي كده يعني هو عادل مش معقول هيعمل.
1: بصي الوصف كله قبيح وفي تعدي حتى على الذات الالهيه. يعني هو لما كانت واحده بتطلب الشيخ بتقول له طب انا ما تزوجتش في الدنيا خالص ما هي يعني ماتت مثلا وهي بكر ما متزوجتش فمصيرها هيكون ايه في الجنه
0: هنجوزها
1: ربنا هيجوزها
0: هنجوزها
1: يعني الله هيسيب بقى شؤون الملكوت والسماء والتسبيح والعباده انه فرحان بشعبه اللي بيسبح له او يعني
0: ما قالوا ان في الجنه ما فيش حد سنجل
1: ما فيش لا يدخلها اعزب لا يدخلها اعزب فتخيلي طب يعني انا داخل الجنه طب ما هي نفس اللي انا عملته في الارض فين المكافاه في الموضوع فين السمو بالحياه الروحيه
0: ما هي جنه شهر العسل بقى
1: فهو زي ما قلت لك الفكره كلها لما تفسريها هو محتاج دول لان دول جنود دول اللي هيروحوا يتقتلوا عنه في الحروب والغزوات والنهب والسلب اللي بيعملهم
0: بالظبط
1: فعشان كده كل النصوص بتخدم الفكره لتجنيد مور يعني لتجنيد ناس زياده معاها للجيش لتكبير الجيش بتاعه هو عايز الناس دي تروح تفرط في حياتها فعايز يكافئهم بده ولذلك مش محتاج
0: عجباني قوي عائشه ان هي برغم سنها صغر سنها لكن كانت عاقله جدا لما سمعت عن الحور العين وبيقول لها ده انت افضل طب يعني طب ليه هم فاتناقشت مع الرسول فقالت الكلام يعني هوثق الكلام اللي حضرتك قلتيه في البدايه في الفيديو رقم 5 وردت عليه هو رد عليها رد يعني ممكن هو رد عليها رد ان رد عليهم طب ايه يعني ده يعني حاجه عشان يسكت طفله لكن انت عزيزتي الكبيره بقى لما تسمعي كلام زي كده يعني هل مقبول هل يعقل
1: ايوه ما هي واخده نصف دينها من عائشه
0: طيب نسمع اتفضل
3: ابدا النهارده واقول للستات المؤمنات الملتزمات يا حظكن يا بختكن انتم في الجنه افضل واجمل من الحور العين واللقطه دي عملتها قبليكم ستنا عائشه حبيبتنا حبيبه قلبنا غارت ستنا عائشه وسالت الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قال الحور العين والحور العين قالت الله طب واحنا لازمتنا ايه يا رسول الله يعني فجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ترد عليهم في الجنه وتقول لهم ان نحن افضل منكن قالت له ازاي يا رسول الله قال لها هتقولوا لهم يوم القيامه نحن صمنا وما صمتن وصلينا وما صليتن وعبدنا الله وما عبدتن الله قالت عائشه فنغلبهن قال فتغلبهن
0: يعني داخلين مصارعه يعني هي داخله الجنه عشان تصارع يعني كفايه ان كان ليها ضره في الارض لا هي تدخل كمان الجنه تقول للحوريات بقى ايه ده انا اللي صمت وانت ما صمتيش يا حبيبتي
1: ما بقول وانا بقراها
0: دي جنه ده نعيم ده اله موجود
1: المفروض انك لما بتقري المشهد بتتشوقي ان انت بقى في يوم من الايام تفوزي بالجنه فوانت تقري النص مكتوب ازاي والمشهد مكتوب ازاي وصلت مكايده وردح بين مجموعه من الستات احنا عملنا واحنا ما بنموتش واحنا خالدين. لا دي حبيبتي ده احنا صلينا واحنا، انت متخيله؟ هي دي الجنه.

0: في حضرة الله.
1: وهو في يعني في حد يعني رسول ولا مرسل من الله يقول كلام زي كده وكلام يعقل؟ يعني كان بيسكت بطفلة، لكن هل ده كلام ده معقول ان انا رايح الجنة عشان يعني سوري في اللفظ يعني عشان اتخانق ولا عشان اردح ولا عشان اشاكل مع واحدة؟ ايه ده؟ طب خليني بقى اوريكي كده وتشوفي معانا ومع كل امرأة مسلمة بتشاهدنا. الشيخ بقى شيوخ دلوقتي هو بيعلي على الرسول، يعني الرسول قال لعائشة ايه؟ ان روحي قولي لها، قولها انا صمت انت ما صمتيش. لا ده بقى هياخدكم في حتة تانية بقى هيعلي. نشوف الفيديو اللي بعد كده اللي بعده على طول.
2: واقول للستات
1: اللي بعد ده
2: الملتزمات
3: يا الحور العين، ايه الفرق بينك وبين الحور العين؟ الحور العين ده متاع من متاع الجنه، زي القصر الجميل زي النهر الجميل، انما انت ملكه في الجنه، انت ليك قصور. الحور العين ما لهاش املاك في الجنه، لا هي ملكيه، هي نوع من انواع املاك الجنه، انما انت ملكه في الجنه، ليك انهارك، ليك قصورك، ليك املاكك، ليك غرفك، انت اصلا زي الراجل بالظبط، بل ممكن يبقى عندك نعيم في الجنه، ممكن يبقى اكتر من زوجك كمان، يعني انت ملكه حقيقيه في الجنه. فرق الجمال اللي بينك وبينها زي الفرق ما بين ملكه ووصيفه من الوصفات بتوعها. يعني قضيه ان امراه تغار من الحور العين، يا اخوانا الحور العين دي نوع من انواع النعيم، انما انت سيده القصر، انت الزوجه، انت الحبيبه، انت قصه الحب العظيمه اللي
1: هلا. فانت بقى ملكه، هو قال لها روحي زعائلها، ده قال له انت ملكه وانت يعني. طيب خليني بقى عشان احنا عايزين نوريها ايه بجد النعيم بقى. والاستاذه اللي كانت بتقول ان هو هنلبس حرير، ماشي انا هقول لك يعني. والشيوخ بيقولوا ايه؟
4: اخضر على فكره، انت لابسه لون من الوان لبس من اليونيفورم بتاع الجنه.
1: لا ما اقصدش انت تقوليش كده. طيب المهم نشوف في الفيديو رقم 7 ناخدك يعني مش هنزعلك. بيقول لك ايه؟ طبعا اللي بيقوله الشيخ ده بيعلي على اللي موجود في القرآن والسنه. بيقول لك ان اول ما تخرجي كده الملاك هيبقى مستنيكي وانت طالعه من القبر يلبسك ذهب وحرير. طبعا الكلام ده يعني اي كلام، لان هو المفروض الناس بيقف في ارض المحشر 50,000 سنة. يعني لما تشوفي بقى الخروج من النفخة في سور النفخة الأولى والنفخة الثانية وأرض المحشر والدنيا دي كلها والصراط المستقيم، الكلام اللي بيقوله ليكي الشيخ ده كلام بيضحك عليكي من الآخر يعني. لكن هناخدهم كده، هو بياخدك على قد عقلك، أنا كمان هاخده على قد عقله هو، بس بقول لك أنتِ خليكي أعقل من كده وروحي دوري. مفيش حاجة اسمها بتخرجي من القبر تلاقي الملاك واقف مستنيكي، ده كلام بيضحكوا عليكي. فنسمع الشيخ بيقول إيه.
3: عارفه ربنا سبحانه يقول ولقاهم نضره وسروره، يعني الملائكه واقفه لك من وانت طالع من تحت التراب ساعه البعث، ما تخافيش، لقاهم يعني من اول لحظه يوم القيامه، ولقاهم نضره وشك بقى والجمال، المرأة بقى جمال قوي يعني من اولها الجمال بتاعه وشها كده وهي طالعه في ارض المحشر كده ولسه طالعه نضره وسروره، وجزاهم بما صبروا جنه وحريره. الحرير ده لبس بنات الملوك، ولكن حرير الجنه غير حرير الدنيا، الحرير ده لبس بنات الملوك، يبقى من اولها كده ربنا هيلبسك في الجنه لبس بنات الملوك، ربنا يعدلك في الجنه لبس بنات الملوك، ولكن شتان ما بين دهب الجنه ودهب الدنيا، حرير الجنه وحرير الدنيا، اطقم مجوهراتك في الجنه، اذا كان يا بنتي الثقب بتاع شجر الجنه ده، اذا كان طوب قصرك في الجنه ده، امال الدهب اللي انت هتلبسيه وتتزيني بيه ده هيبقى نوع تاني خالص بقى، ده هيبقى شيء تاني خالص. انا عايزك تتخيلي معايا كده، انا لقاهم نضره الجمال ده يجي لك على طول، وسرور بنات تستبشري وتفرحي، وجزاهم بما صبروا جنه وحريره.
1: شايف الكذب؟ يعني هو بيقول لها الاول ان هياخدوها ده كل المراحل بقى البعث والوقفه والدنيا دي كلها اللي هي المفروض تراجع، بصراحه بيكذب عليها ويقول لها الحرير والذهب. طب ما الراجل ليه حرير وذهب؟ ايه الميزه؟ ليه حرير وذهب وحريات؟
4: لا ومش بس كده، وفي النصوص في تفسير القرطبي وفي النصوص كلها انها هتكون يعني ما تقريها اشبه بدميه تقدم، ربنا بيقدمها حاشا لاسم الله يعني يقدمها هديه. يعني بصي هنا لما اشاركك بالنص
1: اتفضلي.
4: فما بيقول ان عجائز الدنيا سيعيد الله اليهن شبابهن وبكارتهن وهن عاشقات لازواجهن في سن متقاربه يقدمهن الله هديه لاصحاب اليمين. وهو ده هيكون جزاء المراه الصالحه، انها ستقدم هديه لاصحاب اليمين. فين الكرامه؟ فين هو ده؟ دي نتيجه اجتهادك في الحياه وعبادتك ان انت هتقدمي هديه، يعني هي زي دميه لتسليه الراجل، تبقي عندك بقى قصر، عندك خدم، عندك حشم، لكن في النهايه فين حتى القداسه اللي افتقدناها في منهجهم على الارض؟ مفيش قداسة حتى في الجنة.
1: بيقول لك سمعت حد تقول لك أنا مش هممني النعيم لكن يهمني إن أنا هكون يعني في إن هي تنظر الله أو ترى الله أو تكون في محضر الله. ده مش هيحصل. لأن هي برضه هتبقى هتوقر في بيتها في قيمتها في الجنة هتقعد ولا في أسرها هتقعد.

0: الأفراد والرجال بس هم اللي هيزوروا إلههم يوم الجمعة. هي مش هتخرج، هي مش هتشوفه.
1: لا مش بس كده، لما بينزع من قلبها الغيرة وكده، ده بيقولك كمان ينزع من قلبها الاشتياق حتى لأهلها. ما يبقاش فيها في قلبها شوق أو حب غير لزوجها فقط. يعني حتى مش الاشتياق للناس مثلا لصحبة الله أو أنها هتشوف وجه الله. لا لا لا خالص. هو هينزع من قلبها كل اشتياق لأي حاجة، لا للأولاد ولا الأهل، هيبقى لزوجها

0: لا وكمان بصي بقى
1: وهي هنا مفعول به.
0: بصي بقى تعالي بقى حبيبتي اللي سمعتي كده عزيزتي المسلمه, تعالي بقى شوفي ايه من يعني خطو النعيم اللي هتاخديه في اللي هتناليه انت في الجنه. بيقول لك ليكي نعيم الفيديو اللي جاي واللي وراه 8 واللي بعده, اسمعي النعيم نعيمك في الجنه ده حاجه هنجيب لك تاني.
1: أبشري.
0: بس ابشري اختها اسمعي
2: نعيم المرأة في الجنة موضوع مهم قوي. طيب زوجك في الجنة شكله ايه؟ يعني اول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرجال يدخلون الجنة على جمال يوسف. سيدنا يوسف كنت شاطر الحسن نص جمال البشرية. سيدنا يوسف عليه السلام انك انت زوجك في جمال يوسف, يعني ممكن واحدة تتبدل بجوزها الأواسين, ممكن واحدة احيانا في بنات بترفض العرسان لا انا عايزة واحد يكون شاب ستايل وشاب يعني روش طحن اخر حاجة ويكون دوجلاس يكون حاجة كده يعني. انما تخيلي انت جمال زوجك في الجنة شكله ايه؟ طب ممكن جميل بس ما بيحبكيش. احيانا بيبقى في ازواج عاطفي يعني حلوين جدا ومركزهم عالي جدا ولكن مفيش عواطف بينهم وبين زوجاتهم, بيوتهم عامله زي الديب فريزر كده ثلاجه عواطف. ولكن تخيلي عواطف جوزك ناحيتك, تخيلي حبه ليكي. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يا جماعه ليها معنيين, المعنى الاول ان هي حاطه عينها على جوزها من كتر حبها ليه, والمعنى الثاني انه مش قادر يشيل عينه من عليها من كتر حبه ليها ومن كتر جمالها. يعني عواطف متأججه في قلبه ناحيتك, يعني ممكن يكون زوج جميل وزوج ما حصلش واي واحده تتمنى تبقى مكان فلانه وفلانه تقول انا تعيسه في حياتي. ما عندوش عواطف, ما عندوش كلمه بحبك, ما بيحسش ناحيتي بحاجه, ما بيحبنيش اصلا. لا جوزك عواطفه ناحيتك في الجنه شكلها ايه؟ خسارته الطرف مش قادر يشيل عينه من عليكي من العواطف اللي في قلبه. قوته في الجنه هو طوله وعرضه في الجنه بادي بيلد على حجم سيدنا ادم 70 ذراعا في السماء, يعني مش بادي بيلد بقى ده حاجه ما حصلتش اصلا. وفي نفس الوقت قوته قوه عظيمه, قوه عظيمه سواء قوته على يعني اتيان اهله او قوته عموما في الحياه. يعني تخيلي انسان الصوره
3: ديت ترى زوجها اجمل, ترى زوجها اجمل الرجال, وده من نعيم الايه؟ من نعيم الجنه. قاصرات الطرف عين, يعني قاصرات اي قصرنا طرفهن لازواجهن فلا يطمحن لغيرهم. ما عندهمش اي يعني الهسهسه اللي ممكن تيجي تقول لك ايه طب هم ليهم حور عين معلش انا اسفه يعني طب هم ايه؟ يعني السؤال ده لا يخرج من امراه فطرتها عاليه
0: مؤدبه.
3: فالمرأة من النعيم في الجنة من النعيم ان هي مش شايفة حد اجمل منه, لدرجة ان زيد تقول لزوجها وعزة ربي ما ارى في الجنة شيئا احسن منك. انت هتقولي له كده ولازم تصلح الوضع, لازم الموضوع خطر. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين, لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفرق الينا. قاصرات الطرف يعني لا تطمح لغير زوجها. فترى زوجها أجمل الرجال. فمن ضمن النعيم حسن التبعل لزوجها. نساء الجنة عندهم لطافة عالية جدا للأزواج, لا غلظة فيهن كما قال تعالى عروبا أترابا يعني على سن واحد 33 سنة. وقلنا المرأة العروبة التي تتنعم.
0: طيب بصي هي قال ايه هو
1: شكله راح قبل كده
0: لا الكلام الاخران ده ان هي لازم تقول له انت جميل. ده اللي كاتب النص ده شخص عنده مشاكل نفسيه مع نفسه كرجل.
1: ما هي بتؤكد ان هو النص بيقول كده سيصرف عن المراه كل شيء, حطي تحت كل شيء خط الا حبها لزوجها. يعني تخيلي هي مش هتشتاق لرؤيه وجه الله مثلا, مش هتشتاق لرؤيه اهلها اللي متوفوا. لا
0: بيقول هنا ايه بقى, بيقول في نعيمها هي, انا معرفش هو نعيمها هي ازاي, ان زوجها هيبقى في جمال يوسف وهيبقى في قامه وجسد وبنيان الجسدي لادم تمام 60 ذراع والكلام ده هو, ولازم ان هي تقول له انت جميل وقال هو جميل وفي عواطف متاججه وكده, وقال ان هي تكون يعني تحسن التبعل وما تنظرش لغيره في الجنه, ان هي عايزه ما تنظرش لغيره. أيوه. عامل لها كده قاصرات الطرف عين يعني
1: ترى غيره,
0: ما تشوفش حد غيره. فكل المواصفات دي تدل على اللي كاتب الكلام ده شخص عنده مشاكل مع نفسه كرجل ومشاكل مع المراه, ان هو شاكك فيها, ان هو خايف منها. فقال لها ان انت لازم تقولي ان زوجك جميل وما تبصيش بره,
1: وانها مش كيان وفي الجنة. وانها مش كيان هي لا تصنف بالوصف ده اللي احنا شايفينه, لا تصنف كيان عابد لله, هي كيان يستخدم لارضاء الرجل. هي انا بتكلم هنا يعني لو احنا بنتكلم في الجنه بقى وفي الحياه الابديه, فالمفروض ان هنا بتجرد من وظيفتي انا كرجل او ست وبقف قدام ربنا كعبد. ان انا متعبد لربنا, عملت ايه لربنا في حياتي, صليت قد ايه, قمت الليل قد ايه, صمت قد ايه. لا هو هنا الموضوع ما اتكلمناش فيه خالص, مش بتاعنا.

0: الموضوع ما يخصناش، الموضوع كدمية.
1: سؤالي دلوقتي، هل ده نعيم؟ هل ده نعيم ليكي لما ان انت جوزك يبقى شكله جميل؟
0: هو شكلهم هيتغير؟
1: هل ده نعيم؟ هيتغير طبعا.
0: لا يعني هي شكل زوجها مش هتعرفه بقى، ما هو هيغيره، ما هيديهم ناس وسيمه.
1: ده هو مش بيبقى جميل وبس على صوره يوسف، لا ده هو في سوق في الجنه اسمه سوق الجمعه، ممكن لو في وقت نعرض
0: السوق ده. انت عارفه يروحوا تاني يوم
1: كل جمعه بيروحوا يزوروا لهم في بيته ويروحوا سوق الجمعه، وفي صور محطوطه الناس يعني، فكل واحد لو عجبه الشكل اللي في الصوره ده يدخل جوه البرواز ويبقى نفس صوره الراجل ده. يعني عندهم ابديت كل جمعه، ممكن يغير شكله بالشكل اللي هو عايزه. يعني
0: بالذمه لو بتحكيها كاساطير للاطفال، الطفل الصغير هيستهزئ بينا.
1: ما هو خد الرجال على قد عقلهم وخد النساء على
0: قد شهواتهم.
1: على قد شهوات طبعا. يعني هما ناس في بدو في الصحراء،
0: لان الشهوه بتذهب العقل.
1: هما بدو في الصحراء
0: والكلام ده ما يتعقلش،
1: بيشوفوا مثلا الروم، بيشوفوا ناس تانية، فبيقول لهم لا انتوا شكلكم كده، لكن ان شاء الله في الجنه هتتحسنوا شويه.
0: لا والنص كله لما تاخدي بالك ما بيخاطبش حاجه في الانسان غير شهوته، ما بيخاطبش عقله ولا روحانياته خالص، هو بيخاطب شهوته.
1: طيب في نعيم تاني للمراه، ان هي في الجنه هتتطهر بقى من مش عارفه اقول ايه. نشوف الفيديو اللي بعد كده، فيديو رقم 9، نسمع الشيوخ يعني بيقول ايه، خصوصا ان هو بيقارن الحريه بالمراه بتاعت الارض. يعني اسمعي بقى انت، شوفي نعيمك، اتفضل.
2: الله سبحانه وتعالى لهم فيها أزواج مطهرة، أزواج مطهرة، مطهرات ظاهرا وباطنا، مطهرات بقى من الحيض والنفاس وكل ما يخرج منهم وكل قذر، مطهرات أيضا من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، من الفحش، من البذاءة، طهر اللسان، عربا بقى، امرأة عروب بقى بتعرف يعني تتحبب إلى زوجها وتعبر بلسانها بقى، بقت مشاعر حاجة تانية خالص. في أحيانا كده تلاقي واحدة سمتها جميل، إذا تكلمت تسمع صوتا يقطر منه الدم. لا في الجنة بقى الموضوع مختلف تماما، في تطهير في كل حاجة، تطهير في الداخل وتطهير في ايه؟ في الخارج.
3: اوعى تفكر ان النسوان اللي في الدنيا دول نسوان، دول فانس بجد. انت اصل انت ما تعرفش، انت لو تعرف الجمال والحلاوة الحقيقية ما كنتش تبص لهم، والله ما تبص لهم، ما يتبصلهمش. يا ابني دي بتبول وتتبرز، يا ابني ده اللي انت بتشتهيه ده محل الحاجات الوحشة منها. اما في الجنة لا بول ولا براز ولا حيض ولا نفاس، نظافة تامة.
0: تخيلي
3: كواعب وأتراب جرى في أعضائهن ماء الشباب، فلا الورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، واللؤلؤ المنظوم ما حوته الصغور، والرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور، تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق بين ثنايا.
1: يعني هل الرجل يعني لا يبول ولا يتبرز؟ يعني ليه التطهر وبيقولها تتطهري من كل قذارة؟
0: عشان هي مخلوقة.
1: اشمعنى ليه الرجل مش نعيمه في الجنة ان هو يتطهر؟
0: لأنه وصفها مرتبط في جزء كبير من الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية بالنجس، من نجس يعني، مش شبهها مرة بالكلب ومرة والشيطان مش عارفة إيه، يعني هي مرتبطة بالنجاسة. يعني في وقت على الأقل في وقت ما في الشهر مثلا، فما بيعتبروهاش يعني شيء متساوي زيه في الطهارة، لا طبعا هو ما بيحصلوش الحاجات دي. لكن بصي الأسلوب حتى، يعني أنا مش قادرة أتصور. واحد كان بيسأل الشيخ بيقول له يعني هل في الجنة النساء هيبقوا مطالبين بأن هم يعني يتستروا عن بعض، يعني يبقى فيه سترة في الزي أو في اللبس أو كده؟ فتخيلي قال له إيه، أن يعني تتستر عن باقي الناس وهم في الجنة. فراح قال له إيه، قال له لا لا لا لا، لأن في الجنة ما فيهاش، الجنة ليست دار تكليف، يعني خلاص التكليف كان في الأرض. ففي الجنة الأحكام الشرعية كالحجاب والصلاة والصيام خلاص انتهت بانتهاء الدنيا. قد إيه هنا بثبت، يعني بأكد لك على فكرة إن الجنة ما فيهاش أي نوع من الحياة الروحانية، بل بالعكس أي تكليف. طب على فكرة هو يعني التناقض، إن العفة والقداسة بتاعت الإنسان المفروض إن دي فطرة مش تكليف. العفة فطرة، مش ربنا خلقنا على صورته وشبهه، ف ايه علاقة التكليف بالموضوع؟ لكن هو عايز يجرد لك الفكرة بتاعت وصف الجنة قد ايه تكون فكرة مجردة، انها بعيدة عن اي التزام. هي بتخاطب كل شهواتك واللي انت نفسك فيه، واللي هو يعني نفسه فيه، انها هتبقى حاجات المساله سهله خالص، ايزي المساله ايزي.
1: يلا بقى نوريكي كمان من نعيم.

0: حضرتك في الجنة. نشوف الفيديو رقم 10 واللي وراه اللي بعديه، اني ما اعرفش ده هيهمك الموضوع. هو ده محور بقى وجودك في الجنة، هو ده نعيمك الأساسي. فنسمع كده فيديو 10 واللي وراه، اتفضل.
1: النساء أبكار لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. ومن النعيم في الجنة أن الله سبحانه وتعالى ذكر إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. رجع تاني الأرائك، في شغل فاكهون، يعني قاعدين يتمتعوا بما يتمتع به الرجل مع المرأة في الأمور الخاصة. حتى أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أبو هريرة صححه الشيخ الألباني، أنطق في الجنة يا رسول الله؟ يعني هو في لقاء بين الزوج والزوجة في الجنة، فقال والذي نفسي بيده دحمن دحمن، يعني نعم. ويقول الامر ده يعني يحكي النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني هيحصل كتير وفي تكرار، فاذا قام عنها يقول النبي رجعت مطهره بكرا. الله اكبر، يعني كلما تقابلوا عادوا كانه لم يحدث شيء. سبحان الله، تلاقي ان موضوع الفرح وليله العرس واللي بيسموها ليله العمر وليله البناء وليله البناء والكلام ده، الراجل بيهتم بيها اكتر ولا المراه تهتم اكتر؟ ليلة العمر والحاجات ديت، هتلاقي ان ايه، هتلاقي ان المرأة اللي بتهتم، حتى تلاقيها تضغط على والدها وتضغط على اخوها وبتاع، وحرام عليك ده، ديت هي ليلة واحدة انا بفرح كل ليلة. ما تلاقيش راجل قاعد يقول كده، يعني نادر يعني تلاقي شاب كده، لكن الاكثر هي المرأة. صح، انت كل ليلة في كل الجنة على طول الخط هي ليلة عمر. شوف المتكئين فيها على الارائك، يا تعرفين يعني ايه الارائك؟ الكوشة بتاعت العروسة، المكان بتاع العروسه ده، وايه مغطى كده بحلل. فانت عروس على طول الخط؟ لا.
2: فانت عروس على طول الخط؟ لا.
3: متكئين فيها على الارائك، الاريكه كوشه الفرح اللي سمى ليله العمر، كلمه ليله العمر اللي سماها الستات اساسا مش الرجاله. يعني الراجل ما بيسميش الكلام ده قوي، يعني انما الست بالنسبه لها ليله العمر ده ليله الدخله، ليله الزفاف، هيتعمل لها فرح، هتبقى عروسه، فبتبقى الدنيا بيسقيها من الفرح. متكئين فيها على المرائي على الارائك، الاريكه دي كوشه الفرح، يعني انت كل يوم عروسه.
0: هو ده النعيم، يعني ايه النعيم في ان كل يوم تبقى بكر؟ عارفة. النعيم ليها هي، للمراه، لا هي كل ايه،
4: ما هو ده برضو ما هو خدي بالك، ما هو ده برضو بينمي شكل المراه وانصباب اهتماماتها اللي هم عايزين يكونوه فيها، انه ازاي دي تبقى انسان صالح. هو ده الاناء اللي بينضح علشان يكون لك مراه مسلمه ورجل مسلم. لما تقري في القران، ممكن المشاهد يشوف في سوره صاد ايه 23، المراه بتشبه بايه؟ بالنعجه والشاه. لما ترجعي للتفسير بتاع القرطبي، تفسير القرطبي، يعني هو لولا الواحد بس في بعض الرقابه ان احنا نقول بعض الكلمات، انا محرجه ان انا اقولها، بس احنا لو فكينا الرقابه وقلنا يعني بقلب حاجة مخجلة. فتفسير القرطبي بيقولك إيه بقى؟ بيقولك يكن عن المرأة بالنعجة والشاء لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب، ويكن عنها بالبقرة والناقة لأن الكل مركوب. أنا أسفة جدا يعني،
0: للأسف.
4: فهي دي صورة المرأة اللي هو في المنهج الأساسي موصوفة بيه، فمنتظرة
0: فكرة الافتداد البقرة دي بالنسبة للناس اللي هم البدو، دي المغزى والحاجة اللي بتظهر الفحولة الذكر. فده بيورينا كاتب النص ده ذهنيته فيها ايه، تشكيل الذهن بتاعه ايه، ومش عايز ان هو يثبت الفحولة بتاعته في يوم ولا يومين، لا ده عايزها للأبد. فده اللي كاتب النعيم ده او اللي حاطط شكل النعيم ده شخص عنده مشكلة. اسمحي لي اختي زينب، ان عندنا يعني كذا اتصال، وعندي لازم في نختم الفكرة، هي لسه عندنا حاجات كتير نتكلم فيها، لكن على الأقل هنختم الجزء ده بفكرة عايزة أوصلها لحضرتك. فأستأذنكم كل مكالمة 30 ثانية بالضبط بعد إذنكم. معنا الأستاذ نبيل من أمريكا، أهلا بحضرتك من أمريكا، أهلا بيك أستاذ نبيل.
5: أنا عايز أضيف couple of things. نسيت إن في الجنس اللي بيحصل ده كله ما فيش أولاد بيجوا، وتاني حاجة
0: على حسب هم عايزين أولاد ولا لا، لهم فيها ما يشتهون.
5: والحاجة التانية، هل بيبقوا لابسين اللبس ولا عراه؟ وإن كان ما فيش حجاب، أمال الشهوة بتاعت الراجل نحو الستات الحلوين دول؟
4: لا، ما فيش تكليف شيء.
0: شكرا لحضرتك. طب ممكن بقى نشوف الاسئله دي ونعمل بيها حلقات تانية. طيب معانا الاخ نصر ولا الاستاذ نصر؟
6: مش هطول عليكم الحقيقه.
0: الاخ نصري اهلا بيك، اتفضل.
6: بالنسبه لموضوع
0: نصر،

0: الموضوع الحلقه الاضافه الوحيده بس اللي انتم ما عملتهاش حد يزغرط بس ده بالنسبه لي.
1: لكن اللي على الفرح
0: اللي على قلبي عايز اقوله اللي نفسي دي رساله موجهه ليكم نعيم المشاهد وهو بيشوفكم كاجناد الكارما كاجناد الله
1: ربنا يبارك.
0: ورسالتكم الساميه الجميله الرب يبارككم. طبعا شهادتي مجروحه حتى لو خدت كل الحلقه فهقول باي باي عشان كده 30 سنه.
1: اشكرك جدا. طبعا محمد محمود واي حد قال كلمه فيها اساءه احنا مش مضطرين ان احنا نقبل حضرتك او نقبل تليفون او اتصال حضرتك. طيب برضو اخت نهال استاذنك 30 ثانيه بعد اذنك اتفضلي.
2: طيب يا حبيبتي عندي نقطتين بالتحديد. النقطه الاولى انا اسفه اني بقول الكلام ده وبعتذر مقدما لكن لازم اقوله. واضح ان المكافئات في جنه الاسلام معظمها ما لم يكن كلها مختص بالجنس واللذات المختصه به. طب معلش لو في حد على الارض مش انترستد اساسا في العمليه الجنسيه ديت ولا يجد فيها اي نوع من اللذه ايه موقعه؟ هل كده هيبقى الجنه بالنسبه له فشوش؟ يعني هيطلع من المولد بلا حمص. والنقطه الثانيه والأخيرة يعني حضرتك قلتي انه الست المرأة المسلمة لما نتكلم في الحاجات دي بالذات بتبقى مضطرة مع انها مش مقتنعة داخليا عشان بس هي مخلصة لدينها. فانا بوافق حضرتك لكن الكارثة ان احنا نسمع منهم انه الرجل ده هيكون ليه حور عين امرأة مختلفة عن زوجته. ده امتياز. قالت لي ده امتياز في الاسلام يا اخت نيال. لان لو في زوج مطلع عينين مراته على الارض وهي استحملت علشان خاطر الولاد يبقى سارية هتلبس بيه في الجنة كمان. فايه ده انتوا مفروض تفكروا ده امتياز مش عيب ابدا. يا ريت يكون عندكم في المسيحية.
1: شكرا لحضرتك. طيب 30 ثانية مصطفى وبعد كده مش هاخد تليفون عشان اقدر اكمل الفكرة. تفضل مصطفى 30 ثانية مكالمة.
3: مساء الخير.
1: مساء النور تفضل.
3: أنا قرأت النص في أفسوس إصحاح 1:17 يقول كي يعطيكم الإله ربنا يسوع المسيح أبو مجد روح الحكمة والعالم.
1: بقول لك يا مصطفى مصطفى مصطفى إحنا موضوعنا نعيم المرأة في الجنة. نعيم المرأة في الجنة بس خليك بس خليك معايا.
3: لا موضوعي في الكتاب المقدس.
1: خليك مالكش دعوة أنت بالكتاب المقدس. أنت بس لو افهم الأول اللي في الكتاب اللي في كتابك وبعدين روح للكتاب المقدس. هل انت واثق اولا ان والدتك رايحه الجنه؟ احنا بنتكلم عن نعيم المراه فانت مش امراه انت رجل. فهل واثق ان والدتك بحسب الموجود في القران والسنه انها رايحه الجنه؟ ما ردتش. طيب
3: مش موضوعي.
1: لا ده موضوعي انا. انت تلتزم بموضوع الحلقه ده موضوعي. فكر يا مصطفى وابحث شوف هل الوالده هتدخل الجنه ولا لا وبعد كده فكر في نعيمها في الجنه وما تفكرش كتير. انا بنصحك ما تفكرش كتير. طيب قبل ما اخد منك تعليق على المكالمات تعليقي على الاستاذ نبيل اللي قال الموضوع الامومه ده في الجنه. لا هو الرجل لو اشتهى الولد هينزل في حجره كده الولد. لو اشتهى فرخه ولا خروف مشوي زي هينزل في حجره. لكن بالنسبه للامومه برضو قايلين لها ده نعيمك في الجنه الامومه برضو. الفيديو رقم 12 ونشوف بقى من ضمن النعيم والعنصريه في الجنه. اتفضل الفيديو رقم 12. معنا فيديو رقم 12. اتفضل 12.
4: يسقون فيها كأسا كان مزاجها يعني خلطة سرية في الشراب نفسه كمان كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة ويطوف عليهم ولدان مخلدون. حتى عاطفة الأمومة حتى عاطفة الأمومة يبقى عندك ابن انك انت تفرحي ان عندك ابناء يطوف عليهم ولدان يعني انك انت تحس ان ده ابنك اللي بيخدمك وبينعمك. ده الحب والعواطف اللي بينك وبينه زي عواطف الأمومة ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. تخيل يا جماعة الفخفخين اللي في الجنة. تخيل يا جماعة الفخفخين اللي في الجنة. تخيلوا انتوا كده مستوى الخدمة اللي في الجنة. ده لو وصف الخادم. الخادم كأنه لؤلؤة. لؤلؤة كده جايالك. سواء الوصيفة او الخادم بتاعك. لؤلؤة كده جايالك. والحاجة اللي بيقدم لك فيها تخيلي منظر غريب. وافق عجيب من الخدمة. وافق عجيب من النعيم. نعيم المرأة في الجنة.
1: طيب يعني ده من نعيم المرأة في الجنة الخدمة. في عجالة تعليقك على المكالمات عشان
5: هو
1: عندي
5: هو ناقد نفسه مش هو اللي كان لسه بيقول من شوية ان ينزع من قلبك كل عاطفة وكل حاجة ما عدا الاشتهاء لزوجك ورجع تاني قال لك هتشتهي الولاد ويبقى عندك أموم. هم مش متفقين على حاجة.
1: بالظبط.
5: انا اللي هتركه مع المشاهد حتى مش هنلحق نسيب حاجة من الكتاب المقدس لك

0: كان انا عايزه بس اسيب له علامه استفهام، اين الله في جنتك؟
1: بالظبط.
0: بس
1: طيب
0: وبس
1: طبعا ليكي رساله ختاميه بس خليني عشان مهم ان انا اعرض لها برضو ده من نعيمها في الجنه فيديو رقم 11. اسمعي بقى وشوفي الكلام ده بيتقال ازاي وعقليتك ازاي وانت بتسمعي الكلام ده. اتفضل.
2: ايه الفرق بينك وبين الحرة؟ ان النعيم بين الزوج والزوجة في الجنة ليس مجرد نعيم جسدي، انما في نعيم الحب، نعيم التمتع بأملاكهم مع بعض، تعليم الروح الاصل بتاعك، الاسبوع ده نقضيه فيه، فبنروح بقى الشاليه بتاعك اللي على القرب نهر الكوثر نقضيه الاسبوع اللي بعده، بصي بقى والغرفة بتاعتك اللي في الفردوس الاعلى اللي من زبرجدة خضراء نروح فيها بقى الاسبوع اللي بعده، طب يلا بقى عشان نركب اليخت بتاعك وايه ونعمل رحلة بحرية في الجنة، طب يلا بقى عشان نروح الجنينة بتاعتك، ده انت ملكة وهو ملك، ملكة متجوزة ملك، ملكة بكل امكانيات ملكة، ولكن ملكة من ملكات الجنة متجوزة ملك من ملوك الجنة.
1: ده ايه بقى؟ بصي يا اختي،
0: ده خطاب تجميل.
1: هناخدك تعالي اتفسحي في القصر ده، تعالي اركبي اليخت، تعالي مش عارفه نروح فين. ده ده ده ده بيقول لك ايه؟ ده المشهد ده شبه لي بالظبط وهو بيضحك على المراه المسلمه وهيفسحك واملاكك والدنيا دي زي ايه؟ يعني مش بياخد طفل على قد عقله.
0: خطاب تجنيد. ده غسيل دماغ لتجنيد الافراد لخدمه مصلحه معينه واحنا عارفينها.
1: ده
0: ملوش علاقه لا بدين ولا بعباده ولا ليه علاقه باي حاجه.
1: تطبيقوا المشهد ده فيديو 27، تطبيق الشيخ اللي بيقولوا ليكي هناخدك ونفسحك ونوديكي
0: نجيب لك حاجه حلوه.
1: الفيديو 27 شوفي كده عزيزتي واعرفي بيتعاملوكي كده. نسمع الفيديو من اوله.
3: والله جايبولك معايا في جيبي اهو. انا ابويا الليله دخلتك على هنومه وانا بنفسي هكون للشغل. هعمل لك فرح كبير قوي، فرحك يا ناوي فرحك. قوم البس كلابية الفرح، فرحك يا ناوي فرحك، ده انا هعمله لك احسن فرح. يلا دخل ايديك جوه الكمام دول.
1: البسي يا عزيزي
3: ليك جوه الكمام. ايوه اهو كده
0: هتتبسط
3: كويس. الكمام
1: هتنبسطي معانا.
3: ايوه قوم قوم قوم قوم يا عريس. يا إناو يا ابني يا عريس.
1: قومي يا عروسه، ما هو كل يوم قال لها كل يوم فرحك. كل يوم ليله الدخل. كل يوم هيركبك المركب ويفسحك. انا كمان ما عرضتش اصول الرجل في الجنه ونعيم الرجل في الجنه.
0: لا، في حاجات كتير انا عاملاهم على تقسيم كمان اول 5 ايام في الجنه دي يقدروا يشوفوها على
1: لا احنا نعمل حلقه تاني. كمان في حاجه ممنوع محرومه منها المراه ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للمراه، الشوبينج. عندنا في سوق الجمعه ده كل حاجه فري، هي ممنوعه من سوق الجمعه، يعني حرمت المراه من اكتر حاجه بتعزها وخليتها للرجل. يعني
0: انا عايزه اقول للمشاهد في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يعيشون كملائكه الله. فبصلي على قلبي جدا النهارده تعرفون الحق والحق يحرركم في اسم المسيح.
1: امين. طيب تحبي نضيف لها معلومه سوق الجمعه ولا ايه؟
0: يا ريت.
1: طيب
0: لو عندنا، احنا عندنا كتير كنوز.
1: احنا عندنا كتير فعلا، بس انا بدور على سوق الجمعه. كل يوم. طب لو قدامكم فيديو رقم 13، هو هيروح سوق الجمعه وهيرجع لك بقى يقول لك ايه زي ما قلنا من شويه كده ازددنا حسنا. اتفضل. ده من نعيم اكبر.
2: اما يرى زوجته يقول لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الحسن اللي هو ملامح الوش، عينيكي جميله. يعني تخيلي واحد بيعلق لمراته عن جمال عينيها، جمال خدودها، جمال كل ما يلمح فيها، وجمالا جمال التسريحه بتاعت شعرها، جمال الموديل بتاع لبسها، جمال البارفان اللي هي حطاه، جمال طقم الذهب اللي هي لابساه. يعني تخيلي ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ايه الرومانسيه دي؟ ايه الجو الشعري ده؟
1: طيب خلاصة الكلام ده، هل انت يعني لو مش عارفة اقول لك لو مكان المرأة المسلمة وسمعتي عن النعيم الغريب ده يعني تقولي ايه؟ وبرضو وجهي الرسالة للمرأة المسلمة.
0: انا بوجه رسالة للمرأة المسلمة او حتى لو حد النهاردة رجل وسمعنا، بجد هو السؤال البسيط جدا لان ساعات الرسالة توصل بشكل مبسط. فكر اين الله في جنتك؟
1: صح.
0: انت بتجتهد كل الاجتهاد ده في الايمان وفي العباده علشان عايز تبتغي وجه الله. فين الله في جنتك؟ احنا ما شفنالوش اي اكزيستنس او وجود في الجنه، يعني الحاشا لاسم الله. الجنه كلها عباره عن شهوات ارضيه انت اوريدي افنيت حياتك فيها. هتقدم لك بشكل ما، بس في الاخر هي ما فيش حضرة الله ملهاش وجود، وهي دي المكافأة.

0: كبيرة. عشان كده احنا في الكتاب المقدس بنقول ان احنا هنعيش كملائكة الله، هنفرح بحضرة الله بوجود الله وحضوره والتسبيح لي، يعني هي دي الجنة. فانت مجرد انك بس تفكر اين الله، انت مش انت بتتعب كل التعب ده في الدنيا عشان توصل لله؟ طب احنا عايزين نشوف الله، عايزين نشوف الله. مش معقولة هيكون كل شهوتك في نفس الحاجات اللي كانت عندك في الارض، حتى يعني متعبة جدا للغاية. فأكيد الشهوة الكبيرة هي إن أنا أرى مجد الله وأشوف وجهه وأستمتع بالحضور والعشرة مع الله. يعني بصلي إن المسيح وينور قلبك وربنا يفتقدك، وإنك توصل للعمق ده وتدور على ربنا بكل إيمان وبكل إخلاص، وكلمة الله تحررك من كل زيف ومن كل إيمان مضل وهيضيع حياتك.
1: أمين أمين. شكرا لك يا أخت زينب، شكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، وما تنسوش يا جماعة أن الرب يسوع المسيح بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، ابحث عن الحق وسوف تجده. شكرا لحضراتكم، نراكم الأسبوع القادم. سلام المسيح معكم.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناتنا.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

لماذا صمم يسوع المسيح أن يعلن نفسه في الأسبوع الأخير؟ لماذا اختار أن يدخل أورشليم في توقيت معين قبل الفصح؟ لماذا ركب على جحش بن آتان؟ ولماذا سمح للجماهير أن تنادي أوصنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب؟ ابقوا معي أحبائي من أورشليم، رح أتكلم عن دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم. ومثل ما شايفين وراي جبل الزيتون، رح نروح لجبل الزيتون نستكمل حديثنا هناك.

0: ها نحن في الأيام الأخيرة، الأسبوع الأخير يسمى أسبوع الآلام، صلب وموت يسوع المسيح. يبتدئ هذا الأسبوع بدخول المسيح الظافر إلى أورشليم، ويدخل إلى أورشليم، ويختتم هذا الأسبوع بموته على الصليب يوم الجمعة، ويقوم من القبر في اليوم الثالث، أي اليوم الأول يوم الأحد. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقات اللي بتتعلق في هذا الأسبوع الأخير، وأنا متأكد أنه رح تكون سبب بركة لحياتك. صرخت الجماهير: أصلنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. وها المسيح يدخل ظافر منتصر لتتميم النبوات، وديع راكب على جحش بن آتان، جاء ليملك على القلوب ويدخل أورشليم. أنا بدعوكم أن نصلي ونطلب الله خلال هذا الأسبوع، ونشوف شو الرب عاوز يعلمنا من الأسبوع الأخير في حياة يسوع المسيح على الأرض. سنواصل تعليمنا من جبل الزيتون.
1: وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان.
0: من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس رح أتكلم عن دخول المسيح الظافر، دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم القدس. وهذا الحدث مهم جدا في الرزنامة المسيحية، لأنه بتعين الميعاد المهم من حياة الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح، ما نسميه الأسبوع الأخير أو أسبوع الآلام. وهذا الأسبوع لم يكن مجرد عشوائيا أو تلقائيا، لكن في ترتيب الله الأزلي أن يكون المسيح حمل الله، وأن يكون فصحنا في ملء الزمان، أن هذا الشيء كان في إرادة الله منذ الأزل.

أزل جاء المسيح، تجسد، عاش بيننا وصنع المعجزات. وعندما كان في الجليل عدة مرات تنبأ عن الهدف من مجيئه، أنه سيذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، وأنه يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. ابتدى بهذه النبوة في قيصرية فيلبس في الشمال، لدرجة بطرس أراد أن ينتهر المسيح، لكن قال له المسيح: ابعد عني يا شيطان. الغرض كله هو هذا الأسبوع. فجاء المسيح لتتميم وتحقيق النبوات، تطلعات الناس إلى الخلاص لكي يكون الحمل الكامل. يسوع أجا من الجليل مع موكب كبير من الأحباء والنساء اللواتي كنا يخدمنه من أموالهن، وأيضا جماهير التي لمست النعمة الإلهية من شفاءات ومن بركات الرب منحها لهؤلاء الناس. وفعلا كلهن أجوا. وهذا الأسبوع يعتبر أسبوع خاص، أيام الفصح، فعلى كل ذكر يهودي أن يأتي 3 مرات في السنة في الأعياد اليهودية، والفصح يعتبر أهم عيد. فكان بيكون أعداد كبيرة، مئات الآلاف، وكلها مخيمة حول أورشليم ليحتفلوا بالفصح ويقدموا خروف الفصح. كان خاص، لكن المسيح يقول: ثبت وجهه نحو أورشليم. حان الوقت لتتميم النبوات، حان الوقت أن يدخل أورشليم كملك، حان الوقت أن يكون متميز كالنبي اللي تنبأ عنه موسى، حان الوقت أن يكون له غيرة أبيه بيت الله ككاهن، حان الوقت أن يكون قاضي لكي فعلا يطهر الهيكل من الفساد ومن الخطية. فهذا يعتبر حدث مهم جدا، دخول المسيح الظافر. جاء المسيح وطلب من تلميذين انه يشوفوا جحش بن آتان، وطلب منهم، قال: قولوا الرب محتاج. وفعلا منشوف مش بس سلطانه وقدرة الفائقة، معرفته التام وعلمه السابق الكامل. فعلا راحوا وشافوا بالتدقيق ما قال يسوع المسيح. والمسيح ركب على جحش بن آتان، وابتدأت الرحلة. ابتدأ الموكب من بيت فاجي شرقي جبل الزيتون بجانب بيت عنيا، طبعا صعودا إلى رأس الجبل جبل الزيتون، وبينزلوا من هذا الجبل نزولا في جبل الزيتون في الموكب. خلي بالك، الناس مخيمة في كل المنطقة، والناس عم بتهتف وعم بتنشد ليسوع المسيح: مبارك الآتي باسم الرب، أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. والجماهير ابتدأت تحمل سعف النخيل وأغصان الزيتون، وابتدأت تفرش ثيابها على الأرض احتراما لهذا الملك الموقر، الملك الداخل إلى مدينته، إلى هيكله. هذه الأحداث أحبائي كلها كانت مسبقة. فدخل المسيح، واليوم في طريق يسمى طريق أحد السعف، نزولا إلى وادي قدرون، صعودا إلى أورشليم، وبيدخل عادة من البوابة الشرقية إلى الهيكل، وطبعا حتى يقضي الأسبوع الأخير والأحداث الأخيرة في أورشليم القدس. في إنجيل متى إصحاح 21 آية 10 مكتوب: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. فإذا هذا الحدث مهم جدا اللي بيبتدي في الأسبوع الأخير بدخوله، وبينتهي بقيامته في يوم الأحد. منشوف أحبائي عدة أمور. أولا منشوف توقيت الله العجيب للأحداث، كان لازم يكون قبل الفصح حتى يموت المسيح كفصح كحمل الله الكامل. شيء تاني منشوف
لاهوت المسيح

وسلطان المسيح على الأحداث حتى عرف وين الحمار وعرف الأحداث والتوقيت المناسب. منشوف سلطانه، منشوف علمه السابق، منشوف قدرته، منشوف غيرته اللي بتعبر كلها عن لاهوت المسيح. شيء ثالث، منشوف سيادة الله المطلقة الكاملة على كل شيء في الأسبوع الأخير ليكون فصحنا. دخل المسيح ليس كملك أرضي لكن كملك سماوي أحبائي، لتتميم نبوة زكريا إصحاح 9 والآية 9، يدخل كملك راكب على أتان على حمار. هذا الملك الذي يدخل هو عادل ومنصور. ثم أحبائي شيء آخر، من خلال دخول المسيح إلى أورشليم نرى كمان مش بس تتميم النبوة، منشوف وحدة كاملة بين اللاهوت والناسوت. لما طلب من التلاميذ أن يجيبوا الجحش بن أتام، وإذا سألكوا قولوا الرب محتاج. الرب تحمل في طياتها كل أمجاد اللاهوت، فالمسيح هو الرب محتاج تحمل في طياتها كل وضاعة الناسوت. أوليس عجبا أحبائي أن هذا الرب خالق السماء والأرض يولد في مذود وليس له أين يسند رأسه، وعاش في بلدة متواضعة مثل الناصرة، وها يدخل ما عندوش حتى حمار، بيستعير حمار حتى يدخل أورشليم. لكن طبعا كانت القلوب كلها مهيئة للمسيح، كانت القلوب كلها ترجو المسيح. فرشوا الملابس وهتفوا ورددوا بأصوات أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. وحدة كاملة بين اللاهوت والناسوت في اتحاد كامل. ثم أحباء المسيح لم يدخل بالخيل ولا دخول ملك أرضي ولا فتوحات أرضية ولا دخول عسكري أو سياسي ليخضع بلد معينة، لكنه دخل لكي يملك على القلوب بالمحبة، لكي يملك على قلوب الناس. مع أنه بكى على أورشليم هذه المدينة العاصية، لكن في قلوب كتير كانت مستعدة ليسوع المسيح. قالوا من هو هذا؟ ارتجت المدينة كلها، كان بيرددوا مزمور 118 اللي بيرددوه في أيام الفصح، مبارك الآتي باسم الرب، أوصلنا في الأعالي، أوصلنا لابن داود، دخول يسوع الظافر إلى أورشليم.

دخل المسيح أورشليم ارتجت المدينة كلها، ودخل منطقة الهيكل وكان يراقب ما يحدث في الهيكل، لأنه في شيء آخر كمان لازم يعمله. قلت لم يدخل المسيح كقائد سياسي أو عسكري، لدرجة لما كل الجماهير هتفت في جماعة من المتدينين من الفريسيين خافوا وكانوا في حيرة من هذا الموضوع، طلبوا من يسوع المسيح أن يسكت الجموع، لأنه يسوع كان له شعبية، كان له شهرة، ولا سيما من فترة بسيطة تذكر أنه أقام إلعازر، ومن قبل شفى المولود أعمى وشفوه في الهيكل، فعنده شعبية كبيرة لأنه مش راحين يقدروا يسيطروا على الناس، فطلبوا من يسوع أنه يسكت الجماهير لأنه عنده الشعبية. شيء تاني، طلبوا من يسوع أن يسكت الجموع لأنه بالحقيقة

كانوا خايفين من الرومان. قلعة أنطونيا قريبة من الهيكل، وعندما يشوفوا ناس بتهتف للملك بيعتبروها مظاهرة، وكانوا خايفين من الرومان. والمفهوم الثالث أحباء، كتير من الشعب ظن إنه المسيح داخل حتى يثبت مملكته في أورشليم ويطيح في الإمبراطورية الرومانية. فلاحظ المتدينين عاوزين يطلبوا من يسوع يسكت الجماهير لأنه عنده الشعبية بسبب خوفهم من الرومان، وفي نفس الوقت سوء فهم عن هوية يسوع أنه داخل كملك ليطيح بالإمبراطورية الرومانية. شافوا أنه بيصنع المعجزات، مش صعب أنه يسيطر عليهم ويبني مملكته من أورشليم. فكان المفهوم غلط أحبائي. دخل المسيح ليملك على القلوب. قال يسوع: إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. أحبائي، يسوع كان معروف لكن بالواقع لم يدركوا هذه الأهمية، وهذا في حدث كتير كتير مهم. ويسوع هو نازل من جبل الزيتون. قبل بمرة لما كان بيتكلم ضد الفرسيين في متى 23 أنهى بهذه العبارة، قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها ولم تريدي، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وهالآن نرى يسوع المسيح ينزل من جبل الزيتون في موكب غفير محتشد، وسط الهتافات، وسط الترديدات، وسط الأناشيد، لكن المسيح يقف ويأخذ لحظات ليرثي بل يبكي أورشليم. قال لأورشليم: لأنك لو علمت ما هو لسلامك، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. مكتوب بكى يسوع على أورشليم. الجدير بالذكر أحبائي، الكتاب يذكر أنه يسوع بكى 3 مرات، والثلاث مرات من نفس الجبل. بكى في بيت عنيا عند قبر ألعازر، مكتوب بكى يسوع قبل ما أقام ألعازر، وهنا يسوع يبكي على أورشليم، المدينة العاصية المتمردة التي أظهرت عدم الإيمان وعدم الإثمار، لكنهم كانوا يعيشون في مظاهر التدين الخارجي والرياء اللي كان بيميزهم. ثم بكى في أسفل هذا الجبل في بستان جتسماني، كان يصارع، كان يجاهد، نزل عرقه كقطرات دم. بكى يسوع على أورشليم لأنه لم تدرك الناس أن يسوع جاء لسلامها. أوليس عجبا يقول الكتاب عن يسوع أنه رئيس السلام، يدخل المفروض إلى مدينة السلام أورشليم، لكن هذه مدينة السلام لم تعلم ما هو لسلامها. شيء آخر رأى، يعني يسوع لما شاف هذه البلدة من هذا المكان تنبأ عن دمار الهيكل ودمار أورشليم. شيء آخر، لم يدركوا توقيت الافتقاد، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك بسبب الجهل، بسبب العمى الروحي، بسبب عدم الإيمان، بسبب الحسد، بسبب الغيرة والكراهية، بسبب الكبرياء والرياء، بسبب أنه خلاص ما حبوش يسوع، عاوزين شخص سياسي بيمشي على هواهم، أو كما يقول الكتاب: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. أحبائي، المسيح لم يذرف دمعة واحدة على نفسه، لكن عندما بكى يسوع كانت دموع يسوع المسيح كإنسان دموع فدائية، دموع كفارية. لكن من جهة أخرى، إن بكاء المسيح لم يوقف القضاء والدينونة على أورشليم، وهنا نرى سلطانه ولاهوته من ناحية

أخرى. أحبائي، إن العيون التي ذرفت الدموع هي نفس العيون في يوم من الأيام بسفر رؤيا مكتوب عنها وعيناه كلهيب نار للقضاء. وهون منشوف أحبائي عدالة المسيح وغيرة المسيح لله وقداسته المتقدة وحياته الخالية والطاهرة من كل خطيئة.

الجدير بالذكر مكتوب عن يسوع أنه كان عالم بكل شيء، عالم بكل الأحداث، بتوقيت مجيئه من الجليل ليكون في الأسبوع الأخير في أسبوع الآلام، مبتدئاً من الدخول الظافر إلى أورشليم. عرف الناس وعرف القلوب كمان أيضاً. لما دخل أورشليم نظر إلى الهيكل وشاف كل الأمور، وكان عنده بلان، كان عنده مخطط إنه شو راح يعمل. فعلاً تاني يوم رجع إلى منطقة الهيكل لأنه رأى الفساد، رأى الشر، ورأى الاستغلال الديني من طبقة المتدينين وبالتحديد من جماعة حنان الكاهن وقيافة الكاهن اللي كانوا بيستغلوا الناس. فالمسيح طهر الهيكل. عندما نقول تطهير الهيكل يعني كان في مساحة كبيرة للأمم الخائفين الله اللي أجوا حتى يعبدوا يهوه إله إسرائيل، وفي منطقة مخصوص للأمم، في حاجز مكتوب عليه ممنوع دخول الأمم فقط لليهودي، هذا كان شيء معروف. لكن معظم الباعة والصيارفة والمشتريات كانت في هذه المنطقة. فالمسيح كان عنده غيرة متقدة وغضب مقدس على هذا الموضوع، صنع صوت وفعلا ابتدأ يطرد الباعة والصيارفة. وهون منشوف أحبائي شيء مهم جدا، منشوف عدالته، منشوف غيرته المتقدة، منشوف سلطانه على الأحداث وبره أيضا المتقد. طرد الباعة والصيارفة أيضا وقال هذه العبارة: بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب، وأنتم أنتم المفروض اللي تحافظوا على هذا البيت، وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. يا على هالوصف الخطير جدا، بيت الرب، هيكل الرب، مكان العبادة أصبح مكان الاستغلال وأصبح مغارة لصوص. وهل توجد أشر من هذه العبارة أحبائي؟ قال بيته لأنه هو رب، رب الهيكل، كما قيل عن يسوع المسيح، المسيح الآتي بحسب نبوة ملاخي إصحاح 3: يأتي السيد الرب إلى هيكله. فجاء وطهر دار الأمم، الأمم الذين يخافون الله، الذين جاءوا لعبادة الله لكن كانوا يمنعوا بسبب التدين وقشور التدين والأعباء اللي حطوها عليهم. في شيء بحب أضيفه في هذا الوقت: يسوع لما كان رايح لأورشليم شاف شجرة التين عليها ورق أخضر لكن بدون ثمر، وقال يسوع: لا يكون ثمر فيك إلى الأبد. وفعلا ابتدأت التينة تيبس. بعد ما رجعوا من الهيكل تاني يوم شافوا انه التين يبست من الاصول من الجذور، لدرجه بطرس استغرب وقال ليسوع: التين التي لعنتها. والمسيح كان بهمه انه البشر او الناس اللي بيتبعوا الرب وبحبوا بالرب يظهروا الثمر، يعني اسمعوا اصنعوا لكم اثمارا تليق بالتوبه.

حياة لا مجال للمؤمن بدون ثمر عليه علامة سؤال كبير. فالمسيح شدد على موضوع الثمر وقال مهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. فكان لعنة شجرة التين كأنه خلص أي أمة لا تثمر الرب حطها على جنب، بده أمة تصنع أثمار. هذا الدخول أحبائي هو اللي حرك القادة الدينيين أن يقوموا بقرار بقتل يسوع المسيح، ولم يكن يكونوا يعلمون أنهم يحققون النبوة ويحققون الغرض اللي جاء من أجل المسيح ليكون حمل الله بلا خطية يرفع خطية العالم.

دخل المسيح إلى أورشليم لتتميم النبوات، دخل يسوع المسيح الملك كوديع وعادل ومنصور أيضا إلى أورشليم، لم يدخل للاحتلال السياسي أو العسكري، لكنه دخل ليملك على القلوب وعلى حياة الناس بالمحبة والغفران والمسامحة. هذه رسالة يسوع المسيح. دخل يسوع المسيح، كان في كتير ناس غير مؤمنين من طبقة المتدينين، لكن في كتير ناس كانوا مؤمنين بيسوع المسيح، وهذا كان الحد الفاصل للقرار الفاصل والحاسم إنه يبتدوا يدوروا على طريقة يتخلصوا من يسوع المسيح. دخل يسوع المسيح منتصرا، وعندما يأتي المسيح إلى حياتك أنت تحيا حياة النصرة من خلال يسوع المسيح. فعلا هو حمل الله الكامل، هو الوديع والمتواضع، وحتى عند الصلب مكتوب عنه كنعجة صامتة أمام جزيها، لكن المسيح انتصر بالقيامة والآن يملك على قلوب الملايين، والملايين التي تردد مبارك أوصلنا لابن داود الملك الرب يسوع المسيح. هذا الملك مش رح يجي إلا في يوم من الأيام نرجع ونقول مبارك الآتي باسم الرب، أو كما يقول الكتاب آمين تعال أيها الرب يسوع المسيح. كل اللي بحب الرب يسوع وكل اللي توج وملك الرب يسوع على حياته وعلى كيانه بينتظر مجيئه ثانية، لكن عندما يرجع ثانية يكون الخلاص الكامل، خلاص التمجيد نكون معه في السماء، لكن دينونا على الأشرار ودينونا على العصاة. يعني الله عم بيعطينا توقيت، أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة. الرب اليوم أعطاك فرصة جديدة، يوم جديد حتى تتوب وترجع إلى الرب يسوع. شو رأيك اليوم تقول له يا رب أنا عاوز أملكك على قلبي وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى أسرتي، وشوف هذه المعجزة كيف الرب رح يغير حياتك ويكون لك نصيب في الحياة الأبدية.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاثنين 27 يوليو 2026. طبعا للاسف الشديد بالنسبه لروماني غريب كان اتقبض عليه من قبل الشرطه المصريه، وفي تفاصيل طبعا كثيره منتشره بعد الوكيل اتقبض عليه بعد فيديو كان بيتكلم فيه عن انه في ضابط في شرطه المطار كان وقفه وخد منه الرخص وعطله عن انه يجيب زبون من جوه المطار. باشمهندس ماجد سامي الحقيقه وهو مالك نادي وادي دجله فوجئ الناس كلها بصراحه، لان هو بيتكلم على الازمه الخاصه باللعيبه اللي ما بيتمش قبولهم علشان مسيحيين. فقال لك الحل بسيط خالص يا جماعه، انتوا ما تسموش ولادكم اسماء مسيحيه. وطبعا ردود فعل كتيره جدا، وما اكتفاش بالتصريح الاول بعد ما الناس كانت انتقدته بشكل كبير جدا، عمل بوست تاني هنشوف ايه هم البوستين اللي اتكلم فيهم عن هذا الموضوع. انتشرت على موقع التواصل ايضا سيده بيقال اسمها نعمه، وان السيده دي طلعت مع شاب معروف ان هو يوتيوبر، وبعدين كان هو اساسا بيعمل مسابقات اسلاميه، ففوجئنا بقالت له انا مسيحيه وانا غلبانه وانا محدش بيساعدني، وناس كتير تعاطفت معاها. وبعد كده النهارده بدات ناس كتير تقول يا جماعه ده مش حقيقي، دي مترتب معاها الكنائس. طبعا ناس كتير لمت الكنائس، ولكن الكنائس بتعمل على قد ما بتقدر وبتساعد الناس على قد ما بتقدر. كمان حادث مؤسف في سوريا، 35 قتيل على الاقل و30 مصاب. زي ما انتم شايفين اشتعلت النيران في حافله وكارثه هزت سوريا. كمان في جريمه هزت المانيا، لاجئه اوكرانيه قتلت على يد شخص عربي او عراقي بالتحديد، زقها تحت عجلات قطار. وفي حادث تاني ارهابي ايضا من شخص لبناني منتمي لداعش حصل ايضا في المانيا. في بقى برضو لينا كده يومين الويك اند بالتحديد، ومن يوم الجمعه فوجئنا بان في سيده كده انتشرت ليها فيديوهات بتهاجم الرئيس السيسي، والحمد لله هي امبارح اتقبض عليها ونزلت الداخليه بيان، وطبعا كان الفاظ بذيئه جدا، لبس غير طبيعي. ف يعني برضو هنفهم ايه قصة هذه السيدة. الرئيس ترامب بقى الحقيقة وقف الضربات بعد 3 أسابيع من الضربات على ايران، وقال ان احنا هنستأنف حرب واسعة ضد ايران اذا لم تنفذ مطالبنا كاملة. فدلوقتي في وساطة قيل ان مصر برضو هتدخل فيها، ولكن مؤكد انه الصين دخلت على خط هذه الوساطة. وزير الخارجية اللبناني بيقول ان حزب الله إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني. يعني مش مفترض طبعا أن يكون العقيدة دي هي اللي تخليه يعني يبعد عن كونه منتمي للبنان. نتنياهو بقى الحقيقة هو في طريقه لواشنطن حتى يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان طلع في بوست بيتكلم فيه على أنه هو في اختلافات بينه وبين الرئيس ترامب. لكن الحقيقة قبل ما يجي وقبل ما يركب طيارته كان عمدة نيويورك مامداني كان أثار الجدل، وإن احنا هنعتقل نتنياهو وقت أول ما يجي على لو جه نيويورك. وطبعا نتنياهو بيتحداه، وهنشوف برضو القصة دي كلها. الغريب بقى في موضوع يا جماعة، في موضوع كده غريب شوية، انه دلوقتي في مشاكل حاصله ما بين اوكرانيا وايران. ايه ده؟ اوكرانيا مع روسيا المفروض وايران مع امريكا، في ايه؟ ففوجئنا بانه في هجوم اوكراني كان على سفن روسيه في بحر قزوين، بس السفن دي شكلها بقى تقريبا كده كانت باعته عتاد جايباه بقى من ايران. والدنيا دي الحقيقه في لخبطه شويه في الموضوع ده، وهنفهم ايه اللي حاصل بالنسبه لانه واستدعت طبعا إيران السفير الأوكراني. إطلاق اسم الرئيس ترامب رسميا على أطول طريق في الصحراء، وهو الحقيقة كان كتب تغريدة بيشكرهم على إطلاق اسمه. كمان بالنسبة لغزة، السماح بدخول قوة أمن دولية، ومستوطنون هاجموا قرى في الضفة لانتقاما لمقتل جندي إسرائيلي. وطبعا عندنا برضو كانت في كمان

0: إيران طبعا ومدريد تحترق الحقيقة، ومش بس مدريد، مدريد أسبانيا والحرائق اللي في الغابات في فرنسا، النيران في مدريد وصلت، أو النيران كمان وصلت في فرنسا على مشارف بوردو وهددت منشآت حساسة، والأوضاع في الاثنين دولتين في سواء أسبانيا أو فرنسا بسبب الحرائق. أسبانيا قالوا هيعلنوا طوارئ بكرة. منذ حوالي ساعتين كان في خبر عاجل، إطلاق نار داخل مهرجان في سياتل ولاية واشنطن الأمريكية يسفر عن سقوط ضحايا. أما بالنسبة للسودان فعندنا الحقيقة أخبار مبشرة بأن الجيش السوداني بدأ يستعيد السيطرة على طريق أم درمان الأبيض، وبدأ يسيطر في مناطق كتيرة، وطبعا مع أنه الدعم السريع بدأ يخرج منه كتير من اللي كانوا داعمين لحميدتي والدعم السريع بدأوا ينشقوا عنه وبدأوا يروحوا للانضمام إلى الجيش السوداني. لقينا الحقيقة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان احنا المطالبة بالافراج عن روماني غريب. يا جماعة طب ايه القصة، في ايه، روماني ماله، عمل ايه، مين ده؟ عرفنا انه روماني شاب ليه نشاط على مواقع التواصل، هو سواق وعايش في السويس وبينقل، بيروح يجيب ناس للسويس، بيشتغل على عربية يعني، ومشهور عنه ان هو دمه خفيف، شارك في مسرحيات في الكنيسة، بيعمل فيديوهات دمها خفيف على مواقع التواصل الاجتماعي. طب ايه، هي دي جريمة ولا في ايه؟ لا، ده في فيديو هو كان رايح المطار علشان يجيب زبون من جوه، والزبون ده كان عشان يوديه السويس، وهو داخل على المطار شرطة المطار وقفته، وبعدين هو بقى روماني نفسه بيحكي عن التفاصيل. نسمع بيقول ايه.
1: انا واقف رايح المطار علشان اجيب زبون طالع من السويس، وكل ورقي سليم، رخصتي سليمه، خط السير سليم، داخل اجيب زبون من مطار على السويس. البشوات ان هو توقفوا عربيتي وقالوا لي هتاخد حد معاك تدخله جوه، انا رفضت. انا قلت له انا مش هاخد حد معايا، اخد بطاقتي واخد الرخصه واخد خط السير وموقفني. انا عملت ايه غلط؟ ادي عربيتي اهي، ادي عربيتي اهي، الضابط هنا والمرور موقفني مش عايز يدخلني المطار. انا طالع من السويس علشان اجيب زبون من المطار، اخدوا مني الرخصه وخدوا مني كل حاجه، انا ما بتكلمش، بس انا واقف واقفه زي كده ليه؟ هل رخصتي مستلمه؟ هل اللي انا جاي اعمله ده غلط؟ انا بدفع ضرائب وبدفع تامينات، والضابط ان هو موقفني، انا عايز صوتي يوصل للمسؤولين. ايه البهدله اللي احنا بنتبهدلها دي علشان خاطر ايه؟ انا تاكسي سويسي اقف كده في المطار، عايز يخليني اخد حد غصب عني، عايز يركب معايا حد غصب عني. انا مش شغال في البلد، انا ما بشتغلش في البلد دي، انا جاي اجيب زبون وراجع تاني، اخد رخصتي وموقفني الوقفه دي، انا عايز صوتي يوصل للمسؤولين. انا روماني غريب سواق تاكسي السويس جاي المطار اجيب زبون اوديه للسويس، وقفت الوقفه دي علشان خاطر مش راضي اخد زبون هو عاوز يركبه معايا بالعربيه.
0: حد كده. طب ايه يا جماعه، هو ايه دلوقتي، روماني غلط في ايه؟ فقيل بقى، فهمنا ان هو كان بعد الفيديو ده تم استدعائه وللامن الوطني، وطبعا كان انه ازاي تنشر فيديو زي كده، وبعد كده خرجوه على طول، بس فوجئ بعد كده بانه برضه تم استدعائه مره اخرى، ولما استدعي مره اخرى تم حبسه احتياطي على ذمه هذه القضيه حصر امن دوله عليا، القضيه رقم 4832 لسنه 2026 مقيده شأن اتهامات بقى اللي وجهت ليه نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية. طب هو ده الفيديو اللي نشر وحضراتكم بقى قيموا، هو بيقول عن واقعة حصلت معاه وهو مستاء علشان ده أكل عيشه، وهو داخل يجيب حد وخارج على طول، فمش عايز إنه حد يجبره على إنه ياخد معاه حد راكب. فدلوقتي طبعا زي ما قلت لكم القبض عليه كان بتاريخ 18/6 على خلفية نشره استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هو كده من 18/6 بحسب ما هو ثابت على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنه هو تعرض لتعنت من أحد السادة ضباط الشرطة بمطار القاهرة، نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتباشر التحقيقات في القضية. وطبعا كان في جلسة تجديد النهاردة، وبدأت هيئة الدفاع عن روماني كانت نزلت بيان شرحت فيه الملابسات دي كلها بالتواريخ بكله، وقالت لنا برضو كشفت عن انه هيئة الدفاع هنا كشفت عن التفاصيل دي اللي هي انه ايه التهمة اللي موجهة لروماني. روماني متهم بنشر اخبار كاذبة والانضمام الى جماعة ارهابية. فهو الحاجة الوحيدة لو دخلت على صفحة رومانيا هتلاقي كل فيديوهات

حاجات لذيذه بيضحك فيها بيستغرب فيها على حاجات كده، بيجيب فيديوهات ويعلق عليها. المهم ففي النهاية طبعا هيئة الدفاع بتؤكد احترامها الكامل لسلطة النيابة العامة وجهات التحقيق وثقتها في عدالة القضاء المصري مع تمسكها في الوقت ذاته بكافة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لكل منهم، وعلى رأسها طبعا قرينة البراءة وحق الدفاع وضرورة أن يكون الحبس الاحتياطي في الحدود التي رسمها القانون وبما تقتضيه مبرراته، وسيواصل فريق الدفاع مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم أوجه الدفاع والدفوع القانونية التي تكفل حماية حقوق موكلنا، وذلك حتى انتهاء التحقيقات وصدور القرار الذي يتفق وصحيح القانون. فريق الدفاع بيدعو جميع محبي وداعمي روماني غريب إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والامتناع عن نشر أو تداول أي شائعات أو معلومات غير موثقة أو تعليقات قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساء قراءتها. مع ثقتنا الكاملة بأن هذه الأزمة ستمر بإذن الله في القريب العاجل وأن القانون سيأخذ مجراه في إطار من العدالة والشفافية. وده زي ما قلت لحضراتكم البيان من فريق الدفاع عن روماني، وطبعا الكل بيصلوا له بيدعوا له ربنا يفك دقته. طبعا هو برضو يمكن هنا بيقصدوا في شويه الحاجات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فكره يا جماعه ان هو عشان مسيحي. الموضوع هو مواطن عادي حصل معاه مشكله فهو طلع بيحاول يرصد المشكله دي، تمام؟ وهو الفكره انه هنا هو ما ذكرش حتى اي حاجه ليها علاقه بمسيحي ومسلم خالص، هو ذكر ان في ضابط عمل معاه كده في المطار، فمش عايزين ندخل برضو في القصه بتاعت ايه فكره مسيحي ومسلم. هو مواطن حصل معاه موقف في المطار، حاسس ان ده تعنت، رصد الموقف ده بفيديو، كان عصبي طبعا شويه متضايق علشان خاطر انه ده اكل عيشه، اي حد بيتضايق يعني لما يتعطل اكل عيشه. بالتالي فالموضوع هنا فكره بقى انه طبعا ناس ثانيه قالت لك ايه ده، هو في عندنا في المسيحيين جماعه ارهابيه؟ لا، هم ما يقصدوش جماعه ارهابيه مسيحيه على فكره، هو بس دي اسطمبه كده بتتكتب بالنسبه لموضوع انه اي حد بينشر اي اخبار اي حاجات وموقف زي كده بيعتبروا ان ده نشر حاجات بتسيء للبلد، وفي نفس الوقت اخبار اعتبروها اخبار كاذبه، وفي نفس الوقت في الحاجه الثانيه برضو قال لك انه هي بتبقى كده على بعضيها، يعني ان هو نشر اخبار كاذبه وانضمام لجماعه ارهابيه، فالموضوع خالص ما هياش جماعه ارهابيه مسيحيه وزي ما ناس بتتساءل. فكره طبعا ان احنا نكثف الصلاه من اجل روماني، بنتمنى من كل قلوبنا انه القضاء ينظر لهذه القضيه على انه ده شخص بياكل عيش مش طالع علشان خاطر يسيء للبلد ولا اي حاجه، بيرصد موقف علشان خاطر هو متضايق كان نفسه حد من المسؤولين يشوف الدنيا عشان يدوا له حقه فهم قبضوا عليه. ولو شفنا زي ما قلنا حضراتكم سائق تاكسي صانع محتوى كوميدي ملوش ولا علاقة لا بالسياسة ولا بالدين، يعني دي بس موقف حصل معاه حكى عنه، فقصة بقى ان هو نشر اخبار كاذبة ايه؟ وفي فيديوهات تاني طب حضراتكم معاكم احنا ما نعرفهاش، طب ممكن يبقى في شفافية شوية برضو اثناء الموضوع ومتابعة القضية يعني. فبالتالي يعني كل اللي كتبوا بصراحة متعاطفين جدا مع روماني، حبيت ان انا اعرض على حضراتكم الفيديو مش علق تاني، منتظرين طبعا الحكم العادل للقضاء المصري ومنتظرين انه الدفاع عن الاستاذ روماني يطلعنا برضو بايه الاخبار وانه هم ايه الجديد في مسار هذه القضية. وفوق كل ده طبعا بنصلي من اجل ان ربنا يفك زنقة روماني ويطلع بالسلامة يا رب لكل اسرته وكل محبيه، وكمان اي حد تاني برضو معرض لاي ظلم ربنا يفك سجنه ودقته. نروح بقى لباشمهندس ماجد سامي. هو معروف الباشمهندس ماجد سامي وهو مالك لنادي دجله، وادي دجله يعني، اوكي؟ فطبعا هو حب يدلي بدلو في الموضوع الخاص بطبعا قضيه مكاري يونان، شاب اللاعب الطفل مكاري يونان اللي اثيرت الايام اللي فاتت واللي اثير حتى من وقت ما احنا كنا في كاس العالم، وفكره ان مفيش لعيبه مسيحيين بيدخلوا الانديه وان احنا مش نفسنا نشوف مسيحيين يطلعوا ويبقوا في المنتخب والكلام ده كله. فكتب ايه بقى؟ كتب الاستاذ الباشمهندس ماجد، قال انا مش حابب اقرر اتكلم هنا، ونقرا البوست بتاعه علشان يبقى انا بقرا يعني بنقرا الكلام بالظبط زي ما هو قايله. يعني في حكايه المدرب واللاعب والتمييز بالدين، مش حابب اقرر اسم الولد لانه سنه لا يسمح له بكل هذه الضغوط النفسيه، ولكن حقيقه الامر هي ان الاسماء اللي بيختارها اباؤنا لنا هي ما تحدد في بعض الاحيان للاسف كيف سيعاملنا البعض.
طبعا هو بيقصد هنا، معلش انا اللي اقول الاسم بقى،

مكاري يونان عادي جدا يعني، الطفل مش ابونا الله ينيح روحه يعني. لو كنت مسيحي وعايش في بلد اغلبها مسلمين وخايف من التمييز، ما تسميش ابنك يوحنا، سميه يوسف، سميه امين. ولو كنت مسلم وعايش في بلد اغلبها مسيحيين وخايف من الاضطهاد، ما تسميش ابنك حسين، سميه انور، سميه منتصر. معلش انا هقف عند الحته دي، عشان معلش الحته دي مضايقاني شويه. فيش بلد مسيحيه بتظلم حد اسمه مسلم، والدليل واضح قدامنا كلنا. محمد صلاح كان فين يا جماعه؟ في بريطانيا، في ليفربول، وغيره وغيره كتير. واحنا عمرنا ما شفنا ان في اي تعنت في امريكا. ما هي امريكا ان جاد وي تراست، بلد تعتبر مسيحيه. دول كتير جدا من دول العالم حتى اللي لعبوا في المنتخب مسيحي بينتموا، والديانه الاغلبيه الناس اللي فيها مسيحيين، ما شفناش خالص ان ما فيش اسماء مسلمه موجوده معاهم في الفرق. على فكره معلش، مع احترامي لحضرتك، فمعلش قصه ان انت ان هم ما يسموش، لا لا لا، بتلاقي محمد وعبد الله وحسين ومصطفى وبرزين وبياخدوا حقهم تالت ومتالت. لكن احنا هنا بقى لا، لو انت بقى مسيحي وعايش في بلد اغلبها مسلمين وخايف من التمييز، انت ما تسميش ابنك اسماء مسيحيه. انا هقول لكم بعض ردود الفعل طبعا، بس اكمل الدنيا. بس انا وقفت عند موضوع انه لا لا، ما تقلقوش يا جماعه مسلمين، ارجوكوا براحتكم جدا، سموا اللي انتوا عايزينه، لان ما فيش بلد مسيحيه في اي حته في العالم سمعنا ان هي بتعمل زي كده يعني. وزي ما قلت لكم محمد صلاح، وحتى هم بيقولوا مو صلاح. فبيقول إذا انما سميت ابنك اسم ديني في بلد اغلبها بيرى دينك غير سليم، يبقى تقابل وما تشتكيش. اسف لصراحتي، ولكني بقول رايي المجرد في الموضوع. طبعا لا، صراحتك الحقيقه بينت لنا مواضيع كتيره جدا جدا. فالحقيقه انه اللي اتقاله بقى اللي اتقاله انت طبعا. هو كمان ليه اخ كاهن، بس مش مشكلتنا خالص موضوع، لكن ناس كتير اتكلمت على ده. وهو طبعا انه بيقول لك انه 80% من الاعضاء اللي في وادي دجله مسيحيين. ف يعني دلوقتي بس يعني بيقول لك كده ايه، ان البوست ده طبعا مش مفروض انه يطلع من واحد راس ماله من المشتركين في النوادي اللي اغلبهم مسيحيين، وانه طبعا كده انت بصراحه يعني حاجه غريبه جدا. المهم يعني، فالفكره بقى انك يعني هو كتب بوست تاني، بس انا عايزه اقول لحضراتكم فكره انه انت النهارده عارفين بالظبط لما بيكون في تحرش ببنت ويطلعوا ويقولوا لك اصلها لابسه كذا، فانت هنا بتحط الجريمه على البنت والعيب على البنت مش على الشخص المتحرش، تمام؟ فهي نفس الفكرة. انت النهاردة لما يكون في عنصرية وحد متعصب وحد مش عايز ياخدك علشان انت اسمك مسيحي، فانا اقولك لا لا لا، انت اللي غلطان، انت اللي سميت ابنك اسم مسيحي. لكن الشخص اللي هو العنصري اللي هو ما بيبصش على انك دي لعبة كورة، فانت مالكش دعوة بدينه ايه ولا عرقه ايه ولا اسمه ايه ولا لونه ايه، وانك انت بتاخده على اساس كفاءة، لان دي يعني لعبة ورياضة، المفروض الرياضة بتسمو فوق كل ده. فبدل ما انت تقول له انت الغلطان، اللي انت عملته بالظبط يا باشمهندس انك قلت لنا احنا الغلطانين. انتوا ازاي تسموا اولادكم اسماء مسيحية في بلد اسلامي؟ نعم كتير ده شوية بتهيألي، يعني بتهيألي ان محدش يطالب بده. وبعدين راح لام الدنيا بقى بالبوست التاني بعد الجدل، وبعد ما الناس كلها لمته راح قال لك ايه بقى، راح منزل بوست تاني، والبوست تاني بيتهكم فيه على الناس المسيحيين اللي هم معترضين. فبيقول لهم الى اولئك الاخوه الاقباط اللي اثرهم كلامي عن اختيار اسماء ابنائهم ومدى تأثير ذلك في حياتهم. يا عم الناس، أمال إحنا ليه بنطالب بتطبيق المواطنة على المصريين اللي أول شروطها إلغاء بند الدين في البطاقة الشخصية؟ طب قال لك يعني إلغي خانة الدين عشان محدش يعاملك بتطرف، تقوم أنت مسميه لي ابنك فلتقوس؟ عدم تسمية ابنك باسم قديس، بص هو ربط هنا ما بين إن إحنا بنطالب بإن نلغي خانة الدين. هو الغاء خانه الدين مش عشان انت كده بيعرفك انك مسيحي ولا مسلم يا باش مهندس، يا باش مهندس الغاء خانه الدين دي علشان ما يبقاش فيه اي حاجه اسمها انك انت في دوله مدنيه ملهاش علاقه بدين. يعني حضرتك اساسا كمان الفكره دي مش داخله دماغك، فكره انك انت كده باصص لالغاء الدين. قال هو انتوا عايزين تلغوا الدين يا جماعه عشان ما يبانش ان انتوا مسيحيين؟ لا يا فندم، حضرتك الغاء الدين علشان ما فيش دوله في العالم بتحط ديانه البني ادم، لانه البني ادم ملوش علاقه، انت مواطن في دوله ملهاش دعوه لعلاقه الدوله دي بانت ديانتك ايه. فاهم قصدي ولا الموضوع؟ وفي دول عربية بدأت تعمل الموضوع ده على فكرة. فالموضوع مش ان احنا بنطالب كمسيحيين ان احنا نلغي خانة الديانة، مش بالمناسبة مش مسيحيين بس اللي بيطالبوا بإلغاء خانة الديانة، عشان انت في وطن مدني في دولة مدنية ملهاش علاقة انها تصنفك بدين.

ولا غير دين، بنطالب بإلغاء المادة الثانية في الدستور لأن ما فيش دولة مسلمة، الدولة دولة مواطنة فيها كل المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. معرفش انت الحتة دي مش فاهمها ازاي، انا بجد استغربت قوي. فيقول لك هو انتوا عايزين تلغوا خانة الدين وبعدين تسمي ابنك فلتاوس؟ لو عايز اقول لك على مفاجأة على فكرة وناس كتير رصدوها، عارف امتحانات الشفوي وعارف حاجات كتيرة جدا، لو الاسم مش باين عليه مسيحي ولا مسلم يروح يقول لك ماشي انت اسمك عماد صبري ايه؟ عماد صبري ايه؟ طب ما انت عماد صبري اهو، عماد صبري تنفع على اي حد. يقول لك عايز يوصل لاسمك التالت ايه، ولو اسمك التالت مش مبين ديانتك ايه، ودي حصلت كتير قوي في امتحانات شفوي وفي حاجات كتيره جدا وفي مقابلات شغل وفي حاجات وفي عنديه وفي كل حته، يسالك يقول لك هو انت مسيحي او مش، يسالك انت من كتر ما انت هتقول له مسيحي يا فندم، او هو ممكن لا اما هو يسالك لا اما انت من نفسك بتتبرع لانك انت شايف هدفه من السؤال ده كده. فحضرتك الموضوع خالص مش فكره اسماء خالص، الفكره في الدماغات المتعصبه، في العقول اللي هي عايزانا ان احنا نبقى ذميين. انت عايش في البلد دي ما تسميش عيالك اسماء مسيحيه عشان انت كده بتعرضهم لانهم يضطهدوا بجد. ما يعني مش عارفة اقول لك ايه، بس معلينا يعني نكمل البوست بتاعه لانه بس انا حبيت ارد على كل جزئية، وطبعا ناس كتير ردت عليه بس انا حبيت برضو معلش انا اسفة يعني اقول رأيي لانه الموضوع انه في خلط في المفاهيم. الغاء خيانة الديانة فقط لانك احنا في دولة، الدولة بتعتبر المواطنين سواسية، فيش حاجة اسمها دينه ايه، مش مهم دينك ايه، المهم انت مواطن بتدي للدولة والدولة بتستفيد منك وانت بتاخد حقوقك في الدولة. معلش اكمل زمايلي، فقال لك عدم اسم تسمية ابنك باسم قديس لا يعني انك تنكر دينك، وتسميتك له باسم قديس لا تعني انك حجزت له مكانا في الجنة. قصة الجنة دي برضو معلش ده مفهوم، احنا ما عندناش الجنة على فكرة في المسيحية، معلش يعني برضو بحاول اصحح لك شوية حاجات كده. يا فيلسوف منك ليه؟ انت اللي بتقول فيلسوف منك ليه ايه؟ هو احنا في المسيحية بنقول ان انا لو سميت اسم اولادي باسماء قديسين يبقى انا كده عشان احجز مكان في الجنة؟ هي فين الجنة؟ احنا ما عندناش جنة. ما تبقاش في الريسي يا جدع انت وهو وهي، قال لك يروا اعمالكم الصالحة مش اسماءكم اللامعة فيمجدوا اباكم الذي في السماء. مش عارفة اقول ايه بصراحة. وادي كده الاستاذ بقى وحيد زكريا على مواقع التواصل الاجتماعي فراح قال له انت تاني بعد ما يعني اجدادنا كانوا بيعملوا وشم الصليب على ايدين ولادهم وبناتهم عشان لو الاباء توفوا او استشهدوا اولادهم يعرفوا انهم مسيحيين. وصل بينا الحال الى ان شخص مسؤول في نادي بدلا من ان يحارب العنصرية، ده الاستاذ وحيد زكريا اللي بيرد عليه على الباشمهندس ماجد يعني، فبيقول له بدلا وصل بينا الحال الى ان شخص مسؤول في نادي بدلا من ان يحارب العنصريه ويطبق مبدا تكافؤ الفرص جاي يقول لك غيروا اسماءكم حتى لا تمارس العنصريه ضدكم. في كل موضوع خاص بالعنصريه ضد الاقباط كان بيدخل ايتام البنا ويقولوا لنا عندكم نادي وادي دجلة صاحبه مسيحي ليه ما فيش مسيحيين بيلعبوا فيه؟ اهو الرد جالكم من صاحب النادي اللي شغلته هناك فيما يبدو بورروم، وبدلا من الوعد باعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن انتمائه او لونه او اسمه جاي يقول لنا غيروا اسماءكم واخفوا هويتكم بلاش اسماء مسيحية. يا ماجد لا المال هينفعك ولا الجاه ولا النادي، الغني الغنى الحقيقي هو في شبع النفس واحترامها لذاتها لا في ارضاء الناس، فارضاء الناس ليس بالضروره يكون بفعل ما هو صحيح واخلاقي. فمثلا لو تواجدت انت في وسط مجتمع من الميم، هل ستطالب الرجال اللي هم مجتمع اللي هم المثليين، هل ستطالب الرجال ان هم يلبسوا فساتين علشان يتماشوا مع الوضع اللي هم فيه؟ يا ترى تقدر تروح امريكا تقول لاصحاب البشره السمراء غيروا لون بشرتكم وكل واحد يجيب جالون بويا يدهن بيه وشه كل يوم عشان تاخدوا حقوقكم؟ ما تقوله عبث وسخافه. فبيقول له يا عزيزي الحقوق ليست مشروطة بإنكار هويتك بل في حقك في التعبير عن هويتك دون انتقاص من حقوقك. هنسمي أبنائنا فلتأوس وجرجس وجورج ومرقس ومينا وكرولوس وجنودة وهناخد حقوقنا لأنها ليست منحة منك أو من غيرك. الحقوق لا تمنح بل تنتزع. شكرا أستاذ وحيد زكريا على هذا الرد يعني الشامل والوافي، وأتمنى يا ريت كده الباشمهندس يوقف الموضوع لأنه في مفاهيم كانت مغلوطة حاولنا نفهمها له، نتمنى يكون وصلته المعلومات والمفاهيم الصحيحة.
بص يا جماعه، بالنسبه لموضوع الناس اللي بتطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وتستغيث وتعيط، هي ما عيطتش، ما نزلتش منها ولا دمعه على فكره، لان انا بعد الجدل ده وبعد ما الناس بداوا يقولوا ان هي لا، هي انها ممكن تكون متفقه مع الولد ده، ان هي ممكن تكون، بصوا انا كده في اطار ان زي ما بقول لكم انا

بصيت على الفيديو فلقيت مفيش دموع، بس بغض النظر، اوكي بغض النظر عن القصه دي بالتحديد، واذا كانت حقيقيه ولا مش حقيقيه، اذا كانت الست دي طالعه بتحاول عشان تلم فلوس ومتفقه مع الولد ده. احنا حتى لما بنيجي نقدم حالات انسانيه زي ما قلنا لحضراتكم، بنتواصل مع الكاهن، بنحاول نتاكد، بنشوف خادم، بنتاكد 1000000% بانه الشخصيه الحاله اللي معانا دي محتاجه مساعده. فارجوكم ما تنسقوش للمواضيع اللي زي كده. انا دي يعني بشبهها بالظبط كده زي مثلا لما بتلاقي الرئيس لما بيجي يقابل حد وبتاعه مش عارف يتكلم معاه كلمتين فيروح حل له مشكلته. طب ما انت عندك 10000 بني ادم عندهم مشاكل، اشمعنى الشخص ده اللي انت قابلته في الوقت ده هو ده اللي تحل له مشكلته؟ هل يعني ده حظه دونا عن حظوظ التانية؟ فاحنا عايزين بس يبقى في مساواة في الدنيا. طبعا الهجوم اللي حصل على الكنائس هجوم غير مبرر برضو، وبدأنا نقول بصوا الكنائس بتدخل لها دعم قد ايه وفلوس قد ايه والقصة بقى قد ايه والكنائس بتصرف الفلوس دي فين وما بتحاولش تشوف الست اللي زي دي ليه. لا، الكنائس بتساعد ناس كتير على فكرة جدا، ومش قادرة، الدنيا بقت صعبة قوي قوي على ناس كتير، فبتحاول على قد ما تقدر. لكن ارجوكم ما تنسقوش ورا اي حد يطلع يستعطفكم باي حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي بقت بجد الواحد مش قادر يفهم، بقت حتى لما بتشوفوا فيديوهات وحاجات ما بتبقاش حقيقيه، بتشوفوا ناس طالعه تقول كلام غريب، بتشوفوا يعني. فمن فضلكم، مش معنى ان حد يطلع في حد يوتيوبر حد عايز مشاهدات، على فكره المشاهدات بتاعت بالمناسبه يعني عشان بس اقول لكم، المشاهدات بتاع المقطع ده وهو عمل اكتر من مقطع، في واحد منهم واخد 7 مليون مشاهد، فانتوا كده حققتوا له غرضه. بس عادي جدا براحتكم. اللي انا دايما بقوله ان في ناس كتيره بتعمل حاجات غريبه، ممكن تقول حاجات مش حقيقيه، ممكن ان هي تالف قصص غريبه، تبتدي كل هدفها بيكون مشاهدات، وبعد كده بيبان الفكره اللي زي كده، وفي الاخر الناس اللي هي اللي بتعرض المحتوى النافع، المحتوى الهادف، ما حدش بيوصل له ولا حد بيعمل ولا حد بيعبره، فبقى المجتمع كله مش بس في مصر على فكره، في كل العالم دلوقتي المجتمعات بتجري ورا يعني ورا الموضوع بتاع الفيديوهات دي، وان احنا نجني من ورا الفيديوهات دي اموال وفلوس، حتى لو بنقول اي حاجات، حتى لو اللي احنا المحتوى ده مش حقيقي، حتى لو احنا محتوى بنستعطف فيه ناس، حتى لو محتوى بنكتب فيه حاجه عشان تصير الناس. فهو ده تعليقي بالنسبه لهذه السيده. واللي ما يعرفش ان السيده دي طلعت مع الولد ده وقالت انها بتلم يعني شويه حاجات عشان تبيعها كده، وقالت له هو اساسا، طب بيطلع بيسال اسئله اسلاميه يعني، فراحت قالت له انا مسيحيه، وان هي مش لاقيه عيالها، عندها 5 بنات وولد، وانه ولد منه عنده كهرباء في المخ وعايز عمليه حوالي 14000 جنيه. على فكره في ناس كتير دخلوا وساعدوها، ومؤسسات برضو مؤسسات بتساعد برضو طلعت على الخط وبدات تنتشر في المواقع الاخباريه، يا جماعه ده المؤسسه الفلانيه دي خلاص تتبنى قصتها. فده اللي حصل بالظبط. وجينا النهارده زي ما قلت لحضراتكم انها هي بتلم خرده وبتبيعها، انه كتير جدا من المواقع وناس كتير اكدوا عن طريق ان الكنيسه وهناك والدنيا والمجتمع، هي في حته في الاسكندريه غالبا، فقال لك يا جماعه باختصار انا زي ما قلت لكم، مش عايزه اقول لكم ما تصدقوش الست دي بالتحديد، لكن ما تنسقوش ورا اي حاجات بتيجي على مواقع التواصل الاجتماعي. خلي عندنا حكمه، والحكمه مهمه جدا في التمييز علشان نقدر فعلا، وانه لما حد عايز يساعد حد يكون متاكد تماما تماما، مش مجرد انه طلع في برنامج وبدا ينتشر ده وعمل ترند، ان هم دي الناس اللي محتاجه مساعده. ناس كتير جدا محتاجه مساعده، دوروا عليهم وساعدوهم، لان دول الاولى بالمساعدات، مش اللي بيطلعوا على بس مواقع التواصل مع ناس يوتيوبر يجمعوا مشاهدات. نروح بقى لقداسة البابا توادروس. افتتح مجمع خدمات أغصان الزيتون بالعبور، وهذا المجمع تابع لكنيسة السيدة العذراء بالزيتون. استقبله محافظ القليوبية والقيادات التنفيذية والأمنية إلى جانب نيافة الأنبا مرقس وكهنة الكنيسة، وصلى البابا صلاة الشكر، وأكد أهمية الخدمات الكنسية في بناء الإنسان وتنمية قيمة الجمال. تفقد البابا مباني ومرافق المجمع وافتتحها رسميا، كان في الاحتفال كلمات ترحيبية، ترانيم، فيلم تسجيلي على المشروع، وتحدث البابا عن أهمية الواحات المكانية والزمانية في راحة الإنسان، مشيرا إلى الذكرى 58 لظهور السيدة العذراء مريم بالزيتون، ووجه الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المشروع.
مشهد جميل جدا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قوي، وانتشر فيديو

اليوتيوب كمان في أعماق البحر قبالة سواحل إيطاليا، يواصل تمثال المسيح في الأعماق. في تمثال كده عامل زي التمثال بتاع البرازيل اللي رافع في ريو دي جانيرو، اللي فاتح فيه المسيح دراعاته. فالحقيقة أنه بيقال أنه هو من أكتر من 70 عام، وهو التمثال في أعماق البحر أقيم عام 1954 تكريما لكل من فقدوا حياتهم في البحر، ورمزا لتضحيات الحرب العالمية الثانية، ليصبح أحد أشهر المعالم المسيحية تحت الماء. قبل أيام خضع التمثال لعملية الصيانة السنوية، أزال غواصون متخصصون الترسبات البحرية باستخدام خراطيم مياه مضغوطة بدل الفرش المعدنية، حفاظا على سطحه البرونزي، ليبقى شاهدا على الرجاء والإيمان ووجهة يقصدها الغواصون والزوار من مختلف أنحاء العالم. ايه بقى اللي حصل في سوريا؟ بجد كانت يعني ناس كتيرة قالوا هي سوريا ناقصة بجد عشان يحصل حادث بهذه الضخامة وتفقد أرواح 35، وأكيد تعرضوا يعني ممكن تكون زادت الحياة لأن في 30 مصاب. الحادث مؤلم جدا، حصل على طريق دمشق دير الزور، تصادم بين حافلة مدنية وأخرى تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي. أسفر الحادث في الأعداد المبدئية عن مقتل 35 شخص وأصابة 30 في حصيلة أولية. طبعا كاميرات كتيرة نشرت المشهد وهو الدنيا مولعة خالص في الحافلتين، والنار كانت زي ما يكون يعني نار في غابة، كانت نار كثيفة جدا جدا. بعد كده بدأوا يرصدوا حجم الدمار بعد ما طفوا النيران. طبعا سارعت طيارات وفرق إنقاذ وإطفاء. الفكر اللي حصل طبعا أنه التصادم أدى إلى اشتعال هذه النيران بهذه القوة. الحادث طبعا وزارة الدفاع السورية كانت دفعت مروحيات إلى الموقع لنقل عدد من المصابين. المشاهد مؤلمة جدا جدا. وزارة الدفاع السورية كانت وسائل الإعلام وزارة الدفاع تحدث عن أنه هذا التصادم كان بين باص سياحي وباص تابع وأوتوبيس تابع لوزارة الداخلية السورية، وأن الاصطدام والحريق هو اللي أدى لأنه عدد كبير من المصابين. وطبعا برضو كمان قالوا أن هم دفعوا بطائرات علشان تنقل المصابين وتنقل الجسامين، علشان مكان الحادث ده بيبعد 65 كيلو متر عن أقرب مستشفى، وهو ما استدعى اللجوء إلى الإخلاء الجوي. طبعا كان في مشهد مزعج جدا جدا لطفل، كان الطفل ده كان واقف جنب، بتهيألي إن في معانا تقرير بالصوت زمايلي من هذه التقارير أعتقد، لأنه كان في يعني كان في مشهد صعب قوي قوي، كان تم رصده أنه كان في طفل بيبكي جنب جثمان والدته. فيعني برضو يعني حاجات إنسانية كتير طبعا زي ما احنا بنقول كده، أكيد الأعداد زادت عن 35، ولكن كان حادث مأساوي بكل المقاييس. ربنا يعزي أسر كل الضحايا اللي راحوا في هذا الحادث، ويمد إيده للمصابين بالشفاء العاجل، ويطبطب على قلوب كل اللي فقدوا حد من ذويهم. بالنسبة لهجوم اللي حصل في برلين، الشرطة الألمانية أعلنت مقتل منفذ هجوم برلين بعد مطاردة استمرت أكتر من 24 ساعة. شاب من أصول لبنانية كان تحت المراقبة، وإن هو كان بيحاول يلتحق لداعش، وهو ده الشاب بالحقيقة اللي كان اتكتب، معلش نكبر برضو الصورة شوية، مطاردة ده مقتل منفذ هجوم استهدف فعالية برايد في برلين بعد مطاردة استمرت 24 ساعة. الفعالية بتاعت البرايد دي بتبقى فعالية للمثليين، هي المفروض ان هي كانت الشهر اللي فات، بس غالبا في بعض الاماكن يعني بيعملوها الشهر ده. المهم اللي حصل ان دي كانت مسيرة، والمسيرة دي كانت للمثليين، والشخص ده راح داخل بقى ودهس دهس في الناس في المسيرة دي، واسفر عن مقتل شخص واصابة 29 اخرين بجروح. وبعد كده تم الكشف عن هويته وتم نشر صورته، وان هو لبناني من اصول لبنانية يعني، وان هو كان قبل كده مراقب، بس للأسف بالرغم انه مراقب ما قدروش ان هم يوقفوا، ان هو كان مراقب عشان كان حاجات بتؤكد ان هو كان ملتحق ورغبته في التحق بداعش، وكان رغبته في ان هو عشان انضم لداعش ان هو يقتل اكبر عدد من اللي هو بيعتبرهم. طبعا الفكرة هنا انه هو بالنسبة له لما يقتل ناس يعني ايا كان، يعني حتى مش شرط، احنا شفنا

أعمال إرهابية، مش شرط في مسيرات ليها علاقة بالمثليين أو بال رافعين هذه الأعلام يعني. لكن هو الفكرة كلها أنه أي حد أنت مختلف، أي حد شايف أنه بيعبر عن أي شيء أنت بالنسبة لك، إذا كان حتى زي ما احنا عارفين طبعا المسيحيين واليهود وكل حاجة، وشفنا أعمال إرهابية كتير بتحصل في أوروبا. فهذا الشخص هو لبناني كان منضم لداعش. في حادث تاني كان مؤسف برضو في ألمانيا، وللأسف الشديد أنه برضو الحادث ده كان المتسبب فيه أيضا شخص عربي. بنت اسمها ليانا لاجئة أوكرانية بتبلغ من عمر 16 سنة، كانت تعيش في ألمانيا. اللي حصل أن هي كانت راجعة من بيتها، وبعدين بيقال أنها تعرضت لمضايقات جنسية من قبل أحد المهاجرين. اتصلت بجدها علشان تطلب المساعدة، وقالت له أنه في مهاجر بيمشي وراء ماشي ورايا وعايز وبدأ يعتدي عليا. وطبعا اللي حصل انه الجد بعد ما هي كانت بتكلمه كانت بتصرخ وكده والحقني الحقني، لقى الصوت وقف، وطبعا دي كانت اخر مره يسمع فيها صوت حفيدته. فاللي حصل بقى ان هم بعد كده لقوها ان هي متوفيه تحت قطر، فتقال انه دي حالة انتحار، وكان الملف اغلق. ولكن طبعا عائلتها رفضت الاستسلام للفكرة دي، لان هي اتكلمت مع جدها وبتقوله في حد كان بيمشي ورايا وبيحاول يغتصبني وبيحاول يتحرش بيا وكده. المهم انه عن طريق مساعدة حزب البديل من اجل المانيا للمطالبة باجراء تحقيق، ظهرت الحقيقة فعلا، وانه الشاب ده هو اللي دفعها، هو مهاجر عراقي دفعها عمدا نحو مسار القطار وتوفت ليانا. الحقيقة الراجل ده بقى المفاجأة يا جماعة، ان هو كان خاضع لأمر ترحيل، المفروض أمر الترحيل ده من يناير 2025، لكن هذا الأمر لم ينفذ. وبالتالي طبعا فالكل كان بيلوم السلطات الألمانية انها لو كانت قامت بواجبها وكانت يعني رحلت هذا الشاب، ما كانت ليانا تكون على قيد الحياة حتى الآن. طبعا والدة ليانا يعني للأسف الشديد كانت برضو متوقعة انه ممكن ما يتحققش العقوبة الكاملة في المهاجر العراقي ده، وقالوا ان هو وفعلا اللي حصل ان هم اتقال عليه ان هو بيعاني من مشاكل صحيه عقليا، وبدلا من ان هو يدخل السجن ودوه في منشاه نفسيه مريحه بيصرفوا فيها، طبعا بيتصرف منها من فلوس دافعي الضرائب الالمان. واقعه مؤسفه بكل المقاييس، ربنا يرحمنا. بسرعة كده عشان نوصل لموضوع طبعا إيران، هقول لحضراتكم الحاجات اللي كانت مثيرة للجدل في مصر كده بسرعة. إنه بدأنا نقول تحت شعار إن شريحة الصفوة بتهاجم السيسي، واحدة لقيناها لابسة لبس غريب وذهب كتير قوي وطالعة بشكل غريب جدا جدا، وطالعة بتشتم وبتقول ألفاظ بذيئة، وكان مميز قوي فكرة الذهب الكتير جدا اللي كانت لابساه ده، هل ذهب بقى حقيقي ولا مش عارفة. وقال لك إنها مش صفوة من صفوة المجتمع، وإن هي سموها سيدة الساحل، والسيدة دي طبعا كان برضو الحقيقة اسمها هايدي زيدان. لغاية ما لقينا الفيديوهات دي انتشرت على مواقع كتير من مواقع الإخوان، وقال لك والناس بدأت تقول لك بصوا يا جماعة على فكرة هم الإخوان بدأوا يغيروا الناس ده، فاكرين محمد علي وفاكرين مش عارف، فبدأ دلوقتي جابوا ناس ما انت مش لا يمكن تشك ان هم منتمين لجماعة الإخوان. لكن الحقيقة بيان الداخلية ما جابش سيرة جماعة الإخوان، او هنشوف قال ايه بيان الداخلية مع حضراتكم. في إطار كشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تجاوز صاحبة الحساب بصورة غير أخلاقية وترويجها لإدعاءات كاذبة تجاه مؤسسات وشخصيات بالدولة وخارجها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحبة الحساب. أقرت بقى أسرتها، ودي كانت المفاجأة، بأنها تعاني من اضطرابات نفسية أثرت على سلوكياتها، وتولت النيابة التحقيق حيث قررت عرض المذكورة على إحدى مستشفيات الطب النفسي لبيان مدى سلامة صحتها النفسية، وده كان بيان الداخلية. ما جابوش بقى سيرة انضمام لجماعة ولا أي حاجة خالص، لكن اللي قالوه إن هي بتعاني، أسرتها قالت إنها بتعاني من اضطرابات نفسية. ده كان واحد من الموضوعات. الموضوع التاني اللي انتشر برضو الحقيقة انه قالك ان كان في لقاء ما بين الاعلامية لميس الحديدي مع الحقيقة متحدث من وزارة البترول. فالمهم ان هي بتسأله ممكن نعرف مصر بتنتج كم برميل بترول يوميا، فقال لها مش عايزين نقول علشان الحسد. ايه؟
مش عايز تقول مصر بتنتج قد ايه علشان الحصد. طبعا ناس كتير قالت لك هو ده يا جماعه حصل بجد؟ هو في فيديو بيقول طب الكلام ده؟ طبعا ايه يعني لميس ردت عليه وقالت له ده موضوع علمي ملوش علاقه بالحد

ولا ابقى احط خرزه زرقاء جنب، طبعا جنب البراميل البترول خرزه زرقاء. فالمهم في الاخر قال لك اعلى من 550 الف برميل يوميا، يعني في الرينج ده، واتنشر في مواقع كتيره جدا. الموضوع الثاني بقى برلمانيه عظيمه الحقيقه شغلها جدا، موضوع انه البطاقه بدل ما يتكتب فيها ربه منزل يتكتب فيها صانعه اجيال. المفاجاه ان الاقتراح ده ما كانش اقتراحها هي، الاقتراح ده كان مقدم من الحقيقه قبل كده كان في الامارات. معلش نجيب صوره، الصوره اللي بعدها رقم 35 زميلنا. فقال لك بقى ايه، طبعا الطلب بتاعها ده قال لك احنا عايزين ما تبقاش اسمها ربه منزل في البطاقه، احنا نسميها صانعه جيل. الناس كده يعني هي دي خلاص كل مشكلتك في الحياه، ان يعني انت بتناقشي في البرلمان الموضوع ده. فالموضوع بقى هنا قال لك يا جماعه هي ما كانتش اساسا فكرتها دي، كانت فكره تغيير مسمى ربه منزل لصانعه جيل كانت طرحت في الامارات. وفي الاخر طبعا يعني الايديا برضو، يعني هل فكره حضرتك صانعه جيل دي تنطبق على اي حد برضو، اي سيده ولا اي ربه بيت هي صانعه جيل؟ في نماذج كتيره ما بتصنعش اجيال، في نماذج ما عندهاش عيال، في نماذج بنشوف بترمي عيالها. يعني عموما مع يعني مع وضع الجدل على الجنب، الحاجة برضو اللي احنا لسه بنتابعها معاكم طبعا موضوع المحامية اللي قتلت والدتها بأبشع الطرق وخنقتها وبعدين يعني قطعت جثمانها يعني بشكل فظيع جدا. ففي اعترافاتها، اعترافات بتحكي، هي كانت بتحكي بصراحة بشكل صعب جدا جدا. وفي النهاية كمان الشرطة كانوا اعلنوا على ان هي لما قبضوا عليها كان في حوزتها 20 جنيه ذهب و31 قطعه ثمينه، ده وقت ما اتقبض عليها. وطبعا كانت اربع سلاسل وعقد وخمس ازواج حلقان وثلاث اساور و12 خاتم وخمس غوايش ذهب و20 جنيه ذهب واثنين بتاع ده، وكمان سياره ماركه شيفورليه مش مهم العربيه 47000 جنيه، دلايه على شكل رمز العدل، تمام جدا في العدل. لكن طبعا الاعترافات بتاعتها اعترافات صعبه جدا جدا لدرجه ناس مش قادره تصدق، لانها كانت بتقول ان هي كانت بتقطع اجزاء وبعدين بتنام وبعدين تكمل وبعدين مش يعني في النهايه. وهي قالت لك اصل ماما قالت لي ان انا مجنونه وما كانتش عايزه تساعدني عشان ارجع البنتين اللي جوزها او طليقها في الجوازه الاولى كان واخدها منهم. فربنا يرحمنا يا رب يعني بصراحه. وهل برضو في ناس قالوا هي ممكن عشان محاميه فعايزه تودي الموضوع لفكره ان هي مضطربه نفسيا، فبدل ما تروح للسجن او تتحاكم انها تروح مستشفى امراض عصبيه. كان في برضو بوست تاني كده الحقيقه يعني ازعج ناس كتيره قوي، طفل اسمه نوح، الطفل ده كان رحل في حادث غرق الحقيقه، وانه كان يعني فكله قال لحظات اللهو والفرح تحولت الى فاجعه لا تنسى. ربنا يعز أسرته، ربنا يعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه سواء كان طفل أو حد كبير أو شاب. يعني بنشوف طبعا المشكلة كبيرة جدا. المهم أنه طبعا الحادث ده كان وقع في حمام سباحة، وبيقولوا بيتساءلوا برضو يعني هل كان ممكن إنقاذه، الموضوع أنه بيتم دلوقتي التحقيق في هذه الواقعة. ولكن الناس بتطالب أنه يكون في حماية للأطفال، والحماية دي طبعا المفروض أنه بتعود برضو جزء كبير منها على الأسرة، وجزء التاني على أنه لازم يكون في منقذين موجودين في كل حمامات السباحة ويكون عينيهم دايما على لو في أطفال بينزلوا هذه الحمامات. ربنا يرحمنا جميعا. ايه اللي حصل بقى بالنسبه ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، وليه مره واحده كده الرئيس ترامب اعلن ايقاف الضربات وقال لك ان وقف الضربات ده مؤقت، وان احنا بنجري دلوقتي مباحثات عميقه مع ايران، وهل مثلا للصين علاقه؟ لان احنا اخر حاجه كنا بنقول لحضراتكم يوم الجمعه ان الصين هتتدخل في الموضوع ويبقى في وساطه من الصين، هل ده ليه علاقه؟ تجاهلات كتيره واسباب بدات تنشر. يا ترى هو ترامب وقف الضربات ليه؟ هل مفيش عدد كفايه؟ هل مفيش اسلحه كفايه معاه؟ يعني في ايه اللي خلاه يوقف؟ قال لك بس يا جماعه احنا الوقف ده مؤقت، واذا لم ننجح في المفاوضات احنا بنجري مباحثات عميقه مع ايران، واذا لم تنجح فسنعود لعمليه عسكريه وسنستأنف حربا واسعه ضد ايران اذا لم تنفذ ايران مطالبنا كامله. الوسطاء طلبوا مني منح المفاوضات مع ايران فرصه، ولكن لو فشلت هنضرب، دي كانت الكلام. فبالتالي قال لك انا مش همنح برضو المفاوضات مع ايران الكثير من الوقت، بس برضو مفيش وقت محدد. وترامب أكد أن احنا بنجري مباحثات. ترامب بالحقيقة كان بيتكلم برضو أنه في واحدة من التصريحات كده ونشر في اليوم السابع بيقولوا أن مصر، أن هو قال أن مصر ستشارك في المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: لكن الحقيقة الواضح جدا يا جماعة أن الصين بتتحرك لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض.
1: على امتداد الخليج مياه تعج بالسفن الحربية وسماء لا تغيب عنها الطائرات. أما خلف هذا المشهد فتتحرك رسائل واتصالات تحمل عنوانا مختلفا: إعادة الحوار بين واشنطن وطهران بوساطة صينية. تقود بكين بالتنسيق مع باكستان تحركات دبلوماسية تستهدف إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وطهران، تمهيدا لاستئناف مفاوضات غير مباشرة، وتشمل المشاورات إجراءات متبادلة لبناء الثقة، تمهيدا لبحث ملفات تتجاوز البرنامج النووي لتطال العقوبات والأمن الإقليمي ومستقبل الاستقرار في الخليج، مع مساع لإشراك دول الخليج وقوى إقليمية في مسار سياسي أوسع. وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية وتواصل تبادل الرسائل بين الجانبين عبر الوسطاء.
0: زي ما بقول لكم انه كان موضوع دخول الصين ده كان يوم الجمعه، كانت لسه الضربات، لكن احنا فوجئنا على طول بعديها ان وقفت الضربات تماما. المهم انه برضو الرئيس ترامب طبعا كان فيه برضو راي كتب عن انه قائد القياده المركزيه الامريكيه هو من اوصى بوقف الضربات حول مضيق هرمز بعد بلوغها اقصى حدود فعاليتها، وتقييمات القاده العسكريين والمستشارين هي اللي ساهمت في قرار الرئيس ترامب وقف الضربات عفوا مؤقتا على ايران. لكن بقى لقينا ترامب برضو بيهدد ونشر على تروس سوشيال، هو الحقيقة اليومين اللي فاتوا دول او يعني ال 24 ساعة اللي فاتت كان نشر بتاع 16 صورة معمولة بالذكاء الاصطناعي، من ضمنها كانت الصورة دي اللي هو طبعا بيتكلم فيها يعني صور كتير قوي. فهو دي كانت صور بالذكاء الاصطناعي تحاكي شن غارات على إيران وجزيرة خارق، فدي من الصور اللي هو كان يبدو فيها طبعا تهديدات. الحقيقة أنه برضو بعض الآراء قالت أنه هو برضو بيقول ما فيش مواتير تاني في البحر، يعني ما علينا. المهم انه الحكايه كلها كده التصعيد يا جماعه العسكري بيقال انه وصل لمرحله اصبح فيها التصعيد العسكري يحقق عوائد سياسيه محدوده، فاستمرار الضربات لم يعد يغير مسار الحرب او يحقق اهدافها. ايران نجحت في نقل مركز الصراع الى امن الملاحه في مضيق هرمز، وده اللي خلى التاثير ما بقاش بس في معلش خلينا هنتكلم عن الصور المعموله بالذكاء الاصطناعي دي، بس خلينا الاول نتكلم عن القرار ده بتاع وقف اطلاق النار، لانه القرار ده قرار مهم جدا. ناس كتير محللين بداوا يحاولوا يشوفوا ونفهم كلنا هو ايه اللي خلاه يعمل كده. فزي ما بقول لكم هو هنا مفيش حد يعتبر انه في الحرب دي دلوقتي لغايه دلوقتي سواء كانت على مدى 39 40 يوم ولا على مدى الثلاث اسابيع دول نقدر نقول انه مين منتصر. ترامب بيقول احنا انتصرنا وعملنا وقللنا كفاءتهم وضربنا ودلوقتي مش عارف قضينا على البحريه و و و وكام سفينه والكلام ده كله والصواريخ، وبرده الجانب الايراني بيقول ان احنا اللي منتصرين. فلكن هي في النهايه هي تكتيك حصل بشكل كان حتى الناس بتحذر رئيس ترامب قبل ما يقوم بخطوة الحرب، انه خلي بالك ان ايران عندها كارت كبير قوي وهو الكارت الخاص بمضيق هرمز، وده بالفعل اللي حصل. بالنسبة لإيران نجحت في نقل مركز الصراع الى امن الملاحة في مضيق هرمز اللي هو بينقل منه 20% من النفط بتاع العالم، وبالتالي حصل تأثير كبير جدا على الاقتصاد العالمي، وان دي بقت ورقة ضغط رئيسية. عشان كده دلوقتي واشنطن اتجهت للوساطة والتهدئة إلى جانب الضغط العسكري، بينما طبعا تواجه إدارة ترامب معضلة في تعريف النصر بعد تغير طبيعة الحرب، وفي نفس الوقت كده برضو معضلة كبيرة جماعة ان احنا ازاي ننهيها واحنا لسه دلوقتي القصة حتى ما كانش فيه اي حوار عن نووي ولا الكلام ده كله ولا امتلاك ايران نووي، ده احنا قاعدين بنحكي في قصة انه مضيق هرمز ومين اللي ليه السيطرة على مضيق هرمز. المهم انه طبعا فالكلام بقى انه ايران قال لدينا ذخائر اكثر من اي دوله في العالم واكثر بكثير مما نحتاج اليه، لانه قال انه يا جماعه مش زي ما انتشر في بعض المواقع الفيك نيوز دي اللي بتقول لك ان احنا ما عندناش ذخائر، لا احنا عندنا ذخائر كتير جدا واكثر دوله فيها ذخائر. ايران بقى قالت انه هي كمان وقفت الضربات بعد طبعا توقف الضربات اللي هي كانت بعد نحو اسبوعين من الهجمات الامريكيه. ايران اعلنت تعليق هجماتها على دول الخليج. المرشد الإيراني قال لم

تعود سمة خيارس والجهاد والمقاومة بعد أن ضاقت شعوب العالم زرعا بطغيان الإدارة الأمريكية. وقال برضو في رسالة: وضعنا حفظ وحدة أراضي لبنان وإنهاء العدوان الصهيوني شرطا أول لمذكرة التفاهم مع أمريكا. أما الحرس الثوري قال أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم وهي اللي أعلنت ممر تاني. أسعار النفط هبطت بأكتر من 5% مع موضوع أنه يا جماعة هيكون في مفاوضات والصين داخلة في المفاوضات. بالنسبة لنتنياهو، لا هو على فكرة نتنياهو في الطيارة جاي إلى الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي. فاللي اتقال طبعا أنه بدأ قبل ما نتنياهو يجي كان في حوار مع فوكس نيوز اتكلم فيه عن نتنياهو عن أنه في قضايا هو مختلف فيها مع ترامب، وقال الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي، وأنا هناقش مع ترامب جميع القضايا المطروحة وفي مقدمتها إيران. بس هو قال لو إيران ضربتنا احنا مش هنسكت. تمام. طبعا أزمة مضيق هرمز انه كان برضو في مقترح عماني، المقترح ده لإنشاء تحالف إقليمي يقدم الخدمات الملاحية واللوجستية في مضيق هرمز على غرار تجربة مضيق مالقة. فبالتالي برضو هل ممكن فعلا يحصل حاجة زي كده؟ الحقيقة برضو لسه ما فيش أي اتفاق على هذا الاقتراح. عندنا بقى كان في برضو هجمات متبادلة بين الحوثيون والحوثيين عفوا والسعودية. السعودية الأول كانوا قالوا إنه في قوات يمنية من الجيش اليمني هي اللي شنت غارات على مواقع الحوثيين، راح بعد كده قال لك لا دي السعوديه هي اللي شنت الهجمات دي ردا على الهجمات اللي استهدفت نقلات نفط وسفن تجاريه في البحر الاحمر. فبدا الموضوع كده يبدو وانه تصعيد جديد يهدد الهدنه في اليمن. الأمم المتحدة دعت إلى خفض فوري للتصعيد محذرة من تداعياته على أمن الملاحة. والحوثيون أعلنوا تنفيذ عمليات ضد منشآت الأرامكو في جازان وينبع بالسعودية، وأعلنوا كمان استهداف بنية تحتية لنقل النفط الخام السعودي بطائرات مسيرة، نفذوا هجوم بطائرات مسيرة. وزارة الدفاع السعودية أعلنت، طبعا أبو سريع طبعا طلع سرع الدنيا وقال لك إحنا عملنا وبتاع، بس ما فيش داعي إن إحنا نتسرع، ده إحنا عايزين نخلص. المهم وزارة الدفاع السعودية أعلنت اعتراض وتدمير عدد من المسيرات القادمة من الأراضي العراقية. والخارجية الإيرانية قالت على الأطراف اللي بتعتبر نفسها داعمة لأوكرانيا تحمل تداعيات اعتداء كييف على سفينة إيرانية. دخلنا بقى في القصة بتاعت، أنا لما جيت أقرأ الخبر كده قلت هو إيه يا جماعة موضوع إنه في عندنا رحنا لإيران وأوكرانيا، إيران وأوكرانيا يعني مش إيران وأمريكا ولا أوكرانيا وروسيا، قال لك إيران وأوكرانيا. طب إيه اللي حصل في الموضوع ده؟ قال لك إن هجوم أوكراني كان وقع على سفن تجارية إيرانية في بحر قزوين ما أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخر. واستدعت القائم بالأعمال، إيران بقى اتهمت طبعا أوكرانيا، واستدعت القائم بالأعمال الأوكراني للاحتجاج. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال إن الضربات استهدفت سفن كانت بتنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، كانت بتنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، داعيا وزير الخارجية الإيراني إلى رد دولي صارم. فبقت هنا في عندنا مشكلة جديدة دخلت في على الخط، ان بقت ايه، اوكرانيا ضربت سفن قال لك ان كان فيها شحنات عسكريه مرتبطه بايران فاحنا ضربناها لانها غالبا كانت رايحه لروسيا. فبالتالي طبعا حصل بقى التوتر. وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي قال ان الهجوم الاوكراني على سفينه تجاريه ايرانيه لا يمكن ان يمر دون رد، وعلى الاطراف التي تعتبر نفسها داعمه لاوكرانيا تحمل تداعيات اعتداء كييف على سفينه إيرانية. المهم فده كان بقى طبعا مع الوضع في الاعتبار ان احنا دلوقتي اوكرانيا استهدفت سان بطرسبرغ وبتهدد العرض العسكري السنوي اللي بيقام في سان بطرسبرغ في روسيا. يعني لغاية دلوقتي برضو اوكرانيا بتستعرض بالطائرات المسيرة طويلة المدى. على الجانب الاخر فعاليات، الحقيقة انه رئيس الوزراء البريطاني الجديد بدأ طبعا عمله استقبل رئيس الوزراء البريطاني اندي بورنوم رئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي في أول لقاء دبلوماسي مع زعيم أجنبي منذ تولي منصبه الأسبوع الماضي. يعني بدأ نشاطه بأنه استقبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ده بالنسبة للصراع الخاص بأمريكا والضربات على إيران والهدنة اللي موجودة دلوقتي علشان التفاوض، وروسيا وأوكرانيا برضو لسه ما زالت مستمر. عمدة
نيويورك ممداني كان أثار الجدل الأيام اللي

فاتت مذكرة توقيف صادرة على المحكمة الجنائية الدولية، قالك بحق نتنياهو أكد أن سلطات المدينة الحقيقة اللي كان بيقول أنه دعا إلى الحكومة الفيدرالية الأمريكية أن هم يوقفوه، مؤكدا أن سلطات المدينة لا تملك الصلاحية القانونية لتنفيذها. بدأت بقى طبعا السفير الإسرائيلي هاجم ممداني وقال له أنه أن الكلام اللي أنت بتقوله ده غير دستوري وغير قانوني، وبدأت كمان من داخل القيادات الأمريكية بدأوا يهاجموا الجنائية المحكمة الجنائية الدولية. فبدأت المعركة دي، لكن في النهاية طبعا نتنياهو قال له أنا هدخل نيويورك رغم طبعا كل اللي انت قلته ده للعمدة ممداني، واتهموا بالتحريض على الكراهية وإثارة الانقسام، وانه سيلقي كلمة اسرائيل امام الامم المتحدة كمان في نيويورك طبعا اللي هي بتبقى في شهر 9. على الجانب الاخر كان في اقالة لكريم خان مدعي الجنائية الدولية اللي اصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، وقالوا ان هو تم اقالته باغلبية 82 صوت علشان خاطر ان هو اتهمات تحرش جنسي بمحامية ماليزية. الحقيقة يا جماعة احنا بنصلي بجد من أجل الأحداث اللي هي حصلت، الحرائق اللي حصلت في فرنسا أو في أسبانيا مدريد، علشان فعلا الوضع مأساوي جدا، وهم يعني هيكون في إن شاء الله إصدار مذكرة، إصدار يعني قرار بالطوارئ بكرة إن شاء الله في أسبانيا. في برضو كان في حاجات كده في غزة، من أبرزهم صورة فضائية بتكشف إنشاءات عسكرية إسرائيلية جديدة جنوب رفح قرب الحدود المصرية. هنحاول برضو نشوف، لأن التقرير ده كان من قناة الجزيرة، بس هنحاول نستكشف ونشوف إيه اللي بيحصل على الحدود. بشكركم مشاهدينا، وإن شاء الله انتظرونا الأربعاء والمزيد من ما وراء الأحداث. إلى اللقاء.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحباء المشاهدين في كل مرة بتهتموا أنك تقعد وتبعت لينا، ابعت لي قصة أعجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة لتكون واحدة من قصص البرنامج. تقدر تواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب، تقدر تعمل تحميل لكل البرامج السابقة، وأيضا عن طريق الفيسبوك صفحة أو جروب حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص التاريخية الحقيقية والمهمة والمفيدة. قصتنا النهاردة بعنوان الرحمة لمن لا يستحق الرحمة، وهو ده أساسا تعريف الرحمة. اسم قصتنا هو تعريف الرحمة. رحمة معناها أن أرحم شخص ما يستاهلش يترحم. قصتنا النهاردة عن امرأة توسلت للقائد والإمبراطور الفرنسي الأشهر نابليون بونابرت علشان يرحم ابنها، ورغم أنه كان عفى عنه من قبل نابليون بونابرت. نابليون بونابرت ولد يوم 15 أغسطس عام 1769 في جزيرة كورسيكا. هذه الجزيرة كانت فرنسا استولت عليها قبل مولد نابليون بونابرت ب 15 شهر. ورحل عن دنيانا يوم 5 مايو سنة 1821، وتوفى نابليون في منفاه عن عمر يناهز 52 سنة. ما عاش يعني مش سنين طويلة، لكنه عمل أعمال كثيرة. السيدة وقفت تتشفع وتبكي وتطلب الرحمة لابنها. كان الابن ارتكب جرما عظيما يستحق عقوبة قاسية. وقالت لنابليون: أنا أعلم أنك إنسان رحوم، فأرجو أن تعفو وترحم ابني هذه المرة. فرد عليها نابليون وقال لها: أنا أحب الرحمة، ولكني قد صفحت عن ابنك المرة السابقة. ردت عليه وقالت له: معلش، من فضلك ارحم واصفع عنه هذه المرة. رد نابليون: إنه لا يستحق الرحمة، فقد استهان برحمتي السابقة. ردت الأم قالت: أنا أعلم إنه لا يستحق الرحمة، ولكنك أنت رحوم. فرد نابليون كمان وقال لها: كيف أرحم من لا يستحق الرحمة؟ فردت عليه بقى الحكمة الجميلة: إن قدمت الرحمة لمن يستحقها لا تحسب رحمة، لكن الرحمة الحقة هي التي تقدم لمن لا يستحقها. صمت نابليون بونابرت قليلا ثم قال لها: لقد أدركت الآن ما معنى الرحمة أيتها الأم، لذلك قررت العفو عن ابنك. قصة جميلة جميلة، وبتوريك أن هذا القائد نابليون بونابرت رغم أنه يعني محارب، لكن مفكر يدور على، وأقنعته، سمع منها وأقنعته، واستطاعت هذه الأم الطيبة الجميلة أن تحصل على الرحمة لابنها الذي لا يستحق الرحمة. الرحمة هي لمن لا يستحق الرحمة. سنستكمل هذه القصة الحقيقية بعدما نستمتع بترنيمة من الروائع مع مرنمنا الجميل، صوته حلو وهو كله حلو، يوسف صمويل. ابقى معي إلى ما بعد الفاصل.

كانت هذه الترنيمة الرائعة الجميلة التي تتحدث عن الله الرحيم عند صليب ربنا يسوع المسيح من تأليف وتلحين وترنيم مرنمنا الجميل يوسف صمويل. ربنا يباركك يا أخويا يوسف وتعملنا ترنيم أكتر وأكتر، يعني بجو روحي معطر كان في الاستوديو. أتمنى أن يكون وصل إلى حضراتكم أينما أنتم تشاهدونني في هذه القصة اللي بعنوان الرحمة لمن لا يستحق الرحمة. وهذه الامرأة اللي كانت بتطلب الرحمة لابنها من نابليون بونابرت وكان عفى عنه سابقا وقعدت تقول له ارحمه، قال لها لا ما انا رحمته قبل كده، قالت له معلش ارحمه تاني، قال لها لا ازاي ارحمه هو استخف برحمتي السابقة، هو لا يستحق الرحمة. فقالت له ده تعريف الرحمة، الرحمة هي تقدم لمن لا يستحق الرحمة. واستطاعت بشفاعتها وطلبتها انها تحصل على العفو لابنها. قصة مؤثرة جميلة بتظهر لك قد ايه قلب الام وقد ايه هذا الامبراطور رغم عظمته وشراسته في الحروب نابليون بونابرت ازاي برضه يقدر يقدر الرحمة. لكن فين نابليون بونابرت من رب واله نابليون بونابرت؟ هكلمك في هذه القصة في ثلاث كلمات هامة جدا. الكلمة الاولى عن الرحمة هي صفة الله الرحيم. الرحمة هي صفة الله الرحيم. والكلمة الثانية اطلب الرحمة من الراحم العظيم. والكلمة الثالثة يوم نهاية الرحمة الأليم. في يوم لا نابليون ولا حد بيرحم ولا الله نفسه بيرحم. هتقول لي ازاي؟ ايوه الرحمة، هتقول لي طب ما الرحمة لمن لا يستحق الرحمة؟ برضو الرحمة ليها معاد، حينما ينتهي معاد الرحمة لا يكون إلا وقت العدل فقط. الرحمة صفة الله الرحيم مما لا شك فيه. طبعا مئات الآيات في الكتاب المقدس بتتكلم عن الله رحمن ورحيم، ربنا رحيم طبعا رحيم. مثلا في أفسس 2 بيقول الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أمواتا بالخطايا أحيانا مع المسيح. رحمة ربنا فعلا، رحمة ربنا مبنية على عدله، فما كانش ممكن ربنا يرحمني إلا على أساس موت المسيح اللي دفع الأجرة. ولا يوجد، يعني مستحيل الرحمة والحق يلتقيا إلا في صليب المسيح. الرحمة والحق التقيا، البر والسلام ثلاثة ما. لو أنا قاضي مش نابليون بونابرت، لو أنا قاضي وقدامي واحد قاتل وجات أمه تقول لي ارحمه يا حضرة القاضي، أقول لها لا أنا هعدبه. إزاي؟ أنت لازم تبقى رحيم. أقول لا أنا قاضي ونفذ العدل. إلا في حالة واحدة، أني أقول أوكي أنا أرحمه بس أنا هموت لأجله. ده اللي حمله المسيح. هذه قصة الفداء اللي يمكن أنت رافضها من غير ما تفكر فيها، لكن كل مسيحي حقيقي اختبر قصة الفداء يشعر بالفخر. طبعا أنت، أنا عارف يمكن بتقول إزاي بتقول الله يبقي إنسان ويموت، ده كلام ما يقبلوش عقل. هو كلام عاقل جدا، كلام أسمى من العقل لكنه عاقل جدا. الله يقدر يظهر بأي صورة ويقدر يدفع الثمن. علشان كده الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها أحيانا مع المسيح. يقول لموسى أنا أرحم من أرحم في رومية 9:15، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. والمسيح كمان قال فاذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة في متى 12:7، وبرضو عادها مرة تاني وقال فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء، مأخوذا من سفر هوشع. الله الله هو صاحب الغنى الكثير الرحيم. الله هو الرحيم الحقيقي. النقطة الثانية

0: اطلب الرحمة من الرحم العظيم. يعني تكلمنا عن الرحمة صفة الله الرحيم، لكن اطلب منه. يعني تخيل لو الست دي ما رحتش لنابليون، نابليون عايز يرحم بس ما هي ما طلبتش، خلاص. مئات من الآيات كلها بتقول إن الله بيرحم اللي بيقول له ارحمني. داود بعد ما أخطأ وزنى وقتل راح لربنا في مزمور التوبة الشهير 51، قال له ارحمني يا الله، مش حسب استحقائي، ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصيا. ومكتوب لازم نطلب الرحمة فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، ننال رحمة ونجد نعمة. ناس كتيرة في العهد الجديد وقت البرنامج مش هيقضيني، مثلا 2 من العميان في إنجيل متى وصح 9 وعدد 27، وفيما يسوع مجتاز اللي منهم بارتيماوس الأعمى، أعميان أريحة، تبعه أعميان يصرخان ارحمنا يا ابن داود. في متى 15 امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه ارحمني يا سيد يا ابن داود، وكلهم شفاهم. في متى 17 راجل ابنه مريض جدا وفي شياطين قائلا يا سيد ارحم ابني فإنه يسرع ويتألم شديدا. في متى 20 أعميان كفر نحوم، وإذا أعميان جالسان على الطريق، فلما آسف أعميان أريحة، الأولانيين بتوع كفر نحوم ودول بتوع أريحة، وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمع أن يسوع مجتاز صرخ ارحمنا ارحمنا يا سيدي ابن داود. في مرقس 10 بتكرر نفس الفكرة عن أعميان أريحة. في لوقا 17 10 مرضى بالبرص رفعوا صوتا يا يسوع يا معلم ارحمنا. طبعا المثل الجميل اللي قاله الرب في لوقا 18 العشار قرأ على صدره وقائلا ارحمني، أما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء فصرخ قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطي. في لوقا 18 برضو بيتكلم عن بارتيماوس الأعمى والآية بتقول منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح الحي. الله هو الرحم العظيم، اطلب الرحمة من هذا الإله الرحيم، لكن في يوم عدم الرحمة الأليم. مسيح حكى قصة حقيقية شهيرة في إنجيل لوقا وصح 16 عن راجل غني ترمى في الجحيم وصرخ يا أبي إبراهيم ارحمني، قال له انتهى وقت الرحمة. صلى في وقت غير مناسب لشخص غير مناسب في مكان غير مناسب بدافع غير مناسب. الآن وقت الرحمة، بعد الموت تقول كلمة الله لا توجد رحمة. علشان كده أنا عارف أن الرحمة لمن لا يسحق الرحمة لكن ليها سقف، ليها وقت، هي أنا عايش أيا كان حالي، زي اللص اللي كان على الصليب على آخر لحظة قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال المسيح الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. أتمنى لك أنك تصلي معايا دلوقتي، يا رب أنا بصراحة من غير رحمتك أهلك وروح جهنم، يا رب أنا أستاهل الجحيم حرقي حتف يا رب أترمي فيها، لكن ارحمني يا الله ارحمني يا الله، أنا جاي مستند على رحمتك على أساس صليب الرب يسوع. صدقني تسمع جوه قلبك بيقول لك مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج.

ألف ب العلاقة الروحية مع الله، ألف ب العلاقات الأسرية، ألف ب الغفران، ألف ب التبرير، ألف ب الخطية، ألف ب الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف ب هنناقش ألف ب بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك.

0: حالتك الروحية، مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: مرقس 16 آيات كلكم عارفينها، بدءا من آية 15 قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، من لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حياة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. رب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، ورب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. هنط معاك لوقا 9 وهرجع مرة تاني لمرقس. في حاجة كده ملحوظة، طبعا الآيات دي ممكن تودينا حتت كتيرة قوي معروفة، ممكن تودينا حتت كتيرة قوي، ممكن حكي في مواضيع كتيرة قوي، بس في ملحوظة صغيرة ما عرفش هتاخدوا بالكم منها ولا لأ، بس يعني لوقا 9 دعا تلاميذه الاثناشر أعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. هقراها مرة تاني، دعا تلاميذه الاثناشر أعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا مرضى. أمين. أنا عارف إن في يعني السؤال مش فير، مش عادل إن أنا أقول لكم في ملحوظة خدتوا بالكم منها ولا لأ، لأن في حاجات كتيرة ممكن تلاحظوها. بس في ملحوظة. ثلاث ملحوظات؟ لا، في ملحوظات كتيرة وأنا موافق. بصوا وإيه اللي على الشاشة دلوقتي؟ لقى 9. طيب نبص على لقى 9. دعت الاثناشر وأعطاهم إيه؟ قوة سلطان على جميع الشياطين. أنا حقف مرقس 6، مرقس 6 17 هذه الآيات تتبع المؤمنين، لا 17 مرقس 16 17 ما فيش مرقس 17 مرقس 16 17 هذه الآيات تتبع المؤمنين إيه؟ قبل ما تكملوا ملحوظة هنا، فما أول حاجة في الآيات تتبع المؤمنين إيه؟ أول حاجة لما أعطاهم قوة وسلطان في لوقا إيه؟ على جميع الشياطين. فنتكلم على الشياطين شوية، مش هتكلم على الشياطين، مش هتكلم على الشياطين، بس ملحوظة برضو إنه أول ما أرسلهم في مرقس وقال هذه الآيات تتبع المؤمنين، وفي لوقا وهو بيرسل الاثناشر أول حاجة ذكرت هو إخراج الشياطين. أنا مش مشغول بكلمة إخراج حالا، هنتكلم عن الحتة دي، أنا مش هطول، بس إخراج الشياطين مش حاجة جانبية في امتداد الملكوت. أوكي تفضلوا نصلي، خلاص ما قلتوا هللويا، خلاص خلص الموضوع. اخراج الشياطين مش حاجه جانبيه، مش اكسترا. في بعض احيان بنتعامل حتى ان الشفاء بقى الاول عن اخراج الشياطين، برغم انك لو بصيت على الليسته بتاعت هذه الايات تتبع المؤمنين اخر حاجه يضعون ايديهم على المرضى فبرؤون. مش دي مش أولويات، مش نمرة واحد نمرة اتنين، ومش ترتيب أولويات، لكن الرب لأنه في لوقا الإخراج الشياطين وشفاء الأمراض، أعطاهم قوة وسلطان لإخراج الشياطين وشفاء الأمراض. بس إخراج الشياطين جت هو قالها قبليها، مش أولوية، بس إخراج الشياطين مش حاجة إضافية في امتداد الملكوت. أنا بس بحطها عندك، هدوس شوية هكمل في

حتة صغيرة، بس عايز أحطها جوه روحك. مفيش حاجة بتعملها بامتداد الملكوت إلا على حساب مملكة الظلم. كل امتداد للملكوت هي مواجهة مع مملكة أخرى. كل امتداد للملكوت في حياتك ومن خلالك هو امتداد على حساب مملكة أخرى في مواجهة. وأول حاجة أعطاهم قوة سلطان لرد أو لزق مملكة الظلمة لورا، أول حاجة أعطاهم قوة سلطان عشان يزقوا مملكة الظلمة لورا. وفي الآيات تتبعهم أول حاجة بتتبعهم يخرجون الشياطين باسم. ليه ده طبيعي؟ لأنه أي حاجة بتعملها فيها إظهار ليسوع المسيح، لو كنت موجود في المائدة كل معظم كنت موجودين في المائدة، يا أولاد الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. يعني بالمناسبة ده ما كانش أول مرة يصلي لهم الصلوة دي. لما تقرأ الآية في اليوناني تكتشف أنها حاجة مكررة مرة ومرات، حتى في الكلمة في إحدى المخطوطات اليونانية لكي يتصور المسيح فيكم مرة ثانية، في كده زي إضافة مرة ثانية ليتصور المسيح فيكم مرة ثانية. وبالتالي إظهار المسيح أو إظهار يسوع في حياتك هو حاجة مستمرة بتزداد في حياتك. كل ما بتسجد، كل ما بتحبه، كل ما بتتواجد في حضوره بيظهر المسيح فيك. حنط الآية في يوحنا الأولى يقولك وذاك أظهر لكي ينقض أعمال إبليس. إظهار يسوع فيك هو إرجاع لمملكة الظلمة قدامك. نتيجة طبيعية الإخراج الشياطين أو رجوع مملكة الظلمة من قدامك مش حاجة جانبية في الحياة المسيحية. ليه خليناها حاجة جانبية؟ لأن لما بيحصل صلاة مع حد الإخراج شياطين في بعض الأحيان حتى في وسطينا لظروف كده بيتاخد على جنب، فزي ما يكون اتحط جوه ذهننا نخرج الشياطين حاجة جانبية. بس أنا مش كلام على بالمناسبة الهدف مش سيشن إخراج شياطين، الهدف تحرير النفس. حد فهم حاجة؟ فاهمين الفرق ما بين الاثنين؟ لأن كتير إخراج شياطين بقى شوف اللمة يعني، وبعد كده ويحصل بقى حديث والقصص دي كلها. إحنا لا نميل لكده. يسوع قال له اسكت اسكت اخرج منه. يعني اوكي، يعني مش هنخش في المدرسه دي، بس ببساطه فلان كثيرا ما يكون الوضع في اجتماعات انه اول ما يحصل اظهار لارواح شر ظاهر من نفوس، وان كنت حكي عن انه في بعض الحين بيحصل تحرير بدون ما يحصل ولا اظهار، بدون ما يحصل ولا سويت ولا زعيق ولا انتهارات عالية ولا أي حاجة. لكن الطبيعي، وده اللي أنا عايز أوصله لك، إن عايز أخرجك من حالة إخراج الشياطين ده بقى سيشن وزعيق وسويت. نو، إخراج الشياطين ده الحالة الطبيعية بتاعتك، الحالة الطبيعية اللي فيها مش لازم الناس تصوت، الناس تشعر براحة. ده إيه اللي ترفع من عليهم؟ روح. الناس تشعر إنها فائت. إيه اللي حصل ترفع من عليهم؟ ترفع منهم روح. وتوقع ده في شغلك، توقع ده في مكاتب الشغل بتاعتك، توقع ده لما يحصل هجوم على أولادك، توقع ده لما يحصل هجوم على بيتك، إن مملكة النور اللي جواك بتزق مملكة إبليس طول الوقت طول الوقت. فأنت في حالة مستمرة، لأن أول حاجة تتبع المؤمنين إيه؟ يخرجون الشياطين باسم. بالمناسبة هي لا تتبع ألقاب، عشان كده بيتريقوا عليا لما يقولوا لي يا قسيس. هي لا تتبع ألقاب، ما اقصدش بيتريقوا عليا، انا بقول يعني لا تتبع ألقاب. هذه الآيات تتبع المؤمنين. انا عارف انكم عارفين، بس انا بحطها جوه روحك. انا مجرد هذا الاجتماع القصير بحط جوه روحك حبه مبادئ كده تتحط فوق بعض عشان تستقر. ايه تستقر جواك؟ انه أنت في حالة امتداد للملكوت فيك، وبالتالي في حالة امتداد في الملكوت من خلالك بطريقة مستمرة، وإظهار يسوع فيك لكي ينقض أعمال إبليس. وبالتالي مش محتاج أقول لك، بس حولها لك، مش بقوتك، مش بقدرتك، مش بزعيقك، مش بشخطك، مش بزغرك عينيك تزغر، مش بأي حاجة. ده إظهار يسوع المسيح من خلالك بينقض أعمال إبليس
بتلقائية، فمملكة الظلمة بترجع

الكفارة لأن إظهار يسوع في المسيح بالذات فيك. Are you here؟ مرقس واحد. خليني أقول جملة دي مرة تانية. إخراج الشياطين مش حاجة جانبية في امتداد الملكوت. مش حاجة جانبية. وعايز أحطها جوه أرواحنا وجوانا كخدمة كمان. إنه هو ليه في لوقا في كذا شاهد تاني بس مش هفتحهم دلوقتي أنا عشان مش هدف الدراسة، هدفي نحط حق في الأجواء ونتحرك. ليه في شواهد كتيرة من ضمنها لوقا 9 اللي احنا قرناها حط إنه كان يشفي جميع المتسلط عليهم، لأن حتى الشفاء عبارة عن امتداد للملكوت على حساب مملكة الظلمة. مش كل الأمراض سببها مملكة الظلمة، بس الشفاء هو امتداد لملكوت الله على حساب مملكة الظلمة. هقول الجملة دي مرة تاني. مش كل مرض سببه إبليس، لكن كل امتداد للملكوت على حساب إبليس يؤدي للشفاء. أوكي، لو أنا خدت دش سخن وخرجت في السقعة هاخد برد، ده مش علشان إبليس احتلني، دي البشرية في حالة فساد ففيها فيروسات، فما أقولش البرد ده إبليس، أنا اللي جبت ده كله لنفسي. لكن خلي بالك، برغم ان انا اللي جبت البرد بان واخد دش سخن وخرجت في الساعه، انا اللي جبت البرد لنفسي، لكن هذا الفيروس اللي موجود جاي بسبب فساد البشريه. فشفائي هو امتداد لملكوت الله على حساب ابليس برضو. Are you here؟ وبالتالي مره تاني عشان كده كان يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. فبالتالي مرة تاني إخراج الشياطين كده مش حاجة جانبية في امتداد الملكوت. كم حد يحب يخرج شياطين؟ أوكي. أأكد على جملة قلتها من دقيقة وأقولها مرة تاني. القصة مش سيشن إخراج شياطين وزعيق وحديث مع الأرواح. القصة إن كل ما تعمله، ده اللي أنا عايز أوصله، كل ما تعمله هو جاي من إظهار يسوع اللي بيزق مملكة الظلمة من قدامك طول الوقت. أوكي، إحنا قلنا مرقس واحد، تفكر كويس، مرقس واحد 21. دخل كفر نحوم، والوقت دخل المجمع في السبت صار يعلم، فبهت من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. كان في مجمعهم رجل به روح نجس. توقعوا في الزمن اللي جاي أن تخشوا أماكن وفجأة تظهر على الناس حاجة. ومحتاج تميز أنه برضو مش شرط أنك تعمل شو، لكن أنت ممكن تروح لأشخاص ظهر عليهم حاجة. أنا بتكلم بطريقة مش عملية، أنا بتكلم بطريقة مدرك أنها كلمات علم للبعض هنا، انه تروح للشخص اللي ظهر عليه حاجه وتحط ايدك على كتفه، ما تعملش اي شو، ما تعملش اي منظر، بس خلي بالك وقفتك جنبه وحط ايدك على كتفه في حاجه بتحصل، ويحصل سلام ويحصل حاجه. الهدف مش الشو، الهدف النفس انها تتحرر وحب يسوع يوصل لها. حد فاهم حاجه؟ الهدف مش مش لاقي كلمة تانية غير شو، بس الهدف مش أنا عنتر أو أنت عنتر، الهدف هو النفس، الهدف هو امتداد الملكوت، الهدف هو السلام، الهدف هو أن النفس دي تقدر ترى حب يسوع في وشك وانت حاط ايدك على كتفه، مش الهدف أنه يزعق أو يصوت. تعرفون الحق والحق يحرر، وبالتالي الخلاص والتحرير هاند ان هاند، ايديهم في ايدين بعض. ان الشخص ده يترفع من عليه هذا الانزعاج بيتفتح للخلاص. فالهدف في النهايه هو خلاص النفس وتحريرها، مش سيشن اسمه اخراج شياطين. مش كده ولا حد؟ لو حد عنده راي تاني قابلني بره. ف
فصرخ قال له ما لنا ولك يا يسوع النصيري أتيت لتهلكنا لي لأن إظهار يسوع المسيح نسيت الآية ذاك أظهر لكي ينقض عمل إبليس كده حاجة وكل ما بيزاد إظهاره فيك قدامك تنقض أعمال إبليس بسهولة تقول لي أنا بتكلم عشان الاجتماع الأخير فبتكلم عن الخدام نو بتكلم على الخدام 100% ومفيش حد سمعني مش خادم بس بتكلم على امتداد الملكوت في حياتك في البيت في الشغل في الحياة في البركة في الآيات والعجائب لأنها آيات تتبع المؤمنين امتداد الملكوت في أكلك وفي شربك على حساب مملكة الظلمة هو العوز حاجة من مملكة الظلمة البركة حاجة من مملكة الله ده مش إنجيل رفاهية وإنجيل رخاء لكن إن رب يمتد في حياتك بامتداد الملكوت هو بينقض كل ما صنعه إبليس أو سلبه إبليس أو بيستنزفك منه إبليس في حياتك أو في بيتك Are you here? إحنا لا نؤمن بإنجيل الرخاء ده مش الإنجيل اللي بنؤمن به إنجيل الرخاء هو إنجيل الطمع أوكي؟ إنجيل الرخاء هو إنجيل الطمع اللي هو عايز أكتر للأنا هو بيعبد الأنا بيعبد تمثال الأنا فبيعبد تمثال الطمع لا نؤمن بهذا الإنجيل أوكي؟ عشان بس سكتوا فجأة حصل أنتوا إنجيل أنتوا أنهي إنجيل بالضبط عشان واحد يعرف بس القعدة دي مش قعدة إنجيل رخاء أوكي؟ القعدة دي إنجيل الملكوت وبالتالي إيه الفرق؟ تقول لي أقول لك إنجيل الرخاء هو الإنجيل اللي فيه الأنا محورية مليانة طمع مليانة أنا مليانة أنا نية هو ده إنجيل رخاء لا نؤمن به نؤمن بحاجة واحدة اسمها إنجيل الملكوت اللي محوره الملك مش الأنا فمحور هذا الإنجيل هو إنجيل الملك وطرم الملك في الوسط كل حاجة منه وبه وله كل أشياء ومملكته هي السنتر وامتداد مملكته هو السنتر وإظهاره هو اللي بيرد مملكته الظلمة وكل سلب وكل عوز وكل قهر وكل ظلم له علاقة بمملكته الظلمة إظهار ملكوت الله يرد مملكته الظلمة إظهار يسوع المسيح ينقض أعمال إبليس مش هقولك ارفع إيدك بس أنا في الأزمنة دي بتجيلي كذا حالة لها ظلم في الشغل يحصل ظلم في الشغل ظلم في الترقيات ولاني بتابع يعني من أسبوع إلى أسبوع أو من مدة إلى مدة بتابع مع الأشخاص اللي بيحصل لهم هذا الظلم وبالمناسبة ظلم الشغل التعامل معاه بإخراج شياطين مش ما اخش المديره بتاعتك طلع شياطين اللي عليها وتبقى دي نهايه شغلك في المكان لا تروحي تقفي جنب مديرتك وتحطي ايدك على كتفها اما انا بقول مدير علشان يعني ما فيش اختلاط انتم الصعيد برضو فاحنا بنضحك مع اختي لكن عايز اقول حاجه ليه ما نؤمنش ان مجرد وجودها في مكتب المدير في حاجه بتترفع من عليه مجرد ابتسامتها ومجرد إيمانها إن إظهار يسوع فيها بينقض أعمال إبليس في المكان أنا مش بقول إنها ممكن تاخد كذا زيارة للمكتب في الحالات اللي أنا بحكي عليها كنت بحكي معهم إنه أطلبوا نار تنزل على تقضي على الظلم وتحرر الناس مش تقضي على الناس خليكم أنتوا محتاجين تدركوا جملة الهدف تحرير النفوس مش حرق النفوس انتوا مش انجيل رخاء ولا انجيل الملكوت انتوا جيل ال فاكرين يوحنا لو اخوه لما قالوا نحب ننزل نار تحرقهم واضح انكم مع يوحنا نطلب لك نار تكلهم
أنا كنت رايح بالقصة

الحته ان لما شاركت معاهم نطلبوا نار تنزل عشان تحرق الظلم تحرق الظلم تحرق الظلم ماشي. الامر بيحتاج ان يتعمل مره ومرات. ليه؟ لان الظلم ده دخل في السيستم ده، سيستم العالم، وكل ما بيظهر يسوع فينا كل ما بيستعلن ملكوت الله من خلالنا، فينقض اعمال ابليس اللي من ضمنها الظلم. هو الظلم ده اعمال مين يعني؟ الظلم ده أعمال إبليس، السلب ده أعمال إبليس، القهر ده أعمال إبليس، كل حاجة من مفردات اللي يمكن مش معتادة أنها إخراج شياطين، بس هي إخراج شياطين، هي إخراج شياطين في الآخر. بس الهدف تحرير النفوس، عشان بس ما تروحوش إخراج شياطين، هطلع شياطين فيهم. القصة النفوس مش إخراج شياطين، أوكي؟ إخراج شياطين عشان النفوس، عشان امتداد الملكوت. يعني ببساطة هو يسوع كان بيعمل إيه لما قال، بنكرر رددها كتير على السفينة، لما قال للبحر أسكت إبكم، كان بيكلم روح شر، فده كان إخراج شياطين من أجل امتداد الملكوت، عشان السفينة توصل، عشان مجنون كرة الجدرين ورجعوا. يعني هما كانوا في الرحلة دي وما بين قوسين كانت المركب هتغرق، علشان إبليس بيقاوم تحرير هذا الشخص. فعشان تحرير هذا الشخص أم يسوع في السكة أم محرر الأجواء من أرواح الشر، أسكت إبكم، فصار هدوء، فعبر من أجل مجنون كرة الجدرين. فإخراج الشياطين من على المجنون ابتدى من البحر. كل خطوة في حياتكم لقدام هي على حساب مملكة الظلمة. أنتوا في حالة مستمرة من رد مملكة الظلمة الورا ومن إخراج الشياطين من قدامكم. الفكرة ان احنا حطينا كلمة اخراج شياطين انها سيشن وزعيق. نو هدوء البحر كان اخراج شياطين. الحسم من الظلم هو اخراج شياطين. الهجمة اللي على اولادك وتحس ان هم مضطربين وراجعين من دراسة او من كلية بتاعتهم مضطربين وفي حاجة مش مظبوطة، خدهم في حضنك وتقوم حاضنهم وحبيبهم وجواك تصلي، ده اخراج شياطين. مش لانهم احتلوا بشياطين، انت بتزق مملكة الظلمة ورا عشان يحصل سلام في اولادك. حد فهم حاجة؟ وبالتالي ريلاكس، ريلاكس بمعنى امتداد الملكوت طوله على حساب مملكة الظلم. هرجع لمرقس. أنا مش رايح، يعني أنا كنت عايز أخلص بس هنخلص حالا. لا احنا خلصنا مرقس 16 مرة تاني. مش محتاج أقول لكم المؤمنين لا يتبعوا الآيات. طب انتوا حلوين اهو، بس انتوا خدتوا بالكم من الجمله الاولانيه؟ المؤمنين لا يتبعوا الايات، الايات تتبع المؤمنين. اعمل زي اوكي مش هقول. مش قصدي ربنا ابدا ان الشهاده اللي خارجه منك تعلن بدون إظهارات. إظهارات يعني آيات تتبع. قصد رب دائما أن كل مرة تشهد عن يسوع في حياتك، فاكرين موضوع شهودا دي اجتماع الصبحية جون، أوكي؟ كل مرة تشهد هناك إظهارات للملكوت اللي أنت بتتكلم عليه في اللي أنت بتشهد لي. ليه الآيات تتبع المؤمنين؟ لأن الآيات ورا كل حق، وما فيش حق مش قوي. ولو أنت شهادتك شهادة حق، رب يشهد لهذا الحق. يعني كلماتك بتعلن الحق، لكن الآيات بتثبت الحق. أوكي. لما قام المفلوج اللي من بطن أمه في على باب الجميل، يقول لك نظروا الرؤساء والكهنة اليهود ونظروا للتلاميذ، نظروا أنهم عميين. عميين يعني مش عايز أقول يعني هذا

بسطة مش متعلمين، جهلة، بيئة، أي حاجة. نظروا أنهم عاميين. أوكي. بس لأن في آية حصلت، حصل حاجتين. عرفوا أن العاميين دول كانوا مع يسوع، والحاجة الثانية لم يكن لهم ما ينقضون من أجله، لأن كان واضح أن آية معلومة قد حدثت قدام أعين الشعب. فالحق الكلمة بتنطق الحق، لكن الآية بتثبت الحق، بتشهد عن الحق. الكلمات بتشهد عن يسوع، والآية بتشهد عن الحق. عشان كده كلماتك مهمة قوي، أنها تبقى مدرك أنها بتعلن حق الرب. هبص على أو هقول ثلاث حاجات. إيه الآيات بتعمل إيه؟ بتشهد إن يسوع حي النهاردة. مش قلنا الآيات تتبع حضرتك؟ الآيات تتبع حضرتك، لا تتبع ألقاب، تتبع حضرتك. الآيات بتشهد إن يسوع حي النهاردة. ما أعرفش بتحبوا تشاركوا عن يسوع مع آخرين ولا لأ، بس أول رد فعل لما تشارك عن يسوع يقولك أنا عارف أنه عمل معجزات، عمل معجزات. هتفهم حاجة؟ بس أنه يعمل دي قصة تاني، لأن يعمل دي يعني حي. ما عندهمش مشكلة أنه عمل، وعندهم أفلام أكتر حتى من الإنجيل. حد لسه مشاركني بقصة يسوع عملها مش موجودة في الإنجيل، خرافية. أوكي. فهو عندهمش مشكلة إن يسوع عمل، لكن إنه حي وبيعمل دي قصة تاني. الآيات تشهد إنه حي. أنتوا جمال. الآيات تشهد إن الإنجيل حقيقة، والآيات تشهد إن الملكوت هنا. Are you here؟ أنا بفتح شهيتك لرد مملكة الظلمة بكل إظهاراتها. ونمرة اتنين، إن في آيات بتتبعك مربوطة بالحق اللي خارج من بقك. كلكم سمعتوني بحكي عن زميلنا اللي كان في الكلية، اللي كان يقول يسوع بيحبك والناس تسلم حياتها. القصة كلها إنه لو أنت بتصدق حتى في الكلمات البسيطة، يسوع بيحبك، يسوع بيحرر، وانت بتقولها لازم تدرك ان في حاجة ممكن تحصل مباشرة. يعني في قصص تحرير كتيرة ممكن حكيها كانت من غير سويت. في بعض الحين في وسط اجتماع الاربع، في بعض الحين بيبقى في حاجة محتاجة ياخدوا على جنب وابعتوا مع حد منكم يتعامل مع روح الشرير، لانه مفيش وقت وانا بصلي الكثيرين. لكن ياما حصل تحرير ومحدش اخد باله، ما حدش أخذ باله، والشخص بس أخذ باله إن في حاجة رفعت من عليه. ياما ناس اختبر التحرير بدون وضع يد، مش كتير بس أمين. ياما ناس، لن أنسى أحد القصص، حد أول مرة يحضر اجتماع مش مؤمن أصلا، وطلع عشان يتصلى معاه وحصل تحرير، وابتدى يصلي بالروح وهو في نفس السيشن يعني، والموضوع كله ما خدش دقيقه. ده ربنا عامل له كمين يعني. القصه مش بتصلى معاه، القصه ان ربنا عامل له كمين. هتفهم حاجه؟ عايز يزوره، عايز يزق مملكه الظلمه لورا، والشخص اتحرر واتملى بالروح وكمل ابتسامه على وشه اللي انا انساها لغايه دلوقتي، وكلها حصلت في دقيقه. انا ليه بحكي القصص دي؟ عشان افتح شهيتك. كل إظهار ليسوع المسيح من حياتك بينقض أعمال إبليس قدامك، والآيات تتبعك. ده طبيعي، الطبيعي ده آيات تتبع مش الألقاب، الآيات تتبع المؤمنين. والآيات بتشهد عن الحق، عن أن يسوع حي وأن الملكوت هنا. فلو أنت بتقول الحق ومصدق أن يسوع حي وملكوت ربنا هنا، توقع الآيات تتبعك، لأن الآيات هتشهد بالطبيعي. مقاصد الله طول الوقت أن كل حق بيعلن وراء شهادة تثبته. هقول جملة مرة تاني. مقاصد الرب دايما أن كل حق بيعلن وراء شهادة تثبته، وكل حق بيعلن

بيزق مملكه الظلمه لورا. مملكه الظلمه مش شرط تكون قيود شيطانيه، مملكه الظلمه ممكن تكون اكتئابات او احزان او اضطراب. تجد نفسك فرحان، مش معنى كده كنت ملبوس بارواح شر، لا، مملكه الظلمه كانت ضغط عليك. ريلاكس، ريلاكس انك تقول مملكه الظلمه كانت ضغط عليا، وريلاكس انك تصدق ان يسوع اللي فيك بيزق مملكه الظلمه ورا. كثيرين بيحضروا لك

أوكي. أعمال 21 آخر آية أقولها. علشان ربنا هيرسلنا من هذا المكان ويجب أن ندرك أنه التكليف اللي على حياتنا، الوكالة اللي على حياتنا، الإدراك على حياتنا في أشغالنا وفي بيوتنا وفي حياتنا هو امتداد على حساب مملكة أخرى، وإحنا في حالة مستمرة من يخرجون الشياطين باسمي، حالة مستمرة من يخرجون الشياطين باسمي. ده مين؟ الجسس اللي هي بالصعيدي بتاع أسس. خدتوش بالكو؟ ما عجبتكمش؟ مش عجبك؟ حلوة؟ لسه بيفكروا فيها. وده جنب صعيدي، يعني الصعيدة المفروض يجروا لقطوها كده يعني. الجسس. الجسس. عشان كده قال أسوان بقى والأقصر بقى وكده. احتاجة تتجمع. جديدة أصلاً، مش منتشر. طيب. نشكر ربنا أتتبع المؤمنين. أعمال 21. أعمال 21. أنا بختم. خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحد من السبعة وأقمنا عنده. أنا من الشخصيات اللي بحبها في كتاب مقدس فيلبس، والآية دي جميلة. يقول لك يعني فيلبس كان مشهور لسه بعد سنين إنه كان واحد من السبعة. عارفين السبعة دول مين؟ خدام موائد. عارفين إيه خدام موائد؟ يعني بحطوا الطباعة على السفر. اللي اختارهم الرسل علشان يخدموا الموائد لما كان في مشاكل في توزيع الأكل. ففي مشكلة في توزيع الأكل، من فضلك ساعدنا، بس يكون مشهودا لك مليان بروح القدس. فانتخبوا سبعة عشان يعملوا كده. معنى صغير، حتى تحط الطباعة على السفرة محتاج الروح القدس. انت محتاج الروح القدس حتى عشان تحط الطباعة على السفرة. فما تقوليش انك بتعرف تخدم من غير الروح القدس. ما تقوليش انك تعرف تربي ولادك من غير الروح القدس. ما تقوليش انك تعرف تعمل علاقات مع الناس من غير الروح القدس. ده حط الطبق على السفرة محتاج الروح القدس. عشان كده شركة مع الروح القدس. امين. ففيلبس كان مشهور انه واحد من السبعة. يعني بالمناسبة دي قصة بعد سنين. بس ايه اللي حصل ده بعديها بسنين؟ بعد وضع، بعد ما كان فيلبس بيحط الطبق على السفرة ماشي، تشتتوا، جالوا مبشرين. لما حصل اضطهاد تشتتوا، ففيلبس نزل السامرة وابتدى يخدم في السامرة، لأن الطبيعي بتاعه إنه بيشهد، كان بيشهد عن يسوع المسيح. يسوع قام وملكوت ربنا هنا، هي دي الشهادة، هي دي الشهادة. يسوع حي، يسوع حي، الحق قوي، الإنجيل قوي، والملكوت هنا. شهادة بسيطة بالمناسبة، انت ممكن تقولها لأي حد، حطهم بس بلغتك انت لكل حاجة بتعملها. فكان يشهد لهم في السامرة، فأمنت السامرة، فبعتوا بطرس ويوحنا عشان يعمدوهم. حلو قوي. وفيلبس في وسط نهضة السامرة، السامرة أمنت. في وسط نهضة السامرة قام الرب قال له اترك السامرة، روح على طريق غزة ماشي، وقام روح أو أوحي لي بروح القدس أن يرافق المركبة وآمن الخصي الحبشي. فاكرين القصة؟ ففيلبس اتنقل ببساطة من خادم موائد وبص في وسط الفوضى دي، وكان جواه تمييز زي ما كنا بنحكي الصبحية، أنا مبشر، أنا شاهد. فابتدى يشهد لهم بملكوت الله في السامرة، فكان الرب يشهد لكلمات فيلبس بالآيات التابعة، فبقى مفلوجين بيقوموا وأرواح الشر تخرج. مرة تاني أرواح الشر مربوطة حتى بالشفة. مش عايز أفتح معاك مرقس 8، أنتوا بفروض عارفين. فمرقس 8 بدايته حصل اضطهاد، وراها إيه؟ وراها فيلبس راح السامرة ابتدى يشهد، وهو بيشهد الرب شهد له. ده تكملة على اجتماع الصبحية، لما تكون شاهد الرب يشهد لك.

من يعترف به أمام الناس أعترف به. يعني أعترف به قدام الله؟ يعني بالمناسبة أنا عارف نادر يا أبويا. نو يعني الآب السماوي يشهد للي أنت بتعمله لأنك بتعترف بيسوع، فالآب يشهد ليك. أنتوا هنا فهمتوا الديناميكية بتاع دي؟ أن أشهد بي أمام أبويا بمعنى أن الآب يشهد ليك وانت على الأرض لأنك تشهد عن يسوع. ففيلبس كان بيشهد عن يسوع، بيشهد، فالرب كان يشهد له بآيات، فالأرواح الشركة بتخرج والمفلوجين كانوا بيقوموا. واضح أن كان في حاجة ليها علاقة خاصة بالمفلوجين. فحصلت نهضة، آمنت السامرة لأن حصل بشارة قدامهم، مش بشارة كلام. ملكوت الرب مش كلام، ملكوت الرب قوة. فكان في شهادة للكلمات التابعة، الآيات تتبع المؤمنين. خلي بالك في لوبوس ده سمعته اللي هو إيه؟ واحد من السبعة. يعني مش عارف كان قصده يشتمه ولا إيه، لكن ببساطة هو دي السمعة اللي عليه. بس في حاجة نقلت، قال كنا في بيت المبشر، فالتنقل لغزة. كلكم عارفين القصة لطريق غزة، وآمن الخس الحبشي لأنه عمال بشاهد، فالروح القدس أم نقله، فاكرين؟ ولم يوجد فوجد في أشدود، وصار يكرز، يعني بقى موجود في أشدود. خلاص بقى يعني عملنا السامرة في نهضة، عملنا نهضة في السامرة، وعملنا الخس الحبشي هيفتح مدينة، لقيت نفسي في أشدود. هو كده روح البيت، نو قعد يكرز من أشدود حتى جاء إلى قيصرية. اوكي، فراحوا يزوروه في قيصريه مره تاني. معلش نرجع للايه، انا قلت لكم مش هبص على ايات تانية. فدخلنا بيت في لوبوس المبشر، اذ كان واحد من السبعه، واقمنا عنده، وكان لهذا اربع بنات بيتنبأ. ايه اللذيذ ده؟ في لوبوس لذيذ، في لوبوس ملكوت الرب عمال بيحصل من خلاله طول الوقت. في لوبوس عباره عن حالة متوقدة بامتداد الملكوت، إن كانت في بيته أو إن كان في حركته، فاهمين؟ فلما جم الرسل أمو يستقروا فين؟ في قيصرية. دخلوا بيت فيلبس المبشر اللي كان من السبعة، لأن هو كان من السبعة بس هو في حالة تبشير مستمر، فالآيات بتتبعه. أمين. الرب عايز يطلقنا من هنا مليانين شهادة، والشهادة تتبعها آيات أينما كنت. روح القدس بيرف علينا عشان نبقى فرحانين جدا. بالمناسبة المبشرين الفرحانين، ما أجمل قدمي المبشر بإيه؟ السلام. المبشرين الفرحانين بيجيبوا نفوس، المبشرين المكتئبين بيجيبوا أرواح شريرة. وبالتالي شهادتك المبتهجة، شهادتك الفرحانة، شهادتك اللي شهادتك اللي مليانة امتداد للملكوت، هي شهادة بتبخ إيمان، بتبخ إيمان. فتتوقع أن الرب يرسلك بفرح، يرسلك بمسحة، لأن الشهادة في حد ذاتها بتحمل في داخلها المسحة، إظهار يسوع المسيح لكي ينقض أعمال إبليس. فإظهاره فيك ينقض أعمال إبليس من قدامك. أمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث.

حسب الكتب. والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي، دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

يبدأ كتاب الله بداية تليق بملك، فهو يخبرنا بما ينبغي لنا أن نعرفه دون زيادة أو نقصان. في البدء خلق الله السماوات والأرض. إن كل ما يمكننا أن نراه ونلمسه له بداية، ولكن خالق الكون ومالكه ليس له بداية أو نهاية، وهو لا يرى، بل هو روح أزلي يستطيع أن يكون في كل مكان في الوقت نفسه، وهو يرى ويعرف كل شيء. فهل تعرف اسمه؟ إن لله أسماء عديدة، ولكن الاسم الأكثر شهرة هو الرب. وفي اللغات الأصلية التي كتب بها كتاب الله، فإن اسمه هو يهوه.

ومعناه الكائن أو ببساطة أنا هو. وتستمر قصة الخلق من خلال وصف الملك للأرض الأصلية. وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. كان الوقت قد حان لإعداد كوكب الأرض لاستقبال البشر، وقال الله: ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. ما الذي فعله الله في اليوم الأول للخلق؟ لقد أمر النور أن يخترق الظلمة، وفي وقت لاحق سوف تشرق الشمس على الأرض، ولكن ليس في اليوم الأول. فالله يريدنا أن نعرف أنه هو مصدر النور. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن الله طاهر لأنه النور، وهو لا يمكن أن يتلوث، فحتى عندما يشرق النور على القمامة الوسخة فإنه يبقى طاهرا. فالله كامل وهو قدوس. هل لاحظت من كان هناك مع الله في مكان الخلق؟ لقد كان روحه القدوس هناك يرف على سطح المياه، كذلك كان كلمته هناك أيضا يتحدث. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان. إذن كان روح الله وكلمته مع الله الواحد الحقيقي دائما. لذلك فقد قلنا عن الملك إنه حتى عندما كان وحده فإنه لم يكن وحيدا يوما. في 6 أيام منتظمة خلق الملك عالما جميلا ورائعا. تكلم الله فظهرت الحياة الرائعة بجميع صورها. ففي اليوم الأول قال الله: ليكن نور، فكان نور. وفي اليوم الثاني خلق الله الغلاف الجوية والسماء الزرقاء التي نراها والهواء الذي نتنفسه. وقد خلق الله السماء بخليط كامل من الغازات المهمة لحياتنا مثل الأكسجين والنيتروجين. وفي اليوم الثالث قال الله: لتظهر اليابسة، فكان كذلك. ثم قال الله: لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض، فكان كذلك. وفي اليوم الرابع أمر الله الشمس والقمر بالظهور لتتحكم بالسنوات والشهور والأيام على الأرض، وقد خلق النجوم أيضا. وفي اليوم الخامس قال الله: لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء، فكان كذلك. وفي اليوم السادس قال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كجنسها. وقد أعطى الله كل كائن حي القدرة على إنتاج نسل من نفس نوعه، وقد أعطاها القدرة على العناية بصغارها. ورأى الله ذلك أنه حسن، وعم السلام. ففي البدء كانت جميع الحيوانات أليفة، فهي لم تكن تقتل وتأكل بعضها بعضا، إذ كانت تتغذى على النباتات. كذلك عم النظام، فكساعة منتظمة ستحتفظ الشمس ببعدها المناسب عن الأرض، والقمر سيتغير من محاق إلى بدر، والأرض ستعيد تنقية هوائها ومائها وفضلاتها. وإن أحسن الإنسان استخدام موارد المملكة الأرضية لن يعوزه شيء من الخير، بل إن الأرض ستكون الموطن النموذجي للبشر. إن كل يوم من أيام الخلق يعطينا فكرة عن صفات الله. فاليوم الأول يرينا أن الله قدوس، فهو كامل وطاهر

وكله نور. واليوم الثاني يرينا أن الله كلي القدرة، فهو الذي خلق الغلاف الجوي وحفظه. واليوم الثالث يرينا أن الله صالح، فهو الذي خلق آلاف النباتات والأطعمة من أجلنا. واليوم الرابع يرينا أن الله أمين، فالشمس والقمر يدوران في مدارهما. واليوم الخامس يرينا أن الله هو واهب الحياة، فهو الذي خلق الكائنات البحرية وطيور السماء. واليوم السادس يرينا أن الله محبة، وبعد أن خلق الله الحيوانات حان الوقت لخلق الكائنات التي سيسكب فيها محبته. لقد آن الأوان لخلق الكائنات الحية المميزة التي تعكس قداسته، قدرته، صلاحه، أمانته، حياته ومحبته. في اليوم السادس للخلق تكلم الملك مع نفسه الله وروحه القدوس وكلمته قائلا: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على كل الأرض وعلى جميع الدبابات. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وعندما يقول الكتاب المقدس إن الله خلق الناس على صورته، هذا لا يعني أن الله مثلنا، بل المقصود هو أنه ينبغي لنا أن نعكس طبيعته وشخصيته. فكما أن العملة الرومانية كانت تختم بصورة الإمبراطور، فإن صورة الله قد ختمت على البشر. وكان أول رجل وامرأة خلقهما الله يملكان القدرة على أن يفكرا وأن يحبا وأن يتحدثا كالخالق، لكي يتمتعا بعلاقة حلوة معه. فالناس لم يخلقوا ليكونوا عبيدا لله، بل أصدقاءه وأحباءه. وعندما خلق الله الإنسان على صورته أعطاه سلطانا، فقد كان ينبغي للناس أن يعتنوا بالأرض ويتسلطوا عليها نيابة عن الله، ويكتشفوا أسرارها ويستخدموا مواردها بحكمة. وهذه القدرات هي التي ميزت البشر عن مملكة الحيوان. فالله أعطى الحيوانات عنصرين، جسدا ونفسا، ولكنه أعطى الإنسان ثلاثة عناصر، جسدا ونفسا وروحا. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. كان الجسد مجرد وعاء نفخ الله فيه، فأعطاه نفسا وروحا. وعندما نتحدث عن النفس فإننا نعني بها الذكاء الشخصي والعواطف والإرادة، أمور تمكن الإنسان من التفكير والشعور والاختيار. أما الجانب الروحي فهو الذي جعل الإنسان مرتبطا بالله. وإن كان الجسد هو الذي مكن الإنسان من التواصل مع العالم المرئي، فالروح مكنه من التواصل مع الله غير المرئي. فالله أراد للبشر أن يعرفوه، وقد كان البشر وما يزالون هم خليقة الله المميزة. ومنذ أن خلق الله البشر صار هو لا خالقهم فحسب، بل مالكهم أيضا. وقد أطلق الله اسم آدم على أول رجل، والكلمة آدم تعني من الأرض، أو ببساطة إنسان. وفي وقت لاحق خلق الله المرأة الأولى، ولكن كان هناك حاجة لبعض الاستعدادات، فقد كان آدم بحاجة إلى بيت وعمل. بعد أن خلق الله أول جسد بشري من التراب ونفخ فيه نسمة حياة، غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا في مكان ما في الشرق الأوسط. وكان هناك نهر عذب يجري في الجنة، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. لم يسأل الرب الإله آدم إن كان يريد أن يسكن في عدن، فالله هو خالق الإنسان ومالكه، وهو يعرف ما هو لخير الإنسان.
وكانت جنة آدم تسخر بكل ما تشتهيه.

النفس، فقد كانت تحوي أشياء مبهجة لحاسة البصر والسمع والشم واللمس والذوق، وكانت تحوي جداول مياه عذبة وطيورا مغردة وأزهارا فواحة وحيوانات مكسوة بالفرو وفاكهة شهية وخضروات يسهل قضمها وتوتا حلوا وغابات كثيفة وصخورا ملونة وحشرات مذهلة وملايين العجائب التي تنتظر من يكتشفها. ولكن الإنسان مخلوق لشيء أسمى من الاستكشاف والأكل، فالله خلق آدم ليكون رأسا للجنس البشري، وأراد الله لآدم وعائلته أن يملكوا معه للأبد. ولكن لا يعقل أن يعطى الأشخاص مهمات كبيرة إلا إذا كانوا جديرين بالثقة في المهمات الصغيرة، لذلك أعطى الله آدم مهمته الأولى وهي أن يعتني بالجنة. كانت هذه الجنة مكانا رائعا وكاملا، فلم يكن فيها شوك ولا أعشاب ضارة ولا حشرات مؤذية، وكان المناخ نموذجيا والتربة خصبة، والسماء لم تكن قد أمطرت، بل كان ضباب يطلع من الأرض ويسقيها. كذلك أعطى الله آدم مهمة أخرى وهي أن يسمي الحيوانات، وقد أحضر الرب المخلوقات إلى آدم ليرى ماذا سيسميها. تخيل المشهد، حيوان قوي يعدو سريعا ويقفز عاليا، ينظر آدم إلى هذا الحيوان ويربت على ظهره ويسميه حصانا. وما إن يدعو الله حتى يطير طائر ضخم ذو منقار معقوف وأجنحة عريضة فيسميه آدم نسرا. ثم يأتي حيوان قوي مكسو بفرو برتقالي اللون وخطوط سوداء، فماذا يا ترى يسميه آدم؟ فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. كانت جنة عدن المكان المناسب ليتعرف الإنسان إلى خالقه، والآن حان الوقت لاختبار آدم. منذ البدء كان الله والإنسان صديقين، ولكن تلك الصداقة كانت بحاجة إلى الفحص، فملك الكون لن يملأ مملكته برعايا مجبرين على الخضوع له. والحقيقة هي أن الله أحب آدم وكانت لديه خطط رائعة له ولعائلته المستقبلية، ولأن الله أراد أناسا وليس دمى متحركة، فقد أعطى آدم وصية واحدة ليطيعها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لم تكن هذه الوصية صعبة التطبيق، إذ كان بمقدور آدم أن يأكل أي فاكهة يشاء من الجنة إلا واحدة، ومن خلال إطاعة هذه الوصية السهلة كان بإمكانه أن يظهر ثقته بخالقه الذي يعرف ما هو لخيره. ولكن ما الذي قال الله إنه سيحدث إن كسر آدم هذه الوصية؟ هل قال الله لآدم إنه إن أكل من الفاكهة المحرمة فإنه مطالب بممارسة طقوس دينية أو باستخدام السبحة والصوم والتصدق على الفقراء والذهاب إلى الكنيسة أو المجمع أو المسجد أو محاولة القيام بأعمال صالحة تكفي للتكفير عن سيئاته؟ هل كان هذا ما قاله الله لآدم؟ لا، فالله لم يقل ذلك، بل إنه قال له: يوم تأكل منها موتا تموت. إن عصيان وصايا الله يسمى خطية، أما عقوبة كسر وصية الله فهي الموت. وفي كتاب الله يعرف هذا القانون بناموس الخطية والموت، فقانون الله ينص على وجوب معاقبة الخطية بالموت، والموت يعني الانفصال. فإن عصى آدم هذه الوصية الوحيدة فإنه يصير مثل غصن مقطوع، ويبدأ بالذبول والموت حال انفصاله عن مصدر الحياة. لذلك إذا قرر آدم أن يفعل ما يريد هو أن يفعله وليس ما أوصاه ملك الكون أن يفعله، سيكون ذلك عصيانا أو خطية، والخطية تنهي صداقة الإنسان مع الله. كذلك فإن الخطية تجعل جسد الإنسان يهرم ويموت، والخطية تفصل روح الإنسان ونفسه وجسده عن الله إلى الأبد. أجل، فالخطية ممتازة.
ميتة.

بعد أن أعطى الله الإنسان عملاً يقوم به ووصية يطيعها، حان الوقت لخلق أول امرأة. فقد قال الله: ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناً نظيره. فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. هل لاحظت من الذي قام بأول عملية جراحية؟ ومن الذي أسس أول زواج؟ أجل، إنه الله. والكلمة امرأة تعني من رجل. ولاحقاً أطلق آدم على زوجته اسم حواء، ومعناه أم الجميع. ومع أن الله أعطى آدم وحواء أدواراً مختلفة، فإنه أعطاهما قيمة متساوية. فكما هي حال آدم، فإن حواء أيضاً خلقت على صورة الله، وقد خلقت هي أيضاً لكي تعرف خالقها ومالكها، ولكي تعكس صفاته، ولكي تكون في شركة عميقة معه إلى الأبد. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جداً. وكان مساء وكان صباح يوماً سادساً. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. ولكن لماذا استراح الله في اليوم السابع؟ لأن عمله قد اكتمل. كذلك عندما خلق الله عالمنا في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، أسس الأسبوع الذي يتألف من 7 أيام، وهي دورة العمل والراحة المعروفة في كل العالم. لقد اهتم الرب بآدم وحواء كما يعتني الأب المحب والحكيم بأبنائه. وفي كل مساء كان الله يأتي إلى الجنة ليمشي معهما ويتحدث إليهما، وكان آدم وحواء فرحين ومرتاحين في حضرته، وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. تخيل عالماً كاملاً يسكنه رجل وامرأة كاملان، يتمتعان بعلاقة رائعة مع خالقهما الكامل. فقد كانت الأمور هكذا بادئ الأمر، ولكن ما الخطأ الذي وقع؟

أحبائي المشاهدين، ما أعظم امتياز أن الله يدعونا أولاده وبناته، وأيضا الله يدعونا خدامه، خدام عهد جديد وخدام عهد أفضل. أهلا وسهلا بجميع المشاهدين في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن حياة الخادم الشخصية، سأتحدث عن الصحة النفسية والعاطفية للخادم. وصحة الخادم النفسية تأتي من وجود علاقات اجتماعية داعمة من حوله، سواء كانت الأسرة وسواء كانوا الأصدقاء اللي حواليه. مهم جدا لكل خادم أن يكون

عنده الوقت ليقضيه مع الآخرين. كثير من الخدام يشعرون بالوحدة، كثير من الخدام يشعرون بالعزلة. من أجل ذلك علينا أن نقضي وقت مع الآخرين، وأن نستطيع أن نشعر بالقيمة والاحترام من الآخرين، وهذا يساعد في صحتنا النفسية. بكل تأكيد قيمتنا هي من الله، لكن أيضا إحنا بحاجة، لأنه إحنا كائنات اجتماعية، فبحاجة أن يكون عندنا علاقات اجتماعية صحيحة وسليمة مع الآخرين. من الأمور المهمة جدا رح أركز عليها أكثر، أنه يكون عندنا علاقات خاصة فيها صدق وصراحة وشفافية مع أشخاص آخرين. أن تكون كخادم صادق وصريح، وتستطيع أن تفتح قلبك مع الآخرين على الأقل مع شخص واحد. لأنه في أمور كثيرة في الحياة، في أمور كثيرة في الخدمة، في ضغوط كثيرة بتيجي على حياتنا، وهذه الأمور بتضغطنا شيئا بعد شيئا ويوما بعد يوما. وإذا هاي الأمور بقيت جوانا ومش قادرين نطلعها أو نشاركها مع الآخرين، سيأتي الوقت حتى ننفجر. من أجل هذا مهم جدا أنه يكون عندنا علاقات صحية، حتى لو كانت دوائر علاقات صغيرة جدا، لكن فيها الانفتاح والصدق والشفافية، ونستطيع أن نكون فيها براحتنا وعلى حريتنا مع بعض الأشخاص المقربين. مهم جدا للخادم أن يكون عندك شريك حياة وعائلة بتدعم وبتآزر خدمتك، زوج أو زوجة وأولاد بيدعموك وبيسندوك في خدمتك. كلمة الله تقول في تيموثاوس الأولى 3:5: وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ مهم جدا أن يكون عندك عائلة، وعائلة تكون بتدعمك وبتساندك وبتآزرك في خدمتك وفي الأمور اللي أنت بتسويها. نتكلم على العائلة الصغيرة، وأيضا نتكلم أيضا على العائلة الكبيرة، لأن الكنيسة يجب أن تصبح عائلة. بعد فترة من الوقت الكنيسة لازم تكون عائلة. أنا بآمن الكنيسة هي جيش، وأيضا الكنيسة هي عائلة، عائلة فيها محبة وفيها وحدة وتآلف وعلاقات قريبة مع بعضنا البعض، وأيضا جيش لأنه أمامنا مهمة وأمامنا خدمة وإرسالية يريدنا الله أن نحققها. بعض الأمور اللي بتساعدنا في صحتنا النفسية كخدام، واحد من الأمور الأساسية أنه يكون عندنا مقدرة خاصة أو نقدر نتعامل بطريقة صحيحة وبطريقة صحية مع الخسارة أو مع الخسائر. في الخدمة في خسائر كثيرة، أحياناً بنخدم مع زملاء والزملاء بيتركونا، أحياناً بنخدم في وسط مجموعات أو كنائس وبنلاقي ناس بتترك. فالخدمة فيها أحياناً خسارة أصدقاء أو خسارة زملاء وأناس حوالينا، وعلينا نعرف كيف نتعامل مع هذه الأمور. وأحياناً ممكن نشعر بفترة من الحزن لخسارة أشخاص حوالينا. وأنا دائما بشارك الخدام اللي معي وبحكي لهم شغلة: كخادم قدامك رؤية، كخادم قدامك هدف، مثل سواق الباص، سواق الأوتوبيس. سواق الأوتوبيس بيطلع من المحطة وقدامه المحطة الأخيرة اللي هو رايح عليها، الفاينل ديستنيشن، وفي الطريق بيطلع ناس وبنزل ناس، بيطلع ناس وبنزل ناس إلى أن يصل إلى المرحلة أو إلى المحطة الأخيرة. أحياناً في حياتنا في أشخاص بيبدوا معنا من البداية لكن ما بيكملوا معنا للنهاية، في أشخاص بيركبوا في الطريق وبيقدروا يكملوا معنا للنهاية، في أشخاص بينزلوا وبيطلعوا كل الوقت. على الخادم أن يكون عنده مقدرة صحية يستطيع أن يتعامل فيها مع هذه الأمور في الحياة. أحياناً بتكون أمور ضاغطة، أحياناً أمور بتكون بتسبب حزن في فترة من الفترات، خاصة إذا أنت بتخدم مع شخص أو بتخدم مع ناس أو مع مجموعة بتعتمد عليهم كتير بالخدمة، وفجأة لسبب أو لآخر بيتركوا وبينطلقوا إلى مكان آخر. لكن اللي بيساعدنا واللي بيساعدني جدا في هاي النقطة إدراكي الشديد أنه أنا ببني في ملكوت الله، أنا مش ببني كنيستي، أنا مش ببني خدمتي، لكن ببني ملكوت الله. مهم أتأكد وأتذكر على طول أنه الله هو اللي ببني كنيسته. يسوع قال: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. أنا مش ببني كنيستي وأنا مش ببني كنيسته، لكن هو بيبني كنيسته وبيستخدمني معه في بناء الكنيسة. لما أحط الأمور بالصورة الصح وبالطريقة الصح الأمور بتمشي بطريقة مضبوطة. أحياناً إحنا بنتعب وبنهتز وبنصدم لما تصير أمور أو لما يتركنا أشخاص، لأنه بنعتقد أنه إحنا بنبني كنيستنا وبنبني مملكتنا، لكن إذا نظرنا للأمر أنه إحنا بنبني ملكوت الله، أو أكتشلي الله بيبني ملكوته وإحنا بنبني معه وبنخدم معه، رح نتعامل مع الأمور بطريقة صحيحة وبطريقة أفضل. نقطة مهمة أيضاً جداً أنه الألم هو جزء

من الخدمة. علينا نعرف كخدام إنه الألم هو جزء من الخدمة، والله عنده خطة للألم في حياة كل خادم. إنجيل مرقس مثلا بخبرنا في إصحاح 10 وقت بطرس قال له يا رب قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ رب قال له هذه الكلمات، قال له الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقول لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول. لكن لاحظ بقول كلمة مع اضطهادات. أحيانا إحنا بننسى هاي الكلمة، أحيانا إحنا ما بنحب هاي الكلمة، لكن بقول مع اضطهادات وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. الاضطهاد جزء من الخدمة، الألم جزء من الخدمة، لكن مهم أعرف إنه الله عنده خطة حتى في وسط الألم. خطة الله إنه يغيرني ويشكلني، حتى الألام اللي أنا بجتاز فيها كخادم إلها قصد وإلها غرض، الله يصنع مني إناء أفضل. واحدة من الأمور الأخرى المهمة في صحة الخادم أن يكون عنده المقدرة على التعامل مع الضغوط، لأنه في الخدمة الضغوط سوف تأتي، سوف يأتي ضغوط كثيرة في الخدمة، لكن علينا نعرف نتعامل صح مع الضغوط. أحيانا الضغوط لو كانت شديدة أكثر من اللازم، واحد من النصائح اللي بقدم لك إياها ما تاخدش قرار وأنت تحت الضغوط. إذا كنت مضطر تأخذ قرار، الله سيعطيك الحكمة والنعمة الخاصة عند اتخاذ هذا القرار، لكن بشكل عام حاول أنك ما تأخذ قرار تحت الضغوط. ومهم أيضا تعرف كخادم أنه إذا اجتزت تحت الضغوط عليك أنك تلاقي الطريقة اللي تعرف تريح نفسك وتطلع نفسك من هذه الضغوط. البعض أحيانا إذا انضغط كتير بحب يمشي ويتحدث إلى الله، شخص آخر بحب يحضر فيلم أو يقرأ كتاب، شخص آخر ممكن بحب يأكل في مطعم، شخص آخر بحب ينام، شخص آخر بحب يركض أو يسبح. حاول تلاقي الشيء اللي بيناسبك اللي تعرف تطلع منه من الضغوط الموجودة عليك، لأن الضغوط إذا استمرت في فترة لفترة طويلة في حياة الخادم تؤدي إلى الانهيار. الضغوط موجودة وبنتعامل معها، لكن عليك كخادم يكون عندك مقدرة على التعامل معها وما تخليها تتراكم في حياتك وتقود إلى انهيار. وكم مرات بنشوف خدام موجودين في الخدمة لكن بيتركوا الخدمة وبينسحبوا نتيجة ضغوط شديدة تأتي عليهم. فعلى الخادم أن يطور مقدرة في التعامل مع الضغوط في حياته. من الأمور الأخرى المهمة أيضا المقدرة على التعامل مع بعض الإدمانات غير الصحية. مهم نعرف شو في إدمانات موجودة في حياتنا وكيف بنقدر نتعامل معها. ممكن للبعض يكون مشاهدة أفلام غير لائقة، ممكن للبعض الآخر يكون مخدرات أو كحول، ممكن للبعض الآخر يكون إدمان عمل أو إدمان علاقات. كيف أقدر أعرف إنه أنا وصلت لحالة إدمان؟ أول شيء إذا هذا الإدمان أنا أخفيته عن الآخرين، وثانيا إذا هذا الإدمان بدأ يأثر على علاقات أخرى، يأثر على عائلتي، يأثر على الأصدقاء، يأثر على الكنيسة. إذا الإدمان هذا سيطر علي بشدة واستهلكني وحسيت نفسي مش قادر أتركه لفترة من الزمن، يبقى أنا أعرف أنه أنا تحت إدمان معين وعلي أتعامل مع هذه الأمور. أيضا علي أنه أطلب مساعدة من آخرين، مش غلط أنه نطلب مساعدة من آخرين، مش غلط أن يكون في قادة روحيين في حياتك بترجع لهم، مش غلط أنك تطلب مشورة روحية من الآخرين، لأنه هذه الأمور بتساعدنا، لأنه في ضغوط في الخدمة وهذه الضغوط قد تقود لإدمانات، وعلينا نعرف نتعامل مع هذه الأمور إخوتي الأحباء، لأنه إبليس هدفه أنه يدمرك ويدمر خدمتك. والله عنده أمور عظيمة لإلك والله بده يستخدمك بطريقة عظيمة جدا، لكن إبليس بيسعى لتدميرك وتدمير خدمتك. من أجل هذا بدك تكون صاحي وواعي وعارف أنه أي حروب وضغوط بتيجي عليك تعرف تتعامل معها بالطريقة الصحيحة وتطلب مساعدة ومشورة الآخرين. شارك أيضا معكم عن بعض العادات الصحية الجسدية الخاصة بالجسد. مهم جدا كخدام نهتم أيضا بأجسادنا. أول شيء مهم جدا أن يكون عندنا نوم كافي، وقت كافي جدا من النوم. عادة لما جسمك يقول لك أنا بحاجة أنام لا تقاوم، فأعطي نفسك النوم الكافي، ما تنام زيادة عن اللازم لكن أيضا ما تنام أقل من اللازم، لأنه النوم القليل وخاصة لأيام كثيرة ولفترات طويلة وراء بعض يؤثر على جسدك ويؤثر على حالتك الصحية، مش هتكون صحيحة وسليمة.
وهي المشكلة كتير أحيانا بنشوفها في ثقافتنا الشرقية والعربية، الناس بسبب الخدمة أو بسبب العلاقات بتسهر كتير وبتقضي وقت كتير في السهر،

سهر جيد أحيانا، لكن لما الموضوع يكون مستمر يؤدي إلى إرهاق الجسد، والجسد مرتبط مع النفس ومع الروح، لأنه الإنسان هو جسد ونفس روح. فلو في خلل أو في ناحية أو تعب في ناحية رح يأثر على حياتك الروحية ويأثر على حياتك النفسية أيضا. مهم جدا كخادم أن يكون عندك وقت لإجازات منتظمة. عادة أسوأ ناس في أخذ الإجازات هم الأشخاص اللي بيخدموا الرب، هم الناس اللي في الخدمة. ومش بالضرورة في الإجازة تروح لمكان تاني أو لبلد بعيد، لكن أحيانا ممكن تأخذ الإجازة في بلدك، لكن بحاجة أنك تأخذ وقت. أولا بحاجة تأخذ وقت مع عائلتك، وقت إجازة مع عائلتك. أيضا بحاجة أنك تأخذ وقت مع نفسك، والوقت مع نفسك هذا هو الوقت اللي أنت بتجدد فيه طاقتك وقوتك حتى ترجع تقدر تعطي بقوة ومن جديد. من الأمور الأخرى أنه يكون في حياتنا نظام غذائي صحي متزن وأسلوب حياة صحيح في الأكل. مهم جدا أن يكون نظامنا الغذائي صحي. ممكن أحيانا الواحد يخربط في أشياء، لكن كويس بسبب أنه الجسد اللي إحنا موجودين فيه هو الأداة اللي الله بيستخدمها، هو المركبة، هو الوسيلة اللي إحنا من خلالها بنخدم الله. كل ما كان الجسد صحيح أنت بتقدر تخدم الله بقوة أكتر، بفعالية أكتر، لسنين أكتر قدام. من أجل هذا علينا أن نهتم بأجسادنا. وهذا بيقودني للنقطة الأخرى اللي هي عليك أن يكون عندك تمارين رياضية منتظمة. وهذا الأمر خليني أقول مهم جدا، وهذا الأمر ليس اختياريا لكن إجباري. هذا أمر مهم جدا إذا أردت أنك تحافظ على صحتك الجسدية لوقت طويل جدا وتكون قادر تخدم. كلمة الله تخبرنا في تيموثاوس الأولى 4:8 لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. كلمة الله بتقول الرياضة الجسدية نافعة لقليل، مش عم بقول إنها نافعة لقليل إنه منفعتها قليلة، لكن إذا قرنها بالتقوى فهي نافعة لقليل، لأنها بتفيدني فقط في هذه الحياة، لكن التقوى تفيدني في هذه الحياة والحياة الآتية أيضا. كلمة الله أيضا تخبرنا في كورنثوس الأولى 6:19 ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم. فمهتم مهم أهتم بهذا الجسد، بهذا الهيكل، بهذه الوسيلة اللي بتخليني أقدر أخدم وأقدر أكون في حالة صحية جسدية حتى أقدر أعطي الآخرين بصورة أفضل. مهم جدا أيضا يكون عندي أسلوب حياة متزن، يكون في توازن في حياتي كخادم، توازن بين الخدمة، بين العائلة، بين العلاقات، ومهم أحافظ على هذا التوازن. وهذا الأمر بحاجة لنعمة خاصة من الله، هذا الأمر بحاجة لحكمة. بصلي رب يعطي كل خادم حكمة خاصة ونعمة خاصة حتى نعرف نخلي بالنا من كل هذه الأمور في حياتنا. نقطة أخيرة، مهم جدا أن أدرك باستمرار العلاقة بين الجسد وبين النفس وأيضا بين الفكر أو العقل. لأنه إذا كان جسدي غير سليم، إذا كان جسدي تعبان، إذا كان جسدي مريض، فهذا يؤثر على حياتي الروحية، وبيأثر أيضا على عواطفي وعلى مشاعري. أيضا إذا كانت مشاعري مجروحة هذا بيأثر علي جسديا، وهكذا في علاقة متواصلة بين الجسد والنفس والروح والفكر. فمهم جدا أنه أهتم بكل ناحية من النواحي حياتي كخادم. إذا أردت أنه أكون خادم الملكوت، إذا أردت أني أبني ملكوت الله، إذا أردت أنه الله يستخدمني، مهم جدا ليس فقط أن أهتم بحياتي الروحية. وبنعرف كثير كخدام نهتم بحياتنا الروحية في كثير من الأحوال، لكن أيضا مهم جدا أن نهتم بحياتنا النفسية والجسدية. ليت الرب يعطينا نعمة ومعونة. رب معك.

0: حالة الوثنيين، والرسول بولس وجه رسالة قوية وهو بيتكلم عن حالتهم وصفاتهم والعادات اللي كانوا بيعملوها. كمان الرسول بولس بيوجه رسالة كمان للمسيحيين المؤمنين من خلال أفسس 4 والأعداد من 20 ل 24. اسمح لي حضرة القسيس
1: طبعا
0: نقرأ مع بعض.
1: أوي أوي، اتفضلي.
0: وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. آمين. يعني أنا مبسوطة وفرحانة النهاردة إن الحلقة بتتكلم عن المؤمنين، وعندي كده اشتياق أسمع أكتر عن الحالة والرسالة اللي بيوصلها الرسول بولس وهو بيتكلم من المسيحيين المؤمنين. ممكن حضرتك تعرفني إيه حالة المسيحيين المؤمنين؟
1: الرسول بولس متعود في معظم الرسائل بتاعته إن يقول الحاجات السلبية، وأيضا بعد كده يتكلم عن واقعنا، يعني يتكلم عن أبديتنا أو الرجاء المبارك. ده أسلوبه حتى في الكتاب معظم، يعني مثلا الآية اللي كتبها في تيتوس 2 لما قال إنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر سلبي الفجور والشهوات، وبعدين يتكلم عن نعيش الوقت الحالي بالبر والتقوى، وبعدين يتكلم عن ننتظر الرجاء المبارك. تقريبا نفس الفكر والرؤية بتاعته. اللي يعرف شخصية الرسول بولس يعرف حتى من كتاباته دايما بيدي الحرص الاول، والمجموعه اللي قبلت الرب يسوع يقول لهم اوعوا ترجعوا للي انتوا كنتوا فيه، ده اللي اتكلمنا فيه الحلقتين اللي فاتت. لكن عايز اقول ايه المفروض احنا نكون فيه، وهنا عايز اتكلم عن حال المسيحيين. احنا يمكن في الشرق الاوسط او في مصر بالذات المسيحيين اللي هم مولودين بالوراثه او اسمهم بطرس ويوحنا ومرقس، الكلام ده مش كتابي. ممكن تلاقي مسيحيين اسمائهم مختلفه لكن مولودين من فوق. المسيح الحقيقي هو الذي تولد ولاده مسيحيه، مش ولاده الاب والام، الولاده اللي اتكلم عنها الرب يسوع مع نقدموس في يوحنا 3، ينبغي ان تولد من فوق ويتكتب اسمك في سفر الحياه. الولاده الروحيه يبقى على طول بقى شخص مسيح، مش اللي بالوراثة. المسيحية مش بالوراثة، والإيمان المسيحي مش بالوراثة. لا، وإيمان المسيح إن أنا أقبل المسيح كمخلص شخصي وتولد من فوق ويتكتب اسمي سجلات السماء، إذا أصبحت مسيح. تحدث الرسول بولس عن فساد حالة الوثنيين والجهل اللي كانوا عايشين فيه، وأظهر هنا. ولما نتكلم النهاردة احنا بنظهر الفرق ما بين الوثنيين وحياتهم وبين المؤمنين وحياتهم. وبدأ لما يقول كده بالقراءة اللي حضرتك قراتيها، وأما أنتم فلم تتعلموا أو تعلموا المسيح هكذا. كلمة أما بتبين إن في فرق ما بين الوثنية، أمور النجاسة والفساد اللي كانوا عايشين فيه الأمم، وبين المؤمنين اللي بيعيشوا في قداسة الحق ومختلفين تماما عن حياة الوثنيين. تعليم الوثنيين دايما بيتكلموا عن الشر، لأن طبعا دايما الفاجر بيفتخر بالشر، الشرير يفتخر بشره، لكن ما يعرفش إن ده عار عليه. لكن المؤمنين لا، لم يتعلموا الشر لكن تعلموا المسيح، عاشوا المسيح. وهنا الفرق، سمعوا من المسيح تعاليم جديدة غير مسبوقة، ورأوا منه طبعا معجزات كبيرة. لكن أنا أعظم معجزة أنا أؤمن بيها وأكيد تشاركيني فيها وكل الشهداء المشاهدين القديسين اللي بيسمعونا يشاركوني فيها، معجزة محبة تلمس القلب، تعليم المسيح من كل نواحي الحياة. لما الرب يقول كلام يلمس القلب.

0: هو دي أعظم معجزة، إنها بتغير الفكر كاملا. وأكثر من ذلك، لما يتلمس القلب نقدر نعيش حياة الاختبار في المسيح. وأنا عايز أقول هنا قوة الله المغيرة، اللي هي تقدر تمنع أي شخص مؤمن يسلك سلوك غير مرضي، بتغير حياته وتعمل منه إنسان جديد يعيش ويقول كده بكل بصوت عالي: الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. هو ده يعيش كده ويقول الحاجات القديمة خلاص انتهت. عشان كده الرسول بولس ما قالش لم يتعلموا عن المسيح، لكن قال لهم لم يتعلموا المسيح. كلمة عن دي مش موجودة. والمفروض احنا كده، لان المسيح حياة، المسيحيات المسيحية حياة. أتيت لكي تكون لكم حياة. وبنقول الكلام ده كتير قوي. المسيح لم يأتي ليؤسس دولة، لم يأتي ليؤسس جيش، لم يأتي ليؤسس طوائف أو طائفة. لا، المسيح أتى لكي يعطي للإنسان التعيس الحزين الغلبان اللي ملوش حد يديله حياة في المسيح. فلا يكفي أن نعرف عن المسيح، ودي الكلام ده لازم نعرفه، لكن يجب أن نعرفه هو. من هو المسيح؟ ده المهم، أن نعرف تعليمه ونقبله في الآخر مخلص شخص لينا. لما نقبل التعليم والشخص، يعني أقبله لي أنا وارضى أن هو فداني. يعني تخيلي لما أنا أكون مديون لشخص ويجي واحد يقول لي: الدين اللي عليك ده تقيل قوي، اللي أنت مش قادر تسدده، أنا دفعته بالنيابة عنك، يبقى إحساسي إيه وإحساسك إيه؟ يعني صح. بيبقى شيء عظيم،
1: امتنان.
0: بيبقى كده عايز اعمل اي حاجه ترضي الشخص اللي دفع لي الدين. ده اللي قصده الرسول بولس، عشان نختبر. واختبار الشخص المسيحي في الموضوع ده، يقول كده هي قالها الرسول بولس عن نفسه: ليعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته. يعني هنا عايز يقول له: يا جماعة، المسيحية حياتنا بالمسيح. أنا أعرف هذا الشخص وأعيش حياة القوة بقيامته من بين الأموات. بس في حاجة لازم أشاركه في ألامه، لأن لو ما تألمتش مش هتمجد. أشاركه، أرضى بكل ما يسمح به الرب. أيضا عندي استعداد أعمل زي اللي عمله، متشبها بإيه؟ بموته. يعني أي حاجة الرب عملها أنا لازم يكون عندي استعداد أكون كفيل بهذا الأمر، مش كلمات بتتقال. يعني المسيحية فيها كلمات رائعة، بس بتبقى أجمل لما إحنا نطبقها ونعيشها أفضل كتير. عشان كده المسيحية ليست دين، واللي يقول الدين المسيحي فهو بيجرم في حق المسيحية. المسيحية حياة في المسيح. هذا بيتكلم الرسول بولس، بينصح به المسيحيين في كنيسة أفسس.
1: جميل جدا حضرة القسيس. يعني كمان أنه لم يتعلموا المسيح، هو هنا كأنه بيقول أن المسيح مش بس كلام، المسيح كمان قدم نفسه، مش بس كان مجرد إنسان بيقدم تعليم معينة وأنا بتعلم منه، لكن هو كان مثال للحب، قدم نفسه علشاننا. فلم يتعلموا المسيح، وكأنه بيقول صورة المسيح، ان انت تبقى صورة المسيح، مش بتتعلم او تبقى مثلا بتاخد تعليمه انا بطبقها بس، لكن انت تتعلم حياة المسيحية. يعني المسيحية حياة، قدم نفسي، قدم كل ما امتلك للمسيح. وده بيخلينا كمان نفكر في لم تتعلموا المسيح هكذا. يعني الجزئية دي في الآية دي صعبة شوية، وعايزين نفهمها أكتر. يعني ايه تتعلموا المسيح؟
0: هو قبل اللي هو علمتم فيه أو علمتم فيه، ليس المقصود هنا أن أنتم ممكن سمعتم، لأن في كلمة قبلها قد سمعتموه. مش عايز أقول لهم أنتم ممكن تكون سمعتوا عن المسيح، وده شيء كويس، لأن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. لكن المقصود هنا عايز يؤكد أن

0: الخبر قد وصل له؟ يعني انتوا سمعتوا؟ يا ترى خدتوا حاجه من اللي سمعتوه؟ الخبر ده وصل؟ تاكدتم وصل لكم؟ هم سبعوا المسيح. ممكن في الوقت ده ممكن معظم الرسائل بولس اتكتبت بعد سنة 52 وطالع لغاية ما استشهد 10-15 سنة تقريبا الفترة اللي كانت فيها الرسائل. في ناس عاصروا المسيح وفي ناس قبلوا المسيح ولم يعاصروا المسيح. كان بيخاطبهم الرسول بولس زي بتوع كنيسة أفسس، ما كانوش في أورشليم، لكن سمعوا عنه. فالرسول بولس عايز يوصل لهم الكلمة اللي وصلتهم، سمعوا الحق وتعلموه. وعايز أقول لهم الحق إيه هو؟ هو الحياة الصحيحة المسيحية. مادام عرفوا المسيح فيجب أن يتركوا الخطية، لازم يتركوا اللي كانوا عايشينه قبل قبولهم للمسيح. ليه؟ لأن الله حق والله قدوس. سمعوا عنه في مين؟ وتعلموا في يسوع. والإنسان الجديد اللي قبل المسيح صار خليقة جديدة. وإذا كان خليقة جديدة إذا دخل في حظيرة خراف المسيح. عشان كده بينطبق عليهم قول الرب يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفه فتتبعني. طول ما أنا سمعت عن الرب وبعيش المسيح أعرف أميز صوت الرب أوي. وده بيخليني أتذكر لما قام الرب من الموت وراحوا له المريمات. هي مريم ما عرفتهوش، مجدلي ما عرفتش الرب، لكن أول ما قال لها إيه يا مريم، حصل إيه؟
1: عرفته،
0: عرفوه ربوني، عرفت سيدها. عرفته منين؟
1: صوته.
0: هو كان في الوقت ده أبرع جمال، يعني الصورة اللي هي كانت اللي هي كانت متخيلها صورة المسيح بشكل معين، لكن ازداد جمالا بعد ايه القيامة. لما ازداد جمالا ما عرفتهوش، فكرته ملاك او فكرته حد تاني، يعني بستاني. لكن لأول ما قال لها هي ايه عرفت مين هو ده بسرعة، صرخت. فاحنا حلو قوي ان احنا كمؤمنين نتعلم نسمع الرب نفسه، ما نسمعهوش عن طريق حد.
1: امين. ربنا يدينا نعمة ان احنا نميز صوته
0: بالظبط
1: وسط العالم اللي مليء بالتشتت.
0: بالظبط.
1: بعدها بيتكلم الرسول بولس بيقول: تخلعوا الإنسان العتيق. وكأن الإنسان العتيق ده ثياب، رداء أنا لابسه. وبيشبهه الرسول بولس أنه ده ثياب لازم تقلعه، تخلعه. عايزين نعرف بالظبط هو يقصد بيها إيه، أن تخلعوا الإنسان العتيق.
0: هما طبعا هو عايز يديهم فكرة عليهم أن يخلعوا كل حاجة كانوا بيمارسوها لما كانوا قبل الإيمان. وخصوصا لو لاحظي في الآية اللي هي 22 من جهة التصرف السابق، يعني من جهة المبادئ اللي كانوا بيسلكوا فيها لازم يخلعوها. وكأن كده عايز أقول لهم زي ما أنا ساعات ملبس هدومي أو لباسي يومين ثلاثة بيحصل إيه؟ بيتسخ. فلازم ايه اغيره. عايز اقول لهم كده، انت عليكم تغيروا لبسكم القديم الفاسد لان اصبح قذر لا قيمه له. وفي غلطه احنا بنغلطها ساعات بنرقع. يعني مثلا واحد لابس لباس معين وايه وتقطع فيجيب عايز يرقعه، ما ينفعش بالمسيحيه. واحد بيحلف، واحد بيكذب، واحد ماشي بطريقه بشكل معين، يقول المره الجايه مش هحلف، المره الجايه مش هشتم، المره الجايه مش هلعن. لا، دي مش المسيحيه. المسيحيه الاشياء العتيقه قد ايه مضت، لابد ان نخلع ونلبس الجديد. ما ينفعش في الحياه المسيحيه. الانسان العتيق هو طبيعه الانسان الفاسده الطبيعيه، يعني إن هي طبيعة الإنسان التي لم تتجدد بعد بعمل الروح القدس. الطبيعة الإنسانية لازم الجميع زغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. إذن الطبيعة الإنسانية فاز

0: لا محال، ما ينفع، ما ينفعش فيها أي إصلاح، لكن تحتاج إلى تغيير كامل وتجديد كامل، وده مهم كده. ويسميها الرسول العتيق لأنها قديمة منهزمة ما تسترش. يعني إنسان لما بيلبس لباس قديم أو حاجة دايبة ويحصل له أي حاجة تلاقي الحاجة إيه؟ اتفتحت، القميص اتفتح، كشفت عورته. هي ده، هو ده الإنسان العتيق. فإحنا عايزين نلبس لبس جديد عشان حتى لما نتحرك العورة بتاعتنا بتبقى إيه؟ مستورة.
1: الإنسان الجديد كان اللبس أو الإنسان الجديد بيستر عيوبي
0: ومين اللي بيستر هنا؟ المسيح. حتى في علاقتي بالله الآب، الله ما بيبصش ليا كبطرس الإنسان الفاسد الطبيعة الفاسدة كذا، لا، بينظر فيا من خلال قبولي لشخص المسيح ودمه يطهر من كل خطية. هنا عايز أقول محاولتنا لإصلاح أنفسنا هو اسمه الترقيع، ما تنفعش. لكن الحق أننا في يسوع نخلع العتيق البالي اللي هو الإنسان العتيق أي الطبيعة الفاسدة اللي بيتكلم عنه الرسول بولس في روميا تقريبا 7، بيقول أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني، وبعدين ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. هو شايف حاجة زي كده لأن في صراع. الكلام ده بيشرحه بشكل كامل في غلاطية 5، لا قبل ما يتكلم عن ثمر الروح، يقول دايما الجسد يجتهد ضد الروح والروح ضد ايه؟ الجسد. وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون، ما لا تريدون. هنا عايز يقول الرسول الشخص المؤمن لازم يعرف انه متحارب. الشخص المؤمن وخصوصا في هذا العصر بالذات، مفيش مؤمن الا لما يجد نفسه حرب من كل اتجاه، وكل ما تزداد خدمته وكل ما تزداد امانته وكل ما تزداد حبه للخدمه هيحصل ايه؟ الحرب تزيد عليه، وكل ما يريد ان يعيش بالامانه والتقوى الحرب بتزيد عليه. عشان كده مهم جدا الشخص يحتاج ان هو يعيش المسيح ونصلي. وانا من خلال البرنامج اقول نحن نحتاج ان نصلي من اجل رجال الله الخدام بالذات، لان حربهم شديده. واتمنى من كل اللي يسمعونا يحطوا كده صلاه من اجل رجال الله، اذا كانوا خداما او قساوسه او شمامسه او اي حد بيشتغل في كرم الرب، نصلي عنه، لان ابليس مش سهل وليه جنود كتير وبيحاربوا جدا عمل الله. الطبيعه الفاسده اللي فينا دايما بتجذبنا لتحت، بتاخدنا لتحت وبتحاول تزود حاله الفساد، مش كده بس، وللاسف ساعات بتنتهي بهلاك صاحبها. لكن احنا نتعلم من خلال كلمه الله يجب خلعها بحسب شهوه الغرور. الطبيعه الفاسده دايما فيها شيء من الغرور، لكن لو اتخدعنا ضعنا. فعشان كده لابد ان احنا ايه؟ ناخد بالنا.
1: الجميل في الرسول بولس ان هو مش بس بيقول تخلعوا الانسان العتيق، لكن كمان بيدي حلول، وكان بيقول لنا يعني وتلبسوا
0: الانسان
1: او ايه الانسان الجديد او ايه اللي احنا المفروض نلبسه.
0: المؤمنين لابد انهم يلبسوا الانسان الجديد، والانسان الجديد ده المخلوق بحسب الله في البر والقداسه. لما بيتوب الشخص الخاطي ويبقى انسان مؤمن بيخلع العتيق، بيتشال كده، بتحصل عمليه تجديد، لبس الانسان الجديد. هي الطبيعه الجديده اللي بياخدها من عند الرب. احنا قلنا اتكلمنا في اول حلقه ان طبيعه الانسان فاسده وعنده طبيعه الانسان العتيق، واتكلمنا ايه هو اللبس القديم. لكن حب الرسول بولس بردك مش في رساله افسس

0: ثالث كورنثوس الثاني. حب يقول الكلام ده في صح خمسة يقول كده، لأنه إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. قال لي أشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. ده لبس جديد، يعني الإنسان الجديد مولود لأن الله يخلقه فيه، أو معنى صح الله يخلقنا فيه.
1: يعني أقف عند الحتة دي.
0: فضل.
1: يعني هو معنى كده أن العملية دي مش أنا اللي بعملها
0: طبعا،
1: لأنها صعب أن أنا يعني
0: هو اتخلق بحسب فكر الله، بحسب الله
1: زي ما قال في المسيح فهو خليقة جديدة.
0: في بعض الترجمات اللي هي سورة الله بيعجبني مثال الله، يعني ده مهم. فالإنسان اللي بيتجدد بالروح القدس هو الإنسان اللي على صورة الله. الله بيخلقه من جديد في المسيح على الصورة الأصلية. عشان كده بيدعونا القداسة، يعني الرسول بطرس قال نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الموضوع كبير قوي، لكن اللي أنا عايز أقوله ده موضوع يحتاج لوقت طويل، لكن الرب يساعدنا حتى فعلا نعيش قداسة الحق. ودي مهم، معرفة الحق والقدرة على التمييز بين الحق والباطل، لأن الحق دايما بيحررنا من الخطية، وهذا يمنحنا الفرح والقداسة. والمسيح هو بس الطريق والحق والحياة، وبه وحده نتجه نحو الآب.
1: أمين أمين.
0: وإلى القداسة.
1: أنا متأكدة حضرت القسيس إنه اللي بيسمعنا النهاردة والرسالة واضحة ليه، هو محتاج يتغير وعايز إنه يخلع الإنسان العتيق ويلبس الإنسان الجديد. عنده اشتياق، أكيد في حد سمعنا دلوقتي عنده اشتياق إن ده يحصل في حياته. حضرت القسيس لو ينفع في نهاية الحلقة توصل رسالة للي بيشاهدنا دلوقتي.
0: حاضر. وأهم حاجة احنا اتكلمنا عن الإنسان العتيق والإنسان الجديد. الإنسان العتيق هو الإنسان اللي عايش بحسب شهواته وغروره وبعيد عن الله. لكن النهاردة أنا بوجه رسالة لي وأقول له الله أعطاك إرادة حرة، ما بحبش ياخدك غصب عنك، أو ما حبش يغتصب إرادتك، لكن يحب يديك حرية الاختيار في قبوله هو كمخلص شخص ليك. ودايما أمور الله صالحة، وهي لمصلحة الإنسان وفايدة الإنسان، لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته صالح. يعني دايما يقدم المشورة اللي فيها حاجة كويسة ليك أنت، وإلى الأبد رحمته، يعني رحمته موجودة لك عندما تقبله، يبقى أنت بتنال جزء، بل بتنال الرحمة كاملة وهي غفران الخطايا، وتغفر خطاياك ويطرح في بحر النسيان. فرصة أنك تلبس الإنسان الجديد، بس عليك أنت اختيار القرار. فأنا النهاردة بدعوك اختيار القرار الصحيح، اوعى تخطأ في اختيارك. إرادتك لمعرفة ومشيئة الله، إرادتك في أنك تقبل المسيح مخلص شخص ليك، إرادتك أنك أنت مش هتقدر تخش السماء، وتفهم ده كويس قوي، غير بخلال المسيح. فعليك ليه أنت تلف وتدور ودور على الناس تاني؟ تعال للمسيح، لأن هو قال عن نفسه أنا الطريق والحق والحياة. مش هتقدر توصل للسماء إلا من خلال المسيح. عشان كده أتمنى من كل قلبي النهاردة تقبل المسيح وتبدأ حياة جديدة. ممكن تكون تعبان، ممكن تكون متضايق، أمور كتير أو الحياة، لكن ما تقبل المسيح يبدأ على الأقل يوجهك صح، يخلي عينك متجهة للأبدية، ودي يكفي لراحة ضميرك ونفسك، وعينك دايما للسماء.
1: رسالة مشجعة ومؤثرة. أشكرك حضرة القسيس لوجودك معنا النهاردة.
0: تعيش يا أختي، ربي يباركك أختي مارتينا، وأشكر السادة المشاهدين اللي سمعونا، وأنا بس دايما أصلي لأجلهم.
1: عزيزي المشاهد، إن كنت جواك اشتياق لأن ربنا يتعامل معاك ويغير فيك، اسمح لروح ربنا أنه يشكلك ويغيرك، بس أطلب بقلب صادق أنه يتعامل مع نفسك ومع حياتك. كنتم معنا في برنامج المسيحية حياة، نتقابل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مشغول أتكلم عن الخسارة وألمها النفسية الداخلية اللي ممكن تأثر فينا. كلمة الرب بتكلم عن ناس كتيرة خسرت حاجات في حياتها، فقدت أمور، فقدت فجأة أمور، فقدت دانيال فجأة لقى نفسه أنه مسبي وفقد مستقبله، فقد حياته وبقى في السبي. المنطق يقول كده، ومش بس كده، أنه خطة نبوخذ نصر أنه عايز يفقدوا هويته، يخسروا كل حاجة. قصص كتيرة، في قصة في كتاب بتكلم عن شابة اسمها ثمار، وثمار دي كانت بنت مميزة لأنها كانت بنت الملك داود، وكانت جميلة جدا وعندها كل حاجة، تلبس ثياب ملونة، مستمتعة بكل حاجة. يحصل موقف في حياتها، يجي أخوها أمنون الأخ النصف شقيق ليها، والأخ ده يعتدي عليها ويغتصبها، وفي الوقت ده كل حياتها فقدت، بقت حياتها خسارة. مش بس فقدت عذرويتها، لكن فقدت الفرح، فقدت المستقبل، فقدت كل حياتها. والكتاب يلخص كل حياتها انه مزقت الثياب الملون وعملت ايه؟ وحطت رماد على راسها، كانها بتقول انه حياتي فقدت، حياتي. وراح بعام ده كان ابن الملك سليمان، سليمان اللي بنى الهيكل الضخم، سليمان اللي عمل كل حاجه ذهب، في مليان ذهب. ويجي أيام بعد سليمان يجي ابنه رحبعام، ورحبعام ده ما يمشيش مع الرب، يبعد عن الرب، ونتيجة الضعف الروحي اللي حصل يطمع العدو فيه، ملك شيشك، ملك مصر، يطمع ويهجم ويحارب وياخد الذهب وياخد الأطراس دي. ورحبعام ما عندوش إمكانيات، فاقد، ما عندوش قدرة أنه يعوض الذهب ده، فيستبدل ده، فقد الذهب، خسره، فقد، نتكلم عن فقدان، فقد الذهب ده، فراح عمل بدل الترس ده، الأطراس اللي من ذهب، عمل بدلها

أطراس من نحاس وبقى بيستخدمها، حاجة بتفكره إنه أنت فقط خسرت، حاجة بيحاول يعوض بيها المجد الحقيقي. ده الذهب بيتكلم عن المجد، الفرح الحقيقي، المجد الحقيقي اللي كان ورثه من سليمان فقده، كل حاجة راحت، فقد الذهب ده. كل ما يشوفه يشعر بخسارة جواه، وإنه أنا فقدت الذهب وبستعمل حاجة بديلة ليها نفس اللون من بره بس ملهاش نفس القيمة. إحساس الشعب بالمجد راح في الوقت ده. قصص خسارة. الكتاب بيتكلم عن أيام يشوع، بيتكلم عن شعب بيحارب حروب وينتصر ويعمل امتلاكات وبيمتلك كده إن جيش منتصر للرب، يدخل معارك وينتصر. يجي في موقف شخص اسمه عخان يكسر وصية الرب، يشتهي رداء شنعاري، والرب قال إنه الغنيمة تحرم للرب، وهو اشتهاها دفنها. بسبب الموقف ده يرجموه في وادي عخور. فالناس تفتكر دايما قصة، أول ما تيجي سيرة وادي عخور إحنا فقدنا حاجة، إحنا جاء إحساس بالخجل والخزي من ساعة الموقف ده. ومن فضلك أوعى تجيب سيرة الوادي ده، لأن وادي عخور ده وادي ليه ذكريات مؤلمة، إن إحنا تهزمنا وتكسرنا في عاي، إن إحنا فقدنا إحساسنا بالنصرة، فخسارة حصلت في الوادي ده. قصص تانية، يعقوب فقد ابنه يوسف، فقط خسارة، فقط ابن لي. وآية شهيرة أحب أفكرك بها، قال في الموقف ده لما سمع أنه كلنا عارفين القصة، أخوات يوسف احتالوا عليه ورموه في بير، وبعد كده باعوه وأخدوا القميص الملون بتاعه وحطوه في دم ورجعوا لأبوه، قالوا وحش رضي أكله. قالوا لأبوه كده، أبوه لما سمع خبر ابنه اللي بيحبه أنه فقد ابنه وخسر ابنه، ممكن شخص، ممكن عيلة تفقد ابن للمخدرات، ممكن عيلة تفقد أي نوع من أنواع الخسارة والفقدان. قال كده يعقوب لما سمع الخبر ده، كان نقطة تحول في حياة يعقوب، لأنه من الموقف ده يعقوب اتكسر، من الموقف ده اللي حصل في حياته والخسارة دي ما قدرش يتعامل معاها. وتسمع يقول جملة بعد كده، قال أنزل إلى ابني نائحا إلى الهوية، يعني بيقول أنا هستمر حزين لغاية ما موت، أنا مش هستمتع بالحياة، أنا رافض الحياة، مفيش حاجة هتفرحني في الحياة دي بسبب الموقف الخسارة الضخم، مفيش حاجة هتعوضني عنه، أنا حزين، أنا تعبان، أنا هكمل كده وحروح لابني في الهوية ليوسف، حروح له أنا في الحالة الاكتئاب والحزن الشديد ده لغاية ما موت. يوسف نفسه ابنه فقد لأن إخواته تأمروا عليه، فقد القميص الملون، فقد التمتع بالآب، فقد جو العيلة. كتاب بيحكي عن قصص كتيرة فيها فقدان كتير. عايز أقولك إنه الفقدان في أوقات يتكلم مش بس عن أمور مادية، لكن شفنا اللي خسرت ثمار، خسرت حياتها، رمات بسبب موقف اعتداء أخوها عليها، يوسف خسر عيلته، حاجات كتيرة. ممكن الخسارة مش مجرد، ما تحدش تفكيرك أني بتكلم عن خسارة في الأمور المادية، لكن أي نوع من أنواع خسارة أنت مريت بيها في حياتك، الرب عايز يكلمك النهاردة عن الخسارة دي، وعايز يبعت لك رسالة فيها تشجيع، رسالة فيها رجاء. البعض خسر بسبب أخطائه، والبعض خسر بسبب أخطاء ناس تانية، هو أو ظروف عدى فيها هو ملوش ذنب فيها. يعني الشعب لما ضعف خسر لأنه بعد عن الرب، ده أخطائه. بسبب عخان، ده بسبب حاجة نقطة فيها ضعف، لكن ثمار ما كانش فيه خطأ، دانيال ما كانش فيه خطأ. قصص كتيرة في الكتاب تحكي أنه ما كانش فيه خطأ، لكن ناس فقدت أمور في حياتها. السؤال النهاردة، الألم الداخلي بتاع الفقدان ده، هل هستمر بيه طول عمري، ولا في حل إلهي، ولا رب يقدر يعمل حاجة، ولا رب يقدر يساعدني في الحاجة دي، ورب يقدر يعمل حاجة جديدة، ورب يقدر يلمس لمسة مختلفة. كل الناس اللي حكينا عليهم دي ناس حصل خسارة في حياتها، بس عايز أقولك الرب عمل في حياة في كل واحد فيهم. الرب عمل إيه؟ دانيال الرب استخدمه بقوة، ورب عوضه عن كل حاجة فقدها. ملوك يجوا ويمشوا، ممالك تيجي وتمشي،
وهو الرب لسه حط في المكان بتاعه. الرب يقدر يعوض عن كل خسارة في حياتك.

تمار اللي كنا بنحكي عليها دي اللي حياتها بقت رماد، تقرأ أنه أعظم رسالة موجهة لثمار في العهد الجديد في أشعياء 61 وعدد 1 و2، روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر لأشفي، وبعد كده يقول إيه؟ لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. الرب تقول لي ثمار دي قصتها بالذات، سيبك من كل الباقيين، بس اللي حصل مع ثمار اللي حصل معايا أنا ما يتشبهش بحاجة تانية وملوش أي حل تانية. تلاقي إنه أعظم رسالة الرب بعتها لثمار، بيقولها يا ثمار أنت حاطة رماد على حياتك، بس المسيح يسوع بيعمل حاجة، يسوع في حياتك بيحول الرماد لجمال. الروح القدس، روح السيد الرب عليا، الرب مسحني. لما الروح القدس يجي على حياتك، لما الروح القدس يزور حياتك، حاجة فوق العقل تحصل، بس الرماد اللي اتحرق في حياتك، كل حاجة فقدت، الرب يقدر يطلع منها، الرب يصنع جمال. حد في حياته حصل حريقة، حد فضل في حياته فقط رماد، بيقول ان كان فيه في وقت حاجة حلوة بس فقدت وراحت ومفيش امل انها ترجع، عايز اشجعك انه جمالا عوضا عن الرماد. الروح القدس لما روح السيد الرب عليا، تقول لي مستحيل، اقول لك مش حاجه مستحيل عن الروح القدس. تقول لي ازاي، اقول لك ده شغل الروح القدس. مكتوب عن ترسل روحك يعمل ايه؟ يخلق ويجدد وجه الارض. لو الروح القدس ده خلق كل حاجه، هسالك سؤال، لو الروح القدس ده هو اللي خلق كل حاجه، الروح القدس اللي بيجدد وجه الارض، هل يقدر يحول الرماد في حياة ثمار لجمال؟ يقدر ولا لأ؟ يقدر؟ يقدر يعمل كده. الروح القدس يقدر، اللي خلق اللي عمل كل حاجة، يقدر يعمل في حياتك الرماد لجمال. ارفع ايدك كده وقول حياتي مش هتكمل رماد، حياتي الروح القدس هيجي عليها، حياتي الروح القدس هيحول أي رماد في حياتي لجمال. ده مش أنا، ده عمل الروح القدس باسم الرب يسوع. هاليلويا. تيجي مش بس عند ثمار، تيجي عند رحبعام الملك اللي المجد راح من على حياته ومن على الشعب، واستبدل المجد بأطراس النحاس بدل الذهب. اللون من بره هو هو، بس القيمة المجد مش موجود. ايه الرسالة؟ الرسالة ان الرب مش عايزك تكمل حياتك وانت بالشكل من بره، لكن الرب عايز يسترد الذهب في حياتك من جديد. الرب يقدر يعمل كده، الرب يقدر يسترد. ليه؟ لأن الرب يجي لرحبعام ده ورسالة في أشعياء 60 وعدد 10 ويقول كده، عوضا عن النحاس الرب يعمل إيه؟ آتي بالذهب. أنت كان عندك ذهب ورثه من سليمان، أنت فقدت الذهب ده بسبب ضعف روحي في حياتك، أنا باجي بدي لك فرصة تانية. كم واحد يعرف أنه إلهنا إله الفرص التانية؟ إلهنا مش ما عندوش مرة وخلاص، الرب دايما عنده فرص، والرب عنده فرصة لحياتك، والرب عنده فرصة لحياتك، الرب عنده فرصة تانية، الرب عنده حل تاني. يجي رحبعام ده ويقول له إنه عوضا عن النحاس هاجي لحياتك بإيه؟ بالذهب باسم الرب يسوع. وينفع ترفع إيدك كده وانت بتسمع كلمة وتقول له يا رب كل نحاس في حياتي يا رب مش عايز أكمل بيه نحاس، مش عايز اكمل بيه قصاد الناس انه كانه في نحاس في حياتي، كانه في ذهب، بس الحقيقه ده نحاس. يا رب بدل النحاس، عايز اشتري منك انت ذهب، يا رب انت تديني ذهب مصفى. هاليلويا. سفر يشوع، قصه يشوع، وادي عخور، الرب يجي في سفر هوشع ويرد انتوا خسرتوا احساسكم بان انتوا بمنتصرين، اتكسرتوا في موقف وده كسركم من جواكم وحسسكم بالخزي. وذكريات وادي عخور ذكريات مؤلمه، يجي في سفر هوشع كده ويقول الوعد الرائع، وادي عخور يبقى باب ايه؟ باب للرجاء. ايه الدايره اللي انت فقدت فيها؟ الدايرة اللي اتهزمت فيها؟ الدايرة اللي حسيت فيها بخزي؟ الرب يقدر يعمل حاجة، يقدر يعمل حاجة، بيدي وعد. الرب بيشتغل من خلال الوعود، عارفين كده؟ أوقات كتيرة بندور على أن الرب يشتغل بطرق تانية، بس الرب بيشتغل من خلال الكلمة، أن الرب بيدي وعد. فالرب يدي وعد أنه وادي عخور ده في حياتنا يبقى باب لإيه؟ للرجاء.

0: الدايره اللي فيها خزي في حياتك، الدايره اللي فيها شيم ضخم جدا، الرب يقول لك باب للرجاء في حياتك، تتحول الدايره اللي انت كل ما بتفتكرها تشعر بخزي وهزيمه وفشل، الرب بيقول لك دي باب رجاء، يعني افكاري ايجابيه، متوقع عمل الرب، متوقع الرب يجي بمفاجآت سارة ومفاجآت مفرحة في حياتي في وادي عخور. يجي ليعقوب، يعقوب اللي فقد ابنه واللي عنده ديبريشن ضخم جدا بسبب الخسارة اللي حصلها، الرب يجي في يوم من الأيام يسمعه الرسالة ويقول له يوسف حي بعد، يوسف لسه عايش، يوسف موجود. والرب يجي ليوسف ويجي لأي شخص شاعر كده انه ممكن ناس في وسطينا او ناس بتسمعنا تبقى شاعره اني فقدت عيله او انا بدون عيله زي يوسف، انا وحيد مرمي، انا وحيد متروك، انا وحيد مرمي في السجن، انا وحيد مرمي بعيد عن عيلتي. عايز اشجعك بايه رائعه جدا في مزمور 68 يقول كده انه مسكن المتوحدين في بيت، الرب بيسكن متوحدين، مش اللي عندهم توحد لكن متوحدين اللي هم سوليتاريز أو لونلي. الرب يعمل إيه؟ كلمة إنه وحيد، الرب يسكن الناس اللي شعر بوحدة يحطهم وسط عائلات، الرب يحط يوسف وسط عيلة، الرب يكون ليوسف عيلة جديدة بدل العيلة اللي فقدها. الرب إله التعويض في الكتاب المقدس عن كل خسارة، عن كل فقدان، دي مش النهاية. الرب مش عايزك تكمل في الخسارة، الرب مش عايزك تكمل في آلام نفسية وإحساس إن أنت فقدت وخسرت. قول للرب أنت هتعمل في حياتي إيه؟ لو أنت ثمار تقول للرب إيه الجمال اللي أنت هتعمله في حياتي؟ لو أنت رحب عام قول للرب فين الذهب اللي أنت هتعمله في حياتي؟ يا رب أنت هتشتغل في حياتي بإيه وإزاي الوقت الجاي؟ باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، الرب بيسكن الناس اللي بتشعر بوحدة في عائلة، وقد يكون العائلة دي في أوقات هي كنيسة، بيت الله عائلة. يعني ممكن شخص يبقى وحيد، ممكن شخص سافر وساب بلد وجال بلد جديدة وشعر بيها في وحدة، والرب يحط جوه عيلة، لأن الكنيسة بتقول، الرب بيقول عن الكنيسة أنها عائلة الله، أهل بيت الله، فالرب يحطني وسط عيلة ومع أشخاص تانية، الرب ممكن يحطهم يكون ليهم عيلة جديدة، شخص أخت محتاجة الارتباط، ده وعد تمسك بيه. يا رب أنت قلت انه يا رب لو انا شاعر بوحده، لو انا شاعره بوحده يا رب انت حاسس بيا، انت حاسس. الرب بيهتم بمشاعرك، الرب مش بيهتم بامور روحيه وما بيهتمش بامور حياتك البسيطه او العمليه، الرب مهتم بكل التفاصيل. شعره راسك مهم عنده، الشعره مهمه اللي انت بتعدي بيه، اللي انت بتفكر فيه. فلو شعره او شخص شاعر باحساس بالوحده يمسك في الوعد ده، يا رب أنت قلت أنه أنا في إحساسي بالوحدة ده يا رب أنت تسكنني في عيلة، أنت تديني عيلة، أنت تديني زوجة، أنت تديني زوج، أنت تهتم بيا لكن تهتم بنفسيتي زي ما اهتميت بنفسية آدم لما آدم شعر أنه وحيد. يا رب أنت جبت له معين نظير لي، أنت أمس واليوم إلى الأبد، زي ما اهتميت بآدم تهتم بيا، وأنا جاي بتمسك بالوعد ده يا رب أنه أنت تسكن المتوحدين الشعرين بوحدة، تسكنهم في بيت. مزمور 68، أحب أنك لو المعنى ده فارق معاك، لو أنت الشخص اللي شاعر بوحدة وشاعر أن محدش شاعر بيك وعندك احتياج نفسي، عندك احتياج عاطفي، احتياج نفسي، تعالي للرب عشان الرب هو اللي يسدد الاحتياج ده. اوعى تجري على حاجة بعيد مش من الرب، لأنه الشيطان بيرتب في خيخ، لكن ينفع تجري للرب وتقول له يا رب أنت اللي تسدد وتشبع الاحتياج ده من إيدك أنت، فعشان ما احتاجش لأي عروض من العدو، ما احتاجش لأي حاجة من العالم، لكن يا رب الحاجة اللي أنت عايز تعملها. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي.

الأحد الساعة 11:30 صباحاً، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. المعجزات اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع، اللي هو فيه رمز عن رب أليشع، ربنا يسوع المسيح. معروف إن الكتاب المقدس عهدين، العهد القديم بيتكلم كله عن رموز وعن قصص بتحكي بإشارات رمزية عن ربنا يسوع المسيح، والعهد الجديد اللي يبدأ بولادة المسيح تحقيق هذه الرموز، أي إن الرب يسوع المسيح مكتوب في رؤيا هو روح النبوة، يعني قلب الكتاب المقدس. يعني كل أصحاح تقراه في كل سفر، في 66 سفر في كلمة الله، ابحث عن المسيح، بل ابحث عن صليبه وموته وقيامته بصورة رمزية في العهد القديم وبصورة تطبيقية حصلت فعلا في العهد الجديد. معجزتنا النهاردة من المعجزات الحلوة جدا واللي فيها تعاليم عظيمة لينا. نقرأ معا من سفر الملوك الثاني والأصحاح السادس ومن عدد 8 لعدد 23. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. وأما ملك أرام فكان يحارب إسرائيل، وتأمر مع عبيده قائلا: في المكان الفلاني تكون